0: الالكتروني كان حصل من قبل مسؤولين امريكي وايراني قبل ايام.
1: صح.
0: اما التوقيع اليوم فهو توقيع على نسخه ورقيه. جرى التوقيع بالتزامن بين الرئيسين الامريكي والايراني. طبعا التوقيع على نسخه ورقيه قد يعتبر اكثر جديه اذا جاز التعبير من التوقيع الالكتروني. في كل الاحوال كان الرئيس ترامب وصل الى قصر فرساي مساء امس قادما من قمه افيون، من مدينه افيون التي شهدت انعقاد قمه مجموعه الدول الصناعيه السبع الكبرى. وطبعا كانت التصريحات للرئيسين الفرنسي والامريكي ادليا بها قبل وصولهما الى قصر فرساي. بالمناسبه الرئيس الامريكي ترامب هو واحد من اربعه رؤساء امريكيين فقط زاروا قصر فرساي منذ 70 عاما. يعني عدد الرؤساء الامريكيين الذين دعوا الى القصر ليس كبيرا، هم اربعه رؤساء فقط خلال 70 عاما.
1: وهذا ما اثار جدل واسع في الداخل الفرنسي ايضا، واتهم ماكرون انه يحاول استمالة ترامب بهذه الطريقه. اريد ان اعرف منك حسين، ان الرئيس ردود الفعل الفرنسيه حول هذا الامر الجلل، الرئيس ماكرون سارع بتهنئته وهناك كانت هناك ردود فعل ايجابيه، هل هذه المذكره التي اطلع عليها القاده هناك كانت يعني تلبي وتحاكي هواجس هؤلاء القاده وتبدد من مخاوفهم برايك؟ ما هي ردود الفعل الاوليه؟
0: نعم، يعني للإجابة على سؤالك أشير إلى ما كان قاله الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحفي بعد ظهر أمس من أفيون قبل المجيء إلى قصر فرساي. بالمناسبة وصف ترامب قصر فرساي بأنه القصر الأجمل في العالم. أعود إلى ما قاله ماكرون عن الاتفاق، قال: من مضيق هرمز إلى لبنان هذا اتفاق جيد ويجب احترامه. أضاف الرئيس الفرنسي: حول مضيق هرمز اتفقنا على أن المبادرة الدفاعية التي أطلقتها فرنسا وبريطانيا لإعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز ستلعب دورا مهما لتسهيل استئناف حركة الملاحة وحماية السفن التجارية وطمأنة شركات الشحن التجاري وتفكيك الألغام. فرنسا تحديدا ومعها بريطانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا ستعمل على إرسال معدات لتفكيك الألغام. أضاف الرئيس الفرنسي أن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون دون عوائق ودون إتاوات. هناك حوالي 20 دولة كما قال ماكرون أكدت التزامها الثابت بالمشاركة في هذه المهمة المتعددة الجنسيات المستقلة والدفاعية لإعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز. هذا عرض قدمناه، لكن كل ذلك يعتمد على الاتفاق بين أمريكا وإيران وعلى موافقة عمان أيضا المحابية للمضيق. كما أضاف ترامب الذي ختم بالقول: لقد اتفقنا خلال قمة إفيون على تنويع طرق الإمداد بالطاقة لتقليص الهشاشة الدولية بل الاعتماد الدولي على مضيق هرمز، واتفقنا على تمويل طرق بديلة لمرور الغاز والبترول.
1: فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ وتصريح ترامب بأن هناك دول عديدة تمتلك صواريخ باليستية، البعض اعتبر ذلك بمثابة تبرير لامتلاك إيران للصواريخ الباليستية، وهذا يقلق أوروبا التي اتضح خلال هذه الحرب أن الصواريخ الإيرانية قادرة على الوصول إلى القارة الأوروبية، وبالتالي هذه المسألة هل كان لها من ردود أفعال من حولها؟
0: نعم، هذه النقطة تحديدا جيلان، قال دبلوماسيون همسا أنها تتعارض مع ما ورد في البيان الختامي لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى ومن ضمنها الولايات المتحدة التي وافقت على هذا البيان الختامي الذي جاء فيه أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يوفر فرصة تاريخية لمنع طهران من الحصول على أي سلاح نووي والتصدي أيضا للتهديدات المتعددة متعلقة بأنشطتها البالستية والإقليمية. إذن في نص البيان الختامي هناك تأكيد على أن الاتفاق يضمن مواجهة التهديدات المتعلقة بأنشطة إيران الصاروخية البالستية تحديدا. من هنا اعتبر دبلوماسيون همسا ودون التصريح عن ذلك بأن ما قاله ترامب يتعارض مع ما كان وافق عليه لناحية البند المتعلق بوضع حد للتهديدات.

0: التهديدات الصاروخية البالستية لإيران جيلان.
1: وماذا يقولون همسون أيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن كان الهدف الأمريكي تفكيك هذا البرنامج لعدم ثقة أمريكا بأهداف هذا البرنامج النووي الإيراني؟ اليوم يعود ترامب ويقول أن أيضا الكثير من الدول تمتلك برنامج نووي سلمي لتوليد الكهرباء وما شابه إلى أي مدى ذلك أيضا يتوافق مع النظرة الأوروبية لمجريات الأمور في إيران.
0: النظرة الأوروبية ترى أنه من الضروري عدم حصر المفاوضات مع إيران بالبرنامج النووي وحده، هذا البرنامج الذي يجب أن يخضع لرقابة دولية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أيضا أن يصار إلى معالجة اليورانيوم العالي التخصيب لدى إيران، إما من خلال تمييعه بمعنى تخفيف حدته أو من خلال إرساله إلى خارج البلاد إلى بلد آخر. ولكنهم يضيفون إلى ضرورة معالجة أزمة البرنامج النووي القول أن احتواء خطر الصواريخ البالستية لدى إيران أيضا من الأمور المهمة والتي يجب معالجتها، وهناك جانب آخر ثالث يتعلق بضرورة وضع حد لأنشطة أذرع إيران الإقليمية أي القوى والميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة.
1: وفي هذه النقطة هل صح حسين، وفي هذه النقطة تحديدا هل مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاق الإطاري يعالج هذه المسألة بالنسبة للأوروبيين؟
0: نعم، إذا ما طبق هذا البيان الختامي إذا ما طبق نص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بحرفيته فإنه يعالج هذا الهاجس، ولكن يجب أن يطبق، يجب أن نفعل كل شيء ليطبق هذا الاتفاق، قال الرئيس الفرنسي.
1: الرئيس ماكرون دائما ما يكرر ويقول أن يجب معالجة أيضا مسألة لبنان، وفي هذا الإطار ماذا قيل بالنسبة لهذه المسألة تحديدا؟
0: في هذا الإطار يقول الرئيس الفرنسي أن هذا الاتفاق جيد من مضيق هرمز إلى لبنان، يجب أن نهتم بالوضع القائم في لبنان، وقد تضمن البيان الختامي مقطعا بل جزءا كبيرا يتعلق بلبنان، يدعو إلى ضرورة تأمين دعم دولي للجيش اللبناني، وضرورة دعم السلطات اللبنانية السياسية والعسكرية، وضرورة وقف الحرب فورا من خلال وقف حزب الله هجماته على إسرائيل، ووقف إسرائيل هجماتها على الأراضي اللبنانية أو داخل الأراضي اللبنانية. مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى أكد أن الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة تناقش احتمال نشر قوات متعددة الجنسيات لتحل محل قوات اليونيفيل التي ينتهي تفويضها نهاية هذا العام. لن تكون مهمة هذه القوى المتعددة الجنسيات محاربة حزب الله، قال هذا المصدر الدبلوماسي الغربي، بل ستكون مهمتها دعم الجيش اللبناني ومواكبته وتأهيل وتدريب عناصره وتمكينه من الانتشار في المناطق اللبنانية الجنوبية التي كان ينتشر فيها حزب الله تقليديا، كما قال هذا المصدر الدبلوماسي.
1: هل تدعم فرنسا فسر مسار لبنان عن مسار المفاوضات الجارية بين أمريكا وطهران؟
0: هم كانوا يدعمون مسارا لبنانيا إسرائيليا، ولكنهم يرون الآن أنه طالما أن اتفاق إيران والولايات المتحدة يتضمن جزئية مهمة عن لبنان فلابد من دعم هذه الجزئية أيضا وتنفيذها برأي هؤلاء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر، شكرا جزيلا لك. ونتابع هذه الصور إذن مشاهدينا، على يمين الشاشة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لحظة توقيعه لمذكرة التفاهم مع أمريكا، وعلى أيسر أو يسار الشاشة نشاهد هذه الصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مذكرة التفاهم إذن في قصر فيرساي، إذا يوقع عن بعد على نسخة ورقية على هذه مذكرة التفاهم بالتزامن مع توقيع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.

0: شكيان عليها أيضا. وعلى كل حال ينضم إلينا من لوزيرن موفد العرمية سلام كيالي لنسأله عن كواليس هذا التوقيع وماذا نتوقع في الأيام المقبلة.
1: نعم، لم يعد هنالك توقيع، أو على الأقل حتى الآن لا يوجد هنالك قرار بحسب تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية. قال إن البت في وصول الفريق المسؤول عن هذا التوقيع إلى هنا، إلى هذه المدينة، إلى لوزيرن، لكي يلتقي بنائب الرئيس الأمريكي هو قيد المشاورة. ربما قد يصل هذا الفريق برغم أن التوقيع قد حصل بالفعل، وربما لا يصل، ولكن الثابت الآن أن هنالك فريق من الخبراء، خبراء في البرنامج النووي، خبراء في الملفات الاقتصادية العالقة، رفع العقوبات عن إيران وإعادة تجارتها بالنفط، وأيضا المبلغ المرصد الذي تحدثت عنه إيران 300 مليار لدعم إعادة الإعمار في إيران. هذه الملفات هنالك خبراء سيصلون إلى جنيف وليس إلى لوزيرن لكي يتناقشوا فيها خلال 60 يوما. ومن المفترض أو من المتوقع في حال لم يكن هنالك توافق خلال 60 يوما فإن هذه المدة قد تمدد إلى أكثر من هذه الأيام، ولكن بطبيعة الحال الملفات المتبقية باعتبار أنها لم تناقش في الاتفاق الإطاري، وهي أين سيتم صهر أو تمييع هذه المواد النووية التي خصبتها إيران حوالي 400 كيلو جرام من المواد المخصبة بنسبة أكثر من 60%، والتي كان من المفترض أن لا تتجاوز 3.67%. هل ستكون هذه العملية داخل إيران أو ما هي وجهة هذه المواد؟ هل ستكون روسيا، الصين، أذربيجان أو ربما باكستان؟ هنالك دول تقبل وهنالك دول ترفض. الصين وروسيا على سبيل المثال كانت قد قبلت هذه الفكرة منذ مباحثات فيينا في العام بين عامي 2020 و2021 و2022، ولكن باكستان على سبيل المثال رفضت هذه الفكرة. أيضا بخصوص فرض الأتوات على السفن التي ستخرج أو تدخل إلى مضيق هرمز، إيران قالت بأنها ستتباحث مع هذا الموضوع مع سلطنة عمان. بمعنى هنالك ملفات عالقة جدا، الملف الباليستي في إيران، وأيضا هنالك نقطة الأوروبيون يشددون عليها وهي دعم روسيا من خلال المسيرات الإيرانية. هم طالما طالبوا بأن يكون هنالك حدود للخبرات في مجال المسيرات في إيران وفرض عقوبات على إيران بسبب هذا الملف. في البداية كانوا يسمونه تصنيع المسيرات في إيران، ولكن بعد أن ثبتت أن إيران قد أمدت روسيا بالطائرات مسيرات شاهد لروسيا، باتت هنالك عقوبات بخصوص دعم إيران لروسيا. بمعنى أن هي كلها ملفات خلافية. هل سيستطيع ترامب خلال 60 يوما أن يحقق ما عجز عنه بايدن خلال عامين في فيينا؟ وقبله أوباما لم يستطع أن يفكك البرنامج، وكان هنالك بالمناسبة جيلان مفترض في يناير العام، في بداية هذا العام كان من المفترض أن إيران لو في حال صارت الأمور في الاتفاق أو الاتفاقية العمل الشاملة المشتركة بين الطرفين أنها قد تبدأ في استخدام أجهزة الطرد المركزية الحديثة في يناير العام 2026 بداية هذا العام، ولكن الخلافات وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2019 حال دون ذلك. هل سيستطيع ترامب؟ سنرى.
0: نعم، إذن المفاوضات الآن سيتم بحثها في على مستوى لجان فنية وليس على مستوى قادة من قبل الجانبين.
1: نعم، هذا صحيح. هنالك كما ذكرت هنالك خبراء بالملف النووي الإيراني من الجانبين، ولا ننسى أن ويتكوف وكوشنر كانا قد اجتمعا بمئة خبير في الاختبار في بالتخصص النووي قبل أسبوعين أو ثلاثة ربما للحديث عن الخبرات النووية الإيرانية، ما يجب أن يتم خلال هذه المباحثات، خاصة وأنه في الاتفاق الذي جرى أو في المباحثات التي جرت ما بين عمان وإيطاليا بين العامين 2025 و2026 كان هنالك حديث فقط عن أن إيران لن تطور أسلحة نووية، باعتبار أن هذين الشخصين لم يكونا على خبرة في المجال النووي. فهنالك التفافات من قبل المفاوض الإيراني كان الحديث عن أن لحق لإيران أن تجري تجارب نووية، هذا ضمن البند الرابع من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهي نقطة الضعف في هذه الاتفاقية لأن كل دولة في هذه المشاركة في هذه الاتفاقية تفسر هذا البند بحسب ما تراه. بمعنى هذا البند يقول بأن البند الرابع

يقول بأنه لكل دولة الحق في تخصيب اليورانيوم، ولكن يقول بأنه لا يمكن للدول أن تعمل على بناء ترسانتها النووية، ولكنه لا يقول بأنه لا يحق للدول أن تعمل على إجراء تجارب نووية. وهذه النقطة التي استندت إليها إيران بأنه يحق لها إجراء تجارب نووية، وبالتالي قلة خبرة كوشنر وويتكوف في تلك الفترة هي التي دفعت بهما لأن يجتمعا بمئة خبير نووي عالم نووي خلال الفترة الماضية. وبهذا ربما سيكون هنالك تفصيل أكثر في هذا الملف خلال

0: حددته الاتفاقية أو الاتفاق الإطاري الذي أعلن عن بنوده 14 خلال هذا خلال اليوم، ولكن يبقى البند المتعلق باتفاق سلطنة عمان مع إيران بخصوص كيف سيتم التحكم بهذا المضيق. هل ستفرض عمان أتوات على غرار إيران؟ هل ستستمر إيران بفكرتها بأنها ستسيطر على المضيق من خلال فرض هذه الأتوات، أم أن هنالك تطبيق لفكرة أن الحرية الملاحة يجب أن تطبق، وهو موقف معظم كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن هو ما لا تقبل به إيران باعتبار أنها تريد أن تعوض ما خسرته خلال هذه الحرب. ولكن الولايات المتحدة عرضت مبلغ 300 مليار باعتبار أن هنالك سيكون عملية إعادة إعمار واستثمارات في إيران، بالإضافة إلى حرية الملاحة وإمكانية استمرار تصديرها للنفط والغاز من موانئها في الخليج العربي. ولكن الفكرة بأنه هنالك بطبيعة الحال خوض في هذا المجال، ولكن باعتبار أن الفرق المتخصصة التي ستصل إلى جنيف هي خصص فرق متخصصة في أكثر من مجال، بمعنى أنه قد يكون هنالك ملفات ستناقش في ذات الفترة، وقد يكون هنالك نقاش للملفات الأهم، ربما الانتهاء من مضيق هرمز في البداية، ولكن من المؤكد أن المرور سيكون في الملف النووي الإيراني. ولكن ما يبقى محيرا حتى الآن أنه
1: أكثر إلحاحا
0: الصواريخ البالستية،
1: نعم
0: حتى الآن
1: حتى
0: ربما
1: الآن
0: هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للدول كإسرائيل.
1: لا، مضيق هرمز أعني أنه هذا أكثر إلحاحا بالنسبة لترامب وللعالم، لذلك
0: لأن صحيح هو الأكثر إلحاحا لأن كل دول العالم عمليا تأثرت، حتى الدول الأوروبية التي تستورد فقط حوالي 18% من النفط أو من الغاز أو حتى من الكورسين من دول الخليج ومن دول المنطقة، ولكن هنالك تأثر من قبل الدول الأخرى. وحتى بالمناسبة تداعيات هذا الإجراء أو الإغلاق لطوال فترة الحرب أكثر من 100 يوم، هذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي لأكثر من 6 أشهر. على سبيل المثال الأسمدة التي تمر عبر هذا المضيق بالنسبة 30% والتي تستوردها الدول العالم،
1: امدادات السودان على سبيل العالم
0: 50% من الأسمدة يصل إلى السودان من هذا المضيق.
1: نعم، من النفط. كنت تتحدث عن جزئية مهمة بالنسبة للبرنامج الصواريخ، قطعتك أعذرني.
0: نعم، الصواريخ البالستية هو أيضا ملف مهم، وربما هو الملف الذي يجب أن يرضي به ترامب إسرائيل. إسرائيل تريد أن لا يكون هنالك أي تأثير من قبل إيران أو أي قوة من قبل إيران سيتم من خلالها استهداف الأراضي، استهداف إسرائيل خلال الفترات المقبلة. ربما هذا الملف أيضا سيكون شائك، هل ستقبل إيران بأن تتخلى عن أذرعها؟ البند الوحيد المذكور بخصوص أذرعها هو عدم ضرب لبنان، ولكن لا حديث أيضا عن حزب الله. هي كلها ملفات شائكة قد تدمر مسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وقد تنجح بضغوطات ترامب أيضا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لوزان موفد العربية سلام كيالي، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. إذن اتضحت أمور كثيرة الآن، ما أبرز ما تم توضيحه من قبل واشنطن بالنسبة لمذكرة التفاهم؟
2: المذكرة هي إلى حد كبير جدا متطابقة مع ما نشرته العربية إنجليش يوم أمس، مع بعض التعديلات البسيطة جدا، مثل أنه في البند المتعلق بموضوع النووي هناك إضافة تقول أن إيران لن تحصل على السلاح النووي. غير ذلك التعديلات بسيطة جدا، مثل ذكر اسم لبنان من مرة في المقطع الأول، الباقي أصبح معروفا. هناك وقف لإطلاق النار لستين يوما، هناك رفع الحصارات، هناك إعلان من قبل إيران حول موضوع عدم الحصول على سلاح نووي، وهناك بعض التفاصيل التي تتحدث عن الاتفاق النهائي وكيف أن التوصل إلى الاتفاق النهائي يعني أن هناك الكثير من العلاقات الاقتصادية والاستثمارات على الأراضي الإيرانية، كما أنه سوف يكون هناك رفع للعقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية الموجودة في الخارج. إذن مذكرة التفاهم أصبحت معروفة الآن، المهم هو أن الطرفين رفعا الحصار ابتداء من توقيع هذه المذكرة كما نرى على الشاشة، ويوم الجمعة سوف تكون هناك مفاوضات تأخذ 60 يوما، وسوف تكون هذه المفاوضات مهمة جدا لأن الطرفين التزما بالوصول إلى تفاهمات نهائية خلال 2 شهر.

0: ربما يمددان، هذا ممكن جدا، ولكن المهم هو أننا دخلنا في مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هي وقف لإطلاق النار من جهة، مفاوضات بدون تهديد عسكري من جهة أخرى.
1: ولكن أبقى على التهديد العسكري في حال لم تلتزم بتعهداتها. ولكن أريد أن نفهم منك بيير، لأنك أنت مطلع جدا على مجريات الأمور وعلى تفاصيل الأمور، بالنسبة للتنازلات الأمريكية يبدو أنها تنازلت في جميع البنود التي كانت عالقة، فيما إيران على ما يبدو يعني كسبت النقاط عديدة في هذا الاتفاق في جميع النواحي، سواء تلك المتعلقة بمضيق هرمز أو ببرنامج إيران النووي أو ببرنامجها أيضا الصاروخي. هل توضح لنا الصورة؟
0: يجب القول أن هناك مسؤولين كبار وفي مقدمهم نائب الرئيس الأمريكي حرصوا على إجراء العديد من المقابلات خصوصا على التلفزيون الأمريكي، وخصصوا وقت كثير لشرح مسألة التوقيع، مسألة اتفاق الإطار، وإلى أين تتوجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة. يقول المسؤولون الأمريكيون للصحفيين وللأمريكيين أن هذه مذكرة اتفاق إطار، وأنها لستين يوم، وأن ما وضع الآن هو وقف لإطلاق النار وليس حل نهائي. وما تريد إيران أن تقول أنه انتصار لها، وهذا بحسب المسؤولين الأمريكيين هو بالفعل ليس انتصارا، لذلك هم وزعوا النص الكامل اليوم على الصحفيين وأصبح الآن معروفا، وبالتالي لا يحتمل الكثير من الجدل حول مضمونه. أما بالنسبة للمضمون فإن الرئيس الأمريكي وإدارة الرئيس الأمريكي تتعرض للكثير من الانتقادات من صقور الجمهوريين، أعني هنا السناتور كروز في مجلس الشيوخ، السناتور لينزي جراهام، وبعض الآخرين مثل السناتور كاسيدي. الجمهوريون بشكل عام، الإعلام القريب من ترامب، الأشخاص الذين يناصبون إيران العداء بسبب كل ما فعلته إيران في منطقة الشرق الأوسط، كانوا يقولون وهم يقولون الآن أن الأمل كان والهدف كان أولا ضرب المشروع النووي الإيراني، القضاء على مشروع الصواريخ والصناعات الصاروخية الإيرانية، منع إيران من دعم الميليشيات والسواعد في منطقة الشرق الأوسط، منع إيران من أن ترعى الإرهاب. ولكنهم الآن يرون أن هناك مذكرة تفاهم تتحدث فقط عن إعلان عام حول مسألة النووي، وأن الأهداف الأخرى قد غابت بالفعل عن هذه المذكرة. وهناك كلام من قبل الرئيس الأمريكي أنه سوف يتم التعاطي مع موضوع الصواريخ أو مع موضوع السواعد، ولكن كل الأنظار اتجهت في هذه المذكرة إلى موضوع النووي وإلى موضوع رفع العقوبات عن إيران. لذلك هناك ردة فعل نستطيع أن نسميها سلبية بسبب غياب العناصر الأخرى المهمة التي يطالب بها الكثير من الأمريكيين.
1: تصويب يعني المقربون من ترامب حول جي دي فانس، إلى أي مدى ذلك يشير إلى تحول ما البعض يعتبر أنه قد يكون كبش فدا في هذه المرحلة في حال تعاظمت الانتقادات ضد هذه المذكرة؟
0: نائب الرئيس الأمريكي هو نائب ترامب، وهو يعمل لدى ترامب، ورأي جي دي فانس هو مجرد رأي في الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكي يتصرف على أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع. جي دي فانس موجود في الواجهة ليهتم بالموضوع الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي لا يخفي ولم يخفي من قبل أنه لم يكن من رأي الرئيس الأمريكي بشن هذه المعركة، ولكن عندما بدأت الحرب هو وقف بكل قواه إلى جانب الرئيس الأمريكي. طبعا هناك بعض المصادر غير المعروفة التي حاولت أن تستغل الصحفيين بالقول أن جي دي فانس هو الذي أعطى النصائح السيئة للرئيس الأمريكي، ولكن لم يخرج أحد الشخصيات السياسية المعروفة في الحزب الجمهوري ليقول هذا الكلام عن جي دي فانس. بالعكس، أن جي دي فانس يقول أن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارات مهمة ألحق أضرار كبيرة جدا بالمشروع الصاروخي الإيراني، كان على عدد الصواريخ، المنصات

0: أو الصناعات العسكرية، وأن الأمريكيين قاموا بإنجازات ضخمة. ويقول جيدي فانس أنه لا يجب على الإطلاق أن ننسى الإنجازات التي قام بها الجيش الأمريكي.
1: نعم
0: وبالتالي يدافع النائب الرئيس الأمريكي عن ما حصل من إنجازات، ويقول مثل ما يقول الرئيس الأمريكي أن هناك عمل كثير يجب أن نقوم به خلال الستين يوما المقبلة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. إذن وينضم إلينا من رام الله مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان لنسألك ماذا كشف أو كيف تلقف الجانب الإسرائيلي هذا التوقيع اليوم؟
2: نعم، على المستوى الرسمي وتحديدا مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هناك صمت مطبق حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي تعليق. بينما على المستوى غير الرسمي هناك إجماع في إسرائيل على انتقاد هذه المذكرة وانتقاد هذا الاتفاق، بل أكثر من ذلك في إسرائيل ذهبوا للقول أن هذه تعتبر طعنة بالظهر من قبل الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي، وأن هذا الاتفاق سيء للغاية، سيء على المستوى الاستراتيجي وسيء لأمن إسرائيل مستقبلا، وهو يتيح الفرصة لإيران لترميم قدراتها العسكرية وقدراتها النووية وغير ذلك، وتهديد أمن إسرائيل مستقبلا. إسرائيل كانت قد وضعت ثلاثة شروط أو خطوط حمر، وكانت قد تمسكت بها ولوح بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا، وهي موضوع الصواريخ الباليستية وبرنامج الصواريخ الإيراني، موضوع إخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران إلى الخارج، وأيضا موضوع علاقة إيران مع أذرعها بالمنطقة. وترى إسرائيل أن الثلاثة أمور هذه لم تأتي في مذكرة التفاهم وتجاوزتها مذكرة التفاهم، وبالتالي تعتبر هذا اتفاقا سيئا. طبعا هناك من يلمح إلى أن هذه مجرد مذكرة تفاهم، وهناك من يعتقد أنه خلال الستين يوما عوامل الفشل لهذا الاتفاق أكثر من عوامل النجاح، وبالتالي في إسرائيل يتوقعون ربما أن تفشل هذه الاتفاقية في المحصلة. اليوم مصدر سياسي إسرائيلي تحدث وقال أن إسرائيل ستراقب التصرف الإيراني خلال الستين يوما، وأنها إذا شعرت أن إيران تحاول ترميم البرنامج النووي أو ما يخص اليورانيوم ستبادر بقصف مواقع عسكرية وستبادر باستهداف هذا المشروع الإيراني، وأنها ليست جزءا من هذا المشروع. ما يقلق إسرائيل أيضا بشكل كبير جدا هو الموضوع اللبناني. الجيش الإسرائيلي متواجد لعشرات الكيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. الاتفاق هذا وضع إيران ووضع حزب الله معا في هذا الاتفاق، وبالتالي إسرائيل تشعر يعني أنها الآن محاصرة في موضوع لبنان. طبعا في إسرائيل يتحدثون أن الحل بسحب البساط اللبناني من تحت إيران هو بتوقيع اتفاق أمني مع الدولة اللبنانية، ما يبعد وما يعني يفرغ هذا الاتفاق من محتواه بشأن الساحة اللبنانية. طبعا في إسرائيل على المستوى السياسي يقولون أن الجيش الإسرائيلي باقي في الأراضي اللبنانية، وأنه ما دام هناك خطر من قبل حزب الله على المواطنين الإسرائيليين في الشمال سيبقى الجيش الإسرائيلي مستمرا في عملياته العسكرية، ويقولون أن أي استهداف من قبل حزب الله القوات الإسرائيلية داخل لبنان سيعتبر خرقا لهذا الاتفاق. ولكن المستوى العسكري بدأ يستعد على ما يبدو، ويخشى من قرار أمريكي مفاجئ بضرورة سحب القوات الإسرائيلية، وبالتالي هناك محاولة لإعداد خطة تكتيكية بسحب جزء من هذه القوات والإبقاء على بعض القوات الإسرائيلية على بعض المواقع الاستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية.
1: في اليومين الماضيين سمعنا الكثير من قبل المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون أنهم ليسوا جزءا من هذا الاتفاق، وبالتالي لديهم هامش للتحرك، ولكن إلى أي مدى هم لديهم فعلا ضوء أخضر للتحرك في ضوء التهديدات المباشرة لهم، إما إذا كانت استشعرت إسرائيل أن هناك فعلا من تهديدات مباشرة لها؟

0: نعم، يعني تعرفين أن هذا عام انتخابي، وأن الآن اليمين الإسرائيلي وتحديدا اليكود وكتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشعر بضغط كبير وبحرج كبير، لأن الشعارات التي رفعت في بداية هذه المعركة وهذه الحرب لم تنفذ ولم تحقق أهدافها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أهدافها، وبالتالي تتحدث ونسمع خلال الأيام السابقة الكثير من هذه الأمور وهذه الإعلانات بشأن أو هذه التصريحات بشأن أن إسرائيل حرة وأن يداها مطلقة في استهداف أي أمور تراها تهديدا لأمنها، ولكن على الأغلب أن إسرائيل ستنصاع للقرار الأمريكي وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها لا يمكن في هذه الأثناء تجاوز القرار الأمريكي. ولكن نعم، هناك تنسيق كبير بالفعل، ما زال هناك الكثير من طائرات التزود بالوقود الأمريكية موجودة على الأراضي الإسرائيلية، وما زالت الكثير من القوات العسكرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة، وهناك تنسيق كبير جدا مع الجانب الإسرائيلي. ربما سيتم التعامل مع كل حادثة بعينها، بمعنى في حال شعرت إسرائيل أن هناك تهديد حقيقي سيجري كما تم خلال الأسابيع الماضية اتصال بين المستوى العسكري الإسرائيلي والمستوى العسكري الأمريكي، والمستوى العسكري الأمريكي هو الذي سيقرر في النهاية بشأن إمكانية يعني الاستهداف أو إمكانية القصف وما إلى ذلك. ولكن يعتقد في إسرائيل أن يعني يد الجيش الإسرائيلي باتت مكبلة بهذا الاتفاق حتى هذه المرحلة.
1: عملية غرفة العمليات المشتركة التي حكي عنها بان حرب الأربعين يوما، هل هي ستبقى في مكانها أم يعني سيتم تفكيكها بحكم انتهاء الحرب، أم لا شيء مؤكد حتى الآن؟ ما هو التصور الإسرائيلي بالنسبة لمستوى التنسيق العسكري بين البلدين؟ هل سيبقى في أعلى مستوياته أم سينخفض تدريجيا؟
0: نعم، بالتأكيد سيبقى هذا التنسيق الأمني في أعلى مستوياته، وكما ذكرت في إسرائيل يعتقدون أن هذه مذكرة تفاهم وأن للوصول إلى الاتفاق النهائي هناك 60 يوما، وبالتالي هناك الكثير من الأحداث التي قد تجري وقد تتم، خصوصا أن هناك تهديدات إيرانية بشأن الساحة اللبنانية وبشأن أي قصف أو استهداف إسرائيلي داخل لبنان، وأن إيران سترد، وبالتالي إسرائيل تشعر أنها ما زالت في حالة حرب وفي حالة تأهب، وبالتالي هناك تنسيق كبير مع القوات الأمريكية. صحيح أن بعض الطائرات الأمريكية تم سحبها من مطار بن غوريون بعد الضغط من إدارة المطار، كونه هذا فصل الصيف وفصل السياحة ولم يعد هناك متسع لطائرات سياحية أو طائرات ركاب عادية بالهبوط في داخل مطار بن غوريون بسبب كثافة الطائرات الأمريكية، وتم نقل بعض الطائرات إلى مطارات أخرى، ولكن تبقى العديد من القوات العسكرية الأمريكية موجودة في المنطقة وفي إسرائيل، وهناك تنسيق على أعلى المستويات. التركيز الأكبر هو حاليا في إسرائيل على الجبهة الشمالية، على التعامل مع حزب الله، وكما ذكرت في إسرائيل يفكرون بالمضي قدما باتجاه توقيع اتفاق أمني على الأقل مع الدولة اللبنانية، وذلك لتفريغ الاتفاق في شقه اللبناني، الاتفاق الأمريكي الإيراني في شقه اللبناني، بحيث تصبح إسرائيل أو تحافظ إسرائيل على قواتها داخل الأراضي اللبنانية بفعل اتفاق يوقع مع الدولة اللبنانية، بأن يكون الانسحاب تدريجيا وبناء على سحب السلاح من حزب الله وإبعاد قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
1: كيف توظف المعارضة الإسرائيلية الموضوع الآن؟
0: بشكل كبير جدا في المعارضة الإسرائيلية يقولون مجنون من سينتخب نتنياهو في الانتخابات القادمة، هكذا يعبرون، ويقولون أن نتنياهو كل ما قاله خلال المرحلة السابقة ومنذ بداية هذا الحرب لم يحقق، وأنه فقط وضع ملايين الإسرائيليين في ملاجئ وعرضهم لخطر الصواريخ ولخطر المواجهة مع إيران دون أن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة، وبالتالي هم يحاولوا استغلال هذا الاتفاق لانتقاد نتنياهو وبالتالي الانتصار عليه في الانتخابات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان. إذن نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

إكس مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في فرساي، مؤكدا أن الاتفاق يمهد لسلام دائم وفق توصيف الرئيس الفرنسي.

0: وينضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة، وأيضا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس. أهلا بكما ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ بردة، يعني في ضوء كل ما نشر حول هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هل تعتقد أننا نحن أمام يعني نتيجة لاتفاق نهائي أم إدارة صراع مرحلية؟
1: لا، في الحقيقة هذه يعني مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الجانبان الأمريكي والإيراني تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ولكن هذه العلاقة الجديدة تحتاج إلى المزيد من المفاوضات خلال الأيام الستين المحددة في هذه المذكرة. هذه المذكرة تشكل منعطفا تاريخيا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي لا تؤثر فقط على هذين البلدين بل تؤثر أيضا على كل منطقة الشرق الأوسط. هناك مفاوضات ومشاورات سيجريها الجانب الإيراني بموجب نص هذه المذكرة مع الجانب العماني ومع الدول المتشاطئة على بحر العرب من أجل الوصول إلى صيغة لإدارة هذا المضيق البالغ الأهمية للاقتصاد العالمي. وهناك طبعا خطة من ما لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران. هذه تشبه إلى حد بعيد مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، لأنه سيكون هناك الكثير من التدفقات الاستثمارية في حال وصل الفريقان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق نهائي كما يعني يتوقع في هذه المذكرة. ستكون هناك أمور بالغة الأهمية ونظام أمني إقليمي جديد يقوم. ستكون هذه المذكرة هي العمود الفقري لهذا النظام الإقليمي بموافقة العديد من الدول التي ساهمت في الوساطة مع بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الوساطة شاركت فيها بصورة مباشرة باكستان وقطر. وأيضا
0: أستاذ علي، هل تسمعني؟ سنعاود ربط الاتصال به، ولكن البعض يعتبر أن البلان مارشال يعني يقام حاليا مع نفس النظام، نظام النازي إذا جازت المقارنة بين الحديثتين التاريخيتين. أذهب إلى الدكتور فراس الياس لنسأله حول، هل تتفق مع الزميل علي بردة فيما يتعلق بأن ما نشهده اليوم هو منعطف تاريخي، أم كيف ترى إيران هذا التوقيع اليوم؟ هل هو منعطف تاريخي أم تقطيع مرحلة؟ أستاذ فراس، إذن أستاذ فراس هل تسمعني؟
2: نعم أسمع.
0: نعم، كنت أتحدث إليك وأسألك هل تتفق مع ضيفي علي بردة فيما يتعلق بأننا اليوم أمام منعطف تاريخي يؤسس لمشهد جديد في الشرق الأوسط، أم كيف ترى إيران ما حصل اليوم؟ هو يعني مرحلة انتقالية أم مرحلة لتقطيع الوقت، أم فعلا نحن أمام مشهد جديد اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نعم أستاذة جيلان، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد هناك نوعا ما ارتياح إيراني بشكل أو بآخر على مستوى دوائر صنع القرار لما تم الوصول إليه حتى هذه اللحظة، لأنه يبدو أن إيران بشكل أو بآخر بدأت

0: دك تماما انها توصلت الى حد ما للصفقه التي تريده مع الرئيس ترامب. نعم هناك احتجاجات او بمعنى ادق انتقادات ان صح التعبير من قبل التيار المتشدد وحتى التيار الذي يرتبط باقصى اليسار في الحرس الثوري الايراني لطبيعه التنازلات التي من الممكن ان يريدها الرئيس ترامب من الجانب الايراني، ولكن حتى هذه اللحظه يبدو ان ايران ماضيه نحو يعني نحو الالتزام والضمان وكذلك تقديم الآليات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لأنهم يدركون تماما أن ما تحصل حتى هذه اللحظة من الممكن أن يتم البناء عليه خلال الفترة القادمة، أي بمعنى الانتقال من مذكرة التفاهم إلى الصفقة الشاملة. وبالتالي هذا يعني أن الجانب الإيراني أيضا بدأ يفكر من أن هذه المذكرة ينبغي أن لا تبقى في إطار هدنة مرحلية، ينبغي أن تتحول إلى اتفاق. ولكن ما تخشاه إيران حتى هذه اللحظة أن ما تعهد به الرئيس ترامب في هذه المذكرة يحتاج إلى آليات ضامنة، ليس فقط الآليات التي تحدث عنها الرئيس ترامب فيما يتعلق برقابة دولية مشتركة، رقابة مجلس الأمن الدولي، بل هم يريدون أن يقرنون هذه الرقابة وهذه الآليات بإجراءات عقابية قد تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو قرر الرئيس ترامب التخلي عن التزاماته في هذه المذكرة. هذا التصور حقيقة الإيراني إلى حد ما يأتي مشفوعاً حالة الريبة التي واجهت إيران في مرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018 بدون أن تتحمل إدارة ترامب شيء، وتحملت الريبة أكبر إيران على مستوى آلية السناب باك أو العقوبات الضغوط القصوى، وبالتالي هي لا تريد أن تقع بنفس الفخ، هي تريد أن تشرك الولايات المتحدة معها في هذه الآلية. ولكن إلى أي حد سوف يكون الرئيس ترامب مرنا مع مثل هذه الاشتراطات الإيرانية؟ أنا أعتقد أن هذا الموضوع لا زال مرحل، لأنه بالنهاية نحن لازلنا نتحدث عن اتفاق إطاري، هذا الاتفاق الإطاري مبني على ضمانات ومبني على تعهدات دون التزامات قاطعة، وبالتالي كل شيء من الممكن أن يكون متروك لسوء التقدير وكذلك للحسابات الخاصة لكل من الجانب الإيراني والأمريكي خلال الفترة القادمة.
1: ولكن إلى أي مدى نستطيع القول أن البراغماتيين في الداخل النظام الإيراني هم الآن يديرون الدفة في الداخل في دائرة صنع القرار في إيران الآن؟
0: يعني برأيي سيدة الكريم هم أكثر طرف دفع الحرس الثوري للقول بهذه الصفقة، لأنه التحالف الذي تشكل ما بين المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري والبازار في إيران بدأوا يدركون تماما أن قابلية المناعة في الداخل الإيراني بدأت تتفكك، وأن ما تقدمه إدارة ترامب على مستوى صندوق إعادة الإعمار، على مستوى رفع العقوبات، على مستوى الأموال المجمدة، من الممكن أن تركن إليها إيران في إنعاش الحالة الاقتصادية أولا وكذلك إنعاش النظام ثانيا. وهذا أعتقد أنه كان نوع من الدفع الذي جعل الحرس الثوري يراهن على مثل هذه الصفقة من خلال الدفع للتوقيع عليها. ولكن أنا أعتقد أن اشتراط إدارة ترامب بتقديم التزامات متقابلة من الجانب الإيراني في إمكانية تقديم مثل هذه الإغراءات الاقتصادية هو ما جعل أيضا هناك نوع من الاتياف في الداخل الإيراني إلى أي حد سوف يكون الرئيس ترامب صادقا مع النظام في إيران.
1: ولكن هذا التحفيز الاقتصادي الذي يستخدمه ترامب في إطار مفاوضات هذه، هل سيستغلها النظام لتقوية اقتصاده ولنمو اقتصاده هذه المرة، أم سيذهب بها إلى وكلائه وإلى ترميم قدراته العسكرية على المستوى الصواريخ البالستية أو على المستوى برنامجه النووي السري؟
0: وهذا إشكال آخر. أنا أتوقع أن إصرار الجانب الإيراني على أن يمتلك الحق المطلق في التصرف بالأموال المجمدة دون أن تكون هناك آليات للرقابة على كيفية التصرف بهذه الأموال وفيما إذا كان سوف يعني يستخدمها في الداخل دون استخدامها باتجاه يعني إعادة ترميم البنية التحتية للحلفاء، أنا أتصور أن مثل هذا الإصرار الإيراني خلق نوع من الارتياب لدى الرئيس ترامب، وبالتالي هذا ما جعل الرئيس ترامب يشترط في مذكرة التفاهم أن يكون هناك رقابة مدروسة لكيفية التي سوف تتعامل بها إيران مع الأموال المجمدة. وأنا أعتقد أيضا أن هذه النقطة سوف تكون إحدى الإشكاليات التي سوف تفرض نفسها في سياق المفاوضات في مرحلة ما بعد دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
1: أعود إلى أستاذ علي بعد أن نجحنا في الاتصال به من جديد لنسأله إلى أي مدى كما يذهب إليه البعض نجحت إيران بابتزاز أمريكا والعالم عبر مضيق هرمز لتنفيذ ما تريده من مذكرة الاتفاق هذه؟
2: يعني من دون أدنى شك أن هذه الأداة التي اكتشفتها وأضع الكلمة بين مزدوجين إيران بسبب هذه الحرب ساعدتها كثيرا على ممارسة ضغوط كثيرة على الجانب الأمريكي، على الرئيس دونالد ترامب وعلى الاقتصاد العالمي، وهذا كان مؤذيا إلى حد بعيد لدول كثيرة في العالم بما في ذلك هنا في الولايات المتحدة. ما أريد أن أقوله هو أنه خلال الأيام الستين التي بدأت بالفعل بعد التوقيع من الرئيسين الأمريكي والإيراني

0: على مذكرة التفاهم، في حال جرى التوصل إلى اتفاق نهائي نحن سنكون أمام منعطف بالغ الأهمية في منطقة الشرق الأوسط. وأقول أن هذا المنعطف لا يعني فقط إيران والولايات المتحدة، ستكون هناك تداعيات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وسنشهد ولادة نظام أمني إقليمي جديد وتوجه اقتصادي كبير نحو إنعاش المنطقة بأسرها بما في ذلك خصوصا إيران. وهناك مؤشرات بالغة الأهمية أيضا في هذه المذكرة. في البند الأول منها يعني وقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، أرفق بعبارة مهمة يجب الانتباه لها، وهي الحفاظ على سيادة لبنان وسلامته. وهذا يعني سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها من دون استثناء، وطبعا يعني من جانب آخر انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان. هل سنشهد آلية تطبيقية لمثل هذه العملية، وسنشهد دورا مختلفا لإيران في التعامل مع القوى المختلفة في المنطقة، يعني تنعيم دور إيران في المنطقة بدل هذا الدور الخشن الذي بدأ مع بدء الثورة الإيرانية عام 1979؟ هذه واحدة من علامات الاستفهام الكبيرة. وإذا كان ذلك سيحصل سيكون له تداعيات ليس فقط في لبنان حيث نشهد مواجهات بين حزب الله وإسرائيل، سنشهد تغييرات في اليمن ربما فيما يتعلق بالعلاقة مع الحوثيين، وسنشهد تغييرات في العراق. وهذه كلها دول تأثرت بهذا النفوذ السيء لإيران وزعزعت الاستقرار في هذه البلدان عبر هذه الميليشيات التي كانت تدعمها إيران بصورة عسكرية منذ عشرات السنين. لذلك أقول
1: أن حضرتك متفائل جدا بأن هذه المذكرة قد تفضي إلى اتفاق نهائي يغير المشهد في الشهر.
0: إذا وصلنا
1: للاتفاق النهائي.
0: ولكن نحن أمام 60 يوما.
1: نعم.
0: نحن أمام 60 يوما.
1: نعم. ولكن ما عرفناه حتى الآن فيما يتعلق ببنود هذه المذكرة لا يشي بأن إيران تريد من خلالها تغيير سلوكها من خلال ما طلبته من إجراءات أو من بنود تمسكت بها، سواء بحقها في تخصيب اليورانيوم وأيضا الاحتفاظ بالمخزون اليورانيوم عالي التخصيب في داخل أراضيها بعد تذويبه أو تخفيف نسبة تخصيبه، وهذه إشكالية كبيرة. وأيضا تقول أنها غير مستعدة لمناقشة برنامجها الصاروخي الذي طال المنطقة برمتها وألحق أضرارا كبيرة فيها وشكل تهديد كبير للمنطقة. وأيضا لم تتحدث عن وكلائها، وأيضا تقول أن مضيق هرمز لن يعود كما كان في السابق. وإذن كل المطالب الإيرانية تشي بأنها تتمسك بسلوكها الذي يتخوف منه كثيرون هنا في المنطقة. فإذا في حال توصلنا إلى هذه المذكرة إلى هذا التفاهم النهائي، كثر يخشون منه ويقولون حتى أنه قد يكون أسوأ من اتفاق أوباما الذي أيضا يعني كان له تداعيات خطيرة على المنطقة، ورأينا ظهور داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ويعني تداعيات كثيرة حقيقة تابعناها بعد هذا الاتفاق. وبالتالي إلى أي مدى أنت فعلا متفائل من هذا المذكرة التفاهم هذه؟
0: يعني إذا كانت إيران ستقوم بكل ما ذكرته، معنى ذلك أنها ستنتهك هذا التفاهم وسيكون باطلا، هذا يعني هذه المذكرة ستكون باطلة. لأن يعني اتفاق عدم يعني تنص المذكرة على عدم الاعتداء بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران وحلفائها. يعني هذه واحدة من النقاط، هناك نقاط أخرى مهمة للغاية. إذا كانت إيران لا تريد الالتزام بهذه

0: هي المذكرة معناها أنت محقة أن كل
1: لا في حال يعني وافقت أمريكا عليها، لأنه رأينا رئيس ترامب يقول أن من حق إيران امتلاك صواريخ باليستية، لأن هناك دول أيضا في المنطقة تمتلك صواريخ باليستية، وقال أن البرنامج النووي الإيراني في حال استخدم يعني لأغراض سلمية فهو حق له، وكان هذا يعني مرفوض أمريكيا، وبالتالي هناك لهجة مستجدة من قبل ترامب تقلق البعض، لذلك البعض لا يرى بهذه المذكرة التفاهم أن أنها مفتاح حل للمنطقة.
0: يعني أريد أن أشير، إيران اعتدت على دول المنطقة من دون أي مبرر، وهذا موضوع واضح. نحن نفسر الآن معنى وصول الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم بالطريقة التي نشرت ووزعها البيت الأبيض، وأنا بصراحة تلقيت نسخة مبكرة منها، وفيها الكثير من المؤشرات التي تدل على أنه، أكرر، إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام الستين المقبلة، معنى ذلك نحن سنكون أمام مشهد جديد في الشرق الأوسط. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تعهدت في هذه المذكرة على أنها مثلا بعد 30 يوما ليس فقط أنها ستفك الحصار عن إيران فورا، بل أنها ستسحب قواتها من محيط إيران، وهذا سيكون له تداعيات أمنية بالغة الأهمية. هناك هذا الصندوق الاستثماري بقيمة ما لا يقل عن 300 مليار دولار، في حال تحقيقه سنشهد تحولا جذريا في علاقة الولايات المتحدة مع إيران لا سابق لها منذ 47 عام.
1: على أمل ذلك أستاذ، شكرا جزيلا لك. أعذرني أستاذ فراس، كان يجب أن أعود إليك للمداخلة ولكن انتهى الوقت تماما، سأعود إليك في سياق النشرات اللاحقة. شكرا جزيلا لك. ما نتوقف الآن مع مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يغادر قصر فرساي بعد انضمامه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون لتناول العشاء. ترامب واجه الصحافة ليأتي سؤال: هل وقعت على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني؟ ليجيب: نعم لقد وقعت عليها. نشاهد. وسهام تلقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.
2: One question, please. You signed the deal?

ومشاهدينا نواصل إذن هذه التغطية لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ودخولها حيز التنفيذ، حيث وقع إذن الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان

0: مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. هذه المذكرة وقعها ترامب في قصر فيرساي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دخلت حيز التنفيذ بين البلدين. فيما نقل مراسل العربية عن مصادر قولها إن توقيع الرئيسين كان إلكترونيا أو كان عن بعد تحديدا ولم يكن إلكترونيا بحسب ما قال مراسل العربية حسن قنيبر. في تعليق لها قالت الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة. من جهته قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه، وأن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة الجمعة بحسب باكستان.
1: Good job. Great job. Bravo.

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عبر إكس نشر مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في فرساي، مؤكدا أن الاتفاق يمهد لسلام دائم.

0: وفي تفاصيل التوقيع أيضا أكد الرئيس ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي أنه قام بتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران. طيب سنشاهد هذه اللقطات بعد قليل من واشنطن، إذن نشاهدها. من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم للوقوف على آخر تطورات. بيير، ما الذي يتردد حتى اللحظة بشأن هذا التوقيع الرسمي من قبل ترامب على مذكرة التفاهم في فرساي؟
1: حرصت الإدارة الأمريكية خلال الساعات الماضية على أولا نشر النص الكامل، وبالتالي لا يكون هناك غموض حول ما فيها وما لا يوجد فيها من بنود. طبعا نحن دخلنا مع هذا التوقيع في اللحظات الأولى أو الساعات الأولى من فتح الأبواب أمام الإبحار بدون أي إعاقة في منطقة مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وأيضا يجب أن يكون الحصار الذي كانت تفرضه القوات الأمريكية قد رفع بشكل كامل عن الموانئ والسفن الإيرانية. الأمريكيون

0: يريدون أولا أن يروا تأثير ذلك على الأسواق. لقد شاهدنا خلال اليومين الماضيين تراجع كبير في أسواق النفط، وهذا خبر جيد جدا بالنسبة للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، وربما أيضا من أجل اقتصاد العالم.
1: طيب الآن بعد توقيع
0: بالنسبة
1: مذكرة
0: للداخل
1: التفاهم،
0: الأمريكي،
1: أي تفضل بيير، بالداخل الأمريكي
0: بالنسبة
1: كيف هي؟
0: للداخل الأمريكي هناك الكثير من الحذر. كانت هناك توقعات عالية جدا خصوصا في صفوف الجمهوريين المؤيدين للرئيس ترامب والمبغضين لإيران، هم كانوا ينتظرون أن تكون هناك إنجازات كبيرة على يد الإدارة الأمريكية، وهذا ما شجعهم خلال المرحلة عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية على العمليات العسكرية ضد إيران. الآن يرون أن هناك مجرد مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار لستين يوم، وليس هناك كلام كثير عن القضايا الرئيسية مثل موضوع الصواريخ، مثل موضوع الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط ورعاية إيران للإرهاب، بل يرون أن هناك مجرد إعلان حول أن إيران لن تصل إلى السلاح النووي ولن تحصل على السلاح النووي، وهناك كلام كثير حول مسألة جانبية أو عارضة هي مسألة مضيق هرمز، ولا يعتبرون أن هذه كانت في الأساس في صلب المشكلة مع إيران. لذلك هناك بعض الانتقادات مثل شخصيات مثل السناتور كروز، السناتور جراهام وغيرهم من الجمهوريين والديمقراطيون، طبعا يريدون أن يفهموا أكثر من الإدارة الأمريكية ما هو معلن وما هي خلفية ما هو معلن.
1: طيب قلت أنه هذه المذكرة تم تسريب بنودها بيير، إلى أي مدى نجحت في تبديد مخاوف الأمريكيين في الداخل خصوصا المتعلقة بتسليم الأموال لإيران؟
0: عندما تحدث مسؤول أمريكيون بالهاتف مع الصحفيين اليوم أكدوا أكثر من مرة، وهذا ما بدد الكثير من الإبهام حول هذه المسألة، ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات ولن ترفع الحجز عن الأموال الإيرانية إلا إذا رأت أن هناك خطوات ملموسة من قبل الإيرانيين. طبعا لم يعطوا التفاصيل الكاملة حول ما يريدونه وما لا يريدونه، ولكن أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحفيين بالهاتف كان يقول لنعطي مثلا أننا وصلنا إلى حل في مسألة اليورانيوم المخصب وتذويبه ونقله خارجا، فإن من الممكن جدا أن يكون هناك خطوة مقابلة. إذن الإدارة الأمريكية سعت بكل جهد خلال الساعات 24 الماضية لإيضاح ماذا في المذكرة، وأوضحت أيضا الإطار والخلفيات الموجودة أيضا في هذه المذكرة.
1: طب بالنسبة للبرنامج النووي بيير، هل بددت المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي خصوصا أنه لن يتم تفكيكه كما كان الهدف الأمريكي بالأول؟
0: الجواب هو لا، هناك الكثير من الشكوك بسبب هذه المسألة، خصوصا أن مذكرة الاتفاق لا تتحدث على إنهاء كل النشاطات النووية الإيرانية، لا تتحدث أيضا عن ضرورة إخراج كل المواد المخصبة من الأراضي الإيرانية، لا تتحدث عن فترة وقف التخصيب على الأراضي الإيرانية، أو أن إذا كانت إيران سوف تعود إلى التخصيب في أي وقت من الأوقات. لذلك هناك الكثير من الشكوك، إن لم نقل انتقادات واضحة للرئيس ترامب ولإدارته، فالأمال كانت كبيرة جدا والأهداف كانت عالية جدا خلال الأسابيع الماضية، والآن يرى الأمريكيون خصوصا المؤيدين للرئيس ترامب أن ما وصلوا إليه من خلال قراءتهم لمذكرة الإطار هي أقل بكثير مما كانوا ينتظرونه.
1: طيب بيير، بالنسبة للخارجية الإيرانية قالت أنه المحادثات التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة الجمعة. ما الذي يتردد بشأن زيارة جدي فانس نائب الرئيس إلى سويسرا لحضور هذه المراسم التي كانت متوقعة؟
0: أكد البيت الأبيض يوم أمس أن نائب الرئيس الأمريكي سوف يكون في سويسرا يوم الجمعة. طبعا حدثت أشياء كثيرة خلال الساعات 24 الماضية، ولكن البيت الأبيض لم يعدل أي شيء في البرنامج. ما يجب أن نفهمه في هذا الوقت هو أن الوفد الأمريكي سوف يتوجه بالفعل إلى سويسرا،

0: قال رئيس وزراء باكستان أن هناك نوع من توقيع سوف يبقى موجودا يوم الجمعة، سوف تكون، وهذا هو الأهم، سوف تبدأ المفاوضات حول الاتفاق النهائي. أعتقد أن الكثير من الأمور سوف تظهر، وتظهر أيضا تعقيدات هذه المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة، أن الأساس هو ليس مسألة التوقيع ومن يوقع، المسألة هي هل يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق ضخم خلال 60 يوما، وما هي المحفزات التي تجعل إيران توافق، وأيضا إلى أي حد سوف يكون الرئيس الأمريكي جديا بالعودة إلى استعمال القوة العسكرية، أو أقل التهويل باستعمال القوة العسكرية لفرض شروطه على إيران. الآن هناك القليل من الثقة بهذا المسار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهناك الكثير من العمل الذي ينتظر الأمريكيين في مفاوضاتهم مع الإيرانيين، وهناك الكثير من القضايا المعلقة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، شكرا لك بيير. وأنتقل كذلك لرصد ردود الفعل حول هذه المذكرة وتوقيعها رسميا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك ما نشاهد في هذه الصور قام بتوقيعها الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان. من رام الله ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان. الداخل الإسرائيلي عبد الحفيظ، كيف تفاعل مع التوقيع على مذكرة التفاهم دخولها حيث تنفيذ رسميا؟
2: نعم، منذ أن بدأت بنود هذه المذكرة الظهور إلى العلن وهناك صمت مطبق على المستوى السياسي الإسرائيلي، تحديدا على مستوى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يبدي أي تعليق على هذه المذكرة، وإن كنا نعرف طبعا أنه يعارضها بشدة. على المستوى غير الرسمي هناك إجماع في إسرائيل على معارضة هذه المذكرة، بل أن بعض الوزراء من اليمين المتشدد اعتبرها طعنة في الظهر لإسرائيل هذه المذكرة، وتحديدا أنهم يرون أن إعطاء إيران كل هذه الميزات الاقتصادية والمالية دون تقييد موضوع النووي والانتهاء من ملف النووي الإيراني أو إخراج اليورانيوم المخصب، دون الانتهاء أو القضاء على البرنامج الصواريخ الباليستية، ودون تحديد العلاقة بين إيران وأذرعها في المنطقة، ذلك يمثل تراجعا استراتيجيا للموقف الأمريكي، وذلك يفتح الباب على مصراعيه لعودة التهديدات الإيرانية على إسرائيل، هكذا يقولون في إسرائيل، وبالتالي هناك انتقاد كبير جدا. تحدث مصدر سياسي يوم أمس في إسرائيل وقال أن إسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق وإن كانت تحترمه حتى هذه اللحظة، وقال أن إسرائيل ستراقب 60 يوما للوصول إلى الاتفاق النهائي، وأنها إذا شعرت أن إيران تسعى لترميم برنامجها النووي ستقوم بالمبادرة بقصف ذلك البرنامج أو بعض المفاعلات النووية داخل إيران. أيضا إسرائيل تقول أنها ليست جزء من الاتفاق الذي يخص الساحة اللبنانية وتحديدا الجبهة الشمالية وموضوع حزب الله، وتقول أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متواجد هناك ما دام هناك تهديد على أمن مواطني الشمال، وما دام حزب الله يشكل خطرا، وتعتبر إسرائيل أن أي استهداف من قبل حزب الله للجنود الإسرائيليين المتواجدين على الحدود أو داخل الأراضي اللبنانية يعتبر انتهاكا لهذا الاتفاق، وهذا يعطي إسرائيل المبرر لمهاجمة أهداف داخل لبنان. طبعا هكذا يتحدثون، ولكن المستوى العسكري سهام يعتقد أن إسرائيل الإدارة الأمريكية ربما تقرر أو تبلغ إسرائيل بضرورة سحب قواتها من الكثير من الأراضي التي توغلت فيها داخل لبنان، وبالتالي هناك وضع خطط تكتيكية ربما لانسحاب جزئي لبعض القوات الإسرائيلية مع الحفاظ على بعض المواقع الاستراتيجية. طبعا هم يتحدثون على ضرورة المضي قدما والإسراع بتوقيع اتفاق أمني مع الدولة اللبنانية، وذلك لسحب البساط اللبناني من إيران وللاتفاق مع الدولة اللبنانية، وذلك ربما هذا الاتفاق سيجعل الجيش الإسرائيلي على الأقل داخل الخط الأصفر في الأراضي اللبنانية.

0: إلى أن يتم الانتهاء من ملف سلاح حزب الله، وهكذا ربما إسرائيل تسعى لفصل الجبهات التي يعني تعتقد أن هذه المذكرة قد عادت توحيدها وقد أعطت إيران القوة للسيطرة مجددا أو علاقتها مجددا مع حزب الله أو مع حماس أو غيرها من أضرعها في المنطقة.
1: طيب عبد الحفيظ، بالنسبة للداخل الإسرائيلي كيف يتعاطى مع فكرة إن كانت إسرائيل ملزمة بما تم التفاهم عليه في مذكرة التفاهم وبالاتفاق النهائي بين الجانبين، خصوصا أنها ليست طرفا موقعا على هذه المذكرة ولم تنخرط في تفاصيل بنودها، وكذلك لم يتم إطلاعها على تفاصيل مذكرة التفاهم إلا في اللحظة التي تم فيها إطلاع الصحفيين أيضا على هذه المذكرة؟
0: يعني هناك الكثير من التصريحات ولكنها هي للاستهلاك الإعلامي أو الاستهلاك الدعائي، نظرا لأنه عام انتخابات في إسرائيل. مثلا إيتمار بن غفير قال نحن لسنا جمهورية موز ونحن لسنا خاضعين للإدارة الأمريكية ومصالحنا الأمريكية، مصالحنا الأمنية فوق كل شيء. كذلك سموتريتش وغيرهم من الوزراء في اليمين، وقالوا أنه لا يجب على الحكومة الإسرائيلية الانصياع إلى الأوامر الأمريكية، ويجب أن تأخذ هي زمام المبادرة استباب الأمن ولفرض معادلتها الأمنية في المنطقة، يتحدثون ذلك. ولكن داخليا في إسرائيل يعرفون أنه لا يمكن الخروج من معطف الإدارة الأمريكية ومن القرارات الأمريكية، ولا يمكن التمرد على الاتفاق الأمريكي، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا في هذا الأمر وقال أن إسرائيل يجب عليها الالتزام، وأن هذا الاتفاق يشمل إسرائيل ويشمل الساحة اللبنانية ويشمل الساحة الإيرانية، وأن هذا الاتفاق شامل، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكفل أمن إسرائيل في النهاية. طبعا هناك تنسيق عسكري عالي المستوى بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي لمراقبة الخروقات، وإن كان هناك خروقات فعلية رأينا ذلك سابقا في حال شعرت إسرائيل أن هناك تهديد حقيقي على أمنها. هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين، وعادة ما كانت الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي لتنفيذ عمليات قصف، باستثناء ربما المرة الأخيرة عندما تم استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك أثار غضب الرئيس الأمريكي الذي ربما، وهذا الأمر هو الذي صارع ربما بالذهاب نحو هذا الاتفاق، لأنه شعر أن هناك تمردا ما أو عدم انصياع من الجانب الإسرائيلي للقرار الأمريكي. ولكن على كل حال الرئيس الأمريكي يقول نحن نضمن أمن إسرائيل، وأن هذا الاتفاق من شأنه أن يوفر مستقبلا آمنا لإسرائيل في هذه المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان، شكرا جزيلا. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وفور الإعلان عن التوقيع الأمريكي الإيراني عبر عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. في منشور له على منصات إكس أكد شهباز شريف على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا، مضيفا بأن توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى في أمريكا وإيران ما يؤكد التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شريف أشار أيضا إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة، مضيفا أيضا بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. وقبل إعلان واشنطن وطهران عن توقيع مذكرة التفاهم، توعد رئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تنجز ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مؤكدا على هامش قمة مجموعة السبع بإيفيون أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي. Just in case you have any question, we'll be giving this out so you can read it and you can see. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. But they've agreed not to, and you'll see that very clearly in the agreement. وفي جملة تصريحاته الأخيرة وقبيل أن يعلن عن توقيعه للاتفاق، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران بأنه تاريخي، مشيرا إلى أن بنود هذا الاتفاق نوقشت مع الحلفاء بما في ذلك دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن الاتفاق حظي

0: اتفاق نهائي بين الجانبين في هذه الأزمة؟
1: صباح الخير. Good morning to you.
2: صباح الخير لك ولمشاهديك. نعم كان هذا تاريخيا، ولكن هذا ليس نهاية الأمر. ما لدينا هو بداية مسار ينبغي أن يحدث خلال 60 يوما، والكثير من الأمور ينبغي أن تفعل، والعديد منها صعبة جدا، ورغم أننا نريد أن نراها كلها تتحقق، ولكن الاحتمال الواقعي هو أن هذا كما يقول بالإنجليزي سيذهب إلى الجوانب أو إلى حيث لا نتوقع، وليس بالضرورة لأن يكون جيدا. على سبيل المثال، هناك مسار بطيء لفتح مضيق هرمز، وهناك مسار للمفاوضات ولإنهاء البرنامج النووي، والرئيس طبعا يقول كلمات ولكنها ليست واضحة، وربما إيران ستستغرق وقتا طويلا لفعل ذلك. نعم، واشنطن قالت للجميع بأن هناك ضمانات خاصة ترامب وافقت على منحها، ومن ضمنها اليورانيوم المخصب، ولكن هذا ليس في الاتفاق. إذن ليس هناك ضمانات بأن هذا كله سيحل خلال 60 يوما فقط.
0: طيب نبدأ بالحديث عن هذه البنود. مضيق هرمز الذي سيفتح، حركة الملاحة التي ستضمن فور التوقيع على مذكرة التفاهم. وزير الخارجية أو قاليباف نائب الرئيس قال إنه إيران ستفرض رسوم خدمات في هرمز. عندما يتحدث رئيس الوفد المفاوض الإيراني نائب عن فرض رسوم خدمات، إلى أي مدى هناك خشية أن تقوم إيران بالتلاعب بالمفردات عندما نتحدث عن رسوم خدمات يسمح بها القانون الدولي مقابل رسوم عبور هي غير مجهزة في القانون الدولي؟
2: لا، لكن الأمر المثير للاهتمام هو أنه ليس هناك ضمانات بأن عمان ستفرض رسوما. هل هذا يعني أن كل السفن التي تمر في الجانب الجنوبي لن تدفع رسوما؟ مثلا لو أن سفينة لم ترد أن تدفع رسوما، فماذا ستفعل إيران؟ هل ستطلق النيران على السفينة وتحاول الهجوم عليها إذا لم تدفع الرسوم؟ لأن هذا سيكون نهاية لوقف إطلاق النار، ولا أحد يعلم حقا ما إذا كانت إيران مستعدة للمخاطرة بتهاوي كل الاتفاق بالتشديد على هذا الأمر، أي دفع الرسوم. إذن هناك الكثير من الغموض، وحتى بشأن هذا الأمر الذي هو نقطة مهمة وأساسية.
0: طب بالنسبة للمخزون النووي الإيراني الذي كانت تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة تدميره، الخارجية الإيرانية قالت لن نرسل المخزون النووي خارج البلاد، لكن الخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب. نتحدث عن خفض نسبة التخصيب، ما رأيكم بذلك؟
2: دعونا نتخيل كيف سيفعل هذا الأمر. هناك فقط دولتان في العالم لديهما المعدات الصناعية لتخفيض اليورانيوم المخصب، وهما الصين والولايات المتحدة. لا أرى بأن الولايات المتحدة ستوافق على السماح للصين لفعل هذا الأمر، ولا أرى إيران تسمح للولايات المتحدة لأن تبعث مهندسين واختصاصيين لإحدى منشآتها النووية الحساسة من أجل حفر وإخراج ذلك اليورانيوم المخصب، ثم طبعا تخفيض نسبة التخصيب. ولكن حين ننظر في الطرق التي يمكن العمل عليها، هذا ما يتوقعه الكثير. أعتقد بأنه ستكون هناك مشكلات، آمل بأن يتم تجاوزها، ولو كانت هناك نية حسنة وثقة فيمكن تجاوزها، ولكن نحن نتحدث عن طهران وواشنطن، وليس هناك ثقة بين الطرفين في الاتجاهين. وإذن من الصعب جدا أن نرى كيف يمكن أن يحل كل شيء في 60 يوما. والسؤال هو هل ترامب سيطلق هجمات أخرى؟ طبعا ليس قبل الانتخابات الأمريكية، ولكن ماذا سيحدث بعد الانتخابات الأمريكية؟ لا أحد يعلم.
0: طيب بالنسبة للبنود المتعلقة بأصول إيران المجمدة ورفع العقوبات، تنص مذكرة التفاهم على أن أصول إيران المجمدة سيفرج عنها مقابل ما ستقدمه إيران.

0: إيران خلال المفاوضات وأن رفع العقوبات مرتبط بالتسوية النهائية أو بالتوصل لاتفاق نهائي. باعتقادكم إلى أي مدى هي ضمانات للولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم إيران بخطوات عملية؟
1: نعم، الأمر نفسه الذي تحدثنا عنه بشأن مشكلات الإيرانيين بالحصول على ما يحصل عليه ترامب، المشكلة نفسها هي بما سيحصل أو ستحصل القيادة الإيرانية عليه. واشنطن ستتوقع بأن الأموال ستحرر فقط إذا تم الوفاء بالشروط، وهذا يعني إنهاء قضية اليورانيوم المخصب، وتحدثنا عن هذا بأنه من الصعب تحقيقه، وهذا لا يعني بأن إيران تحصل على الأموال سريعا. الأمر الوحيد الذي سيحصلون عليه هو القدرة على بيع النفط من دون عقوبات أمريكية، وهذا سيعطي إيران طبعا زخما اقتصاديا سريعا، ولكن فقط ما دامت إيران طبعا لن تفرض رسوما على السفن. وإذن من الممكن أن نرى كيفية أن يفعل هذا الأمر، ولأن نرى ربما أن يتهاوى الأمر كله.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، توم واريك زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي. أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران خلال زيارته قصر فرساي في فرنسا، وتم إرسالها إلى إيران والوسطاء. أشار مسؤول أمريكي لأن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقع أيضا على نسخة من مذكرة التفاهم، وبذلك دخلت المذكرة حيز التنفيذ رسميا من ليلة الأربعاء، تبدأ معها مهلة 60 يوما للتوصل لاتفاق نهائي بحسب المسؤول الأمريكي. قبل ذلك كان قد وقع فانس وقاليباف مذكرة تفاهم إلكترونيا الأحد الماضي. بتزامن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا، لكن سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا، مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقرر الجمعة. الخارجية الإيرانية أشارت في السياق المتصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، مضيفة بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. كما أكدت الخارجية الإيرانية على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بدأت. ترامب أوضح بأن الاتفاق مع إيران حقق أكثر مما كانت تسعى إدارته لتحقيقه، لا سيما في الملف النووي.
2: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس. دكتور فراس أهلا بكم. كنا نستمع لتصريحات ترامب، هل تعتقدون فعلا بأن الاتفاق الذي سيكون بين الولايات المتحدة وإيران انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ووصولا إلى الاتفاق النهائي سيحقق لواشنطن أكثر مما كانت تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقه؟
3: نعم سيدتي الكريمة، تحياتي لك ومشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد حتى هذه اللحظة لا توجد هناك تصورات واضحة على مستقبل هذه الصفقة، لأنه بالنهاية نحن انتقلنا عمليا من مرحلة التفاوض على الاتفاق إلى مرحلة التفاوض على التنازلات والضمانات. وأنا أعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي سوف يرسم ملامح المرحلة الانتقالية التي يعني هي بالأساس سوف تفصل ما بين مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري والصفقة الشاملة. أنا أتصور أن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن الجانب الأمريكي حقق المطلوب، على أقل تقدير بما يتعلق بالبرنامج النووي. نعم كانت هناك تعهدات إيرانية، وهذا واضح من خلال العديد من البنود، أن هناك تعهدات إيرانية بعدم امتلاك السلاح النووي أو حتى بعدم إنتاجه، ولكن من جهة أخرى هو لم يضع سقوف واضحة لمسألة البنية التحتية النووية، مسألة تخصيب اليورانيوم، مسألة أجهزة الطرد المركزي. كلما تعهدت به إيران في هذا السياق هي قالت أننا سوف نناقش مسألة التخصيب، وهذا يعني يبدو أن هناك اعتراف ضمني من قبل الجانب الأمريكي أن تعهدكم بعدم امتلاك السلاح النووي كفيل بطوي هذه الصفحة دون الحديث عن تفاصيل جزئية.

0: وفنيه، وان كنت انا اعتقد انه حتى هذه اللحظه تبدو الامور في بداياتها، يبدو ان هناك تفاصيل جديده قد تفرض نفسها في سياق المحادثات الفنيه. على مستوى الملفات الاخرى كان واضح جدا من خلال العديد من البنود انها صيغت بطريقه تعطي طابع سياسي من خلال الضمانات وليس طابع قانوني، لانهم تحدثوا عن الاليات الرقابه في مرحله ما بعد التوصل الى الصفقه الشامله من خلال ثلاث جهات، هي اليه رقابه مشتركه واليه رقابه تقوم تتبع لمجلس الامن الدولي واليه رقابه تتبع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، ولكن حتى هذه الاليات هي غير مشفوعه بالتزامات عقابيه، بمعنى ماذا لو تخللت او تحللت ايران او حتى الولايات المتحده عن التزاماتهم، هل سوف ينسحبون دون ان تكون هناك اجراءات عقابيه ام يتم رهن الأمور بالعودة إلى العمل العسكري؟ أنا أتصور أنه حتى هذه اللحظة تبدو أن حالة عدم الثقة تكمن في كل تفصيل من تفاصيل هذه البنود، ولذلك لا أعتقد أنه من الممكن أن نبني على هذه المذكرة من أنها قد تشكل حالة اتفاق مستدامة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، لأنه لا يبدو أن الجانب الإيراني وصل إلى الصفقة التي يريدها ولا حتى الرئيس ترامب. هم ينتظرون المسائل الفنية والمسائل الحقيقية هي ما سوف ترسم ملامح الاتفاق الشامل أو الصفقة الشاملة، وليست هذه المذكرة. أنا أتصور أن هذه المذكرة هي اتفاق لوقف أطلاق النار، اتفاق لخفض تصعيد استراتيجي وعدم تحوله إلى حرب مفتوحة، ولكن إلى أي حد سوف تكون هذه المذكرة أساس من الممكن أن نبني عليه؟ أنا أعتقد أن التفسيرات والتفسيرات المتقابلة، الضمانات والضمانات المتقابلة هي ما سوف تحدد مسار الاتفاق المستقبلي ما بين إدارة ترامب والجانب الإيراني.
1: طيب، ينضم إلينا كذلك في هذه التغطية من باريس الكاتب الصحفي محمد كلش. سيد محمد، أهلا بك. كما كنا نشاهد هذه الصور لتوقيع ترامب على مذكرات التفاهم وقعها على طاولة قادة مجموعة السبع في فرساي خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرفه، قال ترامب أن بنود هذا الاتفاق نوقشت مع الحلفاء بما في ذلك مجموعة السبع، مشيرا إلى أن الاتفاق حظي بتأييد الجميع بلا استثناء. هل فعلا هذه المذكرة حتى اللحظة قبل الحديث عن الاتفاق النهائي أو الوصول إليه، هل مذكرة التفاهم وما شاهده الحلفاء من بنود خلالها هل بددت مخاوف القادة الأوروبيين؟
2: مرحبا بكم جميعا. طبعا بالنسبة إلى القادة الأوروبيين بشكل محدد أو لنقل يعني قادة الدول الستة الآخرين في مجموعة السبع الكبرى، طبعا كانوا موافقين ومرحبين بمذكرة التفاهم هذه، لكن في مذكرة التفاهم هذه ليست بالنسبة إلى كل المجتمعين أكثر من نقطة انطلاق إيجابية. الموضوع الرئيسي في هذه المذكرة يبقى بالنسبة إلى ترامب كما بالنسبة إلى الدول الأعضاء الآخرين الستة الآخرين هو موضوع السلاح، موضوع النووي الإيراني، أن لا تمتلك إيران السلاح النووي، وأيضا وقبل ذلك فيما هو مستعجل حاليا هو موضوع مضيق هرمز. طبعا هناك توافق بين الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبرى على ضرورة الاستعجال بإعادة فتح مضيق هرمز، وطبعا يعني بالنسبة إلى مضامين المذكرة هذا الأمر متروك لستين يوما ولربما أكثر من ستين يوما. صحيح أن التوقيع على المذكرة من جانب الرئيس الإيراني كما من جانب الرئيس الأمريكي أمر مهم جدا، لأنه يفتح المفاوضات، يفتح باب التفاوض، لكن لا أحد ممكن أن يتوقع أن تكون المفاوضات يعني سهلة. المواضيع طبعا مواضيع فيها الكثير من الصعوبات، لكن في الجوهر الجانبان رابحان في مضمون هذه المذكرة. بالنسبة إلى ترامب الموضوع الرئيسي يبقى أن لا تمتلك إيران السلاح النووي، والموضوع الرئيسي بالنسبة إلى إيران رفع العقوبات وطبعا الحصول حاليا على 300 مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الموعودة. وإذن الجانبان ممكن أن يكونا رابحان، والمسألة لاحقا هي مسألة

0: آليات تطبيق الموضوع النووي والموضوع الاقتصادي الإيراني.
1: طيب، نقطة مهمة أشرت لها أستاذ محمد، سأسأل عنها الدكتور فراس. دكتور فراس، بالفعل أحد بنود مذكرة التفاوض وملفت للانتباه، تتعهد إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. إلى أي مدى قد تستغل إيران هذه العبارة كمساحة للمماطلة وكسب الوقت؟
2: يعني بالتأكيد سيدتي الكريمة، الجانب الإيراني يدرك تماما أهمية تجزئة الصفقة مع الرئيس ترامب. هم لا يريدون أن يذهبوا مع الرئيس ترامب بصفقة واحدة وببنود واحدة وباتفاق واحد، هم يريدون أن يجزئوا العملية التفاوضية والاتفاقية لعدة صفقات، كل صفقة تعالج ملف بحد ذاته، وهذا كان واضح جدا من بعض التضمينات التي تضمنتها مذكرة التفاهم أو على أقل تقدير ما أعلن عنها. هي تحدثت عن اتفاق يتعلق باليورانيوم على التخصيب، تحدثت عن اتفاق يتعلق بوضع لبنان، تحدثت عن اتفاق ينظم الملاح في مضيق هرمز، تحدثت عن اتفاق ينظم المسائل الفنية خصوصا في موضوعات العقوبات والأموال المجبدة. ولذلك أنا أعتقد أن مسألة إصرار إيران أو بمعنى أدق القيادة في إيران على إضافة فقرة قابلة للتمديد تعطي مؤشر واضح إلى أن الجانب الإيراني لا يريد أن يستعجل بالصفقة مع الرئيس ترامب، هو يريد أن يجزئ العملية التفاوضية والاتفاق مع الرئيس ترامب من أجل أن يفقد شغف الصفقة للرئيس ترامب وبالتالي الحصول على تنازلات أكثر. هذا ما تناور به إيران، لأن هناك تفاصيل أنا أعتقد هي خارج تفرض نفسها خارج سياق العملية التفاوضية، تتعلق بالنفسية، تتعلق بأجواء التفاوض، تتعلق بالمفاجآت التي قد تفرض نفسها في سياق العملية التفاوضية. وجزء من هذه المفاجآت هو أن الجانب الإيراني يريد أيضا أن يختبر مدى قدرة الرئيس ترامب على ضبط سلوك بنيامين نتنياهو، خصوصا إذا ما وجد نتنياهو أن هذه الصفقة لا تلبي الحاجات الأمنية لإسرائيل على أقل تقدير فيما يتعلق بملف لبنان. ولذلك موضوع التمديد العملية التفاوضية أنا أعتقد أنها واردة وبشكل كبير جدا، وأعتقد أن حتى الأمور ماضية نحو التمديد، لأنه اتفاق عام 2015 إذا لم يكن يحتوي مثل هذه الإشكالات استغرق ما يقارب العامين، فكيف نتحدث عن صفقة بوضع جديد بإشكاليات جديدة ببيئة إقليمية جديدة من الممكن حسمها كلها بظرف شهرين؟ أنا أتصور أن هذه إحدى الأمور التي تمثل عنصر قوة للجانب الإيراني، اليوم يدركوا تماما أن الطرف المستعجل إلى هذه الصفقة هو ترامب وليست إيران، لأنه بالنهاية إيران أصبحت أمام واقع مجبرة على أن تتعاطى معه، ولكن الرئيس ترامب يحاول أن يقفز على هذا الواقع من خلال القول أنني أنجزت صفقة سريعة وبشروط واضحة وبالتزامات أكثر تشددا على إيران. ولذلك أنا أعتقد أن هذه التفاصيل هي التي سوف تحدد إلى أي حد سوف تكون إيران جادة بالجلوس على طاولة المحادثات ضمن المدة والزمان والبنود التي يريدها الرئيس ترامب.
1: طيب، بالنسبة لهذه الصور التي نشاهدها خلال توقيع رئيس ترامب لمذكرة التفاهم، دكتور فراس، كنا ننتظر أن يحصل هذا التوقيع في سويسرا وحصل على طاولة فيرساي. نتحدث عن الدور الفرنسي، دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في توقيع هذه المذكرة.
2: أنا لا أتصور أنه دور بقدر ما هو محاولة من الرئيس ترامب لإغراء الأوروبي لكي يستثمر بصندوق إعادة الإعمار في إيران، لأنه علينا نتفق سيدي الكريمة أن الطرف الأكبر الذي تضرر من انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2015 هي الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا التي استثمرت بقطاعات الصناعة والبتروكيماويات والحديد والطاقة في إيران بعد توقيع اتفاق عام 2015، وبالتالي عندما انسحب الرئيس ترامب وفرض العقوبات هذه الدول هي من تحملت هذه العقوبات وجزء كبير من استثماراتها لا زالت معلقة، وبالتالي هي أكثر طرف يدفع الرئيس ترامب بل ودفع الرئيس ترامب لتوقيع هذه المذكرة من أجل أن تعود إلى أصولها وكذلك تعود إلى استثمارات جديدة من الممكن أن تتحصل عليها صفقة، لأنه لا الرئيس ترامب ولا حتى يبدو أن دول الخليج هي ذاهبة باتجاه الاستثمار في موضوع صندوق الاستثمار، لأنه تحدث عن استثمار ولا نتحدث عن أموال. الجانب الأوروبي يدرك تماما أهمية الفوز بهذه الكعكة، لأنهم يعتبرون أن مسألة أن يذهب الرئيس ترامب بالاستثمار في الداخل الإيراني هذه مسألة قد تبدو مستحيلة نوعا ما، لأنه أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي لا زال فاقد الثقة بمدى قدرة إيران على تقبل مثل هذا الموضوع. ولذلك يبدو أن الرئيس ترامب وقع هذه الصفقة في باريس وبحضور العديد من دول أوروبا التي هي بالأساس مستثمرة في الداخل الإيراني بعد اتفاق عام 2015 من أجل أن يدفعهم للدخول في هذا المعترك وبالتالي يلبون الحد الأدنى من حاجات إيران الاقتصادية على أقل تقدير ضمن موضوع إعادة الإعمار وإلزامها على تقديم تنازلات بالإطار الذي يجعل الرئيس ترامب يذهب بسهولة نحو الاتفاق النووي أو بمعنى ذلك نحو الاتفاق الشامل

0: بدون أي معقدات قد تفرض نفسها في سياق العملية التفاوضية خلال 60 يوما.
1: طب هنا أسألك أستاذ محمد، يعني سعي ترامب اليوم للدفع بالأوروبيين بالحلفاء الأوروبيين للاستثمار في الداخل الإيراني إلى مدى يخفف من حدة التوتر والخلاف الذي كان قائما بين الطرفين بسبب عدم الانخراط الجانب الأوروبي في الحرب الإيرانية، وكيف سيؤثر كذلك على حرب أوكرانيا؟
2: يعني بكل الأحوال، يعني هذا السؤال مشكور عليه، يعيدنا إلى أجواء انعقاد هذه القمة، قمة مجموعة السبع الكبرى في إيفيون. هذه القمة كانت ممكن أن يطلق عليها كعنوان قمة إصلاح البين إذا جاز القول، بين ترامب وبين قادة الدول الستة الآخرين. كان هناك توافق على كل المسائل التي طرحت، إن كان ذلك بالنسبة إلى مذكرة التفاهم كما بالنسبة إلى أوكرانيا. ترامب بدل موقفه بالكامل بالنسبة إلى الموضوع الأوكراني، بالنسبة إلى علاقته بالرئيس بوتين، وكان هناك توافق بالكامل على زيادة الضغوط على روسيا بما فيها زيادة العقوبات الاقتصادية. ترامب موافق كان مع الدول الأعضاء الآخرين على ذلك، إضافة إلى مواضيع أخرى اقتصادية، ومنها أيضا موضوع تبعات ما بعد إعادة فتح مضيق هرمز. إذن يعني ترامب اليوم يعود إلى ما وصفه ماكرون بالوحدة، كانت لحظة الوحدة كما وصفها ماكرون بعد خلافات على مدى أشهر. إذن ممكن يعني موضوع أن يدفع هذا الدول الأوروبية إلى، أو يشجع الدول الأوروبية أو يدفع بها بوضوح إلى الاستثمار في إطار 300 مليار يورو، هذا أمر صحيح يضاف إلى الدول الأوروبية، دول الخليج العربية. متوقع أن يتوجه ترامب في هذا الإطار إلى دول أخرى كاليابان وكندا على سبيل المثال، وأعتقد أن معظم هذه الدول سيوافق على الاستثمار في موضوع 300 مليار دولار في حال تم التوصل على يعني على النتيجة الأساسية المرجوة من الاتفاق، من مذكرة التفاهم أو من الاتفاق النهائي، وهو موضوع عدم تملك إيران السلاح النووي. طبعا هناك أيضا ما لم يجري الحديث عنه حاليا، وموضوع الصواريخ الباليستية. تصريح لترامب يبدو يحمل كثيرا من المفارقات، يحمل مفارقة، وهو أنه إذا كان قالها ترامب حرفيا، إذا كان هناك دول تمتلك الصواريخ الباليستية فمن غير العدل ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية. يعني مفارقة بالنسبة إلى ما يقوله ترامب عادة في هذا الخصوص، لكن يمكن إدراج هذا في تليين للمواقف، ويبقى بالنسبة من مواقف ترامب عنيد، وبالتالي الموضوع الرئيسي يبقى موضوع النووي الإيراني.
1: طيب دكتور فراس، بعد توقيع مذكرة التفاهم رسميا، مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن بدأت كذلك رسميا، تبدأ المشاورات والمفاوضات الفنية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بهدف التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. باعتقادكم ما هي أبرز البنود التي ستكون تعقيدا لجهة التفاوض؟
0: يعني برأي هناك 3 بنود أساسية من الممكن أن نقول أنها قد تشكل التعقيد الأكبر أمام التوصل إلى الصفقة الشاملة. الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، يبدو أن هناك حتى هذا اللحظة تباين واضح ما بين ما تريده إيران وبين ما يحاول الرئيس ترامب أن يؤسس عليه علاقة تقدير في موضوع إعادة المضيق إلى مرحلة ما قبل الحرب، في ظل إصرار إيراني على أن يكون الواقع الذي تشكل في مرحلة ما بعد هذه الحرب

0: هو الواقع الذي ينبغي أن يبنى عليه المسار التفاوضي، خصوصا في موضوعات فرض الرسوم، الإدارة، مستقبل التواجد الأمريكي في منطقة الخليج. لأنه أنا أعتقد أنه جزء كبير من إصرار إيران على إدارة المنطقة هو مقاربته بموضوع أنه لابد أن ينتهي الوجود العسكري الأمريكي الذي تشكل في مرحلة ما بعد هذه الحرب. النقطة الثانية، أنا أعتقد أن لا زال هناك خلاف حول مستقبل اليورانيوم على التخصيب، هل سوف يتم ترقيقه تخفيض أو تخفيض يعني تخفيفه أو تفكيكه في ظل إصرار إيراني على بحث مسألة التخصيب ضمن السقوف التي تحددها اللجان التي سوف تبحث الملف النووي، وليس وفق اتفاقات سياسية جامدة لا تعطي لإيران المرونة. ولكن لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أن الجانب الإيراني حقق المطلوب بانتزاع اعتراف أمريكي بالقبول بالحد الأدنى من بقاء البنية التحتية النووية، وليس تدمير كافل المفاعلات النووية. النقطة الثالثة والمهمة أنا أعتقد أنها سوف يتعلق بموضوع لبنان. هل موضوع وقف الحرب سوف يقتصر فقط على إيقاف العمليات العسكرية أم تطلب إسرائيل بإنهاء تواجدها العسكري في جنوب لبنان؟ أنا أعتقد أن هذه الملفات الثلاثة سوف تشكل التحدي الأكبر أمام صمود مذكرة التفاهم، وكذلك في مدى قدرتها على أن تؤسس لواقع من الممكن أن ننطلق به نحو الصفقة الشاملة.
1: تمام. سيد محمد، بالنسبة للدور الأوروبي، كيف من المتوقع أن يكون دور مهمة أسبيدس الأوروبية لجهة إزالة الألغام وضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز لتفعيل هذا البند؟
2: نعم، بالنسبة إلى الدور الأوروبي في موضوع إعادة فتح مضيق هرمز، طبعا هنا 4 دول أوروبية عبرت عن جهوزيتها للمشاركة في إتمام هذه المهمة. صحيح أن ترامب قال أن لا لزوم لهذه المشاركة، لكن في الحقيقة يعني هذه الدول وتحديدا فرنسا تعمل بجدية على هذا الموضوع، وخاصة أنها تمتلك المسيرات القادرة على تفجير الألغام في مضيق هرمز في البحر. يعني الطائرات المسيرة لسنا بحاجة إلى سفن، يعني سفن لتفجير الألغام يخفي القيام بهذه المهمة يعني من قبل المسيرات الفرنسية، وهذه خاصية فرنسية مهمة قد يصار إلى الاعتماد عليها. إضافة إلى ما قاله ماكرون بالنسبة إلى إرسال فرقاطات وسفن، وأيضا مع كل هذا حاملت الطائرات الفرنسية شارل دوغول. إذن ممكن جدا أن تكون هناك مهمة أوروبية مع المهمة الأمريكية الدولية في المنطقة، عنيت مهمة الازدهار في البحر الأحمر أو أسبيدس الأوروبية في البحر الأحمر في تعاون في هذا الإطار. لكن في كل الأحوال يبقى أن نعرف جدية إيران بالنسبة إلى موضوع الرسوم. اليوم يقول قليباف، يقولها من على التلفزيون الإيراني، يعني من داخل الإيراني، أنه بعد 60 يوما سنفرض الرسوم، ويتحدث عن رسوم خدمات. سابقا كان الحديث عن رسوم بمعنى الضريبة، اليوم يتحدث عن رسوم الخدمات. حتى رسوم الخدمات مرفوضة، القانون الدولي، قانون البحار الدولي لا يسمح بهذا الأمر. فهل سنكون لاحقا بحاجة إلى مهمة أوروبية أو مهمة دولية كأسبيدس أو الازدهار لتأمين هذه الحماية في مضيق هرمز وأيضا في الخليج العربي؟ تلك مسألة يمكن أن تأخذ قسطها في مفاوضات 60 يوما.
1: أشكرك جزيل الشكر من باريس الكاتب الصحفي محمد كلش، وأشكر كذلك من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس، شكرا جزيلا لكما. ومع بدء تنفيذ الاتفاق والدخول حيز التنفيذ، فإن العيون على مضيق هرمز سيكون تعافيا تدريجيا وليس سريعا، فالعودة إلى الوضع الطبيعي في أسواق النفط والغاز لن يكون بضغطة سر بمجرد فتح مضيق هرمز. بحسب مسؤولين في قطاع الطاقة سيستغرق الأمر أشهرا. مغادرة الناقلات العملاقة المحملة بالنفط والغاز المتوقفة داخل الخليج ليست القضية الرئيسية التي ستؤدي إلى الاستقرار.

بل النقلات الموجودة خارجه هي الأهم في الوقت الحالي، لأن خزانات النفط في المنطقة أصبحت ممتلئة، وبالتالي توقفت آلاف الآبار عن ضخ النفط لعدم وجود مساحات تخزين إضافية. هنا تأتي الحاجة إلى نقلات النفط الفارغة، هي التي تحتاجها المنطقة الآن من أجل أن تفرغ خزاناتها في هذه النقلات، ومن بعد ذلك سيتم استئناف ضخ النفط من الأبار مرة أخرى. المشكلة أن نقلات النفط الفارغة هذه في حالة فوضى في كل مكان في العالم، سواء بالقرب كما نشاهد من فنزويلا أو كوريا أو حتى في سواحل إفريقيا الشرقية والغربية أيضا، لذا عليها أن تعيد توجيه مسارها إلى الخليج، وهو ما بدأ حدوثه بالفعل. يضاف إلى ذلك ما قالته مؤسسات اقتصادية بأن شركات التأمين ستنتظر من 30 إلى 45 يوما من الهدوء لحين توفير التأمين بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي سيزيد فترة الانتظار. تعتقد مورغان ستانلي أن 50% فقط من إنتاج النفط والغاز من المنطقة ستعود بحلول سبتمبر و80% بحلول ديسمبر، لذا ما لجأت إليه دول العالم لحل الأزمة أثناء الحرب هو السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وقد يستمر لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه.

0: ومع التوصل إلى اتفاق للسلام يكشف النقاب عن بعض أسرار الحرب الأخيرة وما رافقها من تحركات. هذه المرة تم الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها طهران للحفاظ على أسطولها من الطائرات المدنية المتآكل أصلا. أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية إصدار أوامر عقب بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة وإعادة تمركز 36 طائرة في مطارات خارج البلاد. ذات الجهة أكدت على أن هذه الخطة نفذت لحماية الأسطول الجوي سيما مع مورود أنباء عن واشنطن وتل أبيب باستهداف البنية التحتية لقطاع الطيران في إيران. هذا ولم تكشف منظمة الطيران الإيرانية الدول أو المطارات التي استقبلت تلك الطائرات، غير أن شبكة CBS الأمريكية كانت قد أفادت الشهر الماضي بأن عددا من الطائرات الإيرانية تمركز خلال الحرب في قاعدة نورخان الجوية القريبة من مدينة راولبندي الباكستانية. كما كشف ذات التقرير عن هبوط طائرات إيرانية مدنية في أفغانستان وتحديدا مطار كابول الدولي قبل نقلها من مطار هرات الدولي غرب أفغانستان. هذا وتمت أيضا إعادة توزيع 133 طائرة ركاب محليا داخل إيران، أي نقلت من المطارات الخطرة والمعرضة للقصف المباشر مثل مطارات العاصمة طهران أو المدن الساحلية كبوشهر إلى مطارات داخلية بديلة تعد أكثر أمانا في وسط وشمال البلاد. ومع التوصل إلى مذاكرة التفاهم تبرز مشاهدين خريطة المليارات الإيرانية المحتجزة في بنوك العالم. هي خريطة دخلت بها طهران جولة مفاوضات حاسمة مع واشنطن طمعا في إنعاش اقتصادها المتضرر.
1: تدخل إيران جولة المفاوضات الحالية برهان مليارات الدولارات المبعثرة في حسابات مصرفية يحرسها النظام المالي الأمريكي.

0: الأمريكية، بعضها يعود لعام 1979 ومعظمها مستحقات نفطية حديثة جمدتها عقوبات ترامب عام 2018 بحسب وول ستريت جورنال. تتصدر الصين وفق الصحيفة قائمة الدول المحتفظة بالأرصدة الإيرانية بقيمة تتراوح بين 20 و 50 مليار دولار، وهي عوائد نفطية عجزت بكين عن سدادها علنا بسبب حظر التعامل بالدولار الأمريكي. وعلى الخريطة نفسها يبرز الجار العراقي مدينة لطهران ب15 مليار دولار لقاء إمدادات الطاقة والغاز، وهي أموال ترفض واشنطن السماح لبغداد بالإفراج عنها. وفقا لوول ستريت جورنال، فإن الهند تحتجز ما قيمته 7 مليارات دولار، وهو الرقم ذاته الذي جمدته كوريا الجنوبية سابقا قبل نقله إلى حسابات مشروطة في قطر بقيمة 6 مليارات دولار تنظر إليها طهران كأولوية عاجلة لإنقاذ عملتها المحلية. خريطة الحظر تمتد بحسب وول ستريت جورنال لتشمل 8 مليارات دولار إضافية موزعة بين اليابان ب3 مليارات دولار وسلطنة عمان ب1 مليار دولار ولوكسمبورغ ب2 ملياري دولار، وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها هناك 2 مليار دولار من قيمة هذه الأموال، وكلها تقع تحت مقصلة العقوبات. من قلب هذا الحصار المالي المعقد تتسابق طهران لتفكيك 24 مليار دولار كحزمة إسعافية أولى في معركة دبلوماسية تضع فيها واشنطن قوة الخزانة الأمريكية كمنصة ضغط عليا، وتجعل من حركة الأرصدة المحبوسة سلاحا يسبق لغة السلاح. عمر سمرائي، العربية.
1: هذا وكشفت رويترز عن مهمة سرية أمريكية لإخراج النفط من مضيق هرمز أثناء فرض إيران تهديداتها في المضيق. نستعرض معكم بالمحاكاة كيف تمت هذه المهمة.
0: مع حلول الليل في مضيق هرمز تبحر في الظلام ناقلة نفط عملاقة مستعدة لتحمل مخاطرة العبور، تخفض إضاءتها بشدة لتجنب التهديدات الإيرانية. فور خروجها من المضيق تلتقي بناقلة أخرى فارغة في البحر، يتم نقل الشحنة النفطية إليها، ثم تعود الناقلة بعد إفراغها إلى المضيق مجدداً لتكرار العملية. حسب رويترز كانت هذه العملية بإشراف أمريكي كامل لكسر حصار إيران لمضيق هرمز، واستخدم الأمريكيون في العملية مسيرات جوية وبحرية وطائرات مروحية للرصد والتأمين. نظم الأمريكيون عملية الحركة في مضيق هرمز، جعلوا بين كل ناقلة وأخرى 3 كيلومترات، ثم راقبوا عملية التفريغ في البحر، وبعدها تتحرك السفن التي حصلت على النفط إلى وجهتها النهائية. بهذه الطريقة مرت ما لا يقل عن 92 سفينة محملة بأكثر من 90 مليون برميل من النفط، ساهمت في منع وصول سعر البرميل إلى أرقام أعلى مما حدث أثناء الحرب.
1: ومشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة من التغطية، لكن تغطية العربية مستمرة. تلقاكم زميلة حنين على رأس الساعة، ابقوا معنا.

بحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة من قناة العربية لتوقيع المذكرة، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. نبدأ بأحدث المستجدات، حيث نشر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عبر إكس مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في قصر فرساي، وأكد أن الاتفاق يمهد لسلام دائم. نتابع.

ودعونا مشاهدينا نتوقف عند أحدث ردود الأفعال، وهذا تحديدا يأتي من الصين التي رحبت بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. والصين تعلق على توقيع مذكرة التفاهم، تقول نحث الأطراف على تنفيذ التزاماتها، ينبغي التعامل مع قضية الملاحة في مضيق هرمز بشكل صحيح. طبعا بموجب توقيع هذه الاتفاقية فورا وتلقائيا يفك الحصار عن مضيق هرمز من قبل إيران، ومن جهة أخرى ترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا يأتي كإجراء أولي بعد توقيع مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية سنتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما. طبعا تفاصيل هذه المذكرة تضمنت 14 بندا في البنود ما يتعلق بالنووي، بداية وقف الأعمال العسكرية بشكل كامل، إضافة إلى ما يتعلق بفتح مضيق هرمز. المفاوضات ستجرى على مدى 60 يوما من بعد توقيع الاتفاقية. كان من المفترض أن تتم المراسم في سويسرا، ولكن تأتي في اللحظات الأخيرة، أي قبل 24 ساعة يوم الخميس قبل الجمعة يأتي القرار بتوقيع هذه المذكرة عن بعد، وليس إلكترونيا كما شاع في البداية، بل عن بعد كما نتابع صورة الرئيس دونالد ترامب يوقع مذكرة التفاهم في العشاء الذي أقيم على شرفه في قصر فرساي، وبجانبه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. واستمعنا كذلك وتابعنا هذه اللقطة قبل قليل. على الجانب الآخر طبعا مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني يوقع مذكرة التفاهم هذه، وقد نشرت الصور قبل دقائق وكالة إيرنا الإيرانية. إذن المزيد من مقاطع الفيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه المرة وهو يغادر قصر فرساي بعد انضمامه إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت لتناول العشاء. ترامب واجه الصحافة ليأتي سؤال: هل وقعت على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني؟ يجيب بنعم، لقد وقعت عليها. نشاهد. وهذه صور توقيع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

0: ونتابع الصورة الآن من واشنطن مع مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. ردود أفعال كبيرة في الداخل الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم، كيف يتردد صدى هذا التوقيع خاصة وأنه تم بشكل متعجل وعن بعد؟
1: بالنسبة للأمريكيين، لقد سمعوا بوضوح مضمون المذكرة من الرئاسة الأمريكية. هناك مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية قرأوا ووزعوا نص الاتفاق باكرا بتوقيت واشنطن. أرادوا أن يلغوا كل لغط حول مضمونها وما فيها وما ليس فيها. ولكن ردود الفعل هي ردود فعل إلى حد كبير جدا هي مشبعة بشيء من الانتظار والإحباط. السبب في الإحباط هو أن الكثير من الجمهوريين وخصوصا في أعضاء الكونغرس الأمريكي كانت لديهم الكثير من المطالب العالية، مثل القضاء بشكل كامل على المشروع النووي الإيراني، القضاء على المشروع الصاروخي الإيراني، القضاء على مساعدة إيران للميليشيات، ووقف إيران عن تمويل الإرهاب ورعاية الإرهاب حول العالم.

0: ما وصلوا إليه وهذه ردود الفعل التي ظهرت من خصوصا من أعضاء الكونغرس الأمريكيين وفي الحزب الجمهوري، يقولون أن ما نراه الآن في هذه المذكرة هو الجزء القليل جدا مما كنا ننتظره. الرئيس الأمريكي يريد أن يشرح للأمريكيين أن عليهم أن ينتظروا وأن هذه ليست نهاية المسألة أو نهاية المطاف،
1: أي أن هذه المذكرة لم تأتي على قدر التوقعات. هل هذا ما يقصدونه؟ خاصة أننا تابعنا التصريحات لتيد كروز مثلا، لينزي جراهام ولآخرين من الأمريكيين والمشرعين، وهم ليسوا راضين بهذه المذكرة. بالتالي ما هو الجانب الذي لربما سيسد فجوات أخرى في هذه المذكرة حتى الآن مما هو معروف؟
0: يريد المشرعون أن يروا خلال المفاوضات أن هناك طرح للقضايا التي لم تطرحها المذكرة. هناك قضية مشروع الصواريخ، وهناك قضية السواعد في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هم كانوا يطمحون إلى رؤية ذلك في المذكرة وهم لم يروا ذلك. كان هناك الكثير من الكلام الذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي الذي يقول أنه سوف يعالج موضوع الصواريخ وأنه سوف يعالج أيضا موضوع السواعد، ولكن لأنه ليس موجودا كبند في هذه المذكرة من الواضح أن التوقعات كانت عالية جدا وما يرونه هو قليل جدا.
1: بيير، حتى الآن لم يصدر أي تصريح من نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية، ولكن الرئيس دونالد ترامب قال لوول ستريت جورنال، قال إن نتنياهو شخص رائع ولكنه يبالغ أحيانا، أي أنه يندفع أكثر من اللازم وأن لديه مخاوف أكبر وأعظم من تلك التي لدى الولايات المتحدة لقرب مسافة إسرائيل من إيران. هنا وله أهداف مختلفة كذلك، هذا ما ذكره. هنا نتساءل عن طبيعة هذه العلاقة، ما شابه من توتر في الأسابيع الأخيرة، وإن كان هناك ما يتداول في الداخل الأمريكي حول محاولة تقريب وجهات النظر تحديدا بعد توقيع مذكرة التفاهم.
0: هناك الكثير من الجدلية في علاقة ترامب مع نتنياهو. أولا، دخل الرجلان في حرب مشتركة ضد إيران، ولكن الحرب بوجود قيادتين هو أمر صعب جدا بتقدير الكثيرين، والرئيس الأمريكي قال أكثر من مرة أنه الشخص الذي يقرر مسار هذه الحرب، وترك نتنياهو وكأنه تابع له في هذه المعركة. ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي تراجع في سقف مطالبه من إيران في الوقت الذي نتنياهو كان ما يزال مصرا على رفع السقف ومتابعة الحرب أيضا. آخر تصريح لرئيس وزراء إسرائيل كان يشدد على أن المطالب الإسرائيلية هي المطالب الكبيرة في الملفات الإيرانية، مثل المنشآت النووية وعدم التخصيب وإخراج اليورانيوم، بالإضافة إلى القضاء على التهديد الصاروخي وتهديد الميليشيا.
1: وبالتالي رسمت طبيعة الحال أيضا له الجانب الأكبر
0: لما تريده، فيما أن الرئيس الأمريكي يريد أن يدخل في هدنة مع الإيرانيين.
1: ماذا عن ملف لبنان؟ لأن تصريحات الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة مما تابعناه في الأيام الأخيرة كانت لا تصب في صالح مساعي نتنياهو لاستكمال جبهة جنوب لبنان وحتى لبنان، ونعلم محدودية تحركاته بحكم القرار الأمريكي وقرارات الرئيس دونالد ترامب.
0: يجب أن نقول أولا أن السياسة المتبعة في الإدارة الأمريكية هو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. ما حدث هو أن الإيرانيين كانوا مصرين على إدخال اسم لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان في مذكرة التفاهم هذا، فيما تابع الإسرائيليون معارضة أن يكون المسار اللبناني هو جزء من المسار الإيراني. الآن ما حدث خلال الساعات الماضية هو أن مسؤولين كبار كانوا يتحدثون إلى الصحفيين على الهاتف، وسمعتهم يتحدثون على أن وقف إطلاق النار هو وقف إطلاق نار شامل ويشمل لبنان، وواضح بأقله بالتفسير الإيراني أن هذا تنازل أمريكي.

0: في مصلحة الإيرانيين. ولكن في الوقت ذاته أراد المسؤولون الأمريكيون عندما تحدثوا إلى الصحفيين ظهر اليوم ليقولوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إيجاد آلية للعمل بين لبنان وإسرائيل منفصلة عما يحدث في إيران، وبالتالي يتابع الأمريكيون الدفع بشكل أو بآخر باتجاه استقلالية المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الأمريكي الإيراني.
1: عموما سنستطلع المزيد حول الأوضاع وردود الأفعال مع مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان. قبل ذلك أشكرك طبعا بيير غانم مراسل العربية
0: تحيات.
1: من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وطبعا سأخذ وجهة النظر الأمريكية التي استقيناها من كل ما قلته بيير إلى عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك عبد الحفيظ. إذا تأكيد من مسؤولين أمريكيين بعد توقيع هذه المذكرة بأن الأعمال القتالية ستتوقف على جميع الجبهات. بداية سأسألك عن ردود الأفعال إن كانت من مسؤولين في اللحظات الأخيرة أو حتى الأصداء بشكل عام في إسرائيل.
2: نعم، في إسرائيل على المستوى الرسمي وتحديدا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك صمت مطبق، سواء هذه الليلة أو حتى خلال الساعات الماضية عندما بدأت تتكشف بعض بنود مذكرة التفاهم هذه. لا يوجد أي تصريح رسمي إسرائيلي من مكتب رئيس الوزراء، بعكس التصريحات غير الرسمية هناك إجماع في إسرائيل على رفض هذه المذكرة. في إسرائيل يقولون أنها خطأ استراتيجي وستؤثر على أمن إسرائيل، وأنها تمثل هدية إلى الجانب الإيراني، وأنها لم تلبي أي من الطموح الإسرائيلي بشأن المواجهة مع إيران وتحديدا موضوع اليورانيوم المخصب. لا يوجد أي بند يتحدث عن إخراج هذا اليورانيوم، وكان هذا شرطا إسرائيليا بإخراجه من إيران. لا يوجد حديث عن البرنامج الصاروخي الإيراني والصواريخ البالستية. وأيضا الشيء المعقد جدا هو أذرع إيران في المنطقة. في إسرائيل يتحدثون أن إعادة ضخ الأموال إلى إيران من شأنه أن يقوي أذرعها في المنطقة، وبالتالي هذا يهدد أمن إسرائيل. يتحدثون تحديدا عن حزب الله وعن حركة حماس. أيضا الموضوع في إسرائيل الذي يبدو شائك جدا هو ما حاولت إسرائيل دائما فعله، وهو محاولة فصل الجبهات وإبعاد تحديدا الساحة اللبنانية عن النفوذ الإيراني. ويعتقدون أن مذكرة التفاهم هذه تعيد النفوذ الإيراني إلى الساحة اللبنانية. على كل حال، في إسرائيل يعتقدون أن الحل لمواجهة هذه المشكلة يتمثل في توقيع اتفاق، والمعاجلة في توقيع اتفاق مع الدولة اللبنانية، اتفاق أمني يحدد مستقبل العلاقة بين الجانبين ويحدد أيضا الوجود العسكري الإسرائيلي.
1: وهذا موقف جديد، يعني هذه الجولة التي ستعقد في 22 من يونيو لربما سيحضر إليها الإسرائيليون بمعطيات جديدة. سنرى ماذا ستحمل، ولكن نحن نعلم بأنها كان هناك يعني مفاوضات عسيرة جدا من الجانب الإسرائيلي، والمطالب كان سقفها عال بشكل كبير. ولكن نقطة لافتة عبد الحفيظ، بينما العالم كله كان يطلع على تسريبات هذه الوثيقة ومذكرة التفاهم، وحتى إيران كانت حتى الساعات الماضية تشرك من تريد من الدول، نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا، وحتى كان هناك إشراك للبنان ببعض البنود. بالتالي كانت إسرائيل قد حجبت عنها هذه الوثيقة بشكل كامل، وكانت هناك تحضيرات لمعرفة السيناريوهات. هناك موقف للمستوى العسكري وهناك موقف آخر للمستوى السياسي، ضعنا في صورة التناقض أو لربما تحضيرات على مستويات مختلفة.
2: لا نعرف إذا كانت حجبت بالكامل. البارحة تحدث مصدر سياسي إسرائيلي وقال نحن نعرف بعض البنود وصلتنا بعض البنود، وبالتالي نبني مواقف على هذه البنود. ويتحدثون حتى تحدثوا عن مسألة 60 يوما للوصول للاتفاق النهائي، وقالوا أن في حال شعروا أن إيران تطور من برنامج نووي أو تستغل هذه الأيام لتطوير أمر نووي ما، إسرائيل ستعاجل تسجل بعمل عسكري وأنها ليست مرتبطة بهذا الاتفاق وليست جزءا من هذا الاتفاق.

0: هذا المصدر السياسي الذي تحدث هذا الأمر، ولكن بشكل عام يعني إسرائيل ترفض معظم بنود هذا الاتفاق، ويتحدثون أنه حتى يعني بعض الأوساط في إسرائيل يقولون أنه يمثل طعنة بالظهر للجانب الإسرائيلي.
1: وفي حتى أبرز ردود الأفعال ليس فقط من اليمين، كان كذلك هناك من المعارضة. دعنا في صورة هذه التصريحات المتفقة على أن هذه المذكرة لا تصب في صالح إسرائيل.
0: هو يعني هذه المذكرة تبدو محرجة جدا تحديدا لحزب اليكود ولنتنياهو. مثلا أعطيك مثالا، حزب اليكود كان يجهز لدعاية انتخابية تتحدث عن العلاقة المتينة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان يروج لهذا الأمر، ويقال في إسرائيل أن حزب اليكود أوقف هذه الدعاية كليا لأنه هناك شعور في إسرائيل أن ترامب دار ظهر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولم يلبي طموح رئيس الوزراء. هذا بالنسبة لحزب اليكود. بالنسبة لأقطاب اليمين المتشدد في إسرائيل مثل إيتمار بن جفير وسموتريتش وغيرهم من الوزراء، وجهوا انتقادات لاذعة لهذه المذكرة وحتى لمسألة النفوذ الأمريكي على إسرائيل، وأن إسرائيل مضطرة للتقيد بالشروط الأمريكية. أما المعارضة فهي الأخرى، ترى أن بنيامين نتنياهو وشعاراته التي أعلنها مسبقا وأدخل إسرائيل في هذه الحرب الطويلة لم يلبي أي من هذه الشعارات، ويقولون أن نتنياهو أدخل إسرائيل في حرب بلا أي أهداف وبلا أي نتائج، وبالتالي يجب حجب الثقة عنه وعدم انتخابه وعدم عودته وعدم يعني عودته في الانتخابات القادمة. وبالتالي هذه المذكرة وهذا الاتفاق يبدو جزء من مسرح العملية الانتخابية ومسرح المنافسة على مقاعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل. الساعات مبكرة، ولكن نعتقد أن هناك سيكون ردود فعل كبيرة في إسرائيل على هذه البنود وتفصيل هذه البنود، وتحديدا كما ذكرت البند الخاص بموضوع اليورانيوم، وأيضا نفوذ إيران في المنطقة، وموضوع أيضا البرنامج الصاروخي وغيره.
1: وبطبيعة الحال سنتابع كل رد فعل يخرج من إسرائيل، لأنه من المحتمل أن نتابع تصريحات مشابهة أو لتلك التي نقلت عن مصادر كما ذكرت عبد الحفيظ بأن إسرائيل غير معنية بجبهة.
0: نعم، فقط اللافت أيضا نعم اللافت أن هناك فرق في الموقف العسكري في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول أنه بدأ يستعد ربما لقرار أمريكي بضرورة سحب القوات الإسرائيلية من لبنان، وبالتالي ربما يصدر في أي لحظة مثل هذا القرار. وبالتالي في إسرائيل الجيش يقول أننا وضعنا سيناريو لإعادة سحب بعض القوات وإعادة تمركزها داخل الجنوب اللبناني، بحيث لا نتحدث عن انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية وإنما يعاد انتشارها، ويبقى الجيش الإسرائيلي في بعض المواقع الاستراتيجية لحين توقيع اتفاق أمني مع الجانب اللبناني. ولكن الجيش الإسرائيلي بمعزل عن الجانب السياسي الجانب العسكري في إسرائيل يتوقع أن ربما تصدر مثل هذه القرارات من الإدارة الأمريكية خلال الساعات القادمة بشأن تموضع الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
1: وفي نفس الوقت هناك إصرار على الكيلومترات العشر، ولكن النقاط ستقل، نقاط السيطرة ستقل، بهذا المفهوم يسير التحرك الإسرائيلي العسكري أو التخطيط.
0: يتحدثون أن أي مبدئيا يتحدثون أن أي استهداف من قبل حزب الله لأي قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية أو على الشريط الحدودي يعتبر انتهاكا لهذا الاتفاق. بالمناسبة قبل ساعات هناك أخبار في إسرائيل تتحدث عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر نتيجة مسيرة من حزب الله، ربما هذا الصباح سيصدر هذا الخبر، وبالتالي إسرائيل سنرى كيف ستتعامل مع استمرار مقتل جنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية، وهي التي قالت أن أي استهداف للجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية سيعتبر هذا خرقا، وسترد إسرائيل على مصادر النيران وستقوم بقصف داخل الأراضي اللبنانية. هذا أول ربما سيكون هذا الصباح أول تجربة أول اختبار ل

0: مذكرة التفاهم هذه ومدى التزام إسرائيل بها، خصوصا بما يخص الشأن اللبناني وهو الأكثر حساسية في هذه الأيام بالنسبة إلى إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان، كنت معنا من رام الله.

0: سيد عارف نصر، أمام هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، دعنا فقط نتوقف عند الشكل لأنه لربما خلا من الصورة. لماذا وما هي دلالات هذا التوقيع بهذا الشكل وفي هذا التوقيت مع تعجيله؟
1: تحية طيبة لك ولضيوفك ومشاهديكم الأفاضل. يعني أعتقد بأن الجانب الإيراني فيما يبدو بأنه يفرق بين إنهاء الحرب وكذلك التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة وعن شيء ثالث هو استئناف العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. يعني نفس السيناريو نحن شاهدناه فيما يتعلق باتفاق 2015. يعني هنالك صورة شبه يتيمة لظريف مع الوزير الخارجية الأمريكي كيري حين ذاك، ولم يحضر الطرفان رؤساء البلدين بهذه الاتفاق على الرغم من أن إيران حصلت على الكثير من النقاط الإيجابية باتفاق 2015. من هنا أعتقد بأن هذا الأمر خاصة ونحن نتحدث عن التفاهمات يعني على الأسس الأساسية وليس عن الاتفاق الشامل، من المبكر أن تكون هنالك حضور بين وفدي البلدين، وبالتالي أعتقد أن الجانب البروتوكولي أيضا لعب دور بمعنى أن لا يجوز أن نتوقع مثلا رئيسين من بلدين يحضران بدولة ثالثة ولا تكون لهما صورة مشتركة. وبالتالي أعتقد أن
0: ربما رئيس ترامب عبر عن استعداده للذهاب، ولكن من كان سيذهب بالفعل هو جي دي فانس وأيضا قاليباف، وكان ذلك قد تم أساسا في أبريل في إسلام أباد. عموما يغير ذلك من شكل وبداية المفاوضات بطبيعة الحال، إن كانت ستعقد الجمعة كما كان مقررا أم لا. هنا أذهب لدكتور أمال مدللي، كل ما نترقبه الآن هو 60 يوما من ملفات بضمانات مؤجلة، إن كنا نتابع هذه البنود سويا هي بالفعل تحل أزمة مضيق هرمز حتى الآن وفي مرحلتها الأولى. كيف تنظرين بداية للمرحلة الأولى من هذه المذكرة؟
2: أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة وأهلا لضيوفك الكرام. في الواقع أريد أن أشير شيء هنا حول رمزية المكان الذي وقع به فيه الرئيس ترامب. وقعه في قصر فرساي حيث وقعت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، ونحن نعرف ماذا كانت نتيجة هذه المعاهدة وكيف أن الكثيرين يعتقدون أنها كانت السبب في الوصول الحرب العالمية الثانية. لا نتحدث الآن عن الاتفاق. الاتفاق الموجود الآن والمدة الزمنية التي أعطيت له هو كما يقول الجميع وكما نرى أنه خطوط عريضة ومذكرة تفاهم وليس اتفاقا في حقيقيا، ولكن هناك يعني العديد من المخاوف حول الكثير من القضايا الأساسية التي كانت الولايات المتحدة عندما بدأت الحرب مع إسرائيل كانت تطالب بها، ولكن نجد اليوم أن إيران حصلت على الكثير من التنازلات. لنأخذ بعض يعني المواضيع الأساسية. موضوع مضيق هرمز، الجميع الآن يعني فرح بأن هذا المضيق سيفتح، وهذا خبر جيد وصار لجميع الاقتصاد العالمي وللمنطقة وللجميع، ولكن الذي يثير الانتباه في هذا الاتفاق وفي هذا الكلام في المذكرة هو أن إيران تتحدث عن أن الرسوم ستكون فقط مدة 60 يوما، وبعد ذلك إيران ستغير طبيعة أو يعني الوضع
0: الآلية بالفعل. وهذه نقطة مهمة، دعينا نفصل ونجزئ لأننا نتحدث عن مضيق هرمز. سيد فراس الحاج يحيى، أكسيوس سربت أساسا هذا البند قبل 3 أيام، وهنا كانت هناك تحليلات مختلفة بأن المرور المجاني سيكون 60 يوما ومن بعد ذلك ستفرض الآلية، ولكن عندما تقول إيران إنها لرسوم الخدمات، هل هذا يشرعن هذه الآلية بالنظر إلى القانون الدولي وحتى ما هو متعارف عليه في العالم كله؟
3: يعطي لحضرتك برضو فيك الكرام والسادة المشاهدين جميعا. يعني لا شك

0: هذه الاتفاقية وهذا الاتفاق واتفاق إطار النقطة التي تفضلت فيها حضرتك. يعني المهم في هذا الاتفاق باعتقادي ليس ما ورد فيه، هو القدرة على تطبيقه، على الرغم من أن هذا الاتفاق الإطاري أو هذا الاتفاق السياسي أو مذكرة التفاهم، يعني والتي من المفروض أن تؤسس إلى اتفاق دائم، يعني تضمنت هذه البنود العديدة المتعددة والتي يبدو أنها حتى الآن واسعة. الاختبار الحقيقي خلال 60 يوم القادمة هو القدرة فعلا على تطبيق هذه الاتفاقات أو هذه البنود الموجودة، بالإضافة للملاحق التي ربما تكون موجودة مع هذا الاتفاق. بالتالي النقطة التي تفضلت فيها حضرتك متعلقة اليوم باحترام القانون الدولي. لا يجوز، يعني ضمن القانون الدولي هناك حرية الملاحة موجودة في القانون الدولي، وهنا يعني لابد لنا، يعني وجهة نظري الشخصية يعني عن مكان عقد أو الإعلان عن هذا الاتفاق، بالإضافة لما تفضلت به طبعا يعني الضيفة العزيزة من منذ قليل، متعلقة أيضا بأن باريس تريد أن تستعيد يعني مكانتها ودورها الإقليمي والدولي في هذا الملف. فكما نعلم يعني هناك مهمة دولية عملت عليها باريس، مهمة أممية لفتح أو لمراقبة فتح مضيق
1: مع
0: هرمز
1: بريطانيا،
0: ومراقبة
1: لكن بعد
0: الملاحة.
1: انتهاء الحرب بشكل كامل نحن لازلنا لم نصل إلى هذه النقطة. الآن تم الإعلان عن إنهاء الأعمال العسكرية، هذا صحيح، ولكن النقاط ربما تفخخ هذا
0: نعم،
1: الاتفاق حتى الآن.
0: لكن متوقع.
1: ولكن من نقطة مضيق هرمز، رجاء دعنا نركز على النقاط. يعني هل الآن بعد 60 يوما، وإن امتدت هذه المدة بالتراضي بين الطرفين كما ورد في هذه المذكرة، ولكن بالعموم إن فرضت إيران هذه الرسوم كما تقول مع عمان، هل هذا عمل قانوني يقبله القانون الدولي؟
0: كما قلت هذه نقطة يعني لا تتطابق مع القانون الدولي وتخالف القانون الدولي وقانون يعني البحار واتفاقية جامايكا، ويعني اتفاق قانون دولي في هذا الإطار أو الإطار القانوني لهذا الجانب. بالتالي لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، عفوا، لا يحق لإيران فرض هذه الرسوم ويعني تقييد هذه الحرية. ولهذا أنا قلت يعني يوم
1: دكتورة
0: فرنسا
1: أمال
0: كانت
1: مدللي
0: حريصة.
1: لا تتفق معك في هذه النقطة، وكان لها ربما إشارة. هو بالفعل هي إيران وقعت على اتفاقية جامايكا ولكن لم تقدم، وأرست قانونا داخليا يخصها هي بما يتعلق بالمياه الإقليمية البحرية، ولكن أود أن أخذ رأيك.
2: مع الأسف لم أسمع ما قال الضيف،
1: لا.
2: ولكن
1: كان يقول إن هذا عمل غير قانوني إن فرضت إيران هذه الرسوم حتى لو فرضتها بشكل مشترك مع عمان.
2: نعم، هو غير قانوني إذا كان المضيق يعتبر ممر بحري دولي، ولكن إيران لديها تفسيرها. إيران ليست عضوا في اتفاقية قانون البحار، لأنها تعتبر أن مضيق هرمز هو في مياه الإقليمية، وإذا كان ذلك في مياه إقليمية يعني لديها الحق قانونيا أن تفعل ذلك. لذلك هناك تفسير مختلف لدى إيران عن التفسير الدولي لهذا الممر. الولايات المتحدة تعتبر أنه ممر دولي، وأن القانون الدولي العرفي يعني يلزم إيران بأن لا تفرض أي رسوم. لذلك القانون الدولي يمنع أي رسوم على أي ممر دولي، فرض رسوم على أي ممر دولي بحري دولي. لذلك إيران تحاول إعادة تفسير الأمور حسب مصلحتها. ولذلك إذا نظرنا إلى الاتفاق والكلمة في الاتفاق، هي تتحدث إيران بشكل واضح على أنها ستبحث مع ستبدأ حوار مع عمان حول مستقبل المضيق ومع الدول الأخرى
1: دول
2: المشاطئة.
1: المنطقة. جي دي فانس قال نقطة لافتة كذلك، قال إن هذا سيتم مناقشته أيضا خلال 60 يوما. طيب سيد عارف، يعني بنقطة الأموال المجمدة الذي تحدثت عنها إيران كثيرا، واضح أن الموضوع مرهون بالخطوات التي ستقدمها إيران. رفع العقوبات يعني سيتم بعد امتثال إيران بشكل كامل توصل لاتفاق هذا في نهاية المطاف، بعد عقد اتفاق نهائي، والأموال المجمدة سيتم فكها على مراحل. بالتالي يعني هذا ليس ما تنتظره إيران، على الأقل بحسب ما تروج له. تتحدث عن 12 مليار دولار تستلم هذه يعني هذه الأموال في بداية التفاوض، ومن ثم يعني تكمل ال 24 مليار دولار في نهاية 60 يوما. ما هي وجهة نظر إيران الآن بعد نشر ويعني معرفة التفاصيل؟

0: يعني فيما يتعلق بمعظم البنود، أنا أعتقد بأن إيران الآن غالبا تعتبر هذه وثيقة على انهزام الولايات المتحدة. عمليا نحن أنا ممكن أن أشبه هذا الاتفاق ببنودة بعدما تكشفت هي أشبه بانسحاب بايدن من أفغانستان، بمعنى أنه انسحاب كارثي بهذه البنود التي ممكن أن نراها، بمعنى أنها تمنح إيران نقاط قوية جدا، بمعنى مثلا الأموال، هو لم يفرج عن الأموال، لكنما المادة العاشرة تتيح لإيران بمدة 60 يوم قابلة للتجديد أن تبيع نفطها ومنتجاتها البتروكيماوية. وبالتالي نحن نعلم أن حتى أثناء الحرب إيران باعت أكثر من 20 مليار دولار من نفطها. وبالتالي إيران أعتقد بأنها عوضت عدم الإفراج عن الأموال بشكل معجل ببيع نفطها، وكذلك الحديث الضبابي عن مضيق هرمز. كذلك كان لدي بعض التعليق حول مضيق هرمز، إن كان يعني تسمحين لي أن أقف
1: تفضل.
0: عنده، وهو أن عمليا نحن نعلم أن اتفاقية 1982، اتفاقية جامايكا، تتيح أن المرور العابر عبر المضايق يكون مرور عابر وليس مرور بريء، بينما إيران تعتبر مضيق هرمز لدول متشاطئة بينه وبين عمان. إيران وقعت على هذا الاتفاق لكن لم تصادق عليه في البرلمان عام 1994، أحدثت قانونها الخاص
1: بالفعل
0: الذي يعتبر مضيق هرمز من المضايق المتشاطئة. وبالتالي هي الآن تستند إلى ما كان متاح في القانون الدولي في عام 1958 قبل اتفاقية جامايكا التي تتيح فرض بعض الرسوم الخدمات وليس المرور العابر عبر هذه المضايق. لذلك أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني لا يهمه الجانب الاقتصادي فقط من هذه الاتفاقية، بل الجانب الثاني وهو أن تعتبر هذا المضيق لدول متشاطئة، والعبور يكون منه يسمى بالقانون الدولي العبور البريء. وبالتالي في أثناء الحرب لا يمكن للبارجات العسكرية أو القطع العسكرية أن تمر من هذا المضيق. وبالتالي أعتقد بأن الهاجس الإيراني ليس فقط اقتصادي، بل هنالك هاجس أمني تحاول إرساءه من خلال التركيز عليه ضمن المفاوضات وبالتنسيق مع عمان. وهنا نقطة بغاية الأهمية، أن هذه يعني الاتفاق على مضيق هرمز لا يكون عبر الولايات المتحدة، بل يكون عبر الاتفاق بين الجانب العماني والجانب الإيراني، وكذلك بالتنسيق مع دول الخليج. ونحن نعلم أن رؤية الولايات المتحدة بهذا الجانب كان انتقدت عمان بشكل كبير، الصحافة الأمريكية أيضا كتبت عن هذا الأمر. وبالتالي ممكن القول أن عمليا الولايات المتحدة منحت إيران نقطة قوية جدا بهذا الخصوص.
1: والمفارقة أيضا، يعني كل البنود المتعجلة تصب في مصلحة إيران على الأقل في المرحلة الأولى، لكن ماذا عن استفادة أمريكا هنا دكتورة أمال؟ لأنه نحن نتحدث عن تحرير بعض الأموال، رفع الحظر النفطي، إنهاء الحرب، وهذا في مقابل فتح مضيق هرمز.
2: نعم، إذا ممكن بس كلمة واحدة حول موضوع هرمز قبل ما نسكر الموضوع، وهو أن إيران كما قال الأستاذ من باريس تريد تغيير الوضع القانوني للمضيق، ولكن إيران في النهاية ستكون هي الخاسرة، لأن هذا سيدفع كل دول المنطقة ويبدأوا فعلا في إيجاد بدائل
1: طرق بديلة بالفعل.
2: نعم، وخلال سنوات لن يكون المضيق ذات الأهمية كما هو اليوم، لأن الجميع سيجد بدائل أخرى يعتمدها في اقتصاده وفي تصديراته. anyway، الموضوع الآخر الذي أعتقد المهم في هذا الموضوع حسب الاتفاق هو موضوع اليورانيوم المشبع. الولايات المتحدة تعتبر أنها ربحت، أو الرئيس ترامب يعتبر أنه ربح التزاما إيرانيا بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي ولن تطور سلاح نووي.

0: التعاون، وهذا ليس بجديد، ولكن الرئيس ترامب مصر على أن هذا جديد، هذا جاء في اتفاق جي سي بي او اي بـ2015، ولكنه مصر أن هذا إنجاز. المشكلة في هذا الاتفاق الآن، في الكلام الذي أتى في هذه المذكرة، هو أن الموضوع اليورانيوم مشبع، بعدما كان الرئيس ترامب قد أعلن أن إيران لن يكون لديها أي قدرة أو لن يسمح لها أن تقوم بتشبيع اليورانيوم على الأراضي الإيرانية بعد اليوم، وأنه صفر تشبيع، زيرو انريتشمنت، كان هذا الإعلان. ولكن الآن يبدو أنه قبل ذلك، لأنه أولا قبلوا حسب الاتفاق أن يتم ديليوتينج أو داون بلندينج، يعني تخفيف اليورانيوم في إيران وليس إخراجه، كان يريد إخراج اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. فالآن نرى أن إيران ربحت في هذا الموضوع. وأيضا في الاتفاق تقول المذكرة أن سيتم بحث حاجات إيران النووية على أساس إطار مقبول يتم الاتفاق عليه في المفاوضات في التفاوض. فيعني بدأت الولايات المتحدة بالقول أن صفر تشبيع، وانتهت تتحدث عن حاجات إيران النووية. المشكلة في موضوع اليورانيوم الأساسية ستكون في أي نوع من التفتيش سيكون التفتيش الصارم الذي يمكن الوكالة الدولية المدرية الدولية تقوم به لكي نتأكد ليس فقط موضوع اليورانيوم المشبع، موضوع الطرد وإنتاجها في إيران، أجهزة الطرد الجديدة، كل هذه الأمور. هل هناك أيضا مواقع أخرى غير معلنة مثل ما عندما اكتشفوا فوردو بالصدفة؟ لذلك هناك الكثير من الأمور. سيكون المهم جدا، وكما ذكر وزير الخارجية السعودي اليوم، المهم كثيرا اليوم سيكون في هذه المفاوضات المقبلة حول الموضوع النووي، سيكون موضوع التفتيش وكم سيكون
1: صارما. ولربما المفاوضات ستشمل مسارا ثالثا على ضوء ما تقولينه دكتورة أمال، تتعلق بالرقابة لمختلف البنود النووي وأيضا غير النووي، للتأكد والتحقق حتى من خطوات إيران، لأنها المطلوب منها أن تتخذ الخطوات الأولى. هل سيكون ذلك بمعية الوسطاء سيد فراس؟
2: نعم، يعني لا شك بذلك، وهذه النقطة التي كنت يعني أود شرحها عن اختيار باريس تكون مكان للإعلان هذا التوقيع. يعني فرنسا تحاول أن يكون لها هذا الدور، وأن تأخذ الغطاء كما قلنا لعملية يعني المهمة الأممية التي تعمل عليها من أجل الإشراف على مضيق هرمز، وأن تكون فتحه أو حرية الملاحة الموجودة فيه. وتوقيع هذا الاتفاق أو الإعلان عنه في باريس يمنح يعني هذه القوة الأممية، ويمنح باريس هذه يعني هذه النقطة التي تبحث عنها في هذا الجانب. اليوم باعتقادي الاتفاق في إطاره العام يعني ربما أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الورطة، لكن عمليا يعني وهذا ما تحاول فيه باريس وحتى باقي الدول أن تجد لها موطئ قدم في التأثير على هذا الاتفاق. يتعلم اليوم فرنسا وباقي دول المنطقة باعتقادي أن اليوم الرئيس الأمريكي تصرف كما يتصرف دائما، مصلحة أمريكا أولا. فرنسا سيكون لها دور نعم، والباقي الوسطاء. الكرة اليوم فيما يتعلق بحل هذا الملف على الصعيد الإقليمي وحتى الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تضررت اقتصاديا بشكل كبير نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وأيضا دول الخليج العربي التي أيضا تضررت بشكل كبير نتيجة يعني استهدافات الإيرانية واستهداف المراكز الحيوية فيها وإغلاق أيضا المضيق. بالتالي هذه الدول تبحث لها عن موطئ قدم في هذا الاتفاق، والكرة اليوم في ملعب إيران. هل سوف تستطيع أن تقوم بمد جسور الثقة مع دول الخليج العربي ودول الإقليم وأيضا باقي دول العالم؟ وهل سوف تقدم على سبيل المثال اعتذار علني لدول الخليج عن الاستهدافات التي قامت بها، وتقوم بما يتوجب عليها القيام به لإعادة بناء جسور الثقة مع الدول الإقليمية؟ فرنسا بهذا الجانب تحاول فعلا أن تكون ليس فقط يعني تأخذ دور الوسيط، ربما تحاول الحفاظ على مصالح فرنسا أولا لا شك بذلك، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم أن يكون لها موطئ قدم في هذا الملف على الصعيد السياسي وعلى الصعيد.
1: يعني على ذكر فرنسا بهذا الشكل، واليوم تابعنا على عكس ما كان يبدو في الفترات الماضية العلاقة المتوترة بين ترامب وماكرون، ولكن فرنسا الآن تستعد لاستقبال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. هو سيذهب إلى هناك على الأقل إيجاد سبل للضغط على إسرائيل، لكن هل لدى فرنسا هذا الهامش؟
2: حقيقة كان هذا الجانب يعني ربما خلال اجتماعات مجموعة السبع كان يعني يتم النقاش به بشكل كبير. لا يمكن عزل هذا يعني اجتماع مجموعة السبع وهذا الاتفاق الذي تم اليوم إعلانه في باريس عن ربما ما يحضر ربما أو ما يتم الحديث عنه فيما يتعلق بنزع سلاح.

0: حزب الله. هذا الاتفاق على الرغم من أنه تضمن وقف إطلاق النار يعني في لبنان، لكن هناك حديث متزايد من الرئيس الأمريكي مباشرة ربما عن بعض الأدوار الإقليمية لدول الإقليم في نزع هذا السلاح. بمعنى هذين الشهرين كما قلت هما عبارة عن هدنة قابلة للتفجر في أي وقت وفي أي ملف من الملفات أو في أي بند من البنود الـ14 الموجودة. لكن اليوم هناك مصالح يعني موجودة متعلقة بأمن إسرائيل بالدرجة الأولى أيضا، يعني هذه لوحدها كافية على أن تكون يعني تفجر هذا الاتفاق خلال الفترة القادمة. سلوك إيران فيما يتعلق اليوم بنزع سلاح حزب الله أو تحييد سلاحه ربما أيضا قد يكون أحد أكثر البنود التي تؤثر على الوصول إلى اتفاق نهائي. بالتالي نحن اليوم فقط أمام اتفاق إطاري سياسي، لا يمكن الجزم مطلقا أنه بعد 60 يوم سوف نصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذا سوف يعتمد على ما سوف يحصل ليس فقط ربما في لبنان والعراق، أيضا خلال الـ60 يوم القادمة.
1: دكتور عارف، لبنان ذكر في المذكرة 3 مرات، وفي إسرائيل مثلا يقولون في صحيفة معاريف، هذا آخر ما نشر في ساعات الصباح الأولى، بأن ترامب سلم مفاتيح لبنان لإيران. هنا نتساءل عن كل الضغط الذي مارسته إيران، بالمقابل هل يمكن أن تتقدم الولايات المتحدة بشيء بالمقابل لتتخلى إيران عن دعم حزب الله في الفترة المقبلة خلال المفاوضات؟
2: يعني أنا أعتقد بأن يعني الجانب الإيراني يعتبر أن ثلاثية القوى ترتكز على الميليشيات أو أذرعها الإقليمية والصواريخ وملفها النووي. عمليا الملف النووي هو تغايضه بضمان بغاء النظام، لكنما الاستمرار ببغاء النظام يجب أن يكون لديه عوامل ردعية أو دفاعية كما تريدها، وبالتالي إيران لا تتفاوض على الميليشيات وخاصة حزب الله، لأن العلاقة بين حزب الله وبين إيران ليست فقط علاقة عقدية، هي علاقة امتداد استراتيجي، إضافة إلى أن هنالك حتى مصاهرات بين حزب الله بين الكثير من قادة حزب الله والكثير من قادة الحرس الثوري. هذه العلاقة العضوية بين الحرس الثوري حولت عمليا جنوب لبنان إلى حديقة خلفية إلى الجانب الإيراني. لذلك أعتقد بأن إيران لا يمكن لها بهذه المرحلة وفي ظل
1: لربما ليس
2: الضربة
1: في المرحلة الحالية وربما ليس بشكل معلن، ولكن ما يمكن وصفه بالبراغماتية في السياسة الإيرانية إلى حد كبير. اليوم تابعنا مواقف مجموعة الـ7 التي تشدد على مسألة نزع سلاح حزب الله وعلى ضرورة وقف الحرب في لبنان، ما يضع ذلك في قلب وصلب الاتفاق، وأي اتفاق ربما يبرم لاحقا دكتور عارف. فبالتالي هل يمكن أن نرى سيناريو لاحقا يتعلق بتخفيف الدعم الإيراني لحزب الله؟
2: يعني نحن إذا رأينا البنود التي تم الإفراج عنها، عمليا رفع الحصار كان يحتاج إلى 30 يوما، وعمليا الضربة التي كانت من قبل إسرائيل إلى ضاحية بيروت هي التي جعلت خلال 5 دقائق كما قال قاليباف أن يرفع الحصار ويفرق، وبالتوازي مع التوقيع على الاتفاق، وبالتالي الآن الحصار رفع لأن عمليا إيران لم ترد على ضربة ضاحية بيروت، وبالتالي هذا يشير أن إيران ترى في حزب الله على أنها ورقة رابحة لمصالحها. وبالتالي في ظل هذه الظروف نحن لا يمكن لنا أن نتحدث أن إيران ربما تتخلى إلا إذا ما كانت هنالك اتفاقات تضمن بغاء النظام وتعيد إيران إلى حالة طبيعية، وهذا من الصعب. يعني مثلا بالأمس كتب شريعة مداري وهو رئيس تحرير صحيفة كيهان بأن لا يمكن أن نصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إلا إذا تغيرت ماهية أحد الطرفين، إما الجانب الإيراني وإما الجانب الأمريكي، وهذا فيما يبدو بأنه من الصعب أن يصل إليه الطرفان في ظل هذه الظروف.
1: وفي مفارقة ربما كبيرة، اليوم موقف أمريكا لا يتفق أبدا ولا يتسق مع مخاوف إسرائيل، هواجسها الأمنية وحتى ما تريده في لبنان وجنوب لبنان بما يتعلق بحزب الله. لكن دكتورة أمال مدللي، هل يملك ترامب قدرة ضبط الإيقاع بين

0: الطرفين بين إيران وإسرائيل على ضوء هذا الملف تحديدا؟
1: العلاقة بين الرئيس ترامب الآن ووزير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو علاقة يعني متوترة بسبب الاتفاق، لأن نتنياهو لا يريد هذا الاتفاق وهو معارض له جدا. ولكن إذا سمحت لي أن أجيب على أيضا على ملاحظة على الموضوع الذي كنت تحدثون عنه حول موضوع حزب الله وإيران. كان هناك تصريح اليوم لجالي باف يقول فيه، يدعو فيه في إيران، يدعو الإيرانيين وخصوصا إيران المسلحة، يقول يجب عليهم الخروج من خنادقهم الآن والبدء في بناء إيران الاقتصادية والمستقبل. إذا كان هذا هو التوجه في إيران سيكون توجه جيد، وهو يمكن أن ينسحب على لبنان إذا كانوا سيطلبون من حزب الله أيضا أن يخرجوا من خنادقهم وأن يبدأوا ببناء اقتصاد لبنان. ولكن في المذكرة التي تم توقيعها الموضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في موضوع هام جدا، لأنهم يتحدثون على أن هذه الأموال صالحة للاستعمال وأن تدفع لأي طرف يحدده البنك المركزي الإيراني. وهناك تخوف في واشنطن وكان قبل حتى الاتفاق بأن هذه الأموال يمكن أن تذهب إلى الحرس الثوري. إذا ذهبت إلى الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني هو من يقرر بدون رقابة دولية أن تذهب إلى هذه الأموال، ربما تعود إلى حزب الله. وهناك اليوم كانت هناك تقارير أن إيران وعدت حزب الله بأن ترسل له أموال من الأموال المفرج عليها. إذا أردت العودة إلى موضوع الإسرائيلي وموضوع العلاقة بين ترامب
0: ولكن هذه نقطة مهمة، يعني نحن بما تابعناه هناك محدودية كبيرة بموضوع إرسال الأموال، حتى موضوع إرسال يعني جسر سوريا قطع ومطار بيروت لم يعد القناة التي يمكن لإيران أن تذهب من خلالها لإرسال الأموال. وهنا سيد فراس، هل بالنسبة للعلاقة النفعية وفكرة أن ترسل إيران الدعم لحزب الله، هل هذا ممكنا في الفترة المقبلة في ظل رقابة تصر عليها الولايات المتحدة وتقول إنها ستشددها بشكل كبير؟
2: نعم، يعني حتى يعني تم الحديث انه في الملاحق ربما يوجد يعني اتفاقات او تفاهمات تمت بهذه النقطه، بمعنى الافراج او الافراج عن هذه الاموال. يعني موضوع كما قلت لا يخص فقط الولايات المتحده الامريكيه، يخص دول الاقليم، يعني هي من تضررت من اذرع ايران. بالتالي قدره ايران على ان الالتزام بهذا الجانب هي طبعا من سوف تحدد يعني مدى نجاح هذه المذكره حتى تتحول الى اتفاق دائم. القول بان اليوم يعني نظام الإيراني في يوم وليلة، يعني هذا النظام يعني الإيديولوجي الكبير يعني الذي عاش واستمد يعني حياته حتى خلال هذه الحرب والدماء التي كانت يعني كما يقال أو بتعبير يعني أوضح أن هذه الدماء هي التي غذت هذا النظام الإيراني، الدماء التي يعني موجودة في كل هذه الدول التي استخدمت الأذرع فيها. لا يمكن التصور أنها سوف تتخلى عنهم في يوم وليلة، بالعكس يعني هناك حديث يعني استفزازي في لبنان على سبيل المثال من الحاضنة الشعبية من قيادات حزب الله في لبنان بأنه عند توقف هذه الحرب سوف يعني يعودون أقوى من السابق وسوف يقومون بالانتقام حتى ربما من بعض الأطراف اللبنانية. بالتالي نقطة الإفراج عن هذه الأموال والأرصدة بعد الاتفاق يعني الشهير اتفاق أوباما بعام 2015، نحن شاهدنا يعني هذه الأموال التي أفرج عنها كيف ساهمت في تدمير سوريا وأيضا العراق ولبنان واليمن، تم استخدامه في هذه الجوانب. اليوم هذه فرصة جديدة، يعني لم يتم بالفعل التجديد على هذه النقطة وتطبيقها وضمان تطبيقها بالطريقة المثلى، أن يتم من جديد يعني دعم هذه الأذرع من جديد، ربما ليس فقط في هذه الدول، ربما في دول أخرى، ليثار أيضا إلى يعني مزيد من التخريب الذي تقوم به خلال والذي بكل أسف قامت به السياسة الإيرانية خلال الفترة السابقة. بالتالي كما قلت يعني 14 بند الموجودة كل بند فيها يعني هو يعتبر يتضمن لغما يمكن أن ينفجر في أي وقت ويعطل الوصول إلى اتفاق دائم. وعلى الرغم اليوم من الخلاف الموجود باعتقاد بين الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو في هذه المرحلة، لكن يبقى الأمن القومي لإسرائيل التي تعتبر أن هذا الأمن القومي الخاص بها مباشرا أو التهديد الإيراني مباشر لها، وبخاصة يعني في لبنان وملف حزب الله، هذا بدوره قد يعني يعيد من جديد صياغة العلاقة بين

0: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويعني اليوم إسرائيل لديها مجموعات ضغط كبيرة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يعني ليس فقط ربما يعني إسرائيل من يعني
1: ولكن
0: أدت
1: على ما يبدو
0: انزعاجا
1: أنه في
0: بهذا المنحى.
1: المرحلة الحالية هي ليست تفقد، وإنما تأثيرها يعني يتراجع إلى حد كبير، تحديدا بعد حرب إيران، لأنها لا تملك هذه الشعبية في الولايات المتحدة. ولكن ذكرت نقطة مهمة وتحدثت عن اتفاق 2015. سيد عارف، دكتور عارف، قبل 11 عاما واليوم بعد الحرب، ما الذي تغير في إيران حتى نشهد تغيرا بما يتعلق بملفي الوكلاء والصواريخ البالستية الذي تقول إنها لن تناقشه في هذه المفاوضات؟
2: يعني ربما ما فهمته من السؤال بأن هل تغيرت ربما وجه إيران أو القدرات الإيرانية. يعني نحن نعلم بأن الجانب الإيراني فيما يبدو لأنه ليس لديه القدرات الحديثة التي تمتلكها إسرائيل أو الولايات المتحدة، اعتمدت على ما تسميه أو ما يسمى بالعلم العسكري بالحروب الغير متناظرة. بمعنى إذا ما كانت تكنولوجيا عسكرية عالية لدى إسرائيل والولايات المتحدة، إيران جعلت من أن تبغى في العتبة النووية أن تكون لديها صواريخ بالستية وربما مسيرات وما شابه ذلك، وكذلك أن يكون لها وكلاء إقليميين تعويضا إلى الضعف التكنولوجي وعدم تسليحها بأحدث السلاح العالمي. لذلك الهواجس لا تزال هي كما كانت في 2015. المشكلة التي ربما كانت تمتلكها أو القدرات التي كانت تمتلكها إيران في 2015 ولم تعد تمتلكها الآن هي الصورة الشرعية التي كانت ربما مثلا لولاية الفقيه. الآن نحن أمام صورة ضبابية للمرشد الحالي. الضعف الاقتصادي وشرعية النظام الآن لا تمتلكها. كذلك المدن الصاروخية تم استهدافها 13,000 استهداف أمريكي إسرائيلي خلال الحرب الأربعين يوم. لذلك القدر كثير من القدرات، وكذلك نحن نعلم حتى الميليشيات عمليا تضاءلت، البعض منها ربما الآن لم يعد يأتمر كما كان في 2015
1: والنفوذ
2: بأوامر إيران.
1: الإقليمي يشهد تغيرات كبيرة، تحديدا عندما نتحدث عن العراق وسوريا وما جرى في سوريا. طبعا
2: وحتى شخصية مثل قاسم سليماني لم تعد موجودة، وبالتالي أنا
1: وتحدث
2: أعتقد
1: عنها
2: بأنها
1: ترامب اليوم، وتحدث عن عملية اغتيالي. جاء دكتورة أمال مدللي، جاء ترامب على ذكر عملية اغتيال قاسم سليماني، شدد عليها وكررها مرتين اليوم بحديثه أمام الصحفيين في قمة مجموعة السبع. كيف قرأت بداية هذا الخطاب الطويل للرئيس دونالد ترامب؟
3: يعني الرئيس ترامب عندما يذكر قاسم سليماني هو يقول أنه حقق إنجازات ضد إيران، لأنه يعرف أو يسمع ماذا يحدث في واشنطن وفي الولايات المتحدة لجهة انتقاد الاتفاق من الجمهوريين من حزبه وأيضا من الديمقراطيين. لذلك هو يريد أن يقول أنه حقق إنجازات كثيرة، واغتيال مقتل سليماني كان أحد هذه الإنجازات. فالرئيس ترامب عندما يعود، وأعتقد أنه عاد الآن، سيواجه الكثير من الضغوطات الداخلية، خصوصا من الكونغرس الذي نفوذ إسرائيل قوي فيه، ونتنياهو سيواجه الكثير من الأسئلة. وحتى اليوم أعلنوا الديمقراطيين طلبوا من وزير الخارجية روبيو فورا عند عودته أن يأتي إلى الكونغرس لكي يعطيهم أحاطة حول هذا الموضوع ويطرحوا عليه الأسئلة لهذا. لذلك ستكون المرحلة المقبلة، مرحلة التفاوض، ستكون في واشنطن وفي الولايات المتحدة معقدة، لأن الرئيس ترامب لديه انتخابات مقبلة، وهناك الآن تشطر داخل حزبه بين قوة أو حركة ماجا اللي هي الداعمة له والأساسية في دعمه، وحتى الجمهوريين المحافظين الوسطيين الذين كانوا يؤيدون سياسته الخارجية بشكل عام، لأن ماجا كانت ضد الحرب وضد

0: انخراطي في الحروب، لأنهم يقولون إنه انخرط أو دخل الانتخابات على أساس أنه لا يدخل أمريكا في حروب جديدة. لذلك سيأتي إلى واشنطن إلى وضع سياسي معقد ومختلف عن الوقت الذي خرج فيه منذ يومين بعد توقيع الاتفاق، أو قبل توقيع الاتفاق عفوا.
1: ولكن ربما بالمفاضلة دكتورة أمال، وجد الرئيس دونالد ترامب الذهاب إلى اتفاق ومذكرة تفاهم مبدئيا أقل كلفة عليه سياسيا، خاصة بحكم كل ما ذكرتيه، الانتخابات النصفية والضغوط وحتى غضب ماجا من الرئيس دونالد ترامب. عموما سنتابع الأيام كفيلة بأن تكشف المزيد والمزيد وحتى الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لكم جميعا دكتورة أمال مدللي، وأيضا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، ومن باريس كذلك كان معنا الباحث السياسي والقانوني فراس الحاج يحيى. إذن مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة من التغطية، لكنها مستمرة مع الزميلة جيلان فطاري، تلقاكم بعد دقائق. شكرا لكم.

أهلا بكم. إذن دخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازاشكيان مذكرة التفاهم، وبتوقيع الرئيسين توقفت الحرب ورفع الحصار عن إيران وبدأ كما تفترض بنود المذكرة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. ترامب وقع مذكرة التفاهم في قصر فيرساي أثناء مأدبة عشاء جمعته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انتهاء أعمال قمة مجموعة السبع، وأثناء مغادرته لقصر فيرساي علق للصحفيين بالقول إن الأمر لم يكن سهلا. وعلى الجانب الآخر وعلى الفور وبعد توقيع ترامب نشرت وكالات إيرانية صورا للرئيس بازاشكيان أثناء توقيعه على المذكرة، فيما علق الرئيس الفرنسي بالقول إن فترة الشهرين وهي فترة المفاوضات بموجب مذكرة التفاهم هي للاتفاق على النووي والصواريخ البالستية وأنشطة إيران الإقليمية.

0: Bravo.
1: Good job.
0: Great job.
1: Bravo.

0: الرئيس ترامب وفور مغادرته لقصر فرساي أكد على توقيع على مذكرة التفاهم، وقد وصف الأمر بأنه لم يكن سهلا. نتابع. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وفور الإعلان عن التوقيع الأمريكي الإيراني عبر عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. وفي منشور له على منصة إكس أكد شهباز شريف على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا، مضيفا بأن توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى في أمريكا وإيران يؤكد التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شريف أشار أيضا إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة، مضيفا أيضا بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. وللنقاش ينضم إلينا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، ومن عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. أبدأ معك أستاذ سعيد البستاني، لأن تابعت قليلا المشهد الإعلامي في أمريكا، هناك حالة من الذهول، كلمة استسلام ترددت كثيرا بين المقربين لترامب أو المناوئين له. ماذا حققت واشنطن مقارنة بالأهداف المعلنة بداية هذه الحرب؟
1: يعني في النتيجة الأمور، لنبدأ من حيث بدأت الأحداث، الهجوم الأمريكي على إيران في النتيجة فشل بتحقيق نتائج حاسمة من الجو، وبالتالي وإن كانت الولايات المتحدة أفرغت مخازنها بقصف أصول استراتيجية وعسكرية داخل إيران، لكن هذا الأمر لم يغير، وبالرغم أيضا من الإطاحة برأس الهرم الإيراني في أول يوم لم يغير يبدو أن الأمر كثيرا. هنا كان الخيار، إما الذهاب إلى حرب أطول من ذلك مكلفة وربما غير مضمونة، إنما مكلفة على الأقل، وإضافة إلى ذلك يعني شعارات الرئيس No boots on the ground ولا للحروب الأبدية وما إلى هنالك، هذه الأمور بدت وكأنها يعني لا مفر منها في حال الاستمرار في هذه الحرب. إذن نحن ما نشهده الآن هو مذكرة تفاهم للانسحاب من هذا المأزق، أو على الأقل يعني لوقف التصعيد الذي لم يعد يخدم لا إيران ولا أمريكا. يعني في مكان ما الإيرانيون أيضا تنازلوا، وإن كان يعني ما حصلوا عليه الآن هو بمثابة إنقاذ صورتهم على الأقل في الداخل، لفتح الباب للاستمرار. هذا الأمر مما لا شك الذي تفضلت به، الجو في واشنطن هناك يعني حالة من الذهول ومن الغضب وما إلى هنالك، ولكن إذا نظرنا ببراغماتية قليلا ما كان

0: هو الخيار الثاني الاستمرار بالذي
1: نعم. هناك خيارات تحدث عنها بريت ماكيرك يعني المبعوث أمريكا السابق إلى المنطقة، سنناقشها معك، ولكن دعني أذهب إلى دكتور نبيل عتوم لنستشرف معك المشهد بإيران الآن كيف يبدو بعد توقيع مذكرة التفاهم وفق المعطيات والتصريحات والمواقف التي استقيتها خلال هذه الفترة.
2: صباح الخير استاذ جلال، تحية لك يا الضيف. الاتفاق او اطار الاتفاق هو عباره عن هدنه استراتيجيه وليس سلاما نهائيا، يعني الاتفاق المطروح يبدو اقرب الى اطار سياسي لمده 60 يوم. الملفات الاصعب اليورانيوم والنووي والصواريخ والنقود الاقليمي تم تاجيلها، وبالتالي سوف ننتقل الى مفاوضات فنيه اكثر تعقيدا. الاولويه كانت هي وقف الحرب وليس الملف النووي في البداية بحد ذاته. وإيران حققت مكاسب اقتصادية كبيرة مبدئيا، يعني رفع الحصار، السماح ببيع النفط، الإفراج التدريجي عن الأرصدة المجمدة، عدم فرض عقوبات جديدة عليها. والولايات المتحدة الأمريكية حققت مكسبا سياسيا مهم من خلال إعلان إيران على أنها لن تطور سلاح نووي. أنا مش عارف يعني كيف هذا الإعلان سوف تثق فيه الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تكون هنالك إجراءات فعلية وواقعية ويمكن تطبيقها على الأرض. أيضا تجميد الوضع النووي الحالي خلال فترة التفاوض مع إنشاء آلية رقابة وتنفيذ لاحقا. البنود الأخطر هي حصول إيران بداية على 300 مليار دولار ضمن البند السادس بهذا الاتفاق، وطبعا هذا رح يسمح لي
1: قبل ذلك شكل. وهذا بند يعني مربوط بالتزام إيران بتعهداتها، ولكن دعنا نناقش البنود الرئيسية التي هي كانت في لب هذه الحرب، وهي كانت أساس التي يعني شنت على أساس الحرب، وهو البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي، وأيضا بعد مضيق هرمز. يعني حتى دعنا نبدأ بمضيق هرمز بما أنه هو الملف يعني الأخف وطأة يعني والأسهل كما يقال. أين هي التنازلات التي قدمتها إيران في مسار هذا التفاوض وفق مذكرة التفاهم؟
2: يعني هنالك التباين لا زال وبون كبير بين ما يتم طرحه امريكيا ويتم تداوله ايرانيا عبر السرديه الايرانيه. الجانب الايراني يحاول الانتقال من سياسه اغلاق هرمز الى سياسه تنظيم هرمز والاستفاده من مجموعه من الخطوات، ولها استاذه جيلان تغيير المسمى من خلال تقسيمها للرسوم والخدمات البحريه والتامينيه والبيئيه، ومع ابراز ما يسمى بالتاجيل المؤقت. ايران ما زالت تروج الى تاجيل مناقشه وطرح هذا المقترح على انه يتم بحثه من خلال مفاوضات فنيه لاحقا. الموقف الامريكي لغايه اللحظه يتحدث بشكل واضح عن رفض هذا الجانب باعتبار هرمز هو ممر مائي دولي يجب أن يظل معفى من الرسوم، مع تهديد بالعقوبات، لأنه وجهت واشنطن خلال الفترات الماضية أستاذ جيلان تحذيرات دبلوماسية لأي طرف أو دولة تسهل أو تدعم تحصيل الرسوم متوعدة بفرض يعني عقوبات عليهم.
1: ذكر يعني عدم فرض رسوم لمدة 60 يوما، إلى أي مدى ذلك مقلق؟ وول ستريت جورنال تقول أن ذلك نوع من الابتزاز الجديد للرئيس ترامب، لأنه هذه العصا التي سترفعها إيران طوال فترة المفاوضات، إما الاستمرار بالمفاوضات أو إغلاق مضيق هرمز من جديد.
2: صحيح، مع اعتبار ذلك هي ورقة ضغط تفاوضية ومحاولة إصلاح شرعية قانونية من خلال الرسوم مقابل اللي بتحدث عنها بجانب إيران الخدمات والتأمين وإزالة الألغام، وهذا بشكل سابقة كبيرة وخطيرة جدا في قانون البحار، لأنه دول أخرى وتنظيمات حتى الآن كل حركة قوسية بكرة تطلع موال هي وجيبوتي في فرض رسوم في في في مضيق باب المندب، وفي دول أخرى في مضيق ملقة، ودول أخرى في مضيق جبل طارق وغيرها، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد العالمي. ثم تقسيم الجانب الإيراني إلى دول صديقة ودول عدوة، هذا وما سوف يتم السماح به بالمرور، هذا أيضا ربما سوف يخلق إشكالية كبيرة للجانب الإيراني في البداية ولدول المنطقة، لأنه أي مشكلة قد تحدث أو بيئة صراعية ما بين إيران وأحد الدول ربما قد ترفع إيران وتمنح هذه الدولة أو تلك من المرور عبر المضيق. بعتقد أنه هذا سوف يعتبر كارثة في حال إقرار أو في حال غض الطرف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن جانب إيران هو

0: مصر على ما يسمى بالترتيبات الإقليمية لمحاولة تنظيم
1: نعم،
0: موضوع
1: هو
0: مضيق
1: يقول
0: هرمز.
1: يعني رسوم خدمية، وهو لا يريد أن يعارض النظام العالمي، ولذلك هو سيفرض رسوم خدمية أسوة بمضائق أخرى في العالم. لكن لضيق الوقت دعنا أستاذ سعيد نناقش بند الأهم، وهو البرنامج النووي الإيراني. وهنا هناك الكثير من البنود التي أثارت الكثير من الشكوك. أولا، هل سيتم استخراج مخزون النووي إلى الخارج أم سيتم تخفيض نسبته داخل الأراضي الإيرانية؟ وهذا مسار جدل كبير. وأيضا الرئيس الأمريكي بدأ يتحدث أن كل الدول لديها برامج نووية سلمية لأغراض مدنية لتوليد الطاقة وما شابه. وإذن النبرة تغيرت كثيرا فيما يتعلق بهذا الموضوع الأهم. هل يمكن لواشنطن التعايش مع إيران نووية حتى لو بنسب منخفضة؟
2: أولا أود أن أعقب بالنسبة لموضوع مضيق هرمز. كان يقول علي لاريجاني الذي قتل أثناء فترة الحرب، كان يقول أن مضيق هرمز يمكن استعماله مرة واحدة، وبالتالي أن تعود إيران استعمال مضيق هرمز سيكون له تداعيات هائلة على إيران نفسها في المرة المقبلة. ولذلك أنا أميل إلى الاعتقاد أن ما تحاول أن تفعله إيران الآن من إطار الخدمات والبيئة وما إلى هنالك، تحاول يعني أن تمارس نوعا من، ولكن في النتيجة لا يمكنها العودة إلى إقفال المضيق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للبرنامج النووي، وإن كان قد رحل إلى المفاوضات، بات واضحا يعني من خلال ما تسرب في الفترة الأخيرة أن الإيرانيون يعني أبدوا مرونة بعملية تسليم اليورانيوم العالي التخصيب. في المقابل الأمريكيون أيضا أبدوا مرونة بعد أن كانوا يصرون على الاستحواذ عليها، ولكن الآن باتوا يقبلون بتدميرها في الداخل الإيراني. هذا الأمر في النتيجة إذا أوصل إلى النتيجة المرتجات يعني لا مشكلة في هذا الإطار. وإن كان يعني بدأ في لأول وهلة أن هناك يعني تنازلا في هذا الموضوع، أنا لا أرى تنازلا بالموضوع النووي، لأنه هو كان العنوان الأساسي للذهاب أمريكا إلى الحرب. هلا في بالنسبة للتخصيب لاحقا، أولا لنكن واقعيين، يعني البرنامج النووي الإيراني مدمر. يعني أمريكا أفرغت، كنا نقول أفرغت مخازن ذخيرتها على هذه المواقع، وبالتالي إيران الآن إذا أرادت تعيد إحياء البرنامج النووي ستحتاج إلى عدة سنوات. الذي يتم التفاوض عليه هو مستقبل هذا البرنامج بشكل أو بآخر، وبالتالي هذا الموضوع قد تصل إلى الأمور، إلى هذه النقاشات، إلى فرض رقابات مشددة على البرنامج، وبالتالي عندها لا مانع من أن يعود هذا البرنامج إلى العمل لأغراضه السلمية ولأغراض إنتاج الطاقة. إذن الأمور منوطة بكيف سيتم التصرف خلال 60 يوما القادمة، بمعنى الولايات المتحدة سلفت إيران إذا أردنا القول تسهيلات ومواقف إيجابية كثيرة. هل ستعود إيران إلى نسق السلوك السابق الذي أصلا أوصلها إلى مأزق أن وصلت الطائرات الأمريكية وبدأت بقصف الأهداف داخل أراضيها؟ هذه النقطة تتعلق بكيفية تفكير الإيراني. يعني معظمنا الآن يحلل الأمر من زاوية أن إيران لديها نوايا توسعية، لديها نوايا زعزعة استقرار في المنطقة، لديها الكثير من الأمور. هل هذا الأمر بعد هذا الاتفاق سيستمر؟ إذا استمر
1: هذه نقطة
2: يعني هذه
1: مهمة جدا أنقلها لدكتور نبيل عتوم. هل نتوقع تغير في السلوك الإيراني؟ لأنه سمعنا اليوم قاليباف يتحدث بلهجة مغايرة تماما، ويتحدث عن ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على النهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز المواجهة وتجاوز الأمور القتالية وغير ذلك. وبالتالي هل نستشف من كلامه ومن هذه المذكرة التفاهم أن إيران تتجه إلى مشهد جديد تكون فيه الكلمة العليا للبراغماتيين في داخل مركز القرار في إيران، أم ماذا؟

0: لا أعتقد ذلك. الكلمة العليا للقرار الكل يدرك هو الجناح المتشدد من الحرس الثوري الإيراني، بالذات احنا بنقصد هنا الجناح الصقور العسكري والأمن العقائدي. والمشكلة الأساسية هو أنه ما زال الجانب الإيراني يركز على ما يسمى بضرورة ربط الجبهات، خصوصا مع الجبهة اللبنانية، حماية للنفوذ الإيراني وضمان لذلك، ومنع تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، مع ضمان الحزب كخط دفاع أول عن إيران، وإبعاد شبح المواجهة عن الجغرافيا الإيرانية، والاحتفاظ بهذا التنظيم وغيره من التنظيمات الموجودة على امتداد الجغرافيا الإقليمية، سواء في العراق أو سواء في اليمن ولبنان، كأوراق ضغط من استراتيجية تخادم الملفات، بمعنى أنه يمكن توظيف هذه الملفات مستقبلا لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية ومساومتها ومحاولة الحصول على أكبر قدر من المكاسب. النقطة الأخرى أستاذ جيلان، علينا أن نثبت أنه إذا خرجت مذكرة التفاهم وفترة الـ60 يوم وبقي النظام يقاد من جانب هذه الفئة من الحرس الثوري الإيراني دون حسم النووي والصاروخي والوكلاء، هذا معناه ترسيخ معادلة خطيرة جدا، مفادها أن استخدام القوة والضغط الإقليمي وحافة الهاوية سوف يمنح إيران مكاسب تفاوضية، بالإضافة إلى شرعنة نفوذ الحرس الثوري كشريك تفاوضي وليس تهديدا.
1: لكن رئيس
0: والكل
1: ترامب
0: بعرف
1: يقول أن الخيار العسكري يبقى مطروحا وأن قواته ستبقى في محيط إيران للتأكد من سلوكيات إيران.
0: إلى متى؟ خصوصا أن الرئيس الأمريكي يتحدث أستاذ جيلان عن سياسة العصا والجزرة وعودة إيران كدولة طبيعية، ولكن هل سوف تعود مع التلويح إلى سياسة الضغط والعقوبات وربما الخيارات العسكرية إذا أخلت بتعهداتها، مع التركيز على التنفيذ وليس التوقيع، بمعنى توقيع الاتفاق هو البداية وأي مكاسب اقتصادية هو مرتبط بتنفيذ إيران، بالإضافة إلى أحاديث ربما بشكل عام. يعني أنا بعتقد أنه هذا الاتفاق،
1: ولكن المشهد الداخلي الإيراني دكتور نبيل اليوم، هل هو موحد؟ ماذا عن الصقور في الداخل الإيراني الراديكاليين؟ هل موافقون على هذه مذكرة التفاهم؟ الإصلاحيون بطبيعة الحال هم موافقون، ورئيس بازاشكيان هذا ما كان يريده، وقاليباف أيضا، وهذا النهج الجديد لدى البراغماتيين في الداخل الإيراني، ولكن هل موقف موحد برأيك؟
0: يعني اليوم احنا ما بنتحدث في المشهد الايراني عن اصلاحيين وبراغماتيين ومتشددين، احنا بنتحدث عن تيارين اساسيين، التيار المؤيد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى تفاهمات قد تؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد، منع الانفجار.
1: طب يبدو أن هذا هو
0: ومن
1: التيار
0: ناحية أخرى
1: المتسيد.
0: لغاية الآن مع تقديم الاقتصاد على الأيديولوجيا، في حين أن هنالك تيار يرفض هذه التفاهمات ويعتبر، والمشكلة أنه هو جزء منه، يعني كان أحد خلينا نسميه الأجنحة المهمة الداعمة للنظام والحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتهم ما يسمى بجبهة بيدارية أو ما يسمى بجبهة الصمود. والكل بعرف أنه يعني خرجوا للتظاهرات في الشارع وكان هذا تجاوز للخطوط الحمراء، هم يتحدثون على تقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد، وفعليا يتحدثون بشكل واضح وصريح من خلال عدد من رموزهم مثل محمود نبويان نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في مجلس الشورى، تحدث بأنه إذا كانت المعلومات التي تم تسريبها في إطار التفاهم صحيحة فإن إيران قد هزمت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود للوصاية على إيران وعلى مقدرات إيران. وبالتالي الجانب الإيراني فعليا التيار اللي انتصر لغاية هذه اللحظة هو التيار المؤيد للوصول إلى تفاهمات نتيجة للضغوط الاقتصادية وتراجع الصادرات والضغوط الداخلية ومخاطر الحرب واستهداف البنية أو ما تبقى من البنية التحتية المهمة خلال الفترات الماضية، ومستقبلا في حال رفض الوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن المشكلة الأساسية والفعلية هي عند الانتقال إلى الأمور التقنية، هنا الشيطان سوف يكون في التفاصيل. هل سوف تقوم إيران على سبيل المثال أستاذ جيلان بتسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب؟ هل سوف تقوم على سبيل المثال أيضا بتفكيك المنشآت النووية 3 نتنز وفوردو وأصفهان؟ هل سوف تقوم بتسليم أجهزة الطرد المركزية؟ هل سوف تقوم بإغلاق المنشآت الأخرى والقبول برقابة على طلقان 2 والرينبو ومنشآت سرية في منشأة بارشين العسكرية؟ هل سوف تسمح بنظام رقابة صارم؟ لأنه عودة المفتشين معناه أن واشنطن تريد رقابة ميدانية على البرنامج النووي وليس مجرد توقيع تعهدات، أيضا استعداد واشنطن لفتح صفحة جديدة مع إيران.

والانتقال من الحرب والاحتواء إلى سياسة الدمج التدريجي، ولكن بشروط أمريكية صارمة. يعني ترامب يتحدث عن يتحدث ويقول أنه لا يوجد هناك مصالحة مجانية، هم يريدون صفقة مشروطة بهدف إدماج إيران، لكن محافظة

0: استراتيجية مؤقتة أم نحن نتجه نحو اتفاق نهائي؟
1: يعني حتى الساعة هناك الكثير من التباينات، يعني هناك هشاشة معينة في بعض البنود يمكن تحتمل التأويل وربما تحتمل المماطلة والتسويف، إنما النوايا يبدو أن نوايا الطرفين بالذهاب نحو اتفاق ينهي هذا الوضع برمته. يبقى أيضا في هذا الإطار هناك لغم لبنان، بمعنى أن الوضع في لبنان وإرضاء إسرائيل في الناحية، أنا أتحدث أمريكيا، أم الضغط على حزب الله للتوقف، هذا الموضوع اللبناني إلى حد ما هو صاعق، إنما سيتم معالجته أعتقد بفعل الضغوط التي تحدث، إنما إذا لم يتم إيجاد يعني شيء طويل الأمد يتعلق بلبنان، ستبقى هذه الساحة يعني المكان الذي تنطلق منه شرارات لتعود وتعكر صفو هذا التوافق إذا أردنا القول. وبالتالي 60 يوما الموجودين الآن هي فرصة لتبادل كل ما هو يعني عالق، على أمل أن الفروقات تضيق وتصل إلى اتفاق يوقع، وكما يقال أنه سيرسل إلى مجلس الأمن للتوقيع عليه. ولكن هنا يعني مما لا شك أن جوا كبيرا من الارتياح، أنا لا أتحدث عن الولايات المتحدة، هناك انقسام الآن، ولكن إذا نظرنا إلى المكان المجتمعين في قمة G7، الأوروبيون بدوا مرتاحين جدا لهذا الاتفاق، طبعا لأن موضوع النفط وأسعار النفط انخفضت، يعني معظم الدول التي عانت من هذا الواقع ارتاحت إلى هذا الاتفاق. لكن يبقى الخطر الإقليمي لإيران، هذا الأمر الذي يجب معالجته. أعتقد حتى في موضوع الصندوق الذي تم الحديث عنه 300 مليار دولار، والذي قال ترامب أن الولايات المتحدة لن تساهم فيه، بما معنى أن الولايات المتحدة ستنشئه سياسيا وأمنيا يعني وقانونيا ربما، وستفتح المجال أمام الحلفاء والشركاء والمجتمع الدولي للمشاركة. إذا شاركت بعض الدول في هذا الأمر، هذا سيعطيها يعني أداة ضغط داخل إيران، بمعنى أن إيران عندما تتلقى مستثمرين واستثمارات،
0: لكن هذا عندما يعني تبدي حسن سلوك وتنفذ ما يترتب عليها من من من من إجراءات تنفيذية يعني واضحة وصريحة، بعدها يتم الاستثمار وتدفق الاستثمار، وبالتالي ننتقل إلى مرحلة الدمج إيران بالنظام الدولي العالمي، وهذا الذي تأمله أمريكا على أمل أن تصبح إيران دولة طبيعية. ولكن دكتور نبيل عتوم مصر أن إلى الآن إيران لن تتصرف كدولة طبيعية. على كل حال عرقجي يقول أنه سيدفع الأموال لحزب الله حالما يحصلون على الأموال. برات ماكجورج يقول أنه بموجب هذا الاتفاق ستحصل إيران على 1 مليار دولار أسبوعيا نتيجة بيعها لهذا النفط. فإذن المشهد غير يعني واضح على ما يبدو حتى الآن. لنعرف في قادم الأيام ماذا ستحمل من تطورات. شكرا جزيلا لهذه القراءة القيمة للمشهد المتغير والمستجد. شكرا جزيلا لكما، كنت معي من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، وأيضا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. شكرا جزيلا لكما. في أولى ردود الأفعال على مذكرة التفاهم، رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. كما أكدت بكين على ضرورة التعامل بشكل صحيح مع الملاحة في منطقة هرمز والاستجابة للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. وقبل إعلان واشنطن وطهران عن توقيع مذكرة التفاهم، توعد الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تنجز ما نصت عليه مذكرة التفاهم، مؤكدا على هامش قمة مجموعة السبع بإيفيان أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.
2: then it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back.

0: back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to, because we're never going to let them have a nuclear weapon. But they've agreed not to, and you'll see that very clearly in the agreement.
1: وفي جملة تصريحاته الأخيرة وقبيل أن يعلن عن توقيع للاتفاق، فقد وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران بأنه تاريخي، وأشار إلى أن بنود هذا الاتفاق نوقشت مع الحلفاء بما في ذلك دول مجموعة السبع، وأشار إلى أن الاتفاق حظي بتأييد الجميع بلا استثناء.
0: The past two days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers. As you saw, Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal, every one of them.
1: وينضم إلينا من باريس الصحفي والمحلل السياسي أسامة حريري. أهلا بك أستاذ أسامة. إذن ما هي ردود الفعل الأولية حول هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بالتاريخي؟
2: مرحبا لكم مشاهدين الكرام. يعني ردود الفعل هي حتى كانت قبل التوقيع على هذا الاتفاق، فور ما تم التوافق يعني على مذكرة التفاهم أوروبيا، ردود الفعل كانت مرحبة. بيان مجموعة السبع أشار إلى أن الدول الأوروبية أو دول مجموعة السبع بشكل عام أيضا ترحب بهذه مذكرة التفاهم، وتقول بأنه قد حان وقت لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، خاصة طبعا أن هنا في القارة الأوروبية عانت بشدة من مسألة إغلاق مضيق هرمز مع ارتفاع أسعار النفط في كل مكان. عدا عن ذلك طبعا بالنسبة للدول الأوروبية من المهم إغلاق صفحة إيران للتفضي أكثر يعني أو لإعطاء أهمية أكثر للملف الأوكراني، ولكن يجب القول أنه في نفس الوقت هنا في أوروبا هناك مخاوف حقيقية من أن يكون هذا بعد يعني فترة 60 يوما من المفاوضات التي ستؤدي إلى التوقيع على الاتفاق أن يكون الاتفاق سطحي، إذ أن ترامب يعني ناقض نفسه بشكل كبير مقارنة عن الأهداف التي وضعها مع بداية هذه الحرب. نذكر جميعا بأن مع بداية الحرب كان ترامب يقول بأن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب، وبأن البرنامج البالستي الإيراني على الأرجح سيتم القضاء عليه. كما قال أيضا ترامب بأنه على إيران نوعا ما الاستسلام بشكل شبه كامل وإيقاف أو وقف الدعم ل يعني حلفائها في المنطقة. اليوم ما الذي نستنتجه؟ نستنتج بأن ترامب صرح اليوم أو البارحة بالأحرى قائلا بأن لإيران الحق نوعا ما في امتلاك السحابة الاستياء، لأن دول أخرى وحتى دول في المنطقة تمتلك هكذا نوع من الأسلحة. وهو اعترف نوعا ما وأقر بأن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بسبب الضغط على أسعار الطاقة، وقال بأن وقف الحرب كان ضروريا لتجنب كارثة اقتصادية عالمية. لهذا السبب يعني هناك مخاوف حقيقية أوروبية من أن يكون الرئيس
1: اندفعت أوروبا بالترحيب بهذا الاتفاق ودفعت ترامب للتوقيع عليه، وكان هناك ترحيب فوري حتى أيضا من حلفائه في الجي 7 ككل كانوا مقتنعين تماما بهذا الاتفاق، رغم أن الهواجس لدى أوروبا ما زالت هي ولم يبددها، بل زاد من هذه الهواجس سواء لنواحي المتعلقة ببرنامجها النووي أو البالستي الذي يهدد أوروبا بشكل مباشر.
2: إنه الأمر الواقع، لا تمتلك أوروبا صراحة خيارا آخر سوى الترحيب بهذه المذكرة، لأنها أصلا كانت ترى بأن إطالة الحرب ستؤدي حتما إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، لذلك كانت تريد تجنب التكاليف العالية أو الكلفة العالية لهذه الحرب. وهي تعتقد في نهاية المطاف بأن منذ اللحظة الأولى لبدء الحرب على إيران، هذه الحرب التي كانت من دون استراتيجية أمريكية واضحة، كانت تعتبر أن إيران ربما حققت نوعا ما مكسبا. يجب أن لا ننسى أن القضية الأساسية انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وعندها كانت ترى الدول الأوروبية بأن هذه الخطوة هي فعليا خطوة خطيرة، وهي التي دفعت آنذاك إيران إلى بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة وصلت إلى 60%. يجب أن لا ننسى بأن إيران بين فترة التوقيع عام 2015 إلى حين انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق لم تتخطى نسبة 3.6%، وذلك باعتراف

0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباعتراف أيضا CIA. لهذا السبب
1: نعم،
0: الدول
1: أيضا كانت تواصل أنشطتها النووية السرية بالتوازي مع أنشطتها المعلنة.
0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحيح كانت هناك مشاكل جمة بين إيران والوكالة، خاصة
1: يعني عدم الثقة لم تنتهي طوال فترة حتى مع الاتفاق النووي، وهذه الهواجس تكبر مع الوقت، وبالتالي كان يجب حسمها. هذه كانت المقاربة الأمريكية مع ترامب، وانتهى به الأمر إلى هذه مذكرة التفاهم. الآن كيف ستتعايش أوروبا مع إيران قوية، مع إيران نووية، ومع إيران مع برنامجها الصاروخي بأموال طائلة؟ هل هذا الوضع بالنسبة لها مريح أكثر من الوضع السابق؟
0: لا أعتقد ذلك. يعني صراحة أولا يجب علينا أن ننتظر ونرى فترة 60 يوما من المفاوضات، وإذا ما فعلا سيتم التوقيع على هذا على اتفاق نهائي. هناك سيناريو أيضا من أن تمدد هذه الفترة، لأنه في مذكرة التفاهم هي قابلة للتمديد، وقد تماطل إيران أكثر للبقاء في مكان يعني أو مرحلة من عدم توقيع الاتفاق وعدم استئناف الحرب.
1: وفي الأثناء يعني أسبوعيا، هذا ما يقوله براد ماكغورغ، بأسبوعيا تتلقى مليار دولار لن صحيح. تنفقها على النمو، ستنفقها على أذرعها وعلى برنامجها الصاروخي وإعادة ترميم قدراتها. هذا ما يخشى منه البعض. هل هذه الهواجس يعني تشاطرها أوروبا أم لا؟ هي مقتنعة أن إيران مع كل هذه التحفيزات الاقتصادية ستتغير؟
0: لا أعتقد بأن الدول الأوروبية ساذجة، بمعنى أن النظام الإيراني، طبيعة هذا النظام، الأيديولوجية القائمة على حكم الحرس الثوري أو هذا التعاون بين الحرس الثوري والطبقة أيضا الدينية لن تتغير صراحة. وهذه الحرب أصبحت كشفت يعني هذا السيناريو، بل على العكس، هذه الحرب عززت الثقة بالنفس لدى هذه الطبقة الحاكمة في إيران بأنها قادرة على الصمود نوعا ما. والدول الأوروبية تخشى طبعا سيناريو من أن تقوم إيران بتعزيز ترسانتها الباليستية، أن تقوم إيران بالاحتيال والمماطلة في الملف النووي، وأن تقوم إيران، وهذا الشيء سيحدث بالتأكيد، من مواصلة دعم حلفائها في المنطقة خاصة حزب الله. فنحن نعم نتكلم عن معضلة حقيقية. الملف اللبناني مثلا يهم فرنسا بدرجة كبيرة، واليوم إيران أصبحت أكثر من أي وقت مضى على صلة قوية بحزب الله، حتى أن يعني في الداخل اللبناني الجميع يقول بأن الحرس الثوري هو من يدير المعارك بشكل مباشر على الأرض، وهو من يأمر وينهي أكثر من أي وقت مضى. لهذا السبب ستكون الأمور المعقدة. الآن الدول الأوروبية ربما ما زالت أنظارها متجهة أكثر نحو أوكرانيا ونحو المشاكل الاقتصادية التي تعانيها هذه الدول والاضطرابات السياسية، ولكن في مرحلة ما يجب على هذه الدول أن تضع استراتيجية واضحة متعلقة بإيران، وأن تكون أن يكون لها موقف غير تابع للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك طبعا ليس بالأمر السهل.
1: طب كيف هي المقاربة الآن بالنسبة للبنان بعد ربط المسار اللبناني بالمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ إسرائيل تبحث عن فتح مسار مختلف تماما وتوقيع اتفاقية أمنية مع الجانب اللبناني، هل ستدعم هذا المسار أم ستستثمر بالمفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران برأيك، أوروبا وتحديدا فرنسا؟
0: يعني الموقف الفرنسي هو موقف تقريبا داعم بشكل كامل لموقف الحكومة اللبنانية، لموقف السلطات، القائم على التفاوض المباشر مع إسرائيل. طبعا فرنسا تشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة الأراضي اللبنانية، وتدعو بطبيعة الأحوال إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ووقف عمليات القصف، ولكنها أيضا في نفس الوقت تشدد على مسألة ضرورة نزع سلاح حزب الله، ضرورة تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية. لفرنسا دور، يعني من الممكن أن تلعب فرنسا دورا في هذا الشأن، خاصة لأن فرنسا تمتلك نوعا ما علاقات أو خطوط تواصل مع الشق السياسي من حزب الله عبر النواب حزب الله، بالتالي من الممكن أن تلعب دورا فرنسا. ولكن كما قلت، يعني أعتقد بأنه بسبب طبيعة هذا النظام الإيراني الأمور فعليا لن تتغير، وسيحاول حزب الله القيام بكافة الجهود لتشريع

0: لإعطاء شرعية لسلاحه بحجة مواصلة مقاومة إسرائيل أو بحجة مواصلة التصدي للتهديدات الإسرائيلية. لهذا السبب ستكون الأزمة اللبنانية الداخلية محتدمة خلال الأشهر المقبلة. من ناحية الحكومة ستصر على مفاوضات مع إسرائيل وعلى التوصل لحل يقوم من خلال حزب الله ربما بتسليح تسليم سلاحه أو التوصل مع الحكومة لتفاهمات معينة، ولكن أنا أعتقد بأن حزب الله سيتمسك بالسلاح وسيتمسك بما يعتبرها هو مكاسب من خلال هذا
1: قد يفجر الوضع من جديد برمته.
0: ليس مستبعدا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس الصحفي والمحلل السياسي أسامة حريري، شكرا جزيلا لك. وبعد توقيع مذكرة التفاهم والتوقعات بفتح مضيق هرمز، طرأ انخفاض على أسعار النفط تنخفض مع تحسن توقعات الإمدادات، إذ هبط سعر خام براند إلى 78 دولارا للبرميل بعد ارتفاع طفيف، بينما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولارا. ترامب أوضح بأن الاتفاق مع إيران حقق أكثر مما كانت تسعى إدارته لتحقيقه، لا سيما في الملف النووي.
2: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: في السياسة الإسرائيلية ناجى نتنياهو في امتحانات صعبة عدة، لكن هذه المرة قد يواجه امتحانا مختلفا. الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يتحول إلى عبء انتخابي عليه. المزيد في هذا التقرير.
3: في إسرائيل يعرفونه باسم الناجي السياسي، خصوم سقطوا، حكومات تغيرت، وباقي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تبدو معركته المقبلة أكثر تعقيدا. بحسب رويترز يصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمواجهة غضب الناخبين قبل انتخابات الخريف المقبل، بعدما وجد نفسه أمام نتيجة صعبة. فإيران لم تسقط، وحماس لم تختفي، وحزب الله لم ينتهي. صحيح أن نتنياهو أكد مراراً أن إسرائيل ألحقت ضربات قاسية بأعدائها وأنها استهدفت قادة ومنشآت وقدرات عسكرية، لكن رويترز تشير إلى أن كثيرين في إسرائيل قد يسألونه عن النتيجة لا عن الضربات. فحرب غزة تركت رهائن وعائلات غاضبة، وحرب لبنان لم تنهي تهديد حزب الله، والحرب مع إيران انتهت باتفاق أمريكي لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً فيها. بدورهم سيحاول خصوم نتنياهو التركيز على أن الرجل رفع سقف الحرب ثم اضطر إلى قبول واقع أقل من وعوده، أما هو فسيحاول تسويق نفسه مجددا كزعيم لا يزال قادرا على حماية إسرائيل في لحظة إقليمية خطرة. لكن المشكلة أن صورته الأمنية تعرضت لخدوش عميقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الحرب مع إيران وحزب الله والخلاف مع ترامب.
1: ومن تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك أستاذ علي. إذن كيف تلقفت إسرائيل نبأ هذا الإعلان عن التوقيع على مذكرة التفاهم؟
4: يعني باستياء وقلق كبير وهجوم حاد من محيط بنيامين نتنياهو، تحديدا من الإعلاميين المقربين منه، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى جي دي فانس وعلى مستشاري ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، باعتقاد الجانب الإسرائيلي أنه من أجل إرضاء أسواق المال ومن أجل إرضاء الداخل الأمريكي يخاطر الرئيس الأمريكي ليس فقط بمصالح إسرائيل ولكن بمصالح الولايات المتحدة الكبرى. هذه المذكرة يعني هي تحتوي على عناوين فضفاضة، 14 نقطة كلها يعني ليس غير قابلة للتنفيذ، ولكن غير واضحة الملامح وغير واضحة آلية المراقبة فيها والتنفيذ. لذلك إسرائيل يعتقدون أن يعني مسألة العودة إلى القتال بين إسرائيل وبين إيران هي مسألة وقت، وأنه ربما أيضا مسألة العودة إلى القتال بين الولايات المتحدة وإيران هي مسألة، خاصة وأن هذه المذكرة

0: إيران كل الوسائل للتهرب والتملص من الالتزامات. المحك بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو الموقف الأمريكي بشأن الولايات المتحدة. صباح اليوم اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي بالقرب من النهر الليطاني وإصابة عدد آخر بتفجير عبوة ناسفة من قبل حزب الله. وهذه الأرقام، هذه المعطيات كلها يعني تجعل بنيامين نتنياهو مضطر للبقاء وللاستمرار في القتال في الجنوب اللبناني. وإذا ما أصر الجانب الإيراني أن يتم شمل لبنان في المذكرة، فإن هذا يعني سيكون بمثابة اختبار حقيقي للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، لعلاقة دونالد ترامب ببنيامين نتنياهو اليومين الماضيين.
1: تحديدا يعني عن هذه العلاقة أستاذ علي، في تصريحات للرئيس الأمريكي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، وصف ترامب نتنياهو بأنه رائع ولكنه يندفع كثيرا، وأشار ترامب في حديثه للصحيفة إلى أن الإسرائيليين يرغبون في الاتفاق رغم أنهم يبدون خلاف ذلك.
0: يعني هم يريدون اتفاق، هذا لا شك، لكن اتفاق يضمن تفكيك برنامج إيران النووي، يضمن إخراج اليورانيوم، يضمن عدم عودة إيران لهذا البرنامج النووي وللتقصير، وتفكيك البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، وطبعا وقف تمويل إيران لأنشطتها الإقليمية وللمجموعات المسلحة في المنطقة. هذا كله يعني مدرج بشكل عام جدا في المذكرة، وإسرائيل تنتظر لترى آليات التنفيذ. حينما يقول الرئيس دونالد ترامب في إحدى المداخلات أنه يعتقد أن من حق إيران أن يكون لديها صواريخ باليستية، يعني هذا يدهش الإسرائيليين ويجعلهم يشككون في مدى جدية الجانب الأمريكي الوقوف عند كل نقطة ونقطة في مذكرة التفاهم.
1: وكان يعني من الغريب أن صحفيين إسرائيليين نشروا مقاله كيسنجر ذات مرة، أن تكون عدوا لأمريكا خطير، أمر خطير، ولكن أن تقول صديق لها فأنه أمر قاتل. هناك يبدو أن هناك استياء كبير من قبل إسرائيل فيما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب في ضوء كل هذه المعطيات. ولكن الآن ما هي خيارات نتنياهو الآن؟ في المرة السابقة توجه إلى الكونغرس وأدلى بدلوه فيما يتعلق بالاتفاق السابق، الآن تبدو أن أبواب الكونغرس موصدة أمامه، وأيضا أبواب الإعلام الأمريكي المناوئ لترامب أيضا يعني لا يحبه كثيرا أو لا يعني يحبذ ظهوره كثيرا.
0: بالمناسبة الصحفي الذي قال هذه المقولة الذي اقتبس كيسنجر هو من أقرب المقربين لبنيامين نتنياهو، وكثيرون يعتبرونها أنه لسان حال بنيامين نتنياهو، بمعنى أن من قال أن هذا الصحفي عمليا عبر بكلماته هو عن ما يعني خطر في بال بنيامين نتنياهو. هذه نقطة. صحيح أن بنيامين نتنياهو لا يمتلك العودة إلى الكونغرس علنا ليناكف الرئيس دونالد ترامب، ولكنه نعم لا زال يمتلك أوراق في الإدارة الأمريكية. هو يعتقد أن وزير الأمن بيت هيجزيث إن لم يتم إقالته بسبب معارضته للاتفاق، وكذلك رئيس CIA، وكذلك رئيس قائد القيادة المركزية الجنرال كوبر، كلهم يعني يعارضون مذكرة التفاهم هذه. خلال الأيام الستين بنيامين نتنياهو لن يقف مكسوف الأيدي، هو سيسعى بكل ما أوتي من نفوذ في الولايات المتحدة للتأثير على موقف المفاوض الأمريكي، وأن لا تتملص إيران من التزاماتها، وأن يكون الاتفاق بناء على ما صرح به الرئيس دونالد ترامب. هو صرح أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وصرح أكثر من مرة أن أيضا كل النقاط التي المشمولة في سلوك إيران من باليستي ونشاط إقليمي وتمويل كلها سيكون مدرج وسيتوقف. ولكن بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر مع الرئيس دونالد ترامب، خاصة أنه مقبل هو على انتخابات في إسرائيل، وهو لا يريد أن يذهب إلى الانتخابات، وخصومه يصورون وكأنه أفقد إسرائيل عمق الاستراتيجي عبر العلاقة والتحالف التاريخي الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. وقلت أنه ربما سيختبر صبر الرئيس دونالد ترامب عبر جبهة لبنان، حينما يسقط قتلى إسرائيليين في جنوب

0: لبنان، وحينما لا يتردد حزب الله بإطلاق المسيرات ليس في العمق الإسرائيلي ولكن في مناطق قريبة جدا من العمق الإسرائيلي، يعني كل هذا يزيد الضغط على بنيامين نتنياهو. رؤساء البلديات في الشمال يقولون أن هذا اتفاق استسلام على إسرائيل، رفضه على إسرائيل أن تستمر في قتال حزب الله حتى تفكيكه. بمعنى هم يطالبون ليس فقط إبعاده عن الشمال الإسرائيلي، من جنوب لبنان عن الشمال الإسرائيلي، ولكن الاستمرار حتى تفكيك حزب الله، معربين عن عدم ثقتهم بقدرة الحكومة اللبنانية القيام بذلك، وعن أن الوساطة الأمريكية لن تنتهي في
1: فكرة
0: نهاية
1: التنسيق الأمني إلى أي مدى هي واقعية الآن التي تريدها إسرائيل؟
0: يعني إسرائيل تريد، المشكلة مشكلة التوقيت. إسرائيل كانت تحلم أن يكون لديها تنسيق أمني مع حكومة لبنانية تعتقد أن سلاح حزب الله هو مشكلة. المشكلة أن بنيامين نتنياهو ورط نفسه في مقولات أن لا شريك في الجانب اللبناني وأن الحكومة اللبنانية ضعيفة. الآن لا يمكن له أن ينسق مع من وصفه هو بالضعيف، أي الحكومة اللبنانية، وأن يسلم وكأن أمن إسرائيل للحكومة اللبنانية حتى في إطار ما عرف في المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الولايات المتحدة مع إسرائيل ولبنان بأن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في الجنوب اللبناني على أن يدخلها الجيش اللبناني.
1: نعم، في 2007 إسرائيل تحركت منفردة وضربت مفاعل نووي في سوريا، هل تقدم على ذلك الآن أم المشهد مختلف تماما والرئيس ترامب مختلف عن الرؤساء الأمريكيين التقليديين؟
0: لا، بداية أنت محق، الرئيس ترامب مختلف عن الرؤساء الآخرين. يمكن لإسرائيل أن تعود للعمل السري مثل النشاط السيبراني المكثف لاعتراض وإحباط مخططات إيران في المجال النووي، في المجال الباليستي، وطبعا أنشطة إيران المصرفية التي من خلالها تمول المجموعات المسلحة في المنطقة. ولكن إن لمس الجانب الإسرائيلي يعني معطيات بأن إيران تقوم بخرق الاتفاق ولم يتجاوب مع هذه المعطيات الجانب الأمريكي، لا أستبعد قيام إسرائيل بعمل منفرد. المشكلة حينما تسيطر الولايات المتحدة عبر سنتكم على أجواء الخليج، هناك حاجة للتنسيق مع الجانب الأمريكي. يعني لا يمكن أن يرى سلاح الجو الأمريكي طائرة إسرائيلية تأتي من لا مكان لتقصف في إيران، لذلك الأمر معقد وهو بحاجة أكثر لحوار حقيقي أمريكي إسرائيلي. بنيامين نتنياهو تعهد بأنه سيأخذ بالحسبان مصالح إسرائيل الكبرى حتى وإن لم يرغب ذلك للجانب الأمريكي. هذا هو اختباره الكبير. بنيامين نتنياهو الذي عاب على سابقيه في الحكومة السابقة نفتالي بينت وإير لابيد أنهم غير قادران على أن يقولا لا للرئيس الأمريكي، الآن يتوقع منه ناقبوه ويتوقع منه أنصار اليمين المتطرف أن يقول هو لا للرئيس دونالد ترامب. متى سيقول هذا اللا؟ نحن جميعا ننتظر نرى بوادر هذا، ليس في جبهة إيران ولكن في جبهة لبنان. الجانب الإيراني يقول أن لبنان مشمول بالكامل في هذه المذكرة، وهذا ما يترقب الإسرائيليون في الساعات القادمة ما الذي سيقوله.
1: وربما يكون هذا مدخل لتفجير الوضع بربته من جديد كما يقول. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تل أبيب، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة انتهت ولكن التغطية مستمرة مع زميلة حنين شولي، تلقاكم بعد دقائق، ابقوا معنا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث

0: سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
7: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
8: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
9: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
14: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل أن تكشف. تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نخصص معظمها لتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. نبدأ بالعناوين. ترامب وبيزيشكيان يوقعان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وباكستان تؤكد على دخولها حيز التنفيذ فورا. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد بدء المفاوضات في سويسرا دون أن يشير إلى مصير مراسم التوقيع. البيت الأبيض يتوقع تحديات مع العمل على التفاصيل للاتفاق مع إيران خلال الشهرين المقبلين. ماكرون يعتبر مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تمهيدا لطريق السلام الدائم، والصين تحث الأطراف على تنفيذ التزاماتها. وقعت الولايات المتحدة وإيران عن بعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. المذكرة دخلت حيز التنفيذ الفوري دون أن يحسم بعد مصير التوقيع في سويسرا. وإيران كانت نشرت بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا لإنهاء الحرب، وجاءت مطابقة إلى حد كبير مع ما نشرته واشنطن سابقا. وقد تعهد البلدان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، وتعهدا أيضا بأن يلتزمان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما من المفاوضات التي قد يتم تمديدها. وتتعهد إيران أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية، وأن تعود حركة السوق

0: في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، في حين تلتزم أمريكا بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتضع واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين برنامجا لإعادة الإعمار الاقتصادي لإيران. وفي أولى التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يغادر قصر فرساي بعد انضمامه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتناول العشاء، قال أنه وقع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني.
1: Bravo.
0: كانت هذه لحظة توقيع ترامب لمذكرة التفاهم، ولكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بالمقابل نشرت صورتين، الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بازشكيان على المذكرة مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق.

0: في جملة تصريحاته الأخيرة وقبيل أن يعلن عن توقيعه للاتفاق، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران بأنه تاريخي. أشار إلى أن بنود هذا الاتفاق نوقشت مع الحلفاء بما في ذلك دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن الاتفاق حظي بتأييد الجميع بلا استثناء. ترامب أوضح أيضا أن الاتفاق مع إيران حقق أكثر مما كانت تسعى إدارته لتحقيقه، لا سيما في الملف النووي.
1: The past 2 days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers. As you saw, Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal, every one of them. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: وحول توقيع مذكرة التفاهم وواقعها على واشنطن ينضم إلينا من هناك مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أهلا بك. إذن أول تصريح من البيت الأبيض يتحدث عن تحديات ستشهدها 60 يوما المقبلة بعد توقيع هذه المذكرة. برأيك ما أبرز هذه التحديات؟
2: Right. So the
3: طبعا المذكرة كما نراها تبدأ مسارا، ولكنها لا تؤكد حل كل القضايا العالقة في 60 يوما. إذا على سبيل المثال، الاتفاق يقول إن إيران لن تفرض أي رسوم على السفن التي تعبر عبر مضيق هرمز ل60 يوما، ولكن ماذا بعد ذلك؟ وقال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو تحاول ذلك، ولكن كيف يمكن تحديد ذلك؟ ماذا يمكن لإيران أن تفعل وأن لا تفعل؟ وأيضا بعض القضايا لم تذكر، مثلا الصواريخ والوكلاء، وهذا ربما لأن الولايات

0: الولايات المتحدة ربما تنازلت عن هاتين القضيتين، والمذكرة تتحدث أيضا عن رفع العقوبات. هناك حوالي 2000 عقوبة مفروضة على إيران في الولايات المتحدة، وبعضها يمكن للكونغرس فقط أن يرفعها، وربما إيران تقول بأنه لا يمكن رفعها أو لا يمكن رفعها بكل تأكيد خلال 60 يوما. يبدو بأن فترة 60 يوما سيتم تمديدها لستين يوما أخرى ثم 60 يوما، ويمكن طبعا التمديد، وهذا سيكون ضروريا لبعض هذه القضايا لأنها معقدة جدا.
1: وهذا التمديد بحد ذاته هل برأيك يفرض تحديات من نوع آخر مثل مماطلة إيران بما يتعلق أيضا بالضمانات التي ستقدمها ووعودها باتجاه السلاح النووي والتعهد الذي يبدو وحتى الآن بحسب ما قال موقع أكسيوس بأنه اتفاق لفظي شرفي جاء من الإيرانيين للرئيس دونالد ترامب؟
0: نعم، هذه مشكلة بكل تأكيد، لأن الإيرانيين سيحصلون على منافع مقدما، فمثلا سيبيعون نفطهم ويستأنفون عملية البيع، ولكن التزامهم فقط يتحدث فقط عن البرنامج النووي. ونعم أنت محقة، يمكن فقط أن يؤجلوا ويؤجلوا، ولكن نائب الرئيس وآخرون قالوا بأن هذا سيربط أو إنهم سيربطون ربط العقوبات وطبعا رفع التجميد عن الأصول بالتقدم الذي يحدث بهذه القضايا. وإذا إيران مثلا خطت خطوات إيجابية ستحصل على الأموال، وإلا فلن تحصل على الأموال. ربما هذا نعم سيكون كافيا، ولكن أظن بأن طهران يمكن أن تنتظر ربما وتؤجل لعامين حتى تتغير الإدارة.
1: ولكن أشرت إلى نقطة مهمة، وهذه الخطوة مقابل خطوة بحسب من يراقب ومن يتابع كل ما جرى من خطوات وما جاء في المذكرة. رفع العقوبات سيتم بعد امتثال إيران الكامل وعند توقيع الاتفاق النهائي. أيضا موضوع فك الأموال المجمدة سيتم مقابل مبادرات وخطوات تأخذها إيران أولا تجاه الولايات المتحدة، وهذا يعني يعطي الولايات المتحدة وحدة قياس جيدة على إرادة إيران بالفعل للمضي قدما في الاتفاق بشكل كامل.
0: نعم، مبدئيا نعم هذا صحيح، خطوة مقابل خطوة، فعلنا ذلك من قبل مثلا مع كوريا الشمالية، وكان هذا المبدأ الذي قاد عملية التفاوض مع كوريا الشمالية. ويمكن نعم أن يكون جيدا لو كان هناك زخم إيجابي، فإذا خطى هذا خطوة يخطو ذلك خطوة أخرى. ولكن إذا كان طرف ما مستاء أو لم يفعل ما كان يتوقع منه، فالطرف الآخر لا يفعل شيئا، ثم نتراجع ونبدأ بإعادة فرض العقوبات ويبدأون باستئناف البرنامج النووي، إذن هذا ليس حلا مثاليا ولكنه ربما أفضل مسار موجود.
1: وهل في هذا المسار برأيك سيكون هناك مسار لمراقبة هذه الخطوات؟ لأنه ليس فقط على صعيد النووي، وهو ما لم يتأكد حتى الآن بما يتعلق بالفعل بخطوات وكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن لكل ما تريده الولايات المتحدة.
0: نعم، هناك محادثات بشأن الفقرة 14 الأخيرة عن آلية مثلا لضمان امتثال إيران، وهذا طبعا سيطرح أيضا على مجلس الأمن، والذي سيقدم مبدئيا وسائل لتعزيز المراقبة. ربما روسيا والصين ستعارضان وتستعملان الحق الفيتو في هذا الإطار، إذن ربما المفتشون طبعا ينبغي أن يكون لهم أيضا دور كبير للتفتيش والمراقبة، وأن إيران ستستعمل الأموال فقط للأغراض غير العسكرية، ولكن ليس

0: واضحا. ما إذا كان هذا ليحدث؟ فلو أن طرفا انتهك الاتفاق فمن الصعب أن يحصلوا بعد ذلك على المنافع، وهذا ينبغي أن يكون.
1: سيد ويتس، في المشهد الداخلي هناك من عارض الحرب بشدة وفي المقابل من عارض الاتفاق بشدة، والتصريحات التي تبعناها في الساعات الأخيرة كانت لاذعة جدا بالنسبة لهذا الاتفاق. لينزي جراهام وآخرون قالوا وشككوا أساسا بصمود هذه المذكرة. بالتالي برأيك هل ذهب الرئيس دونالد ترامب لتوقيع الاتفاق تفاديا لضغوط إضافية في الولايات المتحدة؟
0: أنت محقة في أن هناك انقساما للآراء. البعض يقولون بأن الحرب كانت خطأ وأنه ينبغي إنهاؤها بأسرع وقت، وآخرون قالوا بأن الاتفاق هذا أسوأ من اتفاق أوباما، وبأن إيران ستسيطر على المضيق وستسيطر على المنطقة. ترامب يحاول تجنب الانتقادات من الطرفين، فهؤلاء الذين انتقدوا الحرب، طبعا هو أنهى الحرب بهذه الطريقة، وهؤلاء الذين ينتقدون الحرب لا يبدو بأنه الاتفاق لا يبدو بأنه يبالي بهم. أظن بأنه سيمضي في هذا الأمر. الكونغرس يمكن أن ينظر في هذا الاتفاق ويمكن أن يعارضوه، ولكن في الماضي حتى الجمهوريون حين مثلا انتقدوا أفعال ترامب وتحركاته، لكنهم في الأخير وقفوا وراءه.
1: وبالنسبة للمنتقدين الذين نتحدث عنهم، ألا يكفي أن الرئيس دونالد ترامب بالحرب التي شنت على إيران دمر البرنامج النووي أو عطل حتى الآن، وأن إيران تتعهد بأنها لن تطور سلاحا نوويا أبدا، هذا لا يكفي بالنسبة للأمريكيين؟
0: يمكن أن يكون كذلك، ولكن القضية هي ليست الحرب، ولكن حرب العام الماضي هي التي دمرت البرنامج. وعلى الأقل نحن نعلم بأنه لم يتم إعادة هذا البرنامج. ولكن بعض الناس يقولون مثلا بأنه لو أنهم بدأوا البرنامج النووي فيبدو بأنه سيكون هذا البرنامج برنامجا للتسلح. الإسرائيليون استعملوا الاستراتيجية مثلا في غزة بمهاجمة غزة مرات ومرات، ويقولون بأننا نجز العشب كما يقال هنا. لا أعلم ماذا سيحدث طبعا في الإدارة اللاحقة بعد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. إذن ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعرب من جهته عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة. أشار إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. وفي منشور له على منصة إكس أكد شهباز شريف على أن المذكرة بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا. أضاف بأن توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى في أمريكا وإيران يؤكد التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شهباز شريف أشار إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة، مضيفا أيضا بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تم إلكترونيا مساء الأربعاء من قبل الرئيسين، وأشار إلى أن اجتماع الجمعة في سويسرا سيعقد بحضور الوفدين المفاوضين وليس لتوقيع الاتفاق.
2: تم توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا إلكترونيا مساء الأربعاء، لذا فإن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس لتوقيع الاتفاق. خلال الساعات 24 الماضية جرت مراجعة الأمر وتوصلنا إلى أنه يوضع نص الاتفاق بصيغة إلكترونية ويحمل توقيع الرئيسين من الجانبين، والسبب في ذلك هو أن يوقع النص من قبل أعلى المسؤولين في

0: جانبين، لأن نقضه ستكون له كلفة أكبر ويتمتع بمصداقية أكبر.
1: والخارجية الإيرانية أشارت في سياق متصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، مضيفة بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. كذلك أكدت الخارجية الإيرانية على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا قد بدأت. كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز قالت إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. وقالت إن الشهرين المقبلين سيشهدان تحديات على العمل على التفاصيل، رغم أن التوقيع يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة بل وللعالم بأسره. انضم إلينا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي دكتور عبد الرحمن الصالحي. أهلا بك دكتور الصالحي. إذا هذا التوقيع جاء مستعجلا بشكل كبير، ولكن مما تبعناه من تصريحات شهباز شريف لم نأخذ الصورة الكاملة عما ننتظره يوم الجمعة، خاصة وأنه ذكر بأنه سيكون هناك مراسم توقيع لهذه المذكرة ومن ثم عاد وعدل على منشوره.
2: صباح الخير. ولأن نعم، ما حدث حقيقة هو هذا، أنه سيلتقي الوفدين يوم الجمعة القادمة في سويسرا، ليس فقط للتوقيع، التوقيع قد تم إلكترونيا، وإنما لاستكمال مراسم التوقيع، أي لأخذ الصورة، مثلا صورة جماعية مع بعض، ثم البداية بعد ذلك بمسألة وضع الآلية التي سيتم عليها مناقشة 60 يوما. يعني هذا أول تصريح على الأقل علني من قبل الجانب الباكستاني لأول اجتماع بين البلدين برعاية الوسيط الباكستاني والقطري كذلك في سويسرا، لأول اجتماع لهم بعد التوقيع. أي أن ربما نشهد مثلا من هناك الإعلان عن الفرق التي ستبدأ بالعمل في مختلف المجالات، سواء كان مجال الطاقة أو المجال الطاقي الذي هو متابعة مضيق هرمز والآليات المتخذة لذلك، أو تلك الآليات
1: المتخذة. عبد الرحمن، يعني نحن تابعنا صور أمامنا على الشاشة، تم التوقيع بالفعل، فهل هناك مراسم أيضا؟ لأن الخارجية الإيرانية تقول لن يكون هناك، يعني سيذهب الوفد لعقد اجتماعات وليس لتوقيع الاتفاق أو المذكرة.
2: نعم، سيكون بما أنه تم بين رئيسي البلدين فلن يكون إلا وفود تقنية التي ستسافر، ربما لن نجد مثلا الصف الأول من هذه الدول بما فيها الدولة الوسيطة، فقط ستكون هناك مثلا الفرق الصغيرة أو الفرق المسؤولة عن الترتيبات لمسألة المفاوضات القادمة. يعني قد نشهد ذلك، وقد ربما حتى لا يعلن عنها بالشكل الكافي. إذا يعني نحن منتظرين حقيقة التصريحات. لا ننسى أن تغريدة الرئيس الوزراء الباكستاني كانت الساعة 5 تقريبا صباحا، أي قبل بتوقيت باكستان، أي قبل 3 ساعات من الآن. الآن ننتظر نحن أيضا تصريحا مثلا من وزارة الخارجية أو ما شابه، توضح فيه على الأقل الخارطة التي سيتم فيها لقاء هذين الخصمين اللذين أخيرا استمع إلى صوت الدبلوماسية وصوت المفاوض، بدلا من الذهاب فقط إلى الحرب والتي رأوا أن كلفتها ربما هي أكبر. ولذلك الآن هذه المرحلة التي يمر فيها الطرفين هي من أخطر المراحل حقيقة الحساسة، خاصة الأسبوع الأول منها. إذا فهم مثلا فيه، إذا لم يفهم بشكل سليم، وإذا لم يتواجد فيه الوسيط الباكستاني بشكل دائم بين الطرفين، ربما تفسر من أول نقطة مثلا، وإذا تعرقلت أول نقطة في تنفيذها ربما تنعكس على بقية النقاط. ولذلك
1: هذه نقطة مهمة، غياب الوسيط الباكستاني تحديدا في المرحلة المقبلة، إلى أي مدى قد يحصل ذلك؟ خاصة نحن تابعنا في بعض التصريحات بأن اللقاء سيكون مباشرا، فبالتالي الخطوات اللاحقة، نتحدث عن 60 يوما، الولايات المتحدة تقول هناك تحديات كثيرة، وبالفعل هناك بنود مؤجلة للعمل عليها، فبالتالي هذا سيصعب من التفاوض. وبنفس الوقت، هل انتهى الدور الباكستاني؟
2: الوسيط الباكستاني لم يغب ولو للحظة ولن يغيب، اللهم كل ما في الأمر هو أنه دفع الآن، بدلا من أن كانت الوساطة غير مباشرة بين الطرفين، الآن دفع هو بالخصمين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ثم رجع في الخلف، لكنه يتابع كل كبيرة وصغيرة ويشرف عليها ويحاول

يحاول قدر الإمكان تذليل الصعاب، أي أن الوسيط الباكستاني لن يغيب ولو للحظة واحدة حتى بعد 60 يوما. كل ما في الأمر أنه دفع بهذين الخصمين للجلوس مباشرة على طاولة المفاوضات ولو بوفودهما التقنية الصغيرة الأولية، ولكن من سيراقب؟

0: لن يتركوهم ولو للحظة
1: ومذكرة
0: واحدة لمدة
1: التفاهم
0: 60 يوما.
1: تنص على 60 يوما، ويمكن أن تمدد هذه المدة بناء على رغبة الطرفين، ولكن مسؤول أمريكي يقول أنه يحق أيضا لأي من الطرفين الانسحاب. بالتالي هل هذا ممكن أن يحدث؟ وعلى أي الملفات برأيك يمكن أن يدور خلاف حد يصل فيه طرف من الأطراف إلى حد الانسحاب؟
0: لا ننسى أنها هي مذكرة تفاهم مرحلية فقط، أي وغير ملزمة أيضا للطرفين بالالتزام فيها بشكل دائم. ولكن ما رأته باكستان منذ اليوم الأول أن هناك مجموعة من الهدن يعني ستكون، رأينا مثلا كم هذه الهدنة الثالثة حقيقة إن دخلنا بالقول وإن تابعنا القضية، ولكن هذه الهدنة دخلت بتوقيع ورضا الطرفين، بل توقيع أعلى هرم في سلطتي البلدين. ولذلك بعد 60 يوما سيتم تمديدها بالتأكيد 60 يوما أخرى أو ما شابه. باكستان اليوم تأمل إذا نجحت من هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم الأولية التي وقع عليها، إذا نجحت 60% أو 70% فهو خير كثير، ثم الانتقال إلى القضايا الكبرى، أي أن هذه المرحلة فقط 60 يوما ربما تعالج مضاعفات الحرب، وربما تعالج مضيق هرمز، وربما تعالج أيضا مثلا بعض النقاط الأساسية على الأقل فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو اليورانيوم بالأصح عالي التخصيب، مع بعض الأموال المجمدة. لكنها في نهاية 60 يوما هذا على الأقل ما يقرأ أنه لن يكون هناك ذاك الإنجاز الذي مثلا يأخذه الطرف المتفائل جدا أنه سيتم، أي
1: ولا نعلم بالفعل،
0: إنجاز
1: لأن مفاوضات اتفاق 2015 مع إدارة أوباما أخذت 2 عامين، وعندما تم التوصل إلى الاتفاق كان اتفاقا من 20 صفحة و150 صفحة أيضا من الملحقات التقنية. عموما سنراقب ما سيحدث. شكرا جزيلا لك من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. وأيضا ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. مع كل ما نتابعه الآن، هذه المذكرة التي تحمل 14 بندا منها الأهم مؤجل، برأيك هل ممكن أن تتحول هذه الوثيقة السياسية والإعلان السياسي إلى واقع ملموس فعلا على الأرض خلال 60 يوما؟
2: صباح الخير أستاذ حنين، لا أعتقد ذلك. يعني الآن ما يحدث هو عبارة عن هدنة استراتيجية وليس سلاما نهائيا. يعني الآن الأمور باتت تقرب إلى إطار سياسي لمدة 60 يوم مع تأجيل القضايا المهمة والمحورية كما تفضلتي. 60 يوم راح يتم تمديدهم إلى 60 يوم أخرى وأخرى وأخرى على عمر طويل. يعني الجانب الإيراني يريد أن ينهي فترة الرئيس ترامب، وإذا اضطر إلى توقيع اتفاق كما قال محمد جواد دارجاني بعد انتهاء فترة الرئيس ترامب، نستطيع أن نغادر هذا الاتفاق كما فعل ترامب العام 2018 إذا لم يعجبنا هذا الاتفاق. بالتالي نحن أمام الجانب الإيراني بيحاول خلال، طبعا حاول خلال الفترات الماضية كما تفضلتي عندما تم التوافق على الاتفاق النووي في يونيو العام 2015، كان هناك مفاوضات ماراثونية وجولات مع تنويع الوسطاء ودخول مجموعة 5+1 على الخط وغيرها للوصول إلى التسوية، وكان هنالك اتفاق نووي تقني بمسار واحد همش كثير من القضايا المهمة والمحورية للبرنامج النووي بصيغة أخرى، وعسكرة منع إيران من عسكرة برنامج النووي والبرنامج الصاروخي والمسيرات والنفوذ الإقليمي ودعم إيران للإرهاب وغير ذلك، لم يتم التطرق لها. الآن فما بالك الآن بقضايا مهمة ومحورية لإطار للتفاهم.
1: يعني هل برأيك من مصلحة إيران أن تماطل وتماطل كما ذكرت إلى حين انتهاء إدارة وولاية الرئيس دونالد ترامب؟ لأن هذا الاتفاق بالفعل يصب في الكثير من جوانبه بمصلحة إيران. يعني على الأقل على الأقل البند 13 قبل الأخير يتحدث عن المرحلة الأولى وما تحمل هذه المرحلة، تحرير الأموال، رفع الحظر النفطي، إنهاء الحرب في المنطقة، كل هذا أمام فتح مضيق هرمز. بالتالي يعني هذا وقبل الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي بموجبها سترفع جميع العقوبات مع انتهاء هذه المرحلة والوصول إلى اتفاق نهائي. لا ننسى أيضا صندوق 300 مليار دولار.
2: أهم شيء هو تحقيق مكاسب اقتصادية في نظر الجانب الإيراني. الأولوية هو وقف الحرب وليس الملف النووي بحد ذاته. إيران حققت كما تفضلت مكاسب اقتصادية كبيرة، مبدئيا رفع الحصار والسماح ببيع النفط والإفراج المتدرج عن الأرصدة، وأيضا تخفيف

0: كل ذلك الجانب الإيراني يعتقد أن صفقة الملاحة هي كافية لتحقيق مكاسب اقتصادية، وهذه المكاسب الاقتصادية في نهاية المطاف يعني إيران تريد المال مقابل تهدئة مؤقتة، وأمريكا تريد أستاذ حنين تنازلات استراتيجية أولا ثم المال، لذلك المفاوضات راح تتقدم ببطء شديد مليء بعدم الثقة ما بين الطرفين. الجانب الإيراني يتحدث عن نظام الدفعات، وهذا بيعتبر انه اي تنازل في هرمز ولا في اي ملف دون سيوله مباشره هو عباره عن فخ تفاوضي، واختبار لمدى جديه واشنطن اول، ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا عن الجانب الايراني، وبالتالي الملف المالي اصبح اهم من الخطاب الايديولوجي واهم من البحث في قضايا اخرى بسبب ازمه السيوله وضغط العمله وانهيارها وتكاليف الحرب وتراجع الصادرات، بالاضافه الى اهميه استاذ حنين ضخ هذه الاموال داخل فئات الشعب الإيراني ضمن ما يسمى بشبكة الأمان.
1: هذه النقطة التي كنت أريد أن أسألك عنها، يعني تحدثت إيران أكثر من مرة عن 24 مليار دولار وأنه راح تكون مقسمة على مرحلتين، في نهاية 60 يوما يكتمل هذا المبلغ. هذا المبلغ 24 مليار دولار ماذا يعني لإيران اقتصاديا؟ ماذا يمكن أن يحقق في الدخل الإيراني؟
0: يعني يمكن أن يحقق انفراجة بسيطة جدا جدا على ضوء المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الإيراني. لأن إذا شعر المجتمع الإيراني بأن هنالك ضخ أموال وتحول نسبي في معيشة المواطن، يعني هذا قد يؤدي إلى تهدئة الشارع مؤقتا، لأنه هذا ما يطرحه الرئيس بزشكيان، يعني يحاول أن يوصل رسالة واضحة حتى إلى الحرس بأهمية توفير شبكة الأمان لضمان بقاء النظام الإيراني وعدم انفجار الاحتجاجات في أي مرحلة من المراحل، خصوصا مع وجود عوامل موضوعية تشير بشكل واضح إلى احتمالية وصول إيران إلى مثل هكذا سيناريو، وقطع الطريق على الجناح العسكري الصقور المتشدد لمحاولة تدوير هذه الأموال مجددا في عمليات التسلح وإعادة بناء القدرات العسكرية والصاروخية والمسيرات والنفوذ الإقليمي. هذه نقطة مهمة. الآن إذا كان خلاف ذلك هذا سوف يؤدي إلى تفكيك النظام الإيراني، إذا جاء الاتفاق مقابل تنازلات خصوصا تمس هوية النظام، وأيضا إذا لم يحقق الاتفاق انفراج اقتصادية سريعة وملموسة لأنه رفع العقوبات دون تحسين حياة الناس، هذا معنى توقعات مرتفعة بخيبة الأمل، وإذا أدى الانفتاح الاقتصادي أيضا لانفتاح سياسي واجتماعي وتواصل مع العالم والاستثمارات، هذه قد ترفع المطالب مطالبة بالإصلاح السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الانقسام داخل النخبة.
1: شكرا.
0: بين المؤيدين لهذا الاتفاق وما بين المعارضين، وأيضا إذا
1: تابعنا كثيرا في الأيام الماضية كانت هناك احتجاجات ضد الاتفاق عموما. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل لاتو. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة ساعاتنا.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن على وقع توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزم الصمت أمس، بينما أعلن الرئيس ترامب عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وترامب أشاد من قمة مجموعة السبع بما وصفه بالشراكة الرائعة بينه وبين نتنياهو، معدلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه يوم الثلاثاء. أشار إلى أنه أرسل نسخة إلى إسرائيل من مذكرة التفاهم، وهو واقع انعكس على السياسة الإسرائيلية. فنتنياهو نجا من امتحانات صعبة عدة، لكن هذه المرة قد يواجه امتحانا مختلفا قد يتحول إلى عبء انتخابي عليه. نتابع المزيد في هذا التقرير.
1: في إسرائيل يعرفونه باسم الناجى السياسي، خصوم سقط، حكومات تغيرت، وباقي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تبدو معركته المقبلة أكثر تعقيدا. بحسب رويترز يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمواجهة غضب الناخبين قبل انتخابات الخريف المقبل، بعدما وجد نفسه أمام نتيجة صعبة. فإيران لم تسقط، وحماس لم تختفي، وحزب الله لم ينتهي. صحيح أن نتنياهو أكد مراراً أن إسرائيل ألحقت ضربات قاسية بأعدائها وأنها استهدفت قادة ومنشآت وقدرات عسكرية، لكن رويترز تشير إلى أن كثيرين في إسرائيل قد يسألونه عن النتيجة لا عن الضربات. فحرب غزة تركت رهائن وعائلات غاضبة، وحرب لبنان لم تنهي تهديد حزب الله، والحرب مع إيران انتهت باتفاق أمريكي لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً فيها. بدورهم سيحاول خصوم نتنياهو التركيز على أن الرجل رفع سقف الحرب ثم اضطر إلى قبول واقع أقل من وعوده. أما هو فسيحاول تسويق نفسه مجددا كزعيم لا يزال قادرا على حماية إسرائيل في لحظة إقليمية خطرة. لكن المشكلة أن صورته الأمنية تعرضت لخدوش عميقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الحرب مع إيران وحزب الله والخلاف مع ترامب.
0: ينضم إلينا الآن من رام الله المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك أستاذ عصمت. نتنياهو صامت، برأيك لماذا هذا الصمت حتى الآن، وماذا نتوقع في الساعات المقبلة؟
2: صباح الخير، تحياتي لك سيدة حنين والمتابعة المتابعين. فعلا نتنياهو الصمت هو أفضل ما يمكن أن يكون به الآن، لأنه أي كلمة ستورطه سواء مع ترامب، لأنه لا يمكن أن يقول كلمة جيدة عن هذا الاتفاق ولو كلمة واحدة، وأيضا تورط مع جمهوره الذي بنى آمال بناء على العودة التي قدمها من هذه الحرب ومن سلسلة الحروب التي قادت إليها. ولذلك هو سيلتزم الصمت، راهن أن لا نصل إلى هذه اللحظة، آمن أنه ربما يحدث شيء ما. الآن هو يعول أن لا، يعني كل العقبات والأفخاخ التي في هذا الاتفاق قد لا، يعني أن لا تصل إلى اتفاق نهائي واتفاق حقيقي، يعني بمعنى أن يعود خيار كتار، خاصة أن ترامب لمح إلى ذلك. لكن أيضا نتنياهو يخشى كثيرا، هو والمنظومة الأمنية في إسرائيل، من ما سيترتب على هذا الاتفاق، ليس فقط داخل إيران وقوة النظام الإيراني، وليس فقط أنه لم يتضمن القضايا التي حلموا بها ووضعوها كأهداف الباليستي والأذرع، بل أيضا أن يفرض التزامات على إسرائيل في جبهات تعتبرها حيوية مثل لبنان وفي سوريا، وربما
0: والذي لربما بالنسبة لنتنياهو الورقة المتبقية، إن كانت إيران وأمريكا ستعقدان اتفاقا بشأن النووي وحتى الباليستي. استمعنا للرئيس دونالد ترامب وهو يقول أنه من حق إيران أن تمتلك صواريخ على غرار دول كثيرة في المنطقة والعالم. إذن هذه الورقة الآن، آخر التصريحات أيضا لمستشار نتنياهو لأكسيوس، قول أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه غير ملزم بالبند المتعلق أو البنود المتعلقة في لبنان.
2: يقول ذلك، وفعلا هو لا غير ملزم، هو يقول لسنا طرف في الاتفاق، ولكن هل يستطيع أن يبقى في لبنان بدون دعم أمريكي، دعم سياسي ودبلوماسي في ظل ضغط أمريكي؟ اليوم مثلا الصحف

0: تحدث أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ما لجأت إليه إدارة بايدن، العقوبات، أن تقلص الدعم العسكري، أن تقلص الدعم في الذخيرة لإسرائيل، ما يشبه الحظر على إسرائيل في هذا المجال. إسرائيل تدرك أن الغطاء الدبلوماسي الأمريكي، الموقف السياسي الداعم لها حتى لو بمعزل عن السلاح، هو الذي يحميها من الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومن الاتحاد الأوروبي ومن كل من ينتقدون إسرائيل. وعندما تترك الولايات المتحدة هذا الباب مفتوح لمن يريد أن ينتقد إسرائيل، عمليا إسرائيل تستطيع أن تتحمل هذا الضغط. أيضا داخليا في إسرائيل يتشكك الجمهور الإسرائيلي من أي خطوة لا تحظى بدعم أمريكي، ولذلك أيضا هذا سينعكس على المعنويات في إسرائيل. المنظومة الأمنية تدرك أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، لذلك أن يكون نتنياهو أنا غير ملزم هو كلام للاستهلاك وكلام يعني من باب تسجيل موقف وإبقاء يعني أن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، لا تحبه، لكن ستضطر إلى التعامل معه في أكثر من جبهة.
1: طيب، إحنا في محاولة فهم العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، الكثير من المحطات كانت تتعلق بشخصية الرجلين وبالعلاقة الشخصية بين الرجلين. اليوم هذه المحطة التي تشهد توترا كبيرا، هل هي بالفعل مفصلية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أم أنها تأتي على غرار محطات توتر لربما مثل تلك التي كانت بين إسحاق رابين وجيرالد فورد، وأيضا بين مناحم بيغن ورونالد ريغان في 1982؟
0: شهدت العلاقات بين رؤساء الوزراء الإسرائيليين والرؤساء الأمريكيين لحظات توتر بالفعل، وكان فعلا يصر أحيانا رؤساء الوزراء الإسرائيليين على مواقف لا تعجب الولايات المتحدة، ولكن لم يكن في البيت الأبيض رجل مثل ترامب ولا إدارة مثل إدارة ترامب ولا تشكيلة حكومة مثل الحكومة الإسرائيلية. شامير عندما عارض مثلا بوش في مسألة مؤتمر مدريد وحرب العراق وإلى آخره، كان لديه يعني شبكة علاقات وعلاقات مؤسسة، وكانت، وهذا أهم شيء ست حنين، إنه كانت العلاقة مع الديمقراطيين مثلا إذا يختلف مع الجمهوريين، العلاقة مع الديمقراطيين جيدة، وكانت إسرائيل تحظى بإجماع. ما قام به نتنياهو والخطيئة ربما التي يتحدث عنها الآن الاستراتيجيين في إسرائيل، أنه نتنياهو منذ ولاية ترامب الأولى وحتى ربما في العلاقة مع كلينتون ومع أوباما وحتى مع بايدن، عمليا أقصى الديمقراطيين وحاربهم وانحاز بشكل مطلق إلى الجمهوريين وإلى إدارة ترامب تحديدا، وهو بذلك لم يبقي لديه خط راجع، لم يبقي مسار لتصحيح العلاقات، للضغط، ربما الاستفادة من هذا الدعم لتحسين موقف الإدارة الأمريكية. لذلك يعني عمليا هو سيكون من الصعب نتنياهو أن يتدارك هذا التدهور في العلاقات إلا في حالة واحدة، أن يستقيم مع توجه ترامب، أن يتلائم مع سياسة ترامب وأن يبلع يعني حتى ولو على غصة.
1: هل أستاذ عصمت، هل انقلب السحر على الساحر؟
0: نعم تماما يعني ما اعتقدت نتنياهو أنه هذه ورقة القوة في يدي لتحقيق أحلامي وأحلام اليمين وتنفيذ مشاريعي بضرب إيران، بضم الضفة، بتدمير غزة، بتطهير عرقي. هو اعتقد أنه هذا يأتي من خلال الدعم الأمريكي والعلاقة الشخصية مع ترامب. لم يدرك أنه ترامب يمكن أن ينقلب في لحظة، وهذا ما حدث، لأن مصالح الولايات المتحدة، آليات عملها، شبكة علاقاتها في العالم والمنطقة وفي الداخل الأمريكي، واعتبار ترامب قد تفرض عليه تغيير سياسته، هل حسب نتنياهو حساب هذه اللحظة التي ينقلب فيها ترامب؟ أعتقد أنه لا، وبالتالي الآن هو يعاني من هذا التعلق والعلاقة اللي كانت غير سوية مع ترامب.
1: شكرا جزيلا لك، من رام الله كنت معنا المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. إذن وفي فرنسا نشر الرئيس إيمانويل ماكرون عبر إكس مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في قصر فرساي. أكد أن الاتفاق يمهد لسلام دائم ويعتبر خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إنه خبر صار للغاية. الرئيس الأمريكي وقع رسميا هنا في فرساي على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن

0: مذكرة التفاهم ستمهد الطريق للسلام وإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مع فترة 60 يوما للبدء في إبرام اتفاق بشأن القضايا النووية والباليستية والأنشطة الإقليمية. لذا سنواصل العمل، ولكن على أي حال هذه لحظة سلام وخبر صار لكثير من مواطنينا، لأنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار الوقود وكذلك سعر البنزين.
1: وفي ردود الأفعال الدولية، رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. أكد وانغ يي على ضرورة التعامل بشكل صحيح مع قضية الملاحة في مضيق هرمز والاستجابة للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. من باريس تنضم إلينا الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. أهلا بك سيدة مريم. رئيس دونالد ترامب يصف هذه اللحظة للتوقيع بالتاريخية، وهي جاءت في باريس وإلى جانبه الرئيس إيمانويل ماكرون. هل لذلك دلالات، وهل رممت هذه اللحظة العلاقة بين الرجلين وبين أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا؟
2: صباح الخير. بالتأكيد لهذه يعني ظهر ماكرون في مشهد التوقيع على الاتفاق، مع أنه كانت فرنسا قد همشت في الأشهر الماضية بمسألة المفاوضات وحتى بمسألة اتخاذ قرار الحرب وغيرها. فبالتالي بالطبع هي يبدو أن دونالد ترامب كان راضيا عن الاستقبال الفرنسي له وإدارة فرنسا لقمة مجموعة السبع، والتي يعني كانت تنظيمها وحاول الرئيس الفرنسي الذي كانت علاقته بالرئيس الأمريكي قد شهدت توترات في السابق حتى أن ترامب هاجمه بالشخصي. وبالتالي حاول خلال هذه القمة أن يستوعب الرئيس الأمريكي وأن لا يغضبه، وبالتالي مداراته أيضا كي لا يخرج من قبل ختام القمة، ويبدو أنه نجح وحصل على الصورة. أعتقد أن هذه الصورة كان ينتظرها الرئيس الفرنسي أو يتمناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن همش أن يكون أن يظهر في صورة توقيع الاتفاق، وهي ليست تفصيل، هي إشارة إلى أن العلاقات قد تتحسن، ولكن ليس من المعروف إن كان الرئيس الأمريكي سيتراجع عن تهميش فرنسا والأوروبيين في المفاوضات المقبلة التي المحددة خلال مهلة 60 يوم.
1: ويبدو أنه يريد اختزالها بإيران والولايات المتحدة حتى الآن بحسب ما نعرف، ولكن الجهود التي أقدمت عليها فرنسا بما يتعلق بمضيق هرمز بعد الحرب، هل الآن جاءت هذه اللحظة مع توقيع هذه المذكرة لتأمين مضيق هرمز ومرور السفن في مضيق هرمز كما خططت فرنسا وبريطانيا سويا؟
2: صحيح، من المفترض أن تبدأ، ولكنهما تحدثا أن الأمر سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأيضا بالتأكيد مع إيران. فبالتالي كي تبدأ المهمة يجب أن تبدأ بالاتصالات وغيرها، ولكن الوقت أصبح مؤاتيا وفق ما كانت أعلنته بريطانيا وفرنسا أيضا بالنسبة لهذه المهمة.
1: طيب، أيضا عندما نقول فرنسا طبعا نتحدث عن دورها في لبنان الدبلوماسي وكذلك الدعم للحكومة. الرئيس الحكومة نواف سلام يتوجه إلى باريس وذلك لطلب الدعم ومحاولة دفع فرنسا للضغط على إسرائيل بما يتعلق بالحرب في جبهة جنوب لبنان. هل برأيك لدى فرنسا أدوات لهذا الضغط؟
2: نعم، بالنسبة لفرنسا كان هناك تجربتين في العام 2024 وفي هذه الحرب المستمرة، والتي بدأت فرنسا منذ أشهر محاولتها للضغط كانت تحاول أن تضغط على إسرائيل كي لا يكون هناك اجتياح بري للبنان، ولكن لم تستطع الضغط. السؤال الآن بات بالنسبة للمتابعين، وكون لبنان يشكل عاملا متفجرا كما يتحدثون في الاتفاق، هل سيستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على نتنياهو كي يلتزم بما توصلت إليه إيران والولايات المتحدة؟ وبالتالي هنا بات السؤال أكثر إلحاحا، لأن دور فرنسا لا تستطيع أن تفعل الكثير في موضوع
1: تم إلغاء مؤتمر ودعم الجيش اللبناني.

ناني، إضافة إلى أنه لم تشملها آلية الميكانيزم. عموما سنتابع ونرى. شكرا جزيلا لك يا الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين، كنت معنا من باريس. ومشاهدينا نذهب الآن إلى مضيق هرمز مباشرة، وهذه الصورة التي رافقتنا منذ فبراير ونهاية فبراير، منذ بداية الحرب وحتى الآن، منذ إعلان إيران عن إغلاق المضيق. وهذه الصورة نتابعها لحظة بلحظة، خاصة وأننا نتحدث عن شريان حيوي تمر عبره 5 إمدادات الطاقة النفطية تحديدا من هنا. ارتفاع الأسعار في مضيق هرمز طبعا رفع من أسعار الطاقة عالميا، إضافة إلى انعكاساته بطبيعة الحال على كل الدول التي أخرجت من مخزوناتها الاحتياطية. إذن نحن أمام هذه الصورة بعد توقيع مذكرة التفاهم، نتحدث عن فتح لمضيق هرمز وأيضا عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بمجرد توقيع الاتفاق بالأمس. إذن بحسب موقع أكسيوس ونقلا عن شخصين مطلعين أيضا على الأمر، فإن التوقيع المبكر على الاتفاق، فإن هذا التوقيع المبكر يهدف إلى ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بوتيرة أسرع، وهذا بحسب التصريحات الإيرانية الباكستانية والأمريكية هو ما تم بالفعل.

سيكون تعافيا تدريجيا وليس سريعا، فالعودة إلى الوضع الطبيعي في أسواق النفط والغاز لن يكون بضغطة زر بمجرد فتح مضيق هرمز. وبحسب مسؤولين في قطاع الطاقة سيستغرق الأمر أشهرا. مغادرة الناقلات العملاقة المحملة بالنفط والغاز المتوقفة داخل الخليج ليست القضية الرئيسية والتي ستؤدي إلى الاستقرار، بل الناقلات الموجودة خارج المضيق هي الأهم في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن خزانات النفط في المنطقة أصبحت ممتلئة، بالتالي توقفت آلاف الآبار عن ضخ النفط لعدم وجود مساحات تخزين إضافية. وهنا تأتي الحاجة إلى ناقلات النفط الفارغة، هي التي تحتاجها المنطقة الآن من أجل أن تفرغ خزاناتها في هذه الناقلات، ومن بعد ذلك يتم استئناف ضخ النفط من الآبار مرة أخرى. المشكلة أن ناقلات النفط الفارغة هذه في حالة فوضى في كل مكان في العالم، سواء بالقرب من فنزويلا أو كوريا أو السواحل الأفريقية الشرقية والغربية، لذا عليها أن تعيد توجيه مسارها إلى الخليج، وهو ما بدأ حدوثه بالفعل. ويضاف إلى ذلك ما قالته مؤسسات اقتصادية بأن شركات التأمين ستنتظر من 30 إلى 45 يوما من الهدوء لحين توفير التأمين بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي سيزيد من فترة الانتظار. تعتقد مورغان ستانلي أن 50% فقط من إنتاج النفط والغاز من المنطقة ستعود بحلول سبتمبر و 80% بحلول ديسمبر نهاية العام مشاهدينا. لذا ما لجأت إليه دول العالم لحل الأزمة أثناء الحرب هو السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وقد يستمر لنهاية العام الحالي لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة ونذهب إلى العناوين. ترامب وبيزشكيان يوقعان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وباكستان تؤكد على دخولها حيز التنفيذ فورا. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد بدء المفاوضات في سويسرا دون أن يشير إلى مصير مراسم التوقيع. البيت الأبيض يتوقع تحديات مع العمل على تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الشهرين المقبلين. ماكرون يعتبر مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تمهيدا لطريق السلام الدائم، والصين تحث الأطراف على تنفيذ التزاماتها.

0: عالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس الجمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: لحظة فارقة، خط فاصل
12: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
11: بين الانتظار والانطلاق،
12: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
13: خلاصة يوم قد انتهى،
14: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
15: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر

الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد لتدخل حيز التنفيذ رسميا. وبعد التوقيع باكستان تؤكد أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز والولايات المتحدة سترفع الحصار كخطوة أولى. الخارجية الإيرانية تقول أن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد وتؤكد المخزون النووي لن يرسل إلى خارج البلاد. البيت الأبيض يتوقع تحديات مع العمل على تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الشهرين المقبلين. إذن وقعت الولايات المتحدة وإيران عن بعد على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. المذكرة دخلت حيز التنفيذ الفوري دون أن يحسم بعد مصير التوقيع في سويسرا. إيران كانت قد نشرت بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا لإنهاء الحرب وجاءت مطابقة إلى حد كبير مع ما نشرته واشنطن سابقا، وقد تعهد البلدان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض. تعهد أيضا بأن يلتزما بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما من المفاوضات التي قد يتم تمديدها، وتتعهد إيران أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية، وأن تعود حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، في حين تلتزم أمريكا بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتضع واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين برنامجا لإعادة الإعمار الاقتصادي في إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال وهو يغادر قصر فرساي بعد انضمامه إلى الرئيس الفرنسي

0: إيمانويل ماكرون لتناول العشاء أنه وقع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني.
1: Yes.
2: Bravo.
3: Good job. Great job. Bravo.
0: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا نشرت صورتين الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق.

0: وفي جملة تصريحاته الأخيرة وقبيل أن يتم الإعلان عن توقيعه للاتفاق، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران بأنه تاريخي، وأشار إلى أن بنود هذا الاتفاق نوقشت مع الحلفاء بما في ذلك دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن الاتفاق حظي بتأييد الجميع وبلا استثناء. وأوضح ترامب بأن الاتفاق مع إيران حقق أكثر مما كانت تسعى إدارته لتحقيقه، لا سيما في الملف النووي.
1: The past two days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers. As you saw, Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal, every one of them. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: معنا من بيروت الدكتور هشام حمدان، مندوب سابق للبنان في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي. سيد هشام، أهلا وسهلا بك. سيد هشام، إذن كما تابعنا ترامب يقول بأن هذا الاتفاق حقق لواشنطن أكثر مما كانت تتوقعه فيما يتعلق بالملف النووي، وما زلنا لم ندخل لمراحل يعني المفاوضات التفصيلية بشأن الملف النووي، بالتالي ما الالتزامات التي يتحدث عنها ترامب والتي انتزعها فعلا من إيران وتجعله حقق أكثر مما كانت تريد واشنطن؟
2: أنا أستطيع أن أقول بأن الأهم من كل شيء ليس فقط الموضوع النووي، وإنما التغيير في التوجه السياسي في إيران. من الواضح جدا بأن إيران امتلكت الفرصة ولعبت الدور المناسب الذي سيخدم مصالحها على الأمد البعيد ربما أكثر ما كانت تتوقع الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة كان لديها أمر محدد كما أشرت كما تفضلت، ولكن إيران وجدت وواضحا بأنها إذا لم تتفاعل مع هذه اللحظات التاريخية وتقوم بالتحولات الضرورية بما يتوافق مع المستقبل الواضح أمامنا في الشرق الأوسط ربما ستكون منعزلة. وبالتالي فإن إيران تفاعلت مع هذا الأمر بما يضمن مصالحها المستقبلية وبما يحقق بالفعل المنشود من كل الدول المجاورة لها، وطبعا من الدول الأوروبية ومن الغرب بصورة عامة، وهي العودة إلى العلاقات الطبيعية في ضمن ما يسمى بالنظام الدولي الحالي وفي أطر القانون الدولي.
0: لكن هل فعلا اليوم واشنطن حصلت على مختلف الضمانات التي تبرز بأنه طهران فعلا منخرطة في

0: المسار الذي يغير من سلوكها الإقليمي؟ هل حصلت على ضمانات فيما يتعلق بالأذرع، ما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي تشكل أهم ما يعيق اندماجها في محيطها الإقليمي أولا قبل محيطها الدولي؟
1: سيدتي تعلمين بأن موضوع رفع العقوبات عن إيران ليس مجرد قرار يأخذه الرئيس ترامب، هذا الأمر يحتاج إلى موافقة من الكونغرس ولا شك، وهذا الأمر كي يحصل فعلا مفترض بأن تؤكد إيران وتبين إيران بأنها بدلت من هذا السلوك الذي أوجب هذه العقوبات، وإلا بالتأكيد فإن العقوبات لن تزال عن إيران. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الضمان الضروري هو الالتزام الذاتي من إيران، ليس بالضرورة أن يكتب وليس بالضرورة أن يقال. إيران هي التي يجب أن تكون مقتنعة، إيران هي التي يجب أن تتصرف، لأن الولايات المتحدة في الواقع لديها كل الإمكانيات وفي أي وقت بأن تتفاعل مع التصرفات التي تقوم بها إيران. إذن إيران هي التي ستعطي الضمانة ليس للولايات المتحدة بل لنفسها أولا، وإذا تفاعلت فعلا مع ما تقوم به من تحولات في الواقع السياسي، وهذا ما يشير إليه التوقيع. أولا هذا التوقيع الواضح، هذا من ناحية الشكلية، كما تشاهدون هناك الرئيس الإيراني وقع وليس مجتبى خامنئي وليس أي أحد آخر. إذن هذه لحظة تاريخية تعود بإيران إلى النظام الدولي، تعود إلى إيران إلى العلاقات الطبيعية مع الدول الأخرى يعني في هذا المجتمع الدولي.
0: نعم، لكن الآن يعني ماذا عن من قدم التنازلات الأكبر خلال هذا الاتفاق الذي يصفه ترامب بالتاريخي؟ لأي حد اليوم يعني يضع بين قوسين هذا الاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة مع معارضيه الذين يقولون بأن ترامب هو قدم لإيران كل ما تريد بالنهاية، يعني قدم لها رفع للعقوبات مقابل التزامات لا ندري كيف سيتم تصريفها، رفع الحصار عنها، تقديم يعني أموال ضمن صندوق استثماري. كيف يستطيع دونالد ترامب أن يقول بأنه اليوم هو من كان منتصرا في هذه المرحلة التفاوضية؟
1: الواقع الموضوع ليس هناك من هو منتصر وهو خاسر، الواقع أن المنتصر الأساسي هو عام السلام. الرئيس ترامب يستطيع أن يقول للجميع في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة بأنه حقق الهدف الأساسي من نشاطه السياسي بشكل عام، وهو الدفع بالعمل بالسلام في العلاقات الدولية. وهذا التوقيع هو جزء ليس فقط من تسوية ظرفية، هذا التوقيع هو تسوية لعلاقات تاريخية امتدت لأكثر من 47 سنة من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب بالواقع يستطيع أن يواجه ليس فقط الديمقراطيين بل يستطيع أن يواجه كل من يمكن أن يعترض أو أن ينتقد هذا الموقف، لأنه يغير في مسار التاريخي، هو يضع تاريخ جديد لمسألة العلاقات بين بلادي وإيران، وتحديدا بين إيران والمجتمع الدولي، ولا سيما في موضوع الشرق الأوسط. وكما تدركون أن الرئيس ترامب يسعى إلى تغيير أساسي في الشرق الأوسط، إلى إقامة علاقات طيبة بين الدول في الشرق الأوسط، يساعده في ذلك ولا شك دول الخليج التي كان لها الدور الأساسي في هذه التحولات. نحن يجب أن لا ننسى بأن الانتصار الحقيقي ليس للرئيس ترامب فقط، وإنما أيضا لدول الحليف الصديقة له ولا سيما دول الخليج التي تحملت ما تحملت بصبر وأنات لكل هذه الضربات الانتقامية التي كانت تقوم بها إيران، ومن ثم قامت بالتفاوض والمشاركة إلى أن تم التوصل إلى هذه النتيجة.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الدكتور هشام حمدان مندوب السابق للبنان في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لك.

0: رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعرب عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. وفي منشور له على منصة إكس، أكد شهباز شريف على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا، مضيفا بأن توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى في أمريكا وإيران، وهذا يؤكد ويبدي مدى التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شهباز شريف أشار إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة، مضيفا أيضا بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تم إلكترونيا مساء الأربعاء من قبل الرئيسين.
1: تم توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا إلكترونيا مساء الأربعاء، لذا فإن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس لتوقيع الاتفاق. خلال الساعات 24 الماضية جرت مراجعة الأمر وتوصلنا إلى أنه يوضع نص الاتفاق بصيغة إلكترونية ويحمل توقيع الرئيسين من الجانبين، والسبب في ذلك هو أن يوقع النص من قبل أعلى المسؤولين في الجانبين، لأن نقضه ستكون له كلفة أكبر ويتمتع بمصداقية أكبر.
0: الخارجية الإيرانية أشارت في سياق متصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، مضيفة بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. كما أكدت الخارجية الإيرانية على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بدأت. كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايز قالت إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. وقالت وايز إن الشهرين المقبلين سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة، رغم أن التوقيع يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة بل وللعالم بأسره. معنا من اسلام اباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور عبد الرحمن اهلا وسهلا بك. دكتور عبد الرحمن، ابدا معك الان بما يحصل حاليا، اليات تنفيذ مذكره التفاهم التي تم توقيعها عن بعد وفي غير موعدها فعليا على الارض، كيف يتم ترجمه مختلف البنود الوارده في مذكره التفاهم والبدء بتفعيلها؟
2: نعم، حقيقة ما يحدث هنا هو أن الجانبين أو الجانب بالأصح الوسيط الباكستاني رأى أن الإسراع في التوقيع على مذكرة التفاهم هذه ولو إلكترونيا خوفا من اختراقها في الأول. الآن انتقل الوسيط الباكستاني إلى مرحلة تنفيذ هذه المذكرة، أي هذه المرحلة بالأصح هي المرحلة الأصعب في كل ما تم حتى الآن، وهي مرحلة حساسة جدا. مرحلة التنفيذ تحتاج إلى آليات تنفيذية واضحة، تحتاج إلى رقابة شفافية عالية، تحتاج إلى متابعة أيضا كل الطرفين خطوة بخطوة، تحتاج إلى مسألة مثلا التوفيق بينهما أو المراقبة حتى مضيق هرمز ومراقبة حتى الأمن البحري والملاحي في الوقت الحالي من قبل الوسيط الباكستاني. ربما أيضا نشهد تدخلات مثلا ليست عسكرية ولكن ردعا دبلوماسيا يعني أو تكثيفا دبلوماسيا كثيفا، وإن تراجع الدور الباكستاني قليلا في الوقت الحالي لإيصال الطرفين إلى، وهو كانت منذ اليوم الأول باكستان تسعى إلى إيصال الطرفين إلى مفاوضات مباشرة من خلال بناء الثقة بين الطرفين. اليوم الطرفين وقعا بصفتيهما رئيسي دولتي البلدين، مما يعني أن هناك خطوة مضافة في مسار بناء الثقة بين البلدين. ربما نشهد لاحقا أيضا أن هذين الفريقين يجلسان مع بعضهما بشكل واضح، خاصة أن ترامب رجل ذو صفقات ويحب التناقش مباشرة مع أصحابي مع مثلا أصحاب المصلحة، فإذا تمت عملية التفاهم وبناء الثقة بينهم ربما نجد أن الوسيط الباكستاني فقط سيتحول إلى صمام أمان لتنفيذ هذا الاتفاق دون أن نراه مثلا حاضرا معهم فوق الطاولة في الوقت الحالي. ولذلك

0: كل ما نراه حتى هذه اللحظة هو تفاؤل، تفاؤل وإن كان تفاؤلا حذرا، كونها مذكرة تفاهم فقط، ليست اتفاقية ملزمة لكلا الطرفين. ولكن الملفات الموضوعة طبعا على الطاولة ملفات كبرى، ملفات بعضها عمرها من 47 عاما، ولذلك إذا نفذ منها مثلا جزءا معينا سيتم التوقيع عليه وتعميده بشكل نهائي وتحويله إلى اتفاقية، وما سيتم مثلا عدم الاتفاق عليه ربما يمدد إلى جولات أخرى.
1: طيب الآن وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم قبل الموعد الذي كان مقررا الجمعة، ما الذي سيحدث فعليا في سويسرا يوم الجمعة؟ هل سيتم التوقيع على ملحقات لهذه المذكرة؟ أم ماذا بالتحديد؟ ماذا عن حضور الوفود إلى سويسرا؟ كيف سيكون دور الباكستاني أيضا في هذه المرحلة؟
0: حتى الآن لم يحدث أي تغيير من قبل الجانب الباكستاني، ما إذا كان أو تحديد الأسماء هويات الأشخاص الذين سيذهبون إلى هناك لحضور هذه المراسم. لكن كل ما نما مثلا العلم، يعني حتى أنهم يقالنا رئيس وزراء باكستان سيذهب، رئيس أركان الجيش كان مقررا أن يذهب أيضا، رئيس وزير الداخلية أو وزير الخارجية كان سيذهب، لكن الآن بعد التوقيع ربما تتحول إلى ما يشبه يعني الحفل الحضوري، حفل التوقيع الحضوري اولا. ربما بعد ذلك نشهد ايضا او سنرى، وهو مؤكد، سنرى وفود تقنيه التي ستبدا بمناقشه عمل الاليه التنفيذيه لهذه الاتفاقيه خلال 60 يوما، اي سنرى مثلا وفودا تقنية متخصصة بالبرنامج النووي، سنرى وفودا تقنية متخصصة أولا وأخيرا في قبل كل شيء بمضيق هرمز والأمن الملاحي، وكذلك رفع الحصار عن إيران والأموال المجمدة. هذه كتفاهمات ظهرت جليا من خلال الاتفاقيات، من خلال المسودة الأولى، أي أن كلا الطرفين أعطى للآخر داخل هذه المسودة التي رأيناها والاتفاقيات التفاهم، أعطى للآخر محفزا، يعني كل طرف أعطى للآخر محفزا حتى يستمر في عملية التفاوض، يعني رفع الحصار عن مضيق هرمز بشكل فوري، ورفع أيضا الحصار عن إيران بشكل أيضا تدريجي، هذه كلها محفزات لبعضهما للوصول إلى بناء الثقة فيما بين البلدين.
1: طيب
0: ولذلك سنرى نعم.
1: وهنا يعني أيضا كما ذكرت قبل قليل بأنه كانت هناك مخاوف لحصول أي اختراقات قد تعرقل حصول الاتفاق بين الجانبين، الآن يعني يبدو أن المخاوف ستظل مرافقة لهذا المسار التفاوضي بشأن الالتزامات بها، وبالتالي هل تم وضع جدول زمني واضح لكل مرحلة من مراحل يعني النقاشات، سواء فيما يتعلق بالملف النووي، الإفراج عن الأموال المجمدة، رفع العقوبات إلى غير ذلك، حتى لا يتم التمطيط من قبل كل طرف؟
0: حتى الآن وكما هو واضح من المسودات أو الآليات التنفيذية بالأصح لمسودة لهذا الاتفاق المرحلي، وهي كانت قد نشرت من قبل ولو على شكل تسريب، أن المرحلة الأولى وسيتم فيها في خلال 30 يوما حل مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار البحري عن إيران فيها تدريجيا. هذه المرحلة الأولى التي ستتم، أي أن سنشهد مثلا في خلال الأسبوعين الأولى على الأقل كما هو يعني يشرب هنا، في الأسبوعين الأولى سنشهد مسألة وضع جداول واضحة لعملية التفاوض للمراحل القادمة، أي للبرامج للقضايا العالقة جميعا، لكن سنشهد أيضا في خلال الثلاثة الأسابيع إلى الشهر الأول فتح كامل لمضيق هرمز، مع خفض التصعيد، مع أيضا رفع الحصار قليلا عن إيران، ثم في خلال 45 يوما القادمة سنشهد أيضا آلية واضحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي والأموال المجمدة، ثم في 15 يوما الأخيرة على الأقل كما فهمنا أنه سيتم صياغة البيان أو الاتفاقية النهائية التي سيتوقع عليها من قبل الطرفين. الآن إن لم يتم في خلال 45 يوما على الأقل وضع هذه الاتفاق على جميع النقاط وخاصة النقاط الحساسة الكبرى بين البلدين، ربما سترجع إلى وقت لاحق.
1: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي، شكرا جزيلا لك.
2: Good job. Great job. Bravo.

0: بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في ردود الأفعال الدولية، رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. وأكد وانغ يي ضرورة التعامل بشكل صحيح مع قضية الملاحة في مضيق هرمز والاستجابة للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. نشر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عبر إكس مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في فرساي، مؤكدا أن الاتفاق يمهد لسلام دائم ويعتبر خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

0: إنه خبر صار للغاية. الرئيس الأمريكي وقع رسميا هنا في فرساي على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق للسلام وإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مع فترة 60 يوما للبدء في إبرام اتفاق بشأن القضايا النووية والباليستية والأنشطة الإقليمية. لذا سنواصل العمل، ولكن على أي حال هذه لحظة سلام وخبر صار لكثير من مواطنين، لأنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار الوقود وكذلك سعر البنزين.
1: أعلنت موسكو وطهران تنسيق جهودهما داخل أروقة الأمم المتحدة بهدف رفع العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف. وقال أليموف إن البلدين يتحركان ضمن إطار الأمم المتحدة بما يتماشى مع ميثاقها، مع التركيز على رفض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مشيرا إلى استمرار العمل المشترك بين الجانبين. ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي إبراهيم شاهين. سيد إبراهيم أهلا وسهلا بك. سيد إبراهيم، يعني بداية دعنا نقرأ يعني مسألة التوقيع على هذا الاتفاق قبل موعده في فرساي، ومواقف الدول الأوروبية حتى الآن بشأن مذكرة التفاهم هاته، والتي يعني تماشت إلى حد كبير مع كونه اتفاقا جيدا مثل ما يطرحه دونالد ترامب بأنه اتفاق فعلا تاريخي. ما الذي يجعلها ترى يعني هذا الاتفاق بوجهة النظر هذه؟
2: نعم، أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. بطبيعة الحال هذه المواقف التي تصدر عن الدول الأوروبية هي مواقف سياسية تتماهى وتتماشى مع وجهة النظر الأمريكية، ولكن يجب أخذها بشيء من الدقة أو الحذر، لأن دونالد ترامب نفسه عندما يتحدث عن أن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي واستثنائي، هو يتحدث من وجهة نظر سياسية أكثر منها قانونية، لأنه إذا ما نظرنا إلى هذا الاتفاق بالمعنى القانوني الصرف هو عبارة عن مذكرة تفاهم gentleman's agreement كما يسمى باللغة الإنجليزية، وبالتالي هو ليس اتفاقا نهائيا، إنما هو آلية أو وسيلة تمهد عمليا أو إطار قانوني يمهد

0: عملية تفاوضية على مسائل كبرى سيتم الحديث عنها في فترة 60 يوم ستمتد انطلاقا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. أذكر هذا التوقيع الذي حصل بصورة إلكترونية، بمعنى أنه مش إلكتروني، مش توقيع إلكتروني، إنما حصل بين شخصين لم يتواجدا في مجلس العقد نفسه او في المكان نفسه، ولكن وقعا على مدرجات الاتفاق نفسه. طبعا كان هناك ترحيب كما ذكرت من ابرز الدول الاوروبيه، وابرزهم طبعا كانت فرنسا والرئيس ماكرون الذي كان حاضرا الى جانب الرئيس ترامب عندما تم التوقيع من قبل الطرف الامريكي، ونشر ذلك على حسابه على اكس طبعا متباهيا بانه هذا الامر حصل بعيد الجوله التي قام بها مع الرئيس ترامب في قصر فرساي، وكان سبقها طبعا لقاء بين الطرفين في ايفيون ليبان خلال مجموعة السبع.
1: طيب ماذا عن الملفات التي ستصر أوروبا على إدراجها والتركيز عليها خلال مرحلة التفاوض المتقدمة، مرحلة 60 يوما؟ ما الذي ما زال يقلق أوروبا حتى الآن ضمن مذكرة التفاهم وضمن النقاشات التفصيلية؟ ما الذي يجعلها اليوم ستلقي بثقلها على هذا الاتفاق؟
0: نعم سيدتي، إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بشكل شفاف وصريح، لا أعتقد أن أوروبا لديها الترف الذي يسمح لها عمليا بالتدخل وبإملاء الشروط أو حتى وضع بعض التمنيات بالنسبة للمندرجات التي سيحملها هذا الاتفاق، لأنه أصلا هذه الحرب التي حصلت بإرادة منفردة أمريكية دون مشاورة الدول الأوروبية، حصلت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي على إيران، لم يتم استشارة الدول الأوروبية فيها، وعندما تم التوصل لهذا الاتفاق أيضا لم يكن هناك دور أساسي وجوهري للدول الأوروبية كما كان الحال عندما أبرم JCPOA الاتفاق الأول الذي حصل عندما وقع هذا الاتفاق عام 2015 أثناء عهد الرئيس أوباما. وبالمناسبة هذا الاتفاق إذا ما رأيناه يعني بفكة ما رشح إعلاميا وما تحدث عنه الرئيس ماكرون مثلا لا يختلف كثيرا بجوهره خلافا لما يروج له الرئيس ترامب عن الاتفاق الأول الذي وقع عام 2015. وبالتالي الدول الأوروبية هدفها والهاجس الأول لديها للإجابة على سؤالك بشكل مباشر هو أن لا إعادة إغلاق مضيق هرمز مثلا، وأن يتم طبعا اللعب أو المساس بأسعار النفط التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، ولوحت أو عادت التذكير بالمسمية بالشوك البترولية أو أزمة نفطية التي شهدته أوروبا
1: تماما
0: والهجس الأول بالنسبة للدول الأوروبية.
1: وهنا بالتالي يعني ونحن أمام أوروبا، يعني حتى وإن كانت لا تملك الآن طرف وضع يعني أي شروط لها ضمن مذاكرة الاتفاق، لكن يعني كانت من أكثر الأطراف المتضررة فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، وكانت هناك يعني ارتفاعات في أسعار الطاقة إلى غير ذلك من الأمور التي أثرت طبعا على اقتصاداتها. بالتالي اليوم كيف يمكن أن تؤمن أوروبا مصالحها ضمن أي اتفاق مقبل؟ ما خياراتها؟
0: نعم بلا شك، أصلا الدول الأوروبية طرحت هذا الموضوع مع الرئيس ترامب يعني على لسان الرئيس ماكرون في قمة مجموعة السبع في إيفيون ليبان في الأيام الماضية، عندما تم الحديث عن أكثر من ملف، منها الملف الأوكراني، منها العلاقة مع الصين، منها الناتو وحلف الناتو والعلاقة المستقبلية بين الجانبين، مسألة لبنان أيضا، والعلاقة مع أوروبا. هذه العلاقة مع أوروبا هي العلاقة المتوترة طبعا التي شهدت مدا وجزرا مع الرئيس ترامب، لا سيما ما بين الرئيس ماكرون والرئيس ترامب بشكل خاص. يعني تم كسر الجليد مؤخرا في هذه القمة، وتم الحديث عن يعني كل هذه الملفات بما في ذلك الاتفاق الذي كان يعني من المزمع توقيع عقده أو توقيع عليه يعني، ولكن لم يتم التوقيع عليه عندما تم الحديث يعني حول هذه المسائل. تم التوقيع مؤخرا في الساعات الماضية، ولكن بلا شك أنه الجانب الفرنسي طرح هواجسه وكل الأمور التي ترتبط بالمصالح الأوروبية العليا. هل الجانب الأمريكي سيأخذ في هذه الهواجس؟ هذا أمر سنتركه للأيام المقبلة لتكشفه لنا عمليا.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من باريس المحلل السياسي إبراهيم شاهين، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزم الصمت أمس بينما أعلن الرئيس ترامب عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي أشاد من قمة مجموعة السبع بما وصفه بالشراكة الرائعة بينه وبين نتنياهو، معدنا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجه إليه الثلاثاء، مشيرا إلى أنه أرسل نسخة إلى إسرائيل من مذكرة التفاهم، وقع انعكس على السياسة الإسرائيلية، فنتنياهو نجا في امتحانات صعبة عدة، لكن هذه المرة قد يواجه امتحانا مختلفا قد يتحول إلى عبء انتخابي عليه. نتابع المزيد في هذا التقرير.
4: في إسرائيل يعرفونه باسم الناجي السياسي، خصوم سقط، حكومات تغيرت، وباقي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تبدو معركته المقبلة أكثر تعقيدا. بحسب رويترز يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمواجهة غضب الناخبين قبل انتخابات الخريف المقبل بعدما وجد نفسه أمام نتيجة صعبة، فإيران لم تسقط وحماس لم تختفي وحزب الله لم ينتهي. صحيح أن نتنياهو أكد مراراً أن إسرائيل ألحقت ضربات قاسية بأعدائها وأنها استهدفت قادة ومنشآت وقدرات عسكرية، لكن رويترز تشير إلى أن كثيرين في إسرائيل قد يسألونه عن النتيجة لا عن الضربات، فحرب غزة تركت رهائن وعائلات غاضبة، وحرب لبنان لم تنهي تهديد حزب الله، والحرب مع إيران انتهت باتفاق أمريكي لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً فيها. بدورهم سيحاول خصوم نتنياهو التركيز على أن الرجل رفع سقف الحرب ثم اضطر إلى قبول واقع أقل من وعوده، أما هو فسيحاول تسويق نفسه مجدداً كزعيم لا يزال قادراً على حماية إسرائيل في لحظة إقليمية خطرة. لكن المشكلة أن صورته الأمنية تعرضت لخدوش عميقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الحرب مع إيران وحزب الله والخلاف مع ترامب.
3: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، بداية كيف يمكن أن نقرأ حتى الآن هذا الصمت المطبق لنتنياهو بعد الإعلان عن مذكرة الاتفاق والتوقيع عنها بشكل رسمي؟ هل هو صمت صدمة، صمت قبول، صمت تهيئ لمفاجأة جديدة وتحضيرات عسكرية لعرقلة الاتفاقات التي تجري صياغتها الآن؟
5: صباح الخير والتحيات لكم والمتابعات والمتابعين. لا هو صمت مرتبك. نتنياهو عندما خرج للمرة الأولى بعد هذا الاتفاق في مؤتمر صحفي، هو خرج تحت ضغط الرأي العام والإعلام الذي طالبوا بعد 20 ساعة على إعلان الاتفاق. أنت لم تتحدث، لم يصدر عنك أي شيء، ولم تواجه الجمهور، وخرج معارضيه في مؤتمرات خاصة نفتالي بنت، ولذلك خرج وكان تبريري وكان دفاعي وكان يتحدث عما أنجز وليس عن الاتفاق بحد ذاته. لم يتطرق الاتفاق على فكرة، ولذلك هو مرتبك الآن. مرتبك لأنه كما ذكرتم في التقرير كل الوعود التي قدمها لم تتحقق. هو وضع كل ثقله ورهانه على ترامب وهو خيب أماله. ترامب تحكم معادلات أعقد من حسابات نتنياهو الداخلية. وماذا سيقول الجمهور الإسرائيلي؟ المفاجأة، أنا استبعد أن يكون مفاجأة أو أي تحضير لعمل عسكري. نتنياهو الآن مكبل تماما في الساحات الخارجية، ربما بقيت له الساحة الداخلية وغزة وبعض يعني الإجراءات في الضفة. لذلك إذا خرج وتحدث ضد الاتفاق صراحة وهجمه سيورط أكثر مع ترامب. إذا أيد الاتفاق سيورط أيضا في الداخل، وهذا غير مرغوب به في إسرائيل. الاتفاق مرفوض له على كل المستويات على كل حال، ولذلك هو يفضل الصمت والانتظار وحرف الأنظار قليلا عن الاتفاق. يومين ثلاثة ويمر الاتفاق وعندها يعود ليتحدث، وعلى تقديري سيبقى

0: يبدأ يثير القضايا الداخلية ويحشد جمهور اليمين في الداخل.
1: طيب سيد عصمت، أيضا يعني خلال الساعات الماضية ترامب انتقد أسلوب نتنياهو في التعامل مع ملاحقته لعناصر حزب الله على مستوى الجبهة اللبنانية، وقال أنه يمكن العمل بشكل مختلف على ذلك وليس تسوية مباني بكاملها بقدر ما يجب أنه ضرب العنصر المراد استهدافه بشكل يعني دقيق. كيف تستقبل اليوم المؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية الإسرائيلية هذه الانتقادات؟ هل تقرأها على أنها تقييد جديد من ترامب لحرية الحركة في الأراضي اللبنانية؟
0: تقييد نعم، عدم تفهم نعم، وأيضا هذا يترتب عليه واقع. الآن إسرائيل في واقع، هي جنودها في الميدان في لبنان، الليلة قتل جندي وأصيب آخرين، بالأمس أصيب 5، ولا تعرف كيف ترد، وهذا يخلق تعقيدات حتى على المستوى الأمني والميداني. وأيضا عندما يتحدث ترامب، أقرب دولة لإسرائيل وحليفها، عن إسرائيل بهذه الطريقة في لبنان، وكيف تهدم عمارة من أجل مثلا مقتل أو إصابة جندي، هذا يفتح الباب للآخرين كي ينتقدوا، وهذا ما تخشاه إسرائيل، أنه يعني عمليا أوروبا ما الذي يمنعها الآن، وفرنسا بدأت فعلا تطالب بتغيير السياسة والضغط على إسرائيل في لبنان. لذلك هذه اللغة مصدومة منها المنظومة الأمنية، وتخشى أنه يكون بعدها خطوات عملية. يعني الآن ترامب يتحدث، إذا لم تلتزم إسرائيل، وهذا عبر عنه اليوم في صحيفة معاريف، أنه ربما تفرض قيود في توريد السلاح والذخيرة، وبالتالي الوضع أصبح فعلا لا يحتمل بالنسبة للمنظومة الأمنية. هي تطالب أن يذهب نتنياهو ويجلس مع ترامب وأن يسوي هذه القضية وأن تكون السياسة واضحة أو الانسحاب، والجيش يؤيد بقوة المخرج الوحيد المتبقي وهو الدولة اللبنانية والذهاب إلى المفاوضات.
1: طيب، في أكثر من مرة خلال الأيام الماضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على دور سوري فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. إلى أي حد اليوم هناك قبول إسرائيلي فيما يتعلق بهذه التحركات التي قد تنخرط فيها سوريا فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، خاصة وأنه كان الرئيس السوري قال بأنه غير مهتم بهذا الموضوع؟
0: لا، هو يعني تحدث فعلا ترامب عن هذا الخيار، وكشف الإعلام الإسرائيلي أنه قدموا بشكل رسمي للبنانيين والسوريين والإسرائيليين ورفض من كل الأطراف. إسرائيل لا تقبل هذا الدور، أولا هي لا تثق في الشرع ولا في أي قوة أخرى أن تؤدي هذه المهمة، أيضا سوريا ليست معنية بهذا الأمر، ولبنان غير معنية بهذا الأمر، لا تريد انسحاب إسرائيلي وهي يعني كفيلة بهذا الأمر. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر لن ينجح، ولن يعني يكون سوى محاولة للبحث عن مخرج يكون لا يكون فيه جيش إسرائيل هو الذي على الأرض.
1: طيب، أيضا كانت هناك يعني من أهم النقاط التي تم الحديث عنها هو مسألة تخفيف يعني اليورانيوم العالي التخصيب في إطار هذه الاتفاقات الآن التي تجري بين كل من واشنطن وطهران. الحديث أيضا ترامب يعني خلال الساعات الماضية ركز أيضا على مسألة الأذرع، على مسألة يعني مديات الصواريخ. إلى أي حد كل ما جاء به ترامب في حديثه خلال الساعات الماضية فيما يتعلق بهذه المواضيع التي تشكل هاجسا أمنيا بالنسبة لإسرائيل كانت فيها إجابات واضحة وصريحة قد تطمئن الجانب الإسرائيلي، أم أنها فعلا لم تكن مقنعة إلى الحد الذي كان يريده نتنياهو؟
0: دعينا نقسم المسألة إلى نوعين من الاهتمام. هناك نتنياهو وما يعد به وما يريده، وهناك وفي هذا الصعيد هناك خيبة أمل كبيرة، وهناك المنظومة الأمنية في إسرائيل والجيش والمستويات الأخرى التي ترى أن الاتفاق سيء، ولكن تقول نقطة الاختبار الوحيدة لهذا الاتفاق ليس البالستي على أهميته وليس الأذرع على أهميتها، بل اليورانيوم والمشروع النووي الإيراني. ولذلك هم يأملون أنه فعلا هذا يعني هناك فهم مشترك لدى الأمريكان والإسرائيليين والعالم أنه الموضوع الإيراني النووي يجب أن يحل، ولذلك إذا ضمنوا أنه هذا الأمر سيحل مسألة ويخرج اليورانيوم المنظم المخصب من إيران، عندها يمكن الحكم أنه هذا الاتفاق يمكن التعايش معه، ورغم كل الثغرات التي به وأعادت يعني الحرب أعادت إيران إلى الوراء وأضعفتها والأخري وحلت موضوع اليورانيوم. إذا لم يحل وبقي في الأراضي الإيرانية سيبقى الكرك الإسرائيلي قائم وسيشعرون بالتهديد، وهذا يعني يعتبرون أنه لم يحل شيء.
1: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. من المقرر أن

يجتمع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة تعزيز قدراتهم الدفاعية، ومن المتوقع أيضا مناقشة قضايا الردع النووي وسبل دعم أوكرانيا. يأتي الاجتماع في وقت تتواصل فيه مناقشات الأوروبيين بشأن مهمة بحرية محتملة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتخذ الدول المشاركة قرارا بشأن هذه المهمة خلال قمة الناتو المقررة في أنقرة في يوليو المقبل. إذا مشاهدينا نتابع أيضا هذه الصور الآن المباشرة لخارطة التحرك في مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر، فإن التوقيع المبكر للاتفاق يهدف إلى ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بوتيرة أسرع. وكما نتابع الآن التحركات التي تبدأ للسفن على مستوى مضيق هرمز.

0: إذن التعافي سيكون تعافيا تدريجيا وليس سريعا. العودة إلى الوضع الطبيعي في أسواق النفط والغاز لن يكون بضغطة الزر بمجرد فتح مضيق هرمز، بحسب مسؤولين في قطاع الطاقة سيستغرق الأمر أشهرا. مغادرة الناقلات العملاقة المحملة بالنفط والغاز المتوقفة داخل الخليج ليست القضية الرئيسية التي ستؤدي إلى الاستقرار، بل الناقلات الموجودة خارجه هي الأهم في الوقت الحالي. لكن لماذا؟ لأن خزانات النفط في المنطقة أصبحت ممتلئة، بالتالي توقفت آلاف الآبار عن ضخ النفط لعدم وجود مساحات تخزين إضافية. هنا تأتي الحاجة إلى ناقلة النفط الفارغة، هي التي تحتاجها المنطقة الآن من أجل أن تفرغ خزاناتها في هذه الناقلات، ومن بعد ذلك سيتم استئناف ضخ النفط من الآبار مرة أخرى. لأن المشكلة أن ناقلة النفط الفارغة هذه في حالة فوضى في كل مكان في العالم، سواء بالقرب من فنزويلا أو كوريا أو سواحل أفريقيا الشرقية والغربية، لذا عليها أن تعيد توجيه مسارها إلى الخليج، وهذا هو ما بدأ حدوثه بالفعل كما نشاهد الآن على الخارطة. يضاف إلى ذلك ما قالته مؤسسات اقتصادية بأن شركات التأمين ستنتظر من 30 إلى 45 يوما من الهدوء إلى حين توفير التأمين بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي سيزيد من فترة الانتظار. تعتقد مورغان ستانلي أن 50% فقط من إنتاج النفط والغاز في المنطقة ستعود بحلول سبتمبر و 80% بحلول ديسمبر. لذا ما لجأت إليه دول العالم لحل الأزمة أثناء الحرب هو السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وقد يستمر لنهاية العام الحالي إلى حين عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقا. إذن الآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع الزميلة ديما السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026. افتتح هاري كين التسجيل للمنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يعادل مارتن باتورين النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 37. ولم يتأخر رد إنجلترا كثيرا، حيث أعاد هاري كين تقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، لكن بيتر موسى أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47 قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد تفوق منتخب بلاده بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة نال المنتخب الإنجليزي ولا 3 نقاط له في البطولة. فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل على منافسه منتخب البرتغال بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم. افتتح جواو نيفيز التسجيل لمنتخب البرتغال عند الدقيقة 6، لكن

وانويسا أدرك التعادل للكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ولم تفلح تغييرات الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال في تغيير النتيجة، إذ أشرك فرانشيسكو كونسيساو ورافائيل ليوال وغونزالو راموس، لكن النتيجة بقيت على حالها. وبهذه النتيجة حصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتلعب البرتغال مع أوزبكستان في الجولة القادمة، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الكولومبي.

خطف منتخب غانا فوزا قاتلا من نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورنتو بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026. المباراة بقيت متوازنة طوال شوطيها مع تبادل المحاولات الهجومية بين المنتخبين وسط تألق دفاعي وحراسة مرمى من الجانبين قبل أن ينجح كاليب بيرنكي في كسر الجمود بتسجيل هدف الفوز لمنتخب غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني ليمنح النجوم السوداء ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوارهم بالمونديال. الفوز رفع رصيد غانا إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تصدرها المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على كرواتيا والخسارة وضعت بنما في المركز الثالث في المجموعة من دون نقاط.

قاد لويس دياز منتخب كولومبيا للفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة. ففي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بادر دانييل مونوز بالتسجيل لكولومبيا في الدقيقة الحادية قبل النتيجة لمصلحة أوزبكستان التي تشارك للمرة قبل أن يعادل. ولم يهنأ منتخب أوزبكستان بهدف التعادل كثيرا، حيث أحرز لويس دياز الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 65، وتكفل كامباس بتسجيل الهدف الثالث لكولومبيا في الدقيقة 89 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الكولومبي الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه البرتغال والكونغو الديمقراطية، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب بلا أي.

يلتقي منتخبا جنوب افريقيا وتشيك في مواجهه لا تقبل القسمه على اثنين ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعه الاولى، ويدخل المنتخبان اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارتهما في الجوله الافتتاحيه، مما يجعل حصد النقاط الثلاث هدفا مشتركا لانعاش امل التاهل الى الدور التالي وتفادي تعقيد الحسابات مبكرا. التشيك سقطت امام كوريا الجنوبيه بهدفين مقابل هدف، بينما خسر منتخب جنوب افريقيا امام المكسيك بهدفين دون رد. وتختتم منافسات المجموعة بالنسبة لجنوب إفريقيا بمواجهة كوريا الجنوبية في 24 من الشهر الجاري، بينما تصطدم تشيك بالمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة. ونبقى مع المجموعة الأولى، حيث تأمل المكسيك صاحبة الضيافة في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد عندما تواجه كوريا الجنوبية. وكان المنتخب المكسيكي قد استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، فيما حقق المنتخب الكوري الجنوبي انتصارا مهما بعدما قلب تأخره أمام تشيك إلى فوز بهدفين مقابل هدف. ويخوض المنتخب المكسيكي المواجهة مدركا أن الفوز سيضمن له بطاقة التأهل إلى الدور الثاني قبل الجولة الثالثة، إلا أن مهمة فريق المدرب خافيير أغيري لن تكون سهلة أمام منتخب كوريا كوري جنوبي أثبت خطورته في التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، وهو السلاح الذي قاده للعودة إلى أمام تشيك وحصد

0: النقاط الثلاث. وفي مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، يحتضن ملعب صوفي في كاليفورنيا لقاء سويسرا والبوسنة والهرسك، ويدخل المنتخب السويسري اللقاء برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع قطر بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية. وبذات السيناريو خرج منتخب البوسنة والهرسك أيضا بنقطة ثمينة من مواجهته أمام كندا المضيفة بعدما فرض التعادل بهدف لمثله أيضا. وتزداد أهمية المواجهة مع تقارب موازين المجموعة، إذ أن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور إلى الدور المقبل، بينما سيبقي التعادل جميع الاحتمالات مفتوحة ويؤجل الحسم إلى الجولة الثالثة والأخيرة. تتجه الأنظار العربية نحو مواجهة مهمة تجمع المنتخب القطري بنظيره الكندي ضمن منافسات المجموعة الثانية. وأظهر منتخب قطر بقيادة المدرب لوبيتيغي شخصية قوية في مباراته الافتتاحية بعدما انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من سويسرا، ولم يمنح هذا التعادل العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم فحسب، بل أبقاه أيضا في قلب سباق التأهل في مجموعة تشهد توازنا كاملا بعدما اكتفت المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة عقب تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بالنتيجة ذاتها. ويدرك المنتخب القطري أن الفوز على كندا قد يضعه في صدارة المجموعة ويمنحه أفضلية كبيرة قبل الجولة الأخيرة، فيما ستجعل أي نتيجة أخرى حسابات التأهل أكثر تعقيدا وتؤجل الحسم إلى مواجهة ختامية أمام البوسنة والهرسك. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لك ديما. الآن نذكر مشاهدينا بأبرز عناوين هذه النشرة. ترامب وبيسجكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد لتدخل حيز تنفيذ رسميا. وبعد التوقيع باكستان تؤكد أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز والولايات المتحدة سترفع الحصار كخطوة أولى. الخارجية الإيرانية تقول أن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد، وتؤكد أن المخزون النووي لن يرسل إلى خارج البلاد. البيت الأبيض يتوقع تحديات مع العمل على تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الشهرين المقبلين.
2: على رأس الساعة تلتقون مع زميلة راوية القاسم، وفي المتابعة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00.

0: على الشاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
6: تلاحظ الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. ترامب وبيزشكيان يوقعان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وباكستان تؤكد على دخولها حيز التنفيذ فورا. وباكستان تؤكد أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة. الخارجية الإيرانية تقول إن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد، وتؤكد أن المخزون النووي لن يرسل إلى خارج البلاد. في الاقتصاد مستمعين، نتابع أسعار النفط تتراجع بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين. وفي الرياضة، المنتخب الإنجليزي يحقق فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية 12 من كأس العالم. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله. وقعت الولايات المتحدة وإيران عن بعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. المذكرة دخلت حيز التنفيذ الفوري دون أن يحسم بعد مصير التوقيع في سويسرا. إيران كانت نشرت بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا لإنهاء الحرب، وجاءت مطابقة إلى حد كبير مع ما نشرته واشنطن سابقا. قد تعهد البلدان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض. تعهدا أيضا بأن يلتزما بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما من المفاوضات التي قد يتم تمديدها. تتعهد إيران أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية، وأن تعود حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، في حين تلتزم أمريكا بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال وهو يغادر قصر فرساي بعد انضمامه للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لتناول العشاء أنه وقع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نشرت صورتين، الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق. وفي جملة تصريحاته الأخيرة وقبيل أن يعلن عن توقيعه للاتفاق، فقد وصف الرئيس الأمريكي وصف الاتفاق مع إيران بأنه تاريخي، مشيرا إلى أن بنود هذا الاتفاق نوقشت مع الحلفاء بما في ذلك دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن الاتفاق حظي بتأييد الجميع بلا استثناء. وأوضح ترامب بأن الاتفاق مع إيران حقق أكثر مما كانت تسعى إدارته لتحقيقه، لا سيما في الملف النووي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عرب عن امله في ان تكون مذكرة التفاهم اساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا الى ان الرئيس ترامب اظهر التزامه بانهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. وفي منشور له على منصة اكس اكد شهباز شريف على ان مذكرة التفاهم بين امريكا وايران دخلت حيز التنفيذ فورا، مضيفا بان توقيع مذكرة التفاهم على اعلى مستوى في امريكا وإيران يؤكد التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شهباز شريف أشار أيضا إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة، مضيفا أيضا بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. الخارجية الإيرانية أشارت في سياق متصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، مضيفة بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. كما أكدت الخارجية الإيرانية على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بدأت. عبر زوم الآن مستمعينا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الصالحي، أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الرحمن في هذه النشرة من العربية FM. إذن بالفعل تم توقيع الاتفاق ما بين واشنطن وطهران بالأمس، يعني وقعت عن بعد مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى إنهاء الحرب دون أن يحسم بعد مصير التوقيع في سويسرا. ما الذي سيتم في سويسرا يوم غد الجمعة؟ هل سيكون هناك توقيع آخر؟ هل سيكون هناك اجتماعات مفاوضات؟ هل ستأتي الوفود؟ ما الذي سيحدث؟
2: مرحبا بكم المستمعين الكرام. حقيقة ما سمعناه حتى الآن على الأقل هو أن الوفد الباكستاني سيذهب من هنا، نعم، وستكون هناك أيضا سيكون هناك الوفدين الحاضرين، ستكون أيضا هناك بعض وفود الوساطة. هذه كلها ستعمل، كانت قبل الإعلان حقيقة عن التوقيع الإلكتروني اليوم كانت كل المؤشرات تقول أن رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني وكذلك وزير الخارجية هم من سيذهبوا على رأس هذه على رأس الوفد الباكستاني على الأقل إلى سويسرا. لكن الآن لم يصدر أي بيان رسمي على الأقل من قبل الجانب الباكستاني من الوفود ستذهب، لكن المؤكد هو أن هناك وفودا ستذهب، الوفد التقني على الأقل موجود سيكون هناك، ربما يذهب أيضا رئيس الوزراء، كون هذه الاتفاقية هي كون اللقاء بالأصح في سويسرا هو الإذان أو الإعلان ببدء انطلاق المفاوضات أو دخول هذه الاتفاقية أي مذكرة التفاهم البروتوكولي حيز التنفيذ الآن. ولذلك سنشهد وفودا أيضا على المستويات العليا، يعني ليس بالشرط أن يكون مثلا رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الباكستاني أو حتى مثلا رئيسي دولتي البلدين، وهو ما رأيناه من مغادرة ترامب لأوروبا كذلك، ولكن سنشهد أيضا مستويات عالية من الوفود موجودة هناك، ثم يتبعها ثم تكون معها أيضا الوفود التقنية التي ستبدأ تعمل على مسألة ما الذي سيتم خلال الشهرين القادمة، أي الاتفاق المبدئي على إنشاء على الأقل غرفة للمتابعة والتقييم من جهة، غرفة أو لجنة بالأصح إن صح القول، لجنة أخرى كذلك لمضيق هرمز لمتابعة مضيق هرمز، لجنة لمتابعة الأمن الملاحي، لجنة مثلا أو فرق تقنية بالأصح إن صح القول، ثم فريق تقني مثلا لما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، فريق تقني ما يتعلق بالأموال المجمدة. كل هذه ستتم على الأقل وضع اللبنات الأولى لها، أي الاجتماع الأول سيكون هناك، ومن ثم بعد ذلك ستحدد الآلية أو الأجندة التي سيتم خلال الشهرين، ما الذي سنفعله خلال الشهرين.
1: نعم طيب
2: الآن نعم
1: تفضل إذا كان هناك أي إضافة سيد عبد الرحمن.

0: الآن بعد هذين بعد الاجتماع الأول الذي سيحدد فيه مثلا في الأسبوعين الأولى من على الأقل من هذه المفاوضات، سيتم فيها عمل مثل ما قلنا بناء الثقة، زيادة بناء الثقة بين البلدين. باكستان منذ اليوم الأول وهي تسعى إلى إيقاف الحرب وبناء الثقة
1: نعم
0: بين البلدين، بناء الثقة بمعنى إيصال الطرفين إلى مباحثات مباشرة بينهم، وهذا يبدو ما نجح حتى الآن. وإن كان التوقيع إلكترونيا، لكن الوفود التقنية الأولى تبعهم التي ستكون موجودة في سويسرا هي ستكون لقاء مباشر، وإن كانت في البداية بزخم باكستاني مع بقية الشركاء الدافعين نحو السلام أي الوسطاء، لكن قليلا قليلا سينسحب الدور الباكستاني أو دور الوسطاء، وسيكون فقط هم صمام الأمان لاستمرار هذه المفاوضات حتى النهاية.
1: وسيكون مراقبا يعني بالطبع في هذه
0: نعم
1: المرحلة، يعني صحيح عبد الرحمن؟
0: نعم
1: طيب،
0: نعم نعم
1: نتحدث، هل هناك مثلا أي جدول زمني واضح لإعادة فتح الاقتصاد الإيراني، أم هل هناك مثلا أي تواريخ محددة، أي وقت محدد حتى هذه اللحظة، فتح مضيق هرمز كذلك؟
0: هناك نعم هناك اتفاقيات او ما نشرها في المذكره او مذكره الاليه التنفيذيه للاتفاق المرحلي، والمكونه تقريبا من 4 مراحل. ربما كانت ال4 مراحل يرى لها انها كثيره في الوقت، لكن الان يتبين انه في خلال ال30 يوما الاولى سيتم على الاقل حلحله مضيق هرمز تماما، وامن الملاحه وحريه الملاحه البحري، وكذلك سلاسل الامداد والتجاره الدوليه ستمر بشكل طبيعي، بس لكن خلال 30 يوما. ثم في هذا الخطوة أو هذا الإجراء سيرافقه إجراء رفع الحصار عن إيران بشكل تدريجي أيضا. هذه كأول خطوة، وهي ما فسرت حقيقة من قبل الكثير من المحللين أنها هذه الخطوة التي أعطيت كتشجيع من كلا الطرفين للآخر، برعاية طبعا الوسطاء لزيادة الثقة بينهم. النقطة الأولى هذه إن تمت سينتقل الفريقين إلى النقاط الأكثر حساسية بعد ذلك، التي هي المتعلقة سواء كان باليورانيوم على التخصيب ومناقشاته والفرق التقنية التي ستكون حاضرة فيه، وكذلك البرنامج النووي إجمالا، وبالتزامن مع الأصول المجمدة والأموال المجمدة الإيرانية. ما رأيناه حتى الآن هو أن حتى الأصول المجمدة الإيرانية لا يناقشونها بهذا الشكل الواضح، بقدر ما يناقشوا السماح لإيران ببيع مثلا نفطها، اي ان ايران تستطيع ان تندمج قليلا مع الاسواق الدوليه لكن ما صرح به الرئيس الامريكي قال ان ايران لا يمكن لها ان تحصل ولا سنت واحد من اموالها المجمده عندنا مثلا او المحصوره معنا، وان كانت في مراحل لاحقه ان احسنت التصرف واحسنت السلوك ستحصل على هذه الأموال، أما الآن فلا. ولذلك ما يفهم على الأقل من هذه أنه حتى الشهرين الموجودة هذه الآن للمناقشات
1: نعم.
0: شهرين غير كافية للأمانة، كون الملفات شائكة ومعقدة
1: ومن المحتمل
0: وتحتاج
1: أن
0: إلى
1: يتم تمديد هذه الشهرين، يعني تمديد هذه المهلة، صحيح؟
0: نعم. إسلام أباد عملت على ذلك. إسلام أباد وطنت نفسها أن هذه المفاوضات ربما تأخذ عاما كاملا، ليس فقط مثلا شهر أو شهرين، ولذلك نجد مثلا أنه في خلال الشهرين الحالية إذا اتفق الطرفين على 50% من مما كتب أو من ال14 نقطة الموجودة في مذكرة التفاهم، فهذا مؤشر كبير يعني إيجابي. بعد ذلك كما هو مذكور أيضا في نص مذكرة التفاهم المرحلي، بإمكان الطرفين تمديدها أيضا إلى 60 يوما أخرى، ثم إلى 60 يوما أخرى ربما، لكن المؤكد أنه على الأقل حتى الآن رغبة الطرفين في عدم التصعيد أو عودة الولايات المتحدة بالأصح إلى قصف مثلا إيران في الوقت الحالي، رغم كل ما تلاحظ أو كل ما يقرأ هنا إن إذا أحسنت مثلا إيران السلوك ومشت مثلا كما أريد لها مثلا أن تسير وفقا للنظام الدولي وفقا للنظام العالمي، وعدم مثلا زعزعة أمن المنطقة، وعدم
1: وفقا
0: مثلا
1: لمذكرة التفاهم
0: إشارة
1: نفسها التي تم توقيعها أيضا.
0: نعم وفقا لمذكرة التفاهم كونها تنص بشكل واضح على إنهاء العمليات العسكرية من جميع الأطراف، يعني ليس فقط من إيران وأدرعها، إسرائيل أيضا مشمولة مع كحليف للولايات
1: صحيح،
0: المتحدة
1: هذا
0: الأمريكية.
1: تحدي طبعا آخر سنناقشه مع ضيوف هذه النشرة. عموما شكرا جزيلا لك الصحفي من إسلام أباد الأستاذ عبد الرحمن الصالحي، تحياتي إليك. نشر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عبر إكس مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في قصر فرساي، مؤكدا أن الاتفاق يمهد لسلام دائم ويعتبر خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزم الصمت أمس بينما أعلن رئيس ترامب عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. رئيس الأمريكي أشاد من قمة مجموعة السبع بما وصفه الشراكة الرائعة بينه وبين نتنياهو، معدلا بذلك لهجته وحياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء، مشيرا إلى أنه أرسل نسخة إلى إسرائيل من مذكرة التفاهم. في السياسة الإسرائيلية مستمعين، نجا نتنياهو في امتحانات صعبة عدة، لكن هذه المرة قد يواجه امتحانا مختلفا. الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يتحول إلى عبء انتخابي عليه. المزيد في هذا التقرير.
2: في إسرائيل يعرفونه باسم الناجي السياسي، خصوم سقطوا، حكومات تغيرت، وباقي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تبدو معركته المقبلة أكثر تعقيدا. بحسب رويترز يصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمواجهة غضب الناخبين قبل انتخابات الخريف المقبل، بعدما وجد نفسه أمام نتيجة صعبة. فإيران لم تسقط، وحماس لم تختفي، وحزب الله لم ينتهي. صحيح أن نتنياهو أكد مراراً أن إسرائيل ألحقت ضربات قاسية بأعدائها وأنها استهدفت قادة ومنشآت وقدرات عسكرية، لكن رويترز تشير إلى أن كثيرين في إسرائيل قد يسألونه عن النتيجة لا عن الضربات. فحرب غزة تركت رهائن وعائلات غاضبة، وحرب لبنان لم تنهي تهديد حزب الله، والحرب مع إيران انتهت باتفاق أمريكي لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً فيها. بدورهم سيحاول خصوم نتنياهو التركيز على أن الرجل رفع سقف الحرب ثم اضطر إلى قبول واقع أقل من وعوده. أما هو فسيحاول تسويق نفسه مجدداً كزعيم لا يزال قادراً على حماية إسرائيل في لحظة إقليمية خطرة. لكن المشكلة أن صورته الأمنية تعرضت لخدوش عميقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الحرب مع إيران وحزب الله والخلاف مع ترامب.
1: عبر زوم معنا الآن المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، وعبر الهاتف المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور. أهلا وسهلا بك معنا سيد عصمت في هذه النشرة من العربية FM. فقط أنوي لهذا الخبر العاجل، سويسرا تقول الترتيبات ما زالت قائمة لاجتماع أمريكا وإيران بشأن الاتفاق، والخطة القائمة حاليا هي اجتماع أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى يوم غد الجمعة. إذن أرحب بك معنا سيد عصمت. يعني مما سمعناه الآن من هذا التقرير قبل قليل، كيف يفسر هذا الصمت، صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم ولمتابعكم الكرام. لا، هو حقيقة صمت مرتبك، صمت الذي إذا قال أنه يعارض الاتفاق ويبدو كأنه خرج ضد ترامب وعمق الأزمة والهوة بينهما وزاد من حالة التصعيد، وإذا يعني حاول أن يقلل من خطورة الاتفاق تورط داخليا، لأنه هو من رفع كما ذكرتم سقف الوعود والأمال لدى الإسرائيليين من هذه الحرب. هذا الاتفاق وضع نتنياهو في وضع صعب جدا ميدانيا في لبنان، جيشه على الأرض ولكن مكبل تماما، اتفاق هو بعيد عن طاولة التفاوض حوله سواء الآن أو خلال 60 يوم، اتفاق لا يحقق له ما طمح إليه ويكبله في المواجهة مع إيران. ولذلك نتنياهو يراهن على أن ربما الصمت الآن أفضل، انتظار أن يخف يعني يتراجع الاهتمام بهذا الاتفاق، وعندها يدير العلاقة مع ترامب بشكل أهدأ وربما يجري
1: وهذه
3: زيارة
1: نقطة مهمة
3: زيارة.
1: هل نتنياهو اليوم على نستطيع أن نقول أنه على وفاق أم أنه على خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي؟
3: لا، هم على خلاف واضح. وحتى عندما حاول ترامب أن يعني يخفف من اللهجة

0: وحدة الانتقادات لشخصية نتنياهو. هو نتنياهو يعتبر أنه حقق يعني آمال إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية بهذا الاتفاق، ولكن عندما حاول أن يخفف من حدة التصعيد بينه وبين نتنياهو أيضا يعني ذكروا بطريقة ليست فيها إطراءات، خاصة أنه يعني في موضوع لبنان وسلوك جيشه تجاه حزب الله وتجاه الضاحية وفي الساحة اللبنانية، لذلك لا العلاقة ليست في أفضل حالاتها.
1: يعني رغم أن الرئيس الأمريكي يقول أنها شراكة رائعة دائما بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي،
0: شراكة مشروطة بفهم ترامب وانصياع نتنياهو وخضوعه لترامب وتجاوبه مع الطريقة التي يدير بها ترامب المعركة سواء السياسية أو العسكرية، وهذا يضعف نتنياهو. يعني أنت يمكن أن تكون شريك أي رئيس وزراء إسرائيلي سيجد نفسه في شراكة استراتيجية مع أي رئيس أمريكي، ولكن من الذي يؤثر، من الذي يقود، من الذي يضع يعني الأولويات؟ هنا الرئيس الأمريكي، وهو أفهم نتنياهو خلال الفترة الماضية أنه أنا هكذا ستدار الأمور وأنت ستلتزم بهذا الأمر. وكل هذا يأتي في ظل ذروة يعني حملة نتنياهو الانتخابية وتراجعه في الاستطلاعات وانحسار سياسة اليمين على الأرض.
1: وبالتالي أستاذ عصمت، يعني بعد توقيع هذا الاتفاق ما بين البلدين، هل فعلا اليوم ستلتزم إسرائيل بما ورد في مذكرة التفاهم، أم أنها ستحاول يعني إحداث بعض الشوشرة ربما في هذا الأمر؟ يعني
0: سيكون من الصعب أن تقوم بأي خطوات فردية غير منسقة مع الولايات المتحدة، وهذا سيؤخذ من الرئيس ترامب بشكل صعب لأنه سيعتبر أنه هذا ضده شخصيا. لكن ما سيكون به نتنياهو هو كما قلت أن يحاول رأب الصدع بينه وبين ترامب، أن يعول أنه خلال هذه التفاوض أن يقترب أكثر من دائرة التأثير في الإدارة الأمريكية، أن يحاول أن يدخل الهموم والاعتبارات الإسرائيلية إلى بنود الاتفاق، وهذا هو السبيل الوحيد المتبقي أمامه. وأيضا داخليا سيحاول أن يصرف الأنظار عن الاتفاق، بمعنى أن يلتفت إلى الداخل، أن يؤجج الصراعات مع اليسار ومع المعارضين وفي الضفة وفي غزة، على أمل أنه هذا يعني يأخذ اهتمام أكبر في الإعلام بدلا عن الأجواء السلبية التي تسود الآن.
1: المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف الأستاذ عصمت منصور، شكرا جزيلا لك.

أخبار الاقتصاد. قبل أن نبدأ مستمعينا بأخبار الاقتصاد، ننوه فقط لبعض الأخبار العاجلة التي وردت الآن. وزير الحرب الأمريكي: الناتو يجب أن يعود كتحالف عسكري قوي. أيضا نذكر بالأخبار التي وردت من سويسرا: ترتيبات ما زالت قائمة لاجتماع أمريكا وإيران بشأن الاتفاق. وأضافت كذلك سويسرا أن الخطة القائمة حاليا هي اجتماع أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى يوم غد. نقلا عن مصادر عربية في خبر عاجل الآن: إصابات بين عناصر الدفاع السورية إثر هجوم على حافلة بطريق تل تمر رأس العين. وكذلك الحافلة، أضافت مصادر عربية أن الحافلة التابعة للدفاع السورية تعرضت لهجوم نفذه مجهولون بريف الحسكة. إذن حافلة تابعة للدفاع السورية تعرضت لهجوم نفذه مسؤولون بريف الحسكة، وهناك إصابات بين عناصر الدفاع كما ذكرنا قبل قليل، عناصر الدفاع السورية بعد الهجوم على هذه الحافلة التي كانت في طريق تل تمر رأس العين. هذه الأخبار نقلا عن مصادر العربية. في أخبار الاقتصاد مستمعينا، تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. هبط خام برنت أكثر من 1.5%.

0.5% متجها نحو مستوى 78 دولارا للبرميل، مع انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية وعودة التوقعات بزيادة المعروض النفطي من المنطقة. ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان

0: لتصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة. أشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية قررت تقديم دعم لشركة أنتل مقابل حصولها على حصة تبلغ 10% من أسهم الشركة. وقعت شركة جبل عمر للتطوير على اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 2 مليار ريال مع البنك الأهلي السعودي بغرض إعادة تمويل تسهيلات قائمة بشروط محسنة. تمتد مدة الاتفاقية ل 15 عاما، حيث من المتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في تحسين جدول السداد وتعزيز استدامة التدفقات النقدية بحسب إعلان الشركة. من أخبار الاقتصاد مباشرة إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم 2026. وافتتح هاري كين تسجيل المنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 12 قبل أن يعادل مارتن باتورينا النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 37. ولم يتأخر رد إنجلترا كثيرا، حيث أعاد هاري كين التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، لكن بيتار موسى أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. مع انطلاق النصف الثاني من اللقاء، سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47 قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد تفوق منتخب بلاده بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 85. فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل على منافسه منتخب البرتغال بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم. افتتح جواو نيفيز التسجيل لمنتخب البرتغال عند الدقيقة 6، لكن يوان ويسا أدرك التعادل للكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. تفلح التغييرات. تغييرات الإسباني روبرت مارتينيز مدرب البرتغال في تغيير النتيجة، إذ أشرك فرانشيسكو كونسيساو ورافائيل لياو وغونسالو راموس، لكن النتيجة بقيت على حالها. خطف منتخب غانا فوزا قاتلا من نظيره البنامي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورنتو بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 12 من بطولة كأس العالم 2026. يلتقي منتخب جنوب أفريقيا وتشيك في مواجهة لا تقبل القسمة على 2 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. يدخل المنتخبان اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، ما يجعل حصد النقاط 3 هدفا مشتركا لإنعاش آمال التأهل إلى الدور التالي وتفادي تعقيدات الحسابات مبكرا. ختام هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب وبيزشكيان يوقعان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وباكستان تؤكد على دخولها حيز التنفيذ فورا. الخارجية الإيرانية تقول إن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد، وتؤكد أن المخزون النووي لن يرسل إلى خارج البلاد. أسعار النفط تتراجع بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين. ختاما مستمعينا، تكملت هذه النشرة من العربية FM. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: من العربية اف ام. الاخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر اونصة الذهب.
0: الى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له
0: 24. اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
9: أكبر شبكة من المراسلين،
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
9: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
9: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
13: معالم مع سلطان المرواني.

هذه لؤلؤة البلقاء، هنا كتب التاريخ أولى صفحاته التعليمية والإدارية، هنا البيوت الحجرية الصفراء تعانق التلال العريقة، ومع معلم جديد من معالم الأردن السلط، مدينة الأوائل.

السلط في غرب عمان بحوالي 30 كيلو متر، مدينة لها طابع مختلف تضاريسياً وطبيعياً وطراز معماري حتى تاريخياً. ورد اسمها في المصادر البيزنطية باسم سالتس، وتعني المدينة المخضرة، المدينة ذات الغابات والأشجار. هذه المدينة عدت عليها عدة حقب سياسية، كان أشهرها الحقبة العثمانية، لذلك كثير من معالمها فيها طابع ولمسة عثمانية. مثل ما عرفنا كيف جو الإغريق والرومان إلى الأردن،

نبغى نعرف ما الذي جاء بالعثمانيين إلى الشام والأردن بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، اللي هو زلزال سياسي في العالم كله. القوات البرتغالية انتجهت ناحية الشرق وأخذت تسيطر على طرق التجارة، والهند كانت تعتبر سلة غذاء، بل إنه حضارات ودول كانت قائمة على تجارة الترانزيت مثل المماليك في مصر، لأنه تنقل البضائع من الشرق إليها يعاد تصديرها إلى الغرب. البرتغاليين بعبورهم رأس الرجاء الصالح والسيطرة على المضائق والبحار قطعوا طرق التجارة، فاضطر العثمانيين إلى النزوح ناحية الجنوب من أجل التصدي والسيطرة على طرق التجارة والتصدي للخطر البرتغالي. لكن واجهتهم مشكلتين. المشكلة الأولى عدائهم مع الدولة الصفوية، والمماليك أيضا لم يكونوا في وئام مع العثمانيين، فأرسل سليم الأول إلى المماليك يطلب مساعدتهم في التصدي للصفويين والتفرغ للبرتغاليين. ما ارتضى ذلك المماليك، جاء سليم بالقوات العثمانية واصطدم مع الفرس في معركة شهيرة تسمى جلديران وانتصر فيها، ثم عاد لتأديب المماليك في معركة شهيرة جدا في التاريخ تسمى مرج دابق اللي هي قرب حلب في سوريا. التقى المماليك مع العثمانيين وكانت هزيمة ساحقة للمماليك، حتى إن سلطانهم قنصو الغوري قتل في هذه المعركة، ومهدت هذه المعركة لمعركة الريدانية اللي أدت لسقوط حضارة المماليك وسيطرة العثمانيين وبسط نفوذهم على هذه المناطق الشام والأردن ومصر. العثمانيين وجدوا أن السلط مكان مناسب ليكون عاصمتهم الإدارية، فاستمرت السلط عاصمة إدارية للحكم العثماني زهاء 4 قرون.

موقع السلطة الاستراتيجي أدى إلى أنها تكون حلقة وصل تجارية وثقافية ما بين عمان وفلسطين والبحر المتوسط. فالسلط هي البوابة الغربية للأردن على فلسطين، وهي البوابة الشرقية لفلسطين على الأردن والشام، وتعتبر محطة رئيسية من محطة درب الحاج الشامي والقادم من الشمال من الأناضول. فقبل الحج وبعد الحج تزدهر يأمها الحجيج، ويقومون فيها عدة أيام يستريحون. هذه المكانة التجارية والثقافية أدت لتنوع ديموغرافي في السكان وتنوع في نمط المعمار، لذلك السلط تتربع على قمم جبال البلقان.

السلط لها طراز معماري فريد، حتى أنه أصبح رمز للهوية الأردنية. البيوت من اللون الأصفر، وهذا بسبب طبيعة الحجارة اللي بنيت منها. لو نلاحظ لونين أبيض وأصفر، الحجارة البيضاء حجارة جيرية قوية أخذت من وادي شعيب، أما الصفراء فيسموها الحجارة المطواعة لأنه يستطيعون تشكيلها، أخذت من جبل السلالم القريب من كهف علقم، وكونت هذه التحف ذات اللون الأصفر. الطراز خليط ما بين المعمار العثماني والمعمار العربي، وأيضا في لمحات أوروبية، لأنه صاحب هذه الدار من بيت أبو جابر تاجر ثري، فجلب المواد من إيطاليا ومرسيليا وفرنسا. لكن البنا المقاول اللي بنى هذه الدار نابلسي أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمى عبد الرحمن العقروب، وأخرج لنا هذه التحفة المعمارية. ولا غرابة، لأنه في علاقة ما بين نابلس والسلط، فأهالي نابلس والسلط هما تقدر تقول عائلة واحدة لقرب المدينتين. وأيضا كان التقسيم الإداري فيما مضى تقسيم عرضي مو طولي، فكانت تعتبر ضمن إقليم إداري واحد. هذا البيت شاهد على التاريخ، لأنه الأمير عبد الله بن الحسين حينما جاء إلى الأردن لتكوين إمارة شرق الأردن أقام في هذه الدار، دار أبو جابر، 3 أشهر. ندخل ونغوص في التفاصيل.

قصر، وبالمناسبة السلط فيها 657 بيت تراثي، واحد منها دار أبو جابر. البيت بارد، وهذا بسبب الحجارة اللي بنيت منها، فأيضا في الشتاء دافئ لأنه سمك الجدران عريض جدا. وهذه أحد الأبهية، زمان ما كان في مكيفات فيضطرون يبنون هذه الأبهية عشان الإنارة والتهوية. في الأعلى موجود سكنة أهل الدار، غرف النوم، وهذا البيت وهذا الدار بني على نمط العائلة الممتدة، بمعنى أنه الإبن إذا تزوج يكون له قسم في الدار، فالبيت عريض ويحوي عدة عوائل.

هذا الزجاج جلب من بلجيكا من أوروبا إلى السلط، وهذا يوضح أهمية السلطة التجارية. وفي ذاك الزمان يعني قبل قرن كانت مناطق التجارة أوروبا، الهند، مصر، هذه كلها تصب في السلط، إضافة إلى منطقة الشام وبلاد الرافدين. وأيضا يعكس المكانة التجارية الاقتصادية الاجتماعية لعائلة أبو جابر، لأنها من الثراء وصلت لمرحلة أنها تستورد البلاط والزجاج من أوروبا إلى السلط.

في الصوت في بيت أبو جابر كانت هذه الغرفة شاهد على ميلاد وطن، حينما زارها الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عام 1921 وأقام فيها ضيفا كريما لمدة 3 أشهر. ومن الصوت أعلنت إمارة شرق الأردن، غرفة أنيقة بتصميمها، عظيمة بتاريخها.

0: الملابس التراثية هوية صامتة، من يراها يعرف صاحب هذه الهوية، انتماؤه، ثقافته، بلده. وإذا زرت السلط لا يمكنك أن تكمل الحكاية دون المرور على الملابس التقليدية. اللي أمامي هذا أتوقع أنه أكبر ثوب نسائي في العالم. إيش قصته؟ ليش هذا حجمه؟ هذا ما سنعرفه مع الدكتورة فاطمة نسور الباحثة في التراث الأردني.
1: حياك الله دكتورة. يحيي الله، يحيي الله فيكم، من ملفاكم لملقاكم.
0: زاك الله خير. ليش هذا الثوب بهذا الحجم؟ وش تسموه؟
1: هاي نسميها الخلقة، الخلقة السلطية، وإلها عدة استخدامات. ملابس تلبسها المرأة السلطية، وكانت ما تطلع من السلط إلا وهي لابسة هذا الثوب، ولازم الردن هذا تكون ما يبين إلا عيونها، هيك لازم تكون بس عيونها اللي مبينين. وإذا جارها شافها بثوب زي هذا وما شافها بالخلقة، غريب يعني، اللي بعاد عن المحارم ولا يمكن توري وجهها طول ما هي حية، لأنه عيب ما يشوفها الغريب إلا بهذا الثوب. هذا الثوب الرسمي اللي بتطلع فيه على الأعراس، بتطلع فيه بالحقل، بتطلع فيه للحرب لما كانوا تحمل ولادها، تحمل البواريد لما كان في غزوات ويكون في يعني حروب. بالنسبة لأقسام الثوب، هو البدن اللي هو الصدر، وهذا له لسان
0: جميل،
1: وإله أردان.
0: الأردان اللي هي
1: ردين
0: الأكمام،
1: الأكمام اللي هن الأردان. ردن بنحط تحت العصبة الحمراء اللي زي هاي، وردن الثاني بتتوشح فيه المرأة مشان تخبي وجهها به. بالإضافة للبنايق اللي هو هذا مشان يعطيها وسع،
0: ويعطيها وسع فوق
1: الوسع.
0: فوق الوسع
1: وسع. بالإضافة

0: الحافة اللي تحت كانت مزخرفة. وطبعا كل هاي التطاريز الموجودة على هذا الثوب اسمها قرط المرجان.
1: قرط المرجان،
0: قرط المرجان تيمما بالمرجان اللي بالبحر اللي كل ألوانه جميلة وزخرفية وحلوة، وأغلبها كلها أشكال هندسية كان عند المرأة. يعني كانت كثير يعني متواضعة وبتحب الأشياء اللي يعني حادة أكثر ما أنها تستخدم الأشياء خاصة بالثوب، هذا الأشياء اللي ورد وما ورد، بنيجي بالورد بالأثواب الثانية.
1: جميل.
0: طبعا هذا القماش اسمه قماش التوبيت غزالين وارد عنزروت، بالإضافة للون الأزرق هذا، هذا اسمه القماش المالطي وهو كله مستورد كان بالسابق.
1: هذه من عجائب السلط، يعني زرنا بيت أبو جابر وجدنا الزجاج بلجيكي والرخام إيطالي، اليوم حتى في الأثواب أثر الحركة التجارية أثر حتى على الذوق. القماش هذا إنجليزي،
0: إنجليزي،
1: واللي تحت اللي لونه كحلي مالطي،
0: هو مالطي، مالطي،
1: ملتقى حضارات،
0: ملتقى حضارات، نعم ملتقى حضارات، فعلا ملتقى حضارات كثيرة في مدينة السلط. طبعا اللبس هو له شويحية،
1: ماذا تعني شويحية؟
0: شويحية هو الحزام اللي بتربطه الست على الخصر، هاي الشويحية
1: الحزام،
0: الحزام مشان اللي هيك تغبه لجوا يكون يغب. يعني ليش هذا اللسان؟ كانت المرأة لما تلبسه هيك تمسك على اللسان، هيك تمسكه وبعدين مشان ياخذوا قياسات المرأة ويبلشوا يوازنوا بالثوب، يجوا ياخذوا الحزام ويربطوه على خصرها وتصير توازن فيها، ويجي ردن تحت العصبة الحمراء والردن الثاني فوقها. طبعا العصبة الحمراء هاي كمان لها قصة تلبسها المرأة، كمان هاي مستوردة من الهند وفيها خيوط ذهبية حقيقية، هذا فيها ذهب حقيقي
1: مذهب،
0: مذهب في فضة وفي ذهب حسب حالة المرأة الاجتماعية. طبعا المرأة السلطية لما كان زوجها يوقع في عوز تحرق له عصبتها وتعطيه الذهب حتى انه يفك عسرته.
1: الله الله، يعني حتى يعني كأنها ترمز إلى غوايش الذهب، يوم المرأة تحب تساعد زوجها تبيع الذهب. هنا في السلط تسمونها الوشاح والعمة،
0: يعني نسميها العصبة،
1: العصبة من عصابة الرأس، مسمى عربي أصيل. العصابة هذه مثل ما حكتنا للدكتورة إنها مخلوطة بالذهب،
0: نعم،
1: فإذا صار احتياج تذوبها يبقى الذهب تبيعه وتعين زوجها. هذا الثوب اللي أنا رأيته عجوبة، من أكبر الأثواب اللي أنا شفتها. الجميل أنه عبر عن عدة استخدامات اجتماعية في السلم وفي الحرب أيضا،
0: وحتى المرأة السلطية كانت لما عصابة، يعني هاي العصابة فخر كيف العقال عند الرجل، فكانت دائما تقول يا عصابة راسي يا أخوي فلان، أو يا عصابة راسي يا ابني، متيممة فيهم أنهم عصابة راسها وأنه هذولا سندها ومظلتها الاجتماعية في المجتمع.
1: جميل، جميل جداً.

على تل الجادور في السلط تقف هذه البناية شامخة من 100 عام. هذه أول مدرسة ثانوية في الأردن ويسمونها أم المدارس، ومنها اكتسبت السلط لقب مدينة الأوائل، فهي الأولى في أول مدرسة ثانوية وأول مدرسة ابتدائية، أول مؤسسة إعمار، أول شبكة إنارة، أول شبكة مياه، فسميت بمدينة الأوائل. هذه المدرسة بنيت بجهود الأهالي، مصنع للرجال، من فصولها تخرج قيادات صنعوا تاريخ الأردن.

المدرسة مستمرة بالعمل من 100 عام، تخيل كم جيل تخرج منها، وفي المدخل لوحة الشرف، في الأعلى تخرج من هذه المدرسة 7 رؤساء وزارات: هزاع المجالي، بهجة التلهوني، وصف التل، سعد جمعة، أحمد اللوزي، عبد السلام المجالي، عبد الله نسور، وأكثر من 70 وزير، ومجالس الأعيان، والقائمة تمتد، مصانع الرجال.

0: ومع الأستاذ خلدون مدير عام مؤسسة إعمار السلط يحكي لنا قصة هذه المدرسة. ليش بنوها في هذا المكان؟ أو قصة بنائها كيف بدت؟
1: أهلا وسهلا فيكم في مدينة السلط. طبعاً هاي المدرسة ليست فقط صرح تعليمي، ولكن هو مبنى تراثي من أبرز المعالم التراثية في مدينة السلط، لا سيما أنه هو موجود على تل الجادور. تل الجادور برضو من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة السلط، اللي يعود عمرها لأكثر من 5000 سنة. تم تبرع بقطعة الأرض من أحمد باشا الحديدي، ومساحة كبيرة تتجاوز 30 دنم. كان هم أهالي مدينة السلط التعليم بالدرجة الأولى، فهي بنيت بتبرع ومجهود من أبناء مدينة السلط.
0: جميل.
1: حال تبرع مالي، تبرع بالمجهود اللي كان لا يمتلك المال، ساهم بالبناء. وكان فيها هاي المدرسة سكن داخلي كان يسكن بعض الطلاب، وكان في شرط أساسي إنه كل طالب من مدينة أخرى يكون له ولي أمر سلطي يتولى أموره طيلة فترة الدراسة.
0: يعني شوفوا النظام الراقي، هو نظام الجامعات اليوم. الآن نرسل أبنائنا للبعثات، هنا في السلط كانوا يأتوها الطلاب من المحافظات والمدن الأخرى كي يدرسوا، لا ويوفروا لهم سكن. هذا النظام التعليم الراقي أيضا بني كما فاد الأستاذ خلدون بتبرعات الأهالي وأراه من الصدقات الجارية. علم نافع. أشهر من درس في هذه
1: طبعا هاي المدرسة هي أول مدرسة ثانوية في الأردن. تم العمل على بنائها ما بعد 1921، تم بدء التدريس فيها بال 1923. خرجت العديد من رؤساء الوزارات، تقريبا 7 رؤساء وزارات تولوا منصب رئاسة الوزراء الأردنية تخرجوا من هاي المدرسة، قادة جيش، رؤساء ديوان ملكي، أعيان، نواب، وزراء.
0: كانت في المدخل 70 وزير، أكثر من 70 وزير
1: حاليا تخرجوا من هاي المدرسة. وأنا شخصيا بعتز وبفتخر أني كنت أحد طلاب هاي المدرسة،
0: ما شاء الله،
1: ودرست فيها سنتين، كانوا من أحلى سنوات الحياة. ووالدي عليه رحمة الله كان برضو مدرس متميز في هاي المدرسة.
0: جميل.
1: وهاي المدرسة يعني أغلب أبناء مدينة السلط درسوا فيها وبعتزوا وبيفتخروا إنهم درسوا فيها. واليوم صار إلها ملتقى لخريجين هاي المدرسة، كل خريجين هذه المدرسة تجمعهم وحدة حال واحدة، والرابط الأساسي بينهم مدرسة السلط الثانوية، المدرسة الأم.
0: يا سلام، هذه ما هي منبر للعلم فقط، منبر للعلم، للأخوة، منبر للتنمية. شكرا.
1: عفواً.
0: أستاذ خلدون
1: أستاذنا العزيز.

موقع السلطة الاستراتيجي وإشرافها على طرق القوافل جعل من أسواقها قلب نابض بالحياة، فيها الباعة وفيها المنتجات من كل مكان، من القدس، من الشام، من مصر، من الحجاز. وهذا الشارع يعتبر شريان الأسواق فيها، يسمى بشارع الحمام. فكان موجود في السوق حمام تركي، فسمي الشارع والسوق باسم الحمام.

0: قوك أم غازي.
1: حياك الله يا مرحب.
0: إذا زرت السلط وخصوصا شارع الحمامات مر على أم غازي، من أشهر من يسوي اللزاقيات، وهذه أكلة تراثية قديمة في الأردن. عبارة عن إيش اللزاقيات يا أم غازي؟
1: اللزاقيات عبارة عن طاحين قمح 100%.
0: حلو.
1: ومفروض يكون مخبوز بالشكل هذا.
0: بس كلمة لزقة لزاقيات لها علاقة بالطبخ شيء؟
1: أكيد. أيه؟ لأنه أول من المفروض من الأول هي كانت بدايتها كانوا يعملوا العجين رخو. كان الذرة وطحين قمح ما يسووا، ما يقدروا يسووا هيك،
0: يحطوه على الصاج،
1: يصبوه صب ويجيبوها بالسكينة فسموه لزاقيات.
0: يعني يلزق بالصاج يشيلوه بالسكينة فسموها لزاقيات. واليوم إيش تحطوا عليها بعد ما تسخن زي كذا؟ إيش النتيجة؟
1: هسه النتائج، يا سلام على النتائج. هسه بدنا نحط عليها السمنة البلدية.
0: يا سلام.
1: السمنة البلدية
0: أقول لك.

0: صيبة قوم أن يأكلوا ما لا يزرعوا وأن يلبسوا ما لا يصنعوا.
1: نعم،
0: هنا اكتفاء ذاتي ولله الحمد.
1: طبعا اللهم لك الحمد والشكر، عندنا اكتفاء ذاتي، قمح من السلط وكل إشي من السلط، يعني كله
0: رائحة السمنة تفوح في المكان.
1: طبعا
0: وبعد السمنة،
1: بعد السمنة نسقيها.
0: أول شيء دهنتويها بالسمنة وبعدين سقيتيها سمنة؟
1: أيوة، مشان اني بس اقطعها يخش بالاطراف.
0: تضيفي عليها شيء بعد كذا؟
1: طبعا السكر. طبعا هي حلويات، يعني كانت
0: في شيء غير السكر اول يضيفوا لها عسل مثلا؟
1: شوف هاي تحديث صار يزيعوا يحطوا عسل، الناس اللي قاضوا حالها تحط لها عسل.
0: واللي يبغاها من غير سكر
1: كل ذوقها.
0: يا سلام،
1: ذوق
0: هذه لزاقيات تراثية.
1: الضيف العزيز العزيز عند البدو بعد ما يتعشى يعملوا له الزاقية.
0: اوه حلى البدو، صدقوا يا جماعة الخير انها ما هي في حاجة السكر، انها لذيذة كذا، سبحان الله في البساطة اناقة. شكرا يا ام غازي.
1: صحه.

0: هذه صفحة من الزمن في السلط عمرها حوالي 150 عام. تعددت مسميات السلط، أيقونة البلقاء، مدينة الأوائل ومدينة المآذن أيضا نودعها، وفي ذاكرتنا بيوتها الصفراء.
1: معالم مع سلطان المرواني.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
11: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
12: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: كانت يطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
12: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
12: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
14: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
12: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
15: إدراك حقيقة أن العالم متغير.

0: متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا، ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في أول أو في آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع، حيث المؤشر كان أنهى جلسة يوم أمس متراجعا بتقريبا ربع نقطة مئوية، واستقيم سيولة بلغت 4,230,000,000 ريال. يوم أمس الأسهم ضاغطة كانت أرامكو والراشحي، في مقابل ذلك كان في ارتفاعات ملحوظة من حيث بقية الأسهم القيادية. هذه الحركة الأولية لمؤشر سوق الأسهم السعودية. طبعا السوق تتفاعل، أسواق كافة تتفاعل مع توقيع اتفاق مبدئي بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع بعض العقوبات عن إيران. ميل للتراجع مطلع التداولات السعودية، إذا تراجعات بست نقاط، يبقى المؤشر متماسك فوق مستويات 11,100 نقطة. تفاصيل هذه الحركة بعد العناوين. مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين: توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم وأسعار النفط تعمق خسائرها. الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع برئاسة كيفن وورش. صفقة أمريكية لدعم شركة إنتل وتصنيع رقائق أبل بالولايات المتحدة. كما نتابع أيضا في نبض السوق، السي سي تمدد مذكرة التفاهم مع هيومين لتأسيس مشروع مشترك.

مشاهدينا نحييكم من جديد. بداية إذن هادئة تميل التراجع من حيث مؤشر سوق الأسهم السعودية لنفصل الحركة وبطبع نلقي نظرة على الأسهم الضاغطة صباح هذا اليوم، مع العلم أن السوق السعودية وغير ذلك من الأسواق تتفاعل مع توصل أو بالأحرى توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق مبدئي ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز ويرفع بعض العقوبات على إيران. إذن المؤشر يعكس اتجاهه صعودا بعض الشيء، ارتفاعات الآن بوقع تقريبا 4 نقاط، يبقى المؤشر فوق مستويات 11100 نقطة. لنلقي نظرة بكل تأكيد على الأسهم التي تحرك السوق، نبقي أعيننا دائما على سهم أرامكو، هو على ثبات في هذه الأثناء وهذه حركة ملفتة حيث أسعار النفط تتراجع بقوة بأكثر من 2%، إلا أن السهم لا يتفاعل مع ذلك بالسلب، على عكس ذلك يميل الارتفاع في هذه الأثناء. سهم علم تحت بعض الضغط متراجعا بأكثر من 1%، طبعا دائما نشير إلى أن سهم علم لا يزال يعني على الرغم من هذه التراجعات يتداول أعلى بكثير من مستويات الاي بي او، هو كان أدرج في عام 2022 بسعر 128 ريال، لاحظوا اليوم 730 تقريبا، بالتالي ارتفاعات قوية جدا من مستويات الاي بي او. الراشحي اليوم تحت بعض الضغط يواصل تراجعات يوم أمس اس ام سي للرعاية الصحية، اليوم السهم يقفز بأكثر من 3% في خبر على الشركة، هي أعلنت ترسية مشروع مع أو بالأحرى تلقت خطاب من وزارة الصحة، أعلنت ترسية مشروع شركتها التابعة إحدى شركاتها التابعة مع إدارة مستشفى سابق للصحة النفسية بإيرادات متوقعة قد تصل إلى 3,800,000,000 ريال. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية، يقفز ب3.5 نقطة مئوية. فيما سهم جبل عمر اليوم من بين الأسهم الأكثر نشاطا يخسر أكثر من 2%. جبل عمر وقعت اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 2 مليار ريال مع اس ان بي مع البنك الأهلي بغرض إعادة تمويل تسهيلات قائمة بشروط محسنة لمدة

15 عاما، لكن السهم اليوم يتراجع وبقوة. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا من ثم الأسهم الأكثر تراجعا، مع علم أنه هذه آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع. المؤشر متجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ تقريبا 16 نقطة مئوية، وهي مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. اليوم سهم تبوك الزراعية هو السهم الأكثر ارتفاعا، يضيف تقريبا 4%. الشركة قدمت ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية. سيتم تخفيض رأس المال من 391 مليون ريال إلى 76.5 مليون ريال. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية. لوبراف اليوم 2.5 نقطة المئوية من المكاسب، يتداول أعلى من مستويات الآي بي أو. سعر الآي بي أو كان 99 ريال، اليوم 120 ريال. طبعا هي شركة تابعة لأرامكو. طيران ناس كذلك كان من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا. هذه قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، فيها أماك، جبل عمر، كابلات الرياض، دراية المالية وعلم. أيضا كذلك اليوم مشاهدينا نتابع بعض الأسهم. دعونا نتوقف مع سهم مدينة المعرفة الاقتصادية. السهم اليوم يضيف مكاسب بتقريبا نصف نقطة مئوية. الشركة حصلت على تمويل إسلامي من بنك الرياض بقيمة 150 مليون ريال لتمويل تنفيذ أعمال المجموعتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي. اليوم السهم يضيف مكاسب بتقريبا نصف نقطة مئوية. كما نتابع سهم السيسي، في ظل إعلان الشركة عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي هيومين لمدة 6 أشهر إضافية لاستكمال المفاوضات النهائية المتعلقة بتأسيس مشروع مشترك عبر شركتها التابعة سنتر 3. السيسي أوضحت أن قرار التمديد جاء بعد انتهاء المدة الحالية للمذكرة، ومع استمرار التنسيق بين الطرفين لاستكمال الجوانب التنظيمية والتشغيلية والتجارية للمشروع. كما أكدت السيسي أن الطرفين السيسي وهيومين أحرزا تقدما ملموسا خلال الأشهر الماضية في مناقشة هيكل المشروع ومتطلباته التشغيلية. كما أشارت إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن أثر مالي جوهري على نتائج الشركة. طبعا مع العلم أسعار النفط تتراجع اليوم بقوة على وقع توقيع الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران. ترامب وقع الاتفاق من قصر فيرساي في فرنسا. على كل سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة مشاهدين على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسعار النفط، حيث تواصل أسعار النفط تراجعاتها في تعاملات اليوم مع توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم لتعوض خسائرها بالجلسة السابقة. كما تلقت الأسواق دفعة إضافية من تحركات الأسهم الأمريكية مع صعود العقود الآجلة. وفي اليابان سجل مؤشر نيكي 225 مستوى قياسيا جديدا متجاوزا حاجز 71 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه. كما حافظ الدولار على مكاسبه بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فتقترب ناقلة الغاز الطبيعي المسال مريخ المستأجرة من قبل قطر للطاقة تقترب من عبور المضيق، في إشارة إلى احتمال استئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي بعد دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ. ومن جانبه استبعد جولدمان ساكس عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة بشكل كامل، مشيرا إلى أن نحو 70% فقط من أحجام التدفقات المسجلة قبل الحرب قد تمثل المستوى الطبيعي الجديد لحركة النفط عبر المضيق مستقبلا. وأضاف البنك أن منتجي النفط بالخليج وسعوا خلال الحرب استخدام مسارات تصدير بديلة، ما قد يحد من الاعتماد على مضيق هرمز بشكل دائم حتى بعد إعادة فتحه بالكامل. ارتفع إنتاج النفط الخام من جنوب العراق بنحو 500 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مدعوما بتحسن حركة ناقلات النفط ووصول المزيد منها إلى موانئ التصدير الجنوبية. جاء هذا الارتفاع بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحسن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 نقطة مئوية في أول اجتماع يترأسه كيفن وارش، وسط تركيز واضح على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. ورغم إبقاء الفائدة دون تغيير، أظهرت التوقعات الجديدة لأعضاء الفيدرالي ميلا متزايدا نحو احتمال رفع أسعار الفائدة لاحقا، حيث يتوقع 9 من أصل 19 عضوا زيادة واحدة على الأقل خلال العام الحالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة أبل وافقت على التعاون مع شركة إنتل لتصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية قررت تقديم دعم لشركة إنتل

0: مشاهدينا، للحديث أكثر حول مجريات سوق الأسهم السعودية معنا من الرياض تامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بي ال ام اي كابيتال. سيد تامر، صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك بصورة عامة، من حيث تقييمك لتفاعل المؤشر مع المستجدات الجيوسياسية سواء صباح هذا اليوم أو حتى مطلع الأسبوع، يعني عندما كان تم الإعلان أنه سيكون هناك توقيع اتفاق لإنهاء الحرب، وصباح هذا اليوم نسمع هذه الأخبار الإيجابية، ولكن رد فعل المؤشر محدود إلى حد كبير في الفترة المقبلة. هل يعني يأخذ المؤشر إيجابية من حيث هدوء الأوضاع الجيوسياسية، أم أنه تراجع أسعار النفط يعني تلقي بظلالها على حركة المؤشر؟
1: صباح الخير نور، صباح الخير على السادة المشاهدية العربية. طبعا خلينا نأخذ الصورة من ثلاث جوانب. أولا تراجع أسعار النفط يمكن هو أهم حدث، لأنه خلال فترة الحرب ارتفع النفط تقريبا بمعدل إلى 70%، ولكن هذا الارتفاع أثر على متوسط أسعار النفط بمقدار 4 إلى 6%. هذا التصور يعطينا انطباع أنه كيف ستكون حركة أرامكو خلال الفترة القادمة، لأن أرامكو لها ثقلها على المؤشر وهي أهم العناصر المؤثرة على حركة مؤشر تداول، وأيضا أثرت إيجابا خلال فترة الحرب، لأن السوق بدأ يربط ارتفاع أسعار النفط أيضا بالنتائج اللي ممكن تحققها أرامكو، وهذا فعلا ما حصل في نتائج الربع الأول. فإحنا اليوم نتكلم عن خلينا نقول تقييم أرامكو بمعدلات جيدة، متوسط أسعار النفط بالمتوسط يعني خلال مقارنة نصف السنة 26 بمقارنة نصف السنة 25 يكون ارتفاع معدل المتوسط البرنت بين 4 إلى 6%، وبالتالي يتوقع أن تستمر أعمال الشركة على مستوياتها الطبيعية، تعود مرة أخرى إلى أن تصل إلى مستوياتها الطبيعية إذا فتح مضيق هرمز وارتفعت معدلات التصدير مرة أخرى. فإحنا نتكلم عن نتائج متقاربة، استمرار لنتائج متقاربة من أرامكو تزيد من 4 و6%، فهذا الجانب سيدعم حركة المؤشر من المنظور، خلينا نقول من منظور قراءتنا ما بين تأثر السوق اليوم بحركة بتراجع أسعار النفط، ما بين ما يمكن أن تحققه أرامكو في مع عودة الحياة لطبيعتها. هذا شق. الشق الثاني أنه كم سنأخذ من الوقت حتى نعود إلى حالنا الطبيعي ما قبل الحرب، يعني ومتى ستصل الإمدادات، متى ستعود المصانع إلى معدلات تشغيلها الطبيعي، متى ستكون أسعار السلع والمنتجات يعني يعود يعني يختفي تأثير الحرب عليها، وكيف سيكون منظور الشركات أو كيف ستكون قدرة الشركات على المحافظة أو عودة إعادة هوامش الربحية على ما كانت عليه أو إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أعتقد أنه هذا الجانب سيأخذ معنا وقت من الزمن، لأنه إحنا نعرف أنه الأثر يعني بداية الأثر كانت أو استطال الأثر أخذ وقت طويل، ومن ثم تغيرت الأسعار تغير جوهري فيما يخص المدخلات وأيضا فيما يخص محركات النقل أو فيما يخص يعني اللوجستيات، وبالتالي هذا سيأخذ وقت من الزمن حتى تعود الأعمال إلى طبيعتها. هذا موضوع آخر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وبالتالي نعتقد استمرار نتائج الشركات في معدلاتها الطبيعية لكنها لن تقفز، لأنه لمجرد أنه الحرب توقفت أو انتهت اليوم أو تم توقيع الاتفاقية. نعم. الموضوع الثالث والأخير أنه اليوم بما أننا ننظر إلى 1 و2 أرامكو ستمسك يعني ستحقق دعم للسوق، و2 سنأخذ وقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها مع الأسواق العالمية أو مع المنتجات المصدرة أو المستوردة. إذا أعتقد أنه خلال هذه الفترة سيكون منظور المستثمرين يعني يركز على الشركات التي تعتمد بشكل كامل على الطلب المحلي سواء من المدخلات أو المخرجات وصولا للمنتج النهائي، وأتخيل أنه أو أتصور

0: انه هذا النطاق سيكون محور اهتمام للمستثمرين خلال الفترة القادمة حتى تعود الدنيا إلى طبيعتها.
1: سيد تامر، يعني في هذه المرحلة، في مرحلة ما بعد الحرب والتقلبات الجيوسياسية، أين ترى أبرز الفرص في السوق؟ يعني في أي قطاعات؟ ودعني هنا كذلك يعني أشير إلى قطاع البتروكيماويات، هل ترى أنه سيكون هناك فرص في هذا القطاع من المخاطر لا تزال يعني في الصورة؟
0: يعني بتروكيماويات من العام 2022 الربع الأخير أو 2023 والقطاع يتعرض لتراجع في أسعار المواد، وبالتالي بدأت أرباحه تتآكل من ذلك الوقت، فلا للحرب تأثير على حركة البتروكيماويات أكثر مما هي يعني في وضع يعني سيء وتتعرض لضغط كبير من حيث أسعار المواد. أعتقد أنه الانقطاعات أو يعني خلينا نقول عودة الطلب سيحسن من النتائج. القطاع حصل على نسب خصم كبيرة فيما يخص أسعار الأسهم الموجودة في القطاع، ومن ثم قد يكون هناك فرص. والقطاعات الأخرى أعتقد القطاعات اللي تعتمد على الطلب المحلي مثل الصناعات الداخلية اللي تعتمد على طلب المشترين المحليين والتعاقدات الحكومية، قطاعات الاتصالات أيضا لأنه يعتمد على طلب محلي، أجزاء من قطاع الطاقة أو القطاعات الخدمية اللي تخدم قطاعات الطاقة محليا أيضا تعتبر من الفرص. وأكيد القطاع البنكي يعني يبقى دائما ضمن الدائرة الاقتصادية المحلية أو الخارجية بالتمويل، وأيضا بتقديم يعني بتنمية محافظ الإقراض لدى البنوك، عنده دور كبير يلعبه في هذا الجانب. واحنا شفنا من تقارير سامة ومن إعلانات البنوك أنه أيضا لا زالت البنوك تحقق نمو في الإقراض وتحقق نمو في الأرباح. هذا التصور خلينا نقول يعني وين من الممكن أن يكون تركيز المستثمرين كمرحلة حالية حتى تعود الدنيا أو تعود الأمور إلى طبيعتها.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، تامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى BLME Capital.
0: شكرا.
1: نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه الأسواق ترفع رهاناتها على زيادتين للفائدة الأمريكية بنهاية الربع الأول من عام 2027.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى الخبر الأبرز في الأسواق العالمية، حيث ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 نقطة المئوية في أول اجتماع يترأسه كيفن وورش، وسط تركيز واضح على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. ورغم إبقاء الفائدة دون تغيير، أظهرت التوقعات الجديدة لأعضاء الفيدرالي ميلا متزايدا نحو احتمال رفع الفائدة لاحقا، حيث يتوقع 9 من أصل 19 عضوا زيادة واحدة.

الأقل خلال العام الجاري، ودفع ذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، فيما أعادت الأسواق تسعير توقعاتها لترجح زيادتين في الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027. وتجنب وورش تقديم توجيه واضح بشأن المسار المستقبلي للفائدة، مكتفيا بالتأكيد على أن الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

0: you might have already noticed something, a difference in today's policy statement. It's a bit shorter, a bit simpler, and it dispenses with some older language. That statement just gives you the facts as best we can judge it. Absent also is so-called forward guidance, which we agreed was not well suited to the current policy conjuncture. The Fed statement says that inflation is primarily determined by monetary policy. You bet it is. I've said for years inflation is a choice. You bet it is. And today I'm announcing that this committee unambiguously and unanimously have decided we are going to deliver on that.
1: في نظرة مشاهدين على أداء العملات الرئيسية، نبقي أعيننا على الدولار الذي يتداول عند أعلى مستوياته في نحو شهرين، في ظل يعني بكل تأكيد تثبيت أسعار الفائدة يوم أمس واللهجة التشددية، حيث الأسواق الآن تسعر رفعين لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. الآن نشهد بعض التراجع عن المستويات، مستويات الدولار المرتفعة، الآن ارتفاعات لليورو، للباوند ستيرلينج، للين قليلا، حتى للفرنك السويسري وللدولار الأسترالي. كل هذه العملات ترتفع أمام الدولار، لماذا؟ لأنه في ضغط من حيث علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني المبدئي بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نذكر بإغلاقات وول ستريت يوم أمس، حيث الجلسة كانت سلبية للغاية، حيث تراجع الداو جونز ب 1%، الاس ان بي 500 ب 1.2%، والناسداك ب 1.3%. طبعا اسهم قطاع التكنولوجيا قادت هذه المكاسب، تبعنا تراجعات حادة طالت مايكروسوفت، ميتا، الفابت، امازون، حتى سهم سبيس اكس، احدث سهم او بالاحرى الشغل الشاغل في وول ستريت منذ الاسبوع الماضي، السهم تراجع يوم امس بشكل ملحوظ. في مقابل ذلك كان في بعض الايجابيه من حيث سهم انتل في قطاع الرقائق بالاضافه الى مايكرون، وهذا يعني قلص التراجعات يعني نوعا ما. يوم في آسيا صورة إيجابية للغاية، نيكي 225 فوق مستويات 71,000 نقطة لأول مرة على الإطلاق بمكاسب تبلغ 1.6%. التوبكس على ارتفاعات قوية، الكوسبي الكوري الجنوبي اليوم ارتفاعات قوية ومستويات قياسية، اختراق لمستويات 9,000 نقطة لأول مرة على الإطلاق. جاءت هذه الارتفاعات مدعومة بمكاسب سهم اس كي هاينكس الذي وصل اليوم إلى مستويات قياسية، ولكن في ضعف من حيث الهانغ سانغ مؤشر سوق هونغ كونغ ومؤشر سوق أستراليا. في أوروبا السوق الأسواق تبدأ تداولاتها على تباين، من ناحية ارتفاعات للداكس بربع نقطة مئوية، استقرار للكاكران والفوتسي 100 تحت الضغط. لنتحدث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية، حول قرار الفيدرالي يوم أمس، معنا من دبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أكويتي جروب. نور الدين صباح الخير لك وأهلا بك معنا. يعني لا شك أن الشغل الشاغل هو اللهجة التشددية التي يعني سمعناها يوم أمس، يعني من وورش ومن حيث الدوت بلوت يعني ككل، على الرغم من أن وورش لم يشارك في الدوت بلوت لأنه يعني هو أصلا كان ينتقد الفورورد جايدنس. بداية تقييمك بصورة عمل للقرار، للمؤتمر الصحفي، حتى للدوت بلوت، وهل الفيدرالي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة من الأمور يمكن أن تتغير؟
2: التقييم الأول يمكن نجح بشكل أو بآخر بصدمة أو إلقاء صدمة على الأسواق، لكن كذلك الأمر بنفس الوقت الحديث عن موضوع الفورورد جايدنس هو الذي يمكن أثر بشكل كبير، لأن أسواق السندات كانت في السابق قبل حتى الحرب و قبل وصول كيفن وولش كانت تسعر إمكانية رفع أسعار الفوائد، وذلك في ظل ارتفاع العوائد المستمر. الآن لازالت العوائد مرتفعة بشكل أكبر، 4.5 بالنسبة للعوائد لعشر سنوات،

الخطأ برأيي الذي يمكن كان من الممكن أن يتم أن لا يتم ارتكابه هو عدم إعطاء بديل للفورورد جايدنس، بمعنى لن نعطيكم فورورد جايدنس لكن هناك بدائل ستكون، وهذا الشيء يمكن الذي

0: التغيير، لكن هذا التغيير غير واضح ودون وجود اي نوع من يعني الكوميونيكيشن الواضح للاسواق. لكن اعتبر بانه مع الوقت سيكون هناك في نوع من من من, من تبديل لموضوع الفورد جايدنس بشيء اخر، لكن تحت مسمى مختلف. رفع اسعار الفوائد من الان حتى نهايه العام، اعتقد انه من الممكن ان يتم الرفع مرتين، المره الاولى في سبتمبر والمره الثانيه قد تكون في ديسمبر.
1: طيب أنور، يعني ذكرت بحضرتك التراجعات التي تابعناها في وول ستريت يوم أمس، بالمجمل من انعكاس هذه التوجهات المتشددة على رالي وول ستريت؟ يعني هل يمكن أن تتعايش وول ستريت مع فيدرالي متشدد؟
0: طالما تعايشت معه هو ليس بشيء جديد، لكن الشيء الجديد كان انه انظر الى الدوت بلوت، حتى العضو الذي وضعه دونالد ترامب خلال الفتره الماضيه، الذي كان الوحيد الذي يصوت لتخفيض اسعار الفوائد بنصف نقطه خلال اكثر من الاجتماعات الماضيه او منذ ان تم تعيينه، حتى نفسه عدل توقعاته الى ان يكون هناك لدينا رفع وليس حتى فقط تثبيت. لذلك هذا التغير في التوقعات المستقبليه بشكل كبير جدا للدوت بلوت، هذا احد الامور الرئيسيه التي غيرت الاسواق. لكن الشيء الجيد هو انه الدوت بلوت نفسه يشير الى انه هذا الرفع سيكون عباره عن رفع او تغير في النظام، هو تغير مؤقت، بمعنى الرفع مرتين ومن ثم العوده للتراجع، بمعنى ان الرفع المنتظر سيكون هو عباره عن رفع تاميني او لاداره المخاطر في ظل الارتفاع الذي شهدناه في التضخم. انظر يوم امس الى الارقام التي صدرت من مبيعات التجزئه والسوبر كور لمبيعات التجزئه، وصلنا الى 4.2%. في اخر مره شهدنا هذه الارقام كان الفدرالي يتحضر لرفع اسعار الفوائد، فاعتبر بانه الاسواق تستطيع التعايش مع مع مع مع رفع اسعار الفوائد، لكن يكمن السؤال الى متى سيستمر هذا الرفع، وهل سيكون higher for longer ولا higher temporary.
1: طب ونور، هل تلمح من كلام ورش انه يؤمن بدولار قوي؟
0: اعتبر الدولار خلال الفترة المقبلة سيكون لدينا المزيد من القوة. كانت توقعات بداية انه مجرد ما انتهت الحرب سيبدا الدولار بالتراجع، حصل هذا الشيء لكن بشكل طفيف قبيل ان نشهد الصدمة التي شهدناها خلال جلسة يوم امس. لذلك اعتبر الدولار من الان حتى يمكن على الاقل بداية رفع اسعار الفوائد سنشهد المزيد من القوة. الاسواق عليها ان تعيد تسعير ما الذي سيقوم به الفدرالي، اعتبر مستهدف 102 وحتى مستهدف 103 لمؤشر الدولار اصبحت الان مستهدفه.
1: وبالتالي تراجعات اسعار الذهب يوم امس لم تكن مرحليه، يعني نحن امام بدايه مرحله هبوطيه على وقع ارتفاع الدولار، يعني على الاقل في المستقبل المنظور.
0: ليس بالضروره، لكن التراجعات في المعادن بشكل عام لن تكون لفتره طويله، خصوصا في ظل الحديث من قبل البنوك المركزيه انها ستعيد مره اخرى او الاستمراريه في عمليات الشراء. حاله عدم اليقين حول موضوع الفدرالي من جهه، موضوع ايضا الاتفاق النووي او الاتفاق ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وانه لدينا 60 يوم من المفاوضات وانه بيستطيع دونالد ترامب العوده للحرب، هذا الشيء الذي سيبقي نوع من الايجابيه، لكن هي بالنهايه مرحله تصحيح كانت مطلوبه بعد الارتفاعات القويه التي شاهدناها. الذهب ما بين يمكن 3800 الى 4000، من الممكن ان يبدا المستثمر بالتمركز فيه تدريجيا قبيل ان نشهد مره اخرى عودة لمستويات يمكن 5000 وحتى مستويات 6000 لا زالت على الطاولة، لكن بدل أن تكون نهاية العام الحالي قد تكون مع بداية العام المقبل. كذلك الأمر بالنسبة للفضة، مستويات حتى 60 واردة قبيل أن نعود مرة أخرى إلى حوالي 70 و80 دولار.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أكويتي جروب.

فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق. وفيه إنتاج النفط من جنوب العراق يقفز ب500 ألف برميل يوميا مع تحسن الملاحة في مضيق هرمز.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: مشاهدينا نحييكم من جديد، وتذكير بأبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث تواصل أسعار النفط تراجعاتها في تعاملات اليوم مع توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لتعوض خسائرها في الجلسة السابقة، كما تلقت الأسواق دفعة إضافية من تحركات الأسهم الأمريكية مع صعود العقود الآجلة. أما في اليابان فسجل مؤشر النيكي مستوى قياسيا جديدا متجاوزا حاجز 71,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، كما حافظ الدولار على مكاسبه بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فتقترب ناقلة الغاز الطبيعي المسال المريخ المستأجرة من قبل قطر للطاقة تقترب من عبور المضيق، في إشارة إلى احتمال استئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي بعد دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ. من جانبه، استبعد جولدمان ساكس عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة بشكل كامل، مشيرا إلى أن نحو 70% فقط من أحجام التدفقات المسجلة قبل الحرب قد تمثل المستوى الطبيعي الجديد لحركة النفط عبر المضيق مستقبلا. وأضاف البنك أن منتجي النفط بالخليج وسعوا خلال الحرب استخدام مسارات تصدير بديلة، ما قد يحد من الاعتماد على مضيق هرمز بشكل دائم حتى بعد إعادة فتحه بالكامل. ارتفع إنتاج النفط الخام من جنوب العراق بنحو 500,000 برميل يوميا ليصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مدعوما بتحسن حركة ناقلات النفط ووصول المزيد منها إلى موانئ التصدير الجنوبية. جاء هذا الارتفاع بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحسن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75% في أول اجتماع يترأسه كيفن وورش، وسط تركيز واضح على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. ورغم إبقاء الفائدة دون تغيير، فأظهرت التوقع

0: الاجراءات الجديده لاعضاء الفدرالي ميلا متزايدا نحو احتمال رفع الفائده لاحقا، حيث يتوقع 9 من اصل 19 عضوا زياده واحده على الاقل خلال العام الحالي. مشاهدينا ننتقل الان الى روما، حيث تعقد فعاليات قمه الاولويه الاوروبيه التي تنظمها مؤسسه مبادره مستقبل الاستثمار. عنوان القمه لهذه النسخه هو اوروبا برؤيه جديده، راس المال والسياده والاستقلال الاستراتيجي، وجلسه لياسر الروميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
1: مع لسمو أمها على كونها رئيسة تنفيذية للمؤسسة، وأتمنى أن تقوم بنقلها إلى مكان أفضل. بالعودة إلى الصراع الذي حدث، كيف أثر على السعودية العربية، وقد أثر على العالم بأكمله ليس فقط منطقتنا. كان عبارة عن كارثة حقيقية،
2: كان كافي من ناحية البتروكيميائية وقد أوقفها، وحتى من ناحية الرقائق الإلكترونية. ونشكر ملك المملكة العربية السعودية ورئيس أرامكو ورئيس صندوق الاستثمار النقدي. إذن لدينا هنا موقف مشابه حدث في آخر الثمانينات، الذي حدث بسبب النظام الإيراني سابقا، وتم القرار سابقا أننا سنقوم ببناء مشروع لإمداد عن طريق الشرق الأوسط. في ذلك الوقت لم يكن لدينا خط إمداد فعلي حي. لقد كنا نقوم بتصنيع قبل هذه الكارثة تقريبا 10 ملايين برميل في اليوم، مع الإمكانية كبيرة للإنتاج. وخط الإنتاج هذا قام بإعطانا 5.5 ملايين، والخط الإنتاج الثاني 7 ملايين. مع الشكر لمهندسين أرامكو الذين قاموا بهذا الإنتاج. حتى أرامكو لديها مراكز تخزين للنفط حول العالم، خصوصا في آسيا وفي كوريا وفي اليابان، وكنا نفكر جديا أن نقوم بالحصول على مشاريع تخزين أكبر خلال العالم. لو أخذت الصين كمثال مثلا ومخازنها، لديها سعة تخزين 1.8 مليار برميل. الولايات المتحدة لديها تقريبا 8 مليار. إذن خلال المدى طويل الأمد العالم سيبقى في وضع سيء جدا. بالنسبة لنا في صندوق الاستثمار السعودي، نحن دائما نستمر بالاستثمار بشكل متعدد جدا، وملفنا مهيكل بشكل جيد جدا. لدينا صبر وخط استثمار طويل الأمد، ونبقى دائما مؤكدين على ضمان جميع مستثمرين حول العالم.
1: شكرا لك جزيلا معالي السيد ياسر روميان على هذه المحادثة عن مستقبل أوروبا وأوروبا. لذلك من وجهة نظرك كمستثمر، أن الفرص والتحديات في ما هي الفرص والتحديات في السوق الأوروبي؟
2: لدينا عديدة. لو نظرت إلى العالم من خلال بداية 2017 حتى 2025، 98 بليون يورو.

لقد قمنا بإنزال في يوروب الاستثمار في يوروب تقريبا 98 مليار يورو، وهذا قام بإعطائنا 70 مليار يورو من الناتج الإجمالي المحلي، وقد خلق أكثر من 60 ألف مركز عمل خلال أوروبا. حتى أرامكو قامت بالاستثمار بأكثر من 80 مليار، وال 25% من استثماراتها كانت هنا في إيطاليا، وقامت بالاستثمار وشراء المنتجات كلها من إيطاليا. لدينا رقم محدد من الاستثمارات، وسأعطيكم مثال أيضا من الناتج المحلي. كمثال هو بارالي في شمال جدة، الذي المجال رائد في صناعة السيارات، وجميع شركائنا حول العالم مستثمرين. وقد جلبنا أيضا العديد من مستثمرين إلى ومن أوروبا، زي مثل باجاني بنيتي. وأنا أعتقد أننا سوف خلال هذه المحادثة سوف نريكم الكثير من الاستثمارات التي جلبناها، والتي تجلب لدينا الكثير من العوائد والفوائد لجميع الأطراف. والتي ستكون عائدة بالفائدة الكبيرة علينا كصناعة المملكة العربية السعودية. أكثر من 140 هما الفرص التي تحتاج من ناتج الإجمالي المحلي لتقوية الصناعات الأوروبية، والتي تصل إلى 10.4 مليار يورو، وهذا فقط إلى نهاية 2030. وأعتقد أن الفرص هي كثيرة جدا. الآن سألتني عن التحديات، سوف أجيبك، وهذا ما قالوا عنه في افتتاحته. التحديات هم معظمهم ثلاثة، وهناك العديد من القوانين التي يجب علينا تفعيلها، التي تبقي استثماراتها في أوروبا. الشيء الجيد أن التشريعية الأوروبية هي منفتحة لهذا الموضوع وتسعى إلى إيجاد حلول لهذا الشيء. شكرا لك. بالتأكيد أوروبا تفتح الفرص الكثيرة، ونحن ننظر بفخر لفرصكم وننتظر وعودها. كما قال صندوق الاستثمارات العامة أنه على هذه الخطة خلال 2030 التي تتيح لنا العديد من الفرص للمستثمرين خلال هذه الفترة. كما قالت سعادتك أنه ليس فقط صندوق الاستثمارات العامة هو المنخرط في هذا الاستثمار في أوروبا، وسوف تعود هذه الاستثمارات على جميع الأطراف، علينا وعليكم بالفوائد العظيمة، وسيستفيد جميع من هذه الاستثمارات. لقد قمنا بإطلاق استراتيجيتنا الحالية، بدأنا الأولى في 2017 وثاني واحدة من 2021 حتى نهاية 2025، ولقد وصلنا إلى إمكانية الاتفاق على تمديد هذه الخطة والاستراتيجية حتى 2030. وأريد أن أوضح فكرتين. أول حاجة، لو نظرنا لما قام به صندوق الاستثمارات العامة من 2017، ببساطة لقد جلبنا المملكة العربية السعودية

السعودية إلى العالم. ونحن الآن استراتيجيتنا هي أن نجلب العالم إلى المملكة العربية السعودية. لدينا خطة عمل جديدة عن طريق 6 خطط متساوية: السياحة، الاستثمار، الصناعات، والطاقة النظيفة، وأيضا نيوم. هذه هي استراتيجيتنا الجديدة. الآن الكثير من الناس قد اعتقد أننا سوف نقف عن الاستثمار حول العالم. نحن نؤكد لكم أننا لن نقف عن هذا الموضوع، نحن سوف نستمر بهذا الموضوع والاستثمارات، لكن ممكن أن تكون النسبة المئوية أقل قليلا، لكن سوف نستمر بالاستثمار والنمو. شكرا جزيلا لك. سوف نقوم بالدعم بناء على كملك لجميع شركاتنا التي هي فرحة جدا بهذه الاستثمارات وتنتظرها. السؤال الأخير الذي أريد أن أطرحه عليك هو عن طريق أمن الطاقة. هذا النزاع الذي حدث قام بإظهار أن الأمن الطاقي مهم جدا جدا، وهو مسألة مهمة متعلقة. إذا كان مدير شركة أرامكو، ما هو الشيء الذي قمت بالتعلم به من هذا النزاع بما يخص الطاقة النظيفة والطاقة البترولية والاتجاه نحو الطاقة النظيفة ونحو المرونة في التعامل مع الطاقة، وكيف المملكة العربية السعودية وأرامكو سوف تتعامل مع هذا الموضوع؟ سوف أجيب عليك بكلمتين. هي تحقيق الطاقة. للأسف الشديد خلال العقد السابق كان هناك ضغط شديد قدم من الطاقة الجديدة، وهي شيء عظيم جدا وشيء طموح جدا، لكنها لحد هذه اللحظة ليست الحل الدائم من للبترول، للطاقة البترولية. وقد رأينا أن العالم ليس كله معتمد على الطاقة البترولية طبعا. نحن لا نتكلم فقط عن البترول والغاز، نحن نتكلم عن صناعات عديدة جدا التي تعتمد على الصناعة البترولية، زي الصناعة الكيميائية، وهي صناعة أساسية جدا للعديد من الصناعات المستقبلية المتقدمة. على سبيل المثال بالنسبة لإيطاليا، فإن حتى الغذاء معتمد على الغاز والبترول. ويجب علينا أن نسأل نفسنا ماذا نستطيع أن نفعل لهذه اللحظة. العالم الآن متجه نحو الذكاء الصناعي، فالعالم يحتاج طاقة كثيرة جدا لهذا السبب أيضا. طبعا سوف أعطيك طاقة، لكن هذه الطاقة ستكون ضعف السعر، سعرها أكبر بكثير من السعر الذي معروض، لكن هذا الشيء لا يعمل بهذه الطريقة. ولهذا نحن في أرامكو لقد أخذنا هذا الشيء على محور الجد، ليس فقط في البترول المعترف أو الطاقة المتجددة. نحن في أرامكو نستثمر في الطاقات المتجددة، في الذكاء الصناعي، حتى في مجال الحوسبة، مجال الكمبيوترات. حتى هناك انطلاقة جديدة كانت مشتركة مع صندوق الاستثمارات بما يخص الذكاء الصناعي، فهناك مرونة كبيرة من ناحية الاستثمارات والتركيز. وهناك شيء جيد جدا في أرامكو، أن مصداقيتنا حتى رغم هذه النزاع دائما عالية جدا، ونفخر بذلك. نحن فخورين بما قمنا بتحقيقه، خصوصا بعد هذه الهجمات السابقة التي حصلت، التي عانت منها منشآتنا طبعا، لكن قمنا نستطيع التعامل معها. أريد أن أستغل الفرصة في هذه اللحظة لكي أشكر جميع الناس والمهندسين والعاملين في أرامكو لشجاعتهم العالية ووجودهم هناك رغم كل هذه المصاعب.

0: وإعطاء هذه المصداقية العالية لشركتنا. أشكرك جزيلا.
1: لقد انتهى وقتنا للأسف. أردت الاستماع إليك ليس فقط لدقائق، أريد الاستماع إليك لساعات. ذلك شكرا لك كثيرا. أنا فخور جدا بشراكتنا، وأعتقد أنها لن تكون آخر شيء نقوم به، فشكرا لك.
2: مشاهدينا كان هذا جانبا من جلسة شارك فيها محافظ صندوق الاستثمارات العامة معالي ياسر الرميان ضمن فعاليات قمة الأولوية أوروبا التي تنظمها الـFII، مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما. طبعا نذكر بعنوان القمة لهذه النسخة، حيث هو أوروبا برؤية جديدة، رأس المال والسيادة والاستقلال الاستراتيجي. طبعا سنبقى على متابعة لكل ما هو جديد من هذه القمة. على كل، نحن نتابع هذه الساعة الاقتصادية من الصين، حيث تواجه البلاد أزمة متنامية في ديون المستهلكين المتعثرة، مع صعوبة ما يصل إلى 100 مليون مستهلك في سداد التزاماتهم الشخصية. ارتفعت القروض المتعثرة من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية بنسبة 21% العام الماضي، إلى مستوى قياسي لا يقل عن 2,200,000,000,000,000 يوان، أي نحو 329 مليار دولار، بحسب تقديرات جافاكال دراغونومكس. وتشير التقديرات إلى أن نحو 10.6% من البالغين في الصين كانوا متأخرين عن سداد ديونهم بنهاية 2025، وتضغط هذه الديون المتراكمة على قدرة الأسر على الإنفاق في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز الطلب المحلي عبر دعم القروض الاستهلاكية وشراء السلع مرتفعة القيمة مثل السيارات والإلكترونيات وتجديد المنازل. ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75% في أول اجتماع يترأسه كيفن وورش، وسط تركيز واضح على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. ورغم إبقاء الفائدة دون تغيير، أظهرت التوقعات الجديدة لأعضاء الفيدرالي ميلا متزايدا نحو احتمال رفع الفائدة لاحقا، حيث يتوقع 9 من أصل 19 عضوا زيادة واحدة على الأقل خلال العام الجاري، ودفع ذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، فيما أعادت الأسواق تسعير توقعاتها لترجح زيادتين في الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027. وتجنب وورش تقديم توجيه واضح بشأن المسار المستقبلي للفائدة، مكتفيا بالتأكيد على أن الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى المستهدف والبالغ 2%. في اليابان، عادت مخاطر تقلبات العملات الآسيوية إلى الواجهة بعد تبني مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا نقديا أكثر تشددا، ما عزز قوة الدولار ودفع الين الياباني نحو مستويات حرجة، أعادت الحديث عن احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، ويضع اقتراب زوج الدولار مقابل الين من مستوى 160 يضع المستثمرين في حالة ترقب، خاصة وأن هذا المستوى سبق أن دفع وزارة المالية اليابانية للتدخل في السوق. كما أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يزيد الضغوط على البنوك المركزية الآسيوية، إذ يحد من قدرتها على خفض أسعار الفائدة دون المخاطرة بمزيد من تراجع عملاتها أمام الدولار. نعود ونلقي نظرة على أسعار العملات، حيث في هذه الأثناء الدولار يتراجع أمام سلة العملات الرئيسية بأكملها، يتراجع أمام كل هذه العملات في ظل ربما توقيع الاتفاق بشكل رسمي ومبدئي من الجانب الأمريكي والإيراني لإنهاء الحرب، بالإضافة لفتح مضيق هرمز ورفع بعض العقوبات عن إيران. مع العلم أنه يوم أمس كان صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين على وقع نبرة الفيدرالي التشددية حول مسار أسعار الفائدة، حيث الأسواق تسعر الآن رفعين لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. في قطاع الطاقة، استبعد جولدمان ساكس أن تعود تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

إلى مستوياتها السابقة بشكل كامل، مشيرة إلى أن نحو 70% فقط من أحجام ما قبل الحرب قد تصبح المستوى الطبيعي الجديد للتدفقات مستقبلا. وأوضحت المؤسسة المالية أن منتجي النفط في الخليج وسعوا خلال الحرب استخدام مسارات تصدير بديلة، ما قد يقلل الاعتماد الدائم على المضيق حتى بعد إعادة فتحه بالكامل. وشملت البدائل زيادة استخدام السعودية لخط الأنابيب الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، واعتماد الإمارات بشكل أكبر على خط أنابيب الفجيرة خارج المضيق، بالإضافة إلى تصدير العراق جزءا من نفطه عبر ميناء جيهان التركي. وتتوقع أو يتوقع جولدمان ساكس استكمال تعافي شحنات النفط بحلول نهاية يوليو، على أن يعود إنتاج دول الخليج إلى مستوياته الطبيعية بحلول أكتوبر. تقترب ناقلة الغاز الطبيعي المسال مريخ المستأجرة من قطر للطاقة من مضيق هرمز، في إشارة إلى احتمال عودة حركة الشحن عبر الممر المائي بعد دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ. وكانت الناقلة قد حملت شحنتها من قطر في وقت سابق من الشهر، لكنها بقيت عالقة في الخليج منذ فبراير الماضي قبل أن تبدأ الإبحار باتجاه ميناء قاسم في باكستان. جاء ذلك بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق مع إيران يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. نهاية نبض السوق مشاهدينا، ولكن مستمرون معكم على رأس الساعة في مزيد من الأخبار الاقتصادية. ابقوا معنا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.

0: تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
1: حنقفلها،
2: اقفلها الكاميرا خلاص.

الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. ترامب وبيزشكيان يوقعان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وباكستان تؤكد على دخولها حيز التنفيذ فورا. ترحيب عالمي بتوقيع مذكرة التفاهم، والصين تدعو للالتزام بها. والخارجية الإيرانية تقول إن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد، وتؤكد أن المخزون النووي لن يرسل إلى خارج البلاد. في الاقتصاد، ناقلتا نفط وغاز موسال تعبران مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم. في الرياضة، المنتخب الإنجليزي يحقق فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعين. نبدأ هذه النشرة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان، والتي تضمنت 14 بندا فيها تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. تضمنت المذكرة أيضا الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، وإنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. أما مضيق هرمز فيتم فتحه أمام حركة السفن دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وفق البند السادس بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بوضع خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نشرت صورتين، الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عرب عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. وفي منشور له على منصة إكس أكد شهباز شريف على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تم إلكترونيا مساء الأربعاء من قبل الرئيسين، مشيرا إلى أن اجتماع الجمعة في سويسرا سيعقد بحضور الوفدين المفاوضين وليس لتوقيع الاتفاق.
2: تم توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا إلكترونيا مساء الأربعاء، لذا فإن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس لتوقيع الاتفاق. خلال الساعات 24 الماضية جرت مراجعة الأمر وتوصلنا إلى أنه يوضع نص الاتفاق بصيغة إلكترونية ويحمل توقيع الرئيسين من الجانبين، والسبب في ذلك هو أن يوقع النص من قبل أعلى المسؤولين في الجانبين لأن نقضه ستكون له كلفة أكبر ويتمتع بمصداقية أكبر.
1: من جنيف معنا الآن موفدة العربية FM زميل

0: راغدة بهنام، أهلا وسهلا بك معنا راغدة في هذه النشرة من العربية اف ام. إذا لو يمكن أن ننقل يعني الصورة التي يمكن نقلها اليوم عبر الصوت عن الوفود التي حضرت حتى هذه اللحظة، الملفات التي سيتم النقاش حولها، من سيشارك كذلك في المفاوضات، في مفاوضات النووي، ومن سيحضر؟
1: أهلا بك. يعني بالفعل نحن لم نعد نتحدث عن احتفال لتوقيع هذه المذكرة، مذكرة تفاهم، بل بدنا نتحدث الآن عن انطلاق هذه المفاوضات فعلا. يعني يوم أمس بعد أن وقع الرئيس الأمريكي على هذه يعني المعاهدة أو وثيقة التفاهم ستبدأ هذه المفاوضات بالفعل. أنا في طريقي في الواقع الآن إلى زوريخ إلى لوسان حيث ستنطلق هذه المفاوضات. المهم يعني أعتقد الآن بأنه المسؤولين الأمريكيين يقولون بأنه نحن سنعرف خلال الأيام والأسابيع القادمة بشكل سريع ما إذا كانت إيران تدخل هذه المفاوضات بشكل جدي أم أنها ستفاوض كما هي تفاوض في العادة بالمماطلة، وبناء على ذلك سنتخذ القرارات كيف سنستمر في هذه المفاوضات. لذلك الأيام الأولى من هذه المفاوضات مهمة جدا، ولكن هناك إشارات إيجابية ربما توحي لأن هذه المفاوضات ستنطلق بشكل جدي، يبدأ بالبحث في العمق لأنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشارك على ما يبدو في هذه المحادثات يعني فور انطلاقها. رافائيل جروسي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أصلا موجود في جنيف، ويبدو بأنه سيتوجه إلى زوريخ ومنها إلى منتجع بيرغن الذي سيستقبل هذه المفاوضات وسيشارك في هذه المحادثات التقنية. هذا يعني أنه سيتم فورا البدء بمناقشة مسألة التخصيب النووي، اليورانيوم المخصب لدى إيران الذي هو نقطة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، ما هو مصيره، كيف سيتم يعني الولايات المتحدة تقول بأنها تريد الحصول عليه أو تريد يعني أن يتم تخفيضه إلى مستوى منخفض جدا، وهذا سيكون في الواقع من مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: طيب هذه نقطة مهمة راغدة، هذه النقطة تحديدا يعني من سيشارك فيها في نقاشها؟ لأنه كان هناك حديث عن يعني إمكانية حضور رئيس البرلمان الإيراني وكذلك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى هذه المفاوضات، يعني هل هناك شخصيات حتى الآن مؤكدة ستحضر هذه المفاوضات غدا؟
1: بالفعل يعني حتى الآن يبدو بأنه جيدي فانس من المفترض أن يحضر مع الوفد المفاوض الأمريكي يعني جيرد كوشنر الذي يعني هما في وفد التفاوض، ويعني ستيف ويتكوف الذي هو أيضا في وفد التفاوض الرئيسي. يعني حتى الآن تقوم السوسرية بأنه لم يحصل تغيير على الحضور وبأنه الاستعدادات ما زالت جارية، وبالفعل مسؤولين أمريكيين أكدوا بأنه سيكون هذا الحضور يوم غد، ولكن سيكون بهدف بدء التفاوض وليس التوقيع على المذكرة. هم شددوا بأنه انطلاق هذه المفاوضات مهم جدا لأننا سنتمكن من أن نضع الخطوط العريضة كيف سنبدأ بتنفيذ هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وما هي الخطوات يعني تسلسل الخطوات الذي سيتم اتخاذه. يعني فورا فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، ولكن هناك خطوات في المقابل تريد الولايات المتحدة من إيران أن تتخذها، وهذا ما سيتم الحديث عنه بالتفصيل، تسلسل هذه الخطوات. لذلك من المفترض نعم يعني أن يكون هناك رئيس برلمان إيراني وأن يكون الوفد الأمريكي ممثل أيضا على أعلى المستويات كما كان متفق عليه، ولكن كما ذكرت لم يتم الإعلان رسميا عن وصول أحد بعد، ولكن على الأرجح يبدأ بالوصول ربما مساء اليوم.
0: نعم، من جنيف موفدة العربية فهم الزميلة راغدة بهنام، تحياتي إليك. نشر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو عبر مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في فرساي، مؤكدا أن الاتفاق يمهد لسلام دائم ويعتبر خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزم الصمت أمس بينما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي أشاد من قمة مجموعة السبع بما وصفه بالشراكة الرائعة بينه وبين نتنياهو.

0: معدلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء، مشيرا إلى أنه أرسل نسخة إلى إسرائيل من مذكرة التفاهم. في السياسة الإسرائيلية، نجا نتنياهو في امتحانات صعبة عدة، لكن هذه المرة قد يواجه امتحانا مختلفا. الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يتحول إلى عبء انتخابي عليه. المزيد في هذا التقرير.
1: في إسرائيل يعرفونه باسم الناجى السياسي، خصوم سقط، حكومات تغيرت، وباقي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تبدو معركته المقبلة أكثر تعقيداً. بحسب رويترز، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمواجهة غضب الناخبين قبل انتخابات الخريف المقبل، بعدما وجد نفسه أمام نتيجة صعبة. فإيران لم تسقط، وحماس لم تختفي، وحزب الله لم ينتهي. صحيح أن نتنياهو أكد مراراً أن إسرائيل ألحقت ضربات قاسية بأعدائها وأنها استهدفت قادة ومنشآت وقدرات عسكرية، لكن رويترز تشير إلى أن كثيرين في إسرائيل قد يسألونه عن النتيجة لا عن الضربات. فحرب غزة تركت رهائن وعائلات غاضبة، وحرب لبنان لم تنهي تهديد حزب الله، والحرب مع إيران انتهت باتفاق أمريكي لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً فيها. بدورهم سيحاول خصوم نتنياهو التركيز على أن الرجل رفع سقف الحرب ثم اضطر إلى قبول واقع أقل من وعوده. أما هو فسيحاول تسويق نفسه مجدداً كزعيم لا يزال قادراً على حماية إسرائيل في لحظة إقليمية خطرة. لكن المشكلة أن صورته الأمنية تعرضت لخدوش عميقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الحرب مع إيران وحزب الله والخلاف مع ترامب.
0: من واشنطن الآن المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس، وكذلك من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي. أهلا وسهلا بكما في هذه النشرة من العربية FM. إذن أولا أبدأ مع الأستاذ إيهاب، إلى أي مدى سيد إيهاب هناك يعني تفاؤل ويعني بالالتزام الإيراني بما ورد اليوم في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالفعل أمس، يعني ما بين الرئيس الأمريكي وكذلك مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني؟ سيد إيهاب،
2: أهلا وسهلا.
0: طيب، هل تسمعني بشكل جيد الآن؟
2: سمع حضرتك، أهلا وسهلا.
0: نعم، كنا نتحدث عن يعني مدى التفاؤل الأمريكي اليوم بالالتزام الإيراني بما ورد في مذكرة التفاهم.
2: يعني وطبعا بداية المذكرة في الواقع لا تلبي ما كان يتطلع له الجمهوريون والصقور في الإدارة الأمريكية، لأنه الرئيس دونالد ترامب يعني تغافل و لم يلقي بالا للملفات الرئيسية المهمة، حتى أن الملف النووي مرحل بشكل كبير إلى ما بعد 60 يوما، وإيران ستعطي ترامب أوقاتا صعبة في هذا الإطار ولن تكون سهلة المراس. وبالتالي هناك تشكيك كبير في أن يستطيع الرئيس دونالد ترامب أن يحقق شيئا فيما بعد الاتفاق الإيطالي، وأن إيران ستحصل على ما تريد، يعني مليارات من الدولارات، ويبدو أنه يعترف لها بأنها من الممكن أن تحصل رسوما من عبور السفن في مضيق هرمز، وأشياء أخرى غير واضحة المعالم ما زالت يعني نستكشفها في هذا الاتفاق.
0: طيب، أنقل وجهة النظر هذه إلى الأستاذ إسلام المنسي. يعني هل تشعر اليوم طهران أنها يعني تفاوضت من منطق قوة، أم تحت ضغط اقتصادي وضغط سياسي، وأنها فعلا تحتاج لأن تدفع بعجلة اقتصادها إلى الأمام؟ يعني
3: تحياتي لك والسيد إيهاب والسادة المشاهدين. بالتأكيد إيران كانت تحت ضغط كبير جدا. هذا الضغط كان يعني دافعا لها للمضي قدما في هذه المفاوضات. ولكن هل انعكس هذا الوضع في الاتفاق؟ أعتقد أنه لم ينعكس، بل بالعكس ظهرت نصوص الاتفاق بينها وبين واشنطن، وظهرت بصورة تعكس أن إيران بالفعل استفادت كثيرا من الاتفاق.

0: وجاء هذا الاتفاق لا ليعكس موازين القوة، بل ليعكس ان بالفعل هناك كان هناك تعاقد امريكي في مقابل ممارسة طهران اقصى الضغوط التفاوضية على واشنطن، بالرغم انها هي الاكثر احتياجا للاتفاق. ولكن اعتقد ان واشنطن تنازلت في هذا الاتفاق عن بعض البنود وفي بعض النقاط من اجل ان تفتح مضيق هرمز، ومن اجل ان توجد حلا لمساله اليورانيوم المخصب بنسبه كبيره، وهما ملفان تفاوضيان استثمرهما المفاوض الايراني. ولكن بالفعل يعني هناك الكثير من النقاط لم يتم حسمها بعد، من المنتظر ان يتم حسمها خلال المفاوضات في الفتره المقبله.
1: نعم. طيب أستاذ إيهاب، يعني البند الثامن في هذه المذكرة يتحدث عن أنه سيتم التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفق جدول زمني موحد. ستحافظ إيران كذلك على الوضع الراهن للبرنامج النووي مقابل عدم فرض أي عقوبات أو نشر قوات إضافية بالمنطقة. وبالتالي ما الذي يعني تحقق حتى هذه اللحظة؟ ما الاختلاف الذي ورد من الاتفاق السابق؟ وكان دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يتحدث أنه أفضل من اتفاق أوباما، أفضل من أي اتفاق آخر. فيعني كيف يمكن أن نشرح هذه النقطة؟
2: أولا بداية، هو لا يوجد اتفاق بعد، نحن في إطار مذكرة تفاهم، هذا واحد. اثنان، لو حضرتك نحيت جانبا البندين الأولين اللذين وردا في هذا التفاهم، ستجد هما فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار. إذن هذا الوضع، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار، هذا الوضع كان موجودا قبل بداية الحرب.
1: صحيح.
2: يعني لا مضيق هرمز كان مغلقا ولا لم يكن هناك حصار على إيران. طب ما الجديد؟ الجديد أنه هناك صندوق استثماري لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وهناك تأجيل وترحيل لأهم ملف في هذه الملفات وهو الملف النووي، ولا يوجد أي ضمانة لأي شيء على الإطلاق في هذه المذكرة تضمن لواشنطن اتفاقا نوويا مع إيران، ولا باليستيا، ولا ما يتعلق بأذرعها بالوكالة. إذن عندما يحدث ترامب الشعب الأمريكي أو شعوب العالم على أنه يوقع اتفاقا أفضل من اتفاق باراك أوباما، هذا لن يكون حاضرا على الطاولة. عليه أن يثبت، لأنه ما قلت لحضرتك اليوم نعلمه جميعا ويعلمه القاسي والدامي، ترامب كان يبحث عن مخرج من هذه الحرب، وكان يستجدي إيران لتوقيع أي اتفاق يصل به إلى ما وصل به الحال، أنه يوقع اتفاق ويوهم العالم بأنه يعني أنجز، وهو لم ينجز أي شيء على الإطلاق. هل هناك أي شيء أنجزه الرئيس دونالد ترامب؟ لا، لم ينجز أي شيء.
1: نعم، شكرا جزيلا إذن لكما من القاهرة الأستاذ إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني، وكذلك الشكر للمحلل السياسي من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس. تحياتي لكما.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: طيب نذكر مستمعينا بما ورد قبل قليل من اخبار رئيس وزراء باكستان يوقع على مذكرة التفاهم بين امريكا وايران كوسيط. اذا مستمعينا رئيس وزراء باكستان يوقع على مذكرة التفاهم بين امريكا وايران كوسيط. رويترز أيضا تتحدث عن مسؤول إسرائيلي يقول لا ننوي التراجع عن مواقفنا بشأن لبنان.

وصلتن على 116,000 أو 116,000 نقطة. تراجعت كذلك مستمعينا أسعار النفط في التعاملات المبكرة بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. هبط خام برنت بأكثر من 1.5% متجها نحو مستوى 78 دولارا للبرميل، مع انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية وعودة التوقعات بزيادة المعروض النفطي من المنطقة. ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و 3.75% في أول اجتماع يترأسه كيفن وارش، وسط تركيز واضح على التزام أو على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة أبل وافقت على التعاون مع شركة إنتل لتصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة. أشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية قررت تقديم دعم لشركة إنتل مقابل حصولها على حصة تبلغ 10% من أسهم الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأمريكية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية. وقعت شركة جبل عمر للتطوير على اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 2 مليار ريال مع البنك الأهلي السعودي بغرض إعادة تمويل تسهيلات قائمة بشروط محسنة تمتد مدة الاتفاقية ل15 عاما، حيث من المتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في تحسين جدول السداد وتعزيز استدامة التدفقات النقدية بحسب إعلان الشركة. إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: قاد لويس دياز منتخب كولومبيا للفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسة المجموعة الحادية عشر. يلتقي منتخب جنوب أفريقيا وتشيك في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. يدخل المنتخبان اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، ما يجعل حصد النقاط الثلاث هدفا مشتركا لإنعاش أمال التأهل إلى الدور التالي وتفادي تعقيد الحسابات مبكرا. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشر من كأس العالم 2026. وفي مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، يحتضن ملعب صوفي في كاليفورنيا لقاء سويسرا والبوسنة، ويدخل المنتخب السويسري اللقاء برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع قطر بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية. تتجه الأنظار العربية نحو مواجهة مهمة تجمع المنتخب القطري بنظيره الكندي ضمن منافسة المجموعة الثانية. أظهر منتخب قطر بقيادة المدرب لوبيتيغي شخصية قوية في مباراته الافتتاحية بعدما انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من سويسرا. في ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بالعناوين. ترامب وبيزشكيان يوقعان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد، وباكستان تؤكد على دخولها حيز التنفيذ. ترحيب عالمي بتوقيع مذكرة التفاهم، والصين تدعو للالتزام بها. الخارجية الإيرانية تقول إن مفاوضات الاتفاق النهائي مع أمريكا ستستمر 60 يوما قابلة للتمديد، وتؤكد أن المخزون النووي لن يرسل إلى خارج البلاد. نقلا عن مصادر عربية مستمعين، أول جولة مفاوضات تقنية مباشرة بين أمريكا وإيران ستعقد غدا في سويسرا. إذن مستمعين، هذا الخبر العاجل الذي يقول المحادثات كذلك بين أمريكا وإيران ستعقد في زيورخ.

المريخ السويسرية يوم الغد. إذن المحادثات بين أمريكا وإيران ستعقد في زيورخ السويسرية غدا. كذلك ستكون هناك تغطية خاصة للعربية من

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
8: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي.
9: نتابع نشرتنا مشاهدينا بالتذكير بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان، والتي تضمنت 14 بندا تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفائهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر أي حرب أو أي جهة للقيام بحرب أو عملية عسكرية، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. تضمنت المذكرة أيضا الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، وإنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. أما مضيق هرمز فيتم فتحه أمام حركة السفن دون رسوم لمدة 60 يوما فقط. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وفق البند السادس بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بوضع خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران. وفي البند السابع تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. أما البند الثامن من مذكرة التفاهم فتؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، وسيتم التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفق جدول زمني محدد. وإلى أن يتم تنفيذ البند الثامن ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي مقابل عدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة. الولايات المتحدة تتعهد بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل. وتتعهد الولايات المتحدة وفق المذكرة بإتاحة الأموال والأصول المجمدة التابعة لإيران فور تنفيذ مذكرة التفاهم. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة، قراءتك بداية لما أعلن من بنود مذكرة التفاهم، والأهم لماذا تم التوقيع عليها يوم أمس ولم ننتظر إلى يوم الجمعة؟ لماذا التعجيل؟

0: أظن أن دونالد ترامب أراد أن يوقع من قصر فرساي ومحاطا بالذهب وبالفخامة، هكذا يفكر الرئيس الأمريكي. حتى من هناك هو قال أن هذه مذكرة تفاهم فقط، معنى ذلك أنه يدرك بأن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا، وإنما هي بداية طريق وعرة ستكون وعرة حقا. ما حصل عليه دونالد ترامب هو أنه توجه إلى قمة مجموعة السبع ليقول أنه نجح في إنهاء الحرب مؤقتا على الأقل، وفي فتح مضيق هرمز أيضا بغموض، لأن التصريحات الإيرانية لا تفيد بأن إيران وافقت على المدى البعيد بأن لا تكون لها السيطرة على المضيق، بل أنها تصر على سيطرتها على مضيق هرمز وبرسوم إن لم يكن آنيا فلاحقا. إذا لا نعرف إن كانت فعلا هناك تفاهمات سرية جعلت إسرائيل تصمت حتى الآن، تفاهمات ووعود إبراهيمية، أو حقيقة أن إسرائيل ما زالت تنتظر لتفهم ما هو دورها، خاصة بأن البند الأول يتحدث عن التزام الولايات المتحدة وحلفائها
1: هل تتوقعين سيدة راغدة، بما أنك تتحدثين عن البنود، أن يكون هناك بنود أو التزامات سرية بين البلدين لم يتم الكشف عنها؟
0: كل شيء وارد. صراحة أعتقد أن نحن أمام يعني احتمال من ناحية إلى اليمين إلى اليسار، أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، احتمال أن تكون هناك مثلا تفاهمات حتى مع إسرائيل، بمعنى أن تكون إيران وإسرائيل في صدد صنع نوع من العلاقة، استعادة العلاقة التاريخية بين الفرس واليهود، ولكن مهلا مهلا بأن يقبل ببعضهما البعض بموجب شكل من أشكال الاتفاقيات الإبراهيمية. من ناحية ثانية نسمع من إسرائيل بأنها لن تقبل وليست هي طرفا ولن توافق على أن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولن ترضخ لإرادة دونالد ترامب مهما كان، لأن المسألة تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي. إذا نحن حقيقة، لأن هذا الرئيس شخص كل شيء كعادته، ولأن هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية صراحة حول هذه المذكرة وكيفية موافقة دونالد ترامب عليها، لأنها أعطت إيران تقريبا كل ما أرادته إيران.
1: واضح.
0: ماذا حصل؟ وحصل على التوجه إلى قمة السبع ليقول أنا أنجزت مذكرة تفاهم تعلق الحرب وتفتح مضيق هرمز بغموض كامل وبوعود سرية على الأرجح.
1: شكرا لك، من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. في أولى المؤشرات العملية على استئناف حركة الملاحة بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب، عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة من قطر وناقلة منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز. وكالة بلومبرج أيضا أوضحت أن السفينتين استخدمتا ممرا آمنا حددته إيران للعبور. تأتي هذه الخطوة وسط ترقب لأسواق الطاقة العالمية لعودة حركة الشحن، فيما تسعى قطر إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية في غضون شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز بحسب الوكالة الأمريكية. وفي ردود الأفعال الدولية، رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وونغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. وأكد وونغ يي ضرورة التعامل بشكل صحيح مع قضية الملاحة في مضيق هرمز والاستجابة أيضا للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. وفي هذه الأثناء، وهذا الخبر العاجل، دبلوماسي أوروبي للعربية، الاتحاد الأوروبي يساهم إيجابا في دعم الاتفاق بين أمريكا وإيران. ونشر كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر إكس مقطع فيديو يوثق لحظة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في فرنسا في فرساي تحديدا، مؤكدا أن الاتفاق يمهد لسلام دائم، ويعتبر أنه خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

0: إنه خبر صار للغاية. الرئيس الأمريكي وقع رسميا هنا في فرساي على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق للسلام وإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مع فترة 60 يوما للبدء في إبرام اتفاق بشأن القضايا النووية والباليستية والأنشطة الإقليمية. لذا سنواصل العمل، ولكن على أي حال هذه لحظة سلام وخبر صار لكثير من مواطنينا، لأنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار الوقود وكذلك سعر البنزين.
1: إذن مشاهدينا ننوه إلى الأخبار العاجلة وما يفيدنا به دبلوماسي أوروبي كمعلومات للعربية، أن الاتحاد الأوروبي سيساهم إيجابيا في دعم الاتفاق بين أمريكا وإيران، وأيضا نعد للاطلاع بدور ملموس في لبنان تحسبا لانتهاء مهمة اليونيفيل، ونستعد لتنفيذ خطة لدعم الجيش اللبناني. نتابع في أخبارنا، حيث أعلنت موسكو وطهران تنسيق جهودهما داخل أروقة الأمم المتحدة بهدف رفع العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف. وقال أليموف إن البلدين يتحركان ضمن إطار الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ميثاقها، مع التركيز على رفض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مشيرا إلى استمرار العمل المشترك بين الجانبين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزم الصمت أمس، بينما أعلن الرئيس ترامب عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي أشاد من قمة مجموعة السبع بما وصفه الشراكة الرائعة بينه وبين نتنياهو، معدلا بذلك من لهجته حيال نتنياهو بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء، مشيرا إلى أنه أرسل نسخة إلى إسرائيل من مذكرة التفاهم، وأن الانعكاس ذلك سيكون على السياسة الإسرائيلية. نتنياهو نجا من امتحانات صعبة عدة، لكن هذه المرة مشاهدينا قد يواجه امتحانا مختلفا قد يتحول إلى عبء انتخابي عليه. المزيد في التقرير التالي.
2: في إسرائيل يعرفونه باسم الناجي السياسي، خصوم سقط، حكومات تغيرت، وباقي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تبدو معركته المقبلة أكثر تعقيدا. بحسب رويترز يصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمواجهة غضب الناخبين قبل انتخابات الخريف المقبل، بعدما وجد نفسه أمام نتيجة صعبة، فإيران لم تسقط وحماس لم تختفي وحزب الله لم ينتهي. صحيح أن نتنياهو أكد مراراً أن إسرائيل ألحقت ضربات قاسية بأعدائها وأنها استهدفت قادة ومنشآت وقدرات عسكرية، لكن رويترز تشير إلى أن كثيرين في إسرائيل قد يسألونه عن النتيجة لا عن الضربات، فحرب غزة تركت رهائن وعائلات غاضبة، وحرب لبنان لم تنهي تهديد حزب الله، والحرب مع إيران انتهت باتفاق أمريكي لم تكن إسرائيل طرفاً مباشراً فيها. بدورهم سيحاول خصوم نتنياهو التركيز على أن الرجل رفع سقف الحرب ثم اضطر إلى قبول واقع أقل من وعوده، أما هو فسيحاول تسويق نفسه مجددا كزعيم لا يزال قادرا على حماية إسرائيل في لحظة إقليمية خطرة. لكن المشكلة أن صورته الأمنية تعرضت لخدوش عميقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الحرب مع إيران وحزب الله والخلاف مع ترامب.
1: إذن ينضم إلينا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك معنا سيد عصمت. يعني كانت رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو بأن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بما يخص لبنان، هل ذلك مرتبط أيضا بأي انسحابات من الأراضي التي احتلتها مؤخرا، القيام بأي عمليات عسكرية؟ ماذا إن فعلا التزمت بما تقوله؟ هل سنشهد صداما بين نتنياهو وترامب؟
3: تحياتي لكم. بالفعل يعني هذا يساهم في تأجيج الخلاف القائم، توسيع الهوة بين الطرفين، وأيضا في شعور الإحباط لدى الإدارة الأمريكية وفريق ترامب من نتنياهو وتصرفاته. الإدارة الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق

0: أو أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف المحيطة، وأنه يخدم إسرائيل أيضا على الأقل في القضايا الجوهرية، وأن هناك فترة مفاوضات ويمكن أيضا أخذ الكثير من الأمور بالاعتبار وتطويرها. لكن نتنياهو لا يمنح فرصة لهذا الأمر. الاتفاق نص بشكل واضح على وقف الحرب في كل الجبهات وانسحابات، وذكر لبنان بالتحديد. أن يأتي نتنياهو ويعلن أنه لن ينسحب، ومن أجل ماذا؟ من أجل اعتبارات داخلية. الجيش يؤمن أن بقائه بالشكل الحالي، يعني دون أوامر واضحة، دون تعليمات، دون سياسة صريحة وواضحة ماذا يفعل في لبنان، سيكون استنزاف وسيعرض الجنود للخطر، وهناك شكاوي متكررة.
1: طب مازال المستوى العسكري لديه مآخذ واعتراضات من نتنياهو على عدم وجود خطة أو استراتيجية واضحة عسكرية لشكل البقاء في لبنان، تحديدا جنوب لبنان. طيب ماذا سيفعل نتنياهو؟ هو الذي بانتظاره موسم انتخابي، يبدو أن الناخبين بدأوا بالغضب منه، خاصة بعد هذا الاتفاق الموقع بين أمريكا وإيران.
0: بالفعل هذا الاتفاق زاد من يعني الموجة التي تشهدها بشكل ثابت وصاعد المعارضة الإسرائيلية في الاستطلاعات، وتراجع نتنياهو داخليا، واهتزاز ثقة الجمهور بوعوده وقدرته على تحقيق ما تعهد به. لذلك هو يواجه مشكلة ميدانية. الجيش يقول له إما أن تتقدم وتضرب في لبنان، أو أن تنسحب أو أن تعطي فرصة للمفاوضات. لكن أن تبقى في نفس المكان دون الإقدام على أي من المبادرات بسبب ائتلافك وبسبب عهودك لشركائك في الائتلاف المتطرف، هذا يعد يعني حالة استنزاف وخسارة. وأيضا انتخابيا هو يعني يفقد الكثير من رصيده، والأهم هو يعني يوتر العلاقة مع الإدارة الأمريكية التي تعتبر الرصيد الأهم لدى نتنياهو في تنفيذ برنامج اليمين.
1: طيب العلاقة متوترة أصلا كما لاحظنا، كيف سيصححها نتنياهو برأيك؟ ما الخطة؟
0: نتنياهو يراهن على الوقت، بمعنى أنه بعد أيام سيتراجع الاهتمام بالاتفاق وتداعياته، وربما خلالها يجري اتصالات مع محيط ترامب، وربما يرتب للقاء مع ترامب، ويراهن على أنه أثناء التفاوض إسرائيل يتحسن موقعها، بمعنى تكون جزء من الطاولة إن لم يكن مباشرة من خلال الإدارة الأمريكية، وأن يعني يعيد ترميم العلاقة قبل أن تدخل في مرحلة صدام علني. ولكن هذا سيتطلب منه أن يصمت، أن لا يصعد كثيرا، وأن يتجاوب، وهذا هو الأهم مع التوجه الأمريكي تحديدا في لبنان. والآن بدأ يتحدث ترامب وفريقه عن سوريا أيضا بحكم الارتباط بين الملفات والتوجهات التي يعني تتبناها القيادة السورية.
1: شكرا لك من رام الله، المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. وقف الآن مع أبرز التطورات الإخبارية في ملفات أخرى غير إيران. أفادت مصادر العربية بإصابة عناصر من وزارة الدفاع السورية جراء تعرض حافلة تابعة للوزارة لهجوم نفذه مجهولون فجر اليوم على طريق تل تمر رأس العين بريف الحسكة. ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية حول ملابسات الهجوم أو حصيلة الإصابات. ترامب في هذا الخبر العاجل يقول أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة وأسعار النفط تنخفض. طبعا كل هذه الأرباح التي تسجلها الأسواق العالمية وأسعار النفط هي مرتبطة بالتفاؤل بعد توقيع ترامب يوم أمس لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن الأسواق تفاعلت بشكل سريع وإيجابي مع هذا التوقيع. نتابع وما أكده مستشار رئيس وزراء العراق للسياسات الأمنية خالد اليعقوبي في لقاء مع العربية أن الحكومة العراقية الحالية أمامها فرصة لتنفيذ خطة حصر السلاح.
2: من السيد علي الزيدي بأمام فرصة كبيرة، والآليات اللي إجا بها السيد علي الزيدي أيضا وأصبح رئيس وزراء العراق، كل هذه تجعل من السيد علي الزيدي أنه أمام فرصة كبيرة في تحقيق هذا المطلب الكبير. وسمعت يمكن بالأخبار في لحد الآن ثلاث أطراف أساسية وكبيرة جدا سلمت سلاحها واندمجت بالقوات الأمنية.
1: نفذ الجيش الروسي سلسلة ضربات صاروخية متفرقة على عدة مناطق في

0: كاف بحسب ما أفادت به السلطات المحلية، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة وتم تفعيل صافرة الإنذار. بحسب مسؤولين في أوكرانيا، أطلقت روسيا عدة صواريخ باليستية على أهداف داخل البلاد بما في ذلك العاصمة كاف وبولتافا وسومي الواقعة شمال شرق أوكرانيا. في المقابل، أفاد مسؤولون محليون في منطقة بيلوغرود بأن غارة جوية أوكرانية أسفرت عن مقتل رجل كان في داخل سيارته. أعلنت إدارة مطار لاغوارديا في نيويورك عن إغلاق أحد المدارج لمعالجة مشكلة في أرضية المطار، وأوضحت أنه تم رصد انخفاض في الأرض بسبب ظهور حفرة ناتجة عن انهيار أرضي، ما استدعى إغلاقه مؤقتا لإجراء المزيد من الفحوصات وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. يذكر أن المطار الذي يشهد حركة جوية كثيفة اضطر الشهر الماضي لإغلاق مدرج لمدة يومين بسبب انهيار أرضي وقع في أحد المدرجات. والآن إلى أخبار الرياضة والمونديال مع ديما السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026. افتتح هاري كين التسجيل للمنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يعادل مارتن باتورين النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 37. ولم يتأخر رد إنجلترا كثيرا، حيث أعاد هاري كين تقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، لكن بيتر موسى أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء، سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47 قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد تفوق منتخب بلاده بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة نال المنتخب الإنجليزي ولا 3 نقاط له في البطولة. فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل على منافسه منتخب البرتغال بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم. افتتح جواو نيفيز التسجيل لمنتخب البرتغال عند الدقيقة 6، لكن إيوان ويسا أدرك التعادل للكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ولم تفلح تغييرات الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال في تغيير النتيجة، إذ أشرك فرانشيسكو كونسيساو ورافائيل ليوال وغونزالو راموس، لكن النتيجة بقيت على حالها. وبهذه النتيجة حصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتلعب البرتغال مع أوزبكستان في الجولة القادمة، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الكولومبي.

اختطف منتخب غانا فوزا قاتلا من نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورنتو بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026. المباراة بقيت متوازنة طوال شوطيها مع تبادل المحاولات الهجومية بين المنتخبين وسط تألق دفاعي وحراسة مرمى من الجانبين قبل أن ينجح كاليب بيرنكي في كسر الجمود بتسجيل هدف الفوز لمنتخب غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني ليمنح النجوم السوداء ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوارهم بالمونديال. الفوز رفع رصيد غانا إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تصدرها المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على كرواتيا والخسارة وضعت بنما في المركز الثالث في المجموعة من دون نقاط.

قاد لويس دياز منتخب كولومبيا للفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة. ففي العاصمة

المكسيكي مكسيكو سيتي بادر دانييل مونوز بالتسجيل لكولومبيا. ولم يهنأ منتخب أوزبكستان بهدف التعادل كثيرا، حيث أحرز لويس دياز الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 65، وتكفل كامباس بتسجيل الهدف الثالث لكولومبيا في الدقيقة 89 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الكولومبي الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه البرتغال والكونغو الديمقراطية، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب بلا أي.

0: يلتقي منتخبا جنوب افريقيا وتشيك في مواجهه لا تقبل القسمه على اثنين ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعه الاولى، ويدخل المنتخبان اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارتهما في الجوله الافتتاحيه، مما يجعل حصد النقاط الثلاث هدفا مشتركا لانعاش امل التاهل الى الدور التالي وتفادي تعقيد الحسابات مبكرا. التشيك سقطت امام كوريا الجنوبيه بهدفين مقابل هدف، بينما خسر منتخب جنوب افريقيا امام المكسيك بهدفين دون رد. وتختتم منافسات المجموعة بالنسبة لجنوب إفريقيا بمواجهة كوريا الجنوبية في 24 من الشهر الجاري، بينما تصطدم تشيك بالمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة. ونبقى مع المجموعة الأولى، حيث تأمل المكسيك صاحبة الضيافة في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد عندما تواجه كوريا الجنوبية. وكان المنتخب المكسيكي قد استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، فيما حقق المنتخب الكوري الجنوبي انتصارا مهما بعدما قلب تأخره أمام تشيك إلى فوز بهدفين مقابل هدف. ويخوض المنتخب المكسيكي المواجهة مدركا أن الفوز سيضمن له بطاقة التأهل إلى الدور الثاني قبل الجولة الثالثة، إلا أن مهمة فريق المدرب خافيير أغيري لن تكون سهلة أمام منتخب كوريا كوري جنوبي أثبت خطورته في التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، وهو السلاح الذي قاده للعودة إلى أمام تشيك وحصد النقاط الثلاث. وفي مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، يحتضن ملعب صوفي في كاليفورنيا لقاء سويسرا والبوسنة والهرسك. ويدخل المنتخب السويسري اللقاء برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع قطر بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية. وبذات السيناريو خرج منتخب البوسنة والهرسك أيضا بنقطة ثمينة من مواجهته أمام كندا المضيفة بعدما فرض التعادل بهدف لمثله أيضا. وتزداد أهمية المواجهة مع تقارب موازين المجموعة، إذ أن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور إلى الدور المقبل، بينما سيبقي التعادل جميع الاحتمالات مفتوحة ويؤجل الحسم إلى الجولة الثالثة والأخيرة. تتجه الأنظار العربية نحو مواجهة مهمة تجمع المنتخب القطري بنظيره الكندي ضمن منافسات المجموعة الثانية. وأظهر منتخب قطر بقيادة المدرب لوبيتيغي شخصية قوية في مباراته الافتتاحية بعدما انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من سويسرا، ولم يمنح هذا التعادل العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم فحسب، بل أبقاه أيضا في قلب سباق التأهل في مجموعة تشهد توازنا كاملا بعدما اكتفت المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة عقب تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بالنتيجة ذاتها. ويدرك المنتخب القطري أن الفوز على كندا قد يضعه في صدارة المجموعة ويمنحه أفضلية كبيرة قبل الجولة الأخيرة، فيما ستجعل أي نتيجة أخرى حسابات التأهل أكثر تعقيدا وتؤجل الحسم إلى مواجهة ختامية أمام البوسنة والهرسك. نهاية الموجز الرياضي.
1: نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب وبيزشكيان يوقعان وذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد. وقف النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان وفتح مضيق هرمز والإفراج عن أصول إيران أبرز بنود مذكرة التفاهم. بعد التوقيع إسلام أباد تؤكد أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبقى

غد الجمعة. ناقلتا نفط وغاز موسال تعبران مضيق هرمز بعد توقيع مذكرات التفاهم. الزميلة رجاء على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
13: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
14: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
15: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
16: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
17: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
18: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. مصادر العربية تكشف أن المفاوضات تشمل قضايا رفع العقوبات والنووي ولبنان، وبعض الجلسات ستضم تركيا والسعودية وقطر. سويسرا تؤكد أن الترتيبات ما زالت قائمة لاجتماع أمريكا وإيران غدا، وإسلام أباد تعلن أنها مفاوضات فنية. مدير عام وكالة الطاقة الذرية يثني على مذكرة التفاهم ويدعو إلى صياغة خطوات ملموسة لتنفيذ العمل الفني. مؤشرات على استئناف الملاحة في هرمز، ووزير الدفاع الألماني يعلن إرسال سفينتين لمهمة محتملة بهرمز. مسؤول إسرائيل يكشف أن تل أبيب تجري محادثات صعبة مع أمريكا بشأن بقاء قواتها في جنوب لبنان. نبدأ مشاهدينا بتفاصيل المفاوضات التي كشفت عنها مصادر العربية، والتي قالت إن أولى جولاتها ستكون مفاوضات تقنية مباشرة بين أمريكا وإيران، وستعقد غدا في زيورخ السويسرية. مصادر العربية أكدت أن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب تتعلق بأموال طهران المجمدة. أضافت مصادرنا أن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب سياسية تتعلق بالملف النووي، وستشمل جوانب قانونية تتعلق برفع العقوبات. وبحسب مصادر العربية فإن قطر وباكستان ستحضران جلسة المحادثات بين أمريكا وإيران، وستضم تركيا والسعودية أو ستنضم أيضا تركيا والسعودية إلى بعض الجلسات، بالإضافة إلى أن جلسة المفاوضات الغير المعلنة ستناقش ملفات تتعلق بلبنان وحزب الله. الحكومة السويسرية أكدت عقدا المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران غدا الجمعة. الحكومة السويسرية أوضحت بأن الخطة الحالية ما تزال تقضي بعقد هذا الاجتماع إلى جانب الوسطين قطر وباكستان ودول معنية أخرى، بهدف إجراء مفاوضات أولية. الخارجية السويسرية من جهتها قالت إنه لا تتوفر حاليا على معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله. معنا من جنيف موفد العربية نايف الأحمري. نايف أهلا وسهلا بك. إذن نايف، ما التفاصيل التي تتكشف الآن حول الاجتماعات المقبلة بعد التوقيع عن مذكرة التفاهم عن بعد، عن المفاوضات التقنية؟ ما الذي سيجري فعليا من هنا إلى الساعات المقبلة؟
1: مرحبا رجاء بك وبكل المشاهدين. الحقيقة كانت لحظة مهمة ليلة البارحة عندما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم في قصر فرساي بفرنسا. كان يعني مشهدا مختلفا، وقع بالفعل على نهاية هذه الحرب، بدء فصل جديد في العلاقة الأمريكية مع إيران بهذه المفاوضات التي ستبدأ بعد أن دخل هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم حيز التنفيذ مباشرة. وقع عليه أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني الذي أعلن أيضا أنه هو الآخر وقع. إذن ما هي الخطوة بعد التوقيع؟ أن نبدأ في المفاوضات التقنية. الحكومة السويسرية قالت بأن المفاوضات التقنية ستبدأ في سويسرا. حتى هذه اللحظة هل ستعقد في زيورخ؟ هل ستعقد في موقع أو مكان آخر في سويسرا؟ حسب المصادر للعربية التي ذكرت منذ اليوم بأن المفاوضات ستعقد في منتجع بورغنستوك القريبة طبعا من زيورخ. ماذا سيناقش الجانبان في مسألة المسألة التقنية؟ يعني المفاوضات ستشمل جوانب سياسية، جوانب اقتصادية، لكن الأهم هو الجانب المتعلق بالملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران. لن يقتصر فقط على الجانب الأمريكي والإيراني، دول المنطقة ستكون مشاركة أيضا في بعض جولات هذه المفاوضات، منها المملكة العربية السعودية ومنها تركيا وقطر أيضا كذلك ستكون حاضرة في بعض جولات هذه المفاوضات. اليوم كانت هناك بيانات ملاحية أظهرت بأن هناك ثلاث ناقلات نفط سعودية عبرت مضيق هرمز، بالإضافة أيضا إلى ناقلة أخرى قطرية تحمل الغاز. وبالتالي نحن نتحدث

0: تحدث على أن مضيق هرمز بعد توقيع هذا الاتفاق ولمدة 60 يوما سيكون هناك عبور آمن للسفن، نتحدث فقط عن 60 يوم دون رسوم. يوم أمس محمد باقر قليباف كان يتحدث عن هذه المسألة على أن إيران ستدير المضيق، سيكون هناك رسوم، لكن ما يعرف عن هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم لا رسوم لمدة 60 يوما. هذه المسألة سيتم بحثها ليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إيران وسلطنة عمان لإدارة المضيق، أيضا حتى دول الخليج ستكون حاضرة في أي اتفاق مستقبلي يخص مسألة مضيق هرمز. هذه أيضا مسألة مهمة. الحرب ستتوقف على كل الجبهات بما فيها أيضا لبنان كما تعرفين رجاء.
1: طيب نايف، يعني الآن يعني كان أصل أيضا الحديث عن أنه سيتم توقيع الاتفاق بشكل آخر يعني خلال يوم الجمعة في سويسرا، لكن ما زال من غير الواضح إن كان سيتم فعلا الآن المضي في المفاوضات التقنية فعليا، وننسى يعني كل ما يتعلق بأي توقيع رسمي جديد على مذكرة الاتفاق. ما الذي سيحدث بالتحديد؟
0: طيب نحن هنا أمام مسألة يعني كانت مثار الاهتمام وأسئلة كبيرة يوم أمس. متى سيوقع هذا الاتفاق؟ هل سيكون بشكل حضوري؟ هل سيكون عن بعد؟ لكن ربما توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسعود بزشكيان الرئيس الإيراني يوم أمس قطع هذه المسألة، بمعنى أن الوفود التي ستصل إلى سويسرا ستناقش الجوانب الفنية، الوفود الفنية أيضا كذلك، وكالة الطاقة الذرية أيضا ستكون حاضرة في جزء كبير من هذه المفاوضات المتعلق بالشق النووي. ما سيحدث يوم الجمعة هي مفاوضات تقنية، سيحضر من الجانب الأمريكي كما أوردت الأنباء والمصادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس محمد باقر قليباف من الجانب الإيراني، ستكون هذه باكورة هذه المفاوضات. للعلم رجاء للمفارقة، يعني آخر مفاوضات كانت بين الولايات المتحدة وإيران قبل بداية حرب 40 يوما كانت هنا في جنيف، بعد ذلك بدأت الحرب، فشلت هذه المفاوضات. ذلك الوقت تتذكرين كانت هناك إشارات إيجابية، بعد ذلك قيل بأن هذه المفاوضات فشلت واندلعت الحرب في 28 فبراير. نحن اليوم في تاريخ جديد في المنطقة يتشكل من هنا من سويسرا في هذا الاتفاق. أيضا للمفارقة كذلك أيضا رجاء أخيرا، كان هناك قانون طبعا أقر في الكونغرس عام 2015 اسمه قانون إنارة. هذا قانون كان مهما ذلك الوقت، يقضي بأن أي اتفاق نووي ستوقعه الولايات المتحدة مع إيران يجب أن يعرض على الكونغرس وأن يوافق عليه الكونغرس. كان أحد الداعمين بشدة لهذا القانون هو وزير الخارجية الحالي الأمريكي ماركو روبيو. هل سيذهب هذا الاتفاق إلى الكونغرس للموافقة عليه من عدمه؟ هل هذه المسألة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب لتنفيذ هذا الاتفاق والمضي في الأيام القادمة؟ ربما حبلى بكثير من المفاجآت وبتفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق.
1: ونايف، يعني كما فهمت منك أن المفاوضات التقنية ستبدأ فعليا غدا، لكن ماذا عن مستوى التمثيليات؟ من الذي سيكون حاضرا فيها من فرق التفاوض؟ هل ستكون فعلا تقنية محضة أم سيكون فيها أيضا تمثيليات دبلوماسية هامة ووازنة؟
0: الهامة والوازنة نتحدث عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني. الوفود التقنية ستكون من الجانبين بالإضافة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى وفود من باكستان من قطر أيضا كذلك. بعض الجولات كما ذكرنا ستكون بمشاركة سعودية وقطرية وتركية. المفاوضات التقنية لا نتحدث فقط عن الملف النووي، نتحدث حتى عن الجوانب السياسية، الجوانب الاقتصادية والتجارية أيضا كذلك، لأنك تعرفين رجاء بأن هذا الاتفاق أساسه هو الثقة الحقيقة حسب ما يفهم. يعني كلما تقدمت إيران خطوات إلى الأمام في تنفيذ هذا الاتفاق، الولايات المتحدة من جانبها تخفف بعض العقوبات، تسهل مسألة الاستثمار داخل إيران، أيضا ربما حتى مسألة الأموال المجمدة سيتم التعامل معها بشكل أسهل يعني بشكل غير معقد. نتحدث هنا طبعا عن الأموال الإيرانية المجمدة التي بالمناسبة تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في إيفيان الفرنسية، وكأنه يشير إلى أن هذه

0: الأموال ستعطى لإيران بشكل أو بآخر، لكن يجب عليها أن تلتزم ببنود هذا الاتفاق. نحن نعرف أن هذا الاتفاق مدته 60 يوما، طبعا قابل للتمديد بكل الأحوال، خصوصا في مسألة الملف النووي، لكن في مقابل هذا الاتفاق سيرفع الحصار البحري عن إيران، سيفتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام السفن لطبعا عودة حركة الملاحة، وكما ذكرنا لمدة 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي أيضا يشير إلى مسألة مهمة، أنه حتى بعد 60 يوما سيسير الأمر بهذا الشكل وبهذه الطريقة، بأن يصبح بدون رسوم، مع أن إيران كما ذكرنا تتحدث عن رسوم خدمات وما إلى ذلك، لكن يبدو أن هناك رفض لهذه المسألة لأن القانون الدولي لا يعطي الحق لأي أحد في أن يتحكم بهذه المضائق الملاحية المهمة عالمياً.
1: أشكرك جزيلا، كنت معنا من جنيف موفد العربية نايف الأحمري، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا، وأسعار النفط تتهاوى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. في منشور له على منصة تروث سوشيال، وصف ترامب من كانوا يظنون أنه لم يكن حازما بما فيه الكفاية مع إيران، إما أنهم حسودون أو سيئون أو أغبياء على حد تعبيره. الرئيسان الأمريكي والإيراني وقع أمس إلكترونيا مذكرة التفاهم التي تضمنت 14 بندا تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفاؤهما وقفا فوريا ودائما للعملية العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان.
2: On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نشرت صورتين الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق.

0: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقع أيضا مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بصفته طرفا وسيطا في المحادثات بين البلدين. رئيس وزراء باكستان أعرب عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. في منشور له على منصة إكس أكد شهباز شريف على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا، مضيفا بأن توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى في أمريكا وإيران يؤكد التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شهباز شريف أشار إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة، وأضاف بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. الخارجية الإيرانية أشارت في سياق متصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، وأضافت بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. كما أكدت الخارجية الإيرانية على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا أيضا بدأت.
1: تم توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا إلكترونيا مساء الأربعاء، لذا فإن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس لتوقيع الاتفاق. خلال الساعات 24 الماضية جرت مراجعة الأمر وتوصلنا إلى أنه يوضع نص الاتفاق بصيغة إلكترونية ويحمل توقيع الرئيسين من الجانبين، والسبب في ذلك هو أن يوقع النص من قبل أعلى المسؤولين في الجانبين، لأن نقضه ستكون له كلفة أكبر ويتمتع بمصداقية أكبر.

0: إذا معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، إذا على ما يبدو مفاوضات وضع آلية تنفيذ المذكرة بدأت، ما الذي سنترقبه من خلال هذه المفاوضات؟ ما الذي ننتظره لوضع آلية تنفيذ حاسمة في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم؟
1: نعم رجاء، بداية ومنذ يعني أو فور وصول الوفود يوم غد إلى جنيف، هناك على الأجندة الباكستانية على أقل تقدير، هذا ما علمنا، ثلاثة ملفات أساسية ومهمة: الملف العسكري والأمني الذي سيبدأ مناقشته، وهو الذي سيناقش هندسة حركة القطع البحرية الأمريكية، وأيضا القوات البحرية الإيرانية، ومنع أي احتكاك وأي تصادم بين الطرفين، وتوزيع الأدوار فيما بينهما وطريقة التحرك فيما بينهما. الشق المالي مهم جدا، أيضا باكستان تتحضر جلب فريق مالي أو ربما لمناقشة هذا الملف على الموضوع على الأجندة، وهو الشق المالي بعد ضمان تنفيذ الخطوات الأولى، لأن الاتفاقية تنص على أنها خطوة بخطوة، وكل خطوة فيها ربما إفراج عن شيء من المال، هذا ما تتأمله إيران، وهذا ما كنا نترقبه طوال مراقبتنا أو متابعتنا لملف الوساطة على مدار أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر. الملف الأهم الذي تحمله باكستان والذي ستقوم بالعمل عليه منذ يوم غد فور وصول الوفود إلى جنيف، وهو هندسة 60 يوما القادمة، لأن باكستان ما تزال هي الوسيط حتى هذه اللحظة، هي المنصة الأساسية وهي الناقل أو هي القناة الخلفية لنقل الرسائل بين الجانب الأمريكي والإيراني، يعني وحتى ربما في إسلام أباد ستستضيف عدد من الوفود الفنية والتقنية من الطرفين لمناقشة هذه 60 يوما. هندسة هذه 60 يوما وبروتوكولاتها هي من الجانب هي أو من حصة باكستان ما تزال حتى هذه اللحظة، إضافة إلى أن هناك تشارك يعني وتنسيق عالي بين الجانب الباكستاني والجانب السعودي والقطري، وأيضا هناك مع الجانب التركي، لأن هذا يسمى محور الوساطة، وهو يعني قائم دائما خلف الجهة الباكستانية، إضافة إلى أن باكستان تنتظر بعد أو ربما قد يعني أشارت بمنشور محمد شهباز شريف قبل سويعات بأنه دخل الاتفاق حيز التنفيذ، ويعني ستفتح إيران مضيق هرمز والولايات المتحدة الأمريكية من جانبها ستفتح الحصار أو ستفك الحصار عن الموانئ الإيرانية، هذا إشارة بأن العمل سيبدأ فورا، إضافة إلى أن تمديد الهدنة أو بدء الهدنة بات لحظيا ومراقبة هذه الهدنة. هناك عمل آخر أيضا للجانب الباكستاني، وهو مراقبة الأجواء ومراقبة البحر وضمان التواصل مع الأطراف لضمان عدم تحرك أي جيب من الجيوب المتشددة، أي ذراع من الأذرع، لأن الاتفاق يشمل أيضا لبنان، ولكن يعني فضلا عن لبنان على الجانب الإيراني أن يحافظ على هذه الهدنة. الاتصالات مكثفة منذ إعلان الاتفاق بين الجانب الإيراني والجانب الباكستاني لضمان عدم أي تحرك من قبل أي ذراع من هذه الأذرع أو تحرك أي جبهة من هذه الجبهات، ووقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات. إذن العمل الباكستاني والدور الباكستاني بات الآن مكثفا بشكل أكبر. الملفات الأولى كما أسلفنا موضوع على الأجندة أمنية عسكرية بحرية صرفة، وأيضا ليست فقط بحرية وإنما لضمان عدم اشتعال أي جبهة من جميع الجبهات، كما تعلمين الأذرع الإيرانية منتشرة في عدد من العواصم وعدد من المناطق، هذه كلها يجب أن تضمن إيران عدم تحركها وعدم يعني قيامها بأي عمل يخل بهذا الاتفاق أو يؤدي إلى فشله قبل الذهاب إلى جنيف وفيما طيب. بعد ذلك هناك 60 يوما حذرة جدا وقلقة.
0: طيب عبد الله، يبدو أنه أيضا يعني هناك العديد من الدول ستشارك في المحادثات يعني خلال يوم غد، ماذا عن ترتيب باكستان لمختلف الاجتماعات التي سيتم إشراك فيها مجموعة من الدول الأخرى؟ حديث عن السعودية، عن قطر، عن دول أخرى، عن تركيا أيضا، ما جدول أعمال أيضا هذه المحادثات؟
1: يعني بداية دعينا نذكر المشاهد بأن باكستان هي المستضيف والراعي الرسمي السياسي والدبلوماسي واللوجستي لهذه المحادثات يوم غد، رغم أن الجغرافيا سويسرية، لكن باكستان هذا بالعرف السياسي باكستان هي المستضيفة والراعية، لذلك من على عاتق الباكستانيين تنظيم كل هذه البروتوكولات، أسماء الوفود، هناك وفود من المملكة العربية السعودية وأيضا من قطر ومن تركيا، وأيضا يتم الحديث عن أن هناك وفود من مصر ودول عربية أخرى، لا نستبعد بأن الصين ستكون حاضرة. الإعلام الصيني منذ يوم أمس بدأ يتحدث بأن يعني أنه ربما يكون حاضرا في الظل في هذه الاجتماعات، هذا كله البروتوكولات وتنظيم الوفود كله من الجانب الباكستاني، لكن الأجندة التنظيمية حتى هذه اللحظة يعني كما تعلمين ودائما نذكر المشاهد بأن الجانب الباكستاني هو من أكثر الأطراف حذرا في الإفصاح عن المعلومات، وهو الأكثرها يعني تكتما، لولا أن العربية بجهودها الجبارة تحصل على المعلومات من مصادرها الخاصة، دائما هناك كان نقصا في المعلومة من الجانب الباكستاني بسبب الحذر والتكتم، لأن الجانب الباكستاني يعتبر نفسه أنه حيادي وأنه وسيط يجب أن لا يفصح عن أي شيء. يعني نعلم بأن هذه الوفود ستذهب

0: تابع تنظيم من الجانب الباكستاني، لكن حتى هذه اللحظه لا يوجد اي اجنده مطروحه يعني على الاعلام او حتى في المنصات الرسميه الباكستانيه عن اليه وطريقه يعني تنظيم هذه الوفود، ومن سيلتقي من في البدايه وكيف سيتم اللقاءات. لكن ما نعلمه ايضا بان باكستان ستستغل وجود الوفدين الايراني والامريكي هناك في سويسرا بالعموم في هذا المنتجع المذكور، وستقوم بنفس ما قامت به عندما جاءت الوفود الى اسلام اباد لنقل الرسائل بين الطرفين. نعم. يعني بدايه يعني ما تزال احاديث اعلاميه ليست احاديث رسميه مؤكده بان الطرفين لن يلتقيا بدايه بشكل مباشر، سيتم التمهيد من قبل الجانب الباكستاني، فضلا عن ان يعني خطاب الافتتاح وخطاب الختام سيكون من النصيب الباكستاني.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من اسلام اباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايز قالت إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. قالت وايز إن الشهرين المقبلين سيشهدان العمل على التفاصيل رغم أن التوقيع يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة بل وللعالم بأسره. رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وذكر بأنه يجب الآن الجلوس مع الزملاء الأمريكيين والإيرانيين والبدء بصياغة خطوات ملموسة.
2: I think it's good when an agreement is signed after war. So that is a principle that it's important to be recalled now. I think at this point speculating would not be a good idea. There's work to do, there's work to be done. As you say, we believe the fact that the indispensable role of the IAEA is recognized is a sound point of departure. And now it's for us to sit down with our American colleagues, our Iranian colleagues, and start formulating the concrete steps that will have to be taken. So I think it's good that the memorandum is there. And now the technical work starts.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. إذن سيدة راغدة، بالنهاية مذكرة التفاهم تم توقيعها والآن يتم البدء في بحث التفاصيل التقنية ابتداء من يوم غد، ما الذي قد يشكل خطرا على هذا الاتفاق خلال المرحلة والأيام المقبلة 60 يوما، بدءا من الملف النووي واليوم حديث الوكالة الدولية بأنها ستبدأ أيضا في الخوض في غمار تفاصيل تنفيذ ومراقبة هذا الاتفاق؟
3: لاحظي يا زميلتي أن جميع الأطراف، الولايات المتحدة، إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما قال الآن رافائيل غروسي، الجميع يذكرنا أن هذه مجرد مذكرة تفاهم، ليست معاهدة، ليست اتفاقية ملزمة. وبالتالي الطريق من الآن إلى الاتفاقية كما قالت سوزي وايس ستكون وعرة مليئة بالتحديات، بدءا حتى بالموضوع النووي، لأن إيران ستحاول شراء الوقت أكثر فأكثر لإنهاك أعصاب دونالد ترامب. هذا هدف رئيسي من المماطلة المتوقعة يعني بالستين يوما هذه الفترة ستنتقل إلى 120 يوما لربما، لأن هذا يعني تراه إيران من مصلحتها. أما المواضيع الأخرى فرفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية هو أهم خطوة حصلت عليها إيران، وهي أسوأ خطوة للمصلحة الأمريكية من وجهة نظر كثيرين بما في ذلك داخل الإدارة الأمريكية، لأن ذلك يفك الخناق الاقتصادي عن إيران في الوقت الذي يسمح لها بالحصول على أموال من مختلف المصادر بموجب مذكرة التفاهم ال 14 بندا التي هي 13 بندا في المصلحة الإيرانية حصرا.
1: لكن يعني سيدة راغدة، دونالد ترامب كان قد تحدث بكل وضوح خلال الساعات الماضية وقال بأن الوقت ليس مفتوحا أمام إيران لتفعل ما تشاء خلال مرحلة الستين يوما حتى وإن تم تمديدها. قال إن الخيار العسكري ما زال مطروحا وورا.

0: عارضا، وتحدث أنه الأموال لن يتم الإفراج عنها إلا مقابل التزامات أساسا نووية. بالتالي كيف سيتم تدبير هذه المرحلة، وهل فعلا هذه الضغوط قد تفضي إلى نتيجة مع المفاوض الإيراني؟
1: صراحة بات كلام

0: هي مفتوحة يوم بيوم. فإذا وافق بموجب تلك المذكرة على سحب القوات الأمريكية بعيدة عن الجزيرة الإيرانية كما في مذكرة التفاهم، يكون قد قيد حركة العمل العسكري الأمريكي. ولذلك في وزارة الحرب هناك من يحتج على ما يقوم به دونالد ترامب، كذلك في وزارة الخارجية، كذلك في الاستخبارات المركزية الأمريكية، يقولون له إنك تعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهناك يعني عزل من إيران ليس فقط لإنهاك دونالد ترامب وإنما لتحقير الولايات المتحدة. وانظري زميلتي ماذا ستفعل الدولة العميقة، لن تقبل بما يفعله دونالد ترامب. وهناك كلام من جهة الديمقراطيين حالما يحصلون على مقاعد إضافية سيبدأون في مهام محاولة عزل impeachment لدونالد ترامب.
1: لكن سيدة راغدة، يعني هل كان بإمكان دونالد ترامب أن يستمر في هذه الحرب في هذه المرحلة، خصوصا أنه كان أيضا لديه يعني انتقادات تطاله بمقابل يعني رغبته في مواصلة الحرب؟ دونالد ترامب تحدث عن كثير من الخسائر سواء في صفوف الجنود الأمريكيين سواء في الميزانية التي خصصت لهذه المرحلة من الحرب. بالتالي اليوم ما الذي كان يملكه دونالد ترامب عدا التوقيع على هذا الاتفاق؟
0: هو وجد لنفسه وسيلة للخروج من مأزقه، لكنه لم يتبنى استراتيجية خروج مدروسة للولايات المتحدة الأمريكية من الحرب التي أدخلها فيها دون أن يقول للعالم ماذا يفعل، برغم أنف العالم، ولكنه أصر ثم تلكأ ثم تأخر ثم غير رأيه أكثر من مرة، يعني أنهك الولايات المتحدة بنفسها. ولذلك هناك أصوات ترتفع وتقول ماذا فعلت بهذه الحرب، ولماذا نحن كأمريكيين كدولة لماذا ندفع ثمن التلكؤ والتردد يعني عدم الثبات للرئيس دونالد ترامب فيما يتهم بأنه هو شخصيا وعائلته وأصدقائه كلهم استفادوا ويستفيدون من الأسواق المالية.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. ماكرون يعتبر مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تمهيدا لطريق السلام الدائم، والصين تحث الأطراف على تنفيذ التزاماتها.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز،
3: أمان،
1: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت موسكو وطهران تنسيق جهودهما داخل أروقة الأمم المتحدة بهدف رفع العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف. وقال أليموف إن البلدين يتحركان ضمن إطار الأمم المتحدة بما يتماشى مع ميثاقها، مع التركيز على رفض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مشيرا إلى استمرار العمل المشترك بين الجانبين. في ردود الأفعال الدولية أيضا، رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. وأكد وانغ يي ضرورة التعامل بشكل صحيح مع قضية الملاحة في مضيق هرمز والاستجابة للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: إنه خبر صار للغاية. الرئيس الأمريكي وقع رسميا هنا في فرساي على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق للسلام وإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مع فترة 60 يوما للبدء في إبرام اتفاق بشأن القضايا النووية والباليستية والأنشطة الإقليمية. لذا سنواصل العمل، ولكن على أي حال هذه لحظة سلام وخبر صار لكثير من مواطنينا، لأنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار الوقود وكذلك سعر البنزين.
0: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، أهلا وسهلا بك. سيد وجدان، هل فعلا كانت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها انتصارا لإيران، أم أنها أفقدتها أهم أوراق كانت تلعب بها من أجل الردع في المنطقة أو النفوذ في المنطقة بشكل عام؟
2: فالبداية تحياتي لك رجاء ولمتابعيكم الكرام. أعتقد أن الطرفين الأمريكي والإيراني كلاهما خسر خلال هذه الفترة، ولا أعتقد بأن إيران أنها ربحت في التوقيع على هذه الاتفاقية، لأن كان بإمكان إيران أن تحصل أكثر من ذلك قبل الحرب إذا كانت وقعت على اتفاقية لما كان يبحث عنه ترامب خلال الجولات السابقة التي فشلت ما أدت إلى الحرب الحالية. أعتقد أنه الاتفاقية هي فقط اتفاقية الهدنة في إخماد الحرب ما بين الجانب الإيراني والأمريكي، وما سيتم مناقشته خلال 60 يوما هو من يعين مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص الاختلافات ما بين الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي.
0: طيب، يعني أيضا كان هناك حديث على أنه خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الملف النووي وملف مضيق هرمز، كان الحديث عن أنه الأذرع الإيرانية ستكون أيضا ضمن النقاشات، الحديث أيضا عن ملف الصواريخ بأنه سيكون أيضا ضمن التفاهمات. هل تقبل إيران اليوم بتفكيك برنامجها الصاروخي، أم أنها ستعتبره حقا سياديا؟ وماذا عن ما يتعلق بأذرعها، مسألة تمويلهم؟ هل ستتخلى عنهم، ستتخلى عن مسألة التدريب، عن مسألة استعمالهم كأوراق ضغط في المراحل المقبلة؟
2: أعتقد إذا ما تم الحديث عن موضوع الأذرع والصواريخ في خلال 60 يوما سوف لن يتوصل إلى أي حل وستفشل المفاوضات. صحيح أنه أدرج موضوع الأذرع في المنطقة وأن تكون هدنة في الحرب على جميع الجبهات، لكن لا أعتقد يتم الخوض خلال فترة 60 يوما والدخول في موضوع الأذرع أو موضوع الصواريخ. أعتقد أنه سيتم التركيز في الأساس خلال 60 يوما على موضوع النووي الإيراني. لا ننسى بأن ترامب هو أمام تهديد كبير، لأنه إن وافق على تخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني سيتعرض إلى هجوم كبير من قبل الكونغرس، التيار الجمهوري، وأيضا من قبل إسرائيل. وإن رفض ذلك إيران لن توقع على الاتفاق. لذلك أمام ترامب يعني تهديد

0: مشكلات وأيضا صعاب كبيرة فيما يتعلق بموضوع الملف الأول، وهو الملف أنه لذلك لا أعتقد أنه سيضيف على جدول أعماله مزيد من الملفات التي ستزيد من تعقيدات الأمر.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. في أولى المؤشرات العملية على استئناف حركة الملاحة بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب، عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة من قطر وناقلة منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ أوضحت أن السفينتين استخدمتا ممرا آمنا حددته إيران للعبور. تأتي هذه الخطوة وسط ترقب أسواق الطاقة العالمية لعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، فيما تسعى قطر إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية في غضون شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز بحسب الوكالة الأمريكية. وزير الدفاع الألماني قال إن بلاده سترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز، ولدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه في حلف الناتو. أوضح بيستوريوس بأن المشاركة في أي مهمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز ستتطلب تفويضا برلمانيا. من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل اليوم لمناقشة تعزيز قدراتهم الدفاعية. يأتي الاجتماع في وقت تتواصل فيه مناقشات الأوروبيين بشأن مهمة بحرية محتملة تقودها فرنسا وبريطانيا لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتخذ الدول المشاركة قرارا بشأن هذه المهمة خلال قمة الناتو المقررة في أنقرة في يوليو المقبل. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي رحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران، واعتبر أنه يحقق أهدافا مهمة تتعلق بتقليص قدرات إيران النووية والصاروخية ويسهم في استعادة حرية الملاحة.
2: Let me say that I really welcome the deal. I think President Trump struck a good deal. It is important because what this deal does is degrade the nuclear capability. This is what the US did through this, basically from the end of February, making sure that the nuclear capability is degraded in Iran. The same when it comes to the ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the Middle East, but also to Europe and other parts of the world, but also to restore the freedom of navigation.
1: من بروكسل ينضم إلينا مراسل العربية نور الدين فريدي. نور الدين أهلا وسهلا بك. إذن نور الدين، بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، يعني الناتو يتدارس خطوات عملية من أجل تأمين مضيق هرمز، ماذا عن مستوى التنسيق مع واشنطن وإيران فيما يتعلق بهذه النقاط، وأيضا التنسيق بين مختلف دول الناتو حول هذه المهمة البحرية؟
3: يعني على الصعيد السياسي والدبلوماسي، كل من حلف شمال الأطلسي المجتمع الآن على مستوى وزراء الخارجية، ثم على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث تنطلق أشغال القمة، أشغال القادة الأوروبيين ظهر اليوم في بروكسل حيث نقف الآن أمامكم. هناك دعم كبير وشديد للاتفاق أو مذكرة التفاهم المبرمة بين الرئيس ترامب ونظيره الإيراني. أطراف كافة سواء كان في حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي تتطلع أن تؤدي هذه المذكرة مباشرة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة الدولية مثل ما كانت قبل الحرب. مشروع بيان القمة الأوروبية الذي طلعت عليه العربية أو حصلت على نسخة منه يؤكد على وجوب أن استعادة حرية الملاحة البحرية وفق مقتضيات قانون البحار، لأن مضيق هرمز هو مضيق دولي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نعم هناك استعداد من دول الاتحاد الأوروبي وهي أيضا أحيانا هي الدول نفسها في حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا سمحتي أريد التوضيح الآتي. حلف شمال الأطلسي هذه المهمة البحرية المزمعة لا دخل له فيها إطلاقا باستثناء التنسيق الداخلي، لأن الدول الأوروبية اللي مشاركة في هذه القوة المزمعة هي دول تابعة لحلف شمال الأطلسي أيضا، مثل ما هي دول تابعة للاتحاد الأوروبي زائد بريطانيا. وبالتالي حلف شمال الأطلسي يعني يمكن القول بأن هذه ليست مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي أو هو يتولاها أو يقودها من الخلف إطلاقا، لأن حلف شمال الأطلسي مقيد بمعاهدة واشنطن التي تحدد نفوذه وعمله في نطاق تراب الحلفاء وأجواء الحلفاء ومياه الإقليمية، ولكن منطقة الخليج تقع خارج نطاق حلف شمال الأطلسي. لكن الحديث يدور داخل حلف شمال الأطلسي وهنا في الاتحاد الأوروبي حول تحالف الراغبين الذي تقوده فرنسا وبريطانيا. هذا التحالف يضم تقريبا 30

0: دولة منها دول أوروبية ودول أفريقية وربما أيضا دول آسيوية. سمعنا أكثر من دولة تؤكد أهمية مضيق هرمز بالنسبة للاقتصاد العالمي مثل الصين على سبيل المثال أو الهند، ولكن الموقف هو أن هذا التحالف شبه قائم تقريبا. دول أوروبية أرسلت قطعا حربية ككاسحات الألغام مثل بلجيكا التي أرسلت قطعتها من كاسحات الألغام التي توجد الآن في المتوسط، ألمانيا وصلت سفنها الحربية إلى البحر الأبيض، هناك يعني قدرات كبيرة تمتلكها الدول الأوروبية. هذه المسألة تحتاج بعض الوقت، تحتاج من الناحية السياسية إلى موافقة دول المنطقة منها إيران بالطبع، وهناك من يتحدث ربما أنه في مرحلة ما يجب أن يكون هناك تفويض دولي لهذا التحالف، تحالف الراغبين للقيام بمهمة حماية حرية الملاحة الدولية في غضون دعنا نقول بعد وقف إطلاق النار الذي أصبح سريع المفعول الآن.
1: طيب،
0: هل سيتم ذلك مباشرة الآن في غضون هذه المرحلة الانتقالية من هنا إلى خلال مفاوضات 60 يوما، أو بعد ذلك؟ يعني الموقف لا يزال غامضا من هذه حول هذه المسألة، لأن الاتحاد الأوروبي مثل قال سفير أوروبي ردا على العربية قبل نحو ساعة من الآن، الأوروبيون لا يعلمون تفاصيل المذكرة، المفاوضات لم تبدأ بعد حول القضايا العالقة، وبالتالي هناك نقاط استفهام تحتاج بعض الوقت للرد عليها. تفضلي.
1: طيب، أيضا يعني ماذا عن التحضيرات اللوجستية حتى الآن من أجل إزالة الألغام على مستوى مضيق هرمز، ونحن أمام هذه هي المرحلة الضبابية، خصوصا أنه الآن يعني دول الاتحاد الأوروبي تنتظر مرور ناقلاتها عبر هذا المضيق خلال الساعات المقبلة، كيف سيكون التحرك يعني آنيا وحاليا باختصار وبعجالة؟ شكرا لك.
0: صحيح، هناك قطع حربية عدة تابعة لفرنسا، بريطانيا ودول أوروبية أخرى موجودة قريبا من مياه الخليج. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما لا شك فيه أن الولايات المتحدة والدول الكبرى يعني مثل بريطانيا وفرنسا لها تصور واضح إذا ما كانت هناك بعض الألغام، ما هو عدد هذه الألغام، أين توجد هذه الألغام، وبالتالي ولكن هناك مثل ما أكدت الولايات المتحدة والثابت أيضا أن هناك ممر آمن تعبره السفن. بالنسبة لي الأساطير الأوروبية الحديث هو عن عشرات السفن الأوروبية المحملة سواء كان بمشتقات النفط أو بالمكونات الأخرى التي تدخل مثلا منها حتى في صناعة الأدوية لا تزال تحتاج بعض الوقت. الحديث أيضا عن أن ربما الوضع قد يعني يتم تطبيعه من ناحية الاقتصادية يحتاج إلى أسابيع عدة وربما شهر شهرين قبل أن يشعر المواطن الأوروبي بتأثير هذا الاتفاق على حياته اليومية. تفضلي.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا بروكسل مراسل عربية نور الدين فريدي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة، فيها بعد الفاصل. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو يصيب مصفاة نفط ويعطل حركة الطيران في مطارات العاصمة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد، وننتقل الآن إلى هذه الكلمة لوزير الحرب الأمريكي.
4: لها تحدثتم عن الاتفاق وكذلك الانتقادات للاتفاق في إسرائيل وغيره. أريد أن أشير إلى فرق أساسي بين

هذا التفاق اتفاقات أخرى. هو ولد من رحم القوة الأمريكية، فخطة العمل الشاملة المشتركة جاءت بعد مفاوضات، ولكن هذا الاتفاق جاء بعد عملية قصف مكثفة. وما قاله الرئيس ترامب بوضوح منذ البداية هو أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاح نووي، نقطة إلى السطر. الجميع يعلمون ذلك. إذن عملنا العسكري والمفاوضات سوف تركز على ذلك. والرئيس أشار إلى أننا سوف نكون جاهزين للعودة إلى القصف إذا ما لم تقم إيران بما قالت أنها ستقوم به وتخلي عن سلاح نووي النووي وتسليم المواد النووية المخصبة. وإذا لم تفعل ذلك نحن جاهزون للعودة. فيما يتعلق بتمركز قواتنا في المنطقة، سوف نرى ما هي القدرات التي نحتاجها عندما يعاد فتح مضيق هرمز. سوف ننسحب ونسمح للتجارة العالمية بتتفق عبر، وإلا سنكون هناك. نحن موجود في المنطقة منذ فترة طويلة من الزمن، سننظر إلى العديد القوات التي نحتاجها في المنطقة، وسنكون دائما العصا الغليظة التي تكون موجودة خلف المفاوضات. وهذا لم يكن موجودا خلال مفاوضات أوباما، كان الأمر يشبه نمر من الورق. ناهيك أن الرئيس ترامب قتل الجنرال سليماني وكذلك أطلق عملية مطرقة منتصف الليل وفرض الحصار البحري وكذلك مشروع الحرية الذي سمح بتدفق ملايين البراميل من النفط. يجب أن نضمن بأن إيران تقوم بما يجب عليها بناء على هذا الاتفاق، وفي المستقبل يكون لهم الفرص للقيام بذلك، وسوف نحرص على ألا تمتلك إيران السلاح النووي. الاجتماع كان اجتماع جيدا مع نظيري البريطاني، والتحالف العسكري مهم للغاية ورسالتي لا كانت بأن قوتنا العسكرية موجودة، وهي موجودة أيضا في المناطق القتال. الرسالة نفسها أن نحن نحتاج منكم أن تبذلوا المزيد وتقوموا بالمزيد وتنفقوا المزيد. وإذا رغبنا في الحصول على الإذن بالدخول والتحليق أو المعدات فنحتاج لموافقتهم على ذلك، وطبعا الرفض لا يساعدنا ولا يساعد حالة الطوارئ. إذن وزير الدفاع هو أكد على ضرورة مواصلة المحادثات الجيدة، وهذا سوف يعزز ويقوي حلف الناتو وكذلك الحضارة الغربية، وهو أمر جيد. هذه بداية جيدة لنا. السؤال الأخير وبسرعة. هذا يتوقف على الظروف، ومرة أخرى هذا يتوقف على الاستجابة وكذلك على الأمور التي تنجز، ولن نتحدث فقط على الموارد والأموال، وإنما نركز على الأداء على عكس اتفاق أوباما. وهنا ليس هناك الكثير من الثقة، وستتحقق من كل شيء، سواء تعلق الأمر بتمركز قواتنا أو ضمان ألا تمتلك إيران السلاح النووي أو أي أمر آخر. كل ذلك سيتركز على الفاعلية، ووزارة الحرب كما قال الرئيس جاهزة للقيام بما قمنا به. إن إيران لم تشهد عملية عسكرية كالعملية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية، إن إيران دمرت عسكريا على أكثر من جبهة بسبب هذه الضربات الجوية. ناهيك عن الحصار البحري، ثم قمنا بتوجيه ضربات خلال ليلتين، وهذا أظهر بأننا يمكن أن نعود لتوجيه الضربات إذا كانت هناك حاجة لذلك، وبالتالي لدينا

0: القوات والمعدات للقيام بذلك. شكرا جزيلا لكم على حضوركم.
1: إذن كانت هذه كلمة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. قال مسؤولان إسرائيليان لوكالة رويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مساعي لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان. وقال مسؤول مقرب من نتنياهو إن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها وأنها تجري مفاوضات عنيدة مع أمريكا بشأن وجودها في جنوب لبنان. إسرائيل كانت قد وسعت توغلها في جنوب لبنان وشنت حملة جوية وبرية مدمرة منذ ذلك الحين، وتقول إن الهدف منها هو القضاء على حزب الله. إذا ملف الحرب الروسية الأوكرانية، بحيث ذكر مسؤولون روس بأن أوكرانيا شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية، وهو ما أسفر عن إصابة مصفات نفط للمرة الثانية خلال أسبوع، وتعطيل الرحلات الجوية التجارية في مطارات موسكو في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ أكثر من 4 سنوات. عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أوضح أن عدة مسيرات استهدفت مصفات نفط موسكو الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة. من جانبها أعلنت وزارة النقل الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في المطارات الأربعة الرئيسية بموسكو. إذن معنا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرش. عبد الجواد أهلا وسهلا بك. عبد الجواد، نبدأ معك بآخر التطورات الميدانية، هذه الضربة وتأثيرها على مطارات أو على مطار المطارات في موسكو، وأيضا ما يتعلق بمصفات النفط، ما الذي حدث بالتحديد؟
2: رجاء، نعم، يعني هو رقم قياسي بعدد المسيرات تستقبله موسكو منذ أكثر من عامين. خلال فترة الصراع لم تتحدث وزارة الدفاع ولا في أي بيان لها عن إسقاط أكثر من 992 مسيرة، العدد يقترب من 1000 مسيرة تم إسقاطها خلال الساعات 24 الماضية. بالفعل تم تعليق مطارات المدينة الأربعة، مطاري المدينة الجنوبيين فنوكوفا ودمديدفا، مطار الشمال شيريميتيفا الدولي، ومطار الشرق جوكوفسكي. لكن الموضوع غير مرتبط هذا الأمر، عادت مطارات المدينة الأساسية للعمل بشكلها المباشر، بينما مطار الشرق جوكوفسكي يعمل ضمن جدول محدد بالعمل مع طبعا وكالة الطيران الروسية المدنية. لكن على العموم يعني المناطق الشرقية في ضواحي مدينة موسكو تعرضت لضربات ثقيلة اليوم، كما نلاحظ بأن عمدة ضواحي المدينة يتحدث عن إصابات، عن مسيرات أصابت أماكن مدنية. لكن تبقى الأزمة الأساسية هي إعادة استهداف مصفات كابوتنا التي تقع على مشارف مدينة موسكو من الجهة الشرقية، كما هو ملاحظ بأن سكان تلك المناطق سيقوا السيارات قاموا بنشر مقاطع كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما في تيليجرام تظهر حجم هذا الانفجار الكبير. تم تعليق حركة المرور هناك لساعات، يعني تم إغلاق الطرق على خلفية هذه الضربات واشتعال النيران. لذلك طبعا موسكو صباح اليوم عانت من أزمة مرورية خانقة كثيرا. بالإضافة طبعا إلى هذا الأمر وهذه المصفات رجاء، تم استهداف مجمعات تجارية أيضا مجاورة لهذه المحطة. يعني يتحدث عمدة المدينة عن استهداف مجمعات يعني يزورها آلاف السكان يوميا، هي مجمعات للبيع بالجملة وليست مجمعات فردية. لذلك طبعا الوضع هو خطر نوعا ما، لكن وضع المدينة هو مستقر، يعني حتى هذه اللحظة يعني أصبحت سماء المدينة لم يلاحظ فيها خلال هذا الوقت يعني الدخان الأسود الذي كان متواجد الصباح اليوم. وتتحدث وزارة النقل الروسية عن عودة مطارات المدينة إلى العمل بشكلها الطبيعي، لكن في نهاية المطاف يعني هناك عشرات ومئات الرحلات الجوية تم تأجيلها وإلغاؤها.
1: جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد رشد، شكرا جزيلا. مشاهدينا، بعد أن نختم هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تكشف أن المفاوضات تشمل قضايا رفع العقوبات والنووي ولبنان، وبعض الجلسات ستضم تركيا والسعودية وقطر. سويسرا تؤكد أن الترتيبات ما زالت قائمة لاجتماع أمريكا وإيران غدا، وإسلام أباد تعلن أنها مفاوضات فنية. مدير عام وكالة الطاقة الذرية يثني على مذكرة التفاهم ويدعو إلى صياغة خطوات ملموسة لتنفيذ العمل الفني. مؤشرات على استئناف الملاحة في هرمز، ووزير الدفاع الألماني يعلن إرسال سفينتين لمهمة محتملة بهرمز. مسؤول إسرائيل يكشف أن تل أبيب تجري محادثات صعبة مع أمريكا بشأن بقاء قواتها في جنوب لبنان. على رأس الساعة مشاهدينا تلتقون مع الزميلة روية القاسم.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مصادر العربية تفيد بأن المفاوضات غدا بين أمريكا وإيران ستشمل رفع العقوبات عن إيران وملفي لبنان وحزب الله. مصادر العربية تكشف حضور السعودية وتركيا جلسات ضمن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتطالب بالبدء في صياغة

0: خطوات ملموسة. 3 ناقلات نفط سعودية تعبر مضيق هرمز اليوم وفق بيانات مواقع تتبع حركة السفن. مسؤول إسرائيلي يكشف أن تل أبيب تجري محادثات صعبة مع أمريكا بشأن بقاء قواتها في جنوب لبنان. نبدأ بتفاصيل المفاوضات التي كشفت عنها مصادر العربية التي قالت إن أولى جولاتها ستكون مفاوضات تقنية مباشرة بين أمريكا وإيران وستعقد غدا في زيورخ السويسرية. مصادر العربية أكدت أن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب تتعلق بأموال طهران المجمدة، وأضافت مصادرنا أن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب سياسية تتعلق بالملف النووي وستشمل جوانب قانونية تتعلق برفع العقوبات. بحسب مصادر العربية فإن قطر وباكستان ستحضران جلسة المحادثات بين أمريكا وإيران، وستنضم تركيا والسعودية إلى بعض الجلسات، بالإضافة إلى أن جلسة مفاوضات غير معلنة ستناقش ملفات تتعلق بلبنان وحزب الله. أيضا الحكومة السويسرية كانت أكدت عقد المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران غدا الجمعة. الحكومة السويسرية أوضحت أن الخطة الحالية لا تزال تقضي بعقد هذا الاجتماع إلى جانب الوسطين قطر وباكستان ودول معنية أخرى بهدف إجراء مفاوضات أولية. الخارجية السويسرية من جهتها قالت إنه لا تتوفر حاليا أي معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله. من جنيف معنا مفاد العربية طاهر بركي. أهلا بك طاهر، يعني ما الذي عرف من السلطات السويسرية أو من مصادركم حول كيف سيكون شكل ومضمون جدول أعمال يوم غد؟
1: أهلا راوية، أهلا بالمشاهدين. ما ذكرته الخارجية السويسرية مقتضب جدا، ترحب سويسرا بمذكرة التفاهم وتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. تقول إن الاجتماع مجدول غدا في بيرغنشتوك في لوسيرن على بعد نحو 50 دقيقة من زيورخ، وبالتالي يعني تبدأ المفاوضات المبدئية هناك بين وفدي الطرفين، ولكنها أوضحت بعد ذلك بأنه لا يمكنها في هذه الأثناء تقديم أي تفاصيل إضافية متعلقة بجدول الأعمال أو يعني تفاصيل ما سيتم التباحث به في هذه الجولة. فبالتالي ماذا سيحدث بعد عقد اللقاء في بيرغنشتوك في لوسيرن غدا لا أحد يعرف، وكما تعلمين بأن هذه يعني التحديدات للمواقع وجداول الأعمال ومستوى الحضور يتغير تباعا ولحظة بلحظة منذ يعني انطلقنا من الرياض وصولا إلى هنا وانتظارا للغد، كل شيء يتغير. لذلك فريق العربية تجدونه متوزع بين هذه المدن السويسرية ليغطي كل ما يمكن تغطيته في هذا المجال، لأن هذه المواقع تتغير. عموما نحن بانتظار أن تبدأ هذه المفاوضات غدا. أين ستستكمل؟ يعني أين ستعقد الجولات؟ على مدى كم يوم ستكون؟ وما الذي ستشمله تحديدا؟ هل سيكون هناك كما تفضلت قبل قليل ماذا عن الجلسات الأخرى المرافقة التي قد لا تكون ذكرت في جدول أو في بنود المذكرة بشكل مفصل؟ هذا أيضا يعني بانتظار أن يبت فيه. فبالتالي هناك الكثير من الأسئلة القليل من الإجابات بخصوص جدول الأعمال غدا، لكن بدون شك التركيز على النقاط الأولى التي لها الأولوية المتعلقة بفتح مضيق هرمز، برفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن فعلا بدء مرور السفن المحملة بالنفط من السعودية وغيرها في مضيق هرمز. وبالتالي نحن أمام تطورات تنهي الحرب، ولكن تبدأ حربا من نوع آخر، حربا متعلقة بنقاشات تفصيلية عميقة فيما يتعلق بمواضيع النووي وتخصيب اليورانيوم، وصولا إلى معرفة إذا كان هذا الاتفاق سيصمد أم لا.
0: شكرا لك من جنيف مفاد العربية طاهر بركي. الرئيسان الأمريكي والإيراني وقعا أمس إلكترونيا مذكرة التفاهم التي تضمنت 14 بندا تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

0: وحلفاؤهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
1: On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نشرت صورتين، الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق. متابعة الصور.

0: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقع أيضا مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بصفته طرفا وسيطا في المحادثات بين البلدين. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعرب عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. وفي منشور له على منصة أكس أكد شهباز شريف على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران دخلت حيز التنفيذ فورا، مضيفا أن توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى في أمريكا وإيران يؤكد التزام الطرفين بحل دبلوماسي للنزاع. شهباز شريف أشار إلى أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا الجمعة، مضيفا أيضا بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وسترفع أمريكا الحصار كخطوة أولى. دعونا مشاهدينا ننوه إلى الأخبار العاجلة التي يعلنها الجيش الإسرائيلي عن تمركز قواته في مناطق عملها في جنوب لبنان. طبعا هذه التصريحات تأتي بعد دعوة مذكرة التفاهم للجيش الإسرائيلي، وبأن جبهة لبنان هي مشمولة به. أيضا الجيش الإسرائيلي قواتنا منتشرة إذن يقول في المنطقة الأمنية لنحو 10 كيلومترات داخل لبنان، وقواتنا تواصل إزالة التهديدات في جنوب لبنان. إذن هذه تصريحات للجيش الإسرائيلي الذي يتحدث عن شكل وجوده المستقبلي في الجنوب اللبناني. وكانت مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أنهت الأعمال الحربية ليس فقط مع الجانب الإيراني، إنما أيضا أن هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم هذه تشمل الجبهة اللبنانية، ولكن هناك خروقات تحصل ولا تزال مستمرة، وإسرائيل تقول بأنها غير ملزمة بهذا الاتفاق. إذن هذه هي الصورة التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي ويسميها المنطقة الأمنية إذن التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن تفاصيل ما قاله الجيش الإسرائيلي: نظرا للمتطلبات العملياتية تنتشر القوات في المنطقة الأمنية لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. نذهب إلى إسلام أباد وينضم إلينا من هناك مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. آخر ما أعلن عنه باكستانيا حول ما الذي سيحصل وجدول الأعمال والأهم أولويات الملفات، يعني مصادر العربية كانت أفادت بأنه المفاوضات يوم غد ستشمل رفع العقوبات عن إيران وملفي لبنان وحزب الله، مع العلم بأنه كان التوقع أن الملف النووي الإيراني سيكون على رأس الملفات التي ستناقش.
1: نعم راوية، بداية يعني نذكر أنفسنا والسادة المشاهدين بأن باكستان متحفظة منذ أكثر من 3 أشهر عن البوح بأي معلومة تعتبر نفسها كوسيط، إضافة إلى التذكير بأن باكستان اليوم تعتبر رسميا هي الراعي

0: تسمي لهذه الحفلة أو يوم غد في سويسرا دبلوماسيا وسياسيا وبروتوكوليا. باكستان هي الراعي لهذا اليوم، يوم غد الذي ستنطلق فيه بعض المفاوضات كما تم الذكر. على الصعيد الرسمي لم يتم الكشف تماما عما هو عن الجدول يعني المرتقب ليوم غد، لكن بعض المصادر المقربه من الحكومه في نوافذ تحليليه اليوم في الاعلام الباكستاني بدات تتحدث بان الملف الاول الذي سيتم مناقشته يوم امس بعد ان يفتتح ربما شهباز شريف اليوم بكلمه افتتاحيه بخطاب ما افتتاحي سيبدا بعد ظهر يوم غد، هكذا تقول النوافذ التحليليه، نذكر انها ليست رسميه، بان الملف الاول الذي سيتم طرحه وهو الملف العسكري الأمني بامتياز على الصعيد الأول، لأن فتح مضيق هرمز وأيضا رفع الحصار من الجانب الأمريكي يتطلب بروتوكولات معينة تضع هندسة لحركة الملاحة وحركة القوات البحرية الأمريكية ونظيرتها أيضا الإيرانية. في المقام الثاني يتحدث المقربون من الحكومة على أن النقاش سيكون حول الآلية المالية والملف المالي، لأن إيران يعني كما يعني بات يعلم الجميع هذه الاتفاقية تمشي على مبدأ خطوة بخطوة، فإذا ما فتحت مضيق هرمز ومن الجانب الأمريكي أيضا تم رفع الحصار والتزمت بوقف اطلاق النار والهدنه التي بدات بتمديدها تترقب يعني مناقشه ملف مالي وفك تجميد الاموال. الملف الثالث سيكون هندسه مسار سيكون هندسة مسار 60 يوما، هكذا تقول التحليلات وهكذا يقول المقربون. 60 يوما القادمة مهمة جدا وحساسة ودقيقة، ستعمل باكستان بالإضافة مع الشركاء الجانب القطري وأيضا يسمون محور الوساطة والجانب السعودي إضافة إلى الجانب التركي بوجود الطرفين المهمين وهو إيران والولايات المتحدة الأمريكية على هندسة بروتوكولات 60 يوما وطريقة اللقاءات وما هو جدول الأعمال المتعلق بهذه 60 يوما. حتى هذه الساعة هذا ما تقوله التحليلات الحقيقة من مصادر ومن بعض الشخصيات المقربة من الحكومة مثل متقاعدين ودبلوماسيين متقاعدين في النوافذ التحليلية. أما على الصعيد الرسمي لا يوجد حتى هذه اللحظة إلا ما أعلنه محمد شهباز شريف عبر تغريدته في أو منشوره في منصة إكس بأن التنفيذ بدأ فورا، يعني فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني إضافة إلى رفع الحصار. هذا لافت كان بالنسبة للمحللين والمراقبين بأن الجانب الأمريكي يعني ربما سيفتح مضيق سيرفع الحصار بشكل مباشر إضافة إلى سريان هدنة 60 يوما ووقف التصعيد على جميع الجبهات وقف إطلاق النار والأعمال العدائية.
1: طيب عبد الله، مصادر العربية كانت كشفت وكما ذكرت بأنه السعودية وتركيا وقطر أيضا ستشارك هذه الدول في اجتماعات المفاوضات في جنيف. هذا الحضور هل يأتي تكريسا لدور تلك الدول في إنهاء هذه الحرب ودورها الكبير كان بالمفاوضات، أم الموضوع مرتبط بمضيق هرمز وما حكي عن دور دول المنطقة وتنسيقها مع الجانب العماني وأيضا الإيراني يعني طريقة إدارة المضيق؟
0: يعني بالمقام الأول يعني ربما النقطتان واردتان وهما موجودتان، النقطتان منطقيتان، لأن الجانب الباكستاني على صعيدنا نحن هنا من إسلام أباد وما ننقله من الجانب الباكستاني يسمي هذه الدول محور الوساطة وهي مهمة جدا، ونحن خلال تتبعنا يعني على مسار الوساطة لمدة أكثر من 3 أشهر كان الجانب السعودي حاضرا بقوة والجانب القطري أيضا حاضرا بقوة إضافة إلى بالمقام الثالث وهو الجانب التركي. الجانب السعودي كان داعما لباكستان طيلة فترة هذه المفاوضات حتى في أزماتها الداخلية حتى تلتفت إلى ملف الوساطة ولا تنشغل بالأزمات التي تسبب بها إغلاق مضيق هرمز إضافة إلى ما لدى باكستان من مشاكل اقتصادية إضافة إلى التنسيق العالي. المقام الآخر أيضا أن هذه الدول معنية بشكل مباشر وفي الصميم بكل ما يتعلق بفتح مضيق هرمز والبروتوكولات المرتبطة به إضافة إلى الحديث عن الرسوم التي تتحدث عنها إيران حتى هذه اللحظة والتي قالت بأنها تم رفعها أو سيتم عدم تحصيلها فقط خلال فترة 60 يوما، لكن الحديث ما يزال قائما بأن إيران تريد دورا سياديا في مضيق هرمز بالتشارك مع الجانب العماني لأنهم يقولون بأن هذا المضيق هو سيادة عمانية إيرانية صرفة. لذلك هذه الدول المملكة العربية السعودية وقطر، أيضا قطر لعبت دورا كبيرا وهذا ما كانت تدلل عليه دائما الدبلوماسية الباكستانية، حتى شهباز شريف رئيس الوزراء في منشوره قبل سويعات قال بأن الدور القطري كان من أحد أهم الأدوار التي حققت الاختراق الأخير وخاصة على الصعيد المالي. إذن هذه الوفود هذه الدول ستكون مشاركة لسببين، السبب الأول بأنها هي كانت موجودة على طيلة فترة هذه الوساطة وهي تسمى هنا في باكستان محور الوساطة المهم، في كل التعقيدات التي كانت تواجهها باكستان كانت تحل هذه الأزمات عن طريق هؤلاء الوسطاء الشركاء الإقليميين المملكة وقطر وأيضا تركيا، بالإضافة إلى أن كان هناك أدوار صينية ومصرية لكنها أقل تأثيرا، الدور الأعظم كان لهذه الدول. والجانب الآخر بأن هذه الدول هي يعني

0: متضررة تماما وهي دول مطلة على مضيق هرمز وبحر العرب ومضيق عمان وخليج عمان، يعني هي وجودها مهم جدا بالنسبة للباكستانيين، هم شركاء أيضا للباكستانيين في كثير من التحالفات.
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا لك. كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قالت إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. وقالت ويلز إن العمل على التفاصيل المهمة سيكون رغم أن التوقيع يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة بل وللعالم بأسره. رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وذكر أنه يجب الآن الجلوس مع الزملاء الأمريكيين والإيرانيين والبدء بصياغة خطوات ملموسة.
2: I think it's good when an agreement is signed after war. So that is a principle that it's important to be recalled now. I think at this point speculating would not be a good idea. There's work to do, there's work to be done. As you say, we believe the fact that the indispensable role of the IAEA is recognized is a sound point of departure. And now it's for us to sit down with our American colleagues, our Iranian colleagues, and start formulating the concrete steps that will have to be taken. So I think it's good that the memorandum is there. And now the technical work starts.
1: الخارجية الإيرانية أشارت في سياق متصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، مضيفة بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. كما أكدت الخارجية الإيرانية على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بدأت.
3: تم توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا إلكترونيا مساء الأربعاء، لذا فإن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس لتوقيع الاتفاق. خلال الساعات 24 الماضية جرت مراجعة الأمر وتوصلنا إلى أنه يوضع نص الاتفاق بصيغة إلكترونية ويحمل توقيع الرئيسين من الجانبين، والسبب في ذلك هو أن يوقع النص من قبل أعلى المسؤولين في الجانبين لأن نقضه ستكون له كلفة أكبر ويتمتع بمصداقية أكبر.
1: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، أهلا بك معنا سيد عارف. يعني المفاوضات التي ستنطلق يوم غد الجمعة، أين تكمن صعوبتها؟ والأهم يعني كيف وبماذا ستختلف عن الجولات السابقة التي لم يستطع فيها الطرفان أن يحققا اختراقا كبيرا بملفات النووي الإيراني، أيضا الأموال المجمدة، العقوبات وأذرع إيران وصواريخها؟
4: تحية طيبة لك يا أستاذ رؤيا والمشاهدين العربية الكرام. يعني وفق النص الذي نحن الآن أمامنا وبات يعني الصندوق الأسود عمليا فتح وتبين بأن الطرفان متفقين على أي نقاط وأي نقاط هنالك اختلاف أو تم إرجائها، عمليا لا يوجد حديث عن لا الأذرع الإقليمية الإيرانية ولا كذلك الصواريخ. هنالك تركيز على ثلاثة نقاط رئيسية وهي إنهاء الحرب، المنافع الآنية أو المكاسب الإيرانية الاقتصادية سواء عبر مضيق هرمز أو بيع النفط أو إعادة الإعمار أو ما شابه ذلك، وكذلك ترحيل الملف النووي إلى آخر المطاف. وبالتالي الآن نحن أمام صورة يصفها الكثير من الباحثين عندما كنت أبحث عن هذا الأمر ويعني وجهات النظر عن هذا الأمر بانسحاب الكارثي لبايدن من أفغانستان. عمليا هذه الوثيقة تشير بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما ربحته بالحرب عمليا خسرته من خلال صيغة الأسس الذي سوف تكون عليه المفاوضات خلال أيام.
1: ما الذي تعنيه بصيغة الأسس؟ أين هي ربما الأفخاخ برأيك؟

0: لك هناك أفخاخ؟
1: بالفعل، يعني مثلا بالمادة 13 هنالك أولوية للعوائد الفورية، وهنالك تركيز على النقاط، المادة الأولى، الرابعة، الخامسة، السادسة، العاشرة، الحادي عشر، كل هذه المواد هي عوائد ومكاسب فورية للجانب الإيراني، بينما الملفات الجوهرية التي كانت تهتم بها الولايات المتحدة وهي المواد 3، 8، 9، 13، وأهمها المادة 8 وهي تخصيب اليورانيوم ومصير اليورانيوم المخصب بنسب عالية، تم ترحيله إلى آخر المطاف، خاصة وأن مثلا الكثير من النقاط هي نقاط ضبابية، مثلا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم هنالك عدم حسم إلى هذا الملف، وبالتالي أعتقد بأننا أمام يعني صورة ضبابية تراعي الجانب الإيراني والرواية التي تريدها الجانب الإيراني أكثر مما كانت تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب بأي ملفات برأيك ستتنازل إيران؟ هل باليورانيوم؟ هل بربما الأذرع لها في المنطقة بالصواريخ الباليستية التي كانت ورقة وازنة في كل الفترة الماضية؟ بأي ملفات ربما تقدم تنازلات؟
1: هذا راوية، لا يوجد أي حديث عن الصواريخ ولا عن الأذرع، وإنما نحن نتحدث عن ملفين أساسيين، ملف مضيق هرمز وكذلك ملف النووي الإيراني، بل ليس الملف النووي، ملف اليورانيوم المخصب بنسب عالية، يعني حتى هذه الجزئية هي ضبابية وكذلك مختزلة بما لدى إيران من يورانيوم مخصب بنسب عالية. لا يوجد حديث مثلا عن أجهزة الطرد المركزية، لا يوجد حديث عن المواقع الغير معلن عنها والغير مصرح عنها.
0: طيب سيد عارف، وبالتالي إذا ما بنينا على كلامك، ألسنا نحن أمام ترحيل للأزمة وكل الملفات العالقة إلى مرحلة أخرى ربما؟
1: يعني هذا الأرجح، بأن الولايات المتحدة عمليا الآن أرادت أن تسحب ملف النووي الإيراني لإيجاد استعداد ربما قتالي، وبالتالي ترحيل الأزمة، لأن قد يكون عدم التوصل إلى اتفاق ممكن أن يؤدي إلى تدويل الحرب، وبالتالي مشاركة عدة أطراف مع الولايات المتحدة، وإلا الصيغة الحالية أنا أعتقد بأن إيران ستبصم عليها بالعشرة كما يقال، لأنها تراعي كل ما تريده إيران. المادة الثانية مثلا هي عمليا إيران كانت ترى بالملف النووي ضامن إلى بقاء النظام والوحدة الترابية لإيران، وبالتالي هي خصبت اليورانيوم بنسبة 60% لأغراض تفاوضية، هي مستعدة أيضا أن تتخلى عن هذا الأمر مقابل تحقيق المادة الثانية التي تنص بأن الولايات المتحدة سوف لن تطيح بالنظام الإيراني ولو بصيغة ربما ليس بهذا الوضوح، ولكنها تحترم هذا ما ذكر، تحترم سيادة إيران وتتجنب أي تهديد إلى النظام الإيراني. إذا ما كانت هذه النقاط هي التي هاجس الولايات المتحدة، إيران مستعدة إلى الإبرام على هذا الاتفاق بالعشرة كما يقال.
0: من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف ناصر، شكرا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم سجل مستوى قياسيا جديدا وأسعار النفط تتهاوى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وفي منشور له على تروث سوشيال وصف ترامب من كانوا يظنون أنه لم يكن حازما بما فيه الكفاية مع إيران إما أنهم حسودون أو سيئون أو أغبياء على حد تعبيره. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ماكرون يعتبر مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تمهيدا لطريق السلام الدائم، والصين تحث الأطراف على تنفيذ التزاماتها.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات.

القصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط، نختصر أسبوعاً كاملاً

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت موسكو وطهران تنسيق جهودهما داخل أروقة الأمم المتحدة بهدف رفع العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف. وقال أليموف إن البلدين يتحركان ضمن إطار الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ميثاقها، مع التركيز على رفض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مشيرا إلى استمرار العمل المشترك بين الجانبين. وفي ردود الأفعال الدولية أيضا، رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. وأكد وانغ يي ضرورة التعامل بشكل صحيح مع قضية الملاحة في مضيق هرمز والاستجابة للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. من كراتشي معنا الصحفي أسامة الطاف، أهلا بك سيد أسامة. الجهود الباكستانية برأيك حول ماذا ستتركز انطلاقا من جولة يوم الغد من مباحثات الستين يوما؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. أولا حقيقة الجهود الباكستانية سابقا في المرحلة السابقة أتت أكلها، وكانت الجهود مكثفة وحقيقة أثمرت في الحقيقة. وباكستان تسوق هذه الاتفاقية أو الاتفاق المبدئي التي توصلت إليه كانتصار داخلي لها داخل باكستان وأيضا على المستوى العالمي، لأن باكستان كانت تعتبر دولة ليست على المشهد العالمي وليس لها دور كبير على المشهد العالمي. فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، أعتقد أن المرحلة القادمة ربما ستكون أكثر حرجة من المرحلة السابقة، لأنها تتعلق بالملفات المهمة والملفات الحساسة مثل تخصيب اليورانيوم، لأن الاتفاقية فيها نوع من الغموض وفيها لغة ترضي الطرفين. الاتفاقية تقول أن الإيرانيين والأمريكيين سيتفقون على آلية للتعامل مع الغبار النووي الإيراني، ورأينا في السابق أن جميع هذه النقاط التي تحمل تفسيرين كان هناك نوع كبير من الخلاف عليه، وكانت باكستان والوسطاء الآخرين هي تضطر للدخول في مثل هذه القضايا. فباكستان ستكون لها دور كبير في الوساطة وستحل هذه المشاكل العالقة، هذا من ناحية. الناحية الأخرى لا تتعلق بالعلاقة بين طهران وواشنطن، بل بالتشكيل الجديد للمنطقة، لأن المنطقة ستكون لها ترتيب جديد للصفوف في الشرق الأوسط وأيضا باكستان ستتأثر
0: بها. ما الذي تقصده بالترتيب جديد للصفوف بين دول المنطقة سيد أسامة؟
1: نعم، أقصد أن إيران كانت لها نفوذ كبير في لبنان وفي غيرها من الدول في سوريا وفي اليمن، والأذرع الإيرانية كانت نشطة. حقيقة هناك حديث كبير حول أن الاتفاقية لم تتطرق للأذرع الإيرانية بشكل واضح، لكن الحقيقة على أرض الواقع أن إيران لم تعد قوية كما كانت في السابق. الحرب في غزة ثم بعدها الحرب على إيران قطعت أجرح إيران حقيقة في المنطقة، وهناك نوع من الفراغ في المنطقة، وإسرائيل تحاول هذا الفراغ، لكن هناك تكتل إسلامي أيضا تقودها المملكة العربية السعودية وفيها باكستان وتركيا وغيرها من الدول، قطر ومصر أيضا. هذه دول تحاول ألا تسيطر إيران على هذا الفراغ وألا تكون هناك عنجهية لا من إسرائيل ولا من الإيران.

0: الإيرانيين، لأن هذه الدولتين كانت تتصرف بنوع من الغطرسة والعنجهية، لأنها لا
1: طيب
0: تلتزم نفس لا تلتزم بأي اتفاق أو أي ميثاق. نعم.
1: طيب بإطار هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه، لبنان مشمول بالصفقة أو المذكرة. الجانب الإسرائيلي يقول ذلك غير ملزم بالنسبة لنا. هذه الجبهة كيف ستركز وستحل المشكلة فيها باكستان؟
0: نعم، حقيقة التحدي الأكبر سيكون التعامل مع الإسرائيليين، لأن الاتفاقية تقول بوضوح أن الجبهة اللبنانية تشتمل على الاتفاقية، ولبنان نعرف أن الولايات المتحدة لم تقوم بقصف لبنان، هي إسرائيل التي كانت تقوم بقصف لبنان وما زالت تقوم. اليوم كان هناك هجوم من مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية، لكن إسرائيل من ناحية أخرى تقول أنها ليست جزء من الاتفاق، و تعامل إسرائيل مع الاتفاق ومع مسار المفاوضات منذ اليوم الأول هو تعامل سيء، وهي تتعامل كأنها المقوض الأكبر لعملية المفاوضات. وحقيقة باكستان ليس لها أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي، بل هناك نوع من العداء الصامت بين الطرفين، لأن باكستان تحاول المضي قدما في مسار المفاوضات وإسرائيل لا تريد ذلك، فهذا سيشكل التحدي الأكبر، وربما التعامل معه سيكون من الولايات المتحدة ليس إلا. رأينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس كان يطلق تصريحات كان فيه نوع من التوبيخ للجانب الإسرائيلي، فالإسرائيليين سيتعامل معهم الولايات المتحدة فقط، وباكستان ليس لها تواصل مباشر معه.
1: طيب شكرا لك من كراتشي الصحفي أسامة الطاف، ولكن فقط للتصحيح، ربما تقصد أنت الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، فعلا هي مستمرة ولكن في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ومنذ ما يسمى ببيروت بالأربعاء الأسود لم يكن هناك استهدافات على بيروت الإدارية أيضا. شكرا لك. نذكر بأنه آخر غارة كانت استهدفت سيارة على دوار كفرت بنيت أرنون في لبنان، وذلك صحيح. نتابع في أخبارنا المتعلقة بلبنان، حيث أكدت مصادر لبنانية للعربية نت أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مهمة جدا لجهة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، باعتبار أن الاتفاق الأمريكي الإيراني شمل هذه النقطة تحديدا، مشيرا إلى أن التفاهم بين إيران وأمريكا دافع إيجابي لجولة المفاوضات الخامسة. أضافت المصادر أن الجولة الخامسة ستبحث ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن لبنان مستمر بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كما شددت المصادر على أنه لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني. بيانات ملاحية في هذه الأخبار العاجلة إذن تؤكد أن ناقلة فرنسية للغاز الطبيعي المسال تعبر مضيق هرمز. كان أيضا هناك حديث عن ناقلة غاز وأيضا نفط، واحدة منهم قطرية قد عبرت المضيق. نذكر بأنه هذا المضيق قد فتح فور توقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة التفاهم يوم أمس، وأيضا كان هناك عبور لثلاثة ناقلات نفط سعودية اليوم وفق بيانات مواقع تتبع حركة السفن. نتابع بما أعلن عنه التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذن التزامه بالصمت بينما أعلن الرئيس ترامب عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي أشاد من قبل مجموعة السبع بما وصفه الشراكة الرائعة بينه وبين نتنياهو، معدلا بذلك لهجته الحالية وحيال الانتقادات الحادة التي وجهها إليه ترامب الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه أرسل نسخة إلى إسرائيل عن مذكرة التفاهم. من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، أهلا بك معنا سيد علي. كيف تتابع إسرائيل توقيع ترامب لمذكرة التفاهم وهذه التأكيدات من الجيش الإسرائيلي منذ دقائق بأنه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان؟ هل في ذلك ربما تحدي لإرادة ترامب وهذا الاتفاق؟
2: يعني يوجد تحدي ترامب ويوجد محاولة إمصاص الغضب. في بداية السؤال سألت كيف تتابع إسرائيل، الإجابة أنها تتابع بقلق وبغضب والامتصاص هذا الغضب عند على إسرائيل عند سكان الشمال، وبسبب تولي الأنباء عن جنود إسرائيليين في حوادث بالأمس وفي

0: في إحدى الحوادث يعني قتل جندي إسرائيلي ينشر الجيش خارطة لتموضعه في الجنوب اللبناني في إشارة منه أنه يتحرك، لا يبقى يعني لقمة صائغة يسهل على حزب الله اصطيادها. في هذا السياق يعني نشر الجيش، ولكن مرة أخرى الجيش لا يقول أنه يتقدم في العمق اللبناني على عكس التعليمات والتوجهات للإدارة الأمريكية، ولكن هو يريد أننا منتشرون ونحمي الشمال رغم ما يتم تداوله في كواليس المفاوضات أو الاتصالات الأمريكية الإيرانية. ولكن لبنان ستبقى الورقة الأساس في النقاش في الجدل الإسرائيلي الأمريكي بشأن هذا الاتفاق. أستطيع أن أقول ربما أن في هذه المرحلة الجانب الإسرائيلي سيتنازل عن الجهد في بنود إيران النووي تمويل حلفاء إيران المجموعات المسلحة الوكلاء في المنطقة، وسيركز على الورقة اللبنانية لأنها لها تداعيات أمنية مباشرة على حياة
1: طيب المواطن سيد الإسرائيلي. علي، ولكن ما الذي يريده نتنياهو وكذلك يعني الداخل الإسرائيلي؟ هل الاستمرار في الحروب إلى ما لا نهاية مثلا؟
0: لو سألت مسؤول إسرائيل كان سيقول لك حزب الله هو من دخل في حرب إسناد إيران، وإسرائيل تقوم بحماية نفسها من حزب الله وهي تلاحقه لتهديده الذي يعني بدأ عندما قرر إسناد إيران في الحرب الأخيرة. ولكن أنت محقة لأن الحكومة اللبنانية مع الجانب الأمريكي توصلا إلى مناطق تجريبية من خلالها اختبار قدرة الجيش اللبناني. حتى هذه الجزئية الجانب الإسرائيلي حتى الآن يعني غير موافق على القيام بها، لأنه عمليا كيف ترجم هذه المناطق؟ ينسحب الجيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني. أي مشهد انسحاب للجيش الإسرائيلي من هذه المرحلة يعني الجيش ليس هو من يواجه حزب الله، وسيترك مصير المواطن الإسرائيلي للجيش اللبناني أو لترتيبات لبنانية متعلقة ربما بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، وهذا أمر مرفوض عند كافة القوى في إسرائيل، وطبعا مرفوض عند سكان الشمال في إسرائيل الذين يتهمون ليلا نهارا مساء بنيامين نتنياهو أنه تخلى عليهم وعلى أمنهم بسبب ضغوط الرئيس دونالد ترامب.
1: طيب سيد علي، كيف سيحاول نتنياهو ربما تفجير هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه وباستخدام أي جبهة؟ هل لبنان أيضا؟
0: باستخدام جبهة البيت الأبيض وأنصاره في الإدارة الأمريكية، باستخدام جبهة الكونغرس والسيناتور مثلا لينزي جرام وتيد كروز وغيرهم من إسرائيل. هم صحيح محسوبون على رئيس دونالد ترامب لكنهم يعني يعارضون الاتفاق. يعني بالأمس مثلا حينما قال دونالد ترامب لولا ترامب ولولا الولايات المتحدة لما كانت إسرائيل موجودة، رد عليه ليس إسرائيلي، رد عليه السفير الأمريكي في إسرائيل الذي ينتمي للتيار الإنجيلي المتشدد في الإدارة الأمريكية في الحزب الجمهوري، وقال لولا إسرائيل لما بقيت أمريكا. هذه جبهة سيحاول من خلالها بنيامين نتنياهو، لا أريد أن أقول عرقلة الاتفاق، ولكن التأثير عليه. والجبهة طبعا هي جبهة لبنان. هذه الجبهة إذا أصر نتنياهو أن لا إسرائيلي، ونتنياهو علينا أن نذكر سيواجه استحقاق انتخابي بعد 3 أو 4 أشهر، الناخب الإسرائيلي سيحاسبه على التخلي على لبنان. لذلك يعني بنيامين نتنياهو من خلال جبهة لبنان والإصرار على الإبقاء في لبنان، وإيران تصر من ناحية أخرى على أن يشمل كل الجبهات، يمكن له من خلال ورقة الجبهة اللبنانية أن يقود الاتفاق الكبير، أو على الأقل أن يحسن شروطه فيما يتعلق بعلاقة إيران بلبنان، بدور إسرائيل وحقها التواجد.
1: سيد علي، اعذرني على المقاطعة، لا أعلم إن كنت تسمعني، ولكن لضيق الوقت من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو يصيب مصفاة نفط ويعطل حركة الطيران في مطارات العاصمة.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. في أولى المؤشرات العملية على استئناف حركة الملاحة بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب، كشفت بيانات شحن عن عبور 3 ناقلات نفط سعودية تحمل 6 ملايين برميل على أو من خلال مضيق هرمز اليوم. كما عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة من قطر وناقلة منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ أوضحت أن السفينتين استخدمتا ممرا آمنا حددته إيران للعبور. تأتي هذه الخطوة وسط الترقب للأسواق أسواق الطاقة العالمية لعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، فيما تسعى قطر إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية في غضون شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز بحسب الوكالة الأمريكية. وزير الدفاع الألماني قال إن بلاده ترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. ولدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه في حلف الناتو، أوضح الوزير الألماني أن المشاركة في أي مهمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز ستتطلب تفويضا برلمانيا. والآن إلى أخبار الرياضة مع ديما السايح. أهلا بكم مشاهدينا. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم 2026. افتتح هاري كين تسجيل المنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 12 قبل أن يعادل مارتن باتورين النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 37. ولم يتأخر رد إنجلترا كثيرا، حيث أعاد هاري كين تقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، لكن بيتر موسى أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ومع انطلاق النصف الثاني من اللقاء سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47 قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد تفوق منتخب بلاده بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة نال المنتخب الإنجليزي أول على 3 نقاط له في البطولة. فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل على منافسه منتخب البرتغال بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة 11 من كأس العالم. افتتح جواو نيفيز التسجيل لمنتخب البرتغال عند الدقيقة 6، لكن إيوان ويسا أدرك التعادل للكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ولم تفلح تغييرات الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال في تغيير النتيجة، إذ أشرك فرانشيسكو كونسي

كوراساو ورافائيل ليوال وغونزالو راموس، لكن النتيجة بقيت على حالها، وبهذه النتيجة حصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتلعب البرتغال مع أوزبكستان في الجولة القادمة، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الكولومبي.

خطف منتخب غانا فوزا قاتلا من نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورنتو بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026. المباراة بقيت متوازنة طوال شوطيها مع تبادل المحاولات الهجومية بين المنتخبين وسط تألق دفاعي وحراسة مرمى من الجانبين قبل أن ينجح كاليب برنكي في كسر الجمود بتسجيل هدف الفوز لمنتخب غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني ليمنح النجوم السوداء 3 نقاط ثمينة في مستهل مشوارهم بالمونديال. الفوز رفع رصيد غانا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تصدرها المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على كرواتيا والخسارة وضعت بنما في المركز الثالث في المجموعة من دون نقاط.

عاد لويس دياز منتخب كولومبيا للفوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة. ففي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بادر دانييل مونوز بالتسجيل لكولومبيا. ولم يهنأ منتخب أوزبكستان بهدف التعادل كثيراً، حيث أحرز لويس دياز الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 65، وتكفل كامباس بتسجيل الهدف الثالث لكولومبيا في الدقيقة 89 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الكولومبي الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه البرتغال والكونغو الديمقراطية، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب بلا أي.

يلتقي منتخب جنوب إفريقيا وتشيك في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ويدخل المنتخبان اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، مما يجعل حصد النقاط الثلاث هدفا مشتركا لإنعاش أمل التأهل إلى الدور التالي وتفادي تعقيد الحسابات مبكرا. التشيك سقطت أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، بينما خسر منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين دون رد. وتختتم منافسات المجموعة بالنسبة لجنوب إفريقيا بمواجهة كوريا الجنوبية في 24 من الشهر الجاري، بينما تصطدم تشيك بالمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة. ونبقى مع المجموعة الأولى، حيث تأمل المكسيك صاحبة الضيافة في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد عندما تواجه كوريا الجنوبية. وكان المنتخب المكسيكي قد استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، فيما حقق المنتخب الكوري الجنوبي انتصارا مهما بعدما قلب تأخره أمام تشيك إلى فوز بهدفين مقابل هدف. ويخوض المنتخب المكسيكي المواجهة مدركا أن الفوز سيضمن له بطاقة التأهل إلى الدور الثاني قبل الجولة الثالثة، إلا أن مهمة فريق المدرب خافيير أغيري لن تكون سهلة أمام منتخب كوريا كوري جنوبي أثبت خطورته في التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، وهو السلاح الذي قاده للعودة إلى أمام تشيك وحصد النقاط الثلاث. وفي مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، يحتضن ملعب صوفي في كاليفورنيا لقاء سويسرا والبوسنة والهرسك، ويدخل المنتخب

0: المنتخب السويسري اللقاء برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع قطر بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية. وبذات السيناريو خرج منتخب البوسنة والهرسك أيضا بنقطة ثمينة من مواجهته أمام كندا المضيفة بعدما فرض التعادل بهدف لمثله أيضا. وتزداد أهمية المواجهة مع تقارب موازين المجموعة، إذ أن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور إلى الدور المقبل، بينما سيبقي التعادل جميع الاحتمالات مفتوحة ويؤجل الحسم إلى الجولة الثالثة والأخيرة. تتجه الأنظار العربية نحو مواجهة مهمة تجمع المنتخب القطري بنظيره الكندي ضمن منافسات المجموعة الثانية. وأظهر منتخب قطر بقيادة المدرب لوبيتيغي شخصية قوية في مباراته الافتتاحية بعدما انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من سويسرا. ولم يمنح هذا التعادل العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم فحسب، بل أبقاه أيضا في قلب سباق التأهل في مجموعة تشهد توازنا كاملا بعدما اكتفت المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة عقب تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بالنتيجة ذاتها. ويدرك المنتخب القطري أن الفوز على كندا قد يضعه في صدارة المجموعة ويمنحه أفضلية كبيرة قبل الجولة الأخيرة، فيما ستجعل أي نتيجة أخرى حسابات التأهل أكثر تعقيدا وتؤجل الحسم إلى مواجهة ختامية أمام البوسنة والهرسك. نهاية الموجز الرياضي.
1: ذكر مسؤولون روس أن أوكرانيا شنت هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية، ما أسفر عن إصابة مصفاة نفط للمرة الثانية خلال أسبوع وتعطيل الرحلات الجوية التجارية في مطارات موسكو في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ أكثر من 4 سنوات. عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أوضح أن عدة مسيرات استهدفت مصفاة نفط موسكو الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة. من جانبها أعلنت وزارة النقل الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في المطارات الأربعة الرئيسية بموسكو. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تفيد بأن المفاوضات غدا بين أمريكا وإيران ستشمل رفع العقوبات عن إيران وملفي لبنان وحزب الله. مصادر العربية تكشف حضور السعودية وتركيا جلسات ضمن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتطالب بالبدء في صياغة خطوات ملموسة. 3 ناقلات نفط سعودية تعبر مضيق هرمز اليوم وفق بيانات مواقع تتبع حركة السفن. انتهت النشرة، الزميل خالد مدخلي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل.

0: نلاحقه يراوغنا نسابقه فيسبقنا وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: لا تذهبوا بعيداً قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائماً معكم، دائماً معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
7: أكبر شبكة من المراسلين،
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
7: وأفضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
11: عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
12: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
11: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
12: ما أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
13: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

أسعار النفط تعمق خسائرها بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم. محافظ صندوق الاستثمارات العامة يؤكد أن خط أنابيب شرق غرب كان أساسيا لحماية الاقتصاد السعودي خلال الحرب. صفقة أمريكية لدعم شركة إنتل وتصنيع رقائق أبل بالولايات المتحدة.

مساء الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ من تعاملات الأسواق، حيث تواصل أسعار النفط تراجعاتها في تعاملات اليوم مع توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم لتعوض خسائرها في الجلسة السابقة، كما تلقت الأسواق دفعة إضافية من تحركات الأسهم الأمريكية مع صعود العقود الآجلة. وفي اليابان سجل مؤشر نيكي مستوى قياسيا جديدا متجاوزا حاجز 71 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، كما حافظ الدولار على مكاسبه بالقرب من أعلى

0: توسعته في أكثر من شهرين. أما فيما يتعلق في مضيق هرمز، غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال مريخ المستأجرة من قبل قطر للطاقة والتي ترفع علم فرنسا غادرت منطقة الخليج عبر مضيق هرمز اليوم بحسب منصة تتبع حركة الملاحة البحرية مارين ترافيك، لتكون أول سفينة فرنسية تعبر هذا الممر المائي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتنقل السفينة الغاز المسال المحمل من رأس لافان في قطر، وهي كانت في طريقها إلى مرفأ قاسم في باكستان بحسب المنصة التي تستند إلى بيانات من مجموعة كيبلر لتتبع حركة سفن الشحن. ومن جانبه، استبعد بنك جولدمان ساكس عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة بشكل كامل، مشيرا إلى أن نحو 70% فقط من أحجام التدفقات المسجلة قبل الحرب قد تمثل المستوى الطبيعي الجديد لحركة النفط عبر المضيق مستقبلا. أضاف البنك أن منتجي النفط بالخليج وسعوا خلال الحرب استخدام مسارات تصدير بديلة، ما قد يحد من الاعتماد على مضيق هرمز بشكل دائم حتى بعد إعادة فتحه بالكامل. أسعار النفط نلقي نظرة عليها اليوم، كان في تراجعات حادة مطلع الجلسة الآسيوية، فاقت 2%، الآن تتقلص إلى تقريبا 1% لبرنت، حيث يقترب مرة أخرى من مستوى $79. صباح اليوم كان دون مستوى $78، في حين نايمكس تراجعات ب 1.6% إلى مستوى $75.5. ومن حيث الخبر الأبرز، ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75% في أول اجتماع يترأسه كيفن وارش، وسط تركيز واضح على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. ورغم إبقاء الفائدة دون تغيير، أظهرت التوقعات الجديدة لأعضاء الفيدرالي ميلا متزايدا نحو احتمال رفع الفائدة لاحقا، حيث يتوقع 9 من أصل 19 عضوا زيادة واحدة على الأقل خلال العام الجاري.
1: You might have already noticed something, a difference in today's policy statement. It's a bit shorter, a bit simpler, and it dispenses with some older language. That statement just gives you the facts as best we can judge it. Absent also is so-called forward guidance, which we agreed was not well suited to the current policy conjuncture. The Fed statement says that inflation is primarily determined by monetary policy. You bet it is. I've said for years inflation is a choice. You bet it is. And today I'm announcing that this committee unambiguously and unanimously have decided we are going to deliver on that.
0: قنظرة مشاهدين على أداء العملات الرئيسية، نبقي أعيننا على الدولار. هناك عاملان يحركان الدولار. أولا، يوم أمس عندما ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة وتابعنا المؤتمر الصحفي، كان في لهجة تشددية أكثر من المتوقع من قبل الفيدرالي ورئيس الفيدرالي، وهذا ما أظهره الرسم البياني أو الدوت بلوت. هذا أعطى الدولار دعما ليرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، ولكن في مقابل ذلك صباح هذا اليوم كان في تلاشي، يعني حركة تلاشي كبيرة من حيث الجيوبوليتيكال ريسك بريميوم، علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهذا دفع الدولار ليعود للتراجع. يبدو الآن أنه يعود ليسجل ارتفاعات أمام سلة العملات الرئيسية، يرتفع بشكل ملحوظ أمام اليورو، أمام الباوند سترلينج، أمام الين الذي يقترب من مستويات 161، ما يعني قد يستدعي تدخلا من قبل السلطات لدعم العملة. الدولار يرتفع بشكل ملحوظ أمام الفرنك، وهنا تشير الإشارة إلى أنه تابعنا أخبار قبل قليل تشير إلى أنه السلطات السويسرية قد تتدخل كذلك لدعم الفرنك، في حين الدولار الأسترالي تحت الضغط، مع العلم أنه صدر قبل قليل القرار من قبل بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية والبالغة 3.75% كما كان متوقعا. إذن هذه أخبار عاجلة، بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة كما كان متوقعا عند 3.75% في هذه الأثناء. الباوند سترلينج يتراجع بشكل ملحوظ، لاحظوا يتراجع الآن إلى مستوى الدولار 32 سنت. مشاهدينا، إذن ننتقل مباشرة إلى لندن، حيث معنا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، أخبار عاجلة الآن تفيد بأنه بنك إنجلترا أبقى على أسعار الفائدة كما هي عليه، مستوى

0: 3.75%. هذا القرار كان متوقعا إلى حد كبير. هل يعني لا أعلم إن اطلعتي يعني بعد على البيان أو المؤتمر الصحفي، ماذا بعد هذا الاجتماع كارينا؟
1: قد نقول انه ببساطه شديده يعني من اول نظره لهجه البيان الصادر ويعني التوقعات المستقبليه والتقييم الوضع بالنسبه للتضخم في بريطانيا، قد نقول انه لهجه هذا البيان اقل تجددا less hawkish من البيان الذي صدر ومن التصريحات قد نقول التي صدرت يوم امس من الاحتياطي الفيدرالي. فهذه النقطه الاولى، وهذا البيان اليوم قد نقول حتى اقل تجددا من البنك المركزي الاوروبي الذي رفع الفائده في اجتماعه الاخير. بالنسبه للتصويت جاء كما كان متوقع، 7 أعضاء الأغلبية العظمى أيدت تثبيت الفائدة بلا تغيير، وعضوان أيدا رفع الفائدة نفس عدد الأعضاء في الاجتماع الأخير، فلم يتغير، لم يزداد أو لم تزداد وتيرة التشدد قد نقول. البنك أيضا أبقى على الجملة الموجودة في البيان التي تقول أنه هو مستعد لفعل كل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى مستوى 2%. هنا نشير إلى أرقام التضخم التي صدرت يوم أمس والتي كانت مفاجأة إيجابية، لأن الأرقام ظلت ثابتة عند 2.8%، أعلى من 2% أكيد، ولكن ليست عند المستويات العالية التي كان يخشاها البعض. ولكن البنك يشير في البيان الصادر أنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لاحقا هذه السنة، وأنه الأثار الثانوية second round effects من ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الحرب أيضا إذا استمرت، فبالتالي هذا من الممكن أن يترجم إلى تضخم على مستوى أعلى. قد نقول أن الصورة يعني neutral نوعا ما، أو لم تغير قد نقول رأي السوق في شأن السياسة النقدية، ولكن إذا نظرنا إلى الانترست ريت ديفرنشال ما بين الإي سي بي فد وبي أو إي، يعني نبرة التشدد هنا في بريطانيا أقل. وفقط أن أضع كل ذلك في إطار مهم جدا، اليوم الانتخابات الفرعية في ميكرسفيلد، إذا فاز فيها أندي بيرنام السؤال الآن والنتيجة ستصدر وقت المتأخر الليلة أو فجر الجمعة، إنه هل سيخوض أندي بيرنام معركة ضد كير ستارمر للمحاولة بالإطاحة به والدخول على رأس الحكومة، وماذا يعني ذلك بالنسبة للجنيه الاسترليني وأيضا عوائد سندات الخزانة.
0: طبعا نستذكر انه كانت صدرت ارقام التضخم في بريطانيا يوم امس وجاءت يعني مستقره. كارينا لي نتطرق كذلك، يعني كنت قرات خبر قبل قليل يفيد بانه البنك المركزي السويسري يتحضر للتدخل بسوق سوق العملات يعني في حال قوي الفرنك، ما دللت ذلك؟
1: تماما، البنك أبقى الفائدة كما هي بلا تغيير عند الصفر وهذا كان متوقع، ولكن مع القرار صدرت جملة ملفتة جدا من S&P الذي يقول أنه مستوى الاستعداد للتدخل في سوق الأفكس أو سوق العملات زاد. فالبنك يقول لنا أنه هو على وشك التدخل أو جاهز للتدخل، أنه ما الذي حدث في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة؟ الكل يعرف الفرنك السويسري من الملاذات الأمنة المفضلة بالنسبة للمستثمرين حول العالم، وبالتالي كان في إقبال شديد على الفرنك الذي ارتفع مؤخرا بدرجة كبيرة. هذا طبعا مدر بالنسبة لي، إذا ارتفع بشكل مبالغ فيه مدر بالنسبة لي الصادرات السويسرية والاقتصاد السويسري بشكل عام. فبالتالي والبنك نعرف أنه عادة ما يكون أكتف، يعني تدخل في السابق كثيرا، فالبنك يقول أنه مستعد للتدخل إذا لازم الأمر. طبعا يجب أن ننتظر لأنه قد تتغير الأوضاع على هذا الصعيد مع الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الجانب الأمريكي يوم أمس، تبعنا دونالد ترامب وهو يوقع الاتفاق في قصر فرساي ليلة أمس. إذا هدأت الأوضاع الجيوسياسية ربما يعني كثافة الفرنك السويسري قد تتراجع وقد لا يحتاج البنك للتدخل، ولكنه جاهز لفعل ذلك إذا لزم الأمر.
0: كارينا كامل شكرا جزيلا لك، مراسلة العربية بزنس من لندن.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
7: مشاهدينا نحييكم شديد في جلسة ضمن قمة الأولوية أوروبا والمنعقدة في روما. أكد محافظ صندوق الاستثمارات العام السعودي ياسر الروميان أن الاستعداد المبكر للأزمات الجيوسياسية مكن السعودية من حماية شريان حيوي لاقتصادها عبر خط أنابيب شرق غرب، وشدد على أن التفكير طويل الأجل سواء في الطاقة أو الاستثمار يبقى أساسا في استراتيجية أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة عالميا. نتابع.
8: So we had a similar situation back in the 80s where the Strait of Hormuz was threatened to be blockaded by the Iranian regime. And it was decided since then that we will have a pipeline from east to west. And if it wasn't for this pipeline, we wouldn't have a lifeline for us as a Saudi economy. We are reducing, we used to produce before the crisis about 10 million barrels a day with a capacity of producing 12 million barrels a day. And this pipeline was given us 5.5 million and we increased it all the way to 7 million with new technologies and innovations that the Aramco engineers had achieved. Also, Aramco has storage facilities around the world, especially in Asia, in Korea and Japan. And we're thinking seriously of having larger storage facilities all over the world. If you look at China, for instance, they have storage facilities of about 1.2 billion barrels. The U.S. has almost 800 million barrels. So if it wasn't for this kind of long-term thinking, the world would have been in a really bad situation, even worse than where we were. For us at the PIF, we always continue to invest, be very much diverse, and our portfolio structurally resilient. We are a long-term patient investor and we will remain committed to all of our investments and investment strategy around the world.
7: وفي جلسة

0: حوارية على هامش فعاليات قمة الأولوية أوروبا التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، أكد نول كوين رئيس مجلس إدارة جوليوس بير أكد أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب يعتبر إيجابيا جدا، لكن ترسيخ ذلك الاتفاق بشكل ينعكس على الاقتصاد العالمي والاستثمار يلزمه بعض الوقت للتأكد من التزام الأطراف به. نتابع.
1: Just say, I think we all breathe a sigh of relief that there has been a settlement. And I also want to congratulate all of those countries and stakeholders that have had a hand in making that come about, including the Kingdom of Saudi Arabia, have clearly been active and involved in that. And I think all businesses, all humans breathe a sigh of relief at the end of last week. So congratulations to everyone that's done that. Now, will the signing of that alone create a is the confidence in that agreement where it needs to be to initiate investment to re-establish the global economy? I think time will have to pass for that confidence to build. I think we're all relieved. We believe there is a resolution, but it will take a time for that belief to be cemented and for that belief to become a level of confidence that initiates investment back in economy. There's still a level of nervousness,
2: yeah,
1: but we're far better today than we were a week ago.
0: وفي أبرز أخبار الشركات السعودية المدرجة، أعلنت STC عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي هيومين لمدة 6 أشهر إضافية بهدف استكمال المفاوضات النهائية المتعلقة بتأسيس مشروع مشترك عبر شركتها التابعة سنتر 3. وأوضحت الشركة أن قرار التمديد جاء بعد انتهاء المدة الحالية للمذكرة ومع استمرار التنسيق بين الطرفين لاستكمال الجوانب التنظيمية والتشغيلية والتجارية للمشروع. وأكدت STC أن الطرفين أحرزا تقدما ملموسا خلال الأشهر الماضية في مناقشة هيكل المشروع ومتطلباته التشغيلية، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن أثر مالي جوهري على نتائج الشركة. اليوم STC نراقب حركة السهم، السهم يتراجع بتقريبا ربع نقطة المئوية إلى مستويات 44.70 ريال. أيضا في أخبار الشركات المدرجة، أعلنت شركة SMC للرعاية الصحية عن ترسية مشروع جديد على شركتها التابعة المختصة الصحي الطبية من قبل وزارة الصحة السعودية لإدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية بسعة 150 سريرا. وتقدر الإيرادات الإجمالية المتوقعة من المشروع تقدر بنحو 3 مليارات و800 مليون ريال، فيما تمتد مدة الاتفاقية إلى 15 عاما. اليوم سهم SMC يسجل ارتفاعات قوية بتقريبا 1.34 نقطة مئوية. صباح اليوم افتتح الجلسة على مكاسب بأكثر من 3%. أيضا وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية تسهيلات مرابحة بملياري ريال مع البنك الأهلي السعودي بغرض إعادة تمويل تسهيلات قائمة بشروط محسنة، وتمتد مدة الاتفاقية ل 15 عاما، حيث من المتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في تحسين جدول السداد وتعزيز استدامة التدفقات النقدية بحسب إعلان الشركة. ساهم جبل عمر اليوم على ميل للارتفاع، على حركة يعني ملحوظة مع هذه الأخبار. ماذا عن مؤشر سوق الأسهم السعودية؟ نلقي نظرة على حركة المؤشر في آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع. المؤشر اليوم على ثبات ومنذ صباح هذا اليوم ويتقلب ما بين ارتفاعات طفيفة وتراجعات طفيفة بأقل من 0.25 نقطة مئوية. الآن يستقر على مستويات 11111 نقطة، مع العلم أن قيم السيولة تبلغ تقريبا 3 مليارات و400 مليون ريال. المؤشر متجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. ماذا عن بقية الأسواق الخليجية؟ اليوم صورة إيجابية للغاية في دبي، مكاسب قوية تطال سهم إعمار العقارية، إعمار للتطوير، أميريتس NBD، معظم الأسهم القيادية، حتى سهم طيران العربية يقفز اليوم وبقوة. في أبوظبي كذلك مكاسب قوية ب1.5 نقطة مئوية، في البحرين مكاسب جيدة، في قطر بعض الضعف كذلك في الكويت. اليوم سوق مسقط تغيب عن تداولات أسواق الخليج في ظل عطلة رأس السنة الهجرية. قيم السيولة في الأسواق الإماراتية اليوم أعلى من العادة في دبي، 1.72 مليار درهم، هذه مستويات مرتفعة بمعظمها تتركز على إعمار، نتحدث عن 900 مليون درهم.

يساهم على إعمار وحده. نهاية الأسواق العربية، تتابعون جرس الإغلاق بعد قليل. نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة، حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بيزنس.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.

0: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في

0: المؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي يشير إلى أن الوزارة قامت بتفعيل 41 خطة معدة مسبقا لضمان استمرار الأعمال خلال فترة الحرب. ضغوط متواصلة على أسعار النفط بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم، والمستثمرون يترقبون تقرير أوبك حول أفاق سوق النفط العالمية 2026. ميرسك ترحب بتوقيع واشنطن وإيران مذكرة تفاهم، ولكنها تشير إلى عدم استئنافها لعمليات العبور عبر مضيق هرمز حتى الآن. بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.75% تماشيا مع التوقعات. تواصل مشاهدينا أسعار النفط تراجعاتها في تعاملات اليوم مع توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه إنهاء الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم لتعوض الخسائر بالجلسة السابقة، لكن كما تلاحظون تعود الأسعار لتسجل تراجع. كما تلقت الأسواق دفعة إضافية من تحركات الأسهم الأمريكية مع صعود العقود الآجلة. وفي اليابان سجل مؤشر النيكي مستويات قياسية جديدة متجاوزا حاجز 71,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه. كما حافظ الدولار على المكاسب.

0: بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تقترب ناقلة الغاز الطبيعي المسال مريخ المستأجرة من قبل قطر للطاقة من عبور المضيق، في إشارة إلى احتمال استئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي بعد دخول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ. من ناحية أخرى، أشارت ميرسك إلى أنها ترحب بتوقيع واشنطن وإيران مذكرة تفاهم، ولكنها تشير إلى عدم استئنافها عمليات العبور عبر مضيق هرمز حتى الآن. وفي سياق متصل، بدأت ناقلات نفط عملاقة سعودية بعبور مضيق هرمز بحسب بلومبرغ. نظرة سريعة مشاهدينا على تداولات الأسواق العالمية. أسعار النفط تسجل المزيد من التراجعات كما تلاحظون. برنت اليوم يقف عند 78 دولار. من ناحية أخرى، يوم أمس رأينا تراجعات في أسواق الأسهم الأمريكية. S&P كان فيه خسائر بحدود 1.2% في جلسة يوم أمس على خلفية اللهجة المتشددة التي سمعناها من اجتماع الفيدرالي برئاسة كيفن وورش، لأنه عدد أكبر مما كان متوقع من الأعضاء يتوقعون رفع لأسعار الفائدة على الأقل مرة واحدة هذا العام في توقعات الدوت بلوت. ولو أنه كيفن وورش لم يعطينا توقعاته الشخصية في توقعات الدوت بلوت، إلا أنه أشار وتحدث بأنه من الأولويات لدى الاحتياطي الفيدرالي هو استقرار الأسعار. نحن نعرف بأنه مستويات التضخم حاليا في الولايات المتحدة عند 3.8%، تقريبا ضعف المستهدف اللي هو 2%. عوائد السندات فيها بعض الهدوء بعد أن رأينا فيها ارتفاعات بالأمس. أوروبا في جلسة اليوم كانت مرتفعة، أصبحت الآن خاسرة. كانت الأسواق بشكل عام تركز على موضوع التوقيع الفعلي لاتفاق MOU بين إيران والولايات المتحدة. إذن كما تلاحظون، الأسواق تعود لتسجل تراجع في أوروبا، والأسواق الأسيوية مستويات قياسية جديدة للنيكي والكوسبي رأيناها اليوم. أما العقود الآجلة ما زالت تشير إلى ارتفاع مكاسب للداو ب 0.6%، وارتفاعات الأكبر هي للناسداك. أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر ميان ضمن جلسة في قمة الأولوية أوروبا أن مصادر الطاقة الجديدة تمثل إضافة مهمة لمزيج الطاقة العالمي، ولكنها لا يمكن أن تكون بديل كامل عن الوقود الأحفوري في ظل اعتماد قطاعات حيوية عليه. وشدد على أن أرامكو تتعامل مع تحولات الطاقة بواقعية عبر الاستثمار في الحلول الجديدة والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على موثوقية سلاسل الإمداد فوق 99%.
1: The last decade or so, a lot of push came from the new energy, which is fun. It's really great, and I think it's a great addition, but it's not going to be a substitution to the fossil fuel. And we've witnessed this very well during these past few months. The world cannot not rely on fossil fuel. And we're not talking about the energy only. We're not talking about the oil and gas only. We're talking about different industries that rely on the oil and gas. Petrochemical industry, which is a base industry for many other industries, is based on oil and gas. Fertilizers, as I said, food is based on oil and gas. So we have to be more realistic on what we want to do and how we can do it and when we can deploy it. It's an addition. The world, especially with what's happening right now with the AI, the world needs more energy. We cannot say, okay, I will give you energy, but it's going to be double or quadruple the price currently and still do the same thing. The economics doesn't work this way. So we are at Aramco. We're taking this seriously. It's a conglomerate. It's not only in the oil and gas. We're looking for new solutions. We're investing in AI. We're investing in quantum compute. Aramco is an investor in Pascal, which is a great compute company. And it's invested in Humane, which is a joint venture with

0: PIF and AI. So the resiliency of our supply chain is very important to us. And the thing in Aramco, our reliability, even during this conflict, it still was over 99%. So we're very proud of what we have, especially with all the missile attacks that our facilities suffered. We got them up and running in no time. Usually it takes like years. We did it in a matter of weeks. So I would like to take this opportunity actually to thank the men and women, the engineers, the firemen, the operators of Aramco and their courage on really being there resilient and given the full reliability of our supply chain.
1: وفي جلسة أخرى على هامش فعاليات قمة الأولوية في أوروبا، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر إن المملكة كانت جاهزة للأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأوضح أن السعودية فعلت 41 خطة طوارئ واستمرارية أعمال كانت معدة مسبقا.
2: Yes, the region has and probably still is going through a very difficult situation. And we were really prepared for what's happening. If you remember back in 2013, we faced difficulties in the Red Sea, where we had to move all our trade to the eastern side, to the Arabian Gulf, and we were able to protect our trade at that time and continued the same resilient supply chain activities. This time we had to do the opposite, and we have activated 41 business continuity and emergency planning plans that were well prepared, tested.
1: وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية تسهيلات مرابحة بملياري ريال مع البنك الأهلي السعودي بغرض إعادة تمويل تسهيلات قائمة بشروط محسنة، وتمتد مدة الاتفاقية ل 15 عام، حيث من المتوقع أن تسهم التسهيلات الجديدة في تحسين جدول السداد وتعزيز استدامة التدفقات النقدية بحسب إعلان الشركة. نظرة على السهم، اليوم عم بيسجل ارتفاعات ب 13%. ومشاهدينا، إذا لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق في جلسة اليوم على ارتفاع أسوة بالمكاسب التي نراها في الأسواق الخليجية الأخرى، ولكن هو بالفعل استقرار أكثر من ارتفاع في آخر جلسة. أسهم أرامكو تضغط لأنه في ظل الخسائر السريعة التي نراها على أسعار النفط، نرى أرامكو متراجعة في جلسة اليوم، ولكن من ناحية أخرى معادن تقفز 3%، ضغط على بعض البنوك الراجحي، بترو رابغ أيضا 1.4% من الترشح. هذه الأسهم هي الأكثر ارتفاعا من ضمن ليفا، من ضمن مسار وتكوين 4% من الارتفاع. أما الأسهم الأكثر تراجعا في السوق من ضمن الاتحاد الأسماك والبحر الأحمر 2%. نظرة سريعة على القطاعات القيادية، الأسهم في القطاعات القيادية من ضمن سبك متراجعة اليوم، التصنيع أيضا أكثر من 2%. البنوك على تباين كما تلاحظون، بعض الارتفاعات على S&P ولكن راجحي متراجع. أسهم الطاقة أرامكو أكيد خاسرة تحدثنا عنها، وبترو رابغ أيضا 1.4%. وأخيرا الاتصالات تراجعات جماعية ما عدا على جو، ولكن تراجعات محدودة على أسهم هذا القطاع. ونتابع في فقرة سهم اليوم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة الذي يسجل أكبر وتيرة تراجع في عامين. السهم وصل اليوم في أدنى مستوياته إلى 108 ريالات، وهو أدنى مستوى سعري منذ جلسة 14 من نوفمبر عام 2023. عدد الأسهم المتداولة اليوم 3 أضعاف المتوسط اليومي. سهم متراجع في 5 جلسات بحدود 3%، خلال شهر مرتفع بأكثر من 2%، أما منذ بداية العام فهو متراجع بأكثر من 12%، وخلال 52 أسبوع متراجع

0: ب11%. هذا نقارنه بارتفاع لتاسي خلال نفس الفترة ب5%. السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ فوق الأربع مرات. مكرر ربحية عن أرباح 12 شهر 16 مرة. مكرر ربحية المستقبلي 13 مرة. عائد توزيعات نقدية منخفض نسبيا 1.5%. جزيرة كابيتال إي إف جي إرمس هي المؤسستان التي تتابعان السهم والتوصية بالشراء. سعر المستهدف عند 161 ريال، أي أعلى ب 35% عن آخر إغلاق. كبار المساهمين في الشركة مجموعة الخريف تمتلك أكثر من 40%. دعونا نفتح الآن ملف السياحة في السعودية، حيث بلغ عدد السياح في السعودية في العام الماضي حوالي 122,600,000 سائح، ما يعني نمو ب 5.8% بالمقارنة مع العام 2024، في حين سجل إجمالي الإنفاق السياحي 303 مليارات و700 مليون ريال، بارتفاع نسبته 7% عن العام 2024، وبلغ إنفاق السياحة المحلية 127 مليار ريال، بارتفاع بأكثر من 10% على أساس سنوي، مقابل 176 مليار و600 مليون ريال للسياحة الوافدة، بنمو ب 5%. وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لقطاع السياحة للعام الماضي نمو عدد السياح المحليين بنسبة 8% إلى 93 مليون سائح، بينما بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 29 مليون سائح بانخفاض طفيف نسبة 1.6%. مشاهدينا، للمزيد معي هنا في استوديو السيد حسن جنة وكيل وزارة السياحة للبيانات. أستاذ حسن، شكرا لوجودك معنا. أصدرتم هذا التقرير للعام 2025، تقرير شامل كل أرقام السياحة فيه. بالتالي السؤال الأول، ما هي أبرز الإنجازات اللي حققتها الوزارة في العام الماضي، وهل كانت متماشية مع توقعاتكم؟
1: شكرا لارا على الاستضافة. ممكن قبل ما نتكلم عن الإنجازات خلينا نعطي بس نبذة عن التقرير. التقرير الإحصائي السنوي هو تقرير سنوي تصدر الوزارة، وممكن يأتي التقرير هذه السنة متزامنا مع الذكرى العاشرة لرؤية المملكة 2030 بقيادة سمو سيدي اللي هو الداعم الأكبر لقطاع السياحة. التقرير حاولنا نغطي فيه عدة محاور متعلقة بالقطاع، قطاع التدفقات السياحية، أعداد السياح والإنفاق اللي ذكرتيه في المقدمة، كذلك جوانب متعلقة بقطاع الضيافة من حيث عدد الغرف والإشغال والأسعار، جوانب اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، وبالإضافة إلى جانب اجتماعي متعلق بعدد الوظائف. فهو تقرير شامل يجمع بيانات كثيرة عن قطاع السياحة، صدر بالتعاون مع جهات كثير. التقرير مثل ما ذكرت يبرز أرقام هي معظمها تاريخية تتحقق لأول مرة. تجاوز أعداد السياح 122 مليار، وصلنا حوالي 123 مليون سائح.
0: عقبال المليار.
1: إيه، إن شاء الله. الإنفاق تجاوز 300 مليار ريال، حوالي 304 مليار. يمكن الرقم اللي كذلك ينشر لأول مرة، إحنا في عام 24 كانت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 4.9%. التقديرات الأولية للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي اللي هي عام 2025 حوالي 5.2%. عدد العاملين في الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع تجاوز المليون عامل في كافة الأنشطة المتعلقة بالسياحة. فكلها أرقام تاريخية تعكس التطور المستمر لقطاع السياحة.
0: خلينا نتوقف بعض الشيء عند الأرقام. 123 مليون سائح، منهم سياحة داخلية ومنهم وافدين سياحة من الخارج، بس خلينا نقسم كم هي السياحة الداخلية وكم هي السياحة الأتية من السياح الأتيين من الخارج، وما طبيعة هؤلاء؟
1: السياحة ال 123 مليون سائح، حوالي 93 مليون قادمين من داخل المملكة وسياح محليين من مقيمين ومواطنين، و 29.3 مليون هم سياح من خارج المملكة. عدد الدول اللي وصل منها سياح من خارج المملكة 176 دولة، استضفنا سياح في المملكة من أكثر من 176 دولة. بالنسبة للإنفاق،
0: هو اللي بيضموا الحجاج،
1: بيضموا كافة الأغراض السياحية حسب المعايير الدولية، كل الأغراض بما فيها الأغراض الدينية هي إحصائيا جزء من السياحة، بالإضافة أنه الزوار القادمين لأغراض دينية هم يستفيدوا من كافة الخدمات اللي يستفيدوا منها كافة السياح الآخرين، سواء إقامة أو أطعمة ومشروبات أو نقل. فإحصائيا كل الزوار القادمين المملكة لأغراض إحصائية حسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة يدخلوا في هذا الرقم.
0: ما نسبة السياح من أجل أغراض دينية يأتون إلى المملكة من

0: السواح الآتين من الخارج.
1: طبعا احنا نتكلم عن الأغراض الأساسية للقدوم. 52% من السياح القادمين من الخارج إلى المملكة كانوا لأغراض غير دينية، و48% هم قادمين لأغراض دينية سواء حج أو عمرة أو زيارة المدينة المنورة. لكن في شيء يحصل في السعودية هو يعتبر ميزة ممتازة جدا. من عام 2019 أصبحت المملكة بلد مفتوح، أي قادم لأي غرض يستطيع أن يؤدي أي من الأغراض الأخرى أثناء زيارته. على سبيل المثال الآن القادم لغرض الأعمال أو لغرض السياحة يستطيع أداء العمرة، وكذلك القادمون لأداء العمرة يستطيعون الذهاب إلى الوجهات الأخرى سواء إلى جدة للتسوق، قاعدين نشوف أرقام تزداد بشكل كبير من هذا النمط، يستطيعون الذهاب إلى العلا، يستطيعون الذهاب إلى البحر الأحمر. فنحن بلد مفتوح، الأغراض هي أغراض أساسية اللي أنا ذكرتها التقسيم، لكن فعليا القادمون إلى المملكة ما في شيء يمنعهم من أداء أي أكتيفيتي آخر. القادمون للأعمال يصنعون الذهاب إلى الحفلات الغنائية أو المباريات الرياضية وغيرها. فنحن بلد مفتوح، القادمون يؤدون أغراض متعددة، وبدأنا نشوف أنه السياح القادمين للمملكة بيزوروا أكثر من وجهة وبيؤدوا أكثر من غرض أثناء نفس الزيارة.
0: 48% من السياح القادمين هم لأغراض دينية. ماذا عن لسياحة الأعمال؟
1: سياحة الأعمال حوالي 2.5 مليون، أقل من 10%، لكن كان فيها نمو ممتاز حوالي 18% مقارنة بالسنة القبل.
0: ماذا عن السياحة الترفيهية؟ يعني هل لاحظتم أي تغيير مثلا بجنسيات السياح القادمين إلى المملكة؟
1: منذ إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019 ونحن نرى نمو في هذا في هذا النمط. كان عندنا في وزارة السياحة ومنظومة السياحة بشكل عام استهداف لمجموعة من الدول اللي ذات قيمة اقتصادية مضافة أعلى وحصتنا السوقية فيها منخفضة. كان عندنا تركيز كبير على أوروبا وتركيز كبير كذلك على شرق آسيا. كان عندنا نمو ممتاز من أوروبا حوالي 18% في الأعداد و21% في الإنفاق من كافة الأغراض، وغرض السياحة الترفيهية أو اللجر هو كان الأعلى. كان عندنا نمو من دول مثل أسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، تركيا. عندنا نمو ممتاز في آسيا من شرق آسيا من الصين، وهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا للمستقبل،
0: رقم واحد بعدد السياح.
1: كان عندنا فيها نمو ممتاز جدا من الصين، حوالي 48% نمو القادمين من الصين. كان عندنا نمو من ماليزيا ومن اندونيسيا. وسط آسيا كانت كذلك دول كان فيها نمو ممتاز، أوزبكستان خاصة. وكذلك كان عندنا أرقام عالية جدا من الدول المحيطة منها سواء دول الخليج أو الدول العربية والإسلامية. فعندنا تنوع في مصادر الأسواق، لكن عندنا تركيز خاصة للسياحة الترفيهية في الأسواق ذات القيمة المضافة الأعلى.
0: ما هي أكثر المناطق زيارة في المملكة؟
1: بالنسبة للقادمين من الخارج بالتأكيد مكة المكرمة والمدينة المنورة كونها هي الأساس للقادمين للأغراض الدينية، لكن المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تأتي بعد المدن المقدسة. بالنسبة للسياحة المحلية منطقة مكة المكرمة بما فيها جدة والطائف هي الأولى، تليها الرياض والمنطقة الشرقية، فالمدن الكبيرة هي تستحوذ على الحصة الأكبر.
0: سيد حسن، سؤال أخير. اليوم كنا عم نسمع معالي الوزير في مؤتمر FII بروما عم يتحدث أنه كان في تأثر لحركة السياح خلال فترة الحرب ولكن كان أقل مما كنا نتوقعه، وبالتالي السؤال هنا هل تعدلون من مستهدفاتكم للعام 2026 بسبب الحرب؟
1: معالي الوزير اليوم ذكر أنه كان التأثير بالنسبة لنا محدود إلى حد ما، وذكر معلومتين مهمة جدا. الأولى أنه إحنا عندنا قطاع سياحي محلي قوي جدا، بنينا مكاسب كثيرة أثناء فترة الجائحة وما بعد، والآن بنستفيد من هذه المكاسب. رغم الأزمة كان عندنا نمو في السياحة المحلية ساعد في تخفيف أثر الأزمة، والآن إحنا مقبلين على موسم الصيف اللي هو أصلا موسم ذروة السياحة المحلية. أطلقنا حملة صيفنا على كيفنا لموسم صيف السعودية، والإجازة المدرسية إن شاء الله تبدأ الأسبوع القادم، فنحن متفائلين بموسم صيف محلي قوي جدا. المعلومة الثانية اللي ذكرها معالي وهي مهمة جدا، إنه المنطقة والمملكة العربية السعودية تحديدا من ناحية السياحة الدولية الصيف هو فترة اللو سيزن. فإحنا الآن في فترة الأعداد بطبيعتها منخفضة، وموسمنا الفعلي هو موسم الشتاء. فإحنا الآن تركيزنا على موسم الصيف للسياحة المحلية والتحضير لموسم الشتاء إن شاء الله للسياحة الدولية والمحلية كذلك.
0: شكرا جزيلا لك حسن جنة، وكيل وزارة السياحة للبيانات. شكرا لك.
1: شكرا دارا.
0: مشاهدينا وقفة مع فاصل، نتابع من بعده في جرس الإغلاق. الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في أول اجتماع بقيادة وورش.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: أهلا بكم من جديد إلى الخبر الأبرز في الأسواق العالمية، حيث ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقع ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و 3.75% في أول اجتماع يترأسه كيفن وورش، وسط تركيز واضح على إعادة تأكيد التزام البنك المركزي بمحاربة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. ورغم إبقاء الفائدة دون تغيير، أظهرت التوقعات الجديدة لأعضاء الفيدرالي ميلا متزايدا نحو احتمال رفع الفائدة لاحقا، حيث يتوقع 9 من أصل 19 عضو زيادة واحدة على الأقل خلال العام الجاري. ودفع ذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، فيما أعادت الأسواق تسعير توقعاتها لترجح زيادتين في الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027. تجنب وورش تقديم توجيه واضح بشأن المسار المستقبلي للفائدة، مكتفيا بالتأكيد على أن الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%. ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه اليوم، وسط تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض أسعار الطاقة بعد التوصل إلى هدنة في منطقة الخليج. التصويت جاء بالإجماع، حيث دعم 7 من أصل 9 أعضاء القرار، في حين صوت عضوان لرفع الفائدة. الباوند متراجع 16%، اليورو أيضا، استمرار لارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. وأوروبا خاسرة، الفوتسي أكثر من 1% من التراجع. للمزيد مشاهدينا، معي كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، دعينا نبدأ من قرار بنك إنجلترا، ويعني لم يكن بالإجماع هذا القرار وردت فعل السوق السلبية عليه.
6: هو لم يكن بالإجماع ولكن جاء موافق للتوقعات، 7 أعضاء أيدوا تثبيت الفائدة وعضوان أيداء رفع الفائدة، وهذا كان كم يعني نفس التصويت الإجماع الأخير، وكان أيضا محتسب إلى حد ما. ملفت أيضا تصريحات أندرو بيلي، أو قد نقول ما جاء على لسان أندرو بيلي في البيان، لأنه لا يوجد أي مؤتمر صحفي مجدول هذه المرة. فبالتالي إذا نظرنا إلى نص البيان، ماذا قال أندرو بيلي في البيان الصادر؟ هو قال إنه هو مرتاح نفسيا تماما مع إنه الفائدة تظل ثابتة، لأنه هو قال يعني في هذا البيان بشكل بوضوح تام ان هو مستعد لقبول مستوى تضخم عالي اذا كان هذا تضخم مؤقت

0: ويعود إلى عوامل خارجية من الممكن أن تتبدد. وقال أنه يرحب بوضوح أيضا يرحب بتراجع أسعار النفط نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي أو الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه هذا أمر مرحب به، وأنه حتى إذا استغرق الأمر وقتا لتظهر أثاره في الاقتصاد البريطاني هذا أمر إيجابي. فهو قال أنا مرتاح نفسيا تماما مع أن تكون المستويات التضخم أعلى من النسبة المستهدفة إذا نحن يعني هناك نوع من الثقة أنها سوف تتراجع مستقبلا، بمعنى أنه ربما سيثبت البنك الفائدة. خلاصة الموضوع اليوم أنه الأسواق كانت محتسبة بنسبة عالية جدا أنه الثبات اليوم ولكن رفع الفائدة في يوليو. الآن احتمالية رفع الفائدة في يوليو تراجعت بشكل كبير، وهذا واضح جدا في الجنيه الاسترليني أيضا الذي يتراجع خلال جلسة اليوم. فالأسئلة دائرة أنه هل أصلا من الممكن أن يرفع الفائدة؟ تخيلي لارا أنه نحن كنا نتحدث قبل أسابيع أنه بنك أوف إنجلند من الممكن أن يرفع الفائدة 3 مرات والفيدرالي سيخفض الفائدة. اليوم نحن نتحدث عن احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر، وربما حتى فتحنا الباب أمام ثبات الفائدة في المملكة المتحدة.
1: كارينا دعينا نتوقف عند الفيدرالي، لأنه بالفعل اجتماع بالأمس حمل بعض التغييرات وبعض المفاجآت، دعينا نتوقف عند أبرزها.
0: مفاجآت في لهجة التشدد الصادرة، وربما المفاجأة الرئيسية والتغير الكبير جدا عن الاجتماع الأخير الذي صدر فيه Summary of Economic Projection وكان اجتماع مارس، هو عدد الأعضاء الذين يتوقعوا رفع الفائدة. 9 أعضاء الآن يتوقعون رفع الفائدة، ومن بين هؤلاء 6 أعضاء يتوقعون رفع الفائدة 3 مرات. فهذا أولا. ثانيا، ما قاله كيفن ووش في المؤتمر الصحفي تغير شامل في أسلوب التواصل مع الأسواق. لن يصدر البنك مستقبلا forward guidance، هو شطب وحذف كل التوقعات المستقبلية من البيان الصادر، وقال إنه هذا هو النظام الجديد يجب أن يعني تتكيف معه الأسواق. وأيضا شدد في كلماته على أهمية ربما المانديت الأساسية وهي إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وقال أنه من الغير مقبول أبدا أن يكون التضخم ظل أعلى من هذه النسبة لمستوى أو لمدة 5 سنوات، وهو سيعمل جاهدا لإعادة التضخم إلى هذا المستوى. كيف؟ فعلا من خلال رفع الفائدة، وبالتالي الأسواق الآن تتحدث عن سبتمبر ربما قد نرى فعليا رفع حقيقي للفائدة. أخيرا تحدث عن قوات عمل عديدة، 5 قوات عمل أو تاس فورسز لدراسة ملفات مهمة، التضخم لماذا هو عالي، كيف يمكن التعامل معه، الإنتاجية في الولايات المتحدة، أساليب التواصل مع الأسواق. فهذه الورش ستعمل، ونتيجة قد نقول الدراسات ستصدر نهاية السنة، وبناء على ذلك سيتم التغيير.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام، ونطالع فيها ترقب دولي للقاءات سويسرا غدا الجمعة، وموفد العربية يغطون الحدث لحظة بلحظة. بعد ترامب وبيزشكيان رئيس وزراء باكستان يوقع على مذكرة التفاهم، ومفاوضات تقنية غدا تشمل النووي والأموال المجمدة. وزير الحرب الأمريكي يؤكد جاهزية الجيش لأي سيناريو، ويدرس وضع القوات بالمنطقة بعد فتح مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يؤكد بقاء قواته بالمنطقة الأمنية بعمق نحو 10 كيلومترات داخل لبنان، ويحذر من الاقتراب منها. أيضا نتابع مستمعينا في عناوين الأخبار، فصل جديد من فظائع نظام الأسد، اعترافات بسرقة أعضاء بشرية لمعتقلين لإنقاذ حياة مسؤولين في النظام. في الاقتصاد، محافظ صندوق الاستثمارات العامة يؤكد أن خط أنابيب شرق غرب كان أساسيا لحماية الاقتصاد السعودي خلال الحرب. ضغوط متواصلة على سعر النفط مع توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم. في الاقتصاد أيضا، الفيدرالي يثبت الفائدة وسط ترجيح عدد من الأعضاء رفع الفائدة العام الجاري. ونتابع أيضا مستمعينا في هذا الخبر العاجل، مشروع بيان القمة الأوروبية يقول مذكرة التفاهم تمكن من استعادة حرية الملاحة والاستقرار الاقتصادي.

الإقليمي. إذن مشروع بيان القمة الأوروبية يقول يجب احترام حرية الملاحة الدولية والأمن البحري. نذهب مستمعينا إلى أخبار الرياضة. المدافع الفرنسي كوناتي يوقع عقدا لمدة 4 أعوام مع ريال مدريد الإسباني. المنتخب الإنجليزي يحقق فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي 4 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 12 من كأس العالم. وكذلك كولومبيا تضرب بقوة في افتتاح مشوارها المونديالي وتهزم أوزبكستان. أيضا تشيك وجنوب أفريقيا تبحثان عن انتصار أول ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، نترككم بعد قليل مع برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجفن. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026، مع ملاعب في المونديال.
7: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
8: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية،
9: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM. ملاعب مع فيصل الجفن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال، معي أنا فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM. حياكم الله وباسمكم رحب باللي أول مرة معنا في هذا البرنامج، الزميل العزيز عماد الحازمي. استعرنا من السادة العربية من الزملاء جلال وحسين، ونتشرف بوجود معنا في لأول مرة ولن تكون الأخيرة بمشيئة الله تعالى. عماد، مساك الله بالخير.
11: مساك الله بالنور، ومسي عليك بالخير محمد وعلى المتابعين الكرام. ويعني مثل ما قال أمس حسين بالعكس، هذه الاستعارات الطيبة ويسعدنا ويشرفنا بأن الله نقدم مادة جيدة للمتابعين.
10: على الصعيد الشخصي فخور بأنه نكون كلنا تيم واحد في إذاعتنا العربية FM. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق معنا، وال يعني الشريكك الآخر الموجود في البرنامج أيضا يسعدها وجودك معنا، اللي هو الأستاذ عبد الرحمن الجماس. حياك الله أبو عبد الرحمن.
12: الله يحييك يا أبو محمد، بكل تأكيد يسعدنا.

0: ظهور الزملاء الأعزاء في استاد العربية ويكونوا متواجدين في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. أرحب أيضا وأثني على ترحيبك بالأخ العزيز
1: عماد،
0: عماد الحازمي.
1: حياكم الله. ونبدأ أخبارنا الكثيرة اليوم، نبدأ فيها بأول هذه الأخبار، حيث استغل لاعبو المنتخب السعودي ساعات الفراغ بعد الحصة التدريبية الأخيرة أمس الأربعاء بالخروج في جولة حرة داخل مدينة أوستن الأمريكية، حيث منح المدرب دونيس اللاعبين فترة راحة قصيرة بعد نهاية التدريبات. استثمر عدد من اللاعبين في التجول في المدينة بعد انتهاء الدور الأول للمجموعات. أبو عبد العزيز، كيف شفت المشاركات بشكل عام للمنتخبات والمشاركات المحلية بشكل خاص أو العربية بشكل خاص؟
0: شوف، المباريات تفاوتت، يعني ما بين مباريات تاخذ طابع القوة، يعني آخرها كانت مباراة أمس بين إنجلترا وكرواتيا. يعني شفنا شيء كبير كثير من كأس العالم، من مبارياتها ومنافساتها وعدد الأهداف اللي سجلت. وفي مباريات لا تفاوتت فيها المستويات. عادة مباريات الجولة الأولى يعني ما تكشف لك كامل الصورة، حتى للمنتخبات الكبيرة. يمكن في مثلا تعادل أسبانيا، فيها تعادل البرتغال، في هذه من المنتخبات اللي مرشحة لكأس العالم، مع ذلك تعادلت في أولى مبارياتها في الجولة الأولى.
1: برازيل،
0: البرازيل أيضا تعادلت مع المغرب. كل هذه الأشياء، طبعا دائما أنا أقول الصورة الكاملة لهذه المنتخبات ما تكون من البداية، خاصة في ظل أنه والله التأهل أصبح أسهل من أول، يعني في ظل النسخة الحالية بمشاركة 48 منتخب أكيد التأهل صار أسهل. والمنتخبات أيضا تأخذ دائما، عادة اللي شاهدنا في الكاس في النسخ الماضية، عادة المنتخبات اللي تأخذ كأس العالم تكون في مستوى تصاعدي تدريجي. المنتخبات العربية، أنا أعتقد المنتخب المغربي قدم صورة جيدة، المنتخب السعودي، المنتخب القطري، في ظل طبعا ظهور ما كان جيد للمنتخب التونسي
1: المصري.
0: والمنتخب المصري أيضا بتحقيق التعادل.
1: يعني هو عشان نكون واقعيين، أشواط لعبوا أشواط. أي يعني أي أشواط. أي السعودية شوط الأول،
0: شوط أول،
1: شوط الأول
0: السعودية لعبت شوط أول، يعني
1: ما عدا المغرب اللي استطاع. أيضا المغربي الشوط الثاني، يعني
0: بس المغرب يمكن أكثر وضوح من المنتخبات الأخرى، بحكم أن المغرب تشعر أنه أصبح ند لهذه المنتخبات. لكن أنا أعتقد أنه تعادل المنتخب السعودي مع الأرجواي، تعادل المنتخب المصري، تعادل المنتخب القطري، تعادل المنتخب المغربي، كل هذه كانت جيدة. طيب، في ظل طبعا أنا ما لوم المنتخب المغربي الأردني، هذه المشاركة الأولى. المشاركة الأولى، ولا المنتخب أيضا العراقي. ممكن اللوم كثيرا على المنتخب. طبعا المنتخب الجزائري أيضا واجه الأرجنتين، والأرجنتين فريق قوي مرشح يمكن رقم واحد لكأس العالم. والمنتخب العراقي أيضا
1: نرويج،
0: إيه ما لوم كثير، لأنه المنتخب العراقي أنت عارف ظروفه، وعارف حتى تأهله من خلال كأس العالم كان تأهل بشكل أنفس، وكان من خلال الملحق من مواجهته مع الإمارات.
1: عماد، كيف شفت، قبل ما ندخل في التفاصيل، كيف شفت كأس العالم؟ أنا متأكد أنه في نوعية محبين لكرة القدم ما يفوت يعني دقيقة من أي مباراة، أنت حضرتك منهم، كيف شفتها؟ تقييمك أخذ على محمل الجد.
2: يعني لما أنا ممكن فعلا صحيح أنا راح أتخذ البطولة بجدية، يعني صراحة وخلينا نقول أنه إلى الآن صراحة البطولة ما خذلت الواحد، ما خذلت الشخص اللي قرر انه هو يتابع مباراه بمباراه، يتابع خلينا نقول كافه تفاصيل البطوله. ممكن نوعا ما قبل بدايه البطوله انا كنت من الاشخاص اللي عندهم بعض التخوفات، يوم تتكلم عن زياده عدد المنتخبات، شيء خلينا نقول ثقافيا كان بطبيعه الحال خلينا نقول جميل، وقت ما تشوف الشعوب اللي ما وصلت لكاس العالم يعني اطلاقا من وقت بدايه البطوله الى الان يعيشون هذه التجربة، هذا شيء جميل. لكن لو نتكلم في سياق فني داخل الملعب كان في نوعا ما بعض التخوفات، لكن للأمانة كبداية أعتقد أن البطولة بدايتها مبشرة جدا، ما هو بس يوم تتكلم داخل الملعب، حتى يوم تتكلم عن أجواء البطولة من ملاعب، من حضور جماهيري، من نوعية الجماهير اللي موجودة في الملاعب، كل شيء تقريبا كان موازي للحدث. كل هذا إلى الآن في الجولة الأولى. من ضمن الأمور يعني للأمانة اللي الواحد لاحظها أنه في منتخبات كثير أظهرت نقاط أو أظهرت جودة أداء الواحد ما كان متصورها، ممكن على رأسه من نرجع

0: مباراة الرأس الأخضر، لما نرجع حتى لمباراة بنما بالأمس ضد غانا فجرا، كلهم منتخبات الجماهير ما كانت متصورة منهم الأداء التكتيكي اللازم، ما كانت متصورة أنهم عندهم الجودة اللازمة. أكيد نفس الشيء ينطبق على الكونغو الديمقراطية أمس اللي تعادلت مع البرتغال وقدمت أداء يعني يعتبر صادم للأغلب. فالمسألة أن المفاجآت صحيح أنها هي واردة في اللعبة، لكن اللي خلينا نقول ما هو وارد أو ما هو متوقع أن المنتخبات هذه اللي تتنافس مع المنتخبات الأكثر خبرة والأكثر جودة تقدم مردود ممتاز مع النتيجة كذلك. أعتقد صراحة أنها بداية جميلة للبطولة.
1: جميلة للمتابع بشكل عام. يعني أنا فهمت أنه كمتلقي، كواحد مستمتع به أو منتظر لكأس العالم، هي جميلة بالنسبة له. طيب إذا كانت هذا التحليل وهذا التقييم، ما الذي جعل رئيس الاتحاد الأوروبي يخرج بالتصريح اللي أغضب بعض المنتخبات، خاصة اللي شاركت لأول مرة وأخرجت بيان ضده؟ عماد،
0: شوف محمد، هو للأمانة أنا كبداية كنت متفهم منطلق الرجل لو أنه تحدث يعني من مدة طويلة، من لحظة اعتماد القرار، من اللحظة اللي شاف فيها الأسماء بعض المنتخبات المشاركة في البطولة، نوعا ما أنا أتفهم المنطلق. لكن أنا ما أتفهم نقطتين بخصوص التصريح: أولا توقيت التصريح مع بداية البطولة، النقطة الثانية للأمانة يعني ما تصدر من رجل بهذا المنصب وبهذه المكانة. يعني أنت ما أنت مطالب أنك أنت تبدي رأيك في أمور بهذا الشكل، خصوصا المفترض شخص مثل رئيس الاتحاد الأوروبي المفترض أنه خلينا نقول يتسم بنوع من الرسمية في التصاريح، خصوصا أن نوعية هذه التصاريح يعني خلينا نقول تمس يعني الشعوب نوعا ما. فالجميل والجيد
1: ما تعتقد
0: والإيجابي
1: انه كان يقصد الفيفا؟ ما هو بيقصد هذه المنتخبات المتاهله، خاصه انه
0: أكيد
1: في يعني احداث كثيره دائما انه الاوروبيين عندهم مشكله مع الفيفا.
0: أكيد، لكن في الأخير يعني المفترض هو الأكيد أنه هو عارف هذا الشيء وعنده هذا التصور، أن الشخص وقت ما يتحدث عن نقطة معينة الحديث يكون له مترتبات معينة. فسواء كنت تقصد الفيفا أو سواء كنت تقصد رئيس اتحاد الفيفا، أو يعني إذا افترضنا جدلا أنه هو يقصد اتحادات معينة، فحديثك راح يكون له مترتبات. فردة الفعل للأمانة كانت مبررة من الجميع وحتى من الاتحادات اللي رفعت بيانات. النقطة الجيدة بالنسبة لي والإيجابية أنه اللي يتصور أنه الرد على رئيس الاتحاد الأوروبي كان عن طريق البيانات، أنا ما أتفق مع الطرح هذا. أنا أشوف أنه الرد كان في الملعب. يعني على سبيل المثال منتخب زي الكونغو الديمقراطية رد في الملعب، منتخب زي بنما رد في الملعب،
1: الرأس
0: كثير من
1: الأخضر
0: المنتخبات اللي شاركت في الجولة الأولى الرد يعني كنا شفناه على مدى 90 دقيقة وعلى أرضية الملعب. أعتقد أنه هذا أكبر وأفضل رد على التصاريح اللي أظهرها.
1: طبعا ابو عبد العزيز، المنتخبات اللي اول مره تشارك نتائجها مثلا اوزبكستان خسرت من امام كولومبيا 1-3، والاردن خسر امام النمسا ايضا 1-3، وكوراسو خسر من المانيا 1-7. الراس الاخضر قد يكون هو الافضل نتيجه 1-1 امام اسبانيا. مصادرك اللي احنا متعودين عليها دائما، قدرت تجيب لنا شيء من المنتخب السعودي الفترة الماضية؟ هل في شيء غير المعلن في جاهزية لاعبين، المعسكر، الحالة النفسية على اللاعبين، خاصة أنه نعرف أن إدارة فنية جديدة وإدارة إدارية جديدة في المنتخب
0: صحيح
1: اليوم، والنتيجة المباراة الأولى أيضا إيجابية.
2: صحيح. لا، هو أبرز ما كان يمكن يتم تداوله أنه في الحالة الصحية لأحد، أو تحديدا لزوجة سالم الدوسري اللي كان فيها الحديث كثير يعني. وأمس الاتحاد السعودي أعتقد من خلال توضيح أيضا مع في برنامج الزميل بتال القوس في نحو في المرمى، انه كان في توضيح ان هذا الكلام غير صحيح. طبعا تم تناقل هذا.
1: هو من اللي طلع هذا الخبر اصلا؟
2: وسائل التواصل الاجتماعي.
1: على عينه مين؟ تعرف من اللي يبدا فيه؟ مين؟
2: هو يبدا بشراره.
1: مين المتتبع؟ من اللي طلع هذا الخبر؟ يعني كلنا نعرف اي خبر تبغى تفصله كذا تعرف من اللي طلعه.
2: هو المشكله انه يتم مثلا طرح هذا الخبر في وسائل التواصل من خلال مثلا المغردين اللي يكون عنده في حسابات ومتابعين كثير، وبعدين يتم تناقلها من خلال الحسابات الإخبارية. لاحظ الإخبارية المتخصصة اللي في تويتر هذه تحظى بمتابعة لأنه ينقل ويسند.
1: أنت تابعت هذا الخبر ولا يعني بعد ما انتشر؟
2: لا، تابعته بعد ما انتشر.
1: أي.
2: يعني بعد ما انتشر.
1: وش اللي دعا إدارة المنتخب السعودي وهي في كأس العالم أن ترد على خبر زي هذا إشاعة؟
2: سئلت، وجه لها سؤال مباشر.
1: مين اللي سؤال؟
2: نايف الثقيل من الزميل.
1: مين اللي سؤال؟

0: إدارة الإعلام التواصل
1: وردوا
0: اي ردوا بشكل
1: رسمي
0: اي بشكل رسمي وان هذا الكلام غير صحيح. الحالة الباقية للأوضاع المنتخب السعودي، انا يمكن امس تواصلت مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ايضا، يتكلم يعني بتفاؤل برغم انه طبعا كلنا متخوفين من مباراة اسبانيا بحكم النتيجة الاولى.
1: انت وش سألت وتواصلكم وش له؟
0: اسال عن الحالة
1: بشكل عام
0: عن عن وضع المنتخب،
1: فرج اقرب كتفاصيل داخلية أنا أقصد،
0: وحتى
1: اللاعبين، التدريبات، من الجاهز من اللي مو بجاهز، يعني فهد هو اللي بالميدان.
0: بالضبط. وحتى في هذا المفرج كنت تواصل معه من خلال أيضا على ردة الفعل، هل هي كان في ردة فعل على تغريدة أو على تغريدة حساب نادي الفتح اللي كان
1: أنت سأل فهد المفرج على هذه التغريدة؟
0: إيه سأل عن التغريدة ذي،
1: ناس لاهين مو فاضيين
0: على تغريدة ليش؟ على المنتخب، تخص المنتخب.
1: إيه بس لا هنا دخلهم مشاكل زي دي.
0: لا تخص المنتخب، وكان في استياء طبعا أنه هذا التغريدة، أنه هذا في منتخب في مشاركة وطنية ويفترض أنه يعني عدم النزول لهذه المواضيع اللي ممكن تسوي ردات فعل.
1: مش كان السؤال يعني عشان أفهم، مثلا أنا كصحفي أقول لهم في تغريدة من نادي ونادي له كيانه له إدارته له مسؤولين، وش كان السؤال أنه وشو وش قلت لهم يعني؟
0: أنت
1: مثلا قلت لفهد المفرج وشو شفتوا التغريدة إيه؟ شو رأيكم بالتغريدة وشو؟
0: هل في ردة فعل؟ هل في موقف لكم؟ هو طبعا أنه هذه التغريدة غير مسؤولة.
1: ولا جاهزية اللاعبين؟
0: لا جاهز اللاعبين كلهم، أعتقد أنه كلهم بجاهزية كاملة جدا، طبعا مع الأخذ بالاعتبار أن مباراة أسبانيا يعني حتى يفترض أنه يتم تهيئة الشارع الرياضي، أنه الخسارة فيها واردة جدا، واردة جدا،
1: والفوز يعني وارد جدا،
0: والفوز وارد جدا،
1: والتعادل وارد جدا، كل شيء صحيح.
0: أخذنا التعادل، أنا أعتبر أنا من وجهة نظري يعني يمكن في الحلقة السابقة كنت أتكلم أقول أنه حتى أن السعودية لو تعادلت مع الأرجواي بيكون شيء جميل جدا، وأيضا لو خسرنا من أسبانيا وهذه وارد جدا، وفزنا على الرأس الأخضر نكون ضمننا التأهل
1: بإذن الله.
0: لكن في الأخير
1: كتكنيك للمجموعة
0: بالضبط، وأنه أنا أخذ كل مباراة على حدة،
1: صحيح
0: كل مباراة كأنها بطولة خاصة منفصلة عن المباراة اللي سبقتها، وبالتالي لأنه أنا عندي هدف، الهدف المهم أنه أنا أصل
1: دور 32.
0: بالضبط.
1: طيب. أخبار اللاعبي المنتخب السعودي، خضع حارس المنتخب محمد العويسي لتدريبات استرجاعية اليوم الثاني على التوالي بعد مواجهة الأولى الذي كانت أمام الأورغواي وانتهت بتعادل 1-1، ونال على نجومية عالمية محمد العويس بعد هذه المباراة، حالات الإشادة الكبيرة الذي نالت من المتابعين والمغردين ووسائل التواصل، حتى وصلت أنه مثلا يكون رشح أو طلب أنه تمنح الجائزة له كأفضل لاعب في المباراة، لكن لأن قوانين الفيفا تعتمد على التصويت الجماهيري لم يحصل عليه، لكن فعليا كان هو الأفضل في المباراة. وغاب عبد الرحمن الصايبي حارس المرمى عن الحصة التدريبية بسبب شعوره بألم في العضلة خلفية الفخذ، وركزت بقية المجموعة على تمارين تكتيكية وبعدها مران الاستحواذ على الكرة قبل أن يطبق اللاعبون مرانهم في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب. بيح قبل ما نروح الخبر الثاني، عماد تحدثنا فيها والفيفا رد يعني أنه لماذا بعض اللاعبين لا يمنحون من حسب أدائهم في أرض الملعب جائزة أفضل لاعب، فقالوا أنه إحنا نعتمد على التصويت الجماهيري. شو رأيك أنت؟
2: محمد يعني جميل أنك أنت بديت الموضوع صراحة مع مسألة محمد العويس، لأني أعتقد أنها مثال واضح للمعيار الخاطئ في مسألة اختيار أفضل لاعب في المباراة. في نهاية المطاف لو عاد الأمر لي شخصيا في تحديد هذا القرار، أعتقد أنه المفترض جائزة أفضل لاعب في كأس العالم بطولة مثل المونديال مفترض للأمانة أنها هي تخضع لمعايير أكثر صلابة، معايير أكثر دقة، خلينا نقول سواء باعتماد مجموعة من المحللين أو مجموعة من محللي البيانات أو مجموعة من المحللين المعينين من قبل الفيفا لتحليل المباراة بشكل مباشر واختيار اللاعب الأفضل. لأنه في نهاية المطاف خلينا نقول أنه جائزة أفضل لاعب في كأس العالم لها رمزية معينة ولها أهمية معينة، على عكس وقت ما تتكلم عن الدوريات المحلية،
1: صحيح
2: لاعب يعني في الموسم الواحد حوالي من 35 إلى 38 مباراة في دوري

0: محلي اللي هو متواجد فيه بشكل سنوي. حتى لو عدنا خلينا نقول لاعبين الصفوة في كأس العالم أو اللاعبين الأفضل، وارد أنه هي تتوفر لهم أكثر من مشاركة في كأس العالم، لكن في لاعبين في منتخبات أخرى يعني تواجد منتخبه في كأس العالم يعني هو ما هو ضامن أن المنتخب يتواجد مرة أخرى في البطولة، فما بالك باللاعب نفسه. فلحظة حصوله على جائزة أفضل لاعب هي المسألة ما عادت متعلقة بأداء فني بس، المسألة لها رمزية مهمة ولها رمزية معينة وتعتبر أشبه بصناعة التاريخ. لذلك أنا كنت معجب بالتصريح محمد العويس بعد المباراة مع أحد المراسلين، ما يحضرني إلا ما أنا اسم المراسل، ولكن ذكر أنه الأولوية بالنسبة لي والأهمية بالنسبة لي أنه الجماهير راضية، أنه المتابعين راضين، كل شخص واقف مع المنتخب السعودي راضي عن أدائي. يعني تصريح يعكس احترافية ويعكس عقلية، ولكن للأمانة يعني أكون صادق معك، لو أنا كنت لاعب في الملعب وحصل الشيء هذا
1: هتزعل.
0: راح يعني بيكون
1: صح،
0: في تحفظ واحد يعني.
1: الطبيعي الطبيعي انه يزعل. مثل ما تفضلت الان، في لاعبين من 20 30 سنه لعبوا مبارياتهم في كاس العالم، قد تكون مباراه واحده او لهدف واحد يفتخر فيه، لان فما بالك انك تكون الافضل على مستوى 90 دقيقه، فمن حقه انه
2: هو صحيح،
1: يعني
2: هو صحيح الكلام محمد، بس انه
1: هذه هذه نوايا تسويقيه صارت عند الفيفا
2: بالضبط، لانه اصلا الجائزه ذي يمكن استحدثت من عام 2002، وكانت تخضع زي اللي تكلم عنها الاخ عماد، وانه مطالبه بانها تكون لها معايير، كانت خاضعه للاراء فنيه، والجمهور لا يشكل يعني ما هو اللي صاحب الفصل في الموضوع، انه هو اللي يحدد من الافضل باللعب. من 2010 كاس العالم في جنوب افريقيا تم تخصيص هذه الجائزة بناء على تصويت الجماهير بالكامل، يعني المعايير الفنية من نقاد، من محللين، من مدربين، هذا ألغي هذا الجانب، وأصبحت الجائزة خاصة بالجماهير، بمعنى أنها أصبحت جائزة شعبية، يعني اللاعبين الكبار، اللاعبين اللي يحظون بنجومية على مستوى العالم، ما هو بس في محيط البلد نفسه، منتخب بلاده هو اللي بيحققها. شوف أنا ماني مع توجيه اللوم، يعني توجيه اللوم للاتحاد للفيفا في انه ليش ما اخذ محمد العويس، هذا دليل جهل، دليل جهل من اللي يوجه اللوم لهم، لانه ما لهم علاقه. اوجه اللوم ليش ما تحط له معايير، اتفق معك، لكن اوجه اللوم تقول ليش ما اختاره، الجائزه دي شعبيه، جائزه اشبه بالجائزه الشعبيه.
1: لا هو يتكلم انه اذا على حسب الارقام انت الفيفا مخطي بالمعيار اللي انت مسويه، مو هو بانه ليش ما اخترت العويس.
2: لا هو الاختيار تصويت اصلا، ما عاد له علاقه
1: تصويت. بس تصويت
2: تصويت، برغم انه ترى
1: يعني اللي بيغلب فيها الاكثريه، مو بالافضليه،
2: برغم انه محمد العويس ترى سبقا
1: الاكثريه، يعني انا مثلا لاعب من الصين لا يمكن افوز عليه اذا هي بالاكثريه،
2: بالضبط.
1: اذا هي تمتخذ بهذا الجانب
2: بيصير كذا،
1: بس احنا نلوم الفيفا انه ليه ما تحط معايير أفضلية وليست أكثرية.
2: يا سلام أتفق معك كذا، ألومه
1: بس ما ألومه الملام من هذا الجانب.
2: إيه ما ألومه ليش ما أخذته محمد العويس،
1: هو الملام على
2: إيه؟
1: على
2: العالية، على عدم وضع معايير يكون فيها الرأي الفني، يعني يكون فيها الرأي
1: طيب.
2: الفني هو اللي
1: وتقدر تحط 50% جماهير 50%
2: بس
1: أمور فنية،
2: بس
1: ما عندي مشكلة،
2: من
1: بس حط أمور فنية.
2: إيه من الواضح أن الفيفا يريد فيها تحقيق مكاسب مالية،
1: هذا ما يحصل في روشن عندنا ترى،
2: بالضبط
1: جائزة الأسبوع
2: من خلال رعاية شركات معينة لهذه الجائزة.
1: طيب تبي تقفل الموضوع عماد؟
0: بس نقطة مهمة عماد، ترى للمعلومية ممكن الناس كلهم قاعدين يتكلمون عن محمد العويس، لكن المعضلة أنه فالفيردي اللي أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة هو ما هو بس ظلم محمد العويس. أنا بالنسبة لي حتى يوم تتكلم عن الأورغواي، فالفيردي ما كان أفضل لاعب من منتخب
1: تقييمه
0: الأوروغواي
1: 6.3
0: تماما. فيوم ترجع على سبيل المثال لخافير أروخو اللي قدم أداء رائع، أنهى بهدف التعادل اللي هو عاد الأوروغواي، ويعني خلينا نقول أعطى الأوروغواي فرصة أنه هم يكون وضعيتهم أفضل في المجموعة، مقارنة بخسارة كانت بتدخلهم في وضعية معقدة، الرجل قدم أداء فردي ممتاز، لكن في نهاية المطاف فالفيردي أخذها لأنه هو لاعب في ريال مدريد،
2: الأكثر
0: شعبية
2: شعبية، الأكثر
1: الأكثر
2: شعبية،
1: شعبية، ولأنه لاعب ريال مدريد. هو 6.3 يا شباب ولا 6.8، هي بالستة تقريبا حاجة زي كذا. طيب قبل ما أروح لأخبار الأخرى، بسمع تقييمك للمشاركات العربية يا عماد وتقييم عبد الرحمن. قطر مع سويسرا 1-1، البرازيل والمغرب 1-1، السويد وتونس 5-1، بلجيكا ومصر 1-1، السعودية والأوروغواي 1-1، العراق خسارة من النرويج 1-4، الأرجنتين انتصار على الجزائر 3-0، والنمسا انتصار على

0: الأردن 3-1 أبو عبد العزيز. بشكل عام الجولة الأولى الآن خلصت المنتخبات العربية.
1: جولة بالنسبة للمنتخبات العربية هي جولة
0: ترى النص نص النص نص كويس نص مو كويس.
1: اللي كانوا بدوا في البداية هم اللي كانوا حققوا نتائج، يعني الآن كل ما

0: أكثر في هذه النسخة من النوادر أنه الجولة الأولى تكون نتائج إيجابية، مع الأخذ في الاعتبار أنه ممكن نتيجة ثقيلة لمنتخب تونس اللي ما كانت جيدة، واللي على ثرة تم يعني قالة المدرب والاستعانة بالمدرب هيرفي رينارد في هذا المونديال.
1: حظه كان يبغى هو يدرب كأس العالم بالفعل. أنا سمعت كلمته أمس ويتكلم مع لاعبين تونس، يقول أنا المباريات الأولى شفتها عندي في البيت، تخيل كان في البيت ما له من الشرطريق. الجولة الثانية جي نفسه مدرب في المونديال، يعني هو ركز على هذه الكلمة وجابها كأنه يعني دعم معنوي للاعبين أنه تراكم أنتم ما زالت فرصة معكم تقدرون تتغلبون.
0: وتجربته حتى تجربته مع المنتخبات الأفريقية تجربة جيدة،
1: ترى عندهم مباراة تاريخية، مباراة السعودية والأرجنتين تحسب له
0: حقك في حتى حقك في أفريقيا بطولتين.
1: لا أنا على المستوى كأس العالم وتغلبوا على الأرجنتين، هذه تحسب له بالسيفي شيء غير
0: لا طبيعي. وغير كذا أنه قادر المنتخب السعودي اللي تأهل مرتين.
1: القياس صح، القياس صح، بس هو القياس وش سوى بكأس العالم؟ لا، سوى مباراة كبرى مع الأرجنتين.
0: أكيد.
1: ما زالوا الأرجنتينيين إلى الآن يتكلمون عنها بالرغم أنهم فازوا في كأس العالم في ذيك البطولة. عماد،
2: شوفوا محمد، ممكن حتى لو نترك المنتخبات اللي قدمت نتائج إيجابية بما أن الكل تحدث عنهم وعطاهم أعتقد الحيز الكافي من الثناء، خلينا نأخذ اللي طلعوا بنتائج سلبية قليلا. أنا بالنسبة لي في ثلاث منتخبات لابد أنك أنت يعني يتفصل فيها قليلا يعني وبشكل سريع، اللي هم تونس، العراق، والأردن. بعضهم أعتقد نوعا ما أنه النتائج ما كانت تمثل الأداء اللي قدموه فعلا في المباراة. يعني لو تضرب مثال في مباراة السويد وتونس، تونس أنا بشكل عام وتكتيكيا وفرديا ما أقنعوني، ومن بداية المباراة كان واضح أنه هم لا أقل على سبيل المثال من ليفل المغرب، أقل على سبيل المثال من الجودة وجودة المجموعة اللي أظهرتها مصر على سبيل المثال أمام بلجيكا. لكن كذلك يوم تشوف سياق اللقاء وطبيعة المباراة بشكل عام، ما أعتقد أنه هذه المباراة من الطبيعي أنها هي تنتهي 5-1. الشيء اللي يجمعهم بمنتخب العراق اللي نوعا ما ينطبق عليهم الأمر نسبيا، ولو أنهم ظهروا بمردود أقل حتى من بقية المنتخبات العربية، أنه كان في لحظة وكان في سياق معين وخطأ فردي في اللقاء غير طبيعة اللقاء بالكامل. يعني على سبيل المثال تونس كانت تسير بشكل جيد وقت ما النتيجة 2-1 للسويد، كانت تضغط بشكل ممتاز في ملعب السويد. بالنسبة لي هدف التعادل لمصلحة تونس كان أقرب بكثير من أن السويد تسجل الهدف الثالث، لكن في الأخير ارتكب المدافع التونسي خطأ فردي ترتب عليه الهدف الثالث للسويد. الهدف الثالث يعني له مترتبات نفسية وله مترتبات معنوية، ويحبط حتى همم اللاعبين، الضغوطات تزداد، التوتر يزداد، الاختلال الذهني كذلك عند اللاعبين يزداد. يترتب على الشيء هذا أنه النتيجة تتسع إلى 5، أكيد ما هو تبرير لهم، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه النتيجة ما كانت تتوازى فعلا مع أداء المنتخب التونسي. يوم تتوجه للعراق أعتقد أنه ينطبق
1: قبل العراق صبر اللموشي كان هو الأنسب بالنسبة لتونس. هل ترى مثلا خاصة أنه يقال بأنه يعني تجربته هو له تجربة ماضية، لكن تجربته مع المنتخب تونس كأنه القرار كان من الأساس خاطئ
2: نوعا ما؟ للأمانة أتفق معك. يعني أنا حتى قبل بداية البطولة وقت التحضيرات والمباريات الودية خدت نظرة سريعة على المنتخبات العربية ونتائجها في الوديات ومدربينهم وقوامهم وما إلى ذلك. يعني الصدمة كانت كبيرة يوم لاحظت أنه لا فعلا الرجل هم داخلين مع المونديال ورايحين مع صبر الموشي. يعني تحتاج
1: خسر من بلجيكا 5 في الاستعدادات
2: تماما. فأعتقد أنك لا في كأس العالم تحتاج مدرب بعيدا عن أنه يكون بجودة تكتيكية عالية، ولكن أعتقد أنك أكثر من ذلك تحتاج مدرب بطبيعة تكتيكية معينة، إلا إذا كنت في ليفل المغرب اللي هو يملكون جودة ما شاء الله تبارك الله صارت توازي المنتخبات العالمية. لكن يوم تتكلم عن بقية المنتخبات العربية أعتقد أنك أنت تتوجه لمدرب له سمات دفاعية معينة، وقت ما يقرر أنه هو يتكتل في الخلف قادر أنه هو يوقف أمام الخصم بشكل ممتاز، لأنه في نهاية المطاف سواء أحببنا أو لا هذه هي الوضعية اللي بتلعب فيها المنتخبات العربية على الأقل 60% من دقائقها في البطولة إذا ما كان أكثر.
1: العراق
2: بخصوص العراق نسبيا ينطبق عليهم بعض النقاط اللي ذكرتها بخصوص تونس. النرويج بدأت المباراة بشكل خلينا نقول استحواذي أكثر، لكن العراق دفاعيا كان واقف بشكل ممتاز جدا. يعني حتى أشوفهم من ناحية الدفاعية في النصف الساعة الأولى ما كانوا جيدين، كانوا ممتازين جدا. وصول النرويج كان شبه معدوم، سجلت النرويج، رغم ذلك العراق أظهرت ثبات ممتاز جدا، استطاعت

0: انها تخطف التعادل، ولكن الخطأ الفردي اللي صار من قلوب دفاع وحارس العراق، الهدف الثاني اللي سجله هالاند كان له انعكاسات صعبة جدا. فأعتقد أنه في بعض التفاصيل اللي خذلت المنتخبات العربية حتى سريعا بخصوص مصر. يعني الهدف برضو كان هدف عكسي من محمد هاني في مرمى مصر. مصر قدمت مباراة جدا ممتازة هجوميا ودفاعيا بشكل عام.
1: بس مصر الحديث اليوم مو على انهم تعادلوا ولا عن طريقات الهدف ولا غيره، الحديث انه شلون يتجرأ حسام حسن يطلع صلاح.
0: تمام، يعني انا للامانه ما يعني ما كنت اشوفه قرار سليم في ذيك المباراه، لانه بقدر ما كان عندي تحفظات على موسم محمد صلاح فرديا مع ليفربول هذا السنه، واللي انتهى بطريقه سيئه جدا يعني داخل وخارج الملعب. لكن محمد صلاح ضد بلجيكا اعتقد انه قدم واحده من اكثر المباريات تاثيرا بتاثير غير مباشر، لانه في
1: طيب
0: نهايه المطاف هو صحيح صنع هدف لامام عاشور، لكن في نهايه المطاف كيفية تأثير النجم على منتخبه وارد أن هي تكون مباشرة، زي ما شفنا مع لويس دياز مع كولومبيا قبل ساعات من الآن، وزي ما شفنا من محمد صلاح أمام بلجيكا الطريقة اللي كانوا يستندون عليها، وطبعا كان يلعب بمركزية مائلة أكثر للعمق وكأنه مهاجم وهمي. الطريقة اللي كانوا يستندون فيها على محمد صلاح، قرارات محمد صلاح كيف كانوا يتوجهون له بشكل مباشر، وكيف أنه كان ملاذ لمصر بالكرة، وكيف قادر أنه هو يخرجهم من الضغط بشكل ممتاز. والأدهى والأمر أنك أنت استبدلت محمد صلاح للاعب عمره 18 سنة، الرجل إلى الآن ما له مشاركات كبيرة في المستوى العالي، كان في الأهلي المصري صحيح انتقل لبرشلونة، ولكن إلى الآن لا زال الرجل ما ظهر، ما احتك، ما اكتسب الخبرات والتجربة اللازمة. أنك أنت تمنحه 20 دقيقة تقريبا ضد بلجيكا في كأس العالم بهذه الوضعية، ما أعتقد أنه كان أكثر قرار حكيم للأمانة من حسام حسن. لكن في نفس الوقت يعني
1: التعادل ايش فعله؟
0: نعم، نعطي الرجل حقه يعني
1: التعادل ايش
0: للأمانة،
1: فعله؟
0: ما
1: صحيح.
0: قد مباراة محترمة جدا.
1: طيب تتذكر يوم اللي تحدثنا ابو عبد العزيز، يوم تحدثنا عن انه في بعض المنتخبات بعض المدربين يعتمد على لاعب يكون عنده خبرة مثلا ولعب كوس عالم ماضية، اعتماده ما يكون فقط بس في أرض الملعب فنيا، اعتماده على البعثة بشكل عام في حياته، تفاصيل حياته، أنه يكون موجود معاهم على طول، مثل ما يحصل مع نيمار في البرازيل. وقلنا لو كان سلمان الفرج موجود مع البعثة كقائد مو ضروري أنه يلعب لو على الدكة. اليوم نيمار يمارس نفس الدور اللي كنت أنا أقصده، تتفق
2: بالضبط.
1: معه ولا غلط؟
2: بس مع طبعا مع
1: مع
2: الفارق
1: فارق التشبيه، لا بس مع
2: إيه مع ف...
1: المثل الصحيح
2: إيه؟
1: أنه هذول اللي لعبوا كوس عالم، وسلمان هو قائد المنتخب السعودي وعنده من الخبرة الأكثر
2: إيه بس
1: كلاعب سعودي.
2: أنا عندي قناعة أنه لولا الضغط الشعبي
1: على نيمار،
2: على اللي جاء العالم المدرب المنتخب البرازيلي أنشيلوتي بسبب أنه
1: اختيار
2: ضم
1: نيمار،
2: اختيار نيمار، ممكن ما ممكن كنت تشوف
1: ولا ما يكون
2: نيمار
1: ولا
2: موجود.
1: ما يكون تكتيك، يعني أنت تعرف أنهم يلعبون على تفاصيل التفاصيل، يعني على ترتيب البعثة، على أنه يؤثر، على أنه يكون القائد للعيبة خارج الملعب، ما زلت أتكلم عن خارج الملعب.
2: هو له تأثير على اللاعب البرازيلي بأي بلا شك، بس هل نيمار مثلا، أنا أتكلم مثلا الحين عن نيمار، هل نيمار يعطيك الحالة الانضباطية اللي تنعكس على اللاعبين؟ أنا أشك في هذا الشيء.
1: طيب انضم اللاعب البرازيلي نيمار إلى تدريبات منتخب بلاده للمرة الأولى منذ وصول البرازيل منذ وصول البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد المهاجم البالغ من العمر 34 عاما الذي يتعافى من إصابة في الساق اليمنى وهو يؤدي التمارين مع الفريق بعد أن أجرى إحماء منفصلا، ويمثل ذلك خطوة إضافية في عودة تدريجية للنجم المنتخب البرازيلي الذي دخل الملعب يوم الثلاثاء خلال حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام. نفس السؤال عماد، هل ينطبق الكلام على سلمان الفرج لو كان عومل مثل ما نيمار مع البرازيل؟
0: وهو كمبدأ للأمانة يعني أنا أتفق مع توجه أنشيلوتي، ممكن كان عندي تحفظ بخصوص اللاعب اللي استبعد محل نيمار، لأن الرجل قدم فيه المعيار النفسي والذهني على المعيار الفني بكثير، وارد أنه هو يندم على هذا القرار بعد الجولة الأولى اللي تابعناها ضد المغرب. لكن في نفس الوقت ما أتفق
1: هو
0: أنه
1: على حساب مين أخذه؟ على حساب بيدرو؟
0: على حساب جوان بيدرو مانشستر.
1: يعني هل يعقل مثلا بيدرو اللي مقدم موسم مميز كذا كان الخيار بينه وبين نيمار، ليش ما يكون الخيار نيمار على واحد ثاني غير بيدرو؟ هو عدم قناعة بيدرو.
0: هو شوف الظاهر يعني حسب اللي كان
1: هذا تحليلنا.
0: ايوه هذا اللي كان متداول كذلك بعيدا عن التحليل، انه استبعاد جواو بيدرو بعد انضمام اللاعب

0: لكافة المعسكرات البرازيلية وثبات بقية قائمة المنتخب مع كافة الأسماء. اللهم استبدال جواو بيدرو بلاعب آخر مثل نيمار على
1: فترجموها
0: الأقل،
1: انه هذا على حساب هذا.
0: ترجموها أنه هذا
1: ايه
0: على حساب هذا، رغم أنه لو أخذتها بسياق نظري نوعا ما، أنت تتكلم عن مهاجم وجناح أيسر، لكن اللي خلى الناس نوعا ما تتكلم بهذا الجانب أنه بقية الأسماء كانت دائما
1: بس
0: متواجدة،
1: مو نفس
0: إيغور تيرن
1: المركز،
0: اللي هو
1: مو نفس
0: معلش
1: المركز يعني، هذا خارج وذا جوا الستة، ففي اختلاف في المراكز.
0: تماما، نيمار جناح ايسر وجو بيدرو كان لاعب مهاجم او لاعب عشرة مع كارلو انشيلوتي، لكن اللي خلى الناس تتطرق لهذه النقطة سلبا انه اندريك ايغور تياغو باكيتا بقية اللاعبين اللي هم في عمق الملعب والمهاجمين كان دائما هم الثابتين بجانب جواو بيدرو قبل كأس العالم. فاللي حصل انه تم استبعاد جواو بيدرو والابقاء على بقية اللاعبين، وتم اضافة اللاعب اللي كان غائب عن المجموعة في الفترة الماضية وهو نيمار، فتم يعني التعامل معها انه اخذ نوعا ما مكان جواو بيدرو، على الاقل ما هو ارضية الملعب، لكن اخذ حيز جواو بيدرو في القائمة. ما كنت معجب صراحة بالقرار، لاني اعتقد انه تم تقديم فيه هذه المعايير النفسية والذهنية ولو انها مهمة، لكن معايير الجودة تبقى بالنسبة لي صراحة
1: صح
0: هي الاهم.
1: صح
0: لكن لو قسناها على وضعية سلمان الفرج، سلمان راح يضيف هذه النقطة أعتقد نعم، لكن ما أعتقد لأنه المسألة نسبية. أنا وقت ما أقرر أقدم هذا التنازل اللي بالنسبة لي كبير يعتبر، وأضم لاعب على الرغم أني أنا متيقن ومؤمن أنه أثر اللاعب الفني
1: الفني
0: داخل الملعب ما راح يكون كبير،
1: صح.
0: أني أنا مؤمن أنه لا، نفسيا وذهنيا هذا اللاعب راح يكون مختلف 180 درجة. أنا ما أشوف أنه سلمان فرج بقدر ما أنه هو لاعب كبير وأسطورة يمثل هذا الدور بالنسبة للاعبين السعوديين، لأنه وضعية نيمار مختلفة تماما. نيمار بطل شعبي، نيمار بالنسبة للاعبين البرازيل ما هو مجرد لاعب يثيرهم نفسيا وذهنيا ويحفزهم بشكل ممتاز، لا، هو لاعب يمثل قدوة ويمثل أسطورة ويمثل حتى خلينا اقول لك النموذج اتبعته او اتبعوه لاعبين هذه القائمه على مدى سنوات الى ما وصلوا المنتخب البرازيلي. فتواجد مثل هذا الاسم معاهم يعني لا، مختلف 180 درجه. يعني حتى في نجوم كبار في المنتخبات، نجوم خبرات تنظمهم، ما اعتقد انه تاثيرهم يوازي نيمار. انا مؤمن انه مركزيه سلمان الفرج في الملعب احنا نعاني فيها حاليا في المنتخب، لكن ما اعتقد انه اللاعب كان فنيا قادر انه هو يقدم العطاء اللازم. وكذلك يعني اكون صادق معاك ابو محمد، انت ما تملك الرفاهيه الفنيه اللي تملكها البرازيل. يعني البرازيل على سبيل المثال يوم تشوف الاسماء الهجوميه والاسماء المتواجده في لاعبين الوسط، ما كان عندهم مشكله ان هم يسحبون لاعب سوبر ستار من ارضيه الملعب ويضيفون سوبر ستار اخر بدون اي مشاكل. فكان عندك رفاهيه انك انت تتنازل عن خانه معينه مقابل انك انت تضيف هذا الاثر. والمنتخب يعني انت فعليا محتاج كل خانه وكل لاعب، لانك مضطر انك انت تتعامل مع مختلف وضعيات المباريات، فتحتاج تنوع خصائص كبير، تحتاج اسماء مختلفه كجوده. فاعتقد انه قرار دونيس للامانه كان هو السليم.
1: طيب بقفل هذا الموضوع بس بجملة، إذا السعودية تملك أو المنتخب السعودي يملك الرفاهية أنه عنده 25 مركز أو 25 القائمة، كل لاعب لها واحد، يعني أقدر أجيب 25 لاعب كلهم متميزين، فنحن في رخاء من الـ يعني من الجودة عند اللاعب المحلي. بس كانت فكرتي أنه سلمان يؤثر عليهم خارج الملعب، تأثير القيادة، ويعني خاصة أنه أجواء كأس العالم دائما تطرح
0: لا، بس
1: بأنها
0: هو
1: مهمة.
0: التأثير
1: أنا
0: بيكون
1: ما أتكلم فنيا الآن، فنيا
0: أنا عارف،
1: الرجل عنده مشكلة مع نيوم وإصابات وما
0: أنا
1: يعرف إيش.
0: عارف، بس إنك ما راح تضم لاعب إنه بس للجانب النفسي فقط
1: 25 مركز،
0: بدون الأثر الفني.
1: 25 اسم.
0: نيمار حالة لا يقاس عليها، ليش؟
1: لا نيمار وغير نيمار، أنا فكرتي كؤوس العالم كلها، بس نيمار لأنه اختير وهو مستوياته سيئة، بس في أي
0: ولن
1: منتخب.
0: يلعب، حتى يمكن يلعب مباراة ويصاب، يعني هذا
1: طيب
0: لن يلعب. لكنه نيمار لا يستطيع أي مدرب يتولى المنتخب البرازيلي أنه ما يكون نيمار موجود حتى لو لم يكن جاهز، بدليل ما حصل معه مع أنشيلوتي. يعني أنشيلوتي ما هو مدرب عادي أصلا، لأنه زي ما قال الأخ عماد، لأنه هذا نيمار حالة مختلفة في البرازيل. حتى يوم كان نيمار في الهلال كان وضع اللاعبين البرازيليين في الهلال مختلف جدا من حيث الأداء والعطاء والنفسيات.
1: وانت المثال عندك بس الهلال،
0: لا، لأنهم موجودين مجموعة لاعبين برازيليين،
1: منتخبات.
0: لأنهم كانوا موجودين لاعبين برازيليين بوجود نيمار
1: بس
0: وهو لم يشارك.
1: الفكرة راح يحترم من شلوتي حتى من البرازيليين لو ما أخذ نيمار، وقالوا إنه مصلحة المنتخب أهم عنده من الأسماء.
0: بس ما
1: في
0: تقدر،
1: ناس راح يقولون كذا،
0: ردة الفعل
1: بس أنا
0: الجماهيرية
1: أقيسها إنه هو اختاره

0: لخبرته في كؤوس العالم وخبرته في يعني تفيد اللاعبين خارج الملعب.
1: لا أنا أعتقد أنه اختياره لم يأتي لهذه الأسباب، اختياره جاء طيب. على طريقة مجبر أخاك لبطل.
0: الأمس لعبت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الحادي عشر والمجموعة الثانية عشر. الأولى الحادي عشر البرتغال لعبت مع الكونغو وانتهت بتعادل 1-1، وأوزبكستان خسرت من كولومبيا 1-3. المجموعة 12 انجلترا مع كرواتيا، المباراة اللي صنفت أنها واحدة من أكثر المباريات متعة، وسواء كان على صعيد الأهداف الكثيرة أو على صعيد الملعب، انتهت بأربع أهداف انجلترا 2 كرواتيا. وأيضا المباراة الأخرى غانا وبنما لإثارتها وتسجيل غانا للهدف في آخر الوقت. أبو عبد العزيز،
1: شوف يمكن المباراة اللي استحوذت على كل الاهتمامات المباراة انجلترا كرواتيا بحكم التنافسية يعني وظروف تسجيل الأهداف، أيضا ظهور المنتخب الإنجليزي بمستوى جميل جدا، وهو من المرشحين، لكن عادة دائما المنتخب الإنجليزي هو المرشح، لكن في اللحظات الأخيرة يعني لا يحقق شيء. يعني المنتخب البرتغالي أنا أعتقد أنه قياسا بوفرة النجوم اللي موجودين في المنتخب البرتغالي، يعني شوف الدكة في المنتخب البرتغالي، دكة حتى مليئة بالنجوم، التعادل هو أكيد أنه مفاجأة، أكيد أنه كان مفاجأة ومفاجأة كبيرة. لكن أنت لما تشوف الأرقام للمستويات اللي قدمها المنتخب البرتغالي حتى بقيادة كريستيانو كانت أرقام مخيبة، يعني ما كان المنتخب لكنه عادة دائما أنا أقول البدايات لا تعطيك الحكم القاطع، لأن المنتخب البرتغالي يمكن في هذه النسخة من ضمن المرشحين أيضا لنيل كأس العالم.
0: أسماء كبيرة رشحت غانا على مستوى نجوم كرة القدم السابقين، وضعوا غانا في البرتغال من ضمن المرشحين على رأس القائمة. عماد،
2: شو محمد، وممكن لو تأخذ بداية يعني خلينا نقول مع البرتغال، أعتقد أنها هي مباراة تمثل نقطة مهمة في طبيعة كأس العالم، طبيعة مباريات كأس العالم كذلك. يعني لو ناخذها من منظور ثاني، أنا بالنسبة لي أهم نقطة تخلي كأس العالم ذو قيمة فنية وذو اختلاف من الناحية الفنية هو الاختلاف في طبيعة اللاعبين والاختلاف في أساليب كل منتخب وطبيعة كل منتخب كخصائص. وقت ما تصطدم المنتخبات الأوروبية بالمنتخبات الأوروبية وتلاحظ الإفريقية عفوا بالمنتخبات الأوروبية، وتلاحظ المنتخبات الأوروبية أنه لا، الجانب الآخر جانب بدني أكثر، جانب يعتمد على المجهود أكثر، جانب عالي في الصراعات، ووقت كذلك ما ينصدم الجانب الأفريقي أنه لا، الجودة التقنية والفنية والتكتيكية كذلك بعيد أكيد عن فوارق الجودة لمصلحة الأوروبيين عالية. هذا المزيج أعتقد على أرض الملعب هو اللي يظهر لنا نوعية مباريات جميلة في كأس العالم، وهذا ينطبق على مباراة البرتغال
0: معلش عماد، فيها جين أنا قاعد أشوفه، حتى الأندية الأوروبية أو المنتخبات الأوروبية هم مدعومين بالموهبة الأفريقية سواء مواليد أو كانوا معيشة هناك.
2: تماما، هذه نقطة ما حولها خلاف، يعني خصوصا لو قست على سبيل المثال منتخب فرنسا. لكن كذلك لا ننسى أبو محمد أنه المسألة في كرة القدم على الأقل إيمان شخصي ومبدأ شخصي، أن هي ما هي متعلقة بالجينات خصوصا يوم تتكلم عن الجودة التقنية بقدر ما أنها متعلقة بالتأسيس. فيوم تقيس على لاعبين على سبيل المثال في فرنسا زي أوليسي زي شواميني زي عثمان ديمبلي، بقية اللاعبين أكيد المتواجدين في منتخب فرنسا هم لاعبين تواجدوا في أوروبا وتأسسوا في أوروبا وتم تصديرهم عن طريق أكاديميات أوروبية، فالشيء هذا كان له أثر على اللاعب من الناحية الفنية، كان أثر له أثر على اللاعب.
0: الجينات والرغبة ما لها دور؟
2: لها دور
0: طيب.
2: لكن نقطة التأسيس هي النقطة الأهم. وقت ما تأخذ نظرة على منتخب الكونغو على سبيل المثال يوم تشوف ويسا نجمهم الأول بالأمس، وقت ما تشوف غانا على سبيل المثال مع سيمينيو، بقية أكيد المنتخبات الأفريقية، وتقيس الاختلاف ما بين نجوم المنتخبات الأفريقية اللي متواجدين في أوروبا وانضموا لأندية أوروبا وتطبقها على اللاعبين اللي من أصول أفريقية ولكن من الصغر متواجدين في الأندية الأوروبية، بتلاحظ أنه حتى بروفايل وخصائص ونقاط قوة كل لاعب مختلفة من الناحية النسبية. فالشيء هذا شفناه بالأمس من مباراة الكونغو والبرتغال.
0: كان عجبني الموضوع، ودي أتوقف عنده. 98 منتخب فرنسا اللي أخذه 98 كان نوعية اللاعبين مو نفس نوعية اللاعبين اللي اليوم، لما نتحدث مثلا عن اللاعبين الأفارقة

0: الأقلية اليوم يمثلون المنتخبات الأوروبية بأنهم ولدوا في مثلا أوروبا وتأسسوا التأسيس الصحيح. كأنه ذاكرتي تقول أنه كان في تورام، كان في أكثر من لاعب، كان يعني ما في الاثنين اللي هم فرنسيين بيور، الحارس والكابتن. يذكروني بالأسماء ترى الذاكرة بعد هبر كورونا ضاربة، أعتقد
1: والمنجارو.
0: لا المنجارو ما لي فيها لك فيها أنت. فأعتقد بارتني، شو اسمه الحارس، بارتز، بارتزي، ولا الكابتن رقم 7 ذاك الأشقر، شام، صح دي شام. والباقيين كلهم مجنسين، حتى زيدان على رأسهم مجنسين، ما أسسوا بفرنسا يا عماد، ومع ذلك فرقت معاهم واستطاعوا يجيبون كأس عالم. المقصد أن الرغبة عند اللي أصله أفريقي أكثر من اللاعب الأوروبي أو الموجود في أوروبا.
2: أكيد أكيد، لذلك هو الحديث كان خلينا نقول أكثر عن القفزة اللي أخذتها الأندية من ناحية السكاوتينج ومن ناحية نظام
0: صحيح
2: الكشاف ونظام
0: صحيح
2: التوسع وما إلى ذلك، اللي هي كانت القفزة الكبيرة أعتقد في حوالي سنة 2016-2017، وقتها كان في موجة ضخمة من اللاعبين الأفارقة الصغار في العمر اللي هاجروا لأوروبا. هذه اللحظة أعتقد كانت فارقة ومفصلية جدا في مسألة اللاعبين الإفريقيين. سابقا كنا نشوفها يعني مع فرنسا، لكن الحقيقة حتى يوم تشوف النموذج البلجيكي سواء مع جيرمي دوكو، مع روميلو لوكاكو، مع أونانا، تشوف أنه لا، المسألة صارت أكثر توسعا وما عادت بس تنطبق على إنجلترا. في منتخبات قليلة لا زالت متمسكة بهذا الشيء، لكن خلينا نقول المسألة توسعت، صارت أكثر تفصيلا، أكثر دقة، مع تطور حتى نظام تطوير اللاعبين، كيفية تنشئة اللاعب بشكل ممتاز. أعتقد خليني أقول لك أنه في مسألة متعلقة بالجينات فعلا، يعني صعب أنك أنت تفقدها اللاعب، لكن يوم تبدأ مع اللاعب من عمر 8-9 سنوات من الناحية التأسيسية 100% أعتقد أنه اللاعب يتأثر. فالشيء هذا شفناه جليا في مباراة البرتغال والكونغو. الكونغو أعتقد قدمت مباراة ممتازة جدا صراحة.
0: ابو عبد العزيز، في خبر هنا هو طبعا ما ادري هو مرتبط في المونديال، يصنف انه من اخبار المونديال مو اخبار المونديال، بس يعني نصه نقدر نقول انه من المونديال ونصه من دورينا، اللي هو مدرب البرتغال مارتينيز بحسب اذاعه ار ام سي سبورت الفرنسيه قالت بدا مدرب منتخب البرتغال مارتينيز روبرتو مارتينيز محادثات مع نادي النصر السعودي. واضافت الاذاعه ان الاتصالات بين الطرفين انطلقت قبل بدايه كاس العالم 2026 في وقت يقترب في عقده مع الاتحاد البرتغالي على نهايته بعد كاس العالم. من جهتها تؤكد صحيفه بولا البرتغاليه ان مارتينيز يعد بالفعل احد الاسماء المرشح بقوه لتولي تدريب النصر، وان الاهتمام به تعزز منذ رحيل المدرب البرتغالي الاخر جيسوس عن النادي. وفي المقابل تشير الصحيفه لان جيسوس يبرز كاحد ابرز المرشحين لخلافه مارتينيز في منتخب البرتغالي، تبديل مراكز بينه وبين جيسوس.
1: بالضبط، شوف لما جيسوس كان اعلن انه نهايه حقبته التدريبيه اللي كانت لمده موسم، وهذه طبعا عاده خصوص دائما عقوده مع الانديه دائما موسم واحد، يمكن الحالات النادره يمكن في تركيا اعتقد ولم يكمل الموسم، وفي ومع الهلال في الموسم الثاني ولم يكمل الموسم، كان رفضه للمواصلة انه يحقق يعني منجز ويتوقف عنده وينتقل لمحطة اخرى. كانت كل الحديث انه النصر بدأ بالفعل في على الاقل فتح باب المفاوضات مع المدرب المنتخب البرتغالي مارتينيز. وانا اعتقد وفي مدرب اخر على حسب ما يتم النشر عنه في وسائل الاعلام حتى والمصادر الاجنبيه اللي متخصصه دائما في الصفقات، ان كنت وان كان الواحد ما ياخذها احيانا كلها على محمل الجد لانها فيها عامل السمسره والترويج يدخل فيها في هذا الجانب. في ايضا مدرب اخر يبدو انه يدرب في احد الانديه البرازيليه اعتقد من ضمن الاسماء المطروحه لتدريب النصر. انا اذهب للخيار انه مع مارتينز، لانه مارتينز ايضا بحكم تاثير كريستيانو في النصر وتأثيره أيضا في على في في الاختيار وفي اختيار المدربين أو اللاعبين والعلاقة الجيدة اللي تربط كريستيانو بالمدرب مارتينيز. يمكن أمس لو سمعت تصريح المدرب مارتينيز بعد المباراة إنه يقول ما في
0: لما سؤل
1: أي لما سؤل إنه لماذا لم تخرج كريستيانو ولم يقدم مثلا شيء، قال هذا احد هداف في العالم، لا يمكن لاي مدرب،
0: وهداف الدوري.
1: اي هداف الدوري، لا يمكن لاي مدرب ان يخرجه برغم مثلا الضغوطات الجماهيريه، وانت تعرف
0: صحيح
1: الراي
0: صحيح
1: الجمهوري دائما الراي

0: الجماهيري دائما عاطفي. العلاقة اللي تربط الاثنين أنا أرجح أنه يكون هذا هو.
1: ولا تنسى الإدارة البرتغالية
0: والإدارة البرتغالية
1: لاعبين برتغاليين في الفريق, فتكوين هذا
0: الأقرب
1: غلط.
0: إيه التكوين, لا بالعكس أنا دائما الإدارات لما تكونها بهذا الشكل
1: برتغالي وبين أنه الانسجام اللي صار
0: الانسجام والتناغم وكل شيء, هذا جانب مهم ترى جدا. وعادة الآن الكرة البرتغالية يعني من خلال الأسماء اللي متواجدة حتى في الدوري السعودي هي بشكل كبير وفعال
1: على مستوى العالم.
0: على مستوى العالم الكرة البرتغالية على مستوى العالم, وإن كانت المدرسة يمكن الحين الإسبانية وأيضا المدرسة الفرنسية
1: لا تزال البرتغالية مسيطرة.
0: إيه وإن كان طبعا فيه شيء أيضا إنه إضافة للخبر هذا إنه أيضا جيسوس ممكن أن يجي في مكان مارتينيز في تدريب المنتخب البرتغالي, وهذا أمر وارد أيضا. خاصة خسس ما أعتقد أنه ترك النصر إلا ممكن أنه هو يبغى يعني فشلت أو على الأقل اصطدم طموحه, كان يريد أن يدرب المنتخب البرازيلي. الآن تدريب منتخب بلاده يمكن في السنوات الأخيرة لخسس في عالم التدريب هذا بالنسبة له يمثل نهاية المرحلة بالنسبة له.
1: طيب هو هذا سؤالي عماد لك, هل مدرب الأندية اللي اشتهر أنه مدرب أندية مغامرة لما يدرب منتخبات, والعكس لما مدربين المنتخبات مغامرة لما ينزل ويدرب أندية؟ لأنه كلنا نعرف الفروقات اللي بين تدريب المنتخبات وتدريب الأندية.
2: وشوف في أكيد في فارق يعني جوهري ومهم وكبير بين تدريب المنتخبات والأندية. وقت ما ترجع للمعايير يعني في الأندية يوجد معايشة مستمرة مع اللاعبين, علاقات أكبر مع اللاعبين, فرصة أكبر للمدرب حتى يأخذ الرفاهية التطبيقية ويطبق أفكاره بشكل أفضل كونه هو يتدرب مع اللاعبين بشكل يومي. الشيء هذا ما هو موجود في المنتخب من
0: حتى في الاختيارات أيضا صحيح. اختيارات اللاعبين
2: حتى من ناحية الاختيارات ففي فروقات جوهرية. يعني الناس ممكن تأخذها أنه يقول لك في الأخير أنا عندي 11 لاعب تكتيك ملعب مباراة, وكذلك في الأندية ينطبق نفس الشيء, لكن حيثيات عمل وتفاصيل عمل كل مدرب خارج الملعب ما بين المنتخبات والأندية أعتقد أنه الفارق كبير. والأكثر خطورة يعني بالنسبة لي صراحة هو نزول المدرب من ليفل المنتخبات إلى ليفل الأندية. أعتقد أنه الاختلاف وقتها يكون جدا كبير للمدرب. بخصوص مارتينيز لو نقيسه عليه أنا أتفهم توجه النصر لسببين. السبب الأول هو الأكيد الأسباب اللي ذكرتوها يعني وفصلت فيها مسألة كريستيانو رونالدو والإدارة البرتغالية للنصر والمحافظة حتى على النسق البرتغالي في النادي بعد خروج جيسوس. النقطة الثانية يعني حضرني تصريح يعني شهير لأحد الصحفيين الإنجليزي أعتقد أنه مات لو إذا ما خانتني الذاكرة, ذكر أنه اجتمعت مع مارتينيز بعد نهاية تجربته مع إفرتون في الدوري الإنجليزي واللي هي كانت تجربة سيئة جدا بالمناسبة, يعني الرجل فشل فيها فشل ذريع, فكان حاب أنه هو يأخذ ويعطي مع الرجل بعض التفاصيل ويشوف إيش أسباب الفشل, إيش الأمور اللي وقفت أمام الرجل وإيش مشاكل إفرتون الداخلية. ذكر أنه أنا رايح متوجه لمارتينيز وأنا عارف أنه هو مدرب متوسط وفشل في هذه التجربة. خرجت من هذا الاجتماع أو هذا اللقاء أو التقرير المكتوب اللي كان راح ينزل في الصحف ورجل استطاع يقنعني أنه هو واحد من أساطير إفرتون, فكان ذكرها كدلالة أن الرجل فعليا قدراته كمتحدث وقدراته من الناحية الذهنية وقدراته على الإقناع جدا عالية. وهذا كذلك يبرر أنه على الرغم من التحفظات الفنية للمشجعين والمحللين عن الرجل في السنوات الماضية هو كان مدرب لبلجيكا في أحد أفضل أجيال بلجيكا ممكن في العشرين السنة الماضية إذا لم يكن الأفضل, بعد نهاية تجربته اللي ما كذلك ما كانت ناجحة مع بلجيكا باستثناء الوصول لنصف نهائي كأس العالم. الناس توقعت أنه انتهت تجارب مارتينيز الكبيرة, فجأة شفنا مدرب المنتخب الوطني البرتغالي كذلك مع أحد أفضل الأجيال البرتغالية في السنوات الماضية. فالرجل
1: أفهم من كلامك أنه ما تؤيد أنه يجل النصر؟
2: أعتقد أنه فيها مخاطرة يعني لها إيجابياتها ولها سلبياتها.
1: الالتقاطة لأنك تقول أنه متحدث ويستطيع أنه يقنع الآخرين, لكن على أرض الملعب مو مثل كلامه.
2: على أرض الملعب أنا بالنسبة لي بقدر ما أنك أنت بتكسب مدرب ذهنيا ممتاز راح تكون علاقاته مع اللاعبين ممتازة, راح يقدر خلينا أقول لك يشعل الفتيل اللازم عند اللاعبين, وهذه النقطة كانت دائما موجودة في سيرة مارتينيز. لكن تكتيكيا صراحة أعتقد أنه لا, حتى مقارنة بجيسوس
1: فرق كبير.
0: بس لا تنسى العامل المهم وجود كريستيانو.
1: كريستيانو كان موجود قبل مع مدربين آخرين ما نجحوا.
0: بس إنه أغلب الاختيارات بيضه يكون له تأثير في

0: مع
1: الحرام.
0: مع اللي قبل اللي قبل الجيسوس ذكروني باسمه هو اللي مختاره كاسترو.
1: فاقول لك
0: مو اي اختيار بيكون صحيح.
1: لا لا ما اقول انا ترى انا ما اقول انه اختياره يكون صحيح. انا اتكلم انه دائما تاثير كريستيانو هو بيكون عامل الحسم. طيب. في تفضيل هذا المدرب على ذاك.
0: شكرا عبد الرحمن الجماس.
1: عفوا.
0: شكرا عماد الحازمي. ان شاء الله هذه الاولى ولن تكون الاخيره وتشرفنا بوجودك معنا اليوم. بكره ان شاء الله موعد جديد بعد موجز الثالثه في امان الله.
2: على العربية اف ام.
3: العربية اف ام الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام. العربية اف ام
2: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام. العربية اف ام الأقرب إليك. الأقرب إليك على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية اف ام دائما معكم. العربية اف ام. العربية اف ام
3: أن تعرف أكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. مفاوضات جنيف تنطلق غدا والعربية ترصد الأجواء من هناك. وزير الحرب الأمريكي يتوعد بإعادة فرض الحصار على إيران في حال مخالفتها الاتفاق. مصدر إسرائيلي لCNN يقول إن نتنياهو يشكك في توصل أمريكا وإيران لاتفاق نهائي. وبيانات شحن وتتبع تكشف عن مرور عدد من ناقلات النفط والغاز اليوم لمضيق هرمز. حالة من الترقب للاجتماعات غدا الجمعة في جنيف. جدي فانس وقليباف سيحضران المفاوضات بالإضافة إلى وفود من قطر وباكستان. السعودية وتركيا ستشارك أيضا في جولات المفاوضات. مساء أمس شهدنا توقيعا تاريخيا لاتفاق السلام بقصر فرساي في فرنسا. رئيسا أمريكا وإيران ترامب وبازشكيان وقع الاتفاق بشكل متزامن لكن بشكل منفصل. مصادر عربية كشفت في هذا الإطار تفاصيل المفاوضات المنتظرة في جنيف. أولى جولاتها ستكون مفاوضات تقنية مباشرة بين أمريكا وإيران وستعقد غدا في زيورخ السويسرية. مصادر عربية أكدت بأن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب تتعلق بأموال طهران المجمدة. كما أضافت مصادرنا بأن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل أيضا جوانب سياسية تتعلق بالملف النووي وجوانب قانونية تتعلق برفع العقوبات. وبحسب مصادر العربية فإن قطر وباكستان ستحضران جلسة المحادثات بين أمريكا وإيران وستنضم تركيا والسعودية إلى بعض الجلسات، بالإضافة إلى أن جلسة مفاوضات غير معلنة ستناقش ملفات تتعلق بلبنان وحزب الله. الحكومة السويسرية أكدت عقد المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران غدا الجمعة، وأوضحت بأن الخطة الحالية لا تزال تقضي بعقد هذا الاجتماع

0: إلى جانب الوسيطين قطر وباكستان ودول معنية أخرى بهدف إجراء مفاوضات أولية. الخارجية السويسرية من جهتها قالت إنه لا تتوفر حاليا أي معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله. الرئيسان الأمريكي والإيراني وقعا أمس إلكترونيا مذكرات التفاهم التي تضمنت 14 بندا تعلن فيها الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
1: On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا نشرت صورتين، الأولى للحظة توقيع الرئيس مسعود بازشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والثانية وهو يرفعها ليظهر توقيعه بجانب توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق.

0: نشر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أيضا على صفحته في منصة إكس نص مذكرة التفاهم التي وقعها مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعد. ووصف بازشكيان مذكرة التفاهم بالوثيقة التاريخية، مؤكدا أن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقع أيضا مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بصفته طرفا وسيطا في المحادثات بين البلدين. الرئيس الباكستاني شهباز شريف أعرب عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم أساسا راسخا لازدهار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أظهر التزامه بإنهاء نزاع كان له تداعيات مكلفة. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف العمليات العسكرية في حال لم تفي إيران بالتزاماتها.
1: If underneath the timeline of these talks, Iran does not do what it says it's going to do, just give up nuclear weapons, give up nuclear ambitions, give away their nuclear material, close nuclear facilities, then the War Department is here and prepared to restart if we need to. We'd prefer not to, but we are prepared and postured to.
0: كما أضاف وزير الحرب الأمريكي بأن مضيق هرمز ممر مائي دولي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية والآسيوية تعتمد عليه أكثر من الولايات المتحدة.
1: So the European countries ought to be at the front. There are a number that have stepped up, and we welcome that. And they'll do it in coordination with CENTCOM and Admiral Cooper to make sure that that waterway is open and commerce is moving as the president intended right away.
0: من جهته أعلن وزير الدفاع الألماني إرسال كاسحة ألغام وسفينة إنزال لمضيق هرمز قائلا إنهما مجهزتان لمهمة محتملة لإزالة الألغام الإيرانية. الوزير الألماني شدد على الحاجة للوصول بسرعة للمضيق لبدء المهمة عند الحصول على الضوء الأخضر.
2: في هذه اللحظة تعبر كاسحة الألغام فولدا وسفينة الإنزال موزل قناة السويس باتجاه البحر الأحمر. جهزنا السفينتين مسبقا تحسبا لمهمة محتملة في مضيق هرمز، ويعد هذا التجهيز المسبق إجراء استباقيا، فإذا دعت الحاجة وتحول الموقف إلى واقع نريد أن نكون قادرين على التحرك بسرعة، والأهم من ذلك التواجد في مضيق هرمز في أسرع وقت.

0: وسترافق سفينتين أنظمة ذاتية التشغيل وغواصون مختصون في الألغام وفرق حماية السفن.
1: في أولى المؤشرات العملية على استئناف حركة الملاحة بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب، كشفت بيانات شحن عن عبور 3 ناقلات نفط سعودية تحمل 6 ملايين برميل لمضيق هرمز اليوم. كما عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة من قطر، ناقلة منتجات نفطية فارغة لمضيق هرمز. وكالة بلومبرج أوضحت بأن السفينتين استخدمتا ممرا آمنا حددته إيران للعبور. تأتي هذه الخطوة وسط ترقب أسواق الطاقة العالمية لعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، فيما تسعى قطر إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية في غضون 2 شهر من إعادة فتح مضيق هرمز بحسب الوكالة الأمريكية. كما غادرت ناقلة مريخ للغاز الطبيعي المسال التي ترفع علم فرنسا، غادرت منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وبحسب منصة تتبع لحركة الملاحة البحرية مارين ترافيك، لتكون لذلك أول سفينة فرنسية تعبر هذا الممر المائي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. قد رحب فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية باتفاق إيران لإنهاء الحرب، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون أي شروط.
2: إن النتيجة الوحيدة والأهم من حل هذه المشكلة هي فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط، وبطريقة لا تشكل خطرا على أي طرف فاعل فيها.
1: قد سجلت أسعار النفط تراجعا اليوم بأكثر من 2 دولار للبرميل عقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.14 دولار لتسجل 77.41 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.36 دولار إلى 74.43 دولار، وتراجع خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ أول يوم تداول بعد اندلاع الحرب في إيران، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ 4 مارس. هذا وأكدت مجموعة السبعان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي والتصدي كذلك لتهديداتها الصاروخية، مشددة على أن حرية الملاحة وحق المرور دون قيود يمثلان أساسا للتجارة الدولية. وأضافت المجموعة أن بريطانيا وفرنسا ودولا أخرى ستشارك في حماية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التحقق من إزالة الألغام لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي. العربية حصلت على نص مشروع بيان القمة الأوروبية بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث رحب البيان باستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز والمضي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي. البيان أكد ضرورة احترام إيران لحرية الملاحة الدولية والأمن البحري وفقا لمقتضيات قانون البحار، وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. دول الاتحاد حثت في مشروع بيانها حثت إيران على احترام تعهداتها بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي، ودعتها لاستئناف تعاونها التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صرح مصدر إسرائيلي لشبكة CNN أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدف إلى التأثير على الاتفاق النووي الإيراني النهائي، مستخدما شخصيات إعلامية يمينية وأعضاء في مجلس الشيوخ الموالين له لممارسة الضغط أيضا على الرئيس دونالد ترامب. المصدر أضاف بأن نتنياهو لا يزال يرى بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا بأن طهران لن توافق بصدق على فرض قيود على برنامجها النووي. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. أولا يعني ما الذي كسبته وخسرته إيران في هذا الاتفاق، وإن كان يعني في إطار مذكرة تفاهم أولية مع الولايات

0: الولايات المتحدة.
1: في البداية تحياتي لك أستاذ محمد ولمتابعيكم الكرام. ما خسرته إيران كثيرا جدا دمرة قدرات الاقتصادية العسكرية وكبار قيادتها. كان في مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها، إيران فعلا استطاعت الحصول على الكثير من المكاسب، لكن السؤال هو ليس ما كسبته إيران من هذه مسودة الاتفاق أو الاتفاق الإطاري، وإنما تنفيذ البنود المدرجة في هذا الاتفاق. هل لدى إيران إمكانية تنفيذ هذه الشروط، وهل لدى إدارة ترامب أيضا تخفيف من الضغوط التي كانت تمارسها على إيران؟ لا ننسى أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية قبيل الحرب ما أدى إلى الحرب كانت هنالك بعض المعوقات التي أدت إلى موضوع الحرب. في هذه المسودة أو في هذه الورقة أو ما يمكن وصفها بأنه استراحة محارب، لا يمكن الدخول في مفاوضات لحل المشاكل العلاقة بين الجانب الإيراني والأمريكي، وبتصور أنه صعب جدا. يعني الحرب هو هنالك بعض التعقيدات، لكن هنا بعد الحرب أضيفت
2: غدا تبدأ المفاوضات. سيد وجدان، ما الملفات الأكثر تعقيدا التي ستواجه المفاوض الإيراني في جنيف؟
1: أهم التعقيدات بالنسبة للجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية والذي عطل المفاوضات سابقا هو موضوع اليورانيوم الإيراني، ليس موضوع تسليم اليورانيوم. إيران لديها إمكانية تسليم اليورانيوم إلى خارج البلاد، لكن موضوع تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وعدم تفكيك المنشآت النووية هذا يعد خطا أحمر بالنسبة للداخل الإيراني، إلى جانب موضوع الملف الصاروخي. وهذه الملفين يصعب على النظام الإيراني بالفعل أن يتنازلا عنها، وأعتقد ستكون المشكلة عندما يتدخل في التفاصيل، وكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. سنشهد هنالك مزيد من التعقيد.
2: طيب، يبدو أنه لدينا مشكلة فنية في اتصال بضيفنا من لندن. عموما نكتفي بهذا القدر، بل هذا القدر معه الباحث في الشأن الإيراني من لندن وجدان عبد الرحمن.

0: أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظير وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الصباح عن عمله في أن يسهم الاتفاق الأمريكي الإيراني في إحياء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة الحوار مع دول الخليج لتعزيز التفاعلات وإزالة الالتباسات القائمة. الخارجية الإيرانية أشارت في سياق متصل إلى أن طهران ستتمكن من بيع النفط بدءا من اليوم ولمدة 60 يوما، مضيفة بأن تعهدات إيران بشأن مضيق هرمز بدأت مع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. الخارجية الإيرانية أكدت أيضا على أن مفاوضات وضع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا بدأت.
1: تم توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا إلكترونيا مساء الأربعاء، لذا فأن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس لتوقيع الاتفاق. خلال الساعات 24 الماضية جرت مراجعة الأمر وتوصلنا إلى أنه يوضع نص الاتفاق بصيغة إلكترونية ويحمل توقيع الرئيسين من الجانبين، والسبب في ذلك هو أن يوقع النص من قبل أعلى المسؤولين في الجانبين، لأن نقضه ستكون له كلفة أكبر ويتمتع بمصداقية أكبر.
0: حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المكالمات المتكررة لم تعد ودية كما كانت. وذكر مسؤول في إدارة ترامب للصحيفة بأن ترامب طلب من

0: مستشاريه ألا يتعاملوا مع نتنياهو لأنه يريد قصف الجميع. وصرح المسؤول المطلع على المكالمات بأنه عادة ما كانت تتضمن هذه المكالمات مطالبة نتنياهو بالمزيد من العمل العسكري وأن ترامب سئم من ذلك. المسؤول أشار إلى استياء إدارة ترامب من نتنياهو، وتساءل بعضهم عما إذا كان يسعى لإطالة أمد الحرب لتعزيز موقفه السياسي. دوليا رحبت الصين على لسان وزير خارجيتها وونغ يي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها. وأكد وونغ يي ضرورة التعامل بشكل صحيح مع قضية الملاحة في مضيق هرمز والاستجابة للمخاوف الدولية بشأن أمن الممر المائي. روسيا من جانبها رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتفاهمات الاتفاق ومنع أي تصعيد. وأكدت أنها مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي لتحقيق استقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط. واعتبرت أن تأكيد طهران على التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يمثل ردا على الاتهامات الموجهة إليها وفق تعبيرها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطوة مهمة نحو إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: إنه خبر سار للغاية. الرئيس الأمريكي وقع رسميا هنا في فرساي على مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أعتقد أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق للسلام وإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مع فترة 60 يوما للبدء في إبرام اتفاق بشأن القضايا النووية والباليستية والأنشطة الإقليمية. لذا سنواصل العمل، ولكن على أي حال هذه لحظة سلام وخبر صار لكثير من مواطنينا، لأنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار الوقود وكذلك سعر البنزين.
0: وفي حديثها للعربية رحبت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوسلين وولر بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وقالت إنه خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة. كما أشارت المتحدثة البريطانية إلى أن رؤية التقدم الملموس في المفاوضات بعد توقيع المذكرة يعد أولوية.
2: أما بالنسبة لمذكرة التفاهم فالحكومة البريطانية ترحب هذه الاتفاقية، فهي لحظة مهمة جدا وخطوة إلى الأمام نحو إعادة الاستقرار في المنطقة. وبالنسبة لنا الآن الأولويات هي أننا نرى التقدم في المفاوضات التي ستأتي بعد توقيع المذكرة، وهذه المفاوضات التفصيلية ستركز على كل الخطوات من أجل ضمان حرية الملاحة وأيضا إعادة الاستقرار في المنطقة بعد هذه الأزمة.
0: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوسلين وولر في حديثها للعربية على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بلا رسوم أو قيود وبأسرع وقت ممكن.
2: أمر مهم جدا، فمن اللازم أن نرى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، لأنه بسبب إغلاق المضيق وعدم حركة الشحن عبر المضيق فمن المتوقع أن يواجه أكثر من 45 مليون شخص في أنحاء العالم انعدام الأمن الغذائي. لذلك موقفنا هو أن نريد أن نرى إعادة فتح مضيق هرمز بلا رسوم وبلا قيود في أسرع وقت ممكن.
0: من لوسيرن في سويسرا ينضم إلينا موفد العربية سلام كيال. سلام، مرحبا بك. ما الذي رصدته من استعدادات وترتيبات وإجراءات للمفاوضات الأولية التي ستنطلق غدا؟
3: نعم، عملية عزل المنتجع الذي من المفترض أن يقوم تجرى فيه مراسم ما تم بليلة أمس من توقيع، تم عزله بشكل تام. لم نستطيع التقدم والوصول إلى تلك المنطقة. حواجز عسكرية متعددة بمعنى دوريات أمن مدنيين ومن ثم سيارات شرطة وجيش أيضا تنتشر في تلك المنطقة، حتى على مستوى العبارات التي تسير هنا تسير في البحيرة لوزيرن أيضا شبه متوقفة. يوجد حد لا تستطيع هذه البحيرة العبارات أن تتجاوز هذا الحد باتجاه ضفة المنتجع هناك. على المستوى السياسي

0: هنا على المستوى المحلي في سويسرا لا توجد تصريحات. التصريحات هنا فقط تتعلق هل سيكون هنالك حضور للوفود أو لن يكون هنالك حضور للوفود. آخر رسالة أو آخر تصريح لوزارة الخارجية المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية كان الحديث عن أن الوفود ستصل وأن هنالك مراسم لهذا التوقيع. ماذا سيتم في هذه المراسم باعتبار أن التوقيع قد تم في على الأغلب والترجيحات وسائل الإعلام هنا في سويسرا أو حتى على المستوى الأوروبي تقول بأن ربما نوع من الشكليات يتم فيها تبادل الورقتين، الورقة التي وقعها الرئيس الإيراني مع الورقة التي وقعها ترامب في الليلة الماضية كنوع من البرستيج أو ربما من المراسم بين الطرفين. ولكن بعد هذه الحفلة هنالك سريعا سيتم مناقشة باعتبار أنه اليوم واحد سيتم مناقشة الإطار الاتفاق الإطاري بمعنى 14 نقطة. ما هي النقطة الأولى؟ ما أهم الملفات التي سيناقشها الخبراء؟ الخبراء في جنيف وليس في لوزيرن سيصلون تباعا على الأغلب بحسب الملفات، قد يعملون معا خلال 60 يوما وقد تكون على شكل جلسات متفرقة. بطبيعة الحال الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت بأنه يجب أن تشارك باعتبار الخبرة التي لديها في حل هذه المشكلات وفي المشاركة في المفاوضات في شكل مسبق. أيضا الاتحاد الأوروبي كانت قالت كايا كالاس رئيسة مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد بأنها يمكن في هذه المفاوضات أن تستفيد كل الأطراف من الخبرات باعتبار أن الاتحاد كان مشرفا خلال مباحثات فيينا لحوالي عامين أو أقل من عامين من هذه المباحثات، بالإضافة إلى الدول المعنية في الملف النووي. وأيضا سيكون بطبيعة الحال الملف المالي هنالك لجنة خاصة بها، خبراء خاصين بهذا الملف، وسطاء بطبيعة الحال أيضا من قطر وباكستان لحلحلة هذا الملف والوصول عند مطالب إيران كيف سيتم السماح لها ورفع العقوبات تدريجيا وكيف ستحصل على الأموال لقاء الاستثمارات بها. وبطبيعة الحال مضيق هرمز هو الملف الأول ربما الذي سيتم مناقشته باعتبار الحاجة الدولية والضغوطات التي مورست على كل الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق، وربما التي توجت هذه الجهود والضغوطات من خلال استعجال الرئيس ترامب بدلا من الانتظار للوصول اليوم إلى هذا التوقيع أو يوم غد عفوا، كان هنالك استعجال وبالتالي وقع هذا الاتفاق من قبل ترامب بالأمس وأيضا من قبل الرئيس الإيراني. وربما هنالك لقطة لم ينتبه لها البعض بأن مكان التوقيع خالد مكان التوقيع في قصر فرساي، وهذا القصر عمليا شهد توقيع اتفاقية بين اتفاقية بين الرئيس ويلسون وألمانيا عند في نهاية إعلان نهاية انتهاء الحرب العالمية الأولى قبل 107 أعوام. ربما ترامب أراد أن يسجل تاريخا جديدا بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: كانت اتفاقية استسلام
0: إلى المنطقة والعالم
1: تختلف ربما عن الاتفاقية
0: صحيح لصالح الولايات المتحدة. وهنا بحسب بحسب موقف ترامب يرى أنه انتصر وبأن بإمكانه العودة وإمطار إيران بالصواريخ مرة أخرى، وأن بحسب وزير الدفاع الأمريكي بأن أمريكا ستقف وستحمل العصا الغليظة لكي تسير إيران في هذه الاتفاقية. بطبيعة الحال إيران أيضا ردت بأنها بعد 60 يوما أي أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما ستفرض رسوما على السفن التي ستعبر مضيق هرمز. كل يلوح وكل يرى بنفسه منتصرا، ولكن الواقع على الأرض أن العالم كله تضرر من هذه الحرب باعتبارات ارتفاع الأسعار التي طالت جيوب المساكين في هذا العالم.
1: جيد، لكن حتى الآن يعني في مضيق هرمز تختلف حوله الترتيبات، التأويلات، القرارات أيضا بين البلدين أمريكا وإيران في هذه القضية، ومن المؤكد أن تكون مسألة المضيق أيضا ضمن يعني النقاط الأولية في هذه المفاوضات بين البلدين التي ستبدأ غدا يعني. لكن هل من إيضاحات حول هذا المضيق يعني في ضوء ما يقوله قليباف في مقابل ما تقوله واشنطن حول العبور الآمن له؟
0: نعم، لهذا تم التوقيع قبل يومين لمحاولة التسريع خروج أو دخول السفن. 30 يوما يجب أن تكون هنالك قد عادت نوعا ما حركة الملاحة لما قبل الحرب. هنالك محاولات ولكن هل ستنجح؟ تقنيا قد يكون الأمر صعب لأن هنالك ألغام ما تزال في المضيق. بحسب تصريحات الأوروبيين هذه الألغام يعني ستستغرق أكثر من 30 يوما، وفي حال أرادوا فقط التدقيق في السفن التي ستخرج هذه العملية لحوالي 600 سفينة على سبيل المثال عالقة عند بوابة المضيق ستستغرق أكثر من 30 يوما باعتبار أن بعض هذه السفن قد تكون التصقت الألغام بها، وبالتالي هذه عملية شائكة وخطيرة.

خطيرة، لن تخرج السفن من مضيق هرمز قبل التأكد من هذه العملية، وبالتالي كل الحديث عن التسريع سيواجه بالعقبات التي حصلت على وجه الأرض بفعل نشر الألغام تحت سطح البحر، وأيضا

0: الجيش العربي إلى مضيق هرمز لتقوم بمهمتها. هنالك رصد بالفعل روبوتات من قبل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، روبوتات سفن مسح للتمكن من عملية إيجاد هذه الألغام. هنالك سفينتان على سبيل المثال هولنديتان قد وصلتا إلى المنطقة بالفعل. الأمور التقنية تقال في التصريحات ما بين ما بين الرؤساء أو الزعماء في كلا الدولين، ولكن على أرض الواقع تطبيق هذه ربما فشل بايدن خلال عامين تقريبا من المفاوضات، لم يستطع أوباما خلال أيضا من 2013 حتى 2015، ربما ينجح ترامب ولكن الصعوبات خلال 60 يوم ربما قد يكون هنالك صعوبات جمة في هذا الموضوع.
1: شكرا لك من الجزائر موفد العربية سلام كيال. فاصل نعود بعده إلى جنيف مع موفد العربية من هناك نايف الأحمري.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم في هذه النافذة التي نطل عليكم فيها من جنيف هنا في سويسرا، في لحظة تاريخية ومفصلية ومهمة كما ينظر لها الكثير. نتحدث عن مذكرة التفاهم، الاتفاق الإطاري. اختلفت التسميات لكن الاتفاق واحد بين الولايات المتحدة وإيران، الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كذلك. نشرت بنود هذا الاتفاق، نتحدث عن 14 بندا. هل يمكن تنفيذ هذا الاتفاق؟ هل سيصمد هذا الاتفاق؟ ما الذي قد يعيق تنفيذ آليات أيضا هذا الاتفاق؟ لأنه كما نعرف يتحدث عن 60 يوما، بعد ذلك طبعا سيكون هناك تقييم لهذا الاتفاق والالتزام أيضا الإيراني بهذا الاتفاق. كما نعرف هناك مواقف عديدة، نحاول أن نبحث في هذا الاتفاق ونصل لمعرفة الكثير من الإجابات حول البنود وآليتها وتنفيذها، الأطراف أيضا الموجودة والوسطاء أيضا عن دورهم، ولماذا أيضا هذا الاتفاق أو المفاوضات لم تكن على أرض الدول الوسيطة. أسئلة كثيرة. أرحب بضيفي هنا في جنيف الدكتور بلال سلايمة، الباحث السياسي في مركز جنيف للدراسات السياسية. حياك الله دكتور.
9: حياكم الله.
8: أولا، هل كانت بنود هذا الاتفاق متوقعة بهذا الشكل؟
9: بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هذا الاتفاق هو يشكل فقط إطار أولي أو مذكرة تفاهم بين الطرفين لتبيين نية الطرفين للانخراط في العملية التفاوضية. طبعا لم يكن لعل بعض بنود هذه الاتفاق لم تكن متوقعة، خاصة ما يتحد البند الذي يتعلق بموضوع إعادة الإعمار أو الاستثمارات في إيران، والتي يتحدث البند في الاتفاقية أو في الإطار التفاهمي عن 300 مليار دولار. بالتالي بعض هذه البنود لم تكن متوقعة، لكن أعتقد أن الذي تم التوقيع عليه من مذكرة التفاهم هو فقط يشكل الخطوة الأولى أو تعبير عن نية الطرفين للانخراط في عملية تفاوض.

0: كما أشرتم بعض هذه البنود يحتاج إلى أشهر أو لعله أكثر من ذلك للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بهذه إنهاء الحرب المستمرة منذ شباط فبراير الماضي.
1: يعني مسألة 60 يوم للتفاوض على الملف النووي هي قابلة للتمديد كما جاء في هذا البند والاتفاق. هناك أيضا من يقول بأن الاتفاق السابق مثلا الذي وقع عام 2015 بين أوباما وحسن روحاني كان الرئيس الإيراني ذلك الوقت، الاتفاق النووي الشهير، أخذ سنوات يصلون إلى اتفاق نووي. هل يمكن أن نصل في غضون 60 يوم إلى اتفاق أم سيمدد؟ حتى لو مدد كم سيأخذ من الوقت حتى يصلون إلى اتفاق؟
0: نعم حقيقة هذا سؤال وجيه. أعتقد أن التوصل إلى اتفاق نهائي إذا تم التوصل إليه هذا بالتأكيد سوف يعتمد على عوامل كثيرة متعلقة بالطرفين، متعلقة بالظرف الإقليمي أيضا. هذا الأمر يحتاج إلى أشهر وممكن أكثر من سنة أيضا. لكن أعتقد بالنسبة للاتفاق الذي تم التوصل إليه تحديدا البند 13 منه، أعتقد هنا مربط الفرس لفهم كيفية وآلية وتزامن العملية التفاوضية فيما يتعلق بإنهاء الحرب، يتحدث عن أن البند الأول الذي يشير إلى وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، والبند الرابع والخامس الذي يتعلق بفك الحصار عن الموانئ الإيرانية ومن ثم فتح ضيق هرمز للملاحة البحرية ولحركة السفن، ومن ثم البند 10 و11 الذين يتحدثان عن رفع العقوبات المفروضة على تصدير النفط أو السماح للحكومة الإيرانية بتصدير النفط الإيراني ومشتقاته، وكذلك رفع الحظر تدريجيا عن الأرصدة المجمدة. هذه البنود الخمسة، البند 13 يتحدث عن أنه تنفيذها سوف يكون مباشر. التنفيذ المتزامن لهذه البنود الخمسة سوف يعني نهاية الحرب لكن لن يعني التوصل إلى اتفاق. التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي هذه الحرب ويجعل وحتى ممكن أن نصل إلى شكل من أشكال التطبيع للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الأمر يحتاج إلى أشهر. الاتفاق الآن يمنح الطرفين 60 يوما لكن هذه 60 يوما كما في البند الثالث أعتقد قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
1: ممتاز. دكتور، عندما ننظر إلى بنود هذا الاتفاق هناك شيء لافت الحقيقة. هذه البنود 14 تعالج نتائج الحرب ولم تعالج أسباب الحرب، بمعنى أي مسبب لاندلاع هذه الحرب في بدايتها يناقش لاحقا أو خلال 60 يوما أو قد تمدد الفترة، بمعنى أننا اليوم نتعامل مع نتائج الحرب، نعالج نتائج الحرب ولا نعالج أسباب الحرب.
0: نعم حقيقة الاتفاق الأولي أو الذي سوف يتم تطبيقه من البنود مباشرة سوف تعالج أو سوف تنهي الأعمال العدائية إنجاز التعبير، لكن لن نصل إلى اتفاق نهائي. أسباب الحرب إنجاز التعبير أو ما يمكن أن نصفه بجوهر الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه وهو جوهر الاتفاق السابق الذي كان تم التوصل إليه كما أشرتم في عام 2015 ما يعرف بمجموعة 5+1 أو 5+1 وقتها. جوهر الاتفاق كان مرتبط بفكرة إيقاف تخصيب اليورانيوم أو تخلي الجمهورية الإيرانية عن المشروع النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات. هذا ما كانت جوهر الاتفاق السابق. في ما تم التوقيع عليه الآن من إطار تفاهمه هو فقط مذكرة تفاهم بين الطرفين لإيقاف الأعمال العدائية وإبداء الرغبة والنية للتفاوض للتوصل إلى اتفاق قد يعيدنا من حيث الجوهر إلى ما كان موجود سابقا من عام في عام 2015.
1: لكن الرئيس ترامب يصر على مسألة أن أي اتفاق نووي مع إيران لن يكون مثل الاتفاق السابق في 2015 لأنه يصف ذلك الاتفاق باتفاق السيء. هو من مزق هذا الاتفاق كما تعرف في 2018 في ولايته الأولى، وبالتالي حتى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الحالي عندما كان كما تتذكر عضوا في الكونغرس كان ممن يدفعون باتجاه إقرار قانون إنارة إذا تتذكر هذا القانون. هذا القانون يعني فرض حتى يعني يبلغ الكونغرس أو يوافق الكونغرس على أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. فهل سيعرض هذا الاتفاق على الكونغرس الموافق عليه من عدمه؟ كيف ستكون إجراءات وتنفيذ هذا الاتفاق؟
0: نعم، نقطة مهمة التي تفضلتم فيها. أعتقد أننا ما زلنا بعيدين بداية عن الوصول إلى اتفاق نهائي. لكن أريد أن أعود للنقطة التي أشرتم إليها فيما يتعلق بالرئيس ترامب. الرئيس ترامب هو المتغير الرئيسي في كل هذه المعادلة والعامل غير المتوقع إنجاز التعبير. نتذكر في بداية الحرب الرئيس الأمريكي ترامب خرج ليقول أنه سوف يمحو الحضارة الإيرانية عن الخارطة، ثم في تصريحاته أمس يتحدث عن أن ممكن أن تحتفظ إيران بشكل من أشكال الصواريخ البالستية، تحدث عن أنه ممكن

0: يمكن رفع العقوبات أو إعادة الأموال والأجمدة الأرصدة المجمدة عفوا. وبالتالي حقيقة التحليل بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ممكن يكون صعب وغير قابل للتوقع، لأنه كشخص سياسي وكطريقة عمل وستايل سياسي طرز سياسي للرئيس الأمريكي حقيقة غير متوقع بشكل أو بآخر.
1: هذه هناك من ينظر إلى ما فعله الرئيس ترامب أو إلى هذه التصريحات بأن براغماتية في التعامل مع إيران. قبل الحرب أو أثناء الحرب كان يريد الضغط على إيران أقصى درجة ممكنة حتى يتم التفاهم على المسألة النووية، على مسألة تخصيب اليورانيوم الموجود. اليوم هو أمام اتفاق، فيجب أن يكون هناك تنازلات من الطرفين.
0: نعم بالتأكيد، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب جرب الوسائل الأخرى إنجاز التعبير، بمعنى أنه انسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، انسحب منه في عام 2018، وأخيرا هو شن حرب، وبالتالي استخدم الوسائل العنيفة أو الأسلحة أو التغيير المسلح إنجاز التعبير. هذا الأمر لم ينجح على الأرض، يعني بمعنى أن محاولة تغيير النظام الإيراني، محاولة فرض الشروط على إيران بالقوة على الأقل في الواقع الآن لم يتم ترجمته سياسيا، وبالتالي هذا قد يعني أن على صعيد الخيارات السياسية سوف تعود الولايات المتحدة الأمريكية أو يعود الرئيس ترامب للمربع الذي خرج منه بداية وهو الاتفاق النووي.
1: كما هو مقياس نجاح العمليات العسكرية؟ إذا نفذت الولايات المتحدة 17,000 ضربة عسكرية تقريبا على إيران وضيقت عليها الخناق، الحصار البحري، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقول أن هذا الحصار لم ينجح وأن هذه الحرب لم تؤتي النتيجة المطلوبة، لأن بالنهاية ذهبت إيران إلى الاتفاق وإلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. هي كانت تتمنع أصلا عن المفاوضات أو الاتفاق مع الولايات المتحدة، خصوصا بعد استهداف المرشد الإيراني. أنت تعرف هذه المسألة، يعني هي مهمة وربما عليها الكثير أصلا من الجدل. هل سيذهب الإيرانيون إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مفاوضات مباشرة بعد كل ما حدث؟
0: بالتأكيد العمليات العسكرية الأمريكية ألحقت ضرر كبير بالمنشآت الإيرانية وبالقدرة العسكرية والقدرة العسكرية البحرية والجوية وحتى الصاروخية الإيرانية، ورأينا استهدافات كبيرة للاقتصاد الإيراني أيضا في الفترة الماضية، وبالتالي هناك كان خسائر كبيرة. لكن الفارق هو كيفية تحويل هذه المنجزات بين قوسين، المنجزات على الأرض إلى ترجمتها سياسيا. هنا كان الفارق بين ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تحصيله في النهاية وبين الوسائل التي طبقتها على الأرض. العمليات العسكرية ألحقت ضرر كبير بالنظام الإيراني، أدت إلى خسائر كبيرة بالنظام الإيراني، لكنها لم تستطع أن تترجم ذلك إلى فعل سياسي، لأن الفعل السياسي الذي كان مطلوب من هذه العمليات هو تغيير النظام. تغيير النظام لن يتم من خلال قصف.
1: لم تصرح الولايات المتحدة أنها تريد تغيير النظام، ولا رئيس ترامب الحقيقة، لكن يعني هذا كانت رواية إسرائيلية لم تكن أمريكية.
0: كان هناك تحليلات تتحدث عن هذا الموضوع، أو على الأقل خلينا دعنا نقول إن لم يكن تغيير النظام، تغيير سلوك النظام. هذا لحد الآن غير مؤكد إنجاز التعبير، هذا ما سوف نراه من خلال المفاوضات النهائية لهذا الاتفاق. هل سوف
1: وإن صمدت أصلا هذه الاتفاقية أم لا؟ لأن هناك أيضا أسئلة حول صمود الاتفاق. هل هناك فاعل لم يكن طرفا، ونحن نتحدث عن إسرائيل لم تكن طرف في هذه الاتفاقية، هل ستفشل هذا الاتفاق؟ الأيام حبلى بالمفاجآت. أشكرك وأشكر وجودك معي هنا في الاستوديو، الدكتور بلال سلايمة الباحث في معهد جنيف للدراسات السياسية. انتهت النافذة في نشرة الرابعة من هنا من جنيف في سويسرا. أعود لك خالد إلى الاستوديو واستكمال ما تبقى من نشرة الرابعة. إليك خالد.
2: شكرا نايف. فصل ونعود.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أهلا بكم من جديد في الرابعة. نذهب مباشرة الآن إلى أخبار الرياضة مع زياد عبيدات.

شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن المجموعة الثانية عشرة لبطولة كأس العالم. سجل هاري كين الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يدرك مارتن باتورينا التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 37 من زمن هذه المباراة. ولم يتأخر رد إنجلترا كثيرا حيث أعاد هاري كين التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 42، لكن بيتار موسى أدرك التعادل المنتخب الكرواتي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ومع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47 قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد فوز منتخب بلاده بإحرازه للهدف الرابع في الدقيقة 85.

وتعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب البرتغال بهدف لكل منهما ضمن المجموعة 11 للمونديال. منتخب البرتغال كان البدء بالتسجيل عن طريق جواو نيفيز عند الدقيقة 6 من زمن هذه المباراة.

لكن ويسا أدرك التعادل للكونغو الديمقراطية عند الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وبهذه النتيجة حصل كل منتخب على أول نقطة له في المسابقة. وتلعب البرتغال مع أوزبكستان في الجولة القادمة، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب كولومبيا.

لكأس العالم. التعادل السلبي في هذه المباراة استمر حتى الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، عندما نجح الفريق الغاني بإحراز هدف الفوز ليصل رصيد غانا إلى 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة التي تصدرها المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على كرواتيا، فيما وضعت الخسارة بينما في المركز الثالث في المجموعة من دون نقاط.

وشهدت المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم فوز منتخب كولومبيا على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. بادر دانييل مونوز بالتسجيل لمصلحة كولومبيا في الدقيقة 41. قبل أن يعادل منتخب أوزبكستان النتيجة في الدقيقة 60.

0: يلتقي الليلة منتخب جنوب إفريقيا مع المنتخب التشيكي في إطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم. وتعرض كلا المنتخبين للخسارة في الجولة الأولى، ولم يسبق لمنتخب جنوب إفريقيا التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة. ونبقى في المجموعة الأولى، حيث تأمل المكسيك صاحبة الضيافة باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد عندما تواجه كوريا الجنوبية. رصيد كلا المنتخبين وصل إلى 3 نقاط، وسبق للفريقين أن التقيا مرتين في المونديال. فازت المكسيك بالمباراتين في نسختي العام 98 و2018. وسيكون منتخب سويسرا على موعد مع منتخب البوسنة والهرسك ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم. ويدخل المنتخب السويسري المباراة بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام قطر. ويملك الفريق رقما مميزا في دور المجموعات بكأس العالم بعدما تعرض لخسارة واحدة فقط في آخر 8 مباريات خاضها في هذا الدور. ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الكندي ضمن المجموعة الثانية، ويبحث كلا الفريقين عن أول انتصار في تاريخه بالمونديال. ويملك المنتخبان نقطة واحدة لكل منهما من التعادل في الجولة الأولى من هذه المسابقة. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك خالد.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع.

0: ولكن تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
12: العربية FM.
13: العربية FM.
12: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
13: لتعرف أكثر.
14: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
15: ملاعب في المونديال.
14: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
16: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
14: آراء صحفية.
17: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
14: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
3: العربية FM.
18: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
19: رابع مساء بتوقيت السعودية.
20: تعاود نشاطها النووي.
21: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
3: العربية FM. أن تعرف أكثر.
22: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم.

0: والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 24.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
7: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. الحكومة السويسرية تؤكد عقد المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران غدا. ووكالة تسنيم تنقل أن موضوع سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا لم يتم حسمه بعد. ورئيس الوزراء الباكستاني يرجو زيارته إلى سويسرا إلى أجل غير مسمى. وزير الحرب الأمريكي يقول أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة. مشروع بيان قمة الاتحاد الأوروبي يرحب بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، ويشدد على احترام حرية الملاحة وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. متحدثة باسم الحكومة البريطانية تؤكد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مبدأ أساسي، وتوضح أن بريطانيا مستعدة لتقديم العون في جهود إزالة الألغام من المضيق. وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة الحوار مع دول الخليج. نتنياهو يعتقد أن أمريكا وإيران لن تتوصل إلى اتفاق نهائي بحسب CNN، وأن إيران لن توافق على فرض قيود على برنامجها النووي وفق مصادر الشبكة. وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على الجنوب. الرئيس اللبناني يؤكد للوفد المفاوض ضرورة التمسك بثوابت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند 11121 نقطة. الأسواق تترقب تقرير أوبك حول آفاق سوق النفط العالمية لهذا العام. وفي المونديال سويسرا تواجه البوسنة والهرسك، وقطر تلاقي كندا في المجموعة الثانية. منتخب جنوب إفريقيا يواجه المنتخب التشيكي في إطار المجموعة الأولى. والمكسيك تبحث عن فوز جديد عندما تواجه كوريا الجنوبية. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. قوم معنا دائماً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصبح

0: يصنع المشهد.
1: مهم جدا ان يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكه العربيه السعوديه. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطيه من الاحد الى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. برنامج هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. ونذكر مستمعينا الكرام بأن برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم مستمعين الكرام صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. زي ما تعودتوا مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام. من خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. في حلقة اليوم مستمعين الكرام نتحدث عن الاعتناء بالعميل. أكيد أنه عزيز المستمع تسعى الكثير من المحلات والمراكز التجارية إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، لذلك يحرص الموظفون أو الموظفين على الترحيب بالزوار وعرض المساعدة وكذلك متابعة احتياج العميل. وهذا الحرص قد ينظر إليه أحياناً أنه خدمة مميزة. بينما يرى آخرون أنه نوع من الإزعاج.

0: الإزعاج أو الضغط على العميل. وفي هذا المساء نسأل: ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل والإزعاج؟ إذن مستمعين الكرام، سؤال حلقة اليوم في برنامج هذا المساء: ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل والإزعاج؟ نذكر بأرقام التواصل لكل اللي حاب يتواصل معنا.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل والإزعاج؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. ونذكر مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يتواصل معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي أو يقول لنا قصة حصلت له حول الموضوع، يتواصل معنا على 0111500100. خلونا مستمعين الكرام نبدأ باستقبال اتصالات ومشاركات المستمعين. حياك الله، مساك الله بالخير.
1: نور السرور،
0: هلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم
1: حمود القحطاني.
0: هل حياك الله يا محمد؟ محمد ولا حمود؟
1: حمود مجدل القحطاني.
0: حياك الله يا حمود، انعم واكرم يا صديقي. قول.
1: الله يرفع قدرك ويرحم والديك عن النار.
0: اللهم امين. والديك يا صديقنا حمود. حمود، اليوم نتكلم عن الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الازعاج، وش رايك يا صديقي؟
1: والله انا اول مره اطلع في الاذاعه وحاب اشكركم.
0: يا هلا،
1: شكرا جزيلا صراحه، امن لكم الشكر والتقدير.
0: تسلم
1: فوق ما تتصورون.
0: تسلم يا حمود، شرفتنا وسعدتنا باتصالك يا صديقي. قول لي يا حمود، هل سبق وذهبت المطعم أو مركز تجاري وكان يعني خدمة العملاء مزعجين بالنسبة لك؟
1: استأجرت مرة فندق وليتني ما طلبت الخدمات اللي كل شوي يتصلون عليك في ملابس، في نظافة. بعض الفنادق اللي كنت استاجرها يعني ما يجيك الا السيرفس الا اذا اتصلت عليه ولا تواصلت معه. وبعضهم استاجرت، ما انسى اني استاجرت لي فندق صراحه الله يرويك خير، اشغال كل شوي متصل واحد وكل شوي داق الباب وكل شوي.
0: هذا بالنسبه لك ازعاج؟ هم ممكن يبون يخدمونك يا حمود.
1: حي بس الملابس خلصت، اعطيناهم الملابس وانتهينا.
0: بالنسبة لك ازعاج؟
1: اي والله ازعاج، ما عاد خلانا يا ابن الحلال.
0: هم ممكن مبسوطين فيك يا حمود، يبون يخدمونك، يبونك تكون راضي وسعيد.
1: انا والله اني مقدرهم، بس يقول الشيء لا زاد عن حد ينقلب ضده.
0: يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا حمود. يعطيك العافية صديقنا.
1: أهلا وسهلا. الله يطول عمرك.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، مرحبتين. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، ما الحد الفاصل من وجهة نظرك عزيزي المستمع بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الإزعاج؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. كذلك حابين نسألك عزيزي المستمع، هل تفضل أن يبقى الموظف قريب منك

0: أم يمنحك مساحة للتسوق، أو سواء للتسوق أو في حال كنت حاب تطلب من مطعم، أو زي ما كان يقول إن حمود استاجر في أحد الفنادق وكان يقول إنه كثرة الخدمات اللي يقدمها هذا الفندق سببت لي إزعاج. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء مباشره يا صديقي، مساك الله بالخير.
1: اي مساء الانوار، مساء الخير.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض
1: الحبيب.
0: هلا ومرحبتين. قول لي يا رياض.
1: الحقيقه الموضوع تلخص في فعلا المنهجيه الجميله اللي أظن ابتكرت في الثمانينيات أو التسعينيات من برامج الآيزو. الآيزو هي فعلا برامج إدارية
0: بدون ذكر أسماء يا صديقنا،
1: بقراءة التفاعل ما بين العميل وصاحب الخدمة.
0: أنت يا رياض، أنت قول لنا، خلينا من البرنامج وفكرة البرنامج، وقول لي أنت وش رايك يا رياض، ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الإزعاج؟ يعني متى تحس أنه هذه خدمة ومتى تحس أنها إزعاج؟
1: الحقيقة إذا صار أنه قدم الخدمة يحترم أنه ما يتدخل وتشعب من خلال تقديم الخدمة لمواضيع ما له علاقة فيها، هذا أهم نقطة.
0: مثل
1: يعني مثلا انا اجي اقول لك ممكن اقدم لك خدمه الواي فاي والانترنت، بعدين اجي اسالك والله انا عندي مثلا جهاز ممكن يعني خدمه اخرى، او انه والله مدى مثلا رايك في مباراه كذا، الموضوع ما له علاقه يعني
0: معقولة واحد بيقدم خدمة بيسألك عن مباراة في كأس العالم يا رياض؟
1: والله اللي ما ياخذ دورة الايزو كاستمر سيرفيس ولا كاستمر فيلر اعتقد يطيح في الاخطاء.
0: يعطيك العافية يا رياض، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخير،
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: كيف الحال طال عمرك؟
0: اهلا وسهلا، مرحبتين يا صديقي، اسمك يا صديقنا؟
2: الله يحفظك، احمد من الرياض.
0: اهلا وسهلا، قول لي يا احمد.
2: والله طول العمر بالنسبه لتقديم الخدمات في بعض المطاعم كذا يجيك يعني بعد شوي، بعد ما تاكل شوي يقول لك اي خدمه، او بعد شوي يجيك يقول لك مره ثانيه يعني كيف تشوف ذوقنا مثلا او ذا، واحس ان هذه والله انها ما هي بكويس.
0: ليه يا احمد؟
2: يقولوا قبل الاكل، قبل الاكل يعني ايش تبغى، ايش كذا، ايش كذا، ايش كذا. يعني في بدون ذكر اسماء زي ما تفضلت يعني في مطعم سمك عندنا في الرياض شغلهم لا يعلى عليه الصراحه، لكن شوي يضايقونك انه بعد شوي بعد ما تبدا فداكل شوي وكذا يجيك يقول لك نفسك شيء خدمه سوي لنا تقييم اذا خلصت بدون امر عليك، يعني اشياء زي كذا. ما
0: اثناء الاكل اللي حاب انه تقيم الاكل وتقيم المطعم اثناء الاكل، معقوله يا احمد؟
2: اي نعم نعم، يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقه مثلا، مو هو بفرض عليك كل شيء، لكن يقول لا تنسانا من كيف عجبك الاكل.
0: ممكن هذا ممكن يرون أصحاب المطاعم بأنه هذا نوع من أنواع الاحترافية في خدمة العملاء، وش رأيك أنت حمد؟
2: فعلا كلامك صحيح، لكن يعني أنا من وجهة النظر الشخصية أشوف خلاص يا أخي إذا جاء الأكل وعاد عندي خلني أستمتع عادي، لا تقعد كل شيء أنت وش رأيك في كذا، وش رأيك في كذا، أي خدمة تبغى حاجة نجيب له يعني زي كذا، يعني مرتين ثلاث خلال مثلا ربع ساعة ونص ساعة بتلقاها في المطعم صعب جدا. يعني أنا أشوفها من وجهة نظري كذا، وعاد يمكن غيري يختلف يعني أو ما يعيد فكرتي، لكن هذا رأيي حبيت أشاركه والله يسعدك.
0: أحمد، بالنسبة لك لو أو كثرة عرض المنتجات على العميل بالنسبة لك خدمة ولا إزعاج؟
2: لا إزعاج بصراحة.
0: إزعاج،

0: طيب ممكن في كذا طبق جديد يا أحمد، وأحمد ما عنده معلومة عن هذا الطبق، فأنا حاب أعرضها على أحمد ك شخص مسؤول في المطعم، حاب أعرض لك هذه الوجبة.
1: شوف يا طويل العمر، إذا كان أنه مثلا أول مرة أدخل المطعم وفي حاجة جديدة بيقول لي عليها، مو أكثر من حاجة، حاجة لأنه كل شيء معروض قدامي، يخليني براحتي باختياري يعني، لا يضغط علي مثلا يكون متابعني معي، ها تبغى هذه، ايش رايك في هذه، ايش رايك في هذه، هذه شوي تربكي
0: مزعجه يا احمد.
1: مثلا بالنسبة. والله عندهم يعني حاجه بيقدمونها جديده، مثلا سووا اكله جديده او طريقه في الاعداد جديده وكذا، قال ترى عندنا طريقه جديده كذا كذا، اذا حاب تجربها هذه ممكن، هذه ما اتقبلها يعني.
0: مره واحده بس، مو بتعرض لي كل المنيو.
1: ايوه مره واحده بس وخلاص يعني.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ولوجهة نظرك يا أحمد.
1: الله يعافيك، شكرا لك. الله
0: يعافيك، شكرا. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤال الحلقة. اتصال جديد، مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
2: كيفك يا أستاذ علي؟
0: يا مرحبتين، أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: صديقك خالد بوزير.
0: أهلا وسهلا بصديق البرنامج خالد بوزير، حياك الله يا صديقي. قول لي يا خالد.
2: الله يسلمك، موضوعك جميل. لكن أنا أشوف أنه بالعكس التقييم جيد، أنه أول شيء لك أنت يعني التقييمات، حتى لو نتكلم على زي التطبيقات زي جوجل وكذا، أنا بالنسبة لي أبقى مقيم. والتقييم ينفع أنه أنت الشخص الثاني اللي بيجي مرة واثنين وثلاثة، أنا ممكن أجي المكان ده بس ما أعرفه، التقييم بيديني إيش أفضل أطباق، إيش أفضل كذا. تقييم الطلب، التقييم اللي من إدارة المكان، من حقهم إنهم يطلبوه على أساس إنهم إذا هم واثقين في منتجهم هيطلبوا التقييم عشان أول شيء يقدموا الشيء الأفضل ويتلافوا السلبيات، وعلشان برضو الغير يقدر يفيد يعني.
0: طيب أحد المستمعين كان يقول أنه من الأشياء المزعجة بالنسبة له في خدمة العملاء في بعض المطاعم، بأنه أثناء الأكل يأتي الموظف ويقول أنه إذا محتاج شيء، بعدين يطلب منه أنه ممكن تقيمنا.
2: هل صارت معك؟ أنا ما قد صارت معي في وقت الأكل صراحة، ممكن بعد الأكل لما تطلب الفاتورة يجي يسألك بالأباقة، وهذا شيء كويس بالعكس، إذا أنت مبسوط حتعطيه الفيدباك الكويس، وإذا أنت عندك ملاحظات حتعطيه الشيء اللي يحسن منه. طبعا هم ما حيشوفوا كل شيء، أنت اللي حتحكم في النهاية، أنت كعميل أنت اللي حتحكم.
0: طيب خالد، وش ما التصرفات التي تشعر خالد باهتمام موظف خدمة العملاء واحترافيته؟
2: إنه أول شيء يتصل في أوقات كويسة، لو كان فرضا الاتصال بالتليفون يكون في أوقات كويسة، وثانيا إنه يطلب بلباقة يعني السؤال سؤالين فقط، ما يحاول إنه يخوض في في في في وقت مطول على أساس إنه يأخذ الفيدباك كامل من المطعب، إلا إذا أنت طبعا مرحب ووقتك يسمح وما عندك، بالعكس ويهمك المكان هذا إنك تقيمه لأنك بتتردد عليه، فأكيد حتعطيه.
0: طيب خالد، هل تفضل أن يبقى الموظف قريب منك أم يمنحك مساحة أثناء التسوق أو أثناء الطلب في المطاعم؟
2: في بعض الأحيان وجوده يكون مقرب زيادة يعني، يكون يلاحظك من بعيد، هو الفهلوي إنه يكون من بعيد يلاحظك ويشوف ويقرأ وجهك، إذا أنت تبغى منه خدمة يجيك على طول.
0: يعطيك العافية خالد.
2: الله يعافيك،
0: شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
3: المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نتحدث عن ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل والإزعاج. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو

0: الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء
2: تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا. أنت تستمع إلى إذاعة العربية فم، وهذه حلقة مباشرة من برنامج هذا المساء. ونسأل ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الإزعاج؟ اتصال جديد، مساء الخير.
3: أهلا والله سهلا، يلا حيا
2: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
3: شلونك؟ طيب
2: الله يسعدك.
3: معك عبد العزيز طال عمرك.
2: حياك الله يا عبد العزيز، مرحبتين يا عبد العزيز. قول لي يا عبد العزيز.
3: أهلا والله سهلا. والتحية في قلبي، أنا أشوف أن الأذواق، أذواق الناس، اختلاف الناس غاية من، يعني مستحيل راح ترضى عليهم. يعني اليوم لو أقدم أفضل ما عندي كمطعم كخدمات ذموا، إذا قللنا خدمات ذموا، يعني غاية الناس
2: أظن يعني الناس غاية لا تدرك.
3: في مثل لو تكمل لي يا بس،
2: وش المثل يا عبد العزيز؟
3: يقول رضا الناس غاية لا تدرك. فالصراحة يعني بالعكس، أنا أشوف أنه كل الكلام اللي قالوا، يعني اليوم إذا نزلت مثلا المطعم، مثلا نزلت مثلا قعدت أطلب لي مثلا حاجة، بالعكس يقول لي ايش تبي، إنه في أشياء جديدة. بالعكس هذا شيء أشوفه شيء حلو وجميل جدا. الثانية مثلا لو صرت مثلا الأكل، مثلا جاء لأمي قال تبي شيء ثاني، والوضع صراحة يصير في أشياء ناقصة بالمنيو، يصير ما جابها، فيجي يتكلم لأنه ما له دخل، هذا حق طلبات. وفيه اللي يقدم لك، اللي يجيب لك شو اسمه الأكل، وفيه اللي يطبخ، فبعضهم يصير ما يدري. فهذه من زود الحرص الخدمة عشان ما يكون في أي سلبية يكون من ناحية المطعم.
2: بس عبد العزيز، البعض يرى أنه مزعج بالنسبة لي لما أكون جالس أكل في موظف واقف جالس يناظرني وأنا أكل، ويعني يراقب احتياجاتي. خلاص أنا طلبت طلبي جاهز.
3: بالعكس هذا شيء جيد، شيء جميل،
2: إيجابي بالنسبة لك هذا التصرف.
3: شيء جيد وشيء جميل. يعني اليوم لا صار بعيد ولا هو بلمي، لو احتاج شيء ما لقيته. بالعكس كذا أنا كذا صار مطعم سيء وما يحتاج إني أجي مرة ثانية.
2: يعني أنت بالنسبة لك؟
3: أنا أشوفه لا، بالعكس إنه يكون حولي يكون جبي. بالعكس لما أطلع حتى لو يصير الأكل مش جيد، وأجي مثلا الأجهزة أجتمع أنا والشباب، أقول والله ما شاء الله خدمتهم ما شاء الله عالية، بس عندهم الأكل الأنواع هذه مو كويسة، الأطباق هذه مو كويسة، غير الأطباق الثانية لا جيدة جدا. حتى أبدأ أنصف المطعم.
2: بالنسبة لك أنه يكون
3: الناس دائما تدور إيش؟ الناس دائما تدور إيش؟ لو تلاحظ حتى البوفيات لما في بوفيات معروفة مناطق معروفة ومشهورة، صارت شهرتها عالية بسبة أنه مجرد أني أوقف يجيني ياخذ الطلب كله، يروح يخلصه ويجيب أهلي. يعني اليوم حنا دائما بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
2: يا سلام، أنت ترى أنه اهتمام يا عبد العزيز،
3: هذا اهتمامنا في الدرجة الأولى دائما الخدمة.
2: يا سلام،
3: كثر ما تقدم لي خدمة أقدر أجيك أنا لو أنت في آخر مكان في أي
2: يا
3: منطقة.
2: سلام، يعطيك العافية عبد العزيز، شكرا لمشاركتك.
3: يا هلا والله وسهلا،
2: حياك الله، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير. أنت على الهواء مباشر، حياك الله.
4: الله علي،
2: هلا وسهلا، مرحبتين، هلا وسهلا، الاسم الكريم.
4: يسعد مساك ابو عبد الرحمن، معك.
2: هلا وسهلا، حياك الله ابو عبد الرحمن.
4: الله يسعدك يبارك فيك.
2: يا مرحبا.
4: حبيبي، بس انا عندي تعليق بسيط.
2: قول، علق يا ابو عبد الرحمن.
4: بالنسبه طال عمرك للتقييم، انا ارى انها تكون من ضمن الكيو ار، يعني تكون تقييم عن طريق الكيو ار. سبب عدم الاحتكاك، عدم، يعني يمكن الويترس هذا له قبول او عدم له قبول. فانت تحمي نفسك ولا تفتح مجال للمبالغ الاضافيه، ان بعض الجنسيات يجي يبغى مبالغ يبغى هذه، وانت تبي تعرف تقيم المطعم هذا. فافضل لك عشان تبعد الحاجه هذا، ولا يضايق الزبون ولا يضايق العميل، ان تحط التقييم عالي، وتفهم هذا وتمنع الحرج اللي على الويترس

0: تمنع الحرج للعميل.
1: يا سلام. طيب بالنسبة لك ابو عبد الرحمن، هل تفضل ان يبقى الموظف قريب منك؟
0: لا ابدا ابدا.
1: ما تحس انه

0: الاستمتاع، ما هو بالتقييم. أنا التقييم هذا في مجال أنك تقيمه في مجال آلي أفضل لك وأزيل لك، ولو أنا بطلب أنا بتوجه لك بالطلب يعني.
1: هذا هذا هذا كلامك أنت في المطاعم أبو عبد الرحمن. طيب في المراكز التجارية بعض الأوقات إذا دخلت مركز تجاري يكون فيه موظف يكون يمشي معك.
0: أنا بقول لك موقف اليوم صار لي موقف اليوم.
1: قول يا أبو عبد الرحمن.
0: أحد الشركات الاتصالات كلمت قالت عندك بتجدد وعندك عرض وراح نخفض لك ونعمل لك كذا ونرسل لك العقد وكذا. طيب العقد هذا ما في بيانات يعني في بعض التصرفات الحقيقة هي اللي تساعد على الاحتيال وتساعد وتخلي الريبة عند عند الكاستمر يعني. فهذه يعني من النوع اللي تخوف منها العميل يعني.
1: وكيف تصرفت انت ابو عبد الرحمن يعني؟ كيف تصرفت كيف تصرفت مع او كيف تعاملت مع الرسالة؟
0: والله تصرفت بأدب يعني، اعطيني وقت اقرأ العقد اقرأ هذا عشان بس برضو نحافظ على الذوق العام يعني، لان اللي متصبة بنت وكذا ما تقدر تاخذ وتعطي معها كثير يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية ابو عبد الرحمن.
0: الله يسعدك ويوفقك.
1: هلا وسهلا، حياك الله. هلا ومرحبا.

0: إذن مستمعين الكرام، عندما يدخل العميل إلى مطعم أو إلى متجر فإنه يتوقع استقبال جيد وخدمة محترفة، لكن توقعات العملاء مستمعين الكرام تختلف. البعض يقدر الموظف المبادر والقريب منه، بينما يفضل آخرون مساحة أكبر من الخصوصية أثناء التسوق أو اختيار الطلبات. وفي هذا المساء نسأل: ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الإزعاج؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: نعود لاستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: حياك الله. لو سهلة.
2: أهلا صديقي، كيف حالك؟
0: يا مرحبتين، الاسم الكريم.
2: معك أبو محمد من الرياض.
0: أبو محمد، يا أبو محمد قول لي. أبو محمد،
2: بالنسبة حق السؤال اللي أنتوا طارحينه الآن، أنا أشوف أنه يعني لا تصير مرة يعني لازق فيني مرة، أوكي، بحيث أنك تخدمني بشكل أفضل. وأغلب المطاعم ولا المطاعم الكبيرة يكون في زي الجرس عندك، أوكي، إذا بقيت أي حاجة راح تضغط على الجرس ويجيك يعني خلال دقيقة دقيقتين. ما يحتاج أنك تكون يعني لازق مرة فيني ولا تخليني أخذ راحتي في الجلسة يعني.
0: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد.
2: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا. إذن على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. نتحدث عن ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل والإزعاج. اتصال جديد. مساء الخير.
3: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبتين.
3: أنا أبو نوف من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو نوف.
3: عافاك الله. بالنسبة للإجابة للسؤال هو من شق يعني إجابتين.
0: قول يا أبو نوف.
3: المطاعم لا والله أفضل أنه يكون قريب، أحتاج سلطة، أحتاج أشياء مثلا الأكل بارد،

0: بيبسي زيادة مثلا، مشروبات إلى ما لا نهاية. المتاجر مثل المتاجر الإلكترونية مثل مثلا اللي أشتري منه لابتوب، أشتري منه مثلا من هذا، لا أفضل أن الموظف جنبي مثلا يعطيني تفاصيل الجهاز هذا صنعه كذا كذا، ذاكرته كذا، يعني الفئة إلى ما لا نهاية، الضمان، ضمان المحل، ضمان الوكيل، يقعد يشرح لك تفاصيل باقية الأجهزة كلها. أحس أن قرب الموظف أنه يكون ممتاز على كل حال.
1: طيب وش رايك باللي يشوف انه ازعاج؟ يعني بعض الاوقات انا داخل هذا المكان او هذا المركز حاب اتفرج، واكيد انه كل شيء واضح، يعني لو لقيت او حصلت جهاز وحاب مثلا اعرف معلومات هذا الجهاز اكيد انها موجوده، المفروض تكون موجوده من غير ما يكون هذا الموظف او الشخص المسؤول في المحل يكون موجود معي يضايقني ويزعجني.
0: والله هي فارق ثقافات، في ناس مثلا ثقافته عالية يعرف يقرأ إنجليزي، يعرف يعني مثلا مولود داخل الأجهزة الإلكترونية أو مثلا وفي ناس مثل حضرتي أنا لا والله أبغى إنسان يكون جنبي يعطيني تفاصيل، يعطيني هذا أفضل من هذا، لو مثلا يعني يفضل هذا عن هذا يعني يعطيني تفاصيل أفضل.
1: أبو نوف، هل ترى أنه العمر يؤثر في تقبل العميل للمتابعة من موظف خدمة العملاء؟
0: ما هو بالعمر، ضغوط الأشخاص، مثلا في إنسان تشوفه مثلا 30 يعمل عمر 30 وعليه ضغوطات ما يقبل مين يقول له صباح الخير. وفي ناس لا، تشوف عمره 60 أو في 70 وروحه خفيفة ويداعب الناس اللي حواليه ويمزح وهكذا.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو نوف.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية،
1: شكرا لك ولاتصالك يا صديقنا، حياك الله. هلا وسهلا.
2: هذا المساء
1: حابين نسألكم مستمعين الكرام، ما التصرفات التي تشعرك باهتمام موظف خدمة العملاء واحترافيته؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة تال عربية FM على الرقم 0115 100 100. إذن 0115 100 100. كذلك نذكر مستمعينا الكرام كل اللي حاب يشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مرحبا يا علي.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: كيف صحتك؟
1: يا مرحبتين، بشير يا بشير.
3: علي، أنا بفضل موظف خدمة العملاء يجي عليك يعرض خدمته عليك ويترك لك مساحة، مثلا بتكون معك عيلتك ويكون معك حد، يترك لك مساحة للنقاش، تأخذ رأيك أنت وعيلتك. يعني تخيل مثلا من فترة شيء مضحك، أنا كنت أتردد على أحد محلات الإلكترونيات.
1: يا سلام.
3: فدائما انا بعرف في شغله بكون حاطها براسي بدي اخذها، بس بصور السعر وبصورها. فاخذت ما اخذت السعر، خلص اجى على بالي بدي اشتريها بعد فتره بفتره التخفيضات. فبسال الموظف هذه يعني بعد سعرها ما نزل، قال نزل سعرها وهلا يعني هذا اخفض سعر عندنا. قلت له لا انا حصلت ارخص. قال لا يعني بتناقش انا وزوجتي. لا قلت له يعني قبلها بتناقش انا ويعني صرت هذا السعر النهائي، هل السعر النهائي؟ فقلت له بقى معلش شوي بتناقش انا وزوجتي يعني بصوت واطي. بقولها لا انا السعر هذا حصلته بمكان هذا ادائي متبع معي حتى بدي بالك. قال لا ما السعر هذا ما عملناش نزلناه ولا. قلت له يا رجال انا مصورها، يعني لو مش مصورها بحكي معك. ففتحت له الموبايل، صار وجهه احمر يتلون. قلت له يعني معلش تتركنا لوحدنا شوي، حسيت زي كأنه يعني تضايق كثير ويعني شوي وبده يعاتبني، فما كانش موقف حلو اطلاقا من الموظف.
1: المفروض انه يعطينا يعطي

0: خلص اعطيني مساحتي يعني،
1: العميل
0: انا خلص
1: مساحة.
0: انه سالتك السؤال هذا، سالتك السؤال اترك لي مساحتي يعني الخاصه اني انا اتناقش كويسه مش بيني وبين عيلتي يعني، عارف كيف. الشغله الثانيه في المطاعم مثلا بيجي عليك بده يعرض خدمته او انت ما بتلحقش تقعد لسه بعدك يعني بتتفرج بالمنيو يعني لتاخذ رايك، رايح جاي رايح جاي، جاهز للطلب جاهز للطلب. يا عمي انا تعيش لي مساحه اقرر شوي، بتخلص من هون بتبلش في الاكل العيون على طول ضاربه عليك وقريب من الطاوله يعني، انت ما بتاخذ خصوصيتك مثلا حتى بطريقه الاكل او خلص اترك لي مساحتي لما بدي اياك انا بناديك، بس خلي عينك علي، بيهمني انه عينك تضل علي بس ما تضل قريب من الطاوله.
1: انت ما ترى انه هذه احترافيه يا بشير انه يكون مراقب لك وقريب
0: من
1: منك؟
0: عينه عليك. في ناس ما بتحب يعني، ناس بتنحرج بالاكل، ناس مثلا اولادها يعني مثل اولادي مشاغبين يعني ممكن يوسخوا الطاوله يمكن يعني انا ما بفضلش انه العين تضل علي على طول، عرفت علي؟
1: يا سلام،
0: يعني شوي شوي لما اطلبه انا بنت.
1: يعطيك العافية بشير،
0: يسعد مساك أخوي.
1: أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم.
1: اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: السلام.
1: أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، مساك الله بالخير.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: حالك علي؟
1: يا مرحبتين. أهلا وسهلا.
2: والله أنا الموضوع هذا يعني أنا يضايقني كثير كثير. الموظف أنا أفضل أن الموظف يعرض عليك أن يعني هل أقدر أساعدك بشيء، الله إذا قلت له لا خلاص المفروض أنه يروح ما يقعد يعني ينشب لك.
1: هو يرى أنه احترافية وحاب أنه يرضيك ويقدم لك الخدمات.
2: أوكي أنا ما في مشكلة إذا قلت له مثلا لا خلاص خليني أنا أتفرج أشوف أقلب الأشياء، إذا احتجت مساعدة ممكن أنا أطلبها. هذا رأيي طبعا.
1: يعني قصدك من البداية أول ما تدخل المكان أنت ترفض أنه يقدم الخدمات وخلاص يعطيك مساحتك؟
2: صحيح. إذا احتجت أنا مساعدة أنا بطلبها. وزي ما قلت أنت كل شيء موظف وكل شيء قدامك.
1: طب هل تختلف توقعات العملاء بين المطاعم مثلا والمحلات التجارية، ولا في الكل أنت بالنسبة لك رافض هذا الشيء؟
2: لا أكيد تختلف عن المحلات التجارية. بالذات محلات العطور طبعا هم ينشبون لك عشان ما تخلص التستر حقهم، فيحصلهم ينشبين لك على طول.
1: يعطيك العافية صديقي.
2: الله يعافيك. الله يعافيك.
1: هلا ومرحبا. حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور.
1: هلا وسهلا.
3: شو اخبارك استاذ علي؟
1: اهلا ومرحبا. حياك الله. الاسم الكريم
3: هاشم الشريف حبيبي.
1: هلا وسهلا بالاستاذ هاشم، يا مرحبتين.
3: الخليل يا قلبك، شو اخباركم؟
1: اهلا وسهلا مرحبتين. قول لي يا هاشم.
3: نعم.
1: نتكلم اليوم هاشم عن الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الازعاج. البعض يرى
3: العميل لازم يكون في مساحة بينك وبينه، يعني هو أصلا لازم يكون قاعد وبعيد تقريبا شي 3 أمتار. إذا أنت تحتاج منه حاجة بتقول له ماتس لو سمحت بيجي، أو إذا بده يضله كل شوي يجي لعند حضرتك تحضرنا شيء بدك شيء حط لنا كرسي حدك، قول له تفضل عاد حد ونتغدى وبس بدي بقول لك شو بدك.
1: هو حاب يخدمك يا هاشم.
3: يا أخي على رأسي يخدمني، بس مش يخدمني كل دقيقة يشرف لعندي حضرتي، يعني بكون أنا مثلا عم أحكي أنا وعائلتي أو أنا صديقي شيء سالفة بده تطير السالفة من رأسي، بده يضله كل شوي شو بتأمرنا شو بدي، بقوله خايفين مني وبعدين أنا بعيط لك يا أستاذ يا حبيبي يا ماتو أبري كده بيجي. أو بده يقعد حد فأتر ريحني والله برتاح.
1: طيب هاشم، يختلف بين المطاعم والمحلات التجارية ولا في الجميع انت رافض هذه؟
3: لا لا بس بيختلف اكيد. هلا بالمطاعم لازم يكون في مساحة بينك وبينه،
1: لكن
3: في المحلات التجارية لا لازم يضلوا قريب تقريبا منك، هي اذا انت تبغي مساعدة تبغي اي شيء وممكن انت نسيان شو بدك تطلب شو هو المطلوب هو بيساعدك. لا لازم العميل لازم يكون هيك.
1: طيب هاشم، من وجهة نظرك هل العمر يؤثر على تقبل العميل للمتابعة مع الموظف؟
3: ايوه هذا سؤال حلو. العمر شو ما كان العميل عمره لازم يكون صفة عالية لحتى

0: إذا بده يسألوا أي سؤال حتى لو كان شو ما كان مزعج لازم يكون روح رياضية.
1: لازم يكون لدى الشخص المسؤول في خدمة العملاء روح رياضية
0: 100%، لأنه إلا يعني صارت معي مثلا شغلة بزمان عم أعمل امتحان أنا في مستشفى عم بيجي لي الدكتور يلي هو عم يعمل لي الامتحان دكتور جامعي عم يقول لي وأنا قدمت شغلي غير ما أكون أنا ممرض يعني بصفتي شيء تاني يعني تعلمت انفورميشن يقول لي يا هاشم إذا أنت بالاستعلامات قلت له نعم قال لي وعيط لك الدكتور قال له بدي منك مساعدة تيجي تساعدني بهالمريض قلت له ما بيجي قال لي ليش قلت له أنا ماني اختصاصي ممرض أنا اختصاصي على الاستعلامات يعني قال بلكي كان معصب بالدكتور وقال لك ضروري ما في حدا قلت له سأت بس يعصب روح يعيط زوجته تروح أنا ماني حلو
1: يعطيك العافية هاشم وشكرا لاتصالك ومشاركتك حياك الله
0: الله يحييك أستاذ علي عرفتك الكل
1: هلا وسهلا مرحبتين هلا وسهلا اتصال جديد مساء الخير يا هلا ومرحبا حياك الله
2: الله يحييك شلونكم
1: أهلا وسهلا الاسم الكريم
2: سعد معك
1: هلا وسهلا حياك الله يا سعد
2: الله يحييك يا
1: قول لي يا سعد
2: تم
1: نتكلم عن الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الإزعاج.
2: أيوة لا إذا دخل العميل خله على راحته لا خله يقلب المحل يشوف اللي يصلح له ولا يظهر.
1: طيب أنا بروح أقدم له خدمات.
2: شلون؟
1: أبروح أقدم له خدمات ممكن في منتجات جديدة حاب أعلمها أعلمها.
2: بس لا لا يعني لا تكون لصيق مرة تابعني ليش ما تأخذ هذا وليش ما تأخذ هذا هذه مو بكويسة ذي.
1: مو باحترافية هذه يا سعد.
2: لا بس في حدود معينة مثلا بعضهم يقول خذ هذا أفضل خذ هذا ماركة أفضل يعني خلني أنا على راحتي
1: أو
2: يعني
1: هذا قيمته أقل بيوفر عليك بيخدمك
2: ما عليك مني باخذ هو غالي
1: ما تحب النصائح أنت من الأشخاص المسؤولين في خدمة العملاء
2: خل أشوف بعدين أقرر وبرضه في المطاعم لا يعني خليك بعيد لا تجي تلقط الصحون واخذ ذا شيل ذا فضة ذا بشيله خل كل شيء على سمعه
1: أبا ساعدك أنا يا سعد
2: لا أنا آكل لا تجي توقف عندي وتشيل اللي فضة ترى هذه مو كويسة
1: مو باحترافية هذه بالعكس بحيث أنه يكون في مساحة
2: أنا إذا ناديتك يعني بدون ما أقلل من الشخص يعني طبعا لو سمحت مثلا نبغى كذا بأدب هذه
1: يعني أنك تجي تجيب لي كوب أو تجيب لي مثلا صحن أو تجيب لي أي خدمة هذه بالنسبة لك غير احترافية يا سعد
2: لا يجيب بس لا بعضهم يشيل الشيء ما قلت له فهمت قصدي
1: خلص الصحن يا سعد
2: لا بس خله لين بعدين يمكن يحط عليه زود ولا شيء
1: يعطيك العافية يا سعد
2: الله يعافيك
1: حياك الله هلا وسهلا اتصال جديد مساء الخير هلا وسهلا حياك الله إذا مستمعينا الكرام سؤال حلقتنا اليوم في برنامج هذا المساء نتحدث عن ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الإزعاج كل اللي حاب يشاركنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية 0115100100 اتصال جديد مساء الخير
3: مساء نور علي كيف حالك
1: حياك الله لو سهلة
3: بحاول اتصل بقالي فترة بس ما بيجمعش
1: مرحبتين هلو سهلة مسك الخط معنا يا صديقنا الاسم الكريم
3: محمد جمال معك في الرياض
1: اهلا وسهلا محمد جمال قول لي يا محمد
3: والله انا مش عارف انا ما سمعت شيء السؤال قول لي كده انت
1: احنا نتكلم يا محمد في حلقة اليوم ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل وبين الازعاج يعني لو ما تروح المركز التجاري يا محمد يستقبلك موظف خدمة العملاء ويكون قريب معك ويشرح لك هل هذا بالنسبة لك احترافية أم إزعاج؟

0: معين. يعني الإلحاح الشديد هو اللي بيسبب الإزعاج، لكن الشرح اللي هو مبدئي في البداية ده ما فيش فيه مشكلة. إنما الإصرار الشديد إنه عايز يلبسك الحاجة يعني قبل ما تمشي، بتحصل والله في بعض الجماعة السن بيعملوا الحركة دي. يعني أنت تخش، أنا مرة اتنصب عليا حتى في حاجة زي كده يعني، بس على التليفون يعني بيقعد يحصرك كده. أقول له طب أنا هفكر شوية، أقول لك لا ده هتضيع منك، ده لو أنت فكرت هتروح، ده في
1: فرصة.
0: فهذه الحالة بقى بتبقى مش إزعاج كمان، أنا بتوصل لحد النصب يعني.
1: طيب في المطاعم يا محمد، لما تروح بالنسبة لك تفضل أن يبقى الموظف قريب منك أو يمنحك مساحة؟
0: والله أنا رحت مطاعم يبقى الموظف قاعد جنبي، لا ما بقاش مساحة خالص يعني الصراحة. ده غير هي بتبقى مزعجة مكلفة يعني. أنا رحنا كده مطعم بدون ذكر أسماء يعني، فكانت الويترز واقفة على أصله، اجيب لكم شوربه، اجيب لكم لحمه، اجيب لكم رز، اجيب لكم. فالمهم الفطوره في النهايه جيت لقيتها مبلغ وقدره يعني. فهنا بتستنى حاجات احنا مش عايزينها اصلا. انا مزعجة جدا للغايه يعني.
1: طيب انت وافقت يا محمد انها يعني تقدم لك هذه الاصناف المختلفه؟
0: ما هو الجماعه محترفين بيلعبوا على البرمجه. يعني ازاي؟ يعني احنا بنبقى مشغولين، احنا كنا مجموعه جوه فبتتكلم اجيب لك رز، طب هات اجيب لك مش عارف محشي. يعني احنا بنتكلم ومش واخدين بالنا قوي من القصه. والله الفاتوره لقيتها مبلغ انا عمري ما دفعتها يعني في حياتي هذه الفاتوره. فهي كانت شطره، ان هي بياعه شطره، لكن في نفس الوقت مزعجه للغايه، مزعجه ومكلفه. فانا افضل الشاب يجي يدينا القايمة، احنا نختار، يجيب لنا الاكل ونتكل على الله ويسيبنا ناكل يعني
1: على راحتنا.
0: لما دي صعبة جدا وبتحصل صراحة في جماعة السيلز المحترفين بيلبسوا الناس يعني.
1: يعطيك العافية يا صديقنا محمد جمال، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: يعطيك العافية،
1: هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مرحبا علاوي،
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: اقول لك انا نسيت نقطه والله مره مهمه اعتقد، وكمان ما اعرف هل ذكرت او لا،
1: اللي هي يا صديقنا
2: اللي هي الاستبيان او تقييم الخدمه ما بعد البيع او بعد الشراء.
1: إيه؟
2: وإذا انحصرت البيانات في الشركة نفسها يعني ممكن مستقبلا تستخدم في إعادة تطوير أو تحسين الخدمة المقدمة، ولكن الكارثة الكونية تحدث لما تتوزع هذه البيانات للآخرين، وعناوين أو أسماء أو سلوك المستهلك. وهذه على فكرة واحدة من أخطر الحروب.
1: أكيد أنه يا رياض، أكيد أنه هناك أخلاقيات لدى المطاعم ولدى المتاجر بأنه ما تتسرب هذه الأرقام، وأكيد أنه هذه لديهم، أكيد لديهم محافظة على خصوصية الأشخاص اللي يأتون إليهم. يعطيك العافية يا رياض.
3: المساء
1: إذن على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. نتحدث عن ما الحد الفاصل بين الاعتناء الجيد بالعميل والإزعاج. أحد الأصدقاء كان يقول بأنه يعني هناك مطعم جميل ويقدم أصناف جميلة ورائعة، ولكن يقول أنه يعني أشيل هم إذا أردت الذهاب إلى هذا المطعم بسبب وجود الموظفين. بالنسبة لي تصرفاتهم مزعجة، يلتصقون بشكل قوي بالزبون ويحاولون يقدمون خدمات.

بشكل مستمر، وهذا بالنسبة لي مزعج أنه يكون الشخص الموجود في هذا المطعم يعني بشكل مستمر زي ما كان يقول ساعد أنه يغير الصحون، ياخذ الأطباق، يودي الأطباق، يتحدث معي، تبي إضافات، تبي بالنسبة لهذا الصديق يرى أنه هذا إزعاج. فقل لي رأيك أنت عزيزي المستمع، هل هذا التصرف اهتمام واحترافية أم إزعاج؟ على 0115100100.

من الآراء مستمعين الكرام، أحد المستمعين يقول أنه أحب الموظف اللي يرحب بي ويعرض المساعدة مرة واحدة فقط ثم اتركني أتسوق براحتي حتى أطلب منك خدمة. رأي مخالف يقول بأنه المتابعة المستمرة تعطيني انطباع بأن المكان مهتم بعملائه وكذلك يحرص على رضا العميل.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: الو،
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم
1: سمير. معاك يا خالي
0: سمير. يا سمير، قول لي يا سمير.
1: الله يسعدك
0: رب. حياك الله.
1: بخصوص الخدمات، يعني ما بعد البيع او مثلا الخدمات سواء من مطعم او مستوصف او مستشفى، الاتصال مستمر باستمرار، هذا ازعاج للشخص.
0: حنا نتحدث يا سمير عن ليس ما بعد البيع، اثناء البيع. يعني اذا انت ذهبت الى مكان معين، هل تفضل انه يبقى الموظف قريب منك او يمنحك مساحة للتسوق او للاكل او المختلف المكان؟
1: لا، انا افضل انه يعني يعطيني مساحه اخذ راحتي لما نحتاجه، انا اتكلم او انه انا ابيله.
0: طيب وش رايك سمير باللي يرى انه من الاحترافيه سمير وش رايك باللي يرى انه من الاحترافيه انه يكون الموظف قريب منك ومتابع ويعرض عليك الخدمات بين الوقت والاخر؟
1: ايه، هذا يبغى يمشي السلعه، ذا يعني يبغى يسوي بيع بيشك بيشك من اشكال يبغى يمشيها علي.
0: بالعكس يا سمير، هو بيقدم لك الخدمات وبيكون
1: هذا عنده هدف تبغى يوصل له.
0: هدف رضائك يا سمير.
1: رضائي على راسي، بس تسيبني براحتي. يعني رضائي يكون منزل معايا الا يبغى يلبس لي.
0: يعطيك العافيه يا سمير، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اخر اتصال في حلقه اليوم، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله. الاسم الكريم
2: فهد من الرياض.
0: حياك الله يا فهد، يا هلا وسهلا فهد. قول لي يا فهد.
2: طال عمرك، انا عندي يعني صار لي تقريبا مثال حي. انا يعني كنت نازل في احدى الفنادق العالميه، طبعا كان في ترحاب وكان يعني فندق محترم. طبعا سويت تشيكن، وصلت الغرفه، اول ما وصلت الغرفه اتصال من الموظف الاستقبال ريسبشن، كيف الامور، كيف كيف كيف، والله تمام.
0: يا سلام.
2: بعد ساعة اتصال من ديوتي مانجر، بعد ساعتين اتصال من المانجر، بعد اتصالات كثيره وكانت مزعجه، يعني الواحد يبي يرتاح وذا. وهذا نوع من انواع الاهتمام. لكن طحت تقريبا في مشكله، وكان عندي طلبات معينه، كان في اشياء يعني في الاقامه يبي لها تحسين. فيوم اثرت الموضوع، يعني تخيل، ما قدموا لي مساعدة ولا اهتموا في الطلب اللي أنا طلبته، مع أنه يعني طلب مشروع. فأنا وضعت طبعا

0: ريفيو أن المكان كذا كويس لكن ينقص بعض الأشياء، وعلى طول تم الاتصال وتم حل الموضوع وتم الاهتمام. ففي فرق بين أنك تهتم عن طريق أنك تزعج الموظف وكأنها مسلمات، وفي فرق بين أن إذا عندك طلبات معينة من بزنس معين سواء فندق أو محل أو يعني whatsoever، هنا الاهتمام أنك تلبي طلبات العميل إذا احتاجها العميل، مو تزعج العميل بأشياء
1: يا سلام
0: يعني ما لها دخل، وأنك تفصل على مساحته الشخصية.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية يا فهد، شكرا لاتصالك ومشاركتك. وبمشاركة فهد مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نلتقيكم يوم الأحد القادم عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نحييكم مشاهدينا إلى هذا الموجز. دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن مذكرة التفاهم مع إيران، وقال على تروث سوشيال إنه سيمنع إيران من الحصول على السلاح النووي والعالم سيصبح آمنا، وأضاف أن النفط يتدفق وأن الأسواق مزدهرة وأن الوظائف تسجل أرقاما قياسية. كان أعلن التلفزيون الباكستاني أن رئيس الوزراء شهباز شريف أرجأ زيارته إلى سويسرا لأجل غير مسمى، وذكر التلفزيون الباكستاني أن رئيس الوزراء اتخذ ذلك القرار بعد توقيع مذكرة التفاهم بالفعل ودخولها حيز التنفيذ. من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم عن مصدر أن سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا ليس مؤكدا حتى الآن وسيتم حسمه خلال ساعات. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون أكثر صعوبة من التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن العمل أصبح الآن أكثر صعوبة من ذي قبل لأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية دائما أصعب بكثير من صياغتها، مشيرا إلى أن حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية عادت بصورة طبيعية بعد رفع الحصار البحري الأمريكي. حصلت العربية على نص مشروع بيان القمة الأوروبية بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث رحب البيان باستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز والمضي نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي. بيان الأوروبي أكد ضرورة احترام إيران لحرية الملاحة الدولية والأمن البحري وفقا لمقتضيات قانون البحار. السلام عليكم.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم القصة الكاملة لرحلة أمريكا وإيران من الحرب إلى التفاهم، واعترافات موقوفين تكشف فضائح مستشفى تشرين في سوريا، وإحصائيات الفيفا لجماهير المونديال حقيقة أم دعاية؟ أهلا بكم.

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان عن بعد على مذكرة التفاهم اللي تم التوصل لها من أيام. والحقيقة أنه موضوع التوقيع على مذكرة هذا أو المذكرة هذه عمل لخبطة لكثير ناس، لأنه سمعنا أنه صار أكثر من مرة هذا التوقيع. ففي البداية تم الإعلان أنه يوم الأحد مساء أتوقعت المذكرة إلكترونيا، ووقعها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قليباف. وقيل وقتها أنه حيكون في توقيع حضوري في جنيف يوم الجمعة القادم. وفجأة أمس طلعت أخبار أنه ترامب وبازشكيان وقعوا المذكرة إلكترونيا، وبعدها ظهرت صور للرئيسين هما بيوقعوا على وثيقة المذكرة. ترامب وقع الوثيقة أمام الكاميرات في قصر فرساي في فرنسا خلال عشاء دعا عليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورجع كمان نشر مساعد ترامب واللي هو كمان نائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكيفينو، نشر هو فيديو التوقيع واللي ظهر فيه وزير الخارجية الأمريكي وهو بيعطي ترامب الأوراق، وترامب وقعها وسط تصفيق الحضور. وزير الخارجية روبيو لاحقا وصف اللحظة هذه بالتاريخية. والرئيس الفرنسي رجع نشر فيديو من زاوية أخرى للتوقيع، ووصف الاتفاق بين الدولتين بأنه تمهيد لسلام دائم. وترامب خلال ما كان بيوقع مذكرة التفاهم قال أنه التوصل لها لم يكن بالأمر السهل أبدا. ولاحقا وبعد خروجه من العشاء صرح للصحفيين أنه خلاص الاتفاق مع إيران أتوقع. Mr. President, please, just one question for French TV and the Iran deal. Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed the MOU? You signed it. You signed it. وبعد ما شفنا صور وفيديوهات لترامب وهو بيوقع، نشر التلفزيون الإيراني والوكالة الرسمية للأنباء في إيران صور من توقيع الرئيس الإيراني للمذكرة، وأظهرت الصور اللي نشرت نسختين، واحدة بالإنجليزية وواحدة ثانية بالفرنسية والاثنين أو فارسية، والاثنين ظهر في الصورة أنه ترامب موقع عليهم أوريدي. وبعدها تم نشر صور وفيديوهات للوسيط الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف وهو بيوقع على المذكرة، وكمان ظاهر في النسخة اللي بيوقع عليها توقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني. ورئيس الوزراء

0: الباكستاني كان عنده كمان توضيح خاص أو توضيح معين، وهو أنه خلاص بكرة في جنيف ما حيكون في مراسم توقيع، وإنما حيكون في اجتماع إطلاق المفاوضات بين الجانبين. ومهم أننا نذكر أنه مذكرة التفاهم هذه هي اتفاق مبدئي لستين يوم تتم فيه مفاوضات فنية بين الجانبين للتوصل لاتفاق نهائي. وكبيرة موظفي البيت الأبيض اللي هي سوزي وايلز نشرت هي كمان بوست عن زيارة الرئيس ترامب لفرنسا، وقالت إنها كانت زيارة مليئة بالإنجازات. أما الستين يوم الجاية فوصفتها بالمليئة بالتحديات ووضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المهمة. توقيع ترامب في فرساي كان أثار تساؤلات إنه ليه ترامب اختار يوقع المذكرة هناك، وهذا سؤال جاوب عليه الرئيس ماكرون في كلمة للصحفيين قال فيها أنه صحيح أنه ترامب معجب بالقصر وفخامته والذهب اللي فيه، وهذا موضوع حنرجع له في سياق الحلقة يعني لاحقا، لكن ما كان هذا السبب في توقيع ترامب الاتفاق هناك. ماكرون قال أنه قصر فرساي كان شاهد على أول اعتراف ودعم فرنسي لاستقلال أمريكا والاعتراف فيها كدولة مستقلة، وعلشان كده القصر له أهمية في تاريخ أمريكا. ونجي الآن لأهم جزئية واللي كل العالم كان بيستنى أنه يعرفها، البنود اللي تم التوقيع عليها. وأخيرا تم نشر مذكرة التفاهم، وهي مكونة من 14 بند، أبرزها الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، وبيتعهد الطرفين بعدم المبادرة لأي حرب ضد بعضهم والامتناع عن التهديد باستخدام القوة. في البند الثاني تعهد الطرفين باحترام سيادة كل منهما والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. البند الثالث الالتزام بالتفاوض والتوصل لاتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 دقيقة أو 60 يوم قابلة للتمديد. رابعا إنهاء أمريكا لحصارها البحري على إيران وإعادة حجم الحركة ومرور السفن إلى ما كانت عليه قبل الحرب. خامسا ضمان إيران المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوم. سادسا وهذا البند اللي سمعنا حوله أخبار كثيرة وبيخص إعادة الإعمار في إيران، وبينص على تعهد أمريكا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بوضع خطة متفق عليها لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني، والآلية الخاصة فيه حيتم استكمالها خلال محادثات الستين يوم. البند السابع بتتعهد في أمريكا بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. البند الثامن بيخص برنامج إيران النووي، وبينص على تأكيد إيران إنها لن تسعى لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، وإنها ستتوصل مع أمريكا لتسوية للتخلص من مخزونها من المواد المخصبة اللي هي ترامب بيسميها الغبار النووي. وتضمنت المذكرة كمان بنود إضافية حول عدم فرض أي عقوبات أمريكية جديدة على إيران، وإعفاءات أمريكية لتصدير النفط الإيراني، وآلية الإفراج عن أصول إيران المجمدة، ومراقبة تطبيق المذكرة هذه وغيرها. وهذا يعني كان ملخص لأبرز ما جاء في المذكرة. ومن وقت صراحة الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم هذه وجلسة بتخرج عن مختلف دول العالم مواقف رسمية مرحبة بالتوقيع وتداعياته على السياسة الدولية، والمحللين والسياسيين من وقت الإعلان عن بنود مذكرة التفاهم وهم شغالين يحللوا بند بند. بعضهم شايف الموضوع انتصار لأمريكا وإملاء لشروطها على إيران، وبعضهم شايف الموضوع انتصار لإيران. اللي شايفين الموضوع انتصار لإيران هدول تحديدا ترامب رد عليهم بنفسه وعلى تروث سوشال خصص لهم بوست وصفهم فيه بالأغبياء، وقال إنهم يعتقدوا إنه ما كان قاسي كفاية مع إيران، وقال هدول إما أشرار أو حمقى. نبقى مع أخبار ترامب بس حنبعد شوية عن مذكرة التفاهم مع إيران، وفي فقرتنا الآن حنتكلم عن لحظات ترامبية من وجوده في قمة مجموعة السبع. والحقيقة هذه إنه يعني اللحظات كانت أمس يعني كثيرة الحقيقة، يعني نبدأها من لقائه مع رئيس الوزراء الهندي مودي واللي كان عنده له ترحيب استثنائي.
1: He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But.

0: He looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough.
1: ترامب كان بيتكلم عن أنه مودي من أشرس المفاوضين وبعدين قرر يعطي الدرس للصحفيين فقال لهم صحيح هو يبان أنه ألطف رجل على الإطلاق وكأنه ملاك بس لا يغركم المنظر هو شرس جدا وتاجر ماهر فلا تنخدعوا في شكله اللي بيبان لطيف. وترامب بعد ما أعطى الصحفيين درس في شخصية مودي بدأ يأخذ أسئلة منهم وفي صحفي بدأ سؤاله بجملة خلته على طول يدخل قلب ترامب.
2: Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict.
0: I like this guy. You know who that is? Your reporters are much nicer than my reporters.
1: يعني الصحفي الهندي بس قال لترامب جملة أنت حتدخل التاريخ وما لحق يكمل إلا على طول ترامب يعني قاطعه وقال لمودي تعرف هذا الصحفي حبيته صحفيينكم ألطف من صحفيينا. يعني ترامب طبعا برضو انتهز كمان الفرصة أنه يضرب في الإعلام الأمريكي كده على الماشي. يعني ترامب خلص اجتماعه مع مودي وكان عنده بعدها كلمة في ختام القمة وبدأ الكلمة بأخبار التفاهم اللي توقع مع إيران وكان عنده تصريح لافت عن قادة إيران الجدد.
0: They have a new group of leaders that I think is, actually, I think they're smarter. I think they're very smart. I think they're far less radicalized. And I think they're really good. They love their country. Their one set of leaders is all gone. Their second set of leaders is all gone. Their third set of leaders a little bit gone, but for the most part, and frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life.
1: أذكياء وأقل تطرفاً من أسلافهم كده وصف ترامب قادة إيران الجدد. بعدها وهو بيكمل كلمته ما شفنا إلا وهو بيخبط على الطاولة وطلع السبب حشرة.
0: We're using their airports. Not that they could stop us if we didn't want them to, but it'd be nice that I went to get that little sucker. But I missed. I hate missing.
1: بعدها في كلمته أعلن ترامب أنه طالع من هنا على فرساي لحضور عشاء عزمه عليه الرئيس ماكرون وكشف عن حبه وحماسه لفرساي. نسمعوا السبب.
0: This evening I look forward to a very special dinner with President Macron and his fabulous wife at the Palace of Versailles. I sort of like that palace has a lot of gold. I want to check it out. It's a beautiful palace, maybe the most beautiful of all. I hope you're going to get to see it. The ones that are traveling with me, I hope you're going to get to see it because it's amazing.
1: طبعا معروف للكل عشق ترامب للذهبي وهو قال بنفسه حأروح أشوف القصر الرائع اللي كله ذهبي. وبعد وصوله وخلال ما كان بيسلم على الرئيس ماكرون وزوجته كان واضح إعجابه الكبير بالقصر وجلس يطالع فوق ويمين وشمال ويسار وكده ويعبر لهم عن هذا الشيء. وزيارة ترامب لفرنسا واللي انتهت بالعشاء الفاخر في فرساي فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي. علاقات كانت توترت جدا خلال حرب إيران بسبب رفض ماكرون المشاركة فيها لجانب أمريكا. وهذه الصفحة الجديدة من العلاقة احتفل فيها ماكرون بنشر فيديو على حساباته للزيارة كاملة وعلق عليه عندما نتحد نتقدم للأمام. وقبل ما ننهي فقرتنا عن قمة السبعة في عنوان أخير للقمة لابد نتطرق له يعني وهو العلاقة الخاصة بين الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون واللي انلمست في عدد من اللحظات خلال القمة. أول هذه اللحظات كان وصوله واستقبالهم له

0: في البداية يعني. سلامه على ماكرون كان سريع، لكن سلامه على بريجيت أخذ في وقته، وكان واضح عليه السعادة وقتها، وفضل 15 ثانية ماسك يدها. خلال كلمة في ختام القمة، ولما أعلن ترامب أنه رايح فرساي، قال قبلت عشاء الرئيس ماكرون وزوجته الرائعة. ما قال زوجته خلاص، يعني ترامب من النوع اللي كده بيمدح كتير يعني، فمعنى أنه يعني رائعة هو بيشوفها على الأقل يعني. بعدها وخلال ما كان القادة بياخدوا الصورة الجماعية للقمة، ترامب أنقذ بريجيت من طيحة. ولما لاحقا رجع التقى بالثنائي لما وصل فرساي، سلام ترامب وبرجيت كان أكثر حرارة، وحتى بعد السلام مشي شوية ورجع مسك لها يدها وقربها.
1: Mr. Trump, please. President Trump.
2: S'il vous plaît.
1: Yes, yes, yes.
0: نرجع لمذكرة التفاهم اللي توقعت بين أمريكا وإيران، واللي عاملة حالة توتر مع الجانب الإسرائيلي، واليوم في مستجدات في هذا الخصوص. فمن بداية الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق مع إيران، وهذا الموضوع موتر الجانب الإسرائيلي اللي كل شوية بيصرح أنه وبيعيد وبيزيد أنه الاتفاق غير ملزم له، خاصة في الجزء المتعلق بلبنان. وعموما العلاقات بين أمريكا وإسرائيل، وتحديدا بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، مو في أحسن حالاتها. فشفنا تقارير عديدة عن توتر العلاقات وعن مكالمات حادة بين الطرفين، وشفنا كمان تصريحات لترامب ينتقد فيها نتنياهو علنا. مثلا في آخر يعني هذه التصريحات، ترامب وصف نتنياهو بعديم الحكمة. وفي كمان تقرير جديد لول ستريت جورنال قال إنه ترامب أمر مستشاري إنهم يوقفوا التعامل مع نتنياهو. هذا طبعا غير هجوم ترامب على نتنياهو علانية في بوست يوم التوصل لاتفاق بسبب استهداف إسرائيل لبيروت. وفي تقارير إعلامية تكلمت إنه نتنياهو بيحاول بشتى الطرق ترتيب لقاء مع ترامب قبل التوقيع مع إيران، بس واضح يعني إنه محاولاته ما نجحت، لأنه التفاهم خلاص توقع وما صار قبل أي لقاء بين الطرفين. عموما من وقت الإعلام الإسرائيلي المقرب من نتنياهو شان حملة على الإدارة الأمريكية، فشفنا مقدم أحد البرامج على القناة 14 الإسرائيلية بيوصف نائب الرئيس الأمريكي علنا بألفاظ نابية، وشفنا كمان هجوم على مبعوثي ترامب اللي هم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، واتهام لهم ببيع إسرائيل مقابل مكاسب شخصية. وأكثر من برنامج تكلموا كمان إنه إدارة ترامب تعاملت مع التفاهم مع إيران كصفقة تجارية مو موضوع أمني. نتنياهو حتى الآن ما طلع بنفسه ولا أصدر أي تعليق على توقيع التفاهم مع إيران، لكن ترامب خلال وجوده في قمة السبعة كان له تصريح عن التحالف الأزلي مع إسرائيل، تصريحا وصف بالقاسي اللي غلفه ترامب بمديح لنتنياهو.
3: And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner, and he's the very small partner, and that's true.
0: أزمة دبلوماسية بين

0: إسرائيل وبيلاروسيا سببها تصريح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال مقابلة أجرتها مع الزميلة ميلاندا نوسيفورا على العربية إنجليش.
1: So Israel must be a little more careful. They already have a bad reputation in the world because of the bombing of Gaza. It is a Holocaust. Why do we speak about the Holocaust suffered by the Israelis while they themselves have killed so many people? Women and above all children have died in the Gaza Strip. It was simply wiped off the face of the earth. And they are trying to build a resort on the land where these people were killed. So we say that Israel has to start thinking about its future, because otherwise, even nuclear weapons will not help them.
0: لوكاشينكو في المقابلة تكلم عن الحرب في غزة ووصف اللي صار فيها بالهولوكوست، وقال ليه بنتكلم عن الهولوكوست اللي عانوا منه الإسرائيليين في وقت هم نفسهم قتلوا كثير ناس وتحديدا نساء وأطفال ومحوا غزة من الخريطة. وزارة الخارجية الإسرائيلية في البداية أصدرت بيان استنكار لهذه التصريحات ووصفتها بغير المقبولة والمزعجة جدا، ورفضت الخارجية الإسرائيلية المقارنة بين الهولوكوست وما سمته حربها العادلة على الإرهاب. وبعد هذا البيان صعدت إسرائيل أكثر واستدعت سفير بيلاروسيا لديها وقدمت له احتجاج رسمي على تصريحات الرئيس البيلاروسي. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية استقبل السفير البيلاروسي ووبخه بسبب كلام الرئيس. فاصل ونعود.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: من جديد، نشرت وزارة العدل السورية اعترافات صادمة جدا من قبل مجموعة من الأطباء الضباط اللي كانوا بيعملوا في مستشفى تشرين العسكري سيء السمعة، وهذه الاعترافات بتتعلق بجريمة بشعة جدا. بس قبل ما تسمعوا الاعترافات خليني يعني أذكركم بهذه المستشفى. مستشفى تشرين العسكري مستشفى تابع لوزارة الدفاع، وما كان مجرد مستشفى، بل يعني كان يوصف بأنه أحد الأفرع الأمنية خلال عهد النظام السابق، لأنه كان بينقل له موقوفين من سجون النظام مصابين وجثث، وكانت بتتم في عمليات تعذيب وجرائم بشعة حتى زي سرقة الأعضاء. وانتشرت الفترة الماضية كمان فيديوهات بشعة جدا من داخل المستشفى بتوثق الكثير من هذه الجرائم، ومعها انتشرت قصص فعليا لا تصدق من بشاعتها. وكانت السلطات السورية اعتقلت عدد من الأطباء الضباط اللي كانوا بيعملوا في المستشفى من اللي ثبت تورطهم في دماء الشعب السوري، وكانوا شركاء للنظام السابق في جرائمه. وأمس نشرت وزارة العدل السورية فيديو قالت أنه بيتضمن اعترافات بجريمة بشعة مكتملة الأركان ضد الإنسانية قام فيها أطباء

ضباط داخل المستشفى. والجريمة كانت بتتعلق بسرقة كبد أحد المساجين اللي كان موقوف في أحد أفرع الأمن العسكري وزرعه في جسد ضابط كان أبوه مقرب من الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه.

0: إلا من شخص واحد، هو رئيس الجمهورية كان ما يرد على وزير الدفاع أو أخوه لا
1: أخوه مين؟
0: أخوه لا لا لرئيس الجمهورية
1: اللي هو شو اسمه؟
0: اللي هو معر الأسد.
2: فكلفنا بإجراء عملية زرع كبد لمريض هو بهمه لمدير إدارة الخدمات الطبية.
3: تم نقل مريض إلى شعبة العناية المشددة، المريض لديه مرض كبدي متقدم، هو المريض كان موقوف كان بحالة عامة جيدة، كان مريض واعي متجاوب.
0: هذا المريض الموقوف تخدر
4: من خدره
0: العميد الطبيب يمكن علّ عليه.
2: الفترة الأطول هي كانت عملية استئصال كبد المريض اللي هي أخذت تقريبا حوالي 6 ساعات.
1: بعد ما قطفتوا كبده لهذاك قلنا شو اسم المصطلح؟
2: سرقة.
1: سرقة الكبد. نعم. شو كانت النتيجة بالنسبة له؟
2: توفى.
1: مات.
2: نعم.
1: مات على الفور؟ فورا؟
2: خلال دقائق.
1: خلال دقائق كان ميت. لو أخذوا جزء من كبد المريض السابق، هذا مجهول الهوية اللي أنت ما بتعرفه.
0: نعم.
1: ما ممكن يبقى على قيد الحياة؟
2: صح.
1: ويعيش؟
2: صح.
1: وهيك؟
2: نعم.
1: هاي الإمكانية العلمية موجودة.
2: لكن نحن غير مؤهلين.
1: غير مؤهلين. هذا الرجل اللي نقلتوا له الملازم أول.
2: نعم.
1: صار كبد المريض هذاك جبتوا له هذا. شو مصيره؟
2: توفى.
1: توفي؟
2: نعم. المريض الذي أخذ الكبد. نعم.
1: نعم.
2: حوالي أسبوع.
5: مشاهدينا ننتقل إلى البيت الأبيض وكلمة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
6: أيام بدأت بال أو 60 يوم بدأت بالأمس، لا بدأت اليوم، وحيث تم التوقيع على المذكرة على مذكرة التفاهم في وقت متأخر بالأمس. نعم بدأت الصفقة بالأمس ودخل دخلت حيز تنفيذ اليوم. تحول الرئيس بشأن موقفه تجاه إيران والملف النووي. في البداية كان ذلك هدف أساسي لي التفكيك برنامج إيران النووي، ولكن قال إنه يمكن لإيران أن تحصل على بعض من هذا البرنامج لأن دول الجوار لديها أيضا بعض من ذلك. نحن دمرنا عدد كبير من الصواريخ الباليستية أو منصات إطلاق الصواريخ، وكنا ناجحين جدا في القيام بذلك خلال شهور الحملة العسكرية الماضية. ما قاله الرئيس بالأمس هو طبعا الدول لا تستغني عن حق الدفاع عن النفس، وهذا ما تفعله إسرائيل إذا أطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل، وكذلك إذا أطلقت إيران الصواريخ على بلدان أخرى. ولكن إن لا يجب أن تصنع صواريخ تهدد العالم بأسره، وهذا ما قاله الرئيس بالأمس. لا يمكن أن تقول لدولة إسرائيل إيران بأنه لا يمكن أن تحصل على ما يحمي دفاعها، وهذا ما قاله الرئيس، ولكن في إطار الاتفاق النهائي. نريد أن نرى إيران لا تمول عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب الإقليمي وتسعى لبناء برنامج نووي. هذا هو الأمر الأساسي، إن برنامج نووي تم تدميره. ولو قرر إيران غدا بتصنيع سلاح نووي فليس لديها القدرة للقيام بذلك. ما نريد ضمان هو أن لا يمكن أن تبني هذه القدرة ليس بعد عام أو عامين أو سنوات كثيرة، حتى لا يخشى أبناؤنا أن يكون لدولة إرهابية أو ترى الإرهاب أسلحة من هذا القبيل. تأملون أن هذا الاتفاق سيمنع إيران امتلاك السلاح النووي في المستقبل؟ مضمون مذكرة التفاهم. لست أدري كيف تعكس ذلك وكيف هذا يمنع إيران من بناء البرنامج من جديد. أولا هم يحتاجون لأموال طائلة لإعادة بناء البرنامج، مليارات المليارات من البنية التحتية التي دمرتها الولايات المتحدة. وطبعا هم الآن في وضع اقتصادي يتميز بالحصار، وهذا يعني أن النظام مراقبة حقيقي وكذلك النظام تحقق حقيقي. وكما تشير مذكرة التفاهم، كل هذه الأمور هي الخطوات التي يجب اتخاذها. وهذا مرة أخرى، وهذا يعيدني لما تتضمنه المذكرة، هم يحتاجون الأموال للقيام بأي شيء. إن الاقتصاد الإيراني في أسوأ أحواله، ولكن لعودة إيران إلى الاقتصاد عن يثبت بأنهم غيروا سلوكهم. لذلك هذا هو أساس هذا الاتفاق.

0: قال رئيس ترامب بالأمس أنه سوف يتهم أو يلومك لو تحدثت إيران. لا، كان الرئيس يمزح، ولكن هو يفعل ذلك دائما، ولكن الفريق بكامله عمل من أجل ذلك، لمصلحة الشعب الأمريكي. رأيت بعض الانتقاد من التقدميين نحو بناء، يقولون ما هي تجربة نائب الرئيس مع الدول المعادية، وبالتالي لدي تجربة كبيرة في التفاوض مع في بيئات معادية، وسوف نتوصل إلى مكان أفضل، ونحن في مكان جيد. ولكن السؤال فيما إذا كان يمكن أن نحول علاقة إيران مع العالم. تفضل. ما مدى قرب بدء إيران بيع نفطها بموجب مذكرة التفاهم؟ ثانيا، هل يمك أن تشرح المكون اللبناني في مذكرة التفاهم وإمكانية تنفيذ ذلك؟ نعم، بالنسبة للمكون اللبناني، هذا الأمر يتعلق بالسلام الإقليمي، وما يعنيه ذلك أنه نتوقع من حزب الله لا يطلق صواريخ ومسيرات ضد إسرائيل. نتوقع من إسرائيل أيضا ألا يكون أن تقوم بما تريد في لبنان. تعلمون يا سادة بأن الحالات وقف إطلاق النار قد يكون بها حالات فوضى، وهناك تقارير تفيد بأن هناك إطلاق أقل من السابق. هناك تقدم حقيقي في لبنان، إطلاق للنار أقل بكثير، وهناك بعض الحوادث التي تحصل بين الفينة والأخرى. نتعامل مع ذلك. والوزير روبيو هو الشخص الذي عمل بطريقة جيدة للغاية من أجل ذلك، ولدينا طبعا هذا الوضع الذي تعاملنا به. ما نريد رؤيته في نهاية المطاف أن الحكومة اللبنانية المنتخبين في لبنان هم الذين يتحكمون أو يحكمون لبنان حتى لا يستولي حزب الله على البلاد، وبالنهاية لن تهاجم إسرائيل جنوب لبنان أو بيروت. هذه الخطة. بالنسبة للنفط الإيراني، الجدير بالاهتمام الذي ربما رأيتمه هو أن الإيرانيين لم يتمكنوا من بيع النفط، ليس بسبب العقوبات ولكن بسبب الحصار البحري. بشكل أساسي ما قمنا به الآن، ما نعطيه وما يعطينا هو أننا قلنا سوف نرفع الحصار، نسمح لكم ببيع بعض النفط وتفتحون المضيق. سيتطلب الأمر بعد الوقت، وهذا هو الوضع الراهن. شكرا سيد نائب الرئيس. بالنسبة للمضيق وضمان عبور السفن خلال 60 يوما، مسؤول أمريكي كبير قال أنه يتوقعون من إيران أن تدفع بقوة بهذا الاتجاه. ماذا عن الولايات المتحدة ومسألة الرسوم العبور؟ هل ستدركون الأمر لدول الخليج لتحديد ذلك؟ أولا، نحن نؤمن أن الممرات البحرية العالم يجب أن تكون مفتوحة، وهذا ما نص عليه المذكرة. بطبيعة الحال فإن المفاوضات النهائية سوف تحدد شروط الفترة اللاحقة. أعتقد أن العمانيين والإيرانيين هم الذين يتحكمون، ولكن مذكرة التفاهم تشمل الإيرانيين والعمانيين ودول الخليج الذين يمكن أن يحددوا إطار أمني لمستقبل المضيق. بمعنى أننا لا نريد هذا أن يتكرر. الأمر يتعلق بفرض الرسوم وضمان أن المضيق لا يستخدم كنقطة اختناق للاقتصاد العالمي. هذا ليس ما يريده الإيرانيون أو العمانيون أو دول مجلس التعاون الخليجي. نعمل مع الحلفاء في المنطقة من أجل ضمان أن هذا موجود في الاتفاق النهائي، وإلا لن يكون هناك اتفاق نهائي. بالعودة إلى هذه النقطة الأساسية المتعلقة بالمفاوضات، أن لدينا أوراق أخرى إذا رغبت إيران الاستفادة من الاتفاق، عليها أن تعطينا الأمور الأساسية للحصول على هذه الامتيازات. إذن سأعطيكم الكلمة لكما. تفضلا. ربما أنا لدي عمل ألوان أو أنت أو أنت. تفضل أولا ثم الشخص الثاني.
1: بعد الأيام السابقة

الأولى من بداية كأس العالم 2026 حققت البطولة رقم جماهيري جديد في تاريخها. فرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أعلن أنه يوم 16 يونيو شهد حضور 281,223 مشجع في ملاعب كأس العالم خلال 4 مباريات أقيمت في نفس اليوم، وهذا الرقم بيعتبر أعلى حضور يومي في تاريخ البطولة. إنفانتينو شكر الجماهير على الألوان والأجواء والمشاعر اللي أضافوها للبطولة، وقال إنه هذه النسخة تواصل إثبات قد إيش كرة العالم أو كرة القدم توحد العالم. وللعلم الرقم السابق لأعلى حضور يومي في كأس العالم كان مسجل من نسخة 94 واللي كانت في أمريكا برضو، يعني الرقم الجديد كسر رقم قياسي صامد له أكثر من 30 سنة. الفيفا كانت أمس كمان أعلنت أنه في أول 6 أيام من البطولة الحضور الجماهيري في المدرجات تجاوز 1,300,000 متفرج، وقالوا أنه معدل الحضور في المباراة الواحدة بيتجاوز 65,000 متفرج. وحسابات الفيفا من أول البطولة بتحتفل بالإقبال الجماهير الكبير وبتنشر صور كثيرة بتبين الحشود الغفيرة في المدرجات.

0: لكن هذا الاحتفاء بالإقبال التاريخي يقابل تشكيك، وفي ناس جالسة بتنشر أونلاين صور لمقاعد كثيرة خالية في بعض المباريات زي الصورة اللي شايفينها الآن. والمشككين هذول بيقولوا أنه مو صحيح الإقبال الجماهيري الكبير، وبيتكلموا أنه أصلاً فيفا من قبل البطولة كان عندها مشاكل في بيع التذاكر بسبب غلاء الأسعار وبسبب توزيع المباريات على 16 مدينة في 3 دول. السؤال هنا يعني أين الحقيقة؟ الإقبال كبير فعلاً ولا الفيفا بتعمل دعاية لنفسها مو حقيقية؟ الإجابة على هذا السؤال قلنا يعني حيساعدنا يجاوب عليه أحد من هناك وشايف بنفسه، فينضم إلينا من أوستن مراسل العربية نايف الثقيل. أهلا فيك معنا نايف، احكي لنا عن مشاهداتك من ناحية الجماهير، فعلا كثار؟
1: أهلا سارة. يعني بالتأكيد سارة، يعني يمكن أكثر المتفائلين قبل البطولة ما يتوقع أبدا نهائيا الحضور الجماهيري في مباريات. يعني أنا حضرتها منتخبات ما تملك نجوم شباك ولا هي منتخبات جماهيرية، والملاعب كانت مليانة. يمكن الصور اللي تداولونها الناس في السوشيال ميديا أو حتى بعض وسائل الإعلام هي لأول يعني أول ربع ساعة من كل مباراة تقريبا تكون المقاعد فاضية، وهذا حصل مع المنتخب السعودي مباراة الأخيرة، والسبب هو مشاكل في التنظيم اللي تتحملها الدولة المنظمة. طريقة الدخول، التفتيش الدقيق، أحيانا أزمة الطرقات، ويمكن مباراة السعودية حصل حادث مروري هو اللي عطل عدد كبير من الجماهير من الدخول. لكن كمبيعات تذاكر وكحضور تجربة مثالية جدا، ومبيعات عالية، وهو نجاح يحسب للفيفا، لأن فيفا هو اللي مسؤول عن التذاكر وتسويقها، وحتى هو صاحب الإيرادات. لكن لو سارة تبغين أدخل معك في تفاصيل كيف فيفا نجح في أنه
0: تعرف أنا حابة أعرف منك هذا الشيء، لأنه
1: التاريخ
0: يعني
1: اللي موجود يعني من 300
0: كل الناس كانوا متوقعين أنه خصوصا يعني أنه أمريكا ما هم شعب فوتبول، ما هم شعب كرة قدم، يعني عارف.
1: طيب أنا أول شيء خليني أقول لك إنه معظم الحضور يمكن في نسب متفاوتة، ولكن 70% من حضور المباريات هم من السكان المحليين، مو من الخارج بسبب مشاكل الفيزا اللي صارت. السبب فيفا يمكن تعلم من درس المونديال اللي الماضي، واللي أنا وياك كنا قد غطيناها.
0: كأس العالم للأندية قصدك.
1: فيفا أول شيء عمله هو تعاقد مع شركات كأس العالم للأندية. فيفا تعاقد مع شركات محلية أمريكية، بيبغى يدرس الوضع ويبغى يفهم مزاج المواطن الأمريكي وش اللي يرغبه في حضور الفعاليات. فبعد الدراسة اكتشف أنه طريقة فيفا في تنظيم المباريات والتسويق

0: التسويق لها سواء ما قبل وأثناء ما تتناسب مع المواطن الأمريكي. فكانت النصائح أنه تتغير منهجيتك بالكامل، تغير طريقتك بالكامل، أنه بدال ما تكون 90 دقيقة كرة قدم تكون يوم ترفيهي كامل. وما مو فقط للأب والأم ولا للبالغين، لا، يكون للعائلة كاملة. فاقترحت الشركات أنه يكون فيه مناطق فانزون محيطة بالملعب، تجي الجماهير قبلها بوقت، يكون فيه فعاليات داخل الملعب في وقت المباراة. يعني تخيلي سارة، إذا اللاعب أصيب تبدأ فيه فعالية تصير، ما يشوفها المشاهد من برا الملعب، بس اللي موجودين في المدرجات يشوفونها.
1: أوكي.
0: في وقت البريك حق شرب الموية تدخل فرقة غنائية أو تدخل فرقة استعراضية، هذه ما يشوفها إلا المشاهدين الحضور. غير كذا فيفا كانت من ضمن النصائح أنه يختار مدن معينة فيها جالية، يعني مثلا الأرجنتين، المكسيك، المنتخبات اللاتينية تكون في مناطق أو مدن فيها جالية لاتينية. أيضا يكون فيها حملة تسويقية ضخمة. ففيفا بدأ وتعاقد مع شركات أمريكية هي اللي تقود الحملة، مو شركات خارجية.
1: أيوة.
0: فبدت المحتوى مختلف، تيك توك، كل الاختلافات، استفادوا من وجود ميسي أيضا في جذب الجمهور، وأيضا حتى مشاهير هوليوود في الفعاليات اللي كانت تقام. وش الامتيازات اللي رغبوا فيها بعد الجمهور؟ انت لما تقص التذكرة تدخل على موقع وتحجز عشان يتغلبون على موضوع المواقف ووسائل النقل. تحجز توصيل مجانا عن طريق الحافلات. فيحددون لك منطقة قريبة من بيتك أو من الفندق حقك، تروح لها تلقى موقف سيارة مجاني وتركب الباص.
1: أوكي.
0: قبل لا تركب الباص يصير لك تفتيش كامل. الباص يدخلك جوا المنطقة الداخلية للملعب، بس تسوي سكان للتيكت وتدخل على طول المدرجات. ففي عمل قام فيه فيفا، عمل كبير جدا، هو اللي هذا صح. كان نتيجته. وردت فعل رئيس الفيفا في انستغرام لما قال واو واو، لأنه كان فيه عمل يعني.
1: أيوة.
0: ونجح العمل بغض النظر عن التشكيك.
1: نايف، أنت قلت أنه رغبوا الناس يعني بالحضور، أنه بوجود مثلا، أو قلت ميسي تحديدا، ليش ما رونالدو ما في إقبال على أنه الناس تشوفوه؟
0: لا سارة انتبه، انت بتسوي لي مشكله. انا اقصد انه ميسي كان موجود من أيوة. سنتين عندهم.
1: أيوة.
0: تقريبا استغلوا وجود ميسي
1: عشان بيلعب في انتر ميامي،
0: الانجذاب تدريجي لكره القدم.
1: اوكي، طيب انا قلت يمكن، بس اخليك اعطيك أيوة. فرصه توضح. انا قلت يعني تعرف لا يكون في شيء، في حاجه ما اعرف.
0: لا سارة، أنا فاهم أنت بتنتقمين من اللايف اللي طلعنا فيه مونديال كأس العالم للأندية.
1: يلا معلش، أنا لأنه في نهاية اليوم أنت حتدفع الثمن بعدين، وطبعا بالتالي الجوز حيدفع الثمن معك، فأنتوا تتحملوا المشاكل بعدين أنتوا من وراء هذا الموضوع. بس بشكرك جدا على وجودك معنا ويعطيكم العافية صراحة كلكم. كان معنا طبعا من أوستن مراسل العربية نايف الثقيل. في إطار زيارته إلى تركيا، التقى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بلال رجب أردوغان نجل فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. معالي المستشار عبر عن سعادته بهذا اللقاء، وقال إنه يعكس عمق العلاقات وروابط التعاون بين المملكة والجمهورية التركية. وكشف معالي المستشار كمان عن مفاجآت سعيدة سيعلن عنها قريبا. أعلنت وزارة الصحة السعودية تعليق رخصة مزاولة المهنة لطبيبين بعد مقطع ترويجي متعلق بحقن منتج من منتجات الإكسوزوم بوصفه إجراء آمن. وزارة الصحة كانت من أيام أعلنت إنها بتتابع مقطع متداول لطبيبين حول هذا الموضوع، وإنها باشرت مساءلتهم. ورجعت أمس الوزارة أعلنت إنها أخذت قرار بتعليق رخصة الطبيبين هدولة، وقالت إنهم استغلوا صفتهم المهنية وصلة القرابة بينهم للترويج للحقن بالإكسوزوم على إنه آمن. ونشرت وزارة الصحة بالتزامن مع هذه الضجة منشور توعوي عن مادة الإكسوزوم، بتأكد إنه ما في أي منتجات للمادة مرخصة للحقن التجميلي، وأن المصرح فيه هو استخدامها الخارجي فقط. الإكسوزوم مادة انشهرت من فترة بشكل كبير وحول العالم.

0: العالم يعني مو بس في السعودية، وصار كثير كلام عنها وعن فوائدها للبشرة والتجميل. في البداية ظهرت يعني كمادة تستخدم في الإجراءات السطحية الخارجية، لكن بعدين بدأ الترويج لحقن فيها أكسوزوم، وهنا بدأت تطلع التحذيرات من دكاترة ومختصين وجمعيات من أنه المادة هذه حقنها خطر كبير، وأنه ما في دراسات كافية على مضاعفات حقنها رغم أنها بتعطي نتائج جيدة. احنا بننضم لنا في الاستوديو استشاري امراض الجلديه والمختص في الليزر والتجميل بجامعه هارفارد الدكتور سعود العيسى. اهلا فيك معنا دكتور.
1: يا اهلا وسهلا.
0: اول شيء اشرح لنا هذه الماده ايش تسوي.
1: طيب اول شيء شكرا لدعوتك. الموضوع سوى ضجه في السوشيال ميديا والاعلام، واحب اشكر وزاره الصحه اولا على توضيحها وبيانها، والجمعيه السعوديه لامراض وجراحه الجلد برضو على توضيحها. طيب اول شيء ماده الاكسوزوم هي ماده موجوده فينا. كيف الخلية تتكلم مع الخلية؟
0: أوكي.
1: ترسل اكسوزوم سيجنلز إشارات.
0: طيب.
1: عشان تقول للخلية الثانية صنعين منتج معين، صنعين هرمون معين. هذا بكل بساطة الاكسوزوم. ففي المجال التجميلي يمكن آخر 5-6 سنوات نستغل الموضوع هذا، أنه نرسل إشارة للخلية نقول لها مثلا صلعي كولاجين، الفايبروبلاست سوي كذا.
0: تحفيز.
1: تحفيز لا في المجال التجميلي. فهذا هو الاستخدام الاكسوزومز. إشكالية الأكسوزومز المنتجات متفاوتة، مصادرها متفاوتة، في مصدر حيواني في مصدر إنساني، التركيز مختلف، فمو كل أكسوزوم أكسوزوم. فهنا هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية صعب أنه نسوي أبحاث عليها، والأبحاث لسه جديدة ومبدئية. فما نعرف على المدى الطويل وش المضاعفات. مو معناته أنه خطيرة. الأبحاث المبدئية
0: لكن لسه خلينا نقول بس هو الأكسوزوم يعني بس عشان يفهموا الناس يعني بيشوفوا الناس إيش كيف موجود في السوق.
1: اللي موجود عندنا أنواع كثيرة زي مثل لك، وعادة تكون مخلوطة بمنتجات أخرى، هيورونيك أسيد، ترانزكزاميك أسيد، ما هو فقط أكسوزوم لحالة. الترخيص اللي موجود عندنا في المملكة وحتى في الـ FDA الأمريكية الاستخدام الموضعي.
0: أيوة.
1: نستخدمه كاستخدام موضعي.
0: موضعي يعني الحين مثلا ايش كريم كذا يحطوه يعني
1: او يحطوه بعد الاجراء. يسرع من التعافي بعد الاجراء.
0: يعني مثلا احد يكون عامل عمليه تجميليه او مثلا يكون عامل ابر تجميليه او مثلا شيء
1: موضعي
0: ماكينه يقوم ويرجع يحطوا له مثلا كريم في اكسوزوم.
1: نعم.
0: اوكي.
1: وهذا اللي مصرح فيه عندنا في
0: حلو.
1: في هل يحقن في بعض الدول وبعض الدراسات يحقن المادة هذه، لكن اتنات يعني ابروفد ان ذس يعني غير موصف فيها.
0: طيب.
1: عندنا في المملكة العربية السعودية. ويجب ان نلتزم
0: بالطريقة
1: الموصف بها من هيئة الغذاء.
0: ولما يتم الحقن فيه ايش يكون الهدف برضو اللي هو هذا التحفيز؟
1: نعم.
0: بس انك انت بتدخل مباشرة.
1: نعم.
0: يعني
1: توصله، لانه طبعا الجلد يصير فيه ابزوربشن
0: يمتص
1: امتصاص.
0: أيوه.
1: قليل غير لما تحقنه توصل المادة بنسبة اكبر. فهذا هو الفكرة من الحقن. زي ما ذكرت لك هي أغلب الدراسات اللي عندنا مبدئية لكنها مشجعة.
0: أوكي.
1: مو معناته مريض صار له حقن حيصير لمضاعفات أو حيصير لمشاكل.
0: أيوة.
1: الضجة طلع على موضوع السرطان وخوفهم من السرطان.
0: أيوة.
1: احنا قلنا الأكسوزومز هذه سيجنلز رسائل. صح. السرطان ايش يحب يسوي؟ يحب ديفايدنج، ينقسم بشكل كبير فيرسل سيجنلز كثيرة.
0: أيوة. الأكسوزومز عالية. أيوة.
1: التخوف انه الاكسوزوم ممكن
0: يحفز هذا الموضوع،
1: لكنه الموضوع هذا يعني نظري الى الان ما اثبت انه ممكن يسبب او يحفز السرطان. بالعكس ممكن نستخدم الاكسوزومز في علاجات كثيره طبيه غير العلاجات التجميليه، ومن احدها ممكن بعض انواع السرطان حتى نرسل سيجنلز معاكسه.
0: أوكي. انه هو متواجد في كثير اشياء، لكن
1: صحيح.
0: احنا بس بنتكلم تحديدا عن موضوع حقنه تجميليا.
1: صحيح.
0: هذا اللي هو لسه.
1: نعم. وكمادة موجودة مصرح لها.
0: أيوة.
1: واستخدامها الموضعي.
0: التأكد، مرحلة التأكد يعني قديش تأخذ وقت عادة مثلا دراسات؟
1: الدراسات تأخذ وقت طويل.
0: أيوة.
1: يعني في عالم الطب احنا نتكلم 5 سنوات، هذا قصير جدا
0: ولا شيء.
1: أيوة. ولا شيء يعني. أيوة. احنا نتكلم عن 20-30-40 سنة.
0: أيوة.
1: عشان نطمن ونعرف. أيوة. ايش الاشياء اللي على المدى البعيد.
0: أوكي. يعني اي احد بيتفرج الان لا يقلق، ما غالبا ما راح يلحق عليه.
1: نعم.
0: إذا لسه الدراسات.
1: نعم.
0: بعد 30-40 سنة.
1: نعم.
0: يعني حيلحقوا على الصغار.
1: نعم ما في داعي للقلق. لكن أوصي الجميع أنهم يستخدمونه بالطريقة الموصى عليها من

0: وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
1: جميل جدا، أنا بشكرك على هذه المعلومات المهمة.
0: الله يطول.
1: طيب مشاهدينا، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم الأحد إن شاء الله في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: العربية FM،
0: أن تعرف أكثر.
4: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: العربية FM.
8: العربية FM،
3: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
8: لتعرف أكثر.
9: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
10: ملاعب في المونديال.
9: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
11: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
9: آراء صحفية.
12: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
9: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن، من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
13: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
14: العسكري آخر التطورات، تتحدث عن اشتباكات.
13: نبحث ونتقصى لنأتي

إليك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الحصار الاقتصادي على إيران لن يتوقف قبل تغيير سلوكها، ويشدد على أن واشنطن ستعيد فرض العقوبات على طهران في أي وقت إن لم تحسن التصرف، ويوضح أن البيت الأبيض أبلغ الكونغرس بالمستجدات مع إيران بشكل غير رسمي. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يقول أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة. الحكومة السويسرية تؤكد عقد المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران غدا. ووكالة تسنيم تنقل أن موضوع سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا لم يحسم حتى الآن. ورئيس الوزراء الباكستاني يرجئ زيارته إلى سويسرا إلى أجل غير مسمى. مشروع بيان قمة الاتحاد الأوروبي يرحب بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، ويشدد على احترام حرية الملاحة وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. متحدثة باسم الحكومة البريطانية تؤكد للعربية أن حرية الملاحة في هرمز مبدأ أساسي. نتنياهو يعتقد أن أمريكا وإيران لن تتوصل إلى اتفاق نهائي بحسب CNN. وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن مقتل 3 في غارات إسرائيلية على الجنوب. الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند 11121 نقطة. في المونديال، جنوب أفريقيا تواجه تشيك الآن، سويسرا تواجه البوسنة والهرسك بعد 3 ساعات، وفي وقت لاحق قطر تلاقي كندا المستضيفة، والمكسيك تواجه على أرضها كوريا الجنوبية. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج سايكو دراما.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: المخرجين، دائما نتحدث عن الممثلين والمنتجين والكتاب، لكن لعل حلقة اليوم حتكون مختلفة قليلا، لأنه في حلقة اليوم احنا راح يكون ضيفنا شخص تآلف وتوالف مع البيئة. في كل عمل يكون هو موجود فيه يكون هذا العمل ممتد من بيئة مختلفة تماما، لنجد أنه هذا الشخص صار جزء من هذه البيئة يشبهها وتشبهه، صار امتداد لها، صار يحاكيها وتحكي عنه شخص مختلف. مثل في دور علي، ومثل في دور حمود، ومثل في دور صقر وفلاح وغيره، لنتفاجأ في كل مرة الاختلافات ما بين الشخصيات وتوالفها. ضيفنا وضيفكم اليوم الفنان السعودي محمد الهاشم، اهلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا، شكرا على المقدمه الجميله، وان شاء الله يا رب نكون قد الثقه دائما يا رب. شكرا.
0: لا شكر على واجب، وهذه هي اقل الحقوق يا محمد.
1: الله يسعدك يا رب.
0: طيب محمد، قبل ما نبدا في اي نقطه، لعل كنت دائما اتامل في كل عمل انت تكون موجود فيه انه كيف تكون البيئه هي البطل في كل الاعمال. سؤالي هنا، هل أنت في كل عمل تكون مستوعب نقطة الاختلاف البيئي فتنسجم معه، ولا يكون بالنسبة لك لا، هو أنا قرأت النص، أنا كمحمد راح أتلبس الشخصية من غير ما أشوف الأشياء اللي حولي؟
1: لا طبعا أكيد، يعني هو حنا عنصر يعني لا يتجزأ من الصورة نفسها، عندنا البيئة اللي تحاكي الحقبة الزمنية مثلا سواء حديثة أو قديمة، وعندنا بعد الملابس أيضا، نوعية اللهجة اللي بنستخدمها، هذه كلها عوامل تغير في شخصيتي إجباري يعني بشكل أو بآخر. إنما دائما حرصي على التنوع هذا رقم واحد في حياتي، أنه أنا أبغى أقدم منيو للمشاهد، منيو شخصيات، أنه أنا أقدر ألعب لك مثلا سايكو على اسم البرنامج، أو ألعب لك كوميدي أو تراجيدي أو دراما، يعني أنا عندي المنيو هذا. فحلو إذا أنا عندي الطاقة هذه وجاتني الفرصة، ليش ما أتنوع؟
0: لأن يعني أقنعني أقنعني أن حمود هو فلاح.
1: الله يسعدك.
0: حاول تقنعني بقنعك أن اسمي سمية.
1: الله يسعدك.
0: لأنه الله يسعدك حمود، وهذا لعل حتكون أول رحلاتنا هي السايكو دراما اليوم، رح نبدأها إحنا مع حمود. نقطتنا أنه كيف هذا الشخص بدأ، كيف هذا الشخص راح، نقطتنا أنه أنا وأنا أتفرج على حمود كأخصائية نفسية وكمشاهدة عادية، أطالع أقول مثلا هذا عمره مو 30 سنة، هذا عمره 10 سنين.
1: صحيح.
0: ولما أطالع لفلاح أجي أقول لا، هذا طالع من بيئة بدوية حقيقية ويتعامل مع فضة وسارة بهذا الشكل. ولما أطالع لعلي أقول هو مضطرب فعلا.
1: صحيح.
0: فأنا للأمانة أشهد لك إياها كأخصائية نفسية، المنيو حقك رائع.
1: شكرا شكرا.
0: لعلنا نبدأ مع بعض يا محمد في أول يعني رحلاتنا في سايكو دراما مع الكليب الأول، نسمعه سوا.
1: يلا.
2: حمود ايش فيك مفهي؟ انا ما قلت لك ان الليله حنا زينب على عبد الله؟

مساء الخير مستمعينا، رجعنا لكم مجددا في سايكو دراما، البرنامج الأحب إلى قلبي. دائما نتحدث عن

0: انت تبين تقنعين انك ما كنت تعرفين ان حمود من زمان؟
1: انا فرحانه بطير من الفرح، هذه اول مره احس اني فرحانه هالكثر من يوم ما فقدت عبد الله.
2: امس زينب ابتسمت لي.
3: انت من اول عارف ان زينب مستحيل تبي تطالع فيك اصلا، ولا هي من ثوبك.
4: يا ولدي لا اشوفك مو توقف مكان تبعي او متعرض حق احد من اللي يشتغلون وياي.
5: ايش سوت؟ تزوجت؟ لا هي اول وحده ولا اخر وحده.
6: هذه من فيلم قرقيعان، الفيلم من إخراج حيدر الناصر ومن تأليف المبدع ياسر الحسن. الفيلم يحكي لنا عن أحداث تدور في شهر رمضان، تحديدا في مناسبة القرقيعان، حيث يقع حمود أو حمود الشاب اللي يعاني من قصور ذهني في حب بنت الجيران المتعلمة زينب، فتصير العديد من المفارقات والاختلافات اللي تظهر بينهم وبين المجتمع. من هو حمود من الناحية الإنسانية؟
7: حمود هو بني آدم فاقد الأهلية، أوكي، لكن ما لقى مين يحتويه في الحي، ما عنده إلا أمه بس، وأمه خايفة عليه من كل حاجة. عنده أمه وعنده صديقة اللي هو نسيت اسمه،

0: في الفيلم في القصة إنه ما هو الفنان شافي الشمري الله يمسيه بالخير.
1: الله يمسيه.
0: إيه فهو هم اللي محتوينه. ما عنده شهادة يستند عليها بحكم قصر يعني اللي هو القصر العقلي حالة العقلية ما تسمح لأنه كان يدرس. إنما هم في زعولة في شغلة ممكن تناسب طفولته الداخلية اللي هي لبس القرقيعان والمناسبات من المناسبات هذه. فصار شاف بنت جيرانه لأول مرة بعد ما كبرت بعد ما شالت يعني شافها كبيرة. قبل كانوا يلعبون وهم صغار شافها وهي كبيرة فأعجب فيها وحاول يتقدم لها لكن يبغى أحد يعامله كرجل مش قادر. يوم لقى الوظيفة هذه حصل فيها مدخول قال أنا ممكن أني أتقدم صحيح. لها بعقلية الطفل هذه. يوم تقرب لها شاف أن عندها مشاكل فصار يحل مشاكلها. فهنا ممكن نقول أنه الرسالة اللي على الأقل لشخصية حمود بس أنه العقل والجهل أو العلم والجهل تساووا لأول مرة.
1: أي أنت تعرف أي. ليش أساساً وأنا قاعدة أطالع في بناء شخصية حمود نفسه
0: أي.
1: أنا كنت أطالع أقول أنه حمود حب بنت الجيران لأنه ما كان عنده نموذج آخر للعلاقات خاصة في بيئة نفس بيئة حمود
0: ما عنده خيارات
1: يعني. ما عنده ولا خيار ولا يعرف أن الاختلاف اللي ما عنده خوات ما عنده بنات خالة ما عنده ناس نشأ معهم
0: صحيح.
1: نشأ مع بنت الجيران
0: صحيح.
1: فأي شعور لأنه خاصة أنه هو عقليته عقلية طفل عمره 10 سنين
0: إيه؟
1: فكون هذه العقلية موجودة هو ما يفرق بين المشاعر قاعد يتعلم الحب لأول مرة يتعلم صحيح. الغضب يتعلم الكذا. فكنت أطالع لحمودي كذا في أشياء فأجي أقول حمود عرف يحل هذا الشيء لأنه ما يملك القيود المجتمعية.
0: أحسنت
1: إيه تعرف
0: ما شوفي الأطفال عندهم ميزة ما عندهم تقديس الأشخاص.
1: أحسنت.
0: أوكي. ويجاهر بمشاعره.
1: صح.
0: أوكي شوفي أنت روحي السوق مثلاً أو ركبي طيارة رحلة طويلة شوفي صراخ الأطفال هذا إذا كبر بيستحي يسوي كذا.
1: صحيح.
0: لكن هذا مجاهر بمشاعره أيوة. الحقيقية أنا صادق في حبي في كرهي في كل. فهذا الأشياء اللي استند عليها حمود أتوقع بشكل أو بآخر.
1: يس وغير كذا غير أنه استند على هذه الأشياء ترى حصل له نمو جسماني نمو العقلي ثبت للعشرة سنة.
0: صحيح.
1: فهو نمو الجسماني يتناسب مع شخص عمره 30 سنة.
0: صحيح.
1: بالاحتياجات الجسمانية كلها بقدرته صحيح. إنه يضرب إنه يسوي إنه يعمل إنه يركض إنه يصبر. بالإضافة إلى أن أم حمود كان فيها ميزة على أنها هي تعرف أنه ابنها عنده تخلف ذهني عنده عدم إدراك ونمو إلا أنها ما عاملته كطفل كامل
0: لا
1: كانت تعامله لا أنت كبير أنت سوي أنت بجيب لك هالمهنة سوي بس هي تتعامل معها ترى كأم اللي هي رعايتها لأنها هي عارفة طالع لولدها تشوف عمره 30 سنة بس غريزتها كأم تنظر أنه ترى صغير ترى الطفل
0: أصلا شوفي في مشهد أتذكر أنا حين ذكرتيني كان في مشهد أول مرة يسوق اللي هو الدراجة الهوائية
1: ايه؟
0: السيكل هذا شوفي كيف إحساسه
1: طفل
0: كان خايف بعدين يروح الخوف يروح يروح يروح بالتدريج صار انطلق للحياة هذا
1: اكتسب هذه الخبرة
0: هذه رمزيا يعني أيوة. الإخراج أنه انطلق يعني.
1: أي لأنه اكتسب هذه الخبرة حصل على الممارسة من طفل عمره 10 سنين
0: بالضبط
1: إلى خلاص بدأ أنه يكبر النقطة ترى وهذه كنت أتأملها بحمود اللي هي كونه ما يدرك للمخاطر الاجتماعية داس ولا يرى الناس
0: صحيح.
1: سوى عمل عشان كذا كان الحلول لزينب يلاقيها حمود لأنه هو ما عنده معايير اجتماعية يرجع لها
0: صحيح.
1: ما عنده مخاوف وحمود أعطانا رمزية رائعة يا محمد لو ركزت فيها
0: إيه؟
1: اللي هي رمزية أنك لما تتخفف من مخاوفك تنحل كل شيء وكأن المخاوف هي الحاجز عن كل مشكلة تواجهك.
0: يقول أنا قريت كتاب للفنان أحمد حلمي يقول إذا تبغى إذا في شيء تخاف منه سويه عشان تبطل تخاف
1: الحاجة اللي بتخاف منها أعملها عشان تبطل تخاف
0: بالضبط
1: صح 100%
0: صحيح.
1: سؤالي هل حمود ساعد محمد الهاشم في حياته من بعد الفيلم؟
0: إيه كثير شوفي حمود شوفي أنا دائما في الكواليس يعني أضحك أنبسط أغير جو الشباب يعني ما نحب إنه يكون الوضع روتيني إنما حمود علمني شيء من الالتزام بعد المسرح طبعا لأنها شخصية صعبة

0: إذا طلعت وفرطت منها أوكي بيروح كل اللي سويته. أنا سويت له طريقة مشية معينة، سويت له لزمة أتوقع كان يحك ظفرة، طريقة بكاء معينة، بكاء الأطفال. هذه المعايير كلها لصقت فيني في اللوكيشن لأني خايف. كنا نصور أتوقع 20-25 يوم في الأحساء، كنا نصور العمل. فعلمني الالتزام كثير، وعلمني كيف أنا دائما أقول أنه اللي تمسك فيه الشخصية ما يطلع منها بسرعة هذا مريض نفسي مش ممثل. الممثل المفروض يكون سويتش، يعني بعد الأكشن وقبل الأكشن. ما قدرت أسويها مع حمود. حمود لا، هو مسك فيني.
1: كيف ودعته؟
0: بعد آخر مشهد، والله نسيت آخر مشهد إيش كان. الظاهر كان في مشهد وفاة أم في المستشفى، أتوقع أنه هذا آخر مشهد، نسيت والله. خلاص حلقت دقني. كنت مستعير ساعة من أحد الأصدقاء، قال يرجعها. بديت أفقد نفسي تدريجيا،
1: شكل حمود بدأ يتفكك،
0: بدأ يتلاشى. فخلاص أنا الشكل يأثر علي كثير، عشان كذا المراية تهمني. عرفت إيه؟ فمرة مرة يهمني الشكل عشان أتلبس الحالة. فجالس أتلاشى شوي شوي وراحت.
1: وأنا أتأمل أقول يا الله، حمود وحتى قرقعان كله يشبه الأحساء. الأحساء مدينة جدا طيبة، وأنا أقولها الآن وقلتها بالسابق وراح أظل أقولها، الأحساء مدينة طيبة جدا. فشبهت، يعني بهتت على حمود، بهتت على زينب، بهتت على الطاقم كله، إن الطاقم كله طيب، الكل حتى في الغضب طيب، حتى في الأحداث طيبة. فكان لما حمود ركب اللي هو الدباب وصار يمشي معك، أطالع أقول حتى في يعني تهوره طيب، فبهتت عليه بيئته، بهتت عليه المكان اللي نشأ فيه.
0: صحيح.
1: أنا أعتقد، وهذه من قراءة الآن، قاعدة أقول لو أنه حمود ما نشأ بالأحساء، لو أنه حمود نشأ في مكان آخر زي الرياض خلينا نقول، ولا مكان، كان حتختلف حياته.
0: ترى جميل سؤالك، أول مرة نسأل فيها.
1: أنت وش رأيك حيكون مآل حمود لو نشأ في مكان غير الأحساء؟
0: الطيبة نفسها والجود والكرم، حنا نفس الأطباع، لكن العوامل أوكي هي اللي بتغيرنا. العوامل البيئية، البيئة اللي حولنا هي اللي بنستخدمها. هناك كنا نستخدم مثلا نخيل مثلا أو مخلفات النخل أو whatever، يعني المهن اللي متوفرة هناك غير المتوفرة في الرياض مثلا. بس ممكن نشوف حمود في البوليفارد، يعني ماسك لابس هذه، أوكي ممكن يفرح إذا ربح الموزة البوليفارد. صح،
1: إذا تمدن حمود
0: عن الرياض.
1: صحيح، تمدن بنسبة كبيرة.
0: بالضبط.
1: خرج من القرية،
0: لأن هو قرية. هنا مدينة،
1: مدينة. تمدن
0: بالضبط. فممكن أنا خيالي وداني البوليفارد مثلا الحمود،
1: لأنه يناسبه.
0: أي الدخول مجانا أول شيء، وثاني شيء يعني كل سبل الترفيه موجودة هناك تناسب شخصيته مرة
1: مرة. هو أوريدي وزع صدر
0: ومهنته. ممكن لو أنه ساكن في حي شوي بسيط في الرياض حيعيش بنفس هذا، لكن نوعية السيارات تتغير. لازم في واحد غني في الحي، عرفتي؟ لازم في واحد يحترمونه اكثر من كان عمدة مثلا، عرفت؟ في معايير،
1: في اختلافات. فهنا نرجع نقول الاساس لشخصية حمود انشأته بيئته، فالبيئة الأحساء كانت هي البطلة الخفية.
0: احسنت.
1: ولعلي اسأل سؤال عن حمود، كيف واجه وفاة أمه كانت هي المعيل الأساسي له، هي محور حياته، تتذكر؟
0: أنا قدم لي الأستاذ حيدر الناصر 3 نصوص واخترت قرقع، أوكي؟ وأنا أقرأ، أنا اخترتها كملخص، لسه ما قرأت التفاصيل، مكتوب إنه وفاة أمه. بس يوم شفت الحالة وقال لي حيدر إحنا هنصوره وان شوت، فخفت.
1: اللي خاف حمود ولا محمد الهاشم؟
0: أنا خفت على حمود، أنا قلت كيف بطلع بالصورة هذه؟ هذا مشهد ماستر. وحدث اللي هو يسمونه نقلة نوعية في حياته، فكيف بقدمها؟ وهذا سينما، مش
1: صحيح.
0: مش يعني ناس دافعة فلوس وجاية تشوفك يعني. جلست مع ميلا الزهراني. ميلا اشتغلنا أنا وهي كثير، يعني فاهمين بعض بالنظرة.
1: نقدم لها التحية.

0: الله يمسيها بالخير ميلة، فنانة رائعة. فجلست جالسين كذا على سيب المستشفى نستنى الستة بيخلص، وهي اللي جالسة تسكت الناس عشان أنا أدخل في الحالة. شو عظمة هذه الإنسانة، تاركة دورها وقاعدة تهتم في شخصي، أقسم بالله والله العظيم. تسكت الناس، اسكتوا، الرجال عنده حالة يدخل فيها. والأصعب أنه أنا لسه جالس أمثل أنه لسه ما دريت في الوفاة، عرفتي؟ فلازم الدمعة تصير إن يعني في وقتها تنزل أو أنها تصاعدية وطفل. فهذه كلها عوامل يعني ربك،
1: الحمد لله
0: ربك هو اللي ساعدني عليها.
1: كان مشهد ماستر. ألمني قلبي على حمود.
0: أيوة
1: صدمته.
0: خلصت المشهد جلست أضحك.
1: اللي ضحك محمد طبعا.
0: أي ضحكت، خلصت خلصت خلاص. وقاعدة استغل ان انا طفل وامحي وما شنو وانفض وميلة تسكتني. خلصت المشهد قعدت اضحك، قالوا لي انت كذاب
1: اصلا،
0: انت ملعون، انت ما ادري ايش.
1: لا والله انت شاطر، انت ممثل ناجح
0: والله العظيم.
1: ففرق ما بين الكذب وما بين التمثيل.
0: الله يسعدك.
1: اخ الحمد لله ان حمود طلع بهذه الروعة، الحمد لله ان حمود طلع بهذه الطريقة اللي فعلا خلتنا نتعاطف معه. ولعلنا من حمود ننتقل الى محطة اخرى.
0: تفضلي.
1: نسمع سوا.
0: تفضلي.
2: احنا وش لنا بخيمته عشان نحرقها؟ انا قصيتها ترختك وهي اللي حرقت خيمة الرجال.
3: صحيح هالكلام يا فبر؟
4: ايه يا اخوي صحيح. والود ودي بعد احرق هالخسيس النذر. أنا ماني بمتحسفة على فعلي مناهي، لأن الغدار يستاهل ما يجيه. غدر بولد عمه متعب وذبحها، غدر بأخته وذبحها، غدر بمرته وأخذ عليها مرت ثانية دون علمها. هذا يستاهل الموت.
1: آخ يا فلاح، وش سويت فينا في الشرار مستمعينا. مسلسل الشرار كان عرض سنة 2024، تدور أحداثه بين في بادية وقرية متجاورتين، حيث تنكشف امرأة أثناء جمعها للحطب بفضيحة، فتتطور هذه الفضيحة وتتشابك هذه القصة إلى قصص أكبر. طبعا هي منيفة وذعار، وإنت فلاح وش سويت فينا يا فلاح؟
0: هذا المسلسل من تأليف الأخت العزيزة أستاذة لميا الزيادي العتيبي، وإخراج الأستاذ فوز طنجور.
1: لميا أبدعت بشكل ما هو طبيعي بخلق قصة يعني تشعر أنك لمستها من كثر ما هي حقيقية.
0: لميا أنا حظي مرة كويس معها، أنا أول عمل لي في الزمانات كان تأليفها يعني، ورجعنا في الشرار مرة ثانية، كان بترشيح من الأستاذ عمر ديني العمل هذا، وجه لهم تحية كلهم،
1: كل تحايا لهم.
0: الشرار مباراة تمثيل، معانا أسماء حلوة، وهو من إنتاج أختي الفنانة ريم عبد الله الله يمسيها بالخير وبطولتها
1: الله يسعدها.
0: فكان في مباراة بيني وبين خالد صقر ونايف الظفيري ورحاب العطار، ريم العلي، مريم الغامدي، أسماء حلوة، وحنا أصدقاء على الصعيد الشخصي. كيف بنكره بعض في الدراما؟ وكيف ما ناكل بعض في المشهد؟
1: تدري مفاجأتي الحين انكم اصدقاء.
0: طبعا لا،
1: لانكم كرهتم بعض.
0: لا لا، خالد ونايف واصحاب اصحاب.
1: فتخيل ان الاصدقاء هذول نجحوا بهذيك المباراه
0: بالضبط. وكيف تساعد خويك بدون انانيه في المشهد، كيف نشيل بعض. انا سويت الحين بدخل لك في الشخصيه بس عشان لا انسى النقطه، انا سويت اول حلقه في الحلقه الاولى في مبارزه بيني وبين نايف الظفيري اللي هو ذعار، بدون ما نلمس بعض لمس.
1: شلون؟
0: كان في مشاهد انه انا طايح من فرس. اوكي، بس ما وضحناها طايح من
1: فرس،
0: صورنا الالم كله قبل الهوشه.
1: صحيح،
0: اخذنا مشاهد الالم كلها فاعتمدنا الالم، خلاص راكور صار. فجاني المخرج قال لي محمد ما في دوبلير، وانا ما ابي اضحي فيك اطيحك من حصان، خلينا نغير الحركه. قلت له انا اسف استاذ فوز، الفوز طنجور الله يمسيه بالخير. قلت له ممكن تسمح لي يعني اتدخل؟ قال ايش بتسوي؟ قلت له احنا ممثلين مسرح.

0: معناته عندنا حركات تكنيك وكذا. ورسمت له الحركة قال لي برافو يلا عجبته. وأنا أحيين مخرج رائع ومرن جدا يسمع الممثل يعني. والله العظيم فأعطاني الفرصة في اللحظة هذه. فجلست أنا ويا نايف نرسم المشهد بكعب البندق يرمين وبعدين يعطيني ما لمسنا بعض لمس كله تكنيك كله تكنيك
1: مبدعين.
0: والله ما لمسنا بعض. فلاح شخصيته صعبة بمعنى هو قوي قدام الضعيف وضعيف قدام القوي أبو وجهين. إيه أناني يحب نفسه كثير عند أنه هو أنا شفتي سي السيد هذه كلها قدام زوجته وخواته يرمي إذن لهم يسمع كلامه قدام الشباب هايط بس هم أقوى منه. فهذه العوامل كلها تجمعت في شخصية واحدة. يمكن المشهد الوحيد اللي برت خاطري فيه يمنى ذبح أخته في الحلقة الأخيرة أي. بس هذا هذا هذا الموقف اللي ما أدري شلون بسوي. حتى قال لي إيش رأيك أستاذ الفوز؟ قلت له أنا ممكن أرجف لأن أنا أول مرة أسوي كذا قتلت أختي.
1: عاد تدري
0: إيه؟
1: أنا ما كنت أراها شجاعة منه
0: إيه؟
1: قراءتي لموقفه ما كان شجاع
0: إيه؟
1: هو كان قاعد يحافظ على ما تبقى من صورة فلاح. هو ما همه أخته وما همه اللي قاعد يصير هو كان يحافظ على ما تبقى من صورته.
0: أنت كرهتي يمكن عشان كذا شفتي بالنظرة هذه.
1: شوف أنا لما شفته كمشاهدة ما حبيته
0: ايه؟
1: رجعت شفته ترى بعد سنين كأخصائية رحمته تطالع له دائما بنظرة الشفقة. أنت قراءتك له كونك مثلته قراءة صحيحة بنسبة 1000%.
0: لا لا بس النتيجة اللي توصل هي هي الأهم طبعا.
1: قراءتك صحيحة لأن ليش أنا أقول لك صحيحة؟ لأن تسلسل الأحداث اللي عمله فلاح يتناسب مع ما تقول أنت الآن عنه عن أنانيته وعن عن الكون يتمحور حوله بالإضافة إلى تنشئته.
0: شهادة الزور هذه نفسها يعني هذا حاجة ثانية
1: قدر. ليش نقول لك تنشئته ومقدرته على شهادة الزور؟ لأن لاحظ أنه هو وخواته نفس الطينة هو وسارة وفضة
0: صحيح.
1: نفس الطينة بالضبط لكن كان كل أحد منهم يملك قوة ما يملكها أحد. فلاح قوته كان أنه رجال في هذاك الزمن فكان يملك الكلمة أنه أنا تراني بقول اللي عندي لأني أنا رجال لكن كانوا أخواته ترى يستخدمونه لأنه يملك هذه المكانة اللي هم ما يملكونها
0: إيه. داخل البيت
1: أي خارج المنزل كان يسمع إيه. لفلاح ما رح يسمع لهم هم
0: هم
1: استخدموا صحيح. هذا الشيء من فلاح
0: صحيح.
1: هو وأخواته ما هم إلا نفس المرأة نفس المرأة بالضبط. ترى لو فككنا شخصية فلاح وقعدنا أنا وإنت كذا نطالع لها حنستوعب حاجة. طفولة مكسورة طفولة مشتتة انعدام للتقدير وهذا ظهر في تصرفاته مع زوجته اللي ما شافته هو طفل مهمل ما شافته هو شخص غير محبوب فلازم يظهر له شخصية السيد. كذبه المعتاد على أخويا نفس ما أنت قلت الآن ما هو إلا شكل من أشكال الرغبة بالقبول
0: تعويض نفسه
1: لأني لو ما هايطت وما سويت وما عملت ما رح يقبلوني. لو ما كان انفضح سر فضة وسارة ترى ما كان قتل أحد لأنه هو مرة جبان. فهو علشان لا يخسر القبول الاجتماعي فلاح قتل أخته فقام قال خلاص أنا كذا ينتصر لما تبقى من نفسه. الأخصائية النفسية ترى ما تكره فلاح.
0: بس أنت ما لاحظتي لو أنه بيفكر بالتفكير هذا ما نزلت دمعته في النهاية؟
1: قد يكون نزلت دمعته حسرة أنه خسر شيء كان له حب أخته.
0: أنت هذا قراءتك؟
1: أحس أشعر أتخيل لأنه سبحان الله ترى محمد طبع الأنانية يعجن بالإنسان فيصير ما يرى إلا نفسه. وحتى لما يحزن ترى بالنهاية بيصير يحزن على نفسه.
0: إحنا سوينا رمزية أنه نزل الدمعة وهي ارتجال الدمعة كانت الأمانة
1: في مكانها.
0: أي والله هي طلعت لحالها فالبادي لانجوج هي اللي طلع. بس زوجتي اللي هي الله يمسيها بالخير الفنانة زارا البلوشي والبنت الصغيرة رجعوا لي فالقفلة اللي هو الشخصية. فهذه ممكن انه توضح انه الشخصية ترى تغيرت
1: تتوقع
0: انه او بتتغير. يعني انا قرأتها كذا كقارئ للنص وكمؤدي بس النتيجة اللي وصلت للمشاهد هذا حاجة

0: ثاني أمان.
1: وترى لا تنسى اللي يوصل من مشاهد لمشاهد، وهذا راح ناخذه مع بعض اليوم كمان، تختلف وقراءاتنا برضو تختلف، لكن هذا ما يجحد حق إن فلاح كان إبليس صغير يمشي
0: صحيح
1: ويسوي ويعمل. إن شاء الله نتغير.

0: شهر مطلق.
1: فيكم انتم حنا كذا يا جماعة؟ لا لا احنا ناس طبيعيين جالسين ناكل ونشرب معاكم. فعاشوا الشخصية.
0: والله ان الكاتبة لمياء مبدعة.
1: اي والله
0: والممثلين اللي مثلوا هذه الاشياء مبدعين كلكم بلا استثناء.
1: مباراة تمثيل كانت.
0: نجحتم فيها، اهنيكم.
1: الحمد لله.
0: وهذا ينقلني الى حاجه انت سبق لك وقلتها، اللي هي علاقتك بالمرايا. هل توطدت علاقتك مع فلاح كمحمد من خلال ايضا المرايا؟
1: كل الشخصيات.
0: طيب قل لي وش كنت تسوي؟
1: كل الشخصيات حتى لو ما فيها كاركتر اسوي فيها لمسه.
0: علمنا التكنيك.
1: فلاح عنده القرار القرار اللي مش مبالغ فيه، القرار اللي هو طبقة القرار في الصوت، وعنده نظرة عيونه ما يتحرك كثير فلاح. أوكي، الخبث اللي في وجهه ما يبان لأن ملامحه فلات، لكن عينه تفضحه. أوكي، هذه جلست فيها يمكن 3-4-5 ساعات، أروح وأرجع المراية والله العظيم. وساعدني الكحل يوسع العين. فايش انا ما صرت اوفر بفتحه عين، خلاص هي جاهزه، هي الان واسعه
0: وقاضيه.
1: اي فخليني العب على الفلات، الوجه اللي بدون رياكشن والعين خلها تسولف لحالها.
0: سوالفت جابت العيد في كذا أحد.
1: إيه؟
0: عملت مصايب.
1: إيه فهذا يعني هذا أتذكر التكنيك اللي لعبته مع فلاح، لغة عيون كان وطبقة صوت.
0: عاد أنت تعرف مين اللي يؤيد هذا الشيء؟ كان محمد دحام الشمري، الله يذكره بالخير، نوجه له التحية.
1: الله يمسيه بالخير.
0: فكان يعني يقول إنه أنا الممثلين في حلقة سابقة من سايكو دراما أخليهم يطلعون لبعض يعني لنفسهم بالمراية عشان يحفظون الكاركتر الجديد. أيه. مش القديم،
1: عشان يحفظ وجهه. أيه. الجديد.
0: أيه. فأي فلما أيه. يطلع بهذه الشخصية يعرف إنه ما هو الشخص القديم.
1: صحيح.
0: وتعرف إن هذا التكنيك إن أخذ من مدرسة السايكو دراما، وهي مدرسة نفسية عريقة، وصرت أنا أستخدمه في العيادة عندي، وأخصائيين آخرين قد يستخدمونه.
1: أنا والله قلت مرة كان عندي ندوة في الام بي سي عن إعداد، دورة إعداد الممثل، ساعة ونص، وقلت لهم النقطة هذه، التمثيل علاج والله العظيم، لأن أنت ما قدرت تحقق هذا في الحياة تقدر تحققه وراء الكاميرا. تقدر تكون دكتور، تقدر تكون طيار، تقدر تكون حبة رمل، تقدر تكون ديناصور. هذا الممثل يقدر يكون كل شيء، لكن مو أي شيء يقدر يكون ممثل.
0: أحسنت.
1: هذا يعني هذا الأهمية عندنا في الممثل، إن إحنا ننقل صورة فيها فشة خل على قولة إخواننا في لبنان، إن الناس يشوف نفسها، الناس الطيبة وناس شريرة.
0: صحيح.
1: تحكم.
0: صحيح.
1: النهاية.
0: بس لا يعني التمثيل علاج ومثبت. مدرسة السايكو دراما أساسا نشأت على هذا الجانب، هي مدرسة نفسية عريقة قامت على هذا الشيء.
1: في أيام دراستنا للمسرح في مدرسة لستانسلافسكي، إذا قريتي عنه، هذا يحب التقمص. يخلي الممثل متقمص للشخصية لين ما يخلص العمل. ما يطلع منها. جاء واحد اسمه بريخت قال لا، هذا اللي ساعدنا حنا بريخت، اللي هو انك تنعزل عن شخصيتك الحقيقيه. إيه كان الله يرحمه الفنان احمد زكي كذا، ما يطلع من الشخصيه، اذا دوره نايم ينام ويصحى في وسط المشهد، اذا شايل شيء ثقيل ومعطينا اكسسوار خفيف ينزل دورين ويطلع بالدرج عشان يتعب، فكان يعيش اللحظه. انا ما عندي التكنيك هذا الا في شخصيه حمود فقط، اللي كانت مرة صعبة علي، الباقي لا، قبل الأكشن حاجة وبعد الأكشن شيء ثاني.
0: أحسنت أحسنت. وهذا إندل يدل على احترافية الممثل وكونه يعتبر أنه هذا مهنة فعلا. أحسنت أحسنت.
1: الله يسعدك.
0: ننتقل للمحطة الجديدة.
1: تفضلي.
0: يلا بينا.
1: يلا
2: أفتح الباب. أفتحي.
3: خير خير خير.
2: عدي، مين اللي كنت تتكلمين؟ مين
3: تحسب أحد عندي؟ تراك مجنون.
2: اي انا لا مجنون ولا شيء، ليه مقفل الباب؟
3: انت احتاجت اصلا طبيب نفسي؟ كل يوم طالع لي بسالفه جديده وشك وقذف وطعن في سرتي. تحسب بنات الناس لعبه عندك ولا الدنيا ما فيها قانون؟
2: انت اللي زرعتي الافكار في راسي، ليش سويتي كذا؟ ليه تاركه ولدك برا وقاعده تكلمين رجال غريب وتضحكين معه؟
3: هيه كنت اصلي.
2: اي ما شاء الله الايمان ينقط من عيونك.
3: احترم نفسك يا مشعل.
2: بس أنا محترم نفسي قبل ما أشوف وجهك. أنت اللي ما احترمتيني وما احترمتيني.

0: بعت هنا.
1: مين ذا؟ أنا سمعت صوته. أعطيني الجوال.
2: أعطيني
0: الجوال.
2: أعطيني
0: الجوال.
2: أعطيني
0: الجوال.
2: أعطيني
0: الجوال.
3: حي الجرادية اللي عرض سنة 2026 بالسباق الرمضاني، وكنت أؤدي في دور مشعل. مشاهدينا ومستمعينا، حي الجرادية يتحدث عن صقر اللي بعد سنوات من النفي والوجع رجع إلى حي الجرادية، بس مش كشخص مشتاق إلى هذا المكان، بل كعاصفة صامتة تتحرك ببطء. يتسلل صقر وسط العائلات ويقرر الزواج من داخل الحي، علشان يعتقدون الناس أنه يبغى يستقر، لكن الحقيقة أنه كان قاعد يصفي حسابات. ومن ضمن الحسابات اللي إن أخذ يعني غلطا وإن أخذ أحيانا صوابا كان مشعل. إيش صار في مشعل يا محمد؟ إيش حصل في مشعل؟
4: أولا هو العمل من إنتاج الأستاذ حسن عسير، الله يمسيه بالخير، أخونا الكبير، ومن إخراج أخوي أيضا حبيب أستاذ منير الزعبي. كلمني الأستاذ رياض،
3: الله يمسيهم جميعا بالخير.
4: أي والله، كلمتني أستاذة سندس مغربي، قالت لي أنت تم ترشيحك عن طريق أستاذ رياض أحمد من صدف MBC للشخصية، وقرأتها وأنا أعطاني النص أستاذ منير. بعد 4-5 أيام رجعت له، قال إيش رايك؟ قلت له أبو أيمن، هذا يا آخر حبة يا أنه مسكين غبي. هذا
3: مسكين مشعل،
4: هذا يا غبي يا آخر حبة في الدنيا. قال إحنا نبي نلعب لعبة. قلت له إيش؟ قال إحنا نمسك العصا من النص. الطيبة لا تعني السذاجة، الطيبة تعني الثقة اللي زايدة اللي عطيتها الشخص الآخر. لو فقدت الثقة، العيب مو فيك، في الشخص الثاني اللي ما قدر عطائك له. مشعل أهم شخصية صعبة، مو ما فيها أي يعني حاجة في البادي لانجوج، في الشكل، عادي زي ما أنا، إنما الروح تختلف. بمعنى مشعل ورث مشكلة هو ما له علاقة فيها ولا يدري عنها، مشكلة بين أبوه وبين جارة.
3: صحيح.
4: وجارة في عداد الأموات في نظرنا مو موجود، احنا حتى يوم رجع البيت ما ندري، هو حاط له غرفة فوق وحابس نفسه فيها، فكرة ميت ما ندري. ويوم جاء صقر للحي كلنا رحبنا فيه فمشعل حبه لأسرته وزوجته والبيت العشل الصغير هذا يعني خلاه ينسى حياته الشخصية وينسى نفسه وينسى حتى اهتمامه في شكله. شوفي شعره، شوفي لبسه، شوفي مهمل في نفسه ومعطي كل حاجة لزوجته ولده ولبيته. فهذا الشيء ولد نوع من الصراع في الفكر بينه وبين زوجته. زوجته مو هذا طموحها، زوجته طماعة بشكل أو بآخر. ومشعل فنان مرهف رسام، أوكي، بعد ما لقى الشخص اللي يفهمه في نفس التوجه اللي هو الرسم، اللي هي شخصية منيرة، لقى نفسه، لقى أحد يذكره بأيام مراهقته وأيام الحب مع زوجته الأولى وشهر العسل والأيام الحلوة هذه، فحب يرتبط فيها. أوكي، هنا أكلها مرة ثانية بعد ما تقدم يعني الصقر عشان يأخذ أخته، وخلاص صار اللي صار، يعني التهم بقضايا هو يعني
3: بعيد كل البعد
4: عنها للأسف. فمشعل شخصية مرة صعبة
3: مرة. وتدري ليش أنا مرة يعني جزء مني حزنان على مشعل؟ إحنا عندنا حاجة اسمها الذوات، لكل أحد فينا ذات.
4: أيه؟
3: ذات الأب، ذات الزوج، ذات الزميل، ذات الكذا. مشعل الذات اللي أعطته القيمة هي ذات رب الأسرة. فذابت كل الذوات الأخرى، حتى أنه نسى ترى أنه رسام، نسى أنه كذا، صارت هذه هي الذات الأكثر بروزا عنده. ذات الأب، ذات أنه مسؤول، ذات أنه يبغى يحافظ على هذا المكان وكذا. إيش الإشكالية اللي كانت ما بين مشعل وما بين زوجته الأساسية؟ اللي هي عدم اتساق القيم. يعني هو عنده قيم صح، معينة ورسالة وشيء معين يبغى يصله، زوجته عندها شيء مختلف تماما.
4: أنا هنا روح وجسد.
3: أيوة،
4: زوجتي تعاملك إني آلة.
3: بالضبط، لأن أنت ما تتناسب مع متطلباتها.
4: جمع فلوس أعطنيها.
3: شكرا جزيلا.
4: فقط هذا اللي.
3: فتعرف واحدة.

0: المشكلات الزواجية والشيء الكبيرة اللي وقع فيها مشعل هي أن الطرفين كلهم ما يملكون الشفافية في أنهم يتحدثون عن إيش رؤيتهم لهذا الزواج. أنت عملت 1-2-3-4 وأنا أرى 1-2-3-4 والعكس. مشعل كان يسمع ويقول لها أبشري وتمي أنت شتمي أنت شتمي. هي تتطلب لأنها هي ما تعرف أصلاً وش تبغى. حتى لما قررت أنها تخون مع تحفظات شديدة تجاه سلوكها تجاه ليش هي غلطت هذا الغلط ومع تفسيراتي ليش هي غلطت هذا الغلط لأنها هي في قصة ما ضحية أيضا هي غير متعافية كانت تسقط الاضطراب اللي عندها أو المشكلة اللي عندها فيه مشعل تقول رح لطبيب نفسي
1: شماعة
0: رح تعالج إيه رح أنت فيك مشكلة رح تعالج. طيب مشعل لابد أنه يتعالج ترى وأنتي كمان لابد أنك تخوضين جلسات نفسية عشان نعرف ليش كل هذا قاعد يصير. في روايتي أنا وفي قصتي لرؤية مشعل أنا كنت أرى أنه مشعل هو جزء جزء جزء ما هو بسيط من السير الأحداث اللي سوتها زوجته لأنه هو من البداية أساسا ما كان في منصب الزوج ما كان في منصب رب الأسرة هو أعطى نفسه هذا المسمى وهي أعطت نفسها مسمى أنه أنت ما أنت موجود في حياتنا عشان كذا مسكين مشعل كان رايح يتخبط ما بين هنا وهنا. ترى حتى لما لقى منيرة تعرف ليش هو حب منيرة لأنها شخصية مناقضة زوجته.
1: حسنتي
0: إيه. وهل يعني أن كونها مناقضة يعني تناسبه؟ لا هو شاف النقيض.
1: لا بس الغرقان يتعلق أيوه. في قشة
0: يتعلق إيه. في منيرة
1: إيه في منيرة إيه.
0: فكونه تعلق فيها
1: إيه ورجل بحالته المادية اللي خلينا نقول عادية جدا صحيح. يعني دخله محدود يجمع قوت يومه عشان يأكل تعجب فيه وحدة عندها مال وجاه وجميلة فكل معايير الاختلاف موجودة
0: فلقى نفسه
1: فلقى نفسه أي.
0: فهذا يعني أن مشعل تعرف إيش كان الحل الخطير بكل مشعل لو يعرف هو إيش يبغى لو من البداية يعرف هو إيش يبغى ما كان وقع في هذه الخيارات أبدا كان اختار خيار حقيقي يتناسب معه.
1: ممكن لو أنه ما جاب أولاد
0: صحيح
1: ممكن أقول أن كلامك صح بس جاب ولده هو ترى إلى الحلقة الأخيرة إذا أنت ملاحظة الولد ما يدري عن الطلاق ما قال له
0: إيه تعرف هذه إيه؟ كمان أزمة أخرى مختلفة
1: إيه؟
0: إنه في كثير زي مشعل يعتقدون إنه إحنا لازم نضحي علشان هذا الطفل وهذا الكذا الآباء والأمهات لازم يضحون معا ويتنازلون معا ويأخذون معا ويعطون معا
1: لما مشعل ما يشوف أن الزوجة هذه أم صالحة صحيح. حيكون هو الأم
0: صحيح.
1: والأبو
0: صحيح إيه؟ فهنا ذابت الذوات على بعض
1: بالضبط. إيه؟
0: مشعل في قصتنا ضحية وفي قصتنا جاني وفي قصتنا إيه؟ متألم وفي قصتنا تاية حتى دخوله للسجن حتى أنه
1: صحيح.
0: عدم إثبات حقه وضياع الحق حقه
1: صحيح
0: إيه؟ حبيبي مشعل كان يحزن كان يحزن كان يكسر إيه؟ الخاطر
1: أنا وأنا أقرأ والله بتضايق يعني مسكين. بس يعني فما بالك
0: مسكين مشعل كان يعني كان مرة يحزن وكنت يعني في يعني وقريب وأنا قاعدة أتفرج عليه قاعدة أقول وين مشعل بقول له وش رايك نبدأ علاج نفسي وش رايك نخوض جلسات العلاج النفسي وينك يا مشعل لأستوعب بعدين أقول سارة محمد الهاشم قاعد يعيش حياته خلاص مشعل هي رواية وخلاص وتقفل الغطاء
1: دخلتي أنت في
0: حزني أنا صرت أشوفك يعني صرت أشوفه
1: ما كنا نعرفك فعلا. وقتها ولا كان ما في مسلسل
0: من البداية
1: كان عالجنا الحالة خلاص
0: خلاص ما في مشعل جزء ثاني. طيب لعلنا ننتقل الآن إلى محطة أخيرة
1: تفضل
0: نسمع مع بعض
1: تفضل.
2: كل باب أفتحه يضيعني أكثر الوجوه تتغير بس النظرات نفسها يمكن العلاج ما كان لهم من الأساس حتى لو المفروض ما أتركهم
3: خالد ليه تركتني؟
0: مستمعينا هذا مسلسل حالات نادرة اللي عرض سنة 2025 المسلسل كان من إخراج أحمد أكتاروس وتأليف المهندس عبد الوهاب الرفاعي ونور العمري تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والرعب يركز على يوميات طبيب نفسي يستقبل مجموعة من الحالات الغريبة والمثيرة للاهتمام في عيادته المسلسل بالأساس امتداد لسلسلة رواية

0: كتاب حالات نادرة للمهندس والكاتب الروائي عبد الوهاب الرفاعي، اللي تتكلم بالأساس عن طبيب نفسي يسرد مذكراته اللي تتحدث من خلالها عن أغرب الحالات اللي مرت عليه في مستشفى الطب النفسي. تسريب مستمعين، هو ما هو تسريب، هو موجود لكن أحس أني أنا أبغى أقوله. ترى السلسلة هذه لها 7 أجزاء وكل جزء أروع من الثاني، وكون أنه هذه الرواية تحولت إلى مسلسل كان مسلسل خارق. وكانت معانا حلقة ظلام الخارقة اللي من بطولة محمد الهاشم بدور علي اللي عنده صرع، ونكتشف أنه صار فيه سكيزوفرينيا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. أنت كل مرة تقدميني بشكل جديد، أنا فرحان مرة والله. قدمتيني يمكن 5 مرات
0: في سادسة سابعة، ترى نقدر ندخل للعاشرة.
1: علي كان كنت كلموني MBC على أساس أنه في كاستينج، لأن المخرج ما يعرفنا، جاي من دولة مملكة المغرب الحبيبة، فما يعرف ممثلين السعودية فيبغى كاستينج. فأنا كنت مرشح لشخصية ثانية، أنت ما أدري شفت العمل كامل ولا لا؟
0: شفته كامل.
1: في شخصية شخص واحد زوجته تحلم وتتحقق أحلامها وماشي، فأديت الشخصية قدامه فسوى كذا، قال لي لا لا لا أنت علي. قلت له مين علي؟ قال خلاص أنت علي، أنت علي. طيب أعطوني النص.
0: لا لا أنت علي خلاص. أنت
1: أستاذ عمر ديني. قال هاش قال لك؟ قال يقول أنت علي. قال لي خلاص خلاص يا أبو أحمد أعطني النص. قال خلاص يا أخوي بيرسلون لك النص.
0: خلاص يا علي روح.
1: مين علي؟
0: أنت علي.
1: ما أدري مين. فرحت كنت أصور حي الجرادية وعمل ثاني اسمه وتظن، أي صح صح صح صح، كنت أصور وتظن أنك نجوت، طبيب نفسي أوكي لسه ما انعرض، واللي هو حي الجرادية مشعل الرسام مع بعض، ودخل في النص حالات نادرة أوكي.
0: أنت سويت لنا تدرج شخصية مشعل
1: في نفس ال شو اسمه في نفس السيزن
0: شخصيات إيه؟ عرفت كيف مشعل صار مضطرب؟
1: أي والله العظيم قسم بالله. وأقول لهم يا جماعة أنا عندي مسلسل، قالوا إحنا نفس الشركة وننسق لك، والأمانة ساعدوني
0: الحمد لله
1: الحمد لله، وقفوا وياي والله. فسويت 3 شخصيات مع بعض مفتوحين، يعني مفتوحين ما قفلت المسلسلات. فمش اللي هو علي قريت صرع، شلون أسوي صرع؟ ما أدري. أنا اللي عارف التشنج هذا قريت عنه في الشات GPT، وقريت في اللي هو هذا المنقذ. ودخلت اليوتيوب أشوف مقاطع ناس حقيقية، اكتشفت أنها تتصلب وتطيح، أو أنها تتصلب وترجع زي ما هي، يعني هي لحظات. في علاج حبوب وفي علاج أوبر إذا الحالة متقدمة. حنا وصلنا للحالة المتقدمة. طيب الحين هذا جانب، أنا كيف أمثل أن أنا مريض وأنا كذاب؟
0: هنا السؤال.
1: أنا عندي المرض لكن أنا أبي أحط شماعة عشان أنقذ نفسي وأنقذ حياتي.
0: يعني الآن علي طلع نفس ما قال الشرطي أنه لا تصدق كل شيء.
1: لا تصدقين، أنا قرأت أنه كذاب وسويت أنه كذاب،
0: وأنا بصدقك أنه كذاب.
1: ليش؟
0: ليش؟
1: في نظرة سويتها للشرطي كذا ورجعت مع فهد بتيري. فهد كان اللي هو الدكتور،
0: كان متعاطف جدا
1: وجميل الشايب، كان الشرطي، فسويت كذا نظرة ورجعت.
0: تبغى تشوفهم صدقوك ولا لا؟
1: ايه هذه جاتني أسئلة عليها كثيرة والله. مسلسل نجح وأيضا الرواية مشهورة،
0: نقدر نقول الآن من خلال سايكو دراما أنه طلع علي كذاب.
1: إذا في جزء ثاني ما أدري. إذا كبيت العشاء بس ترى.
0: لا من قراءة.
1: أنا قرأتها كذا.
0: وأنا حصدق قراءتك وأقتنع فيها.
1: علي ما يبغى زوجته تعيش، أنا هي تشوفها مش طموحة، واحد مريض. وغير كذا ما تأسس صح في البيت،
0: صح صح
1: تأسس
0: صح.
1: إنه هو مسكون من الجن. عندهم الخزعبلات هذه كانت في العائلة، فبعد ما كبر اكتشف إن الموضوع صرع. بدأ يأخذ العلاج بشكل متأخر، يعني ما لحق على المرض من البداية، فما تأسس صح وما لقى بنت الحلال اللي تأهل الحياة مستقرة، حتى علاجه ما يأخذ. فكل هالعوامل خلته يقدم على الجريمة اللي سواها.
0: عاد تعرف أنه يعني لو تكلمنا أنه هو كان يحب زوجته الأولى،
1: مرة
0: كان يحبها،
1: مرة يحبها بنت عمه،
0: إيه يحبها،
1: إيه مرة يحبها. ولما يعني

0: يعني يبي يطلع الموضوع من يعني يبي يطلع من سالفة الجريمة، أقنع أبوها أن هي اللي تبي تموته بسبب الدواء هذا السم اللي جابته، وهي ما كانت تبي تعطيه، هي بس قالت له تعال بعطيك العلاج، هو شك
1: أصلا.
0: إيه فيوم تزوج الثانية صار شوف العقوبة صارت تطلع له هذيك. تطلع له في الغرفة في الصالة في كل مكان.
1: عاد تعرف حاجة؟
0: إيه.
1: عرفت التفسير الآن كمحمد ولا حابب إني أفسر معك؟
0: تفضلي.
1: طب قبل ما نبدأ بالتفسير مستمعينا خلنا نتكلم عن الصرع ونتكلم عن مرض الفصام. الصرع هو اضطراب عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي بالأساس. يتميز إنه إيش يسوي؟ دماغنا يصير ينتج شحنات كهربائية مفاجئة ومؤقتة وغير منتظمة، وهذه الأشياء تؤدي لنا إلى حاجة اسمها النوبات الصرعية. هذه شيء يعني عضوي بحت، لكن جانب الآخر لو تكلمنا نقول في حاجة اسمها الاسكيزوفرينيا أو بالعربي نسميها الفصام. مرض الفصام هو اضطراب نفسي وعصبي، خطين تحت عصبي، مزمن، معقد جدا، معقد ويؤثر على طريقة تفكير الشخص، شعوره، سلوكه وأفكاره، طريقته في رؤيته للعالم. يتميز هذا الاضطراب في رؤية المصابين فيه إلى ضلالات وهلاوس.
0: كل هذا أنا سويته؟
1: تخيل، هذا مريض الفصام.
0: والله ما أدري.
1: هذا مريض الفصام. طيب أقول لك على حاجة.
0: والله ما أدري.
1: هذا يلا علمتك، انقلوا عني.
0: والله زين يعني.
1: طيب تدرون أنه وجدوا أن في ارتباط ما بين الصرع وما بين الفصام؟ يقولون أنه في دراسة تكلمت قالت أنه المصابين بالصرع لديهم قابلية أعلى للإصابات باضطراب طيف الفصام مقارنة بعامة الناس، يعني حوالي من 2 إلى 3 أضعاف. تترابطون بإيش؟ بأنهم عندهم نفس المفاهيم. ممكن الشخص اللي يكون عنده صرع يدخل في مراحل هلاوس وضلالات نفس اللي عند الفصام بسبب أنهم كلهم مشكلة عقلية وعصبية. إيش اللي خلاني بالبداية أشك أنه هو صادق أو كذاب في موضوع السكيزوفرينيا تحديدا أو في موضوع الفصام مستمعينا؟ أنه الصرع هو حقيقة فيه له صرع. لما كان يحب زوجته الأولى وقتلها لأنها هي كانت راح تسممه، قد تكون هذه الهلاوس اللي هو كان يشعر فيها والضلالات اللي كان يشعر فيها. لما ماتت واستوعب أنها انقتلت، قد يكون هو بالفعل دخل إلى هلاوس أخرى. هنا هذا اللي خلاني أقول أنه هو صادق، أنه دخل في هلاوس أخرى لأنه تعرض إلى صدمة. كان يحبها مرة، فكونه قتلها، أنا تسببت في مقتلها، هذا دخله في صدمة. فمخه إيش سوى علشان يحميه من الموت؟ خلاه يبدأ يهلوس، وخلاه يبدأ يشعر بالضلالات، وخلاه يشوفها قدامها. فهنا دخل في مرحلة قتل زوجته الثانية كنوع من أنواع أنه خلاص صار حبيس هذه الضلالات.
0: وش تفسيرك أنه ما كان يقدر يتحكم بيد اليمين وطعن زوجته الثانية؟
1: أنت تعرف أنه هذا شيء نفسي يصير كثير عند مرضى الهستيريا، أن العضو يكون شغال ترى.
0: وحتى شوفت زوجته الأولى هي هلاوس،
1: هلاوس وضلالات، روحها قاعدة تحوم في البيت، هي هلاوس وضلالات عقله. ليش؟ زوجته الثانية ما كانت تشوفها، زوجة الثانية ما كانت تشعر فيها.
0: صحيح.
1: هو اللي يشوفها هذه هلاوس وضلالات. في اضطرابات نفسية معينة، وحتى قد تكون ترى لي في منهم من مرضى الفصام العضو شغال، عيونه شغالة، فمه شغال لكن ما يقدر يتكلم، عيونه شغالة بس ترى ما يقدر يشوف، يده طبيا عضويا ممتازة، نفسيا ما يقدر يحركها. وهذه ترى تصير يكون سببها نشأة نفسية. قد يكون إنه ما كان يقدر يحرك يده اليمين لشعوره الداخلي بالذنب إنه قتل زوجته، هو فعلا قد يكون فعلا ما كان يقدر يحرك يده.
0: هذا النقطة أتذكر أنا وفهد بتيري جالسين يقول لي أنت كذاب ولا يعني في القصة كيف؟ صح. قلت له هذا كذاب. قال لي كيف تلعبها؟ جلسنا بروفتين في غرفتي أو في غرفة فهد، نسيت، عندنا غرفنا احنا في اللوكيشن هناك، ما أدري هو جاء عندي أو جيت عندي والله نسيت، بس مش في الست. جالسين كذا بس نسولف. قال يلا خلنا نشوف خلصنا اللي هو المشهد، العشر مشاهد أتذكر، عشرة كانت في العشر مشاهد في مكتب فهد. خلصنا قال لي حلو اللي سويناه، ودينا الشخصية منحنى حلو
1: مختلف، حلو
0: غامض،
1: حلو
0: اي ودينا الشخصية منحنى غامض
1: ممتاز.
0: لو بنقولها زي ما هي بالورق لا بيكون مسكين فعلا. لكن هو مش مسكين.

0: يعني المسكين ما يقتل.
1: وأحيانا والله يعني وهذا اللي يخلينا نقول إنه الحمد لله إنه نحن عندنا في الأدلة الجنائية وفي غيره أشخاص تخصصوا في مجال التحليل النفسي وتحليل كذا لإدراكهم إنه عشان يعرفون مين فعلا مسكين اللي قتل لأنه مضطرب ومين اللي فعلا لا. وهذا اللي خلانا نؤكد نقطتك لما قلت إنه هو كذاب، إن الشرطي نفسه قال لا تصدق الشيء تسمعه، معناته إن عندهم قراءات هناك أخرى طبعاً. صادقة
0: طبعا مارين بتجارب ومتكلمين مع دولة أجهزة أجهزة كاملة عندهم
1: فيعني صراحة علي في هذه الرواية أبدع وتألق، صور لنا المضطرب، صور لنا الشخص اللي عنده صرع بشكل رائع، السكيزوفرينيا أعطانا الهلاوس والضلالات بشكل ممتاز. أهني علي. لعلنا وصلنا للختام، ولكن قبل الختام أعطينا معلومة حصرية سايكو دراما نبغاها نفسية لو
0: سمحت. سايكو دراما
1: أي نبغاها مستقبلية نفسية.
0: أنا صاحي ما فيني شيء. هذا المعلومة الحصرية.
1: ما أعمالك القادمة حبيب؟
0: عندي عمل، وتظن أنك نجوت على MBC بيعرض قريب، طبيب نفسي
1: مترقبه بشدة.
0: بس لسه ما يعني جدولة القناة هي الأخبر بتاريخ العروض إن شاء الله. في مسلسل الوعد يتكلم عن تغريبة بني هلال، الجزء الثاني والجزء الثالث بينزل. أنا دوري حاكم بني هلال بيكون باللغة الفصحى إن شاء الله.
1: لا سبنا ولاية العهد
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: الحمد لله.
0: أنا ممكن أقول كلمة؟
1: تقدر.
0: أنا أول مرة قلتها الاختصار، أول مرة أنبسط وأوافق على اللقاء بسرعة من شرحك لي بالتليفون إنه هذا محتوى البرنامج. أول مرة أحس إنه في شخص جالس يشرح الشخصيات اللي جالس أقدمها، والله العظيم يعني تعبنا ما راح الحمد لله. أنا مبسوط والله، يكثر من أمثالك، وحنا نحتاجك كثير في الدراما. شكرا لوجودك أنت للدراما، وقبل ما تشكريني أنا اللي أشكرك والله العظيم.
1: شكرا لك أستاذ محمد. أيوة. مستمعينا إلى اللقاء،
0: حياك.
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال.
3: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
5: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
3: آراء صحفية.
6: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
3: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
8: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأخبار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يخطط لزيارة سويسرا لكن لا يعرف الموضوع.

الموعد المحدد بعد. نائب الرئيس ترامب كشف أيضا بأن الجيش الأمريكي سينسحب بموجب الاتفاق إلى مواقعه ما قبل الحرب مع إيران، لكنه شدد على ضرورة أن تظهر إيران الالتزام وتغيير السلوك إذا أرادت الحصول على مزايا اقتصادية أو الوصول إلى أموالها، مؤكدا بأن فترة 60 يوما وفق مذكرة التفاهم بدأت رسميا اليوم. هذا وأشارت جي دي فانس خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى أن نحو 12.5 مليون برميل نفط تدفقت خلال الليلة الماضية. قبل ذلك دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن مذكرة التفاهم مع إيران، وقال على تروث سوشيال بأنه سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي والعالم سيصبح آمنا، وأضاف بأن النفط سيتدفق والأسواق مزدهرة والوظائف ستسجل أرقاما قياسية. في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون أكثر صعوبة من التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الجانبين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن العمل أصبح الآن أكثر صعوبة من قبل لأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية دائما أصعب بكثير من صياغتها، مشيرا إلى أن حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية عادت بصورة طبيعية بعد رفع الحصار البحري الأمريكي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الإسرائيلية بأنه من المرجح جدا أن يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أشار إلى أنه بحاجة أيضا لمعرفة المرشحين. وأضاف ترامب بأن على نتنياهو أن يكون أكثر عقلانية وبأنه على استعداد للقائه. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

نحييكم مشاهدينا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزنشكيان ليلة أمس وثيقة اتفاق السلام كما أسموها عن بعد، لكن بشكل متزامن في منطقتين مختلفتين. الكاميرات مشاهدينا نقلت لحظة توقيع ترامب للاتفاق في قصر فيرساي. الرئاسة الإيرانية نشرت من جهتها صورة مذكرة التفاهم وهي تحمل توقيعي ترامب وبيزشكيان معا. فماذا بقي ليتم القيام به في جنيف أو في سويسرا بالتحديد بعد التوقيع الإلكتروني الثاني للوثيقة؟ بقي الكثير يقول مراقبون. حسب موفدي العربية أو موفدي العربية سيحضر جيدي فانس وقاليباف لمباحثات الجمعة، كما ستبدأ على الفور مباحثات تقنية مباشرة وفق مصادر العربية لتكون أول مباحثات تجري بشكل مباشر. العالم يترقب لقاءات الجمعة غدا بعد ساعات، وأسواق النفط كذلك تنتعش ببطء كما نلاحظ. البواخر والطائرات تنتظر العودة لنشاطها المعهود، والأسئلة تبقى مفتوحة في الواقع فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري. هل نحن أمام اتفاق إطاري قادر أن نذهب فيما بعد أو أن يأخذنا الاتفاق شامل؟

وهل سيكون اتفاق سلام تاريخي؟ ربما لا نعلم، البعض يستبعد 60 يوما غير كافية لمحاولة وضع بنود ملزمة لكل الأطراف فيما يتعلق بالنووي، ولكن البعض يأمل في أن يكون هناك تمديد لهذه الفترة على الأقل للوصول لهدف معين. نحن في هذه الساعة سنركز على هذه البنود لقراءتها من النواحي الأربعة: الاقتصادية، العسكرية، القانونية والسياسية. نحييكم لساعة حوار.

0: ونناقش كل هذه التفاصيل مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية لشؤون الأوروبية، الأستاذ مسعود الفاكة المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ عبادة لدن مذيع العربية بزنس، والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لفهم معمق لهذه البنود. ولكن قبل البدء اسمحوا لي أن نبقى مع هذه الصور، صور فاجأتنا بالأمس لتوقيع الرئيس الأمريكي. إذن هذه صور الرئيس الأمريكي وهو يوقع على مذكرة التفاهم التي تبعناها بالأمس بقصر فيرساي في فرنسا إلى جانبه الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال حضورهما مأدبة عشاء بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون. هناك صور أخرى كذلك للرئيس بيزيشكيان التي عرضها الإعلام الإيراني في مكتبه وهو يوقع، ومن ثم يرفع طبعا هذا المكتوب لإظهار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. نبقى مع صور بيزيشكيان مشاهدينا التي نتابع فيها هذه المذكرة، مذكرة التفاهم هذه. مبدئيا خلينا نبدأ نفهم الجوانب القانونية معك دكتور أحمد، الفرق بين مذكرة التفاهم بين اتفاق، بين نحن أمام ماذا من الناحية القانونية الملموسة؟ نحن نتحدث عن إطار، عن اتفاق إطاري، ولكن من الناحية القانونية ما الذي تمثله هذه الورقة؟
1: هو اتفاق بمثابة أيضا معاهدة، يعني صحيح هي ليست مكتملة الأوصاف كمعاهدة، لكنه اتفاق يعبر عن رغبة الأطراف في التوصل إلى التزامات وموجبات على كل من المتعاقدين تنفيذها، وهذه ملزمة لهما بمجرد التوقيع عليها، ولا يمكن القول أنهم لا يلتزمون بها، لأن القانون يفترض أن من وقع على التزام عليه أن ينفذه. لكن كيف يتعطى لهذه الاتفاق صيغة قانونية أفضل يعتمد على الآليات القانونية في كل بلد. لكن الآن هذه الاتفاق قال أن ترامب في إحدى تصريحاته سيعرضه على مجلس الشيوخ، مما يعني أنه يريده أن يمر بإجراءات قانونية تنسجم مع القانون الأمريكي، لأن بأمريكا بوشع الرئيس أن يوقع اتفاق وأن لا يحيله إلى مجلس الشيوخ، وبوسعه أيضا أن تتبادل أوراق الاتفاق وينتهي، أو أنه كما حدث الآن يعني بأن إيران وقعت وأمريكا وقعت، وبالتالي هذا الاتفاق مقدمة على أن يتبعه اتفاق آخر كامل شامل وبضوئه يرجى التصديق عليه حسب قوانين كل بلد، ومن ثم إيداع نسخة منه في الأمم المتحدة، وسيصدر قرار من مجلس الأمن الدولي يؤكد هذه الثوابت على أنه يحظى بإجماع دولي وبأنه ملزم ليس فقط لإيران بل لكل الأسرة الدولية، لأنه يضمن الأمن والسلام الدوليين.
0: تفاجأنا بالأمس بظهور الرئيسين ترامب وبيزيشكيان على الشاشة، حتى الجانب الإيراني يعني حتى الإعلام الإيراني تفاجأ قليلا أستاذ مسعود، وكأنه كان هناك يعني صمت مطبق على هذه التحضيرات حتى تنشر هذه الأوراق.
2: بالضبط أشرت إلى نقطة مهمة، الإيرانيين

0: تعاملوا بهذه الطريقة. والآن أيضا هناك شيء قد يكون إلى حد ما مفاجئ، الإيراني يعلنون ليس من الواضح بأننا نذهب غدا يوم الجمعة للتوقيع على الاتفاق. وكالة أنباء تسنيم تقول لحد الآن وفقا لمصدر مطلع ليس من الواضح بأن إيران
1: ستذهب،
0: هي لم تتخذ هذا القرار.
1: هو حقيقة لو تم التصديق على المذكرة لماذا ستذهب؟ يعني ما الإضافة في جنيف؟
0: نعم. والمسألة الأخرى أنا أعتبر بأن نفس الوكالة
2: ما معنى لها؟
0: نفس الوكالة أشارت إلى الهجمات الإسرائيلية، تقول بأن رغم توقيع الاتفاق ورغم تأكيد البند الأول من الاتفاق يبدو بأن إسرائيل بدأت بالهجوم وبدأت
1: سنعود للتفاصيل.
0: هذا الأمر أيضا
1: هذا في إطار
2: فيها نقطة قانونية كذلك
1: ولكن يعني قلت بأنه قانونيا ليست هناك أي إضافة،
2: لأن الاتفاق يجب أن يوقع، لأن رئيس البلاد هو الذي يمثل البلد وتوقيعه أصبح ملزما، وبالتالي أصبح هذا الاتفاق ملزم للجانبين ولا يمكن الفكاك منه إلا بنكران أحدهم للآخر، وبالتالي من حق الآخر أيضا أن يتخلى عن هذا الاتفاق لأنه مثل أي عقد يحدث. يعني
1: لماذا استبق الطرفان الحضور في سويسرا؟ هل ربما للشق الاقتصادي أي ربط، خاصة فيما يتعلق بما تبعناه بالأمس على شاشة العربية بزنس، وكانت تغطية جدا دقيقة وممتازة لكل هذه التفاصيل. هناك ربط بما أعلن فيما يخص تثبيت
3: ربما
1: هناك ربط حقيقي تعتقد؟
3: يعني في بالجانب الاقتصادي ربما الأهم هو
1: تثبيت سعر الفائدة
3: بالولايات المتحدة، تثبيت سعر الفائدة. يعني هذه المسألة المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية مرتبطة بمسألة التضخم اللي ارتفع بشكل كبير منذ بداية حرب إيران، لا شك أنها أثرت على توجهات الاحتياط الفيدرالي. إذا أردت أن نشير إلى هذا الأمر أنه فعلا هذه نقطة في غاية الأهمية.
1: أثرت، يعني تعتقد بأن الاستباق والظهور بهذه الطريقة
3: كتوقيت التوقيع لا أعتقد أنه مرتبط باجتماع الاحتياط الفيدرالي. الربط موجود ولكن ليس إلى هذا الحد. الربط هو من حيث تغير توجه السياسة النقدية. نحن نتحدث عن رئيس أمريكي غير رئيس الاحتياط الفيدرالي، كان في رئيس سابق جيروم باول هو الذي اختاره ترامب بولايته السابقة، تخلى عنه وأتى برئيس جديد كيفن ووش ليخفض الفائدة، وقال بصريح العبارة أنه كيفن ووش سيخفض الفائدة. هذا الرئيس الجديد أتى ولكن أتى بهذا التوقيت بالتزامن مع حرب إيران وارتفع التضخم بشكل كبير، فكانت المفاجأة أنه هذا الرجل أثبت استقلاليته عن ترامب، ويوم أمس خرج بلهجة تشددية للغاية فاجأت الأسواق يعني بمقدار شدتها، وقال إنه عازم ومصمم على خفض الفائدة إلى الهدف المستهدف اللي هو 2%. فهذا الأمر يقتضي يعني أن السوق بدأ يتوقع رفعا للفائدة قبل نهاية العام، هذا معاكس تماما لما يريده ترامب. فهذا نتحدث عن تأثير حرب إيران على الداخل الأمريكي من هذه الزاوية، لأنه يعني نعرف أن سعر البنزين ارتفع بشكل كبير، كان ترامب يتباهى بأنه انخفضت أسعار البنزين بعهده، الآن أسعار البنزين يعني خلال حرب إيران ارتفعت بشكل كبير، قد يكون هذا أحد العوامل المؤثرة من الجهة الأمريكية. طبعا إذا أخذنا من الجهة الإيرانية أيضا إيران كانت تحت الضغط منذ منتصف أبريل حتى اليوم لأنها لم تكن قادرة على تصدير النفط، يعني صادراتها بشهر مايو انخفضت بنسبة 90% معدل 200 ألف برميل يوميا،
1: والآن ستعود قليلا الأمور. نذكر بأنه سعر
3: طبعاً بدأت على ما يبدو
1: وصل في عز ما كانت هناك حرب إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل
3: حتى يعني
1: وحتى أكثر، واليوم نحن نتحدث عن أقل من 74
3: منتصف السبعينات، يعني
1: منتصف السبعينات تقريبا، فكان هناك تراجع، والمراد هو استقرار، ربما استقرار السعر فيما بين 70 أو العودة إلى الخمسينات الستينات ومن بعد استقراره، حتى نفهم نحن البسطة أو أنا البسيطة اللي
3: ريم أنا
1: نفهم
3: دائما أقول إنه أسعار النفط في الداخل الأمريكي هي مادة سياسية مشتعلة سريعة الاشتعال، لنكن أكثر دقة. أول تعليق من ترامب بعد التوقيع كان أويل داون، يعني هذه مسألة سياسية إلى هذا الحد، يعني سلوغان سياسي أويل داون. فبالتالي لا شك أنه هذا الأمر يؤخذ في الاعتبار، ويؤخذ في الاعتبار بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
2: وهو قال عنه في خطابه الرئيس ترامب أنه لا يريد أن يكون مثل الرئيس الأمريكي هربرت هوفر الذي في عام 1900

0: 1929 حدث الكساد العالمي وكانت سببا في بداية الحرب العالمية الثانية.
1: نناقش هذا الجانب الاقتصادي لأهميته لأنه ينسحب على كل تفاصيل حياتنا، ولكن لتمكين هذا الجانب الاقتصادي من التحسن إن صح التعبير يجب أن يكون هناك التزام عسكري، لأن الموضوع العسكري هو الأساس. سيد العميد، مبدئيا هل لفتك شيء قبل أن نأتي على مختلف البنود فيما تبعناه بالأمس وفي المنتظر غدا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم التي وقعت بالأمس كان المفترض أنها تكون غدا يوم الجمعة، ولكن يبدو أن الطرفين كان على استعجال لتوقيع مذكرة التفاهم، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية كان الضغوط على جي دي فانس بصفته عراب هذا الاتفاق الآن، لا أحد يستطيع الهجوم على ترامب، فلذلك كان هجوم كبير جدا على جي دي فانس، لذلك تم الاستعجال ب 48 ساعة توقيع الاتفاق. أولا، هذا الاتفاق قبل أن أتحدث عنه في صيغته أو وجهة نظري البسيطة حيال هذا الاتفاق، يجب أن نعي جيدا أن هناك اختلاف كبير بين اتفاق جي سي بي اي في 2015 وفي 2026. الكثير يتحدث بأنه هذا الاتفاق هو أسوأ من الاتفاق السابق ويقارن رغم اختلاف الظروف. 2015 أتى بعد 20 شهر من المفاوضات، 2026 أتى بعد 39 يوم من الحرب والهجمات العسكرية المستمرة، أكثر من 17 ألف استهداف، تم تدمير القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، تم تدمير القدرات البحرية الإيرانية، القدرات الجوية، التقليل من قدرات الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، إضافة إلى مجمع الصناعات الدفاعي. فلذلك إيران أتت ووقعت هذه الاتفاقية بطريقة تختلف عن توقيعها في 2015.
3: في نقطة على المقارنة، اتفاق 2015 109 صفحات اتفاق، لأن نتحدث عن مذكرة تفاهم
2: اتفاق نهائي
3: صفحتين،
2: اتفاق نهائي
3: مذكرة تفاهم صفحتين وأربع أسطر،
1: لأنه الاتفاق سيأتي في غضون 60 يوم
3: تماماً، وكثير من الأمور معلقة على الاتفاق.
2: الأهم برضه أنه إيران في 2015 كانت في أوج عزها وقوتها،
1: ولكن قد يختلف
2: الآن لا يختلف
1: معك بعضهم سيد العميد، قد يختلف البعض بالقول بأنه هذه البنود تخدم المصلحة الإيرانية أكثر من خدمة المصالح الأمريكية، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت منشآت صناعية عسكرية لإيران، ولكن الهدف لم تتمكن من الوصول له، وهو حصر السلاح النووي، حصر الصواريخ البالستية. فالبعض يتساءل لماذا قامت هذه الحرب أساسا، ما الذي فعله ترامب أساسا، ولكن هذا يبقى طبعا للمستقبل حتى نفهمه فيما بعد. إيران ترى نفسها منتصرة، ترامب يرى نفسه منتصر، ولكن هناك كذلك حتى مؤيدي ترامب الذين يقولون بأنه مل من الانتظار، مل من الصبر الاستراتيجي الإيراني، فدفع إلى هذا الاتفاق، ربما يأتي هذا الاتفاق ببعض النقاط. خلينا نبدأ بنص مذكرة التفاهم وقع التي نشرت بنودها بسرعة شديدة قبل الدخول في تفاصيلها. أولا، وقف فوري ودائم العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، احترام سيادة ووحدة أراضي البلدين، الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، إنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوم، فتح مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوم فقط، خطة مشتركة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني، إنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه. ثامنا، التزام إيران بعدم حيازة أو تطوير أسلحة نووية. تاسعا، إيران ستحافظ على الوضع الراهن لبرنامجها النووي مقابل عدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة. عشرا، إعفاءات أمريكية لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والتعاملات المصرفية، كذلك السماح لإيران باستخدام الأموال والأصول المجندة فور تنفيذ مذكرة التفاهم وليس فور تنفيذ الاتفاق النهائي، إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم. 13، بعد تنفيذ البنود الأساسية ستبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي. 14، يعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. سيد العميد، نبدأ عسكريا وطبعا السؤال مفتوح للكل، الإنهاء الفوري والدائم العمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما على جميع الجبهات بما يشمل جبهة لبنان، والالتزام بعدم التهديد بالقوة واستخدامها وضمان سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية، جميع الجبهات ولكن ذكرت لبنان بالاسم.
2: نعم، عندما نتحدث عن

0: الشرط الأول فيما يخص وقف الحرب، نستطيع أخذه بالصورة الإيجابية بأنه فعلا هذا إيقاف لمرحلة مهمة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هو تجميد للصراع حقيقة الأمر، هو ليس إنهاء للصراع. دخلنا الآن في ما يعرف بإدارة أزمة لمدة 60 يوم قد تزيد، ولكن هو تجميد للصراع، قوات ستبقى في مكانها. لكن فعلا اللافت للنظر هو مسألة موضوعين قد يكون قانونيا الدكتور يتحدث عنه فيما يخص التهديد باستخدام القوة، ولكن فيما يخص لبنان ضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته، هذه من نستطيع أخذها بأنها هناك اعتراف بالسيادة اللبنانية على لبنان. لم يتحدث تحدثوا عن الأذرع، ولكن عندما تحدثوا عن السيادة في لبنان تحدثوا عن
1: كل الجبهات،
0: ولكن تحدثوا عن الحكومة اللبنانية. لم يتبقى من الجبهات الإيرانية إلا الجبهة اللبنانية. لم تكن هناك جبهة فعلا فاعلة في العمليات العسكرية إلا الجبهة في لبنان،
1: ولكن بقيت غزة حربها مفتوحة، بقيت العراق، هناك نقاط استفهام بخصوصها. لماذا سميت لبنان سيد
2: يعني في القانون دكتور؟ يعني مهم جدا الذي ذكر، لأنها التجديد على سيادة لبنان بمعنى أنه لا يحق لطرف خارجي مثل إيران أن تفرض إملاءات في موضوع ليس لها علاقة به، لأنه نحن السيادة هي حكر على الدولة وعلى الشعب الذي يعيش في هذه الدولة والذي انتخب مؤسساته الممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وبالتالي إرادة الشعب اللبناني تبرز فقط من خلال الرئيس والبرلمان ورئيس الوزراء. وبالتالي إيران تزرعها بأنها تدعم حزب الله وأنه لابد من وقف هذا الحرب، هذا يعتبر تدخل في الشأن اللبناني، وهو ما قاله أيضا بنس شك يعني في هذا البند بالذات ركز عليه مهما، وهو أنه خلال المناقشات دائما عندما يوضع اتفاق تجري مناقشات حول هذه البلود، وعندما يصبح هناك نوع من الاختلاف في المواقف يرجع إلى تلك المناقشات للتأكد من نية الأطراف كيف كانت. هو يقول أنه في هذه المناقشات تم الاتفاق على أنه على إيران أن توقف الدعم المالي للميليشيات، وبالتالي يعني إيران عندما تقول أنها لا ستربط وقف إطلاق النار في لبنان، هي من حيث المبدأ القانوني، يعني نتحدث عن السياسي، هي متخالف القانون وتخالف نص الاتفاق، وبنفس الوقت تخالف المبدأ الذي تحدث عنه فانس، إذا كان فعلا يعني هم وافقوا على ذلك، تمويل الميليشيات، وتمويل الميليشيات يكون بالمال وبيكون معنوي أيضا، لأن بالقانون الدولي هناك تمويل.
1: قد يكون هذا البند كذلك موجه للجانب الإسرائيلي، خاصة وأن البعض
2: تهديد بالقوة.
1: أي بالضبط، خاصة وأن البعض في قراءته لهذا البند أستاذ مسعود قال بأن إيران انتصرت ونجحت في فرض ما كانت وعدت به الولايات المتحدة الأمريكية فيما قبل شفاهيا بإلحاق لبنان بالتهدئة، ولكن لما ظهر المسؤولون على الإعلام نكروا الموضوع. فاليوم إيران نجحت يقول مراقبون في فرض لبنان بالاسم في أول بند تشمله هذه المذكرة، ما رأيك؟
3: أعتقد بأن إيران منذ البداية كانت تصر على وحدة الجبهات، ولكن تفضل الدكتور، هذا البند أعتبره هو حمال أوجه، قابل للتأويل، قابل للتفسير، وحتى قابل للتفاوض.
1: كيف؟
3: لماذا قابل للتفاوض؟ بسبب الظروف الميدانية التي تجعل هذا البند يفرض نفسه على المفاوضات حتى إن لم يكن ضمن هذه المفاوضات. والآن العلائم الأولى ظهرت لكون هذا البند هو حمال أوجه. عندما تقول وكالة أنباء تسنيم عدم ذهاب الفريق الإيراني للتفاوض وتأخره لحد الآن وتلكؤه في إعلان ذهابه من عدمه، هو يعود إلى الوضع في لبنان. يعني واستندت أيضا إلى البند الأول،
1: هو يعود ربما لكون لا فائدة من ذهابهم بعد أن صادق الرئيسان على الموضوع.
3: لا،
1: كيف تربطه
3: بلبنان؟ الوكالة ربطته بالبند الأول من الاتفاق بالتحديد. ذكرت البند الأول الذي يرتبط بلبنان وذكر اسم لبنان فيه. لذا نحن أمام هذه المرحلة، أنا أعتقد،
1: ولكن صادق عليه بزشكيان، فما الذي سيغضب الوفد؟
3: نعم،
1: صادق بزشكيان ورفع المذكرة.
3: لا، ولكن هو على أساس أن غدا يكون هناك حضور للوفد الإيراني حتى يتم إطلاق المفاوضات الأساسية، لأنه هذا البند.
2: لكن من حيث المبدأ، يعني عندما يتحدث الرئيس البرلمان قليباف ويقول لقد يعني قتل من حزب الله في لبنان أكثر مما قتل في إيران،

0: بمعنى آخر هو يصادر القرار السيادي اللبناني عندما يجلس قبالة المفاوض الأمريكي. فإذا قال له الأمريكي وما خصك في إيران في لبنان، لبنان دولة سيادية، ماذا سيقول له؟
1: نعم.
0: يعني مبدأ المفاوضات كله قائم على أن إيران لديها مشكلة ولبنان لديه مشكلة، ولبنان الآن سيأتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويذهبون لمقابلة ترامب وأصبح لديه مؤسسات. إذن النص القانوني يجب على إيران أن لا تتلاعب به لأن ذلك يضر السيادة.
1: هي لا تقول تتلاعب، هي تقول بأن إسرائيل اخترقت البند الأول. هذا ما تقوله.
0: صحيح إذا هناك صحيح. نعم أيوة. صحيح.
2: لا بعيدا عن مسألة لبنان، يعني تلقى الوفد الإيراني في الوصول إلى جنيف مرتبط بمسألة مشروعية النظام الإيراني، أنه هو جزء أساسي من مشروعية هذا النظام هو أنه يعادي الولايات المتحدة. فنتذكر نحن بال 2015 كانت الصورة هي صورة محمد جواد ظريف مع جون كيري، يعني كان مستوى دبلوماسي لأن تحدث عن مستوى مختلف، تحدث عن مرشد قتل في الحرب، هذا يعني هذه الإدارة في الولايات المتحدة قتلت رؤوس النظام الإيراني، فالصورة معها لها مدلولات معنوية.
1: أختلف معك من هذه الناحية لأنهم التقوا في إسلام آباد. هذا ليست مرة أو
2: مرة لقاء تفاوض، يعني الآن لقاء اتفاق له مدلولات.
1: هم بداية هذا اتفاق بداية للتفاوض، لأنه كيف تريد إيران بقيادة قاليباف تفاوض فانس
2: هندسة الصورة مهمة جدا بطريق النظام الإيراني. هندسة الصورة مهمة جدا.
3: هي وقعت الاتفاقية سواء على طاولة واحدة أو إلكترونية. لكن فيما يخص النقطة الأولى
4: أعتقد فقط باختصار شديد بأنه فعلا هناك مشكلة لدى الإيرانيين في التقاط صورة جماعية، يعني حتى وإن تقابلوا ولكن مشكلتهم في أن تكون هناك صورة وكأنها تنهي ما سبق.
1: إلى متى ينتظروا؟ سؤال إلى متى ينتظروا حتى لا تخرج الجد؟
3: حضروا في إسلام أباد ولم يكن هناك صورة. يستطيع الوفد أن يطلب أن لا تكون هناك أي صورة أثناء الاجتماعات، تكون اجتماعات مغلقة ولا يتم.
4: حضروا في إسلام أباد وكانت لدينا صور.
3: عندما نتحدث عن لبنان قد يكون طرقنا هذا بالتفصيل، ولكن في نقطة مهمة جدا. هذا الاتفاق تضمن نون ستيت أكتر اللي هو جماعة أو ميليشيا حزب الله كحزب مسلح، هو ليس دولة، هو ما دون الدولة. لبنان الآن في مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، ومع ذلك وضع هذا الملف، ولكن هذا الملف يعطينا مدلول آخر، يعطينا حرية العمل للإسرائيليين. اليوم الفجر أعلن الإسرائيليين أن هناك IED اللي هي قنبلة انفجرت في أحد العربات وأصيب 6 أو 7 عسكريا على حسب القنوات الإسرائيلية، من ضمنهم أحد قادة الألوية المتواجدين في بالقرب من نهر الليطاني، تقريبا شمال الليطاني. بعد ذلك ردت إسرائيل، فلذلك وتحدث عنها بالأمس الدكتور مشكور قانونيا فيما يخص التهديد باستخدام السلاح. الإسرائيليين الآن من خلال هذا الشرط يقول تم تهديدي ومن حق الرد والدفاع. لذلك حتى وان وضعت من وجهة نظر الإيرانية بأنه انتصار لهم أن تم وضع لبنان وأن هناك وحدة الساحات، ولكن في الطرف الآخر تغير. في العراق هي وحدة ساحات ولكن لا يوجد لها ملف. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في الجماعات المسلحة هناك ملفين، الملف اللبناني في واشنطن وأيضا الملف العراقي. توم باراك عين مبعوث لترامب وسنشاهد ضغوط كبيرة على الحكومة.
4: طيب خلينا نطلع فاصل ونعود لقراءة في لازال العديد من النقاط، من أهمها مضيق هرمز، إعادة إعمار إيران، الإفراج المتبادل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. بعد فاصل قصير مشاهدينا نعود بسرعة لقراءة فيما تبقى من بنود أو في أهمها.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. نحن في إطار محاولة فهم هذه البنود المختلفة. بدأنا بالبند الأول وهو الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية بين الطرفين. لبنان ذكرت بالاسم. البند الثاني تعهد واشنطن طهران باحترام السيادة. البند الثالث التزام الطرفين بالتفاوض والتوصل إلى كذا وكذا في غضون فترة أقصى 60 يوم. نتوقف عند البند الرابع. تبدأ الولايات المتحدة فورا برفع حصارها البحري المفروض على إيران وإزالة أي عوائق أمامها، هذا مفهوم، على أن تنهي الحصار بالكامل أو ينتهي خلال 30 يوم، هذا مفهوم، هذا نتوقف عنده. تلتزم واشنطن بسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوما من إبرامي الاتفاق، هذا مفهوم. لا، نذهب إلى البند الخامس، عفوا مش للرابع، الخامس. تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين العبور الآمن لسفن تجارية دون رسوم لمدة 60 يوم فقط، تمام، بين الخليج العربي وبحر عمان، مع التزامها ببدء عملية إزالة الألغام، مفهوم، والعوائق العسكرية في غضون 30 يوم، مفهوم. كما ينص البند على إجراء حوار إيراني مع سلطنة عمان والدول المطلة، يعني على المضيق، لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. هل ستكون لمضيق هرمز إدارة جديدة بعد هذه الحرب؟ والسؤال مفتوح للكل، ولكن باختصار ومباشرة
1: نذهب. في البداية هو الحديث عن سلطنة عمان وإيران، بعد ذلك يجي الملحق الدول المضلة، صح ولا لا؟ أعتقد هذه مهم أن نفصل الجملتين عن بعضهما البعض حتى نوصل إلى نتيجة. من قبل كان الحديث حول الخدمات، ولكن الآن أضيفت إليه كلمة الإدارة والخدمات. أعتقد من الناحية القانونية الدكتور يستطيع أفضل مني يشرح هذا الأمر.
0: أنا أود الفهم منك، إيران كيف تفكر؟
1: إيران طبعا.
0: هل إيران ما الذي تريده من القبول؟ لأنها قبلت بهذا البند.
1: نعم.
0: ستتواصل مع سلطة
2: إيران من قبل أعلن القوانين الدولية وقانون البحار. نفس الفقرة تحدث عن عن
0: الالتزام مع مراعاة القانون الدولي.
1: مراعاة القانون الدولي هي السماح.
2: لا يسمح
0: به. وفق القانون الدولي. لا لا يسمح.
1: يسمح لها.
2: نعم.
0: بإدارة الخدمات.
3: يسمح بحق العبور والعبور
4: بالقانون.
2: إدارة الخدمات ليس بشكل ملزم، يعني تكون اختيارية.
4: هناك مضائق طبيعية مثل مضيق هرمز تحكمه اتفاقية البحار. التي وقعت عليها إيران إنما لم تصادق عليها في البرلمان، وهذا يعود حول التوقيع ثم المصادقة حتى تؤخذ يعني القوة الإلزامية المجبرة للدولة. إيران لها بموجب اتفاقية البحار والعرف الدولي الحق بأن تستوفي رسوم على السفن التي تمر من قرب مياه الإقليمية إذا طلبت هذه السفن. إذا طلبت هذه السفن خدمات، تعطلت السفينة سيتم شحنها إلى المرفأ الإيراني وإصلاحها وغيرها، فيجب أن على
2: وهذا قائم حاليا.
1: هذا موجود.
4: لكن إيران تريد أن تحول، يعني هي تحول هذه الخدمات التي كانت تعطى في البداية مجانية، تريد أن تحولها إلى مدخل ريعي لها تستفيد منه. ويبدو لي أنا، كما نعود إلى المناقشات وحول التي جرت حول هذا الأمر، هناك يعني موافقة أمريكية على هذا الموضوع، بدليل أن بانس قال في تصريح له أن هذا قد يكون يعني مستمرا في المستقبل المنظور. فهمت كيف؟ يعني فلذلك لم يقل يعني بشكل دائم المستقبل المنظور، يعني 20-30 سنة وإلى آخره. لذلك هناك اتفاق أمريكي على أنه من حقهم أن يستوفون الخدمات، لكن بالتفاوض مع الدول المتشاطئة.
1: دكتور، هنا الحديث أشرت حضرتك إلى مسألة الخدمات، ماذا عن الإدارة؟ لأنه كلمة الإدارة
4: نعم تشريع طبعا نعم
1: هذا هي أعتقد بأنه في محاولة

0: من الإيرانيين لكسر العرف الموجود.
1: نعم
0: هذه
1: صحيح.
0: وهذه قد تنتقل مشكلة أخرى تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية عندما نتحدث عن مضيق ملكة.
2: هذا هو فعلا.
0: وهي مشكلة كبيرة جدا. ما يوجد الآن هو حق العبور السفن. السفن تعبر، الغواصات تستطيع العبور وهي تحت المياه، من حق الطائرات المرور في هذه المنطقة دون أي إذن. ولكن عندما نتحدث عن العبور البريء وهذا ما تسعى إليه إيران، معناه أن السفن العسكرية هي يجب أن تأخذ أذن
1: الغواصات. دكتور هو له أحكام مختلفة.
0: نعم نعم من ضمنها
1: العابر، لأنه نعم في المياه الإقليمية العبور
0: هي البريء تحاول
1: تمر بمياه إقليمية،
0: هي تحاول تغييره للمرور البريء. نعم لإخراج هذه، وأن إخراج الغواصات رفع علامها ومرورها الطائرات يجب أن يكون بإذن. هي تحاول أن تؤصل قاعدة جديدة في مضيق هرمز، وقد تنطبق، ودائما ما تحدثنا عنها، قد
2: وهل
0: تنطبق
2: يمكن
0: في ملقة
2: وغير ملقة. ولكن سؤال الكبير جداً، هل
0: جداً
2: يقبل عالميا أن تعاد صيغة التعامل مع هذه المظاهر؟
0: من الصعب جدا، وبالأخص في هرمز هناك عمان موجودة.
2: عمان طالما مذكورة بالاسم يبقى موافقة أعتقد،
0: حتى وإن وافقت، ولكن عمان قد توافق على مبدأ الخدمات. ولكن لا ننسى أن الممر السابق، الممر الدولي، أغلبه يقع في المياه العمانية. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، المضيق مهم جدا. دول العالم لن تسمح، بالأخص الأوروبية، بأن يتم تغيير نظام لا. قائم
1: صحيح.
0: في هذه،
1: لكن الخطورة التي يتحدث عنها مسعود اللي أنت ذكرته ممتاز، هو أن إيران من خلال ممارستها في إدارة الأزمة أن تحوله إلى قضية ملزمة، بمعنى
0: أن
1: السفن تمر فتقول يجب أنا أن أرشدكم
0: وفتشكم.
1: فبعض الشركات لكي لا تقع في مشاكل تتماشى مع هذا الأمر، وبالتالي يصبح عرف مع الوقت.
2: وهذه قد تبقيها ورقة ضغط. خليني نمر للنقطة اللي بعدها، لأنها المال والأعمال.
3: طالما أنه هذا الأمر يتوقف على التفاوض النهائي، في موقف لدول الخليج واضح، موقف السعودي واضح أنه يجب أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير.
2: هذا لا يتوقف على الموقف النهائي، هذا مذكرة تفاهم.
3: مذكرة تفاهم، لكن الأمر معلق بعد 60 يوم.
2: لا لا لا لا، هذا تم الاتفاق عليه.
3: تم الاتفاق أنه الوضع النهائي
2: 60 يوم النووي حاجة أخرى.
0: هذا الشرط انتهى
3: بعد 60 يوما. يتعلق الأمر الميكانيزم على التوافقات الجديدة. التوافقات الجديدة هناك رفض سعودي لتغيير الوضع القائم قبل 28 فبراير، فيجب أن ننتظر.
2: أنا قصدت هذا عبادة، هذا
3: بعد 60 يوم ما سيكون عليه بعد 60 يوم،
1: لكي لا يقع في الإشكالية التي تتحدث عنها. استجلبوا مصطلح الخدمات الذي هو متعرف عليه في
2: خلينا من بعد إذنكم نمر للموضوع اللي بعده أو البند اللي بعده. تتعهد واشنطن بالتعاون مع شركاء إقليميين بوضع خطة نهائية لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي، مع منح التراخيص والإعفاءات المالية الضرورية. التراخيص والإعفاءات المالية الضرورية هذه على قدر الأهمية من 300 مليار دولار. عن ماذا نتحدث عبادة؟
3: توضيحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أنه الولايات المتحدة لن تدفع أي سنت. إذا من الذي سيدفع؟ يتحدث عن استثمارات ممكنة من الدول المجاورة لإيران، من دول الخليج، ولكن هل سئل دول الخليج؟
0: وزير
3: الخارجية السعودي قال لا علم لنا عن هذا الصندوق أولا، وقال أيضا أنه نحتاج أولا لبناء الثقة. يعني بإطار النظري ممكن
2: ولتحقيق الأمن قبل الاستثمار
3: يكون في استثمار بين دول، كان في بين
4: نوع من التنافس. كما تفضل، ليس بندا قويا. حتى إذا تنظر إلى صياغة هذا البند، ليس بندا قويا ومؤكدا يمكن البناء عليه قانونيا لدعم إيران. ولكن وجود هذا الصندوق للاستثمارات يحتاج أطراف تأتي للاستثمار، مثل ما من لا يريد الخدمات في المضيق هناك يحق لمن لا يريد الاستثمار في إيران. أعتقد من هذه الناحية يجب أن ننظر على إلى هذا البند.
0: لا تفضل دكتور. لا.
1: في إشكاليات يعني في هذا الموضوع، وهو أن هذا الصندوق الذي ستأتي الأموال إليه، مع أن ترامب وضح أن دول الخليج قد لا تدفع، قال في يعني مقابلته أنه قد تدفع،
3: واضح أنه ما في التزام،
1: بمعنى أنه اختيارية. لكن على فرض أن هذه
2: في تصريح قال لن تدفع، ولكن في تصريحات أخرى أشار إلى إمكانية أن يتوجه.
1: إمكانية لكن هذه الأموال المشكلة هل ستكون
3: نتحدث عن إمكانية، هل يمكن أن نتحدث عن بند في مذكرة تفاهم؟
1: أنا أريد أن أقارن بينها وبين صندوق غزة. يعني صندوق غزة

0: ليس بيد إيران هذا الاستثمار. الاستثمار الذي يأتي يجب أن تكون هنا، هل هناك مؤسسة لتديره، وهذه المؤسسة كيف تدار، وما هو يعني نصيب إيران منها في الإدارة؟ هذه أشياء مهمة جدا. لذلك لا أعتقد أنها إشكالية كما قال يعني في الموضوع.
1: الصندوق إذا سمحت لي لنأخذه من منظور آخر.
0: نعم.
1: طبعا من الصعب جدا إقامة خطة مارشال في لو كانت ألمانيا النازية متواجد هتلر لن تقوم خطة مارشال، وهذا واقع. لذلك هذا الصندوق اللي نأخذه من طرف آخر، اللي نأخذه أحد الأساليب اللي قد تكون لتعزيز الحرس الثوري الإيراني في الداخل، في داخل إيران، بأننا فرضنا صندوق ب 300 مليار. هم يتحدثون بأن ستتوفر الأموال 300 مليار، مجرد التوقيع ستتوفر. فلذلك هذا يؤخذ على الجانب الداخل الإيراني في وجهة نظري أكثر من الجانب الخارجي. خارجيا لن يدفع أحد، ولكن هم يقولون بهذا البند أمريكا وحلفائها وافقوا عليه.
2: وهناك بديل، بديل لهذا البند،
3: لأنه هو قال حدث على بلون مارشال.
0: نعم. مشروع مارشال لم يكن مجانيا، يعني الأوروبيون استفادوا من المشروع، لكن ما زالوا حتى سنوات يعني قليلة يدفعون أموالا
2: لأمريكا التي استفادت. هذا البند، هذا البند يعني هو بديل، بديل لبند إيران كانت تطرحه دائما بأنها تطالب بالتعويضات من الولايات المتحدة ب 300 مليار دولار. جاء هذا البند حتى يكون تغطية إعلامية في الداخل الإيراني بهذا الخصوص وتنازلها عن هذا البند يكون
3: مبرر. لماذا تراه تغطية إعلامية لإيران ولا تراه مخرجا لدونالد ترامب؟
2: مخرج للجميع، مخرج لإيران.
3: لا قصدي أنه ما هي إيران
1: واحد
3: هي المستفيدة.
1: 1.7 مليار يهاجم أوباما على دفع
3: 1.7 مليار.
0: يجب نعرف الآلية التي تدار فيها.
3: لا يمكن. طيب هل في هذا البند هي مستفيدة؟ ربما إن لم تكن مستفيدة بطريقة مباشرة من 300 مليار دولار. طيب هذا البند السابع، رفع العقوبات الأمريكية. على فكرة رفع العقوبات الأمريكية موضوع جدلي كبير جدا في الداخل الأمريكي، لأنه الديمقراطيون بين الجهتين الديمقراطية والجمهورية كلاهما ينتقد الثاني على طريقة تعامله مع إيران فيما يتعلق بالعقوبات. إذن البند السابع ما الذي يقوله؟ رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تدريجيا وفق جدول زمني محدد يتم التوافق عليه، وإدراج هذا البند ضمن وثيقة الاتفاق النهائي.
1: خطوة مقابل خطوة.
0: نعم.
1: لنأخذها واقعيا، خطوة تتقدم إيران في المفاوضات يتم رفع جزء. خطوة مقدم خطوة
2: تعرف
1: بعيدا عن الثقة.
2: المسألة المهمة في هذا كل هذا البند هي العقوبات المالية على إيران.
0: نعم.
2: العقوبات المالية أنا أعتبرها حتى أهم من العقوبات النفطية. لماذا؟ لأن إيران عندما كانت تشتري النفط لا تستطيع نقل الأموال بسبب هي محرمة من استخدام السويس
4: حتى بالويفر الأخير.
2: نعم. وهذه الأمور لذا
3: لكن العقوبات المالية ستعيدها إلى نظام سويفت، وبالتالي ستعيدها للحركة العالمية المالية.
2: نفطها تستطيع تبيع النفط دون أن تقدم يعني تخفض الأسعار، وهي تبيع بتخفيض الأسعار. لذا هذه النقطة تعتبر إيجابية لصالح إيران إذا تم التوافق عليه.
0: بوسع الإدارة الأمريكية حتى لو رفعت الحظر أن تعرقل وصول الأموال لإيران، لأن هناك قوانين موجودة في أمريكا هو معرفة مصدر هذه الأموال، هل هي جاءت من مصدر شرعي أم لا، ويجب مراقبته، وهذه عملية روتينية. نعم. قد تستغرق شهور جدا.
1: طريقة الصرف،
0: وبالتالي هناك الكثير من الآليات التي تعرقل هذا الأمر.
4: يعني التوضيح الذي أتى من جي دي فانس في ما يتعلق بهذا البند يوضح أنه الأمر تدريجي، وأنه يتوقف على الخطوات الإيرانية. بالتالي في أيضا ضبابية الآن فيما يتعلق بهذا.
3: هو هناك ضبابية في الآلية، ولكن مجرد الحديث عن رفع العقوبات مبدأ. يعني مجرد الحديث عن طرح هذا المبدأ يطرح الكثير من نقاط الاستفهام، لأنه هذا موضوع كان مستثنى تماما من الجهة الأمريكية. أنا فوضعه
4: وكان مرتبط بشيء أكبر، كان مرتبط ببرامج
2: والعقوبات ليس كلها رئاسية.
0: أريد أن أقول نقطة سمحتي لي، أنه هذا الاتفاق يعني أب يثير الكثير من الجدل، لكن في رأيي ومن مقارنة تاريخية هو مجرد ورقة. يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا الاتفاق ما يطمح له الجميع، قد ينتهي كما انتهى غيره. يعني نتذكر أنه عندما ذهب تشامبرلين مقابلة هتلر وعقد معه اتفاق وأعطاه بعض الأراضي في تشيكوسلوفاكيا مقابل عدم شن حروب، وقال عدت والسلام بيدي، وهدد بالوثيقة، انتهت هذه الوثيقة بحروب دائمة. لذلك يقول ترامب بأن هذا الاتفاق اتفاق إذا أثبتوا نواياهم وحققوا ما أريد، وإلا فإنها الحرب.
3: على فكرة كلمة مقالة حول أعود والوثيقة بيدي ذكرتنا الآن في تصريحات مشتبه خميني، هو تقريبا يلوح بنفس

0: هذا الكلام لبزشكيان، ما الذي يقوله مجتبى خامنئي في تصريحاته؟ نفتح فقط قوسا سياسيا بين قراءة كل هذه البنود. مجتبى خامنئي في رسالة موجهة للداخل الإيراني يقول: أصدرت الإذن بالموافقة على مذكرة التفاهم، كنت أمتلك رأيا آخر بشأن مذكرة التفاهم ولكنني وافقت بسبب تعهد بزشكيان. ظاهر بأن بزشكيان هو الذي لوح على هذه الورقة. بالضبط، يعني لهذا السبب أنا قربت بينما
1: وأنا سأقارب ماذا قال ترامب. قال أنه إذا مشى هذا الاتفاق وصح فالفضل يعود لي، وإذا سقط فالمسؤولية على فانس.
0: جيدي فانس
1: كما قال مجتبى
0: مجتبى خامنئي كذلك في هذه الرسالة يقول: بزشكيان هو الذي تعهد بتحمل مسؤولية الاتفاق مع أمريكا.
1: كذلك حط على فانس.
0: هذه المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني قبول رأيها. عاد الحديث عن بزشكيان، يقول الرئيس بزشكيان ومجلس الأمن القومي تعهدوا بصون حقوق الشعب وكان لدي رأي آخر لكنني وافقت بعد تعهد بزشكيان بصون حقوق الشعب. هذه هي الورقة التي لوح بها. إن توصلنا إلى حل فهو حل مرضي، إن لم نتوصل فيتحمل الموضوع الرئيس بزشكيان. نواصل مع البنود
2: أو بنس. نواصل، لكن
0: عندك تعليق؟
2: عندي تعليق على ما قاله الدكتور، أنه الآن يبدو أن هناك خلاف على الأثر الفوري لمذكرة التفاهم. هي ورقة كما ذكر الدكتور، ولكن الآثار الفورية هي المهمة الآن، وواضح أنه ما في اتفاق بين الطرفين. يعني الإيرانيون يتحدثون عن آثار فورية تتعلق بالأموال المفرج عنها، نتحدث عنها لاحقا، والمضيق وغير ذلك. الأمريكيون يتحدثون عن تدرج أكبر مما يتحدث عنه الإيرانيون، ربما يظهر أكثر
1: يعني معنا خلال النقاش. الصقور هي دائما في كل مراحل التاريخية. يعني نأخذ تشرشل كان يقول أنكم إذا وقعتم اتفاق مع هتلر فكأنكم تطعمون التمساح حتى يسمن فيأكلكم. وبالتالي المنتقدون لهذا الاتفاق
0: قبل أن يتقاربوا ولا بعد ما
1: قبل
0: ما يتقاربوا. طيب،
1: فأعتقد أن المتخوفون من هذا الاتفاق يعتقدون أن إيران قد كسبت كل شيء، لكن الواقع أنا برأيي ليس صحيح، لأن ترامب ليس ساذجا. ترامب واقعي، هو يعطي الإيرانيين فرصة الآن.
2: هذا بالضبط،
1: نريد أن تغيروا السلوك فنحن معكم وبالتالي كرماء، وإذا لم تغيروا كما قال فإن الحرب هو الحل.
3: خصوصا القوات العسكرية ستتواجد في هذه المنطقة، وهي برضه مرتبط في النقطتين
0: في البنود القادمة. أوقفني إن كانت هناك نقطة عسكرية نتوقف عندها. سيد العميد، البند الثامن يقول: معالجة ملف التخصيب بالتوافق مع الطرفين وتأكيد طهران مجددا الالتزام الصارم بعدم السعي لإنتاج وحيازة أسلحة نووية، هذا عمومي الحقيقة، ننتظر 60 يوم. البندان التاسع والعاشر: الحفاظ على الوضع الراهن لبرنامج طهران النووي مؤقتا إلى حين تسوية ملف اليورانيوم المخصب، هذا كذلك.
3: لكن لن تفرض الولايات المتحدة
0: بعد بالمقابل
3: الأمريكية.
0: تقوم واشنطن بإصدار إعفاءات فورية تسمح لإيران باستئناف تصدير النفط الخام، المنتجات البترولية والمشتقات، وفتح التعاملات المصرفية والتأمين والنقل والنقل المرتبطة بها.
2: هنا نتحدث عن
0: لا يكون
2: هذا أثر عملي
0: إيراني.
2: نعم،
0: بفرض هذا إن
3: هي الفقرة التاسعة، هي
0: الفقرة التاسعة والعاشرة.
3: التاسعة: لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة. هذا نستطيع أن نحسبه من جهتين. الجهة الأولى نقول أن إيران نجحت، لن تكون عليها عقوبات خلال فترة التفاوض، وأنها الولايات المتحدة الأمريكية لن تهاجمها، إذ ما اقتنعنا بأن فعلا هذه ستمضي فيها ترامب خلال 60 يوم وقد يمددها. ولكن في الطرف الآخر، وجود القوات الأمريكية في هذه المنطقة، لن تقوم الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية، ولكن القوات المتواجدة الآن وهي بجاهزية عالية هي قادرة على شن عمليات عسكرية قد تكون أقوى من حرب 39 يوم إذ ما بدأت الحرب. ولذلك ينظر لها بأنها انتصار لإيران لمن ينظر من الجانب الآخر، ولكن من جانب آخر القوات الأمريكية جاهزة، ولكن هي العقدة الوحيدة قد تكون في هذه النقطة مسألة عدم فرض أي عقوبات جديدة خلال فترة
4: إجلاء القوات من محيط إيران.
3: هذه تأتي بعد الاتفاق النهائي.
4: حتى هذه في النهاية. نعم، يعني هل الولايات المتحدة ستجلي قواتها مثلا من العراق من الدول؟
0: لم تكن
1: من القواعد العسكرية المناطق المحيطة، يعني التي قريبة من
2: وضحها جيدي فانس.
0: مضيق هرمز صحيح،
4: قبل التأويل
2: العودة إلى مكان
4: حمال أوجه. هذا
1: طبعا
4: هذا البند أيضا حمال أوجه،
0: هو على فكرة حمال أوجه، لأنه حتى في البند اللي بعده كذلك أعيد الحديث عن الآلية المالية الجديدة التي سيتم. طيب، إن لم نكن نتحدث عن

0: نظام سويفت، ما هو الإطار المالي الآخر الذي يمكن أن تعود له إيران؟ يعني البند 11 مثلا يقول إفراج المتبادل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج وفق آلية مالية متفق عليها بين الجانبين. عبادة، هل هناك أطر مالية أخرى يمكن توافق عليها غير النظام العالمي المالي اللي نعرفه كلنا اللي يتحكم فيه الدولار والنظام سويفت؟
1: لا، يعني هذا هو الإطار الذي نتحدث عنه، ولكن أنا فقط بهذه الفقرة بالفقرة 11 كنت أقارن النص اللي عندي الإنجليزي مع مع النص اللي عند العميد فيصل،
0: ولقيت تطابق
1: وسألته من مصدر الترجمة. بالنص العربي يقولون انه الافراج فور تطبيق مذكرة التفاهم،
2: تتعهد بإتاحة الاصول المقيدة التابعة للحرس الثوري الايراني لاستخدام فور تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: هذه كلمة فور انا لا اجدها بالانجليزي، يعني بالانجليزية يقولون upon مترجم من upon the implementation of the MOU. يعني اذا قلنا ابون انا عند تنفيذ
2: المذكرة.
1: انا استمعت للايضاحات الامريكيه اللي طلعت من جارد كوشنر ومن جي دي فانس، وهي توضيحات بالمناسبه مهمه جدا لانها تعطينا التفسير الامريكي للمذكره. توضيحهم انه الامر متدرج وحسب يعني حسب تطور المفاوضات، بينما الايرانيون يتحدثون عن اثر فوري. وايضا هنا سنرى كيف تسير الامور يعني خلال فتره 60 يوما. واضح انه
0: اعتقد انتهى وقت البرنامج. اعتقد انتهى وقت البرنامج، سامحوني ربما نعود لاحقا. السلام عليكم، بغتنا الوقت.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
8: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية.

0: أن تعرف أكثر.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. ترامب يصف مذكرة التفاهم مع إيران بالانتصار وينفي دفع أمريكا 300 مليار دولار.
1: واشنطن تربط أي امتيازات لإيران بتحسين سلوكها وتطبيق كامل للاتفاق.
2: وباكستان تخوض أشرس معركة دبلوماسية لكبح جماح الطرفين ودفعهما للعودة إلى المسار التفاوضي.
3: 60-day period officially started today. It was signed late. May have even been signed technically.
0: فانس يعلن بدء مرحلة 60 يوما ويؤكد بأن

0: المفاوضات النهائية ستضع الشروط بشأن مضيق هرمز. والعربية في جنيف تنقل أجواء ما قبل بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: من جنيف باستوديو خاص مع ضيوف ومراسلي العربية نرصد معكم التفاوض الأمريكي الإيراني في سويسرا.
0: وسعيا لتحقيق نتائج إيجابية بمونديال 2026، العرب يفتتحون الجولة الثانية بالمواجهة بين قطر وكندا.

0: مواجهة سيل الانتقادات لاتفاقه مع إيران، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن توقيعه مذكرة التفاهم مع إيران. ترامب يؤكد بأن المذكرة مع طهران تمثل انتصارا استراتيجيا للولايات المتحدة، نافيا بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن دفع مئات المليارات من الدولارات لإيران. من جهته أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الحصار البحري على موانئ إيران، مضيفا بأن قوته ستبقى في محيط إيران للتأكد من تنفيذ مذكرة التفاهم. وما كما هو الحال بالنسبة لترامب، لم يتخلى مسؤولو إدارته عن لهجتهم التحذيرية لطهران رغم توقيع مذكرة التفاهم.
1: I would say one key difference you got to point out between this agreement and others is this was born of strength, of American action. And the president has pointed out that we will be prepared to recommence. If underneath the timeline of these talks, Iran does not do what it says it's going to do, just give up nuclear weapons, give up nuclear ambitions, give away their nuclear material, close nuclear facilities, then the War Department is here and prepared to restart if we need to. We'd prefer not to, but we are prepared and postured to.
0: جي دي فانس نائب ترامب والذي كان حاضرا بقوة في محادثات الاتفاق أعلن رسميا بدء مرحلة 60 يوما والتي ستكون مخصصة للتفاوض من أجل الوصول لاتفاق نهائي. كما أكد فانس على أن المفاوضات النهائية ستضع الشروط بشأن مضيق هرمز. هذا وشدد فانس على أن الطريقة الوحيدة لكي تحصل إيران على أموالها المجمدة أو غيرها هي تغيير السلوك والالتزام بمذكرة التفاهم.
2: The only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win.
0: وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بأن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها.

مشاهدينا، مذكرة التفاهم إذن بين طهران وواشنطن ترى النور لتدشن رسميا ببدء مهلة 60 يوم وانطلاق المفاوضات التقنية في أفق التوصل إلى اتفاق نهائي. هي إذن مذكرة من 14 بندا ستسد الستار رسميا على حرب إيران. أول بنود المذكرة يشير إلى الإنهاء الفوري لكافة العمليات العسكرية، نتحدث عن عمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ويتعهد الطرفان وفق البند الثالث على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. على الصعيد العسكري تلتزم واشنطن برفع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها خلال جدول زمني لا يتجاوز 30 يوما. في المقابل تتعهد إيران بضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في هذه الممرات الحساسة من دون أي رسوم. كما ستلتزم طهران بإزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام من مضيق هرمز. أما مشاهدينا في الشق الاقتصادي والمالي، فتتعهد واشنطن بوضع خطة نهائية متفقة

0: اتفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة الإعمار في إيران وتنميتها الاقتصادية، وتقضي المذكرة في بنديها 7 و11 على التحرير الكامل لجميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة والبدء في إلغاء العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على طهران وفق جدول زمني متفق عليه. إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة، سيتم السماح لإيران بإعادة تصدير نفطها واستعادة خدماتها البنكية وأيضا المعاملات المالية العالمية. أما في الملف النووي فستلتزم طهران بالتجميد الفوري لأنشطتها النووية وتقديم ضمانات بعدم السعي لتطوير أو حيازة سلاح نووي. ولضمان الالتزام الكامل والصارم بكل هذه المقررات، يشير مشاهدينا البنك أو البند الأخير إلى ضرورة اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار من ملزم عن مجلس الأمن. إذن يمثل توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران نهاية لجولة التصعيد التي شهدناها بالآونة الأخيرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. طبعا ستبدأ المباحثات التقنية بين الوفود الأمريكية والإيرانية التي ستصل تباعا إلى سويسرا وستكمل بالمرحلة اللاحقة. وسام، ما الذي نعرفه أكثر عن هذا الاتفاق وعن ما يعني طبعا البرنامج النووي بصلب كل ما يتم الحديث عنه الآن؟
1: نعم ليالي، إذن هناك الكثير من النقاط التي لا تزال عالقة وستتم مناقشتها خلال الفترة التي تم الإعلان عنها الآن، وهي فترة 60 يوما. طبعا البرنامج النووي الإيراني يبقى الفجوة الأكبر في هذا الاتفاق أو في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها. طبعا الملف النووي لم يتم لحد الآن الإعلان عن أي شيء رسمي يخص أولا تدمير طبعا اليورانيوم المخصب الذي تتوفر عليه إيران. طبعا كان هناك تضارب للمواقف وللآراء بين الولايات المتحدة وطهران. طبعا كانت واشنطن تصر على إتلاف الغبار النووي الذي تتوفر عليه طهران، وطهران كانت تطالب بنقله إلى مكان آخر. طبعا اليورانيوم المخصب سيكون في صلب المفاوضات التي سيتم الحديث عنها، وذلك طبعا وسط تباعد لوجهات النظر بين الجانبين. طبعا هناك نقطة أخرى تخص السلاح النووي. طبعا طهران التزمت وفق الاتفاق بعدم حيازة سلاح نووي. نعلم جيدا بأن إيران لم تخفي طبعا منذ مدة رفضها الحصول على سلاح نووي، على الأقل على المستوى التصريحات الرسمية. لكن التخلي بشكل كامل عن اليورانيوم المخصب وفق العديد من التقرير هو يبدو أمرا مستبعدا من طرف إيران، التي تفكر في حلول بديلة من بينها تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم. طبعا كما أشرنا إلى ذلك، فإن اليورانيوم يشكل نقطة مفصلية في المفاوضات، وستكون هناك حسب العديد من المحللين صعوبات في تقريب وجهات النظر بين الجانبين. إضافة إلى البرنامج النووي، لا يزال نقاش حول مضيق هرمز وتحديدا حول نقطة طبعا فرض رسوم على المضيق. الحديث هنا عن رفع الحصار وفتح حرية الملاحة أمام السفن والناقلات ولمدة 60 يوما، ستكون بدون أي رسوم يقول الاتفاق وتقول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين. طبعا هذه النقطة لم تحسم، إيران تتشبث في طبعا الحصول على رسوم مقابل العبور، وتقول بأنها عبارة عن خدمات بحرية وقد تحصل عليها طبعا بشكل ثنائي مع سلطنة عمان. الولايات المتحدة حسب التصريحات الرسمية على الأقل فإنها تقول بأنها ترفض أن تكون عملية العبور بالأداء مدفوعة عنها، وأيضا العديد من الدول في المنطقة ترفض أن تكون هذه العملية بالعبور، بينما تصر إيران على طبعا استخلاص رسوم لهذه العملية. نتحدث الآن عن الجوانب المالية التي تخص هذا الاتفاق وصفقة 300 مليار دولار، وهي الصفقة المفاجئة نوعا ما في هذه المذكرة، على اعتبار بأنه لم يتم الحديث عنها من قبل أو عن إمكانية طبعا ضخ أي أموال لإيران من أجل طبعا الاستثمار من جديد وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال هذه الحرب. لحد الآن الولايات المتحدة تقول بأنها لن تدفع أي فلس، كما استمعنا إلى ذلك قبل قليل من طرف نائب الرئيس الأمريكي، قال بأن واشنطن لا تدفع أي فلس فيما يتعلق بهذه الخزينة في

0: هذا المبلغ، لكنها تقول بأن هناك إمكانية طبعا لتوفير هذا المبلغ طبعا قياسا بمدى استجابة طهران للالتزام. طبعا هناك أيضا استفسارات عن العقوبات، الاتفاق مذكرة الاتفاق تقول بأن يجب رفع العقوبات لكن وفق جدول زمني، وهذه النقطة لا تزال ضبابية. إذن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تطرح بخصوص الاتفاق والمفاوضات المقبلة. عودة معك ليال.
1: شكرا لك وسام. مشاهدينا لنقل الصورة من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم، من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، وأيضا من سويسرا مفد العربية سلام كيالي. سأبدأ معك بيير، هل حسم موضوع مشاركة جي دي فانس أو على أي مستوى تمثيل نتحدث من الجانب الأمريكي سيشارك غدا بهذه المفاوضات؟
2: سئل نائب الرئيس الأمريكي خلال الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض وقال أن الخطة للذهاب إلى سويسرا ليست دقيقة، والسبب يعود إلى أنه يريد أن يذهب ولكن الوفد الإيراني ربما لا يتمكن من الوصول في الوقت المعين، لذلك الخطط ليست نهائية.
1: إلى إسلام أباد عبد الله، هل حسم أيضا يعني الجانب الباكستاني حسم من سيمثل باكستان بهذه المفاوضات، ولكن هل هناك أي أخبار حول تعديل إيراني على مستوى التمثيل، خصوصا وأن بالساعات الماضية الإيرانيين كانوا يتحدثون عن عدم حسم من سيذهب إلى سويسرا حتى الساعة؟
3: بالفعل ليال كثرت الأقاويل هنا في إسلام أباد والتحليلات والتفسيرات. بداية يعني مسؤول كبير في مكتب رئاسة الوزراء هو من أفصح لوسائل الإعلام ورفضت يعني ذكر اسمه بأن الجانب الباكستاني بما أن الأطراف قد وقعت إلكترونيا فلم يعد هناك داع من الذهاب بشكل حضوري على هذا المستوى الكبير والعالي من الوفد، لكن الأصوات بدأت ترتفع هنا في باكستان وفي الأوساط الصحفية بأنه طالما أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف في اجتماعه مع البرلمان قبل عدة أيام بحضور السفير الإيراني هنا قال بأن هذا الحدث كبير وأن هذا المستوى من الحدث يكون تاريخيا، لذلك يجب أن يمثل بأعلى صفة ودبلوماسية وعسكرية. إذن لماذا غيرت باكستان رأيها؟ هناك ثلاثة أقاويل. البداية يقول بأن هو تفضيل، مجرد تفضيل للبراغماتية والتنفيذ السريع على المظاهر. الأصوات الأخرى تقول بأن هناك مشكلة من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، يعني باكستان لا علاقة لها بهذا الأمر لكنها خفضت تمثيلها يعني مقابل تخفيض التمثيل من الأطراف الأخرى. الصوت الأخير والرأي الأخير يقول بأن باكستان باتت تتحوط يعني من أي خلاف مستقبلي ربما بعد أسبوع أو اثنين، لذلك ارتباط اسم شهباز شريف والقيادات العليا الباكستانية بهذا الخلاف وبهذا الفشل ربما يعني خلاف قد يفشل هذا الاتفاق هو ليس جيدا بالسمعة الباكستانية. لكن أيا من هذه الأقوال لم تجب عنها، والباكستانيون اليوم حتى الصحافة تقول بأن هذا من واجب الحكومة الباكستانية أن تجيب على هذا السؤال، بما أن المجتمع الباكستاني ليس فقط على مستوى السياسي والعسكري التمثيل الدبلوماسي كان ينتظر هذه اللحظة التاريخية، ولمسنا كنا اليوم في الشارع نقابل المواطنين الباكستانيين، لمسنا يعني لحظة فخر، لحظات فخر لدى المواطنين الباكستانيين وهم يترقبون ذاك اليوم يعني يوم غد للتوقيع لكي يفتخروا ببلدهم. إذا ما الذي حدث فجأة؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جانب رسمي باكستاني فيما عدا ما قاله المسؤول الكبير من رئاسة الوزراء بأنه طالما أن التوقيع إلكتروني فلم يعد هناك حاجة للذهاب.
1: سلام، أمام هذه الضباب بمعرفة هوية يعني الوفود أو على أي مستوى نتحدث من التمثيل للجانب الإيراني والأمريكي، كيف هي التحضيرات في سويسرا وهل هناك أي إشارات حول من سيذهب إلى هناك؟
4: نعم، هناك ضبابية فعلا حتى على المستوى الإعلامي. وزارة الخارجية لا تصرح بأكثر من أن المؤتمر سيقام أو الاجتماع في المنتجع سيقام، بمعنى هنالك تأكيد حول أن هنالك حدث ما رأيناه على أرض الواقع عندما كنا عند بوابة المنتجع تقريبا أو على بعد 17 دقيقة سيرا على الأقدام، كانت هنالك استعدادات أمنية وكانت هنالك سيارات كثيرة لوفود ودبلوماسيين مسمى بأسماء الدول أو حتى بالأعلام دخلت إلى المنتجع، ولكن حتى الآن ربما تبقى الضبابية باعتبار أن الوفد الإيراني لم يحدد ما إن كان سيأتي أم لا، وبالتالي رد الفعل الأمريكية كانت على هذا المنوال أيضا بأنه يعتمد في حال ما أتى الوفد الإيراني فسيأتي الوفد الأمريكي. كل ما على أرض الواقع

0: هنا يقول بأن هنالك اجتماع، ولكن التصريحات التي تأتي من إيران والتي تأتي من الولايات المتحدة تقول أن هنالك ربما حتى الآن ضبابية،
1: نعم.
0: عدم يقين في إن كان الاجتماع سيقام أو لا، ولكن الأكيد بأن الوفود أو اللجان التقنية ستكون وستجتمع خلال 60 يوما المقبلين في جنيف للتباحث في تفاصيل الاتفاق الإطاري الذي وقع.
1: شكرا لكم مراسلي العربية من سويسرا، كان معنا سلام كيالي، ومن إسلام أباد عبد الله خلوف، ومن واشنطن بيير غانم. شكرا لكم مشاهدينا، نكمل معكم بهذه التغطية، والآن ننتقل إلى زميل نايف من جنيف واستوديو خاص للعربية من هناك حول المفاوضات. إليك نايف.

0: شكرا ليال، مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة التي تفردها العربية من هنا من سويسرا، تحديدا من جنيف، لتغطية هذا الحدث المهم الذي بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وقع الرئيس دونالد ترامب على هذه المذكرة مذكرة التفاهم، ووقع أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عليها. مواقف كثيرة جاءت بعد هذا التوقيع، ربما آخرها كان من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي تحدث عن هذه الاتفاقية وبأنه كان له رأي آخر في الموافقة عليها، لكنه وافق بسبب تعهد الرئيس مسعود بزشكيان على صون الشعب كما قال. وذكر رسالة مرة أخرى، هي الخامسة أو السادسة تقريبا منذ أن أصبح المرشد الإيراني بعد مقتل والده في بداية هذه الحرب التي انتهت بتوقيع مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها اليوم. أيضا في مسألة أخرى، وهي مسألة الوفود التي ستصل إلى سويسرا، من سيمثل الوفود؟ هل سيكون تمثيل عالي المستوى أم خفض هذا التمثيل بسبب توقيع مذكرة التفاهم؟ وستقتصر مسألة التفاوض على الجوانب الفنية، إن كانت متعلقة بالملف النووي، إن كانت متعلقة أيضا بملفات اقتصادية وملفات أيضا كذلك تخص الأموال الإيرانية المجمدة، تعهدات، الاتفاقات أيضا التي سيتم التباحث بشأنها خلال فترة 60 يوما كما نعرف. جي دي فانس اليوم تحدث عن هذه المسألة. أرحب من هنا معي من سويسرا بموفدة العربية نادية بلبيسي. نادية مرحبا بك، مواقف كثيرة نادية، ربما رئيس ترامب حتى قبل قليل يتحدث عن هذا الاتفاق في تروث سوشيال، ويتحدث أيضا بأنه يريد نجاح هذا الاتفاق، لكن يبدو أن الأمر في الولايات المتحدة هناك من لا يوافق الرئيس ترامب على هذا الاتفاق، هناك من يؤيده بالطبع، تصريحات لجي دي فانس. كيف تبدو الصورة في الولايات المتحدة أولا قبل الحديث عما سيحدث في سويسرا نادية؟
1: بالفعل نايف، يعني كنا ننتظر أن يعلن اليوم جي دي فانس قدومه إلى هنا إلى لوسرن، حيث سيشارك في هذه المفاوضات المفروض أن تنطلق يوم غد الجمعة، لكن طبعا فاجأنا جي دي فانس وقال بأنه ينتظر ربما الرد الإيراني، وأن هناك وفود لوجستية وتقنية أتت إلى سويسرا لكن ليس على هذا المستوى العالي اللي هو طبعا على مستوى نائب الرئيس. لكن على كل الأحوال هناك معارضة قوية لهذا الاتفاق من الحزب الجمهوري، من اللوبي المؤيد لإسرائيل، لدرجة بأن جي دي فانس اليوم في إيجاز البيت الأبيض الصحفي قال بأنه إسرائيل أيضا ونتنياهو عليهم أن يسيطروا على التصريحات التي تصدر عن العناصر المتشددة والوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو، وذهب إلى القول بأنه على نتنياهو أن يدرك بأنه هو يعتمد على مساعدة الولايات المتحدة، وهو يتحدث ويسمح لوزرائه أن ينتقدوا رئيس القوة العظمى في العالم. وبالتالي هذا يظهر لك حجم هذا التوتر الكبير بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية التي كانت دوما تدعم إسرائيل، والتي هي يعود لها الفضل في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

0: وأيضا قامت بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل عدا عن هضبة الجولان. فبالتالي الرئيس ترامب معروف مواقفه المؤيدة لإسرائيل، لكن انقلب الوضع الآن بسبب هذا الاتفاق مع إيران. أولا الرئيس كل ربما إذا لاحظ نايف كل حوالي 20 دقيقة أو نص ساعة يكون هناك تصريح جديد منه يؤكد ويدعو إلى السلام ويقول أطلب من كل قادة الشرق الأوسط الالتزام بالسلام، ويقول بأنه غير صحيح على الإطلاق معظم الأخبار التي تروج عن هذا الاتفاق رغم أنه نشر ونحن نعرف البنود 14، لكن أكيد لا نستطيع أن نقلل من المرحلة القادمة وهي المرحلة الحقيقية لهذا التفاوض، خصوصا على كل الملفات النووية والباليستية، الصواريخ التي لم يتحدث عنها كثير البيت الأبيض، وأيضا دعم الوكلاء في المنطقة. لكن ملاحظة من الرئيس اليوم، قال بأن هذا الاتفاق يشمل كل الجبهات بما فيه لبنان، وبالتالي على حزب الله وإسرائيل أن يقوموا بتخفيض هذا التصعيد.
1: من منتجع برغنن شتوك موفدة العربية نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك على وجودك معي في هذه النافذة التي نطل فيها سويا من سويسرا. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، والأستاذ طه يوسف الصحفي المعتمد لدى الأمم المتحدة. مرحبا بكم معي جميعا. نبدأ من التطور الأخير الذي حدث منذ قليل، رسالة للمرشد الإيراني يقول فيها بشكل أو بآخر أنه كان غير راضي عن الاتفاق لكنه وافق بسبب تعهد الرئيس بيزشكيان. كيف يمكن أن نقيم هذا الموقف من المرشد الإيراني؟
2: تحيات أستاذ نايف لك وأستاذ طه، قراءة جيدة، وكان هناك مباركة من المرشد لهذا الاتفاق بكامل بنوده رغم عدم قناعته بهذا الاتفاق. كيف للمرشد الإيراني أن يصرح أو يسمح فقط لتمرير هذا الاتفاق الذي لا يقتنع به فقط لأن بيزشكيان هو من أقره؟ لا أعتقد أن هذه جدية في التعامل، ولكن هناك توافق داخل إيران يجب أن يقولها المرشد هكذا، أننا متفقين على أن هذا الاتفاق يسوب في صالح إيران، يحمي الشعب الإيراني، ما تبقى من مقدرات إيران، يمكن أن يقول ذلك. ولكن
1: ألا يؤكد هذا الأمر أن هناك بالفعل يعني ما راجع من أخبار وأنباء على مسألة الخلاف الحاد على الموافقة على مذكرة التفاهم، باتت المسألة حقيقية لأن المرشد الآن يقول بأن له رأي آخر غير الموافقة، أي أنه كان غير موافق.
2: جاء تصريحات المرشد اليوم تؤكد أن الخلاف عميق جدا داخل إيران وداخل المؤسسة التي تحكم في إيران. عندما يقول نتحدث عن الرئيس بيزشكيان الذي سوق وهو وقاليباف ومجموعة لهذا الاتفاق، وهناك قوى أخرى رفضت هذا الاتفاق، بالعودة إلى شهرين قبل ذلك أو 3 أشهر في بداية الحرب عندما كان النظام الإيراني يقصف يرسل الصواريخ إلى دول المنطقة، ظهر بيزشكيان وقال أنني غير راضي ولا نقبل الاعتداء على جيراننا، وفي نفس اليوم قوى أخرى داخل إيران
1: ضغطت عليه.
2: بتقديري أن إيران تحتاج إلى خطاب أفضل من هذا، هذا خطاب مخادع يؤجج الداخل الإيراني. ما تحدث به المرشد اليوم هو وكأنه إشارة إلى المتشددين داخل إيران للثورة على هذا الاتفاق.
1: طيب سطاها أرحب فيك من جديد. تابعت ما جاء من أيضا أخبار، بعض المصادر تتحدث عن تخفيض تمثيل الدبلوماسية الأمريكية والإيرانية في هذه المباحثات والمفاوضات التي ستحدث في سويسرا. هل هناك برأيك سبب مقنع لتخفيض التمثيل الدبلوماسي في هذه المفاوضات؟ لأنها كانت قد أخذت زخم كبير خلال الفترة الماضية بعد توقيع مذكرة التفاهم، اختلفت الأمور، لماذا؟
3: حقيقة أريد أن أوضح شيء مهم جدا، اللي هو حتى الآن لا توجد ثقة ما بين الطرفين، بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، لا يعني لا يوجد طرف يثق في الطرف الآخر، فلذلك يتعاملان بحذر. حتى مذكرة التفاهم التي الإلكترونية التي تم التوقيع عليها في قصر فرساي في فرنسا يعني لم تكن فيها أمور لم تكن واضحة، يعني فيها بعض الفخاخات، يعني قضية اليورانيوم أكثر من 9000 كيلوغرام أورانيوم غير مخصب و440 مخصب إلى درجة ال

0: أن يصل إلى السلاح النووي، هذه القضية لم يعني لم تثر لم يكن هناك فيها تفاصيل واضحة غير يعني غامضة، يعني كيفية معالجتها
1: في 60 يوم سيتم التفاوض،
0: معالجتها لم تكن واضحة. التخفيض الدبلوماسي، التخفيض الدبلوماسي، وحسب ما ذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن ما سيتم في سويسرا هو احتفاء أو احتفال فقط بهذا التوقيع الذي تم في فرساي، وبعده ستكون هناك لجان فنية لمتابعة الاتفاق لمدة 60 يوم. الـ الـ الـ الـ يعني الشكل الذي سيتم به التوقيع في سويسرا سيكون شكل احتفائي، ولهذا السبب ربما يكون هناك تخفيض أو
1: ولن يكون هناك توقيع. انتهى التوقيع،
0: ولن يكون هناك توقيع،
1: انتهى التوقيع، مسألة نعم. التوقيع انتهى الآن. مثل ما قال جي دي فانس دكتور رمضان، نحن بدأنا من هذه اللحظة من اليوم، لأن الحصار الأمريكي على إيران رفع، الجيش الأمريكي أعلن هذه المسألة بشكل رسمي. جي دي فانس يقول بدأنا في 60 يوم من المفاوضات. السؤال الذي يدور في ذهن كل من تابع مذكرة التفاهم هذا، هل يمكن أن نصل إلى اتفاق نووي خلال 60 يوما أم لا؟ ستمدد المسألة، لا نعلم إلى أين ستمدد يعني مددت، لكن هل سنصل إلى اتفاق خلال 60 يوم؟ معقول؟
2: رغم المفاوضات الشاقة خلال فترة الحرب والضغط الشديد على إيران لم يتم الحصول على اتفاق، فكيف لإيران سوف تسهل تمرير اتفاق بعدما رفع عنها الحصار البحري وبعدما تستفيد خلال 60 يوم بكثير من الامتيازات، جرعات مالية، رفع الحصار، تصدير النفط، عائدات مالية وترتيب البيت الداخلي. تحتاج كانت إيران لمزيد لهذه 60 يوم أيضا لترتيب وضعها الداخلي، بتقديري أن هناك أفخاخ كثيرة وكمائن ضمن بنود هذا الاتفاق، يمكن تجعل من كل بند في هذه البنود التي يتضمن كمائن مادة للتفاوض لشهور بل لسنوات. والإيرانيون كانوا يحتاجون إلى مثل هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، سواء كانت توقيع ورقي أو إلكتروني أو حتى شفوي، كانت تحتاجها لحفظ ماء الوجه ولتصدير نوع من الانتصار والصمود أمام المجتمع الإيراني. وفي نفس الوقت هناك
1: على ذكر الانتصار، لماذا لم نسمع من إيران أنها انتصرت بعد هذا الاتفاق؟ يعني لا المرشد قال بأنهم انتصروا ولا الرئيس مسعود بيزشكيان قال هذا.
2: سينتصرون في الإعلام بعد دفن المرشد الخامنائي، سوف تعلن الاحتفالات والانتصار، ولكن هناك خلاف داخل إيران، هناك خلاف شديد. لا حتى الآن لم نسمع بأن الإعلام الإيراني يحتفي بهذا الاتفاق، هو يتحدث عن خلاف وأنه يتم تمريره. حتى خطاب المرشد اليوم يقول أن هذا الاتفاق الذي لا يتوافق مع رؤيته هو يتم تمريره فقط لأن بزكشيان أراد ذلك. بتقديري أن هذا الاتفاق،
1: وتعهد بزكشيان بهذه الاتفاقية وبتحمل المسؤولية في التوقيع الاتفاقي مع الولايات المتحدة وبيصون الشعب كما قال، لكن ذكرت نقطة لافتة، مسألة الانقسام ليست فقط أستاذ طه في إيران، حتى في الولايات المتحدة. قبل قليل زميلة نادية تتحدث على أن هناك يعني أعضاء من الحزب الجمهوري حتى هم الغير موافقين على مذكرة التفاهم هذه. عندما يكون هناك جانب أمريكي غير متفق بالكامل وإيراني أيضا منقسم على مذكرة التفاهم هذه، هل يمكن أن نقول بأنها كانت عادلة بين الطرفين؟
0: مذكرة التفاهم؟
1: البنود التي أعلنت الـ 14
0: هي أنت طرحت سؤال حقيقة في البداية، هل 60 يوم ستكفي لحل القضية الشائكة قضية النووي الإيراني، ولكن السؤال الذي يطرح هل سيصمد هذا الاتفاق الذي تم في فرساي لمدة 60 يوم، لأنه ربما لا يعني لا يصمد هذا الاتفاق، وهذا شيء يعني ونتمنى أن يصمد ونتمنى أن تكون هناك في اتفاقية. نعم هناك جهات كثيرة جدا غير مرحبة بهذا الاتفاق، يعني حتى على الجانب الأمريكي وربما حتى على الجانب الإيراني، ليس في الداخل الإيراني، حتى المعارضة الإيرانية يعني أنا ترى في هذا الاتفاق استرداد الأرصدة الإيرانية، ترى أيضا هناك رفع العقوبات عن إيران وأشياء كثيرة جدا، يعني هناك أطراف كثيرة جدا.
1: لكن حتى هذه المسألة سطاها يجب توضيحها دائما للمشاهدين، يعني لن تحصل إيران على هذه المبالغ أو الأموال المجمدة أو الأصول أو حتى مشروط. لن تحصل على أي هي مشروطة
2: جميعها مراقبة ومتابعة أمريكية.
1: الكثير ينظر إلى هذا الاتفاق أو إلى مذكرة التفاهم هذا بأن

أنها أصلا قامت على عدم الثقة بإيران. الولايات المتحدة تقول عندما تقدم إيران خطوات وتشعل الولايات المتحدة بأنها ملتزمة فعلا بهذا الاتفاق فإنها ستتنازل في بعض الملفات. قالها اليوم جي دي فانس.

0: عن مذكرة تفاهم، توقيع إلكتروني، توقيع عن بعد، وفي المحصلة بتقديري أنا أسمي ما حدث هو اتفاق أمني مرهون فيه تنفيذ كل البنود تدريجيا بالتزام الطرف الإيراني بتنفيذ مذكرة ترامب الذي ذهب بها كوشنر إلى إسلام آباد قبل أكثر من شهر ونصف. بتقديري أن الآن طهران مثلها مثل الضاحية، تلتزم يتم تقديم المنح، إذا لم تلتزم إيران يمكن أن تعود الحرب، وكأننا لا نبتعد كثيرا. هذا الاتفاق لا يبعد، لأول مرة يكون اتفاق يصفق له العالم بكثير من التفاؤل، ولكن هذا الاتفاق حقيقة بكل أدواته وبنوده حتى ردود الأفعال من داخل إيران لا تشير إلى أن هناك طمأنينة وأننا ابتعدنا عن حافة القتال. السفن وحاملات الطائرات وتواجد العسكر الأمريكي ما زال موجودا ومشروط بتنفيذ إيران والتزامها بهذه البنود، أولها فتح حرية الملاح مضيق هرمز. لا يوجد ضرائب إيرانية ومكوس على السفن المرة، اليورانيوم المخصب.
1: خلينا في مسألة مضيق هرمز، هذه المسألة سطاها لا تخنق إيران وحدها، هي تخنق اقتصاد
2: العالم. نعم.
1: تماما. المسألة المهمة، من يؤيد الاتفاق هو لأجل فتح المضيق، عودة الملاحة في هذه المنطقة المهمة جدا، نسبة كبيرة من التجارة في العالم تبر حولها، دول الخليج أيضا معتمدة عليها، كثير من دول الخليج ليست كل الدول يعني تعتمد على هذا المضيق، وبالتالي وقف الحرب وبناء اتفاق مثل هذا الاتفاق هو في مصلحة الولايات المتحدة، ستنهي الحرب، ستخرج من يعني مسألة الحرب مع إيران، وأيضا حتى لدول المنطقة وحتى لإيران. لماذا لا نذهب إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم الآن تفتح هذا المضيق، تمنع عودة الحرب، تعلن وقف القتال بشكل كامل بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران وأدرعها في المنطقة؟
2: وحقيقة هذا الاتفاق يعني أكثر شيء يعني ممكن يكون واضح فيه أو أكثر جهة مستفيدة من هذا الاتفاق هو مضيق هرمز، وهذا الشيء الواضح في هذا الاتفاق أنه فتح مضيق هرمز، وكما تفضلت أن الاقتصاد العالمي مخنوق جدا، والآن يعني ابتداء من التوقيع على مذكرة التفاهم أصبحت الحركة حركة انسياب السفن قد لا تكون مقيدة وقد لا تكون مهددة. يعني لو نظرنا إلى 14 بند في البنود نجد أن فتح مضيق هرمز هو أهم اتفاق في تلك البنود، لأنه الآن العالم يريد أن يتنفس وبعدها يذهب إلى مرحلة النووي أو اليورانيوم المخصب، وبعدها تبقى قضية الأزرع الإيرانية في المنطقة في الشرق الأوسط وهكذا. ولكن فتح، أنا في رأيي في تقديري إن هذا الاتفاق يعني أكثر شيء وضوحا فيه هو فتح مضيق هرمز.
1: جنيف الأجواء ساخنة اليوم على غير العادة، فدعونا نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لاستكمال التغطية الخاصة من استوديو العربية في جنيف. فاصل قصير ثم نعود.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية الخاصة للعربية من استوديوهات العربية في جنيف. أرحب مرة أخرى بضيوفي هنا الدكتور رمضان أبو جزر والأستاذ طه يوسف. مرحبا بكم. قبل قليل عندما كان يتحدث الأستاذ طه على أن مسألة فتح المضيق هي أهم بند موجود في الاتفاق، يبدو أنك لم تكن على وفاق معه.
1: لتقديري أن هذا البند من أكثر البنود، هو بند شائك.
0: لكن جداً. هل هو الأهم؟
1: لا، ليس الأهم. الأهم هو النووي الإيراني. النووي الإيراني هو أساس الحرب وأساس الاتفاق وأساس المفاوضات، كان النووي الإيراني.
0: هل عالج الاتفاق نتائج الحرب ولم يعالج أسباب الحرب؟
1: لم يأتي على أسباب، لم يعالج الاتفاق إلا الوضع الحالي الذي وصلت إليه المنطقة من خلال تكدس القوات الأمريكية واستمرار الحرب والتأثير، وأغلق مضيق هرمز أيضا تأثر بكثير على الاقتصادات العالمية. ولكن البند المتعلق بفتح مضيق هرمز والحديث عن 60 يوما، وبعدها تكون هناك تفاهمات إيرانية عمانية مع بعض دول الخليج تسيير وإدارة المضيق فيما بعد، هذا بند لا يمكن القبول به من بعض دول المنطقة. صحيح أن هذا المضيق يؤثر بشكل متفاوت وبالنسبة من دولة
0: دول المنطقة لن تقبل كما يروج، لن تقبل أن يكون هناك رسوم عبور أو مرور خدمات وما إلى ذلك، لأن الجانب الإيراني يتحدث عنها بشكل مستمر. استطاعها، هل يمكن أن يصمد وقف النار بالفعل على كل الجبهات؟
2: لا، أنا لا أعتقد.
0: من سيفسده؟
2: هناك أطراف، ليس يعني هناك أطراف هي فاعلة أو داخلة أو شريكة في ما يدور في الحرب، ولكنها لم تكن جزء من الاتفاق. في حزب الله في لبنان وكذلك إسرائيل، هذان الطرفان لم يكونان جزء من يعني ما جزء من التوقيع، ولكن ربما يعني أي جهة من هاتان الجهتان تكون سبب في إفساد الاتفاق، لأنهم حقيقة لم يكونا جزء من الاتفاق، ولكنهما جزء من المشكلة أو جزء من الحرب الدائرة الآن في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك هذا الاتفاق أنا لا أتوقع له يعني أمدا طويلا، ولا أتوقع له، ليس تشاؤما، ولكن يعني كسابقاته يعني هناك.
0: إذا كان سيذهب هذا مذكرة التفاهم هذه دكتور رمضان، إذا كانت مذكرة التفاهم ستذهب إلى الأمم المتحدة، سيتم المصادقة عليها، يعني ستصبح
1: وثيقة
0: ملزمة برقم أممي موجود، هل سيحمي هذه المذكرة؟
1: لذلك نتحدث عن هناك بعض البنود، هذه المذكرة بنود ملغومة، والشيطان يكمن في التفاصيل. حتى لو ذهبت إلى الأمم المتحدة وتم تثبيت المذكرة كما هي ببنودها الحالية، تنفيذ كل بند لديه مفهومان، مفهوم إيراني ومفهوم من الطرف الآخر. هناك أطراف لم تشارك ولم تكن طرفا في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتدفع أثمانا لهذه الحرب، يتم تجاهل مصالح هذه الأطراف. في نفس الوقت إيران تريد أن تخرج منتصرة في كل بند، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم جي دي فانس يهدد بأننا مستعدون للحرب، للعودة للحرب فورا إذا لم تلتزم إيران بالبنود. وفي نفس الوقت نجد أن الداخل الإيراني غير مستند إلى قيادة ورأي قيادي واحد، هناك اختلاف، هناك غياب لقرار سياسي إيراني موحد. إذن كيف يمكن التعويل على إمكانية نجاح هذه الاتفاقية أو المذكرة التفاهم حتى لو ذهبت إلى مجلس الأمن وتم اعتمادها؟ بتقديري أن هناك كثير من الأمور لم تكتب ولم يتم مناقشتها، وأن هناك من الأمور كثير لم تحسم في هذا الاتفاق، وبتقديري أن هذا الاتفاق ضعيف جدا ولن يكتب له النجاح إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية حاسمة في ملفات ليس النووي فقط بل مستقبل المنطقة. اليوم إيران معامل مزعزع أكثر من ذي قبل، ولن تشعر دول المنطقة بالثقة في النظام الإيراني حتى لو قدم ضمانات أكبر منا كنا نتوقعها.
0: لكن الولايات المتحدة عبر مسؤوليها ومسؤول أيضا أمريكي كبير يوم أمس ذكر هذا الأمر للعربية، قال أن مسألة الأمن الإقليمي والأذرع سيتم مناقشتها، لن يتم إغفال هذا الأمر، سيكون من ضمن الملفات التي ستطرح. هناك قضايا سياسية، قضايا ملفات الملف النووي والقضايا الاقتصادية وغيرها، وبالتالي المسألة المتعلقة بالأمن الإقليمي أو بالأذرع الإيرانية ستناقش. هناك دول من المنطقة ستكون مشاركة

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: في جولات المفاوضات، هذا لم يحدث في 2015. صحيح. لذلك هناك من يقول بأن هذا الاتفاق على الأقل بالنسبة لدول المنطقة هو أفضل من اتفاق صاغته إيران والولايات المتحدة دون أن تشارك في دول المنطقة.
1: نعم. نعم. حقيقة أنا يعني أختلف قليلا مع الدكتور رمضان في قضية أن هذا الاتفاق، نعم أنا ذكرت أن هذا الاتفاق فيه بعض الفخاخات وفيه بعض البنود الملغومة، ولكن أيضا فيه بعض الإشراقات. يعني كما ذكرنا أن البند الذي يشير إلى فتح مضيق هرمز، قضية مضيق هرمز هي ما بعد 60 يوم ذكرت إيران أنها سترى إذا كان ستفرض رسوم أم لا، ده هذا أمر يعني ربما في وقته يعني في حينه. مسألة قضية الضامن لهذا الاتفاق الأمم المتحدة، نرجع إلى مجلس الأمن الضامن لقضية هذا الاتفاق، وأنا أفتكر هذا شيء يعني شيء ممتاز جدا، لأنه مجلس الأمن هو الذي يحمي القانون الدولي، يعني القانون الدولي تحت حماية مجلس الأمن. ولكن الرئيس البرلمان الإيراني ذكر، قال أن هذا الاتفاق سيعرض على مجلس الأمن، اللي هو محمد باقر قال أنه سيعرض على مجلس الأمن، ولكن نحن بمعنى أنه لا نثق إلا في قوتنا، لا نثق في المؤسسات الدولية ولا نثق في الجانب الأمريكي وغيره، لا نثق إلا، ولكن رجوع هذا الملف وأن يصبح المرجعية، أن تصبح المرجعية مجلس الأمن، وأن يشارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في هذه المفاوضات، ربما سيكون موجود غدا، هذا مؤشر جيد كذلك. طيب. يعني أن الموضوع يعني هناك أطراف دولية فاعلة في هذا الأمر، وهذا ما تحتاجه هذه الاتفاقية.
0: دكتور رمضان، هناك فاعل مهم في المنطقة لم يكن موجود في هذه الاتفاقية، لم يوقع عليها، على الأقل هو المعترض يعني الوحيد بشكل واضح، نتحدث عن إسرائيل ونتحدث عن نتنياهو. ما هي إمكانية أن يفسد هذا الاتفاق؟ هل يستطيع أن يفسده على الرئيس ترامب فعلا؟
2: وهذا ما كنت أريد أن أتطرق إليه. أشكرك على الذكاء الشديد والسبق في طرح هذه الفكرة. المعطل، كيف يتم رهن هذا الاتفاق الكبير بسلوك ما يقوم به نتنياهو؟ نتنياهو الرافض علنا لبنود هذا الاتفاق، ويتحدث بتحدي بلغة تحدي مع الرئيس ترامب. وأمس ترامب بدأ يغازل نتنياهو وكأنه يتوسل إليه أن لا تستمر في سلوكك هذا، نريد تمرير هذا الاتفاق. نتنياهو اجتمع مع الكابينت الإسرائيلي قبل أيام، وأقر الكابينت بأنه مع خطى نتنياهو في الاستمرار في الحرب في جنوب لبنان والتوغل في الأراضي اللبنانية لمطاردة حزب الله. إذن هذا الاتفاق الكبير الذي باركه العالم وتباركه الولايات المتحدة وتوافق عليه إيران وباركته دول الخليج كلها ودول المنطقة، أصبح مرهونا بتصرف أرعن يقوم به نتنياهو. إذن ونحن نعلم أن نتنياهو لم يلتزم بأي اتفاق، حتى اتفاق شرم الشيخ الذي رعاه ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وقعت عليه إسرائيل ووقع عليه وبرعاية ترامب، ولم يتم الالتزام بأي بند من بنوده، وإسرائيل تستمر إلى يومنا هذا باستهداف قطاع غزة بشكل يومي. بتقديري إذا كان مصير هذا الاتفاق الكبير مرهون بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، فهذا اتفاق ليس هش، هذا اتفاق ميت، لأن إسرائيل سوف تقوم باغتيال، يمكن نحن الآن بعد ساعة أو ساعتين تقوم بعملية عسكرية في الضاحية، في بعلبك، في أي قرية.
0: لكن تعرف بأن إسرائيل لا تقوم يعني بعمليات مثل هذه العمليات دون موافقة من الولايات المتحدة أو دون تشاور معها، هي دائما تقول بأنها تنسق مع الولايات المتحدة في أي ضربات. وهناك من ينظر أيضا للمسألة بأن نتنياهو لا يمكن أن يقف في وجه دونالد ترامب، أن يفسد هذا الاتفاق بعد يعني تسويق هذا الاتفاق بشكل
2: هناك مناخ انتهى. هناك مناخ يسمح لنتنياهو للقفز على إرادة ترامب. هو الآن أمام معركة انتخابية ويريد أن يسجل النقاط لدى الناخب.
0: تماما. أشكرك دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسي الدولي للبحوث، والأستاذ طه يوسف الصحفي الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة. انتهت مشاهدينا هذه النافذة والتغطية الخاصة في العالم الليلة من هنا من استوديوهات العربية في جنيف. عودة الآن مرة أخرى إلى زميلة ليال الاختيار لاستكمال ما تبقى من العالم الليلة. تفضلي ليال.
3: شكرا لك نايف. نستكمل مشاهدينا العالم الليلة من مونديال 2026، حيث تتجه الأنظار، أي أنظار المشجعين العرب، إلى الظهور الثاني.

0: الثاني للمنتخبات العربية وسط أمال بأداء أفضل. هذا وتدشن قطر الظهور الثاني للعرب في كأس العالم بمواجهة كندا، إحدى البلدان الثلاثة المضيفة، وذلك برسم المجموعة الثانية. للحديث عن المشاركة العربية في المجموعة الثانية ينضم إلي هيثم بن سينضم إلي الزميل في قسم الرياضة في شبكة العربية. أهلا بك. بداية نتحدث عن المنتخبات العربية، المباراة الأولى ستكون بين قطر وكندا، ما المتوقع بهذه المباراة ومن بعد يعني أداء المنتخبات العربية التي تأهلت إذا هذه الجولة؟
1: بداية ليال، المنتخبات العربية انقسمت إلى نصفين بعد نهاية الجولة الأولى. النصف الأول حقق نتيجة إيجابية يسعى لأن يبني عليها، والقسم الثاني تعرض للخسارة ويسعى للتدارب. المنتخب القطري طبعا ينتمي إلى النصف الأول، حقق نقطة مهمة جدا أمام منتخب سويسرا الذي يعتبر هو الأصعب فنيا في هذه المجموعة، أيضا سجل هدف في الدقيقة الأخيرة أو في الدقائق الأخيرة، ما يدل على أن المنتخب القطري جاهز من الناحية البدنية.
0: لكن كان أداؤه ممتاز.
1: نعم، لكن المباراة أمام المنتخب الكندي سيدخل فيها عامل آخر. كندا مستضيفة، لديها عاملي الأرض والجمهور، على لاعبي المنتخب القطري أن يكونوا جاهزين للتعامل مع هذا الضغط وتحقيق الانتصار الأول.
0: المنتخبات غير المنتخب القطري، المنتخبات الأخرى التي ستشارك بالمرحلة الثانية كالسعودية وغيرها، ما المتوقع بمباريات وبأداء؟ هل هناك تفاؤل؟
1: على اللاعبين أن يكونوا متفائلين، كما قلت لك الذي حقق النتائج إيجابية في الجولة الأولى عليه أن يبني عليها. المنتخب السعودي، المنتخب المصري، المنتخب المغربي، عليهم أن يسعوا لتحقيق فوز أمام منتخبات هي أقل صعوبة من المنتخبات التي واجهتها في الجولة الأولى. منتخب مصر واجه بلجيكا يعني الأقوى في مجموعته، منتخب المغرب أيضا تخلص من الاختبار البرازيلي بنقطة، الآن الكرة في ملعبهم، عليهم أن يحققوا الفوز وحسم التأهل مبكرا وتجنب الدخول في حسابات معقدة.
0: ما نقاط القوة التي تملكها المنتخبات العربية بهذه الجولة وما الذي يميزهم اليوم؟
1: المنتخبات العربية تخلصت من رهبة البدايات، خاصة المنتخبات التي تملك خبرة أقل مثل المنتخب الأردني، المنتخب العراقي، عليهم الآن يعني ليس لديهم ما يخسرونه في هذه الجولة الثانية. وكما قلت لك هم تخلصوا من الاختبارات الأصعب، عليهم الآن بذل مجهود أكبر واللعب بشكل أفضل لضمان المرور للدور المقبل.
0: عصام شكرا لك، شكرا على وجودك معنا. طبعا كان معنا مشاهدينا الصحفي عصام عامر من قسم الرياضة في شبكة العربية. إلى هنا آتي إلى ختام العالم الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريق.

0: نفسها. نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العاشرة في هذه الليلة، والتي طبعا سنكون معكم فيها من سويسرا مع زميل طاهر بركي وضيوفه، حتى طبعا نطلع على أبرز هذه النقاط في مذكرة التفاهم. وإذا كان هناك من لجان فنية غدا ستذهب إلى هناك من الطرفين من أجل بحث نقاط هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لتبدأ مفاوضات جدية من الممكن أن تستمر إلى 60 يوما حسب مذكرة التفاهم، وبالتالي أيضا من الممكن أن تمتد أكثر. ولكن مشاهدينا طبعا خلال الساعات الماضية كان هناك الكثير من التصريحات من المواقف، إن كان من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. طبعا تقريبا منذ ساعة من الآن كان الرئيس ترامب تحدث، نتوقع وقفا كاملا للنار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. كما قال ترامب: نشجع الجميع في الشرق الأوسط على دعم المفاوضات والمضي بها كما ينبغي. وقال بأن

أن أمريكا هي ملتزمة بالسلام، ولكن قبل ذلك أيضا كان هناك رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، حيث تحدث بأنها تؤكد أن المفاوضات الفنية مع أمريكا ستكون مباشرة، وقال: كان لدي رأي آخر لكنني وافقت بعد تعهد بازشكيان بصون حقوق الشعب. إذن مشاهدينا، الرئيس دونالد ترامب اعتبر أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. كما قال ترامب على تروث سوشيال أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه الأخبار هي زائفة. أضاف أن كل ما في الأمر أن الدعاية الديمقراطية ضد الاتفاق في ذروتها، بينما حققت أمريكا الانتصار وانخفضت أسعار النفط كما ارتفع سوق الأسهم. وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء من مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. أضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس. كما ذكرت سنتكوم في بيان أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وأشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قوتها وفعاليتها. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أعلن أنه يعتزم التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران نهاية هذا الأسبوع، لكنه لمح إلى أن الخطة قابلة للتغيير.
1: Switzerland, exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of, and so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
0: فانس وصف تصريحات الرئيس ترامب عندما قال إنه سيحمل فانس المسؤولية في حال فشلت جولة المفاوضات مع إيران بأنها كانت مزحة.
2: President Trump said yesterday that he was going to blame you if the talks of the round go sideways. Are you worried that he's going to make you the fall guy?
1: No, not at all. I mean, I think the president was joking, but as he often does. But no, I think, look, the entire team has worked very well on this, and we've got this thing to a very good place for the American people.
0: حتى لو اتفقت واشنطن وطهران، تبقى المفاعلات والمختبرات ساحة الحقيقة الوحيدة والسبب مادة تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح، إنها اليورانيوم. طبعا تسمعون عنها كثيرا هذه المادة، لكن ما هي هذه المادة ولماذا تثير كل هذا القلق؟ الفكرة تبدأ من ذرات اليورانيوم، والقصة في العرض التالي، نتابع.
3: في عالم تتغير فيه موازين القوة بسرعة، هناك مادة واحدة قادرة على أن تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح. هذه المادة هي اليورانيوم. تسمعون عنه كثيرا في أخبارنا، لكن ما هو ولماذا يثير كل هذا القلق؟ اليورانيوم عنصر طبيعي يستخرج من باطن الأرض، لكنه يحمل طاقة هائلة داخل ذراته. يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء أو في تطبيقات طبية وصناعية مهمة، لكن القصة تبدأ عندما يتم تخصيبه. ببساطة، التخصيب هو زيادة نسبة الجزء الأكثر نشاطا في اليورانيوم ليصبح

0: أكثر قدرة على إنتاج الطاقة. عند مستويات منخفضة يستخدم بشكل سلمي داخل المفاعلات النووية، لكن مع ارتفاع النسبة يدخل منطقة أكثر حساسية قد تستخدم في أغراض عسكرية. من هنا يبدأ القلق العالمي، ولهذا تتابع الدول هذا الملف عن قرب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من خلال التفتيش المباشر داخل المنشآت وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الدقيقة، إلى جانب تحليل العينات البيئية لمتابعة نسب التخصيب بدقة والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها. لهذا عندما تسمعون عن اليورانيوم تذكروا أنكم لا تسمعون فقط عن عنصر طبيعي، بل عن مادة قد تغير موازين العالم.
1: وبعد أن شرح لنا الزميل طاهر عن مادة اليورانيوم، الآن سنذهب إليه في جنيف من أجل متابعة أيضا الصورة والتحليل حول مذكرة التفاهم وحول المفاوضات التي يجب أن تبدأ خلال ساعات. تفضل طاهر.
2: خير.
0: شكرا جزيلا ميسون، ويعني لتخصيص هذا الوقت لهذه الفقرة من سويسرا من جنيف في نشرتك، أحييك وأحيي فريق العمل في الرياض من هنا من مدينة جنيف السويسرية، وأحيي جميع مشاهدي العاشرة. سويسرا التي دوما كانت موئلا لحل الصراعات وتمهيدا للسلام في العالم، هل ستنجح هذه المرة بهذا الفعل أم أن الاتفاق ومذكرة التفاهم ستبقى حبرا على ورق رغم كل المفاوضات الشاقة التي نحن بانتظارها الآن؟ نتحدث طبعا في كثير من الأحيان عن الرهانات الدولية الكبيرة بخصوص هذا الاتفاق، لأن مذكرة التفاهم والاتفاق المزمع يخرجان من إطار المنطقة فقط ومن الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى التأثير على أسعار النفط العالمية خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على إيران، وصولا إلى أسعار الأسهم العالمية، الأسعار ككل كخدمات وكسلع في العالم خاصة مع تضرر الإمدادات العالمية طيلة فترة الحرب. نحن سنغطي في هذه الساعة طبعا كيف تنفس العالم الصعداء بمذكرة التفاهم، ولكن أيضا كيف يمكن له أن يعود إلى حبس الأنفاس والقلق والتوتر إذا لم تنجح هذه المفاوضات. ما نعلمه حتى الآن، نقول كثيرا من المفترض والمفاوضات المزمعة، لأن كل شيء يتغير بين دقيقة وأخرى، بين لحظة وأخرى. من المفترض كانت كما أعلنت سويسرا رسميا أن تعقد غدا مباحثات في بيرغنشتوك في لوسيرن، ولكن يبدو أن بعد تخفيض باكستان لمستوى وفدها، بعد أيضا التوقعات بإمكانية خفض الآخرين لوفديهما، نتحدث هنا عن الطرفين الآخرين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد تصريح بيزشكيان نفسه بخصوص يعني انتهاء التوقيع وإمكانية أن يذهب وفد فني لإجراء هذه المحادثات، خاصة أيضا بعد تأجيل فانس لوجوده في سويسرا يوم الجمعة، واحتمال كما أعلن أن يكون ذلك يوم الأحد المقبل مع نهاية عطلة الأسبوع، لنقيم ويعني أو لنراقب ونقيم، لننتظر ونرى كيف ستكون الأمور وكيف ستؤول الأمور. أرحب بضيوفنا هنا معنا في استوديوهات العربية في جنيف، الدكتور بلال سلايمي، أهلا بك معنا دكتور، الباحث والمحاضر في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، شكرا لانضمامك إلينا مجددا، يوم طويل علينا جميعا في جنيف وفي بيرغنشتوك وفي بقية العواصم المعنية، ومعنا أيضا هنا ريتشارد ويرلي، أهلا وسهلا بك، الكاتب والباحث السياسي. ينضم إلينا من الكويت الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، أهلا بك معنا دكتور، شكرا الآن هذا اليوم استضيفك وأنا في جنيف وسعيد بوجودك معنا من الكويت لتغطي معنا خاصة الجانب الخليجي والكويتي تحديدا. ولكن دعونا أولا مشاهدينا نبدأ باستعراض بعض الأخبار التي سمعنا

0: عنها. وطبعا قبل أن نستعرض ما قاله فانس يجب أن نشير إلى ما سنناقشه أيضا في هذه الساعة، جزء أساسي منه بيان المرشد الإيراني الأعلى. هذا البيان الذي تحدث بشكل أساسي وواضح عن مفاوضات مباشرة كما سماها بين الأمريكيين والإيرانيين، قال إنه كان يريد خيارا آخر، ولكنه يعني قبل توجه رئيس البلاد الذي يرأس مجلس الأمن القومي، وكأنه حمله مسؤولية أي نتائج، لأنه قال وعدني بأنه لن يعني يجر إيران إلى ما لا تريده، بل سيقاوم الضغوطات الأمريكية وسيكون الاتفاق مفيدا لإيران. ولكن ماذا لو لم يحصل ذلك؟ هل يحاول كل طرف التنصل من الإمكانيات اللاحقة مما ستؤول إليه الأمور في المحادثات؟ الولايات المتحدة فعلت ذلك من قبل عندما هدد بيت هكسيث بقوله بأن أمريكا جاهزة للعودة إلى الحرب إذا ما لم تلتزم إيران. المرشد يبدو أنه فعل الأمر نفسه. ماذا قال فانس قبيل مغادرته المزمعة إلى سويسرا التي كنا نعتقد أنها ستكون غدا إلى بيرغنشتوك في لوسيرن، ولكن يبدو أنها على الأقل حسب ما قال هو تأجلت إلى الأحد. أكد نائب الرئيس جاي دي فانس أن الطريقة الوحيدة لكي تحصل إيران على أموالها المجمدة أو على غيرها هي تغيير سلوكها والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. فهل ستلتزم إيران؟ نريد أن نتابع ونستمع ماذا قال فانس قبل أن أعود إليكم.
1: The only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. And importantly, they're going to keep falling further given how low oil prices are. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
0: إذن كما استمعنا إلى تصريح فانس إلى أيضا تصريحات مسؤولين آخرين، الأمريكيون يربطون تنفيذ بعض أو بنود مذكرة التفاهم وصولا إلى الاتفاق بالأداء الإيراني، بالالتزام الإيراني بكل بند. قبل أن نناقش أكثر في هذه التفاصيل، دعونا نتحول إلى مراسلين ومفادين قبل أن نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو إذا سمحتما لنا، وإذا سمح الدكتور السعيدي أيضا. معنا من محيط منتجع بيرغنشتوك مفادات العربية نادية البلبيسي، أهلا بك. معنا أيضا من لوسيرن السويسرية مفادات العربية راغدة بهنام، وينضم إلينا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي. أبدأ معك إذا سمحتي لي نادية بالحديث عن الوفد الأمريكي القادم. هل لازلنا عند كلام فانس بأنه يعتقد بأن هذا قد يؤجل إلى الأحد، أم لدينا معلومات جديدة بخصوص مستوى التمثيل الأمريكي؟ هل سيبقى على فانس أم سينخفض، ومتى يمكن أن يكون قدومهم؟
2: في الواقع طاهر، قبل قليل يعني أخبرني البيت الأبيض بأنه سيسمح للصحفيين بالذهاب إلى المنتجع، وطبعا صحفيين المرافقين لنائب الرئيس عندما كنا في واشنطن، وبالتالي لا نعرف إذا هو سيأتي بنفسه أم بأننا سيسمح لنا بمراقبة ما يحدث في بيرغنشتوك، لكن بالفريق التقني أو اللوجستي. هذه النقطة غير واضحة، لكن ما أستطيع أن أؤكد أنه بالفعل غدا صباحا ستنطلق هذه المفاوضات، وبالتالي سيكون للإعلام حضور وسنستطيع أن نغطي من هناك. وحتى الآن قبل ساعة من الآن لم نكن يعني على دراية في الواقع ماذا سيحدث، لأنه كما قلت كنا نتوقع أن تكون الأمور أكثر وضوحا، لكن هناك التباس بالنسبة للموقف الإيراني، من سيرسلون؟ يبدو بأن فانس مستعد إلى القدوم، لكنه يريد أن ينتظر حتى يعرف إذا كان الوفد الإيراني سيكون موجود أم لا. ومن هنا ربما نستطيع أن نقول بأنه بدل المفاوضات

0: المفاوضات بالفعل سيكون في هذا المنتجع، لكن على أي مستوى؟ هذا السؤال المطروح الآن.
1: بانتظار أن يتبلور ذلك تبقينا معنا. أتحول إلى راغدة بهنام الآن، والأجواء التي تحيط بلوسيرن حيث وصلت، وما شاء الله وصلتما بسرعة قياسية أنت ونادية، وكما أرسلت لنا نادية لتقول وصلت بتوقيت القطارات السويسرية بدقة شديدة قبل أن يأتي أي حد أحد وقبل أن تبدأ أي مفاوضات، وأنت كذلك فعلت ربما بالتوقيت الألماني. أنت تفضلي.
2: أفضل من القطارات الألمانية القطارات السويسرية، ولكن بجميع الأحوال يعني بالفعل هنا التحضيرات ما زالت لأن تبدأ هذه يعني المفاوضات يوم غد. لن تعود يعني مراسيم توقيع إطار اتفاق، ولكن ستكون بالفعل مفاوضات. ربما من هنا الكلام على أنه رئيس الوزراء الباكستاني لن يحضر، لأنه قال بأنه الجزء الأهم وهو توقيع الإطار الاتفاقي يعني حصل، والآن يجب أن نبدأ بالمفاوضات. أعتقد طار أنه نقطة مهمة جدا أيضا يجب أن نشير إليها، إلى أنه في جنيف موجود الآن رافائيل غروسي أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعلم بأنه كنت تحدثت يعني في التقرير الذي تم عرضه قبل عن تخصيب اليورانيوم بأنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي فعلا المكلفة بمراقبة هذه الأمور. تعرف أيضا بأنه الوكالة لم يعد لديها وصول إلى إيران وإلى يعني المفاعل النووية الإيرانية وتفاصيل اليورانيوم المخصب منذ فترة طويلة منذ سنوات، وهي تقول بأنه نحن لم نعد نعرف فعلا ما الذي يحصل هناك. ولكن وجود غروسي في جنيف وقوله بأنه الوكالة ستشارك في هذه المفاوضات ربما يشير إلى أنه بالفعل عند انطلاق هذه المفاوضات يوم غد أو يعني في عطلة نهاية الأسبوع قد تكون هناك مشاركة من الوكالة، وهذا يعني بأنه مسألة التخصيب النووي، مسألة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستكون في يعني بداية هذه المفاوضات. ونعلم بأنه هذا على رأس أولويات الولايات المتحدة، هي تريد يعني أن تجد حلا لليورانيوم المخصب الذي يعني إيران خصبت، هي تقول خصبت بنسبة مرتفعة جدا تصل إلى 60%. الوكالة الدولية اكتشفت قبل عامين تقريبا أثار لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من ذلك بكثير تصل إلى 80%. لذلك ربما هذه نقطة مهمة جدا قد يعني تتطرق إليها المفاوضات في بداياتها عندما تنطلق، حتى ولو لم تنطلق على مستوى رفيع جدا.
1: تماما، وخاصة أن الكثير من الأسئلة حتى المسؤولين الأمريكيين يقولون لنرى كيف يعني كيف سيؤول أو كيف إلى أين ستؤول الأمور بخصوص موضوع أجهزة الطرد المركزي المتطورة مثلا التي تخصب اليورانيوم بنسبة مرتفعة. ما الذي سيحصل باليورانيوم نفسه الموجود على الأراضي الإيرانية أو تحت الأراضي الإيرانية بفعل الضربات الأمريكية؟ هل سيعمد إلى إخراجه خارج البلاد أو إلى ترقيقه، بمعنى تخفيف نسبة تخصيبه إلى المستويات المسموح بها؟ وهنا يأتي دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشين النوويين بدون شك. زياد، قبل أن أسألك أريد أن أستمع وإياك والزملاء والمشاهدين مع الضيوف الكرام أيضا، ما الذي قاله فانس بخصوص إسرائيل قبل أن أعود إليك؟ نستمع إلى تصريحات فانس، وقد كانت تصريحات قاسية شديدة اللهجة ضد بعض المسؤولين الإسرائيليين. نستمع.
3: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
1: إذن زياد، بعدما استمعنا إلى فانس

0: كيف استقبلت تل أبيب التصريحات الأمريكية؟ أيضا ماكرون استمعنا إليه في كما رأينا على الأخبار العاجلة على شاشة العربية. هناك تشدد مع إسرائيل بخصوص ضرورة قبول هذا الاتفاق وخاصة لجهة تضمين لبنان أو ما يتضمنه أو تتضمنه مذكرة التفاهم بخصوص لبنان. هل هناك أولا أي ردود فعل من جانب تل أبيب خاصة المسؤولين الإسرائيليين الذين انتقدهم فانس؟
1: بنيامين نتنياهو يجتمع حاليا مع الكابينت المقلص كما يسمى. حذر الوزراء من مغبة الهجوم على الإدارة الأمريكية في هذا الإطار. يعي نتنياهو تماما مفاعيل ذلك عند الرئيس الأمريكي، خاصة بن غفير وسموتريج هما من قصدهما بشكل خاص نائب الرئيس الأمريكي في هذا الإطار. لكن هناك وزراء لا يستطيعون أن يتمالكوا أنفسهم. الوزير زوهر أيضا من الليكود رد على فانس، قال له إن عمليا إسرائيل هي تنتج تكنولوجيا وأسلحة تنقذ حياة الجنود الأمريكيين، لأن الولايات المتحدة أول من تستفيد من هذه الدفاعات التي تعطيها إسرائيل للجيش الأمريكي. بالتالي هذا لم يكن مفاجئا. إسرائيل شخصت نائب الرئيس منذ فترة طويلة بأنه يدفع إلى صفقة ويريد إنهاء هذه الحرب بكل ثمن، وتتهمه دائما أنه يحرض على إسرائيل لدى الرئيس الأمريكي. في كل الأحوال ربما هذا التلاسن العلني يأتي لمنعا لمضي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية في محاولة ربما تقويض الاتفاق مع إيران من خلال لبنان. عمليا في إسرائيل ما زالوا يصرون على هذا الموضوع أن القتال سيستمر في لبنان رغم المطلب الأمريكي الذي أصبح واضحا الآن، لم يعد فقط وقف إطلاق النار بل أيضا يريدون الانسحاب من جنوب لبنان. لهذا تتلكأ إسرائيل تماما حتى في تنفيذ المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية، وهو النموذج التجريبي البايلوت الذي يخرج الجيش الإسرائيلي من منطقة فيدخلها الجيش اللبناني، ببساطة لأن إسرائيل لا تريد أن تنفذ انسحابات بسبب الضغط الداخلي على نتنياهو وضغط وزراء الحكومة. يبدو الأمر حاليا في إسرائيل بأن نتنياهو يدرك بأن أو يعتقد على الأقل بأن الرئيس الأمريكي بغض النظر إن كانت مذكرة تفاهم أو لا أو هذه المفاوضات التي ستجري وحتى نتيجة هذه المفاوضات، الرئيس الأمريكي لم يعد معنيا بهذه الحرب، يريد أن ينهيها تماما. وقد تصبح إسرائيل أمام خيار صعب وهو العودة لحرب مع إيران بمفردها. هذا ما قاله نتنياهو للوزراء في الفترة الأخيرة. يخسر الحرب الكبرى مع إيران يريد أن يحتفظ بالحرب الصغرى مع لبنان.
0: وبالتالي كيف ستكون عليه مواقف الأطراف خاصة الطرفين الأمريكي والإيراني إذا لم تلتزم إسرائيل واستمرت بحربها في لبنان، وكيف سيكون موقف حزب الله؟ الكثير من الأسئلة، يعني نرقب ذلك ونتابعه أولا بأول. زياد حلبي كبير مراسلي العربية من القدس، شكرا جزيلا لك. راغدة بهنام مفادة العربية إلى لوسيرن السويسرية، شكرا جزيلا لك. نادية البلبيسي مفادة العربية إلى بيركنشتوك في لوسيرن، شكرا جزيلا لك. أرجو أن يسمح لكما الوقت بأن تمر علينا في جنيف، بل آمل أن تنتقل المحادثات الفنية إلى جنيف كي نراكما. وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا نعود إلى ضيوفنا الآن في الاستوديو، وكذلك معنا من الكويت دكتور صالح السعيدي الباحث السياسي. أولا دكتور بلال سليمي، أهلا وسهلا بك معنا مرة جديدة. إذن ما الذي أضافه برأيك بيان المرشد الأعلى؟ لنناقش كل جديد أولا بأول كي لا نعود على الملفات نفسها. هذا شيء جديد، وكأن يعني الكل أو كان المرشد يجيب على كل الذين كانوا ينتظرون بيانا على الأقل منه، إن لم يكن خروجا ظهورا واضحا على الشاشات أو بالصوت، على الأقل بيان يقر فيه بموافقته وبمباركته لهذا الاتفاق. الآن هذا حصل، ولكن حمل المسؤولية للرئيس ولمجلس الأمن القومي، وكأنه لا يتحمل مسؤولية ذلك لأنه قال أنا لم أرد ذلك بالتحديد، إلا أن يعني بيزشكيان تحمل المسؤولية فقبلت. ماذا يعني ذلك على صعيد المفاوضات المزمع إجراؤها قريبا؟
2: أعتقد بعد توقيع مذكرة التفاهم بالأمس، من اليوم نحن دخلنا في المناخ التفاوضي وتقلبات المناخ التفاوضي. كلا الطرفين سوف يقومان بإرسال رسائل، هذه الرسائل جزء منها لإدارة التوقعات.

0: إدارة التوقعات على الصعيد الدولي وأيضا إدارة التوقعات على الصعيد الداخلي. لا ننسى أن كلا الطرفين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بالتحديد لديه جمهور داخلي يجب أن يرسل إليه رسائل لإدارة توقعاته، رسائل للإطمئنان وأيضا رسالة للأطراف الخارجية أيضا. في نفس السياق أعتقد أن جزء من هذه التصريحات سواء تصريحات المرشد الإيراني أو حتى وزير الحرب الأمريكي وغيرهم سوف تكون من قبيل وضع الأجندة أو ضبط الأجندة التفاوضية في المرحلة القادمة. كلا الطرفين سوف يحاولان أن يضبطا الأجندة التفاوضية ويضعان الخطوط العريضة وأيضا يرفعان سقف التوقعات سقف التفاوض أو يخفضان سقف التوقعات من التفاوض، وهذا جزء من إدارة العملية التفاوضية. صحيح. أعتقد من اليوم نحن دخلنا في المناخ التفاوضي، هذا المناخ التفاوضي خاصة في المرحلة الأولى سوف يكون متقلب، كلا الطرفين سوف يحاولان أن يضبطان الأجندة ويضبطان الرتم في المرحلة القادمة، لذلك لا أستبعد أن نرى الكثير من هذه التصريحات التي قد تبدو متناقضة في الوهلة الأولى، لكن أعتقد هي جزء من إدارة المشهد.
1: عموما الأمريكيون والإيرانيون معتادون على هذه المفاوضات الماراثونية الطويلة. صحيح. المعقدة التي تمتد لفترات طويلة جدا مثل ما حصل بالتفاوض الذي قاد إلى اتفاق خطة العمل الشامل المشترك 2015 اللي انسحب منها ترامب في 2018، أيضا الحديث الطويل اللي دار في إطار إدارة بايدن بعد ترامب بخصوص إمكانية العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه ترامب من عدم ذلك ولم يحصل، ووصولا إلى التفاوض الذي سيحصل الآن. قبل قليل أعتقد بالتزامن ويعني بالصدفة كنا نتحدث عن ماذا سيفعل حزب الله، ماذا سيفعل كل طرف. تصدر في نفس الأثناء تصريحات عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول نؤكد التزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به، ونؤكد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار تسهيلا لإنجاح مفاوضات أمريكا وإيران. دكتور أنتقل إليك الآن فيما يتعلق ب يعني أولا أنت متفائل أو متشائم بخصوص إمكانية أن تصمد مذكرة التفاهم، أن تصمد المباحثات التقنية، أن نصل إلى اتفاق نهائي ولو بعد حين؟
2: أعتقد بأنه ينبغي أن نكون متفائلين لأن الطرفين الآن لديهما مصلحة في الخروج من هذه الحرب، وهذه المفاوضات التي ستحدث كما قلتم في برغنستوك في سويسرا فهي مفاوضات لتطبيق وعد. هناك وعد، هناك مذكرة تفاهم، وهذا وعد من الطرفين. إذن أعتقد بأنه يمكن أن نكون متفائلين. المكان أنا أعرفه جيدا، برغنستوك، فهو فندق فاخر يمتلكه القطريون، وهو فندق قد حدثت فيه معاهدات سلام مثلا حدثت في بداية الألفية في السودان، وللأسف الآن طبعا السودان في وضع متأزم. إذن في هذا المكان ما يكفي من الهدوء ومن السرية حتى الوفدان يعملان جيدا. طبعا السؤال هو ما هو التفويض لدى هذين الوفدين، ولكن أعتقد بأن الظروف جيدة لعمل في إطار حل إيجابي.
1: سأسأل نفس السؤال للدكتور صالح السعيدي، ولكن بما أني ما سألتك هذا السؤال بالأول باختصار شديد، دكتور بلال متفائل أو متشائم؟ لأن الدكتور هنا متفائل يبدو.
0: أنا متفائل باستمرار عملية التفاوض. أعتقد أن هذه العملية مذكرة التفاهم هي بمثابة توقيع بحسن النوايا أو تعبير عن حسن نوايا الطرفين للبدء بالعملية التفاوض، لكن النتيجة النهائية أعتقد سوف تأخذ أشهر وأشهر طويلة، والأمر قد يأخذ تشعبات وقد يحدث الكثير من الإشكالات والشغب من هنا أو من هناك من بعض الأطراف المذكورة الحاضرة الغائبة إسرائيل على رأسها. لكن أعتقد أن عملية التفاوض قد بدأت، حجم عدم الثقة بين الطرفين كبير، لكن على الأقل هناك نية لدى الطرفين يبدو في الوقت الحالي للبدء بعملية تفاوض جادة.
1: تفاؤل حذر إذن، تفاؤل حذر يبدو.
0: يعني نعم تفاوض.
1: نقول أنك متفائم أو متشائل.
0: متشائل لا، متفائم أكثر من متشائل.
1: متفائم أكثر من متشائل. نعم. تمام، عظيم جدا. والضيف الآخر متفائل، دكتور صالح أنت متفائل أو متشائم؟ متفائم أو متشائل؟
3: لا، بداية قبل الحديث عن تفاعل وتشاؤم يجب توصيف الحدث ولماذا حدث ولماذا جرى ما جرى بين الطرفين. أعتقد أن ما جرى فعلا هو استراحة بين الطرفين، لأن اتضح أنه

خلال 40 يوم من المواجهة العسكرية. المواجهة العسكرية استنزفت ولا يمكن تحقيق أهداف أخرى من قبل الولايات المتحدة في من أجل فرض إرادة معينة على إيران، وإيران أيضا تضغط من ناحية مضيق هرمز. ما جرى لا يمكن

0: والتي تقدر ب 24 مليار دولار، وهو الذي كان يهاجم الرئيس أوباما على سماحه بتصدير أو برفع التجميد عن جزء من هذا، يقل كثيرا عن هذا المبلغ. ثم الإيرانيون لا يمكن أن يسلموا وهم يدركون الرئيس ترامب مقبل على انتخابات نوفمبر، وما حدث هو استراحة مؤقتة يلتقط فيها كل طرف أو يعيد ترتيب أوراقه. أنا أعتقد أنه ما سيجري أنه بعد 60 يوما سوف يتم التمديد لمدة أخرى لا تقل عن 90 يوما. بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر سيكون هناك تموضع آخر لموازين القوى لكل طرف. الطرف الأمريكي يحتاج من هذا التأجيل وهذا التوقيت أنه يراهن على أنه قد تحدث تداعيات داخلية داخل النظام الإيراني تضعفه، لأنه هناك سوابق وهناك شواهد وهناك فرص لأن يكون هناك ضغط داخلي إيراني على هذا النظام. أيضا الطرف الإيراني يراهن أنه الانتخابات القادمة في نوفمبر ستأتي بنتيجة مغايرة وسيتم نجاح للديمقراطيين وسيتحول الرئيس إلى بطة عرجاء أو رئيس مكبل، وبالتالي كل طرف يعتبر أن هذا الاتفاق هو محطة للتأجيل المواجهة أو تأجيل الاستحقاق النهائي، لأنه يراهن على أنه قد تحدث أمور داخل كل طرف، أمور داخلية تغير الوضع الحالي، وبالتالي لن يتم اتفاق بما حدث أو بما تم الحديث عنه. الولايات المتحدة أعطت إيران على الورق قضايا كثيرة تستطيع تصويرها على أنها تقبل بالاتفاق وتنخرط في الاتفاق، لكن لن يتم اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، لأنه بعد الانتخابات الأمريكية القادمة سيكون هناك تغير في موازين القوى، إن كان للطرف الأمريكي وإدارة الرئيس ترامب أو إن كان للداخل الإيراني. قد تحدث هناك مظاهرات، قد يكون ضغط شعبي إيراني بعد تداعيات الحرب، لأنه معروف أن الاقتصاد الإيراني يعاني كثيرا وهناك ضغط داخلي، حدثت مواجهات أكثر من مرة، وبالتالي كل طرف يريد الانتظار من أجل يتغير شيء ما في الطرف الآخر.
1: نعم، اسمح لي أن أستنتج بما أنك لم تقلها صراحة بأنك متشائم، إن كان على صعيد السلام أو يعني إذا كانت ستقود الأمور كما تتفضل إلى جولة لاحقة ربما تلبي رغبات البعض، ربما تكون متفائل بتفكيرك أو بطريقتك. لننتظر ونرى ما الذي ستؤول إليه الأمور وكيف يمكن أن نستشرف المشهد أكثر، ولكن بعد الفاصل نتابع معكم هذه التغطية من جنيف السويسرية ومن بقية المدن المعنية بهذا المسار التفاوضي الذي يبدو سيكون طويلا ومعقدا خاصة على الصعيدين الفني والتقني. إذن فاصل قصير ونتابع العاشرة من جنيف، ابقوا معنا.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نتابع وإياكم تغطية العربية والعاشرة تحديدا في هذه الساعة من مدينة جنيف السويسرية، تمهيدا للمباحثات المزمع إجراؤها في سويسرا قريبا، إن كانت على مستوى تمثيل عال أو على مستوى منخفض فني تقني فقط، لننتظر ونرى. طبعا جزء كبير من مذكرة التفاهم، كثيرا ما أثار ردود

0: الفعل هو المتعلق بلبنان، خاصة مع التصريحات الإيرانية، مع تصريحات حزب الله، مع تصريحات الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الموضوع. أكدت المذكرة وقف الحرب على كل الجبهات، وقف كل طرف للأعمال العدائية وكذلك حلفاء كل طرف، فكيف سينعكس ذلك على إسرائيل وعلى حزب الله؟ دعونا نستعرض مواقف جي دي فانس في هذا الإطار، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك السفير الإسرائيلي في أمريكا يحيى اللايتر. لكن أولا نذكر بأن أبرز ما قاله جي دي فانس هو أن انخراطهم بهذا الاتفاق هو من أجل ضمان عدم وصول أموال لحزب الله. نتذكر أنه اليوم فقط في المؤتمر الصحفي ماذا قال بخصوص ذلك؟ إذا وصلت أموال من إيران إلى حزب الله سنتدخل. ونتنياهو يقول علاقتنا مع الأمريكيين مهمة ولكن لن نغادر لبنان للحفاظ على أمننا. وكما أفادنا زياد حلبي كبير مراسلي العربية في القدس قبل قليل، فإن نتنياهو يجتمع مع وزرائه والآن يحذرهم من مغبة انتقاد هذا الاتفاق لكي لا يغضب ترامب. ولكن هل سيتنازل بموضوع لبنان وحزب الله يعني كرما هذا الاتفاق، أم أنه سيعود إلى التصعيد؟ السفير الإسرائيلي يحيى اللايتر ماذا يقول؟ أي في واشنطن، نأمل بشدة أن لا يسمح لإيران بالتحكم بمستقبل لبنان. هل هكذا إذن تفهم إسرائيل تبعات مذكرة التفاهم والاتفاق المحتمل؟ نستمع إليهم جميعا ثم نعود.
1: And it's one of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting where people will say that the MOU is bad because the MOU produces consequences that were actually happening well before the MOU was signed. That's not a reflection on the MOU, that's a reflection of why we need the MOU to ensure that we have the regional peace and stability that we need. Now, what I would say to, you know, some of the critics of the deal that I've heard that will say, well, Iran's going to get all this benefit. I'll repeat what I've said, and I'm probably going to have to repeat it a number of times, is what is the benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior.
2: هناك تحديات إضافية تنتظرنا تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما تجاه مصالحنا الأمنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على العلاقة المهمة مع أصدقائنا الأمريكيين. سنعيد الأمن إلى الشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على الوجود الأمني في جنوب لبنان وعدم الانسحاب منه ما دامت الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية تفرض ذلك.
3: We can't have Hezbollah on our border, and we can't have Hezbollah continue to maintain tens of thousands of their R1 fighters, their terrorist fighters that try to infiltrate northern Israel and fire shoulder-to-shoulder missiles and killer drones into our communities. So we're very hopeful that Iran will not be allowed to dictate the future of Lebanon for the Lebanese and for Israel.
0: نتابع وإياكم إذن مشاهدين بناء على هذه التصريحات. الآن سنناقش مع دكتور صالح السعيدي قبل أن أعود إلى ضيوفي في الاستوديو. دكتور صالح السعيدي، إلى أي مدى تعتقد بأن حزب الله يمكن له أن يكون حصان طروادة يفجر هذا الاتفاق بين أمريكا وإيران؟ وإلى أي مدى يمكن لإسرائيل أيضا أن تكون حصان طروادة تفجر هذا الاتفاق؟ وبالتالي يمكن لأي يعني خلل يحصل في خلال التفاوض أن ينفجر في لبنان وينعكس على الطرفين، وبالتالي لا تتحارب أمريكا وإيران وإنما يردان على بعضهما البعض بين لبنان حزب الله وإسرائيل؟
4: يعني أعتقد أن هذا الجزء المعقد من هذا الاتفاق، كلا الطرفين وتحديد الولايات المتحدة تريد أن يستمر هذا الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لأنها تعيد تموضع نفسها، ونفس الشيء الإيراني. لكن العقبة هنا والثغرة في طريقة الفهم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار كما حدث في غزة. رئيس إدارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتقد أن وقف إطلاق النار يعني وقف الأعمال القتالية، لكنه يعطي نفسه حرية الحركة في التدخل والضرب والاغتيالات عندما يستهدف أي هدف، وهذا سيؤدي إلى تفجير الأحداث مرة أخرى. لكن الإدارة الأمريكية تضغط، وواضح من أسلوب الرئيس نفسه وأسلوب الرئيس نائب الرئيس جي دي فانس أنهم يضغطون بقوة على الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وبالتالي استمرار هذه الهدنة لأطول فترة ممكنة. نفس الشيء لإيران. إيران لم تتدخل أو لم تقوم بقصف إسرائيل إلا عندما ضربت الضاحية الجنوبية. هذا يفهم

0: فهمها تفهم الحكومة الإسرائيلية أنه من المسموح أن تتوغل إسرائيل في الجنوب اللبناني من تجريف أراضي، من مهاجمة أهداف، لكن المحظور والخط الأحمر هو الضاحية الجنوبية. يستطيع نتنياهو وحكومته التعايش مع هذا الحظر وهذا الخط الأحمر لفترة طويلة، لكن أعتقد أنه في الفترة الحالية الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب، كما هو واضح من تصريحات واندفاعها نحو تطبيق الاتفاق ومنح إيران ل يعني مطالب أو مكاسب على الورق، لن تنفذ، لن ينفذ شيء من هذه المطالب أو البنود من الناحية الأمريكية.
1: سأعود بهذه النقطة إليك دكتور السعيدي لأنها مهمة وقد كررتها، سأعود بهذه النقطة إليك إذا سمحت لي، ولكن إذا ركزنا على لبنان أسأل ضيوفي هنا في الاستوديو في جنيف أيضا، إذا ما كان حزب الله وإسرائيل يمكن أن يكون حصان طروادة تفخيخ هذا الاتفاق، ما رأيك؟
2: أنا أعتقد أن الطرفين الأمريكي والإيراني في هذه المرحلة معنيين بشكل جدي باستمرار وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. هذا لا يعني أن هناك أطراف سوف تكون مخربة، وتحديدا أعتقد أن الطرف الإسرائيلي لكونه بشكل واضح غير راضي عن هذه العملية، صرح قبل ذلك ويصرح الآن، وكما أشرتم السفير الأمريكي السفير الإسرائيلي في واشنطن واضح في هذا الموضوع. لكن أعتقد أن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي معنيين، ليس فقط الطرف الأمريكي، أعتقد هناك رغبة دولية الآن بالتخلص من هذه الأزمة، بالخروج من هذه الأزمة. تصريحات الرئيس الفرنسي وحتى البيان الختامي لمجموعة الجي 7 الدول السبعة الذي كان في فيان ديبان منذ يومين، أيضا أشار إلى دعم هذا التوجه. لذلك أعتقد أن هناك رغبة دولية ورغبة أمريكية تتقاطع مع الرغبة الإيرانية بتجنيب التصعيد في إيران. لكن السؤال الذي سوف يكون، هل سوف تلتزم الجانب الإسرائيلي بهذا الأمر؟ الجانب الأمريكي يحاول أن يضع الضغط، تصريحات فانس، تصريحات ترامب بالأمس فيما يتعلق بأن الطرف الإسرائيلي يستهدف منشآت مدنية في هجوم صحيح. لا داعي له كما قال الرئيس الأمريكي، هو بشكل من أشكال
1: يقول يسقطون بناية من أجل شخص.
2: نعم يعني هو شكل من أشكال
1: شخص، هو غير راضي عن ذلك.
2: في المدى القريب أعتقد أنه ممكن أن يكون هناك نوع من تبادل، الطرفين سوف يبقيان الأصابع على الزناد، لكن لا أعتقد أن هذا سوف يعطل كل الاتفاق. السؤال الأهم هو ليس وقف إطلاق النار في لبنان، السؤال الأهم في رأيي في الأسابيع والأشهر القادمة هو انسحاب إسرائيلي من عدمه من المناطق التي احتلها في الجنوب اللبناني.
1: تمام. خاصة كان ذلك الطرفين بفعل اتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أو بفعل ما تزال الولايات المتحدة صحيح. تشدد عليه مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي.
2: بالتأكيد هناك تشابك مع هذا الموضوع بالضبط. وحديث عن ضرورة احترام وحدة الأراضي اللبنانية. تمام. ماذا يعني ذلك؟
1: دكتور وارلي، أستاذ وارلي، إلى أي مدى تعتقد بأن يعني أحد المسارين يمكن أن يكمل الآخر أو أن يتفوق أحدهما على الآخر أو أن نصل إلى طريق مسدود بين خيار أن يكون لبنان جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني فقط أو أن يتحول أيضا لاستكماله من خلال مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر الذي كما قلنا لا يزال الأمريكيون يصرون عليه؟
3: أعتقد بأن الولايات المتحدة اليوم ليس لديها خيار آخر إلا بفرض على إسرائيل الاحتواء وأن تتوقف. هذا لا يعني بأنهم يمتلكون أو يسيطرون على نتنياهو، ولكن الرئيس ترامب أوضح لنتنياهو بأن هناك خطوطا حمرا لا يمكن تجاوزها، وهذا مهم جدا لسببين. أولا، الحكومة الإسرائيلية نحن نعلم بأنها تعتمد تماما على الأسلحة الأمريكية. لو أن الرئيس ترامب قرر أن لا يقدم الأسلحة فالكثير من العمليات العسكرية الرئيس وزراء نتنياهو لا يمكن أن يفعلها. والسبب الثاني هو أن إسرائيل لا تحظى بالشعبية الآن في الولايات المتحدة، والآن إسرائيل لا حتى الشعب الأمريكي الآن أصبح ضدها، ومن ضمنها في هؤلاء الذين يشجعون ترامب. نتحدث طبعا عن انتخابات نوفمبر. هناك جزء من هؤلاء الناخبين من ماغا ميك أمريكا جريت أجين الذين يعتقدون أن هذه الحرب هي حرب إسرائيل وأن إسرائيل تلاعبت بترامب. إذن سياسيا

0: سياسيا الرئيس ترامب بحاجة إلى نتنياهو لأن يبقى هادئا، ربما إذا سمح لي بالتعبير، وأعتقد بأنه إلى الآن بنيامين نتنياهو ليس لديه خيار.
1: إذن يعني كثير من الأطراف الذين يتربصون بهذا الاتفاق وقد يسقطوه، يعني كان في إسرائيل أو في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو في لبنان من خلال حزب الله. أعود إليك دكتور سعيدي فيما يتعلق بأبرز مخاوفك من ما يمكن أن يفجر هذا الاتفاق على صعيد دول الخليج، على صعيد العالم العربي، مثلا على صعيد إمكانية فرض رسوم خدمات كما تسميها إيران الآن في مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مفجرا للاتفاق وبالتالي لا يمكن أن تقبل به دول الخليج، أيضا على صعيد صندوق إعادة الإعمار وتأهيل البنية الاقتصادية الإيرانية والبنية التحتية، إلى أي مدى أيضا لدول الخليج أن لا تعترف بذلك ولا تقبل بذلك. الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تحدث اليوم عن ضرورة بناء الثقة أولا بعد كل ما حصل، تحدث عن عدم معرفته بتفاصيل موضوع 300 مليار رغم مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتوقيع عليها. ما رأيك؟
2: أنا أعتقد الموقف الخليجي هو أن هذه الحرب ليست حربنا، لم نساهم فيها، لم نخطط لها، لم نشارك فيها، لسنا طرفا فيها، نحن الطرف الذي تلقى الاعتداءات الإيرانية. ثانيا مسألة مضيق هرمز، دول الخليج لن تقبل بأي تغيير في أنظمة البلاحة أو طريقة مرور السفن وتريد العودة الكاملة لما قبل 28 فبراير، هذه نقطة. لكن أعتقد أن مسألة مضيق هرمز وتكرار ذكر مضيق هرمز وإدارة جديدة لدى كل المسؤولين الإيرانيين بدءا من قاليباف إلى الرئيس الجمهورية إلى حتى المرشد تحمل في طياتها أن يبدو أن إيران أدركت أن ورقة مضيق هرمز تعادل امتلاك السلاح النووي، لأنها يضمن لها نفوذ اقتصادي، نفوذ سياسي، إمكانيات اقتصادية وعلاقة وتحكم في أهم ممر اقتصادي على مستوى العالم. والذي أخشى أنه قد تقوم إيران في نهاية بعدما تصل المفاوضات إلى نهايتها بعد الانتخابات الأمريكية أن تعرض إيران ورقة التنازل عن المفاعلات النووية بحيث يرضي إدارة الرئيس ترامب مقابل أن تحصل هي على ترتيبات في إدارة هرمز، وهذا يعني أنها تتخلى عن النووي مقابل أن تسيطر أو تهيمن على الملاحة في الخليج عن طريق مضيق هرمز، وهذا شيء خطر وشيء سيناريو مقلق لدول الخليج. لذلك يعني أن إيران ستكون لديها قدرة التحكم أو التأثير على مسارات الملاحة في مضيق هرمز.
1: أيضا موضوع الوكلاء، الميليشيات الإيرانية في المنطقة وكذلك الصواريخ البالستية، أي مكامن قلق وهواجس الخليج العربي والكثير من دول المنطقة، الذي لا يزال يصر المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق سيقود إليه، لكن لا نعرف متى وكيف بما أن مذكرة التفاهم لم تأتي على ذكرهم. دكتور صالح،
2: يعني بالنسبة للوكلاء أنا أعتقد أنه حتى لو تم النص عليه بالاتفاق ووقعت إيران عليه بكل قياداتها وتم لن تلتزم به. إيران كثيرا ما تعلن أنها خصوصا في موضوع السلاح النووي، إيران أعلنت أكثر من مرة أنها لا تريد امتلاك سلاح نووي وهناك فتوى بتحريم ذلك، ولكن كل ما تفعله هو عكس ما تقوله. بالنسبة للأذرع أصلا حتى إيران لو التزمت لن تنفذ ذلك، لأن وسيلة التواصل بين إيران والأذرع هي وسائل غير شرعية، كل التنظيمات التي الموجودة في المنطقة هي تنظيمات غير شرعية ما دون الدولة، وبالتالي إيران حتى لو التزمت لن تنفذ. هذه أعتقد من ناحية الأذرع هي مهمة الدول العربية ومهمة المجتمع الدولي، مثل ما يحدث الآن في العراق من نزع سلاح للميليشيات وضم الميليشيات الموجودة تحت سيطرة الدولة وضبط السلاح المفوض وإبعاد وكلاء إيران عن الحكم فيه. أيضا سينتقل إلى لبنان بنزع سلاح حزب الله، وهذا يتم بطريقة بعملية جراحية طويلة بعملية متدرجة وليست بعملية عسكرية.
1: تماما. أعود إليك دكتور سلام هنا فيما يتعلق ب يعني مضيق هرمز وإمكانية أن تقبل دول المنطقة بفرض رسوم ولو كان تحت مسمى رسوم خدمات، وإمكانية أن تقبل بالمشاركة في صندوق لإعادة الإعمار بعدما تلقت هذه الدول ضربات قاسية من إيران.

0: استهدفت في كثير من الأحيان في معظم الأحيان يعني بنى تحتية مدنية ومطارات ومنشآت طاقة وإلى ما هنالك. إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذان العاملان أيضا يعني أن يكونا مفجرين للاتفاق؟
1: أعتقد هناك مشكلة هيكلية حقيقة. الحرب عندما بدأت في فبراير الماضي بدأت عندما كانت دول المنطقة تسعى بالوساطة، عمان على رأسها في ذلك الوقت، وبدأت على حساب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، على حساب دول المنطقة. دول المنطقة دفعت كلفة هذه الحرب أيضا، ليس فقط بسبب الاستهدافات الإيرانية التي كما أشار جزء منها استهدفت المنشآت المدنية، لكن أيضا كلفة هذه الحرب الاقتصادية على دول المنطقة بالمليارات. الدول العربية ودول الخليج تحديدا استثنيت من قرار الحرب، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذه الدول حلفاء، والدول تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية حلفاء لها. الأمر يتعدى قرار الحرب إلى أيضا قرار السلم. ذات الشيء نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن اتخذت قرار السلم بين قوسين، قرار التفاوض مع إيران وفق مذكرة التفاهم هذه، وفي ملفات تمس الأمن الاقتصادي والأمن القومي لدول الخليج العربي دون مشاورات حقيقية ودون أن تكون الدول العربية مشاركة في تصميم وفي وضع الشكل النهائي لهذه المذكرة أو حتى المفاوضات. مضيق هرمز مسألة، والنقطة الأخرى المتعلقة بال300 مليار كما أشرتم.
0: نعم.
1: وبالتأكيد أن المفاوضات في المراحل اللاحقة سوف تناقش مسألة الأمن الإقليمي أيضا. مضيق هرمز أعتقد تتعدى دول المنطقة لتمس الأمن العالمي، لأن إذا فرضت إيران تمكنت من فرض خدمات، رسوم خدمات، سوف يعني ذلك أن فواعل أخرى سوف تفكر بفرض رسوم خدمات في باب المندب، في مضيق ملقا، في مضيق جبل طارق. لذلك المسألة أعتقد تتعدى حتى
0: تمام، سيكون لديها أبعاد خطيرة في المستقبل
1: بالتأكيد
0: إن استخدمتها إيران. أختم معك سيد ويرلي، عادت إليك ترجمة الآن على ما أعتقد. أريد أن أسألك أيضا عن مفجرات الاتفاق المحتملة فيما يتعلق بمضيق هرمز، صندوق إعادة الإعمار اللي طرح بمذكرة التفاهم، موضوع الوكلاء الإقليميين لإيران، ومشروع الصواريخ البالستية. باختصار لو سمحت.
2: لا يجب أن ننسى بأن هناك على الطاولة مقترح أوروبي لأن تكون هناك مهمة في مضيق هرمز لتأمين مضيق هرمز. دونالد ترامب قال بأننا لا نحتاجها. ربما المفاوضات في بيرغنستوك ستصل إلى نقطة حيث سنتوجه إلى الأوروبيين ويقال لهم هل يمكن أن تنظموا أمرا ما، إذن سننتظر. لكن هناك احتمال كما قلت مع هذه المهمة الأوروبية. أما النقطة الثانية بشأن الأموال 300 مليار، أنا كنت في مؤتمر الصحفي لدونالد ترامب الأمس في مجموعة السبعة. دونالد ترامب قال بوضوح إنها ليست أموال الأمريكيين، إنها أموال إيرانية مجمدة. إذن هذه هي الرسالة التي سيحاول قولها لشعبه، سيقول للشعب الأمريكي إنها ليست أموالكم التي أعطيها لإيران، إنها أموالهم يسترجعونها.
0: أنا لن ندفع من أموالنا أبدا، وإلا إذا التزمت إيران لاحقا هناك أموال مجمدة لها نعيدها، تشارك دول عديدة بصندوق إعادة الأعمار، ولكن لن ندفع لها مقابل أي شيء قبل أن تلتزم بما هو مخول لها أن تلتزم بها. أعذرني على المقاطعة ولكن انتهى وقتي، يجب أن نسلم الهواء. أستاذ ريتشارد ويرلي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. دكتور بلال سلامي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، الباحث والمحاضر في المعهد الدولي للدراسات العليا في جنيف. شكرا للدكتور ناصر السعيدي، الباحث والسياسي الباحث السياسي الكويتي من الكويت. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعة العاشرة لهذه الليلة من مدينة جنيف السويسرية. ابقوا معنا لحظة بلحظة، نطلعكم على آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بموضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية المزمع إجراؤها في سويسرا على أثر توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق،

0: الهواتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت.
7: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. المرشد الإيراني يؤكد أن المفاوضات مع أمريكا ستكون مباشرة، ويقول في رسالة إنه كان يتبنى رأيا آخر لكنه وافق بعد تعهد الرئيس مسعود بيزشكيان بصون حقوق الشعب. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية لكنه يؤكد بقاء قواته في محيطها. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الحصار الاقتصادي على إيران لن ينتهي قبل تغيير سلوكها، ويشدد على أن واشنطن ستعيد فرض العقوبات على طهران في أي وقت إن لم تحسن التصرف. الحكومة السويسرية تؤكد عقد المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران غدا. ووكالة تسنيم تنقل أن موضوع سفر الوفد الإيراني إلى سويسرا لم يحسم حتى الآن. مشروع بيان قمة الاتحاد الأوروبي يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على السياسي اللبناني سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله. متحدثة باسم الحكومة البريطانية تؤكد للعربية أن حرية الملاحة في هرمز مبدأ أساسي. نتنياهو يعتقد أن أمريكا وإيران لن تتوصلا إلى اتفاق نهائي بحسب CNN. الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند 11121 نقطة. وفي المونديال جنوب إفريقيا تتعادل مع التشيك. سويسرا تواجه البوسنة والهرسك الآن. في وقت لاحق قطر تلاقي كندا المستضيفة، والمكسيك تواجه على أرضها كوريا الجنوبية. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال.
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
8: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعفان. أحمد،
1: أهلا سالم.
0: بدت الجولة الثانية،
1: انطلاقة مثيرة للجولة الثانية في كأس العالم. سالم،
0: أنت عارف ليه صوتي مرتفع؟
1: ليه؟
0: لأن الصوت عندي في السماعة هنا مرتفع.
1: حلو. لكن سالم، اليوم احنا في مان تو مان سنرصد كل ما جرى في الجولة الأولى من كأس العالم، وأيضا سنتحدث عن أخبار خاصة في البرنامج عن نجم الجولة الأولى بالنسبة لنا على الأقل،
0: وبالنسبة للصحافة الإسبانية أيضا.
1: مين هو؟
0: الحارس السعودي محمد العويس صاحب أعلى تصديات بتسع تصديات في المباراة. سنكشف عن النادي اللي فيه، هو أخبار خاصة عن لاعب المنتخب وحارس المنتخب الأول محمد العويس، اللي نتمنى أن تستمر الأرقام هذه اللي حققها مع المنتخب السعودي.
1: إذن مستمعينا الكرام، جولة أولى كانت مثيرة، تألق فيها العرب وأيضا

0: بعض النجوم وعلى رأسهم محمد العويس اللي الآن قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أحد الأندية في دوري روشن السعودي. سيكون لنا حديث أكثر عن هذا الموضوع، لكن أيضا من الحديث المهمة أيضا المباراة التي تلعب الآن، حيث سويسرا والبوسنة والهرسك، التعادل السلبي لا يزال حاضر، والدقيقة 49.
1: فيها تنافس تكتيكي، هذه
0: فيها تنافس مثير. سالم،
1: الريتم بدأ يقل في كأس العالم ولا شو تشوف؟
0: صار في حذر شوية، يعني الناس ما تبغى تخسر نقاط، وفي سباق الوصول إلى الدور الثاني. سالم، نبدأ حديثنا مع ضيوفنا اليوم.
1: نرحب بضيوفنا من ينبع البحر، المحلل الفني نص تكتيكي محمد البريكي. مساء الخير.
2: مساء النور أخي سالم، مساء النور أخي أحمد والعزيز كرم، وسعيد أن أكون دائما متواجد معكم.
0: أكيد دائما تنورنا محمد، ومعنا أيضا صانع المحتوى والمحلل الفني أيضا كرم عبد الله. كرم، أهلا وسهلا، المرة الأولى إن شاء الله لن تكون الأخيرة معنا في العربية FM.
3: أهلا وسهلا، وأشكرك على الاستضافة، يعني سعيد أن أكون معكم مع الأستاذ محمد، وإن شاء الله نقدم حاجة مفيدة للمستمعين
1: إن شاء الله. داخل بقوة كرم، أنا قاعد أشوف القلم من هنا، يعني
0: إيه هذا حقة محنكين هذه
1: مجهز لنا شيء. وبالعادة دائما محمد البريكي، يعني ما شاء الله عليه، يعني ضيوفنا ما نقول لهم مين اللي بيكونوا معنا، بس شوف دائما رحب فيه هو يرحب
0: كرم. هو يشوف على الزوم، عرفت يكونوا شايفين بعض قبل ما نشوفهم احنا
1: بس أحمد، أنا الظاهر والعلم عند الله إنه المسكنات اللي أخذتها قبل الحلقة بدأت تأثر، يعني شوف الميوزك، الصوت، أحس في شيء مختلف أنت اليوم.
0: مو مركز، انا جالس اغطي عليك بالميوزك، ها انا عندي ارفع الميوزك شوي. اذا نبدا مع الحديث بصراحه بسؤال انا ودي يكون هو السؤال الابرز لمحمد. محمد، انت معانا من بدايه كاس العالم وحتى من قبل، والان مع نهايه الدور الاول، ايش الشيء اللي شد محمد البريكي قال هذا الشيء اوقف عنده في الجوله الاولى من الدور الاول؟
2: ممكن تقارب المستويات الواضح بين اغلب الفرق او اغلب المنتخبات، يعني ما تشعر انه في اغلب المباريات ما في الفارق الجوده الكبير اللي كان واضح. يعني شفنا كذا مباراه بين فرق كبيره وعملاقه وابطال للعالم ضد فرق هي الاقل، ممكن احيانا في فرق لاول مره توصل للمونديال، ورغم ذلك شفنا تعادلات، شفنا ايضا ما تشعر انه في هيمنه فنيه واضحه. لو ضربنا على سبيل المثال مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، تشعر أنه إسبانيا كانت عاجزة تقريبا، مباراة البرتغال والكونغو كذلك نفس الأمر. ففي كذا مباراة لو كان في شيء واضح أو شيء مشترك بين كل المباريات، أنه تقريبا الفوارق قليلة وضيلة جدا، ما تشعر أنه في فوارق هائلة بين المنتخبات.
1: نعم
0: صحيح، هذا الأبرز بالنسبة لي محمد.
1: نسمع كرم يعني بالقلم، أنا ودي أسمع وش أكثر ما جذبك في الجولة الأولى، وش أكثر ما شدك كرم في كأس العالم 2026؟
3: يعني كبداية، يعني أول شيء كانت الناس تنتظر اللي هو موضوع الأحداث اللي صارت، إنه والله هذا الحكم ما وصل، البعثة هذه صارت عليها مشاكل،
0: التنظيم،
3: يعني كانت الناس تسأل عن تنظيم الدخول اللاعبين وما إلى ذلك. لكن لما بدأت البطولة كل الأصوات لم تخف، مجرد بداية كأس العالم صافرة البداية، الناس انخرطت في المباريات، متابعة المنتخبات وما إلى ذلك. فلما تيجي تنظر أكثر، اللافت كان بالنسبة لي اللي هي الفرق العربية. الفرق العربية كانت يعني هي الأبرز في عنوان الجولة الأولى. يعني بالنسبة للفرق اللي هي زي إنجلترا وفرنسا والبرتغال، كان فيها مشاكل ممكن نتطرق لها خلال الحلقة، لكن كان يعني تعثرهم ممكن يكون، يعني ما بقول متوقع، بس أنت عارف إن عندهم مشاكل. الفرق العربية هي اللي أظهرت جانب مختلف بحضورها، طبعا مش الجميع، حتى الفرق اللي خسرت زي العراق كانت قدمت مباراة يعني جيدة جدا، كانت النت تلعب رايح جاي. فبالنسبة للظهور العربي هو أكثر ما يميز يعني البطولة.
0: نعم ظهور فعلا، كان أربع تعادلات وأربع خسائر، لكن حتى الخسائر كانت فيها روح، يعني مثل ما قال العراق، أيضا الأردن أيضا قدمت مستوى جيد.
1: كان العامل المشترك في المنتخبات العربية التي خسرت في حراسة المرمى وفي الدفاع،
0: يمكن الجزائر نوعا ما وتونس هم اللي ظهروا في وجه الشاحب،
1: استثناء الجزائر لأن كان أمامهم ليونيل ميسي.
0: حتى لو صراحة سالم، يعني
1: ليونيل ميسي صراحة كان طالع كأنه في عز مستواه مع برشلونة.
0: أنا أشوف ميسي أسطورة، ميسي أفضل لاعب.
1: لا لا عادي، قول وجهة نظرك بدون أي يعني،
0: لا لا عشان الناس ممكن لما أنت تقول أي كلام يقولك لا أنت ضد ميسي. الفكرة أنه ترى الجزائر كانت

0: يعني
1: مو الجزائر اللي اعرفها.
0: ما هي الجزائر يعني هم الجزائريين لو لعبوا مستواهم الحقيقي كان ممكن ميسي يظهر بمستوى اقل نوعا ما، لكن الجزائر تحديدا بعد نص ساعه من المباراه هم خرجوا برا المباراه. يعني اول نص ساعه اللي شوف سجلوا هدف والغي بدع التسلل، كانوا جيدين نوعا ما، لكن نص ساعه خلاص، حتى اقل من نص ساعه يمكن 25 دقيقه وغادروا المباراه هم. ما عاد شفت جزائرا.
1: بنتطرق للمنتخب الجزائري في ثنايا يعني الحلقه ومحاورنا. ايش رايك احمد نبداها يعني حصيله الجوله الاولى من المجموعه الاولى اللي افتتحت اليوم، وكان في تعادل بين التشيك وجنوب افريقيا بهدف لهدف. نذكر ان البوسنه والهرسك والبوسنه وسويسرا لا زالت 0-0 في الدقيقه كم احمد
0: 54. لكن سالم المجموعه الاولى نوعا ما ما كان فيها تلك الاثاره، يعني المكسيك اول مره على ارضها وفازت، كوريا الجنوبيه ايضا فازت، واليوم راح نشوف مباراه بينهم في الليله هذه انه بين يعني للصداره نوعا ما. مثل ما ذكرت التشيك وجنوب افريقيا ايضا خسروا اليوم، كل واحد انا اشوف خسر نقطتين في هذه الجوله. لكن انا ودي اذهب الى المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه اللي فيها منتخب عربي تعادل المنتخب القطري في الجوله الاولى، واليوم على ابواب ان يلعب مباراه ثانيه مهمه. محمد قطر في مباراة ربما تكون للتاريخ اليوم عندما يلعب أمام كندا في أرض كندا أمام جمهور كندا، يمكن هذه أهم مباراة في تاريخ المنتخب القطري على الإطلاق في كأس العالم.
2: صحيح، والمجموعة إلى الآن في المتناول، يعني ما تقدر تقول أنه الحظوظ غير واقعية للمنتخب القطري، بالعكس أنت حاليا حتى في مباراة اليوم اللي تلعب حاليا يعني سويسرا والبوسنة متعادلين، فأي فرص المنتخب القطري لا تزال قائمة وعلى يعني على نطاق واسع. كندا اللي ظهرت في المباراة الأولى، وأعتقد أنه هذا الفرق اللي صار الجمهور ضغط بشكل واضح. بكل أمانة المنتخب الكندي ما نقول أنه منتخب سيء على الإطلاق، يعني حتى فنيا منتخب جيد، لكن أحيانا أنت في البطولات هذه تحتاج لجودة فنية أعلى تنقذك في بعض اللحظات من المباراة، وأعتقد أنه كندا تفتقد لهذه الجودة الفنية. ويعني أنا ما استبعد أنه قطر ممكن تحقق، ما أبغى أقول مفاجأة، لكن تحقق نتيجة إيجابية بإذن الله، لأن الأمور لا تزال في يدها. وأعتقد أنه التعادل وطريقة التعادل ضد سويسرا كانت رفعت المعنويات بشكل كبير للاعبين وللجمهور القطري.
1: نعم كرم، ودنا نسمع وجهة نظرك يعني في المنتخب القطري مع لوبيتيجي.
3: أنا بس بعلق من حيث انتهى محمد على جزئية كندا، في نقطة بالنسبة لي مهمة. كندا بيدربها عرفت هو جيسي مارش. جيسي مارش هو أمريكي، بس هو تقدر تقول نقدر نقول عنده الحمض النووي الألماني اللي هم مدرسة سالزبورغ، ونقدر نقول المدرسة اللي دائما نعتمد على الزخم العالي بنضغط بشكل مرتفع. في حاجة رقم اللي هو أنا دائما ما بحب أستخدم المصطلحات الكبيرة عرفت، بس في مصطلح في رقم اللي هو أنت كم تمريرة تسمح للخصم قبل ما تسوي اعتراض لها أو عملية ضغط أو أي يعني عملية دفاعية، اللي هو البي بي دي اي الرقم عن كندا 9.1 في المباراة، بمعنى انه هو بيسمح للخصم يعمل 9 مباريات قبل ما احنا نبدا نعمل 9 لمسات معلش قبل ما احنا نبدا نعمل عملية الاعتراض او عملية الافتكار. يعتبر الرقم هذا مرتفع. طبعا انت ما تقدر تقيسه بشكل ثابت لانه في وديات بتلعب احيانا بالبدلاء وما الى ذلك، بس لما تيجي تمسك فريق تشوف انه في عنده شيء مرتفع اللي هو يعتبر كل ما الرقم يعني زاد الرقم معناها انك انت صار العكس، معناها انت ضغطك اقل او
0: صحيح.
3: انت
0: بتسمع. انا كنت اسالك انه ايش الفكره من هذه، يعني ايش اللي حاب توصل له، انه هم يعني يستقبلون اللعب يعني 9 تمريرات الكره مع الفريق المنافس؟
3: لا 9 تمريرات يعتبر من الارقام اللي انت تعتبر نقدر نقول حاد تضغط بشكل عالي. بغض النظر عن الجودة الفردية، بس أنا بقول لك المدرب يعني له تقدر تقول هوية واضحة اللي هي نقدر نقول فيها صبغة معينة. يعني صعب إن فكرة أننا نحدد جنسية لهذا، بس نقول صبغة واضحة إنه هو الرجل دائما بيبحث عن الضغط العالي، بيبحث عن التحولات السريعة، أقل عدد من اللمسات. أنا بعد ما أضغط ما بحب أستحوذ، بلعب لمسة اثنين ممكن نفس اللي افتك ينطلق على الباب. فهم منتخب بمدرب أقدر أقول إنه جيد جدا. فأنا ما أعتقد إنه المباراة يعني بتكون سهلة. أنا ماني شايف كندا
0: كرم، إذا تسمح لي سؤال على السريع يعني حتى ننهي من هذه المجموعة. قطر مطلوب منها تفوز اليوم ولا لا؟ ممكن تلعب اليوم على التعادل وتفوز المباراة الأخيرة أمام

0: بوسنة باختصار.
1: باختصار انت عندك فرصه في احسن توالي في نهايه الـ الـ الـ الـ يعني دور المجموعات. ف يعني تقدر قطر، يعني قطر قادره انه تخرج على قلب التعادل، بس اللي بوصله انه ما راح تكون عمليه سهله. يعني انا مش متفائل، لاني اعتقد انه هيكل التنظيم الكندي جيد، ولاعبين المنتخب القطري نقدر نقول في اخر حتى من المونديال اللي لعبوه على ارضهم كان في نوع من التوتر وعدم التركيز والتسرع، وما زال مستمر.
0: انا اقول لك ايش اللي صار.
1: طبعا
0: اللي صار انه كرم متوقع انه كندا تفوز، بس هو ما ودي يقولها بهذه الطريقه، عرفت؟
2: مو كرم بس، حتى في ناس هنا معنا متوقعين كندا تفوز.
0: صراحه انا متوقع كندا تفوز، يعني انا ودي قطر، انا بس ما اتكلم كعاطفه الان، اتكلم امور فنيه.
2: بس شفت مع لوبيتيجي كيف، يعني احنا يوم سكرنا الاستديو ذاك اليوم اللي كان فيه قطر وسويسرا، يعني ما تدري كيف في اخر دقائق،
0: هذا اللي قاله محمد قال الامور الذهنيه صح لمصلحه قطر، لانه سجلت هدف في اخر دقيقه ممكن يخليهم انه احنا ترى قادرين، لكن انا اتكلم على فنيا ولاعبين وامكانيات وحتى تكتيكيا مثل ما ذكر كرم المنتخب القطري.
2: والجميل في كاس العالم ان لا نعترف دائما يعني. فنيا دائما في معطيات في المباراه تختلف وظروف المباراه تختلف. نروح مجموعه ثالثه،
0: مجموعه صعبه،
2: منتخب عربي يعقد عليه وتعقد عليها الامال الكبيره، منتخب المغربي اللي في المجموعه البرازيل هايتي اسكتلندا. محمد، المنتخب المغربي الظهور الأول مع محمد وهبي، هذا المعلم وهذا المدرب وهذا الكابتن الذي أزال كل الشوائب التي تقول أنه العام الكأس العالم المنصرم أنه كان يعني
0: ضربة حظ
2: لأنهم يوصلون لأدوار متقدمة، ولكن ظهر المغرب بشكل مغاير تماما عن يعني كل يعني التوقعات من البرازيل، وتقدم بالنتيجة وتعادل مع البرازيل. كيف شفت الجولة الأولى وكيف هي حظوظ المغرب في هذه المجموعة؟
3: شوف الجميل في المغرب مع محمد وهبي وقبل ذلك مع الرقراقي انه كان في اختلاف واضح في هويه المنتخب، ورغم ذلك كان المنتخب جدا عالي. يعني مع الرقراقي كان اغلب شيء خلف الكره، ما كان بذيك الجراه، لكن اليوم شفنا مباراه البرازيل اللي شفناها كان جريء، وهذه هويه محمد وهبي حتى مع المنتخبات السنيه في المغرب، دائما هو يعتمد انه يكون فريق هجومي فريق مبادر بمعنى صح. فالهويتين المختلفات بين المونديال السابق والمونديال الحالي، ورغم ذلك شفنا المغرب على درجة عالية من التألق بكل صراحة. يعني مباراة البرازيل باعتقادي كانت أظهرت المنتخب المغربي بشكل جدا رائع جريء، منتخب قادر يجاري أي منتخب على وجه الأرض بكل أمانة. المباراة القادمة بالتأكيد راح تكون مفصلية له، يعني ضد اسكتلندا اللي فازت على هايتي. اسكتلندا عندها فرصة أنها تفوز وتتأهل بشكل مباشر، لكن أعتقد إن شاء الله بإذن الله الأمور المنتخب المغربي، لأن شفت مباراة اسكتلندا ما كانت يعني بالرغم أنها ضد فريق يعتبر صحيح. أقل، لكن يعني أعتقد أن المغرب بإذن الله قادر على الفوز
0: بإذن الله تعالى
3: نتيجة كبيرة.
2: نعم، إذا بتسأل كرم عن المغرب ودي أنك تسأل عن أنشيلوتي.
0: أنا ناوي أسأل عن البرازيل أصلا. البرازيل كرم طبعا خمس نجوم على القميص، واحد من أعظم منتخبات كرة القدم، لا يغيب عن كأس العالم، لكن ليس من المرشحين الأوائل للفوز باللقب بعد الجولة الأولى. هل لا تزال هذه العبارة شغالة أنه ما هو مرشح ولا لا؟ والله في ممكن في بوادر، أنت إيش تشوف؟
1: نبدأ البرازيل والمغرب.
0: والله اللي على كيفك، أنت السؤال عندك، جاوب على كيف.
1: لا طيب أبدأ من المغرب. في الفترات الماضية يعني موضوع أنه خروج الركراكي وصول المدرب محمد كان عملية لا بد منها، بل أنا معتقد أنها تأخرت، لأنه أنت بعد المشاركة الأخيرة كنت دائما الفريق اللي غير متوقع، يعني أنت دائما اللي تحت الكورة أنت الأقل، فأنت قادر أنك تلعب تحت الكورة وتسوي تحولات. لكن في الوضع في من بعدها المشاركات اللي بعدها المونديال هذا، صار المطلوب من المنتخب المغربي الناس بتلعب تحت الكورة قدامك. يعني أنت ما عدت الشخص المنتخب اللي بيلعب هو خلف الكرة بيستقبل اللاعب يبحث عن التحولات اللي هو حصان أسود، لا أنت صرت مرشح، أنت لازم الناس هي اللي صارت تعطيك الكرة وتتراجع. في الجانب هذا كان الركراكي جدا يعني أقل.
0: نعم.
1: والتغيير كان واضح. في نقطة على موضوع اللي هو المغرب، يعني في ملاحظة بس تقريبا مش عندي رقم دقيق، بس تعرف أنه لاعبين المغرب في مباراة البرازيل إذا ماني غلطان أعتقد القائمة كاملة اللي لعبت 11 لاعب و10 لاعبين تقريبا ما كانوا مولودين في المغرب.
0: لا هي في من الدقيقة، أنا أقول لك المعلومة بالضبط، من الدقيقة 64
1: تقريبا،
0: إيه من الدقيقة

0: 64 حتى الدقيقة 89 كانوا كل اللاعبين موجودين على أرض الملعب كلهم مولودين خارج المغرب.
1: وهناك من عمل مادة عليها واشتغل
0: سالم طبعا صور محتوى جميل عنها
1: وجاتنا يعني تعليقات يعني منوعة بصراحة يعني لحقتنا
0: المغاربة هجموا على سالم فاكرين سالم ينتقدهم هو سالم فكر أن يمدحهم أن هم شوف كيف جابوا اللعيبة اللي برا
2: بس اللي بوصله انه كمغرب ما تخاف عليها كفريق كعناصر يعني
1: صحيح.
2: جودة لاعبين هذا شيء دائما يعني من انا نقول 10 سنوات المغرب دائما كان فيها لاعبين قادرين قويين يعني صادفت انه جات المونديال اعطاك دفعة معنوية بمستوى فني لعبت انت كفريق مجهول فاخذت مجالك انك تلعب تدافع وتحولات وما الى ذلك
0: الان اصبح
2: الموضوع انعكس
0: الان اصبح مرشح صحيح الان اصبح مرشح لكن
2: طبعا صار مرشح
0: على عجاله بس البرازيل
1: ايوه نبغى نسال
0: البرازيل ايه البرازيل انا بديك تقول على البرازيل مرشحين ولا لا
1: الانشيلوتيات
2: البرازيل ايه مرشحين
0: مرشحين للفوز بكاس العالم
2: طبعا لو هي دوري اقول لا لو هي مباريات كاس وخروج مغلوب اعتقد انشيلوتي يعني واحد من افضل المدربين في نقطه انه احنا بنلعب مباراه بلحظات حاسمه في لحظه كده عرفت اللي هي الملعب صار صخب اخر الدقائق مش عارف ايش اللحظات اللي هي بتعتمد على قيم اللاعبين تفاهمهم ثقتهم بنفسهم الشيء هذا دائما بيساعدك في بطولات خروج المغلوب او من البطولات المجمعه لانه تدريب المنتخبات بالعاده انت محتاج اقل جانب تكتيكي من التعقيد لانه ما في وقت انك تطبقه طبعا احنا لازم نروح لانجلترا عشان هنا النقيض هناك
0: حنجيلها انجلترا
2: فاللي بقول لك اياه بشكل عام انه البرازيل مع انشيلوتي انا اعتقد انه هذه اضعف برازيل انا بالنسبه لي يمكن
0: ما هذه الفكره انا ليش
1: البرازيل بتروح بعيد انت كيف يا كرم
0: لا هو كرم اعتمد على انشيلوتي صح انت اعتمدت على انشيلوتي هو اللي يوديهم
2: انا بوصل لك اياها
0: ايوه
2: هو انت تتكلم هما اضعف برازيل مقارنه بالبرازيلات السابقه بس
0: طيب.
2: هما فريق جيد بس فمع مدرب قادر انه يخلق التوليفه المناسبه اللي هي عباره عن يعني هو حتى في المؤتمر سالوه على انك انت بتعطي توجيهات تكتيكيه رافينه ومش عارف ايش وهذا قال لا انا بفضل انه اللاعبين يعتمدوا على التعاون ما بينهم وهم فاهمين كيف يلعبوا يعني الحريه نقدر نقول يمين للحريه نوعا ما مبالغ فيها في الثلث الاخير من الملعب او في اغلب في النص الثاني والاخير من الملعب فالنتيجه هذه انت لما يكون عندك احيانا نقدر نقول روح الصداقه بعدين تصنع اشياء مستحيله
0: ممكن يعطونا اكثر اللاعبين بهذه الطريقه صحيح
2: بالضبط بالحب يعني في منتخبات بنشوفها يعني خلينا بس بدون عشان نقفل الموضوع على الارجنتين مثلا في مونديال قطر ما كانت ذاك الاسماء يعني اتذكر انه كانوا الظهيرين اعتقد بيلعبوا الدوري الارجنتيني اذا ماني غلطان يعني كانت الاسماء في بعض اللاعبين حتى ممكن
0: الناس بالدوري البرتغالي في مجموعه من اللاعبين كانوا صحيح ما كان يعني اسماء ما كانت الاقوى
2: كان في رابط اللي هو احنا حابين والله نودي ميسي للكاس العالم نصنع اسطوريه بعد مارادونا نعيد الزمن الجميل وما الى ذلك فاحيانا الجانب هذا ممكن يطغى على الجوانب الفنيه اذا في مباراه خروج مغلوب
1: واضح
0: هذا اهم ما كان في المجموعه الثالثه سالم اسمح لي اذكر على عجاله المجموعه الرابعه اللي ما راح نتطرق لها كثير فيها الولايات المتحده الامريكيه فازت في الجولة الأولى أستراليا أيضا حققت مفاجأة وفازت على تركيا الباراغواي ظهر بوجه يعني باهت شاحب فعلا أمام الولايات المتحدة الأمريكية لكن المجموعة الخامسة
1: تضم ساحل العاج وألمانيا والإكوادور وكوراساو يعني ما فيها الأول منتخب عربي
0: لا بس ألمانيا ضربت بالسبعة
1: وهذا هو المعتاد من ألمانيا دائما على المنتخبات
0: لذلك يعني ممكن
1: والطريقة يعني والأسلوب الألماني
0: أنا ودي أسأل محمد سؤال سريع السبعة هذه تقول إنه تعطي دافع للفريق ولا لا ممكن تعطي وهم للفريق للمنتخب الألماني إنه يشعر بأنه هو قوي وهو لاعب كوراساو ترى فريق ما نعرف عنه أي شيء
3: هي هتكون عكسية لو ما كانت ألمانيا لكن ألمانيا معتاد على النتائج هذه يعني ضد البرازيل كسبت سبعة فالوضع طبيعي عنده ما حيكون عندهم
0: وبايرن ميونخ برضو فريق قوي
1: سوى لا تطرقوا للنتائج الكبيرة رجاء يعني كمل
3: بالضبط. فما حيكون عندهم انه والله كسبنا سبعة فمعناه انه احنا الافضل لا هم معتدين على النتائج هذه وهذه ميزة المانيا في النهاية انت تتكلم عن المنتخب الالماني دائما اذا تمكن منك راح يتمكن لاقصى حد ممكن، فما اعتقد انه حتكون مؤثره بشكل كبير.
1: نروح للمجموعه التي تليها، وكرم خلك معانا وتتجه لليسار شوي بس. امور تمام زياد، امورك تمام كرم. خلاص كذا تمام كذا تمام. تضم السويد واليابان المنتخب المتطور وهولندا.

0: أيضا وتونس. كرم بسألك عن تونس والتغييرات الكبيرة الجذرية بعد الخسارة الكبيرة، إقالة صبري المونشي وحضور هيرفي رينارد.
1: اول شيء يعني بالمناسبه تونس يعني اكثر، يعني لو سالتني شفت لما قلت مشاركه المنتخبات العربيه المشرفه او نقدر نقول الجيده، تونس كانت الأسوأ بالنسبه لي. بغض النظر عن النتيجه، العراق خسرت بنتيجه، بس الموضوع ما كان في النتيجه بقدر ما انها كانت منتخب مفكك. يعني حتى في لجيت لما تتابع المباراه انت بتحاول تفهم ان احنا بنحاول والله نلعب بديب بلوك ونقفل المباراه، ولا احنا بنحاول نضغط على الخصم، ولا احنا بنحاول نمسك الكوره. ما كان في اي شيء بوادر انه انت قادر توصل لان المنتخب هذا ايش قاعد حاب يسوي. يعني الموضوع أسوأ من النتيجه، طريقه الخساره نفسها. الاقاله انا بالنسبه لي ما هي شايف انه تغيير، يعني مين ما كان المدرب اللي بتجيبه لو انت جبت، يعني ما في شيء بيقدر يعمل لك اياه على المستوى
0: بس
1: الفني.
0: رينارد كرم هيرفي رينارد يعني على عامل الروح ويلعب يعني
2: شفنا
0: طريقة،
2: الفيديوهات
0: يعني مثل ما قلت انشلوتي الحب وعهد الاصدقاء.
1: اي لا انا بوصل لك اياها. التغيير انا اقول لك انت ما وجدت اي مدرب ما هو قادر يعمل لك تغيير على المستوى الفني، لكن اقاله مدرب وتعيين مدرب اخر دائما بتعطي رساله للاعبين انه معلش الغلط في المدرب، احنا ثقتنا فيكم، المدرب هو الغلطان، اثبت ان المدرب هو السيء. اختيار هيرفي رينارد الرجل متمرس في المنتخبات خصوصا الافريقيه، يعني مسيرته المنتخبات الافريقيه ما شاء
2: كبير
1: الله دار عليهم كلهم،
2: صحيح
1: يعني فاهم اللي هو انت تعد وراه تتعب قد ايش درب منتخبات افريقيه،
0: ما عارفه
1: فهو
0: كثير
1: عنده
0: عنك.
1: طبيعه وكيله فنان. فانت في النهايه وهو قاعد، يعني فرصه هو كان قاعد في البيت يعني فاهم، هو خلاص
2: حتى قال لهم اياها، يعني هو قال لهم اياها في امس في اول ظهور
0: اللي
2: ذكر بالحرف الواحد، ذكر انا كنت جالس في البيت وتم طردي من عملي السابق، والان انا جيت معاكم حتى اعيش الشعور اللي انتم كنتوا عايشينه وحلمي اني اعيشه، يعني شعارهم انه انا كنت في البيت ومو قادر اجي كاس العالم، وانتم عايشين كاس العالم وتفرطوا فيها، ما تفرطوا فيها صراحه. ايرفي نارت في هذه ترى شاطر، يعني
1: شفت الفيديو هذاك اللي بيكون يمسح دموعه بالفلوس؟
0: صراحه لقطه معبره. لكن حاب تختم بشيء كرم في هذا في هذه
2: تونس تقدر ترجع؟ يعني سؤال سريع.
1: لا يعني افضل ثوالث هي خسرت نتيجه، و يعني ممكن تفوز بس لا انا شايف موضوعها صعب.
2: نعم هذا هذا بالنسبة للمجموعة اللي تضم منتخب تونس، لكن المجموعة اللي بعدها سالم،
0: المجموعة اللي بعدها إيران بلجيكا مصر ونيوزيلندا.
2: المنتخب المصري كيف شفته أنت سالم في البداية؟
0: بصراحة فاجأني، أعجبني، فرحت بهدف إمام عاشور، هذه الجرأة وهذا الحضور والتسديدة من خارج منطقة الجزاء والمراوغة، الكل كان مركز
2: وصلاح جزء من المنظومة، كان يعني
0: تشعر
2: كأن
0: مدرب بلجيكا غارسيا كان يوجه اللاعبين على مرموش، صلاح انتبهوا منهم، الكرات اللي توصل لهم، ظهر لك إمام عاشور وسجل ذلك الهدف اللي كلنا فرحنا له.
2: لذلك أسأل محمد اللي ميز المغرب في 2022 هو بعض الأسماء الجميلة في المنتخب وفكر من مدرب محلي قاد الفريق إلى نصف النهائي، هل يمكن للمصريين أن يحلموا في شيء؟ لا ما أقول لك نصف نهائي، لكن دور ثمانية على الأقل، دور 16 ولا لا صعب اللي المغرب بعيدة السيناريو؟
3: لا هو لو نتكلم عن المقارنة مع المغرب أعتقد الأمور صعبة شوية، يعني ما نبالغ في المقارنات، لكن أعتقد أنه الظهور الأول المنتخب المصري مع بلجيكا كان فاق التوقعات، يعني حتى توقعات المتفائلين المصريين ما كانت بهذه الطريقة. بالمناسبة لعبوا مباراة، يعني أنا من وجهة نظري كانوا يستحقوا فيها الفوز، يعني حتى استحقاق الفوز كان اعتقادي كان للمنتخب المصري. من وجهة نظري مباراة نيوزيلندا وإيران لابد أنها تؤخذ بعين الاعتبار اللي لعبت وانت 2-2، لأنه أنا اللي أخشى على المنتخب المصري إنه إحنا انتهينا من الفريق الأكبر في المجموعة، فبالتالي الأمور الثانية سهلة لا على الإطلاق.
2: هذه ذكرنا في السعودية الموسم 2022 كأس العالم،
3: مباراة نيوزيلندا وإيران أظهرت لنا منتخبين خلينا نقول بالتعبير الشعبي ما هم باقين على شيء، بيلعبون بكل الروح،
2: صح،
3: مباراة هجومية رايحة جاي، فما عندهم شيء يعني يخشون المنتخبين. فأنا إذا كان في تخوف عندي على المنتخب المصري إنه لا أنت ما انتهيت من ممكن انتهيت من الأفضل لكن ما انتهيت من الأقوى، لأن الأقوى دائما هو حضوره في البطولة وليس بالأسماء. فاللي ظهر من منتخب نيوزيلندا ومنتخب إيران أعتقد إنه أمر المفترض إنه كل المنتخب المصري يتخذ حذره بشكل كبير.

0: فعلا
1: بصراحه انا عجبتني البدايه لمنتخب مصر في المباراه، ومثل ما قال محمد منتخب مصر يعني كان قاب قوسين او ادنى من انه يخطف الفوز، وكان اقرب للفوز من منتخب بلجيكا. محمد كرم اسالك عن منتخب مصر ايضا على عجاله.
2: طبعا

0: ثانيه، اما كره عاليه اما كره منخفضه، بغض النظر باي طريقه احنا بنبحث عن صلاح انه يستلم. صلاح قام بدور، طبعا هو في نقطه مهمه انك انت راح وفرت، اللي هو ما خسرت صلاح في جانب انه ما بيضغط والرجل كبير في السن، بدل ما تلعبه على الطرف فانت قللت المساحات عليه، قللت المساحات اللي هو يحتاج دافع فيها.
1: عفوا كرم اسمح لي على المقاطعة الآن في هذه الأثناء، المنتخب السويسري يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 74 من عمر المباراة،
2: احتفالية تسجل في مونديال 2026 بصراحة لكل من استمعنا وشاهدنا
1: في هذه الأثناء. منتخب سويسرا يعني أصبح بعد مباراتين لديه 4 نقاط، تعادل مع قطر والآن يفوز. المنتخب القطري سيواجه الليلة كندا لختام مواجهات هذه المباراة، لكن نذكر مرة أخرى الدقيقة 75 سويسرا هدف البوسنة،
2: سجل الهدف يوهان مانزامبي يلعب في فرايبورغ. الآن وصلنا للمجموعة اللي بعدها أحمد.
1: لا محمد يمكن كرم ماك كمل الفكرة.
0: مصر
2: على عجالة كرم،
0: على عجالة. الهدف الأول في لاعبين بالنسبة لي كانوا نجوم المباراة في مصر، اللي هو محمد هاني وحمدي فتحي إذا ماني غلطان بالاسم. الأول يعني وصلت لمرحلة إنه كان أخطر لاعب في بلجيكا كان هو دوكو، اللي أنت بتخاف منه دائما بيعمل انطلاقات ومراوغات. في لحظات أجبر المدرب غارسيا إنه ينقل دوكو للجهة الأخرى عشان يبعده عن الظهير. من كثر ما إنه الرجل يعني في لحظة من اللحظات أنا شعرت إنه خلاص عيب، يعني عنده أحمر ما يصلح كلام. كفاية اللي سويته فيه. المشكلة إنه ضربت فيه وتسبب بالهدف هو
1: في محمد هاني.
0: ممكن الناس فممكن الناس تنسى، بس أنا أشوفه واحد من أفضل اللاعبين. بالنسبة لحمدي فتحي كان عاجبني بعدوانيته بين الخطوط، دائما بيضغط، أول أي لاعب بيستلم هو بيطلع في ظهره بيقابل. هذه النقطة اللي كانت مهمة، بس في نقطة في خط الهجوم لازم أعقب عليها.
1: تفضل. على عجالة
0: جزئية على عجالة، صلاح كان دائما بيستلم بشكل جيد. عمر مرموش لما الكرة كانت تلعب له طويلة، عمر مرموش دائما أضعف في الكرات الثانية، قوي في الكرة الثانية في الانطلاقات في الكرة بوجهه. بس أنا بالنسبة لي كنت أشوف إنه لو مصطفى محمد موجود مع صلاح، إما مصطفى محمد مع صلاح أو مصطفى، كان محتاج المهاجم اللي يقدر يرمي الكرة عليه ويعمل استبرنتات من حوله بالنسبة للاعبين الآخرين، مقابل إنه مرموش كان مجرد ما صلاح يعمل له التمريرة هو بياخذ الكرة بدل ما يبحث عن الون والتمريرة الثانية يبحث عن إنه ينطلق للمرمى. بالنسبة لعمر مرموش كان مخيب للأمانة. بس أنا أقول لك إنه كان محتاج أنت بروفايل مختلف في الدكة دائما،
1: كرأس حربة صريح مثل مصطفى محمد اللي كان غايب عن قائمة المنتخب.
2: انتظر الإشارة من زياد أحمد، انتظر الإشارة بس من زياد عشان ندخل على المجموعة، بس دخلتنا على هذه المجموعة بتكون دخلة
1: مختلفة
2: يعني موزونة، المجموعة المنتظرة، المجموعة اللي جل المستمعين ينتظرون الحديث عنها، وحتى مشاهدين مجموعة المنتخب السعودي والذي قدم مستوى رائع في الشوط الأول من أمام منتخب الأوروغواي، والمباراة المنتظرة أيضا من أمام إسبانيا في 21 يونيو.
1: إسبانيا اللي ظهرت سالم بوجه شاحب للغاية، يمكن أقل المرشحين للقب ظهورا، يعني إسبانيا كانت مرشح الأول قبل كأس العالم، ثم لعبت مباراة أولى أمام رأس الأخضر وتطلع بدون أهداف، حتى يعني ما شفنا إبداع في وسط الميدان من اللاعبين اللي يصنفون على أنهم الأفضل، بيدري ورودري.
2: نتمنى لا تقوم لهم قائمة في المباراة القادمة،
1: أهم شيء المباراة القادمة.
2: المباراة القادمة، ومن سيشهد ويشاهد هذه المباراة من أرضية الملعب، ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية، الصحفي الرياضي عبد الله الحنيان. عبد الله، كنا نفصل في المجموعات، نرحب فيك في البداية، وحاب ودنا نعرف أنت في أي ولاية الآن.
3: يا هلا والله وسهلا، يلا حيا، مسعيد بالتواجد معكم متابعين ما شاء الله تبارك الله، متابعتكم الدقيقة الكل أجواء المونديال تغطية مميزة تشكرون عليها. أنا في ميامي نحضر المباريات في مناطق المشجعين، أجواء كأس العالم صاخبة بكل صراحة، احنا شفنا الحضور الجماهيري مثل ما أنتم شايفين في الملاعب ملفت، أيضا مناطق المشجعين تمتلئ بالكامل في أغلب مباريات المجموعات، مع أنها أدوار أولية، وكان كثير يقولون أنه أدوار المجموعات ما راح يكون فيها حماس جماهيري وإقبال أو رغبة في متابعتها بحكم الفوارق المزعومة بين المنتخبات الصف الأول والمنتخبات المنضمة لأول مرة للمونديال.
1: نعم. عبد الله، أول شيء رحب فيك مرة ثانية بعد ما رحب فيك سالم، وأقول لك أنه المنتخب السعودي سبقكم إلى أتلانتا الآن.

0: ايش اخر اخبار المنتخب السعودي؟ الان المنتخب السعودي على بعد خطوه من مباراه تاريخيه اخرى، نتذكر كلياتنا الارجنتين 2022، اتوقع اسبانيا تشبه الارجنتين هذه المره، ايضا مرشحه للقب وتضم نجوم كبار، كيف اخر اخبار المنتخب؟
1: صحيح، المنتخب عاد الى مقر اقامته في اوستن، سيغادر غدا الى اتلانتا، وايضا نحن سنتواجد في اتلانتا بحكم انه اليوم التالي راح يكون فيه المؤتمر الصحفي والتدريب الاخير لمنتخبنا الوطني في اتلانتا. أجواء أتلانتا باردة، ليست مشابهة لأجواء ميامي، باردة قليلا طبعا. اللاعبين اليوم احنا شفنا تصريح جهاد ذكري ذكر انه الرطوبة والجو الحار في ملعب ميامي أثر من ناحية الإجهاد على اللاعبين، ما قدروا يدون بشكل كبير. المنتخب مستعد اليوم، استعاد منتخبنا الوطني محمد العويس بعد اكتفائه أمس بأداء تدريبات تأهيلية بهدف الاستشفاء أكثر. احنا نشوف اهتمام كبير من الجهاز الفني، مثل ما ذكرنا قبل مباراة الأورغواي كان فيه اهتمام في دراسة الأورغواي ونقاط ضعف ونقاط قوة وتفاصيل كثيرة متعلقة بالمباراة. أعتقد أنه سيناريو المباراة صحيح أنه مؤسف أن تعادلنا في الجزء الأخير من المباراة، لكن كانت النقطة من ضمن الأهداف الموضوعة على الطاولة في نقاشات الجهاز الفني مع اللاعبين، أنه إحنا ما نخرج من المباراة هذه بلا نقاط، لأنها هي مباراة الحسابات في المنطقية في المجموعة. نحن نتكلم الفوارق الكبيرة مثل ما ذكرت وذكروا الزملاء بين إسبانيا وأي منتخب، مو بس المنتخب السعودي، إحنا نتكلم عن إسبانيا مع فرنسا ومنتخب آخر ممكن هم المنافسين الأبرز على على على البطولة، من ناحية جودة اللاعبين، من ناحية أسلوب اللعب، من ناحية الأداء. وإن كان الأداء المباراة الأولى لا يقاس عليه، إحنا شفنا أبطال عالم كثير بدأوا بشكل تدريجي وتصاعدي لحد ما وصلوا الأعلى مستوى، بالعكس هذه يستهدفونها بعض المدربين خاصة المنتخبات الكبيرة، أنه أنا ما أبدأ البطولة
0: أرفع الضغط على اللاعبين، إنه
1: لا، وإنه حتى من ناحية إنه أنا أطلع بالرتم أعلى
0: شوي
1: بحكم التنافس يزيد في في في في الجولات القادمة. أتكلم عن الأدوار النهائية، إحنا منتخبنا الآن اعتمد على تقنيات كثير في في في تدريباته. المنتخب كان يعاني في مشاركات سابقة مثل ما أنتم عارفين من موضوع الجانب البدني وإرهاق اللاعبين وعدم قدرتهم على اكمال المباريات. الان في اجهزه حديثه قاعد يستخدمها الجهاز الفني المساعد مع دونيس، يقيس من خلاله معدلات اللياقيه للاعبين اول باول، النظر بعدم ارهاقهم. ممكن ان نشوف لاعبين ما يلعبوا المباريات الكامله حتى لو كانوا من العناصر الاساسيه في المنتخب ومن الركائز، ممكن يتم استبدالهم بهدف عدم خسارتهم
0: نعم
1: في المباراة التالية اللي مع الرأس الأخضر، راح تكون هي المباراة اللي
0: المفصلية والحاسمة.
1: حسابات التأهل فيها تبدو منطقية أكثر.
2: نعم عبد
1: الله راح يلعب ولا راح يلعب مباراة إسبانيا، ما أقطع كلامك بس أوصل الآخر نقطة إنه ما هي مستبعدة من الحسابات تماما، لكن بالنظر لاجتماعات المدرب مع اللاعبين والجهاز الإداري في المنتخب إنه مباراة الأورغواي ومباراة الرأس الأخضر هي مباريات النقاط اللي يتم العمل عليها. مباراة إسبانيا ممكن نشوف المنتخب يظهر بأفضل ما لديه، لكن بالحسابات
0: صراحة قراءة منطقية
1: بالمنتخبات
2: صراحة، وإيضاحات مهمة منك عبد الله. أيضا أنا ودي قبل ما يعني نختم بسؤال أخير عن الجماهير، يعني قبل أمس كان معنا ماجد جزر الصحفي الرياضي وذكر أنه في أرقام يعني كبيرة بما يتعلق الجماهير، لكن الجماهير
0: أسعار تذاكر
2: أيوه في أسعار تذاكر وصلت إلى $500، يعني هذه مباراة مهمة، كل أنظار العالم تتجه لها لمشاهدة المنتخب الإسباني أمام المنتخب السعودي، لكن فيما يخص الجماهير العربية والجماهير السعودية لحضور هذه المباراة عبد الله.
1: هناك ترتيبات من إدارة منتخبنا لحضور الجماهير، أنا الرقم إلى الآن لم يتم الإعلان عنه. ترتيبات الحضور المبتعثين كأولوية في في في في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في أتلانتا. احنا شفنا مباراة ميامي الجمهور كيف كان حاضر، كان في حضور لاتيني كبير كعادة كل مباريات المقامة في في في في المنطقة، نشوف اللاتينيين يحضرون بكثافة اكثر من اي جنسيات اخرى، تكلم لا اوروبيين ولا حتى العرب بحكم تواجدهم القرب والمسافات، لكن حضور جماهير منتخبنا في في في ملعب مباراة الاولى كان مؤثر، كان الصوت السعودي موجود، الجماهير السعودية كانت داعمة للاعبين، ما كان الحضور

0: قلة الحضور سبب في عدم تفاعلهم مع نجومنا. الأجواء جميلة وأجواء كرة قدم صراحة. أنا كنت متردد كثير في موضوع، أو كنت أشك كثير في موضوع إنه تكون مباريات كأس العالم مثيرة كرويا
1: لكن
0: وفيها حماس
1: أبهرتنا كأس
0: جماهيري
1: العالم.
0: وحضور كبير، لكن صراحة حتى الآن مبهرة من ناحية الحضور الجماهيري
1: تقريبا
0: تحديدا.
1: كل الملاعب فل يعني. شوف
2: لا
1: الملاعب
2: تحسفنا أكثر يا عبد الله.
1: سالم كان يبغى يروح وما راح. لكن في النهاية
0: أخيرا
1: خير إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي والناقد في العربية FM عبد الله حنيان، كنت معنا من ميامي، شكرا جزيلا لك.
2: نافذة جميلة بصراحة،
1: الله يحييك. لكن
2: مهمة من عبد الله
1: سالم. نعم. الآن عبد الله لخبطنا الحلقة يعني، كنا التوقيت صار ضيق، لذلك أنا ودي أذهب مع ضيوفنا ونعلق على ما قاله عبد الله من استعدادات المنتخب السعودي. ربما نخلي جزء ثاني لباقي المنتخبات اللي موجودة معانا في العرب أو حتى المجموعات المتأخرة، لكن أذهب إلى المنتخب السعودي.
2: نذهب للمنتخب السعودي، نذهب مع محمد، لأن بالأخير كنا نتحدث عن المنتخب المصري. محمد، يعني سمعنا ما قاله الصحفي الرياضي عبد الله الحنيان من هناك من الولايات المتحدة الأمريكية، إيضاحات مهمة فيما يخص أولويات المنتخب السعودي والتمارين وماذا يعني يقدم دونيس مع هذه المجموعة.
3: لا هو يعني أعتقد أنه الموضوع أن الطاقم الفني، الحديث عن الطاقم الفني كان واضح، وفعلا أعتقد أنه هذا أمر طبيعي ومنطقي أنك تبحث عن النقاط في مباراة مثل أوروغواي، مباراة الرأس الأخضر، لأنه في النهاية أنت تتكلم عن منتخب إسباني مرشح لكأس العالم، مو فقط مرشح لصدارة المجموعة. إذا في نقاط أعتقد في واضحة وظاهرة في الطاقم الفني للمنتخب السعودي هو الاهتمام الواضح بالكرات الثابتة، وأعتقد هذه نقطة مهمة جدا. جميع الفرق يعني احنا شفنا بمناسبة كأس العالم هذا باعتقادي راح يشهد أكثر عدد من الأهداف في الكرات الثابتة في كأس العالم، فأعتقد أنه اهتمامك بهذا الجانب مهم وأمر مهم وكنا نفتقده من فترة طويلة. يعني احنا يعني بالمناسبة كنا نتكلم عن رينارد اللي كان مسؤول عن الكرات الثابتة، هو نفسه مدرب الحراس، فما كانت في ذيك ال
1: والله معلومة خطيرة هذه يا محمد
3: كبيرة. بالضبط
4: معلومة خطيرة والله.
1: كيف مدرب حراس ومدرب كرات ثابتة بنفس الوقت؟
3: بالضبط
1: ياخذ يعني راتبين ولا راتب واحد بس؟
3: لا هو كان المسؤول عن الشفيع يعني
1: غريب والله
3: الكرات الثابته. فهذا بالنسبه هذا امر طبيعي في بعض الفرق تستخدم الامر هذا، لكن دائما الوقت اللي تعطيه لتدريبات الكرات الثابته كان قليل. فالامر هذا اثر على المنتخب بشكل واضح، ما كنا نستفيد تقريبا من اي كره ثابته. يمكن انا حتى تكلمت مع سالم قبل المباراه قلت حنسجل من الكره الثابته وحصل
2: صحيح،
3: لانه
2: وكتبتها ايضا يعني عشان المصداقيه يرجعون، انت كتبتها انه المنتخب
3: وكان لانه انا شفت اصلا في التدريبات كان واضح انه دائما في تركيز على الكرات الثابته. فالتركيز هذا بالمناسبه حتى نقل دونيس معه من الخليج، الخليج واحد من افضل الفرق اللي كانت تلعب كرات ثابته، ففكره انه يكون عندك طاقم كامل هو عارف ايش يسوي، طاقم واضح الرغبة الكبيرة بكلها. أنا ما أتكلم أنا عن دونيس لأنه في النهاية ممكن قلت قبل كذا ما كان هو مرشح الأول، دائما كنت أفضل المدرب الوطني. لكن دونيس من أبناء يعتبر من أبناء الدوري، فاهتمامه بالتفاصيل هذه أمر صح. مهم جدا، وأعتقد بإذن الله أنا راح نشوف الاهتمام هذا بصورة أكبر بعد كأس العالم، لأنه كأس العالم في النهاية أنت تتكلم عن بطولة صعبة التحقيق وصعب أنك تحقق فيها نتائج، لكن الهدف الرئيسي هو كأس الخليج وبعدين كأس
1: بإذن
3: آسيا
1: الله. بإذن الله تعالى
3: بإذن الله نظهر بشكل جيد
2: بإذن الله. أحمد بس نذكر في بنتيجة المباراة، سويسرا تتقدم بالهدف الثاني وهناك طرد على البوسنة لتصبح نتيجة 2-0 عن طريق اللاعب فرقاس لاعب إشبيليا اللي سألتك عنه قبل ما يبدأ كأس العالم واختبرتك فيه.
1: وهذا هذا التوقع توقعي أنا يعني، إن شاء الله ما عاد أحد يسجل خلاص لانه انا داخل في مسابقه التوقعات يعني
2: نقفل النتيجه دقيقه 87
1: ودي النقاط تنتهي كذا. لكن اذهب مع كرم عن المنتخب السعودي. كرم، عن دونيس، هذا دونيس المدرب اللي فنيا خلانا نشعر بشيء جديد يعني، حتى في المباريات الوديه للمنتخب السعودي والمباراه الاولى لا احنا منتخب سعودي جيد، منتخب سعودي هاجم، منتخب سعودي افضل، يسدد قوي بدنيا، يعرف يدافع، يعرف يلعب كرات ثابته، اشياء كثيره تغيرت. كيف غير هذا الرجل؟
4: طيب بالبدايه انا بختلف مع محمد،
1: يا سلام.
4: دونيس كان مرشحي الاول.
1: مرشحك انت؟
4: عرفت في ايوه في حسابي كنت دائما اطالب بدونيس انه يا جماعه هو المدرب الذي يعرف اللاعب، تنقل في التدرب يعني لما انت تدرب الوحده وتدرب الهلال وتدرب اللي هم ما شاء الله

0: الخليج، فانت تنقلت بين مختلف فرق الدوريات، فانت تعاملت مع مختلف اللاعبين السعوديين، والله اللاعب اللي بياخذ راتب عالي واللي بنادي كبير واللي بنادي صغير والصاعد والناشئ، فكان هو خياري الاول لانه رجل يعني قريب من اللاعبين ودائما بيظهر افضل ما فيهم، يعني حتى في الفرق يعني اتذكر مع الهلال كذا اسم كان بدا مع دونيس، في شفنا مراد هوساوي في الخليج. الفكره انه هو الرجل تدرب مع مختلف تدرج نقدر نقول مع مختلف الانديه، فانت هذا شيء بيعطيك انك عاصرت مختلف اللاعبين للسنين الموجوده، فهو مرشح الاول يعني عشان ما اطول عليه، فاذا خسر يعني انسوا الموضوع معلومه هذا. بس النقطه اللي انا حاب اقولها على اسبانيا كده على عجاله، سيناريو مباراه احنا معنا الكوره في وسط الملعب مستحوذين عليها كاسبانيا عشان ابدا اعمل هجمه، اما تنقلها عن طريق الاجنحه او اما تنقلها بحثا عن المهاجم في عمق الملعب ببساطه بدون تعقيدات كيف المدربين بيعملوها. لما تيجي تنظر لسكواد اسبانيا في اللي لعب المباراه الاولى بدون نيكو ويليامز وبدون يامال، هتلقى انه وسط الملعب كله لاعبين نقدر نقول بلغه العامه ثويره، الناس بتمسك الكوره بتدورها ممتازه بتمرر، بس وين اللاعب اللي بيتحرك عشان يطلب الكوره في المساحه؟ ما كان في لاعبين، يعني تكلم عن جافي كان يلعب في وسط ايسر في اوقات من المباراه، كلهم لاعبين عباره عن لاعبين بيدوروا الكوره بشكل جيد، بس السؤال مين راح يطلبها؟
1: ما في
0: بمجرد ما في رنر على الطرف، ما في لاعب جناح ولا لاعب ولا مهاجم، حتى مهاجم المهاجم بيضيف لهم في عمق الملعب بينزل كخيار تمرير اضافي، مش المهاجم اللي بيتحرك داخل الصندوق بيبحث عن العرضيه بيدخل بين قلبين الدفاع. استغربت انا، بالنسبه لي كان اللاعب اللي لازم كان ضمه بالنسبه لي اللي هو مهاجم مدريد جونزالو، كان بروفايل مختلف حتى في مدريد، كان على الرغم انه مبابي بيسجل اهداف، احنا لازم نمر على الجزئيه هذه، بس مبابي بيسجل اهداف بس جونزالو كان يعطي مظهر افضل للفريق، فانت ما كان عندك رنر ولا عندك مهاجم، فكان استحواذ سلبي، احنا بندور الكوره رايحين جايين بالطول بالعرض بس مش عارفين نصنع منها هذا الشيء نهدد المرمى الخصم.
1: نعم يعني بالحديث عن المهاجم بس اتذكر اويرزابال امس كان اداء باهت جدا لانه اصلا الكره ما وصلت في اويرزابال اللي هو كان مهاجم،
2: هو الرقم التاريخي اللي حققه اويرزابال انه ما لمس الكره لمده 30 دقيقه
1: الشوط الاول يمكن كامل لمس الكره مره واحده او ولا مره، ماني متاكد من المعلومه،
2: لا هذا الرقم اكيد هو شاله
3: ولا مره
1: صح يعني، فكان
3: انهى المباراه بدون تقريبا ولا لمسه،
1: لا هو في عندي احصائيات جيت فتحت
2: اللي يستحق الذكر
1: خمس مرات،
2: لا تروح بعيد، اللي يستحق الذكر ان سويسرا سجلت الهدف الثاني
1: وراح توقعي مع الريح خلاص توقعي انا يعني في كاس العالم اتوقع هو سويسرا بس
0: اوقاتنا اهم شيء ما تكون مراهن بفلوس ولا حاجه،
1: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا
2: احنا قاعدين يا كرم من بدايه كاس العالم نقول توقعات
1: لا لا والله ما الله يبعدنا الحرام، لا لا انا بس والله يعني توقعت ان 2-0 صارت 3-0.
2: محمد في شيء ملاحظه متغير على احمد محمد؟
3: اي لا البركة ان شاء الله صحيح، بس انا نسينا نبارك لك
1: الله يبارك فيكم بس ما اعرف على ايش على كل
3: علمك
1: بعدين
2: انا ودي نتطرق لشيء مهم احمد،
1: تفضل سالم بس على عجال
2: بتصريح مهم بصراحه، تصريح مهم لي في بصراحه لابد يعني انا من اليوم حتى تناقشنا فيه قلنا انه بناخذه وبنتطرق ايضا بنكمل مجموعات غدا يعني طول كاس العالم احنا حاضرين، بس التصريح هذا كان مهم بصراحه اليوم من لاعب منتخب البرتغال جواو نيفيز، ذكر نعلم ما فعله كريستيانو رونالدو لنا ولمنتخبنا ولعالم كرة القدم، لكن في هذه اللحظة هو ونحن نعلم أنه ليس مختلفا، إنه مجرد لاعب آخر هنا للمساعدة لا يختلف عن الآخرين، إنه هنا لا يساهم مثلنا جميعا. محمد البريكي يعني تكلمنا عن حب ميسي
1: بس يلا محمد
2: الترجمة فيها مشكلة ولا نفس هذا التصريح؟
3: لا تقريبا نفس التصريح يعني
2: هو كان واضح، لا تراجع وراي
3: لكن انا بس انا ممكن اتطرق للشيء هذا ما ابغى اتكلم فنيا لكن ابغى اروح حتى امور تاريخيه
0: خلي لي الطلعه
3: عند كرم ممكن، لكن تاريخيا بشكل موجز فقط، لانه احنا دائما نشوف المقارنات بين تعامل المنتخب الارجنتيني او لاعبين المنتخب الارجنتيني مع ميسي مقابل تعامل اللاعبين البرتغاليين مع رونالدو، ونتجه اصلا الاتجاه انه هذا الشخص اناني وهذا الشخص متعاون، وندخل في تفاصيل شخصيه البعض حتى يجهلها، يعني انت ما تدري طريقه تعامل اللاعب اصلا مع اللاعبين، لكن لو نرجع تاريخيا اصلا الهويه او الشخصيه الارجنتينيه دائما عندها فكره المخلص بعكس الشخصيه البرتغاليه، الشخصيه البرتغاليه او الهويه البرتغاليه

0: دائما كغزاة كدولة كانت غازية ما عندها فكرة المخلص. فقدر ما تكون الدولة لما تكون محتلة باستمرار وعندها المشاكل هذه فدائما تبحث عن المخلص.
1: يا سلام،
0: فهذه
1: تحليل
0: الأمور
1: متأصلة قوي
0: أصلا
1: والله.
0: متأصلة أصلا في الشعبية الأرجنتينية. يعني نتكلم عن عن مارادونا مثلا، كيف طريقة تعامل الأرجنتين مع مارادونا. نتكلم حتى مثلا عن رئيس الأرجنتيني إخوان بيرون، نتكلم حتى عن زوجته لدرجة أنها أصبحت قديسة بسبب أنها كانت من الطبقة المتواضعة وبعد ذلك أصبحت زوجة رئيس، فقدسوها للدرجة هذه. فكان عنده فكرة المخلص عند الأرجنتينيين أو الشعب الأرجنتيني هي دائما المحفز الكبير لأي شخص يطلع بالطريقة هذه مثل ميسي كلاعب، بعكس الشخصية البرتغالية. الشخصية البرتغالية دائما تبحث عن الجماعية، خلينا نقول دائما. يعني حتى فكان في نكتة تقال لي إنه عفوا الرئيس الدكتاتوري الوحيد تقريبا اللي مر على البرتغال سالازار تقريبا 42 سنة ما كان أصلا شخصية دكتاتورية بالمعنى اللي نعرفه، يعني كان انطوائي تقريبا، ما كان يبحث حتى عن الأضواء. فما كان له عنده حتى في الرغم 40 سنة ما كان مقدس على الإطلاق أو ما استطاع أنه يتم تقديسه. فهذا الفرق اللي لازم أعتقد نعرفه في حديثنا لما نتكلم عن طريقة تعامل اللاعبين الأرجنتينيين مع ميسي والبرتغاليين
1: على
0: مع
1: فكرة.
0: هناك جانب مهم جدا في الناحية الاجتماعية.
1: على فكرة أنا شفت مقطع اليوم، شوفت سالم كيف اللاعبين المنتخب الأرجنتينيين واقفين في الممر ينتظرون ميسي، يعني واقفين مو للحظة، للحظات يعني ربما لدقائق، هم واقفين ينتظرون ميسي. وعندما جاء ميسي فتحوا له ممر، مر ميسي من بين الجميع وأصبح في المقدمة، ثم دخل باقي اللاعبين معه إلى أرضية الملعب. ميسي ليس فعلا، أنا أتفق مع ما طرحه محمد 200%،
2: هو الملك وهم جنوده.
1: يا سلام، هذا التعامل جنوده. هذا التعامل. لذلك أنت فنيا
3: ثمرتك كأس العالم
1: فنيا كرم بعجالة على سريع، يعني الوقت داهمنا، هل فعلا رونالدو عبء على المنتخب البرتغالي؟
2: تعطيني فيها
1: معك،
3: خذ وقتك،
1: خذ
2: بشكل عام. بشكل عام احنا بنيجي نقسم المدربين انشلوتيات وغير انشلوتيات. بشكل عام اللي هم انشلوتيات نعطي التعاون، روح الصداقه، التمريرات، التفاهم بين اللاعبين. مارتينيز من المدرسه هذه. الفكره خلينا نيجي في جزئيتين، هو ظالم ومظلوم في نفس الوقت. لما انت لو نفترض انه انت بيدرب البرتغال مدرب مختلف عن مارتينيز في نظام لعب، انت كظهير مطلوب منك تتحرك الى المكان هذا، تبدل مع الجناح، الجناح يسوي العرضيه، مين اللي بيستلمها؟ مش مسؤوليتك، مش مهم انت تكون تحب اللاعب، انت في نمط نازل تسويه، واجب عليك تعمله وتكرره وبس، انتهى دورك من هنا. في البرتغال الموضوع قائم على جزئيه تفاهم اللاعبين، فلو افترضنا انه فعلا في مشكله بين كريستيانو وزملائه، او نقدر نقول نوعيه من الغيره، او كيف تفسرها، عدم احترام، تفسرها باللي تفسرها. فأنت طالما إنه النظام يسمح لأنه طريقة اللعب قائمة على هذه العلاقة، فطبيعي إنه تشوف الفريق بالشكل السيء هذا. هو من الجانب هذا هو مظلوم. في الجانب اللي هو ظالم فيه، يعني إحنا لازم نعترف إنه هو الرجل إذا كانت اللمسة الأخيرة له فهو رجل قادر إنه يقتل أي أحد، حتى لو إنه تراجع عن السابق. بس الكرة في القدم مش اللمسة الأخيرة. أنت بتتكلم عن تدرج، عملية بناء، ضرب بدون كرة، من كرة. هو الرجل دائما بتلاقيه بينزل لما بيقرر يحب يستلم الكوره، بتلاقيه بينزل في وجه الجناح ولا اللاعب الوسط، بيوقف في وجهه وبيعطيه الكوره. يعني الامور مش بالطريقه هذه. انت المفروض يكون في نوع فيها اكثر، نقدر نقول، بس فيها تنسيق اكثر. فلو انت كان في نظام، اعتقد انه كان كريستيانو ما راح يعاني، لانه خلاص بيكون اللاعبين دورهم يعملوا العمليه هذه، هو دوره انه ينهي الهجمه. انت تتكلم عن منتخب، دقيقه بس، انت تتكلم عن منتخب في كانسيلو ومينديز كاظهره، تتكلم عن وسط البرازيل، وسط
1: جواو فيتينيا وغيرهم، يعني برونو، مجموعه كبيره نجوم.
2: مش منطق انه هذا الفريق يمسك يدور الكوره طول الوقت، مش عارف يخلق هجمة حقيقية. مشكلة البرتغال قريبة من مشكلة إسبانيا.
1: وهذا
2: كريستيانو بيحب دائما
1: عفوا بس
2: كريستيانو بيحب تفضل.
1: لا بس كنت أقول لك إنه هذا اللي قاله أصلاً مارتينيز في حديثه، قال إحنا يجب أن نوصل الكرة إلى كريستيانو رونالدو، الكرة ما وصلت، حتى نكون حقيقيين يعني الكرة ما وصلت لكريستيانو رونالدو.
2: مشكلة في الكرة مهمة، إنه شفت اللي قلت لك مشكلة إسبانيا إنه والله ما في رانر، نفس الفكرة تقريبا. فيتينيا موجود، جواو موجود، كلهم لاعبين بيحبوا يمسكوا الكرة برجلهم، يمرروا الكرة، مين بيعمل انطلاقات؟ لو تشوف الهجمات كانت كلها عن طريق الظهير الأيسر أو كانسيلو بعض الأوقات دائما اللي هو

0: الظهير لما يعمل الانطلاقه فبنبحث عنه. لاعبين الوسط ما كانوا قادرين على الجزئيه هذه، حتى نيتو اللي هو بيدرو دائما بيحب ياخذ الكوره برجله، فانت نرجع لنفس المعضله، انت حاب ماسك الكوره معانا الهجمه بندورها
1: صحيح
0: نظرا عن النمط اللي بندورها فيه. نعم. وين بنروح؟
1: نعم هذا هذا تحليل عميق لما حدث من منتخب البرتغال، ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في هذه البطوله وعلى راسهم المنتخبات العربيه والسعوديه تحديدا. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقه كرم عبد الله وايضا محمد بريكي المحللين الفنيين لهذه الحلقه.
2: ونذكر المباراه اللي تابعناها اخر 15 دقيقه سويسرا والبوسنه، 5 أهداف وركله جزاء وكرت احمر، انتهت بفوز سويسرا 4-1 على البوسنه والهرسك. نشكرك احمد ونشكر زميلنا زياد الجفان وكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة وبميزة بدون إعلانات على حساب العربية FM في اليوتيوب. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل نلقاكم غدا الجمعة عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. وفي تغريدة له، شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، وأشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي ترامب. وذكرت هذه القوات في بيان لها أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وأشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قوتها وفعاليتها. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران. وشملت قائمة العقوبات سليمان فرنجية لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود القمتي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. وقالت واشنطن إنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات واجهة ومشاريع استثمارية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، مؤكدا أن سياسته تؤجج للسياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة. الرئيس الفرنسي اعتبر استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض مع المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. كما أقر ماكرون بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه أوضح أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراض مجاورة. والآن إلى المونديال مع الزميل العزيز بتال الجوس، كونوا معكم.

الأهداف تنهمر فجأة في مباراة سويسرا والبوسنة. بالتعادل تشيك وجنوب أفريقيا يحافظان على أمالهما في التأهل للدور الثاني. وبعد ديفيد بيكام كين ثاني لاعب إنجليزي يسجل في 3 نسخ مونديالية. قطر تبحث عن فوزها المونديالي الأول في الطريق نحو الأدوار الإقصائية. بذكريات مونديال 98 المغرب يتأهب لتكرار ثلاثيته في شباك اسكتلندا.

0: حياكم الله، ليالي المونديال مستمرة، أهلا بكم. في افتتاح مباريات الجولة الثانية تغلبت سويسرا قبل قليل على البوسنة بأربعة أهداف لهدف. وفي الاستوديو يستمر معنا الليلة دوايت يورك النجم الكبير، تركي العواد النجم الكبير، حياكم الله. تركي أبدأ من عندك ونحن نشاهد الأهداف الآن. فجأة مباراة صامتة، خجولة، مملة،
1: صحيح،
0: ثم تنهمر الأهداف فجأة.
1: صحيح، يعني هي بدأت بالتغيير. دوي اللاعب الرائع على الطرف اليسار هو اللي فتح المباراة بتسديدتين سريعة في آخر تقريبا 20 دقيقة. كانت المباراة رايحة 0-0، شكلها 0-0، ولكن هذا غير الأمور. من أول ما تسجل طبعا نزل مانزيمبي، هذا اللاعب كنت أتكلم أنا والدوايت عنه، لاعب غير معروف يلعب في البوندس ليج، عمره 20 سنة، ويسجل هدفين. سجل هدف انفتحت المباراة لسبب بسيط، انه الفريق البوسنة متعادل المباراة الماضية، اذا خسر هذه المباراة حظوظه بتكون صعبة جدا في التأهل، فلذلك انفتحت المباراة. الطرد ايضا سهل المباراة على الفريق السويسري، لكن من بداية المباراة فريق سويسرا كان الافضل، كان المبادر، كان هو اللي قادر انه يوصل، ولكن كان ينقصه انه يسجل هدف. نزل لاعب شاب عنده الحماس، وهذه الحين اللي نتكلم دائما نتكلم عن المنتخبات اللي ما عندها الحافز. انت تلعب 90 دقيقة، 90 دقيقة هذه ممكن تخليك واحد من أشهر لاعبين في التاريخ. اليوم ما كنا نعرف هذا اللاعب مانزيمبي قبل، مانزيمبي الآن هو واحد من أشهر لاعبين، سجل هدفين في مباراة من مباريات كأس العالم، سيبقى في التاريخ. لذلك هذه نتكلم عن المنتخبات العربية، لما يكون عندك قدامك 90 دقيقة قاتل في المباراة قدر ما تقدر، على الأقل تطلع ببصمة في التاريخ. هذا اللاعب سيبقى لفترة طويلة نتذكر.
0: مباراة مملة دوايت؟ No. فيها أربع أهداف لكنها مملة.
2: ربما الشوط الأول كانت مملة، ولكن المباراة عادة تنفتح مثل مباريات مهمة، خاصة المباراة الثانية في دور المجموعات. الأمور كثيرة تعتمد على النتيجة، ولا يمكن تحمل الخسارة ولا ستقصى من المجموعة. لهذا هذه المباريات شديدة واستراتيجية، ويخطط لها طوال المباراة ويفكر بعدم الخسارة. فنرى المباراة كانت فيها تنافس كبير، ولا يجازفون كثيرا، ولكن في الدقائق الأخيرة كما شاهدنا 4 أهداف في 20 دقيقة. لهذا من المهم أن يكون لديك التشكيلة كاملة، وليس فقط 11 لاعبا. في مثل هذه الظروف وتشكيلة الفريق دائما تعتمد على اللاعبين البدلاء الذين لهم الأثر. مازامبي هو أحد هؤلاء اللاعبين، وعلى الرغم من أنه ليس ضمن التشكيلة الأساسية، فدائما يجب أن يكون لك أثر. شاهدنا ذلك الليلة مع سويسرا ومباراتهم الأولى، هيمنوا المباراة، ولكن الآن استغلوا الفرص وبكل جدارة فازوا بعد أدائهم في الشوط الثاني. لكن لا شك النتيجة جيدة لسويسرا، وسيشعرون بثقة كبيرة جدا في التأهل من هذه المجموعة.
0: نتيجة جيدة لقطر تركي؟
1: جيدة إذا هم استغلوا،
0: جيدة للحضور الثالث، المركز الثالث؟
1: إيه طبعا، يعني الآن هم بيلعبوا مع الفريق الكندي، راحت الرهبة الموجودة، طبعا هي بتلعب تقريبا بعد ساعة من الآن، راحت الرهبة الموجودة في الفريق من المباراة الأولى شفناها أمام سويسرا. الشوط الأول كان شوي في رهبة، لكن الشوط الثاني كان متماسك وجيد. الآن يقدر يبني على الهدف اللي سجله خورخي آخر

0: آخر المباراة يقدر يبني عليه في مباراة كندا. شفنا الفريق الكندي هو الأضعف في المجموعة حتى أضعف من البوسنة. أنا شفت المباراة الأولى كانت مباراة غير جيدة لكن كان الفريق البوسني أفضل والكندي هو اللي لحق في المباراة. لذلك الفريق القطري عنده الفرصة من خلال المجموعة ومن خلال قدرة اللاعبين والحماس أنهم يسجلون انتصار وممكن هذا يأهلهم حتى بالمركز الثاني مش المركز الثالث.
1: جميل. جنوب أفريقيا وتشيكيا المباراة التي أيضا انتهت بالتعادل والفريقان حافظا على أملهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي بعد هدف لمثله في المباراة التي تأتي ضمن المجموعة الأولى. دوايت، هذه النسخة من جنوب أفريقيا لا تشبه النسخ الجيدة لجنوب أفريقيا بصراحة. يعني حتى خلينا نتكلم على جنوب أفريقيا التي حققت كأس أفريقيا أعتقد 98 تركي ذكرني معي 96 أو 8. المهم دكتور كمال وهذه المجموعة العجيبة يعني وتأهلوا كأس العالم. هذه المجموعة كلهم يلعبون محليين يمكن عندهم لاعبين فقط يلعبون خارج جنوب أفريقيا. هذا الجيل ليس الأفضل بالتأكيد.
2: أوافقك رأيي تماما وتقييمك لسبب بسيط. كما ذكرت هناك عدد كبير منذ عام 2014 أعتقد عام 2010 الكأس العالم في جنوب أفريقيا أنتجوا آخر جيل من النجوم الكبار الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل رادبي وفيشر مثل هؤلاء اللاعبين ربما مهاجم نسيت اسمه أيضا قوي ولكن كان لديهم عدد من اللاعبين الذين لعبوا في أوروبا ودور إنجليزي الممتاز أيضا قدموا قوة كبيرة جدا للمنتخب. أما الآن فبشكل كبير اللاعبين محليين أو من الدور المحلي ومن التجربة في التدريب عندما يكون لديك عدد كبير من الدور المحلي وينتقلون الكرة المحلية وهذه ليست استهانة وعدم احترام لجنوب أفريقيا. عندما ينتقلون إلى الكرة العالمية هناك فارق كبير جدا لهذا هناك افتقار إلى الجدول. سيخرجون للتنافس لا شك في ذلك كما أظهروا ولكن فيما يخص القيام بالأعمال الإضافية وبذل الجهد الإضافي هنا يكمل الفارق وأيضا تكون لديهم فرص قليلة للمشاركة في المسابقات العليا. لهذا السبب يعاني منتخب جنوب أفريقيا ولا ينتج اللاعبين الذين انتجهم في الماضي.
1: يمكن أن يقال نفس الكلام على تشيك تركي بعد جيل نيدفيد يعني لا يوجد جيل.
0: صحيح لكن في هذه المباراة جنوب أفريقيا كانوا أفضل كانوا أخطر كانوا في المباراة يعني عندهم الرغبة أكثر من الفريق التشيك. التشيك ما كان فريق اللي يعني خسارتهم الأولى مع كوريا يبدو أنها أثرت فيهم بشكل كبير نفسيا ولكن هذه المباراة وجدت أن جنوب أفريقيا كانت أكثر قتالية كان وصولهم أكثر تسديدهم على المرمى أكثر ولكن بقيت المباراة أيضا من المباريات الغير جيدة والمباريات المملة
1: غير جذابة
0: الغير جذابة لأن الفريقين جايين من هزيمتين وهذا طبيعي لما تبدأ بداية غير جيدة في كأس العالم في الغالب المباراة الثانية يكون فيه عدم ثقة وشفناها في التسديد على المرمى كان فيه تخوف واللاعب لما يكون متخوف ودوايت يمكن يعرف ذا الشيء لما يكون متخوف ما يسجل لكن ما يكون عنده ثقة ولاعب المباراة الأولى بشكل جيد فنتوقع إنه المباريات الثانية اللي تجي في الجولة الثانية نشوف كثير مباريات اللي تلعبها الفرق اللي خسرت في المباراة الأولى بشكل غير جيد يعني نتوقع منها ولكن بشكل عام أنا وجدت جنوب أفريقيا أفضل قدرنا يوصل بشكل أكبر ولكن التعادل بالنسبة لي يعني ضعف حظوظ الفريقين خصوصا معهم فريقين أفضل من المكسيك لو تعادلت مع كوريا الجنوبية يتأهلون الفريقين مع بعض وتبقى المباراة الأخيرة من الصعب.
1: لكن في مركز ثالث في هالمجموعة
0: في مركز ثالث ولكن يعني أجد أنه الفريق لما يكون محبط بتعادل وخسارة في المباراة الأولى
1: أنت كم تتوقع أعلى نقطة يجيبها مركز ثالث في كأس العالم؟
0: ممكن ثلاث ترى
1: بس لا أعلى شيء
0: أعلى يعني أنا أقول من الصعب إنه فريق واحد يعني يمكن ما عدا الأرجنتين
1: يعني مجموعة قطر في ممكن يجيبون كلهم تقريبا أربعة
0: تعادلات.
1: يمكن يجيبون أربعة كل المجموعة
0: أي صحيح
1: أي
0: فيها تعادلات
1: بس في أحد في حتى ثالث ممكن يجيب ستة يعني ممكن يوصل في بعض المجموعات
0: هذه المجموعة فيها المكسيك وفيها كوريا ممكن يجيبون ستة ممكن يجيبون سبعة المركز الأول الثاني ممكن يتشاركون في سبعة إذا تعادلوا مع بعض وفازوا على الفريق الباقي
1: نقطتين لن تؤهلك ثالث دوايت نقطتين طبعا حسب الحسابات
2: لا أعتقد نقطتين ستكون كافية للتأهل يجب نظريا أن يكون لديه أربعة نقاط لتشكيل الفارق وإضافة لما ذكره تركي عندما تلعب المباراة الثانية

0: أكثر هجومية هذا تحاول البقاء في التنافس خاصة بعد الهزيمة كما حصل مع جنوب أفريقيا. بعدها يجب أن يكون أكثر هجوما, ولهذا شاهدنا ربما أداء أفضل في المباراة الثانية لأنهم يجب أن يحصل على نتيجة إيجابية.
1: جميل. دوايت, لما رحت أنت رحت ملحق, رحت كأس العالم ترينداد بعد الفوز على البحرين بالملحق, أي كأس كان؟ 2014 أظن, صحيح؟ 2014 تركي لما طلعوا السعودية البحرين 2010 تذكر أول مباراة؟ كنت أخاف؟ كان هناك شيء من الهيبة, شيء من الهيبة. طبعا أعرف أنك جاي من مانشستر يونايتد و و و
2: بس كأس عالم غير
1: كأس عالم, كان في شيء من الهيبة؟
3: كأس العالم.
1: طب لا أسألك عن نفسك, اللعيبة اللي كانوا معك في المنتخب كان في شيء من الهيبة؟
0: أنا لم أشعر بأي خوف وتوتر, شعرت بالفخر الشديد. كنت فخور جدا بتمثيل بلادي خاصة بعد تأهلها, وأنا كنت كابتن الفريق. كانت هذه لحظة عاطفية بالنسبة لي. أما فيما يخص كرة القدم فأبدا لم أشعر بأي توتر, كنت متحمسا.
1: شعرت أنه معك لعيبة خائفين؟ شعرت أنه معك لعيبة خائفين في فريقك في ترينداد؟
0: أستطيع أن أرى بالتأكيد بعض اللاعبين الذين يلعبون بهذا المستوى ومباريات دولية. البعض منا أساعده الحظ للعب في دوري الإنجليزي الممتاز ومجاميرة كبيرة, ولكن لا شيء يشبه كأس العالم.
1: صحيح.
0: هو بلا شك تجربة فريدة وهو أكبر إنجاز في لعبتنا. بالتأكيد بعض اللاعبين المحليين الذين يلعبوا في الخارج, أقصد من ترينداد, عندما يأتون إلى حملة كبيرة في كأس العالم لابد أن يشعر بالتوتر.
1: هذا عن المباريات التي لعبت اليوم وفجرا, لكن أمس كانت أيضا أثناء حلقتنا فازت إنجلترا على كرواتيا برباعية مقابل هدفين لتثار بذلك من خسارتها في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

فرحة جماهيرية عارمة عاشتها الجماهير الإنجليزية احتفالا بالفوز والنقاط الثلاث. وكان خلف هذا الشعور الصارخ والجنون رجال في الملعب يملكون قلوب الأسود، رجال قادهم هاري كين، هذا الثلاثين الذي فعل كل شيء في المباراة، دافع وهاجم ومرر وسجل، وكانت روحه الحماسية هي المحرك الأساسي للمجموعة. في هذه الليلة تكسرت أرقام قياسية كان بطلها كين وحده، حيث عادل رقم الأسطورة جاري لينكر بتسجيله 10 أهداف في تاريخ المونديال، بل وأصبح أول لاعب يسجل 5 ركلات جزاء في تاريخ كأس العالم.

إنه ليس مجرد انتصار بل بيان أول من قائد فذ يؤكد أن إنجلترا هنا ولا تريد أقل من الذهب.

0: إذا انتصار إنجليزي مهم وانتصار أيضا لهاري كين في أكثر من مناسبة أو أكثر من رقم يسجله. دوايت هاري كين يسجل في ثلاث نسخ متتالية يعادل رقم بيكام. بيكام ديفيد بيكام سجل في ثلاث نسخ. أي نسخ سجل فيها بيكام؟
1: لست متأكدا. لعب لفترة طويلة جدا هو بعمري الآن وتقاعدنا قبل أو اعتزلنا ربما قبل 15 عاما. بيكام بلا شك أيقونة والكابتن وحد نفسي معايير عالية جدا وجاء هاري كين بعد هذه الحقبة وحمل الشعلة بعده. هو لعب استثنائي ليس فقط لهذا الموسم من انتقاله لبايرن ميونخ حتى ما عندما كان يلعب مع توتنهام كان مستمر في تقديم الأداء الرائع والذكاء الكروي. نعرف بأنه ليس لديه السرعة ولكن الذكاء في استغلال الفراغات وبلا شك حتى التهديف الفينش أعتقد ربما هذا هو الموسم الأفضل له. فليس مفاجئا لنا أن هاري كين يستمر بالأداء العالي.

0: علي وهو بلا شك أيقونة المنتخب الإنجليزي. أما بالنسبة لي نرى منتخب إنجليزي لم نشهد من قبل حيث هناك بعض الحماس في الأداء والهجوم تحت المدرب الجديد. كان هناك علامات استفهام عن بعض اللاعبين الذين تركهم ولم يشركهم في المنتخب. ولكن عندما أقرأ الإعلام الإنجليزي الكل متحمس لهذا الفريق وحتى أسلوب أدائهم حتى وأن سجلت كرواتيا الهدف الثاني وتعادلوا لم يشعروا بالهلع والقلق. أجرى التبديلات وتحدثنا عن آثر اللاعبين البدلاء وإذا لم ينجح مع تشكيل أساسية لديه اللاعبين المميزين في دكة الاحتياط وهنا يكمن الفارق. وأعتقد أن توخيل ستكون هذه المقاربة الهجومية إذا لم تجد الأمور على ما يرام للفريق والتشكيل الأساسي.
1: بالمناسبة ديفيد سجل في 98 و2002 و2006 متتالية.
0: تلي أعرف أنا لست من أكبر المشجعين للمنتخب الإنجليزي.
1: بس أسأل عن المنتخب البرتغالي بعد شوي إنك كبار مشجعين. تركي هاري كين لعب إنجليزي أصيل.
2: صحيح.
1: أتكلم عن إنه يعني من عمق المدرسة الإنجليزية.
2: صحيح.
1: بس أنا أول مرة أشوف رأس حربة ينزل بين القلوب الدفاع وياخذ كورة.
2: أو
1: ما قد شفت هو أشوف هاري كينز يعملها كثير.
2: هو لاعب أول شيء يعني عنده ثقة في النفس كبيرة ما ينتظر الصناعة. مبادر بشكل كبير وتسجيل 10 أهداف وتساوي مع جاري لينكر اللاعب الأسطوري لسنوات طويلة. هو زي مجدي عبد الغني في مصر ذلهم بالأهداف. هو دائما يقدم عنده برنامج قدمه في البي بي سي فدائما يتكلم عن أنه عنده
1: لينكر عنده 5 أهداف مجدي عنده بلنتي واحد.
2: معليش بس على الأقل هو سجل يعني هذه الفكرة.
1: مجدي هو صدع الجمهور المصري بهدفه
2: بس ما قاعد إلى 2018 ما أحد قدر يقول له شيء. لكن نفس الشيء بجاري لينكر عنده 10 أهداف وهو لجند.
1: خلينا نحكي عن هاري يعني كأسلوب لاعب.
2: بالنسبة لي ثقة في النفس أن مجهودة في الوقت المناسب تمركز عنده غير عادي. أيضا الهدوء الموجود عنده أضاع ركلة الجزاء.
1: نعم.
2: رجع لعبها في نفس المكان بشكل متقن. يعني ما انهز. وأنا أعتقد أن هذه أيضا رائعة.
1: تشوف أن الحارس طلع عن الخط.
2: إيه يعني
1: أنا أشوف رجل على الخط.
2: لا ما كان على الخط. لا كان فارق شيء بسيط والفار طلعها. شوف ميزة الفار.
1: دويت عنده رأي
2: معنى
1: الحارس طلع الخط
2: الخط.
0: نعم أعتقد أنه تأخذ خطوة للأمام. هو الذي بدأ الخطوة الأولى ولكن الطريقة الوحيدة للتصدي هي
2: بس ترى على فكرة الخطوة. الآن الفار دقيق جدا. يعني ما عاد في مجال هذه النسخة من النسخ القليلة اللي فيها مشاكل
1: صحيح.
2: تحكيم
1: صحيح.
2: وهذه لما يجيبها الفار التسلل الخط الكرة طالعة برا هذه 100% يجيبها الفار لأنه يكبرها ويصغرها لكنك أنت تشوفها بالعين المجردة يمكن ما تشوفها. لكن أنا بالنسبة لي الحكم كان ممتاز في إعادتها والفار تابعها بشكل جيد. لازم نعطي أيضا كريدت لراشفورد اللي سجل هدف أيضا رائع. بيلينغام أنا ترحب بالنجوم اللاعبين النجوم هذول هم اللي يضيفوا الكأس العالم. يعني صحيح اللاعبين المغمورين يعطونا قصة جميلة لكن أيضا اللاعبين النجوم لما يلعبون يبدعون في كأس العالم يعطي للنسخة بريق مختلف.
1: دوايت توماس توخيل غير في الإنجليز غير شكلهم فعلا ممكن يعني تطرح ورقة الإنجليز في مربع الترشيحات فعليا.
0: أعتقد بأن الرأي العام أنه لديه أفضل تشكيلة أداء فرنسا ثاني أفضل تشكيلة ولهذا الكثيرون من إنجلترا وصلت إلى شبه نهائي كأس العالم ونهائي أبطال أمم أوروبا وإذا آمال كبيرة معقودة عليه سواء الإعلام الإنجليزي أو الجماهير وكلهم يتوقعون أن يفوز بكأس العالم. والسبب لجلب توخيل هو لفوز بكأس العالم ليس للحلول المركز الثاني أو غيره.
1: نعم.
0: ولكنه أظهر خلال وقته منذ توليه إدارة المنتخب الإنجليزي هناك مشاعر مختلطة وحق نتائج. أعتقد أن اليابان فازت عليهم بمباراة ودية.
1: نعم.
0: إذن هناك مشاعر مختلطة ولكن ما نراه الآن
1: جميل.
0: لديه تشكيلة من اللاعبين ليسوا الأكثر شعبية الذين يلعبون مثلا لريال مدريد ولكن تمكنوا جلب هؤلاء اللاعبين.
1: جميل. ويقول لقد حققت حلم طفولتي بتمثيل منتخب كولومبيا في كأس العالم هكذا علق لويس دياز الحاصل على جائزة أفضل لاعبين خلال أو بعد فوز بلاده على أوزبكستان في المباراة التي جرت فجرا ب3 أهداف مقابل هدف في ختام المرحلة الأولى لدور المجموعات.

في المونديال. بهذا الفوز تصدرت كولومبيا المجموعة 12 متفوقة على البرتغال المرشح الأبرز، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب من دون نقاط في ظهوره المونديالي الأول.

وتقمص كاليبيرنيكي دور البطولة عقب تسجيل هدف منتخب غانا الوحيد في الوقت القاتل أمام بنما. بهذه النتيجة حصل الغانيون على أول 3 نقاط في مسيرته في المونديال، فيما أصبح مدربه البرتغالي كارلوس كاروش ثالث مدرب يدرب في 5 نسخ من كأس العالم، معادلا بذلك رقم الصربي يورا ميلوتينوفيتش، بينما يمتلك البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا الرقم القياسي بالظهور مدربا في 6 نسخ. تولى كيروش تدريب البرتغال في جنوب أفريقيا و2010 وإيران في البرازيل 2014 وإيران في روسيا وقطر أيضا والآن غانا في 2026.

0: وتركي العواد بودواية مجددا تركيا. خلينا نروح مباشرة لمباراة أوزبكستان.
1: ممتاز.
0: الحقيقة كان أصفهم بالشجاعة. يعني لعبوا مباراة شجاعة.
1: لعبوا مباراة رائعة.
0: أي.
1: وزي أنت ما قلت أمس إنه هذا الفريق فريق فئات سنية.
0: صحيح.
1: حتى من سجل هدف فايصلوف هو كان أفضل لاعب في 2023 في كأس آسيا اللي تحت 20 سنة وأفضل لاعب آسيوي.
0: خلينا قاطعك بس أضيف معلومة تريه. هم بدأوا في إعداد هذا الجيل لهذا المونديال تقريبا من أكثر من 10 سنوات أو 10 سنوات تقريبا الاتحاد الأوزبكي. فمر بمراحل كثيرة طلعت على بعض منها أنا فاحترمهم بصراحة كثير في هذا المجال. الآن هم يحصدون
1: عندهم برنامج.
0: أي. عندهم برنامج واضح. خطة واضحة.
1: وهذا اللاعب من الناشئين كان مميز. فايصلوف اللي سجل هدف بعد ما ارتدت من الحارس وزي ما قلت لك أخذ أحسن لاعب صاعد في قارة آسيا في البطولات. يعني فريق يحترم فريق رائع لكنه أخطأ نفس الأخطاء اللي أخطتها الفرق اللي لعبت لأول مرة كأس العالم.
0: أي.
1: المحور اللي يبغى يلف وأي ضربة له يطيح في الآن تغير واضح في التحكيم. شفنا الدفع هذا العادي ما في فاول. شفنا مباراة هولندا واليابان دفعين من الفريقين وتسجلت أهداف ما رجع الحكم من الفار ولا شيء. هذه المباراة أكثر من كرة تنقطع من لاعب رقم 6 المحور أوزبكستان إنه يحاول يحضن في الدوري المحلي أنت تحضن وتنقطع ويحطون لك فاول. الآن في تغير كبير فالأخطاء اللي شفناها إحنا من الفرق يعني على الأقل في الجولة الأولى الفرق اللي تلعب لأول مرة في كأس العالم أو منقطعة من فترة طويلة هي الكرات المقطوعة في وسط الملعب من الفريق.
0: حصل هذا أمس أمام كولومبيا
1: أكثر من مباراة ومن ضمنها أوزبكستان. الجانب الثاني الاستنزاف في الشوط الأول يلعبون بحماس كبير الشوط الأول والشوط الثاني ينهار الفريق بدنيا وهذا اللي حصل للفريق يعني أوزبكستان إنه الشوط الثاني كانوا غير قادرين على الركض فلذلك الأهداف اللي تسجلت في كولومبيا كان 1-1 وممكن تنتهي 1-1 لكن سجل هدفين في آخر المباراة.
0: دوايت بنما كانت أفضل لكن غانا سجلت.
2: ومن لا يعرف بنما هم من منطقة الكاريبي والمنتخب بنما فريق قوي وهجومي ودائما يقدم مباريات كبيرة قوية فليس مفاجئا لي لديهم خبرة اللعب ولديهم تشكيلة رائعة في كأس العالم فيجب أن يقدم أفضل ما لديهم للفوز على بنما. كنت أعتقد أن هذه المباريات ستكون صعبة جدا وضيقة وهكذا بدأت ولم يكن هناك فرق كبير بين غانا وبنما ولكن أحيانا الفريق يقدم أداء استثنائي ولا يحصل على النتيجة. الشيء الأهم هو استغلال الفرص وغانا فوزها بالمباراة بهذا الشكل وكمشجع بنما بالتأكيد

0: سيصاب بخيبة أمل كبيرة جدا، لأن الأهداف تسجل ضدهم في النهاية، وأحيانا يجب أن تتأمل وتتدبر ولا ترتكب مثل هذه الأخطاء. وبنما لم يدركوا التهديدات التي كانت في وجههم، لكن هذا الشيء سيتعلمون منه، ولكنهم فريق قوي جدا، ليس الفريق السهل.
1: بس هذه المباراة بالتالي هي واحدة من أقل المباريات أداء، يعني متعة لدرجة أنه أفضل لاعب في المباراة سيمينو هو لاعب لم يسدد أي تسديد على المرمى، لاعب لم يراوغ، لم يصنع هدف، لم يسجل هدف. وأفضل لاعب تقييم في سوفا سكور هو الحارس الاحتياطي لغانا اللي نزل في الشوط الثاني. فمباراة الحقيقة يعني مملة. إذا ما شفتها ما خسرت.
2: أسحب كلامي عن سويسرا والبوس إنه مملة، هذه مملة فعلا بالعقم اللي انت
1: هذه صحيح مملة جدا.
2: نذهب إلى فاصل قصير.

0: بلد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، نشجع البطل واحد ولد البلد معاك يا الأخضر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه، أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

حياكم الله. يدخل كأس العالم أسبوعه الثاني بمواجهات مرتقبة، الأولى تجمع بين منتخبي المكسيك وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الأولى على ملعب غوادالاخار. ويلتقي المنتخبان وهما الفريقان الوحيدان في المجموعة اللذان حقق العلامة الكاملة حتى الآن، ما يجعل هذه المباراة حاسمة في سباق صدارة المجموعة. وقد تمثل المواجهة خطوة مبكرة ومهمة نحو حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية. إلى الجانب الآخر، حيث لم يكن المنتخب الأمريكي يحلم ببداية أفضل لمشواره في كأس العالم بعدما اكتسح باراغواي صاحبة أقوى خط دفاع في التصفيات بأربعة أهداف لهدف افتتاح منافسات المجموعة الرابعة. ويتطلع المنتخب المضيف إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه أستراليا التي تدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة وطموحات مماثلة عقب تحقيقها مفاجأة كبيرة بفوزها على تركيا في المباراة الافتتاحية. مباراة كوريا الجنوبية تركي والمكسيك، المكسيك نذهب إلى

0: قطر أولا. طيب خلينا نتكلم عن قطر ومنتخب كندا. تركي
1: طبعا شوف الآن فرصة المنتخب القطري بعد النتيجة الرائعة

0: فوزنا في المباراة الأخيرة. فوز سويسرا يساعد بشكل كبير المنتخب القطري إذا حقق التعادل أو فاز أنه يتأهل مبكرا.
1: جميل، هذه مقدمة، لكن تعال خلنا نتعرف على المنتخب القطري، حيث تسعى قطر لتحقيق أول انتصار في المشوار المونديالي. تلاقي قطر أو تلاقي كندا بعد تعادل تاريخي أمام سويسرا في الجولة الأولى.
2: ليس دارجا أن تسمع بمدرب أمريكي يدرب خارج بلاده. جيسي مارش مدرب كندا الحالي كسر هذه القاعدة، رغم أن مشواره كلاعب بدأ وانتهى في الدوري الأمريكي. مسيرته في الملاعب انتهت عام 2009، في العام التالي تولى منصب مساعد مدرب المنتخب الأمريكي، تجربة كانت قصيرة قبل أن يتقلد منصب المدرب الرئيسي في إمباكت مونريال الكندي ونيويورك ريد بولز الأمريكي. هذا الأخير يتبع مجموعة ريد بول الرياضية. نقلته الإدارة إلى لايبزيغ الألماني كمساعد قبل أن ينتقل إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي يعتبر بمثابة أكاديمية للنادي الألماني الذي عاد إليه عام 2021 ودربه لموسم واحد. عام 2022 أصبح مارش ثاني مدرب أمريكي يظهر في الدوري الإنجليزي بعد تعاقده مع ليدز يونايتد، تجربة أيضا لم تدم طويلا قبل أن يشرف على المنتخب الكندي عام 2024. قاد رفاق ألفونزو ديفيس في العام ذاته لبلوغ نصف نهائي كوبا أمريكا، وخسر أمام الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا. قبل مواجهة المنتخب القطري تحتل كندا المركز 32 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. قائمتها المونديالية تضم 17 لاعبا ينشطون في البطولات الأوروبية، أبرزهم ألفونسو ديفيدز لاعب بايرن ميونخ الألماني وجوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس الإيطالي. في المقابل يحتل الفريق القطري المركز 49 في تصنيف فيفا، جميع لاعبيه ينشطون في الدوري المحلي باستثناء همام الأمين الذي لعب الموسم الماضي بنظام الإعارة في كولتورار ليونيسا الإسباني، وينتهي عقدها مع نهاية الشهر الحالي.
1: أذكر بأن قطر هي التصنيف 49 وكندا في التصنيف 14، وتركي خلني أرجع لك، ممكن
0: أي أكيد
1: قطر
0: ممكن جدا. يعني الفريق القطري في كأس العالم الناس تعتقد أنه المستوى الفني هو الأساس. اللي أنا أتوقع أنه اليوم القتالية هي اللي تعطيك نقاط أنت ما فكرت أنك تأخذها،
1: تعوض، خلينا نقول تعوض النقص،
0: يعني الحماس تقديم 200% هو يعوض. ما أعطى يعني الفوارق الفنية بين سويسرا وقطر كبيرة، شفناها اليوم في مباراة البوسنة وسويسرا، ولكن القتالية هي ما أعطت خورخي الهدف الأخير أو الهدف آخر ثواني. فلذلك أجد أنه إذا لعبوا بما انتهوا فيه في مباراة سويسرا فرصة كبيرة، خصوصا المنتخب الكندي كان مرتبك وغير جيد وغير منظم وعنده كثير من المشاكل في وسط الملعب، فأجد أنها فرصة. لكن أكرم عفيف لازم يكون أكثر جدية. أنا شفته في المباراة الماضية ما كان اللاعب اللي أنت تعتمد عليه، النجم اللي يقول أنا بمسك كرة وبقاتل عليها وما راح أعطي فرصة للآخرين أنهم يأخذونها، لا، هو كان يلعب اللمسة الواحدة ويتحرك. اللاعب الكبير يجب أنه يتحمل المسؤولية. أنا بالنسبة لي أكرم عفيف إذا لعب بشكل جيد زي ما لعب في كأس آسيا، الحظوظ كبيرة للمنتخب القطري، مش بس للتعادل، قد يفوز وقد يتأهل مبكرا من هذه الجولة.
1: دويت، حدثني عن جيسي مارش المدرب الأمريكي. من النادر تجد مدرب أمريكي يخرج خارج أمريكا ويعني وينتشر بهذا الشكل، يدرب ليدز يونايتد، يدرب ريد بول، يدرب لايبزيغ الألماني، يعني عنده حضور جيد، يعني أكثر من جيد، والآن مدرب منتخب كندا.
3: نعم، الأمر غير طبيعي. عادة الكنديون يميلون إلى المدربين من جنوب أمريكا الجنوبية، ولكن مختار جيسي مارش بالتأكيد سيرته الذاتية مدهشة. لم يفز بأي بطولة كبيرة، ولكنه خاض رحلة كبيرة وقوية بعد أن تطور في أمريكا وانتقل إلى ألمانيا ثم وصل إلى إنجلترا. إذن لديه سجل حافل وسيرة ذاتية جيدة، وأسلوب لعب جيسي مارش الشديد يحب أن يضغط على الفرق لكسب الكرة، ولكن اللعب على أرضهم هناك أمل كبيرة، ولكن بعد التعادل بالتأكيد خيبة أمل كما قلنا لم يتمكنوا من الفوز، وهم يواجهون ضغطا كبيرا جدا الليلة في المباراة.

0: يجب أن يفوزوا من وجهة نظري لضمان على الأقل فرص التأهل. أسوأ ما قد يحصل لجيسي مارشنا هو عدم الفوز بمباراة الليلة. يجب أن يفوزوا على قطر الليلة. الأمر لن يكون سهلا، ولكن من الجانب الآخر منتخب قطر لديهم فرصة كبيرة للفوز بمباراة الأولى في كأس العالم. فهنالك مباراة متوازنة، وخاصة عندما نصل هذه المرحلة من المنافسة هذه المباراة ستكون شديدة في البداية، ولكن مع مرور الوقت هذه الفرق تعرف بأن النتيجة الليلة ستضع خطوة إلى الأمام للتأهل. ولكن كندا ربما لديه الأفضلية في المباراة لأنهم يلعبون على أرضهم، أما جيسي مارش خبرة، وسنرى أنه يكون متحمسا جدا عند دكة الاحتياط، ونتوقع مباراة سريعة جدا ضد قطر.
1: ممكن قطر ممكن.
0: أعتقد بأن كندا ربما لديها الأفضلية، ولكن كل شيء وارد.
1: بذكريات مونديال فرنسا 98 يعود المغرب لمواجهة اسكتلندا في دور المجموعات.
2: اسكتلندا عادت للمونديال بعد آخر مشاركة في 98 وبفوز أول منذ نسخة 90 وهدف جون ماكين. العديد تساءل لماذا احتفل ببعض يديه على شكل نظارة. قائد أستون فيلا الإنجليزي يحتفل بهذه الطريقة دعما لابن أخيه حيث يعاني من ضعف في البصر ويعتمد على النظارات أثناء لعب كرة القدم. وكان الطفل الصغير حاضرا في المدرجات لمتابعة ماكينيستا كما يلقب الاسكتلنديون تشبيها للرسام أندريس إنيستا. ماكين يعيش فترة مميزة في مسيرته مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حقق بطولة الدوري الأوروبي ورفع اللقب كقائد، ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمشجع الأول للفيلنس الأمير ويليام. هيثم بن حماد، العربية.
1: عجبك التقرير؟ تقدر تسوي الحركة؟ سوي أدنى.
0: أليس بالنسبة لي أنا لا أعرف معناها، ولكن يبدو أنها ناجحة بالنسبة للأهل.
1: هو يعني يسوي كذا دعما لابن أخوه اللي يلبس نظارات كبيرة ويحب كرة القدم ما يشوف كويس، فيدعمه إنه كل ما يسوي الفرحة يسوي له يعني شكل النظارة إنه يمكنك تلعب كرة القدم. جميل. خلينا نذهب إلى بوسطن. ليليان تنوري زميلتنا من هناك. ليليان مساء الخير، أهلا بك.
3: مساء النور، مساء النور. أهلا فيك.
1: قبل المغرب واسكتلندا ماذا تنقلين لنا؟
3: نبدأ بمنتخب المغرب. نبدأ بمنتخب المغرب وصل بالأمس إلى بوسطن، وكان بنيوجيرسي فضل أن يبقى بعد مباراة البرازيل بنيوجيرسي. وصل وقاد تدريبات بالمقر الجانبي لملعب بوسطن. اليوم صباحا من المفترض أن يذهب اللاعبون والفنيون بجولة داخل الملعب لتجربة الملعب أو الاعتياد عليه كما نعتاد جميع المنتخبات، ولكن بسبب ظروف الطقس ألغيت هذه الجولة ليكتفي بعدها المنتخب المغربي بالتدريبات. وكان متوقع أن يقام المؤتمر الصحفي في عند 5:15، لكنه تأجل إلى 5:45، يعني خمس يعني حوالي نص ساعة. هذا كله بسبب الطقس، لأن كان هناك رياح قوية كثير من هطول أمطار وخطر على الحياة يعني بهذه الأحرف بالتحديد.
1: نعم.
3: لذلك تعطل بعض الشيء جدول المنتخب المغربي. جدول المنتخب الاسكتلندي كان أكثر راحة، لأن المنتخب الاسكتلندي بدأ منذ قدومه إلى كأس العالم من الأسبوع الماضي كان يأتي أتى إلى مدينة بوسطن وسكن هنا، يعني طبعا بجوار المدينة، لأن مباراته الأولى أمام هايتي كانت هنا في ملعب بوسطن بالتحديد بنفس الملعب. لذلك نعم. كان محفوظا، ذهب إلى الملعب باكرا تحسس بالعشب، ثم ذهب وتدرب. وكان المؤتمر الصحفي حوالي 12:15 بالتحديد. مدرب اسكتلندا نتكلم عنه ماذا قال بالمؤتمر، سئل عن منتخب المغرب، قال المنتخب المغرب منتخب كبير، منتخب قوي، منتخب هو أفضل منتخب في أفريقيا وهو فخر أفريقيا، ويجب أن نكون حذرين عندما نخوض المباراة.

0: ورق معه، سئل انه يعني المغرب ليس هايتي، فالذي ستغيره بالمباراه امام المغرب على المباراه في هايتي؟ قال انا اثق بالبدلاء كما اثق بالتشكيله التي لعبت مباراه هايتي، وسنرى ما سنفعله. على جانب هذا المؤتمر الصحفي، سئل ادغرت امر انتم الان، يعني سئل كلارك انه انت كنت من ضمن ذكريات 98، قال انا كنت ألعب ولكن كانت آخر سنة لي ألعب ولم أشارك بتلك السنة لأنه لم أتمكن من المشاركة، فقال لهم هذا تاريخ ولن يعني نتعاطى معه. أما قائد المنتخب روبرتسون فأثنى كثيرا على لاعبين المنتخب المغربي خاصة أشرف حكيمي، وقال هو أفضل ظهير أيمن في العالم، لذلك يجب أن نكون حاضرين بهذه المباراة، ستكون مباراة صعبة ولن تكون سهلة، ومن المهم جدا أن نفوز خاصة أنه نحن لدينا مباراة أمام البرازيل وهم لديهم مباراة أمام هايتي المقبلة، يعني مباراتنا أصعب من مباراة المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة.
1: جميل. يعني ليليان، هل من أخبار عن غيابات أو تغير في تشكيلة المغرب عن التي لعبت أمام البرازيل؟
0: لا، ليس هناك أي غيابات، يعني جميع اللاعبون جاءوا بكل صحة تامة. يعني أنا تواصلت مع المنسق الإعلامي للمنتخب وكانت الأوضاع كلها جيدة، كنا نتخوف من بونو لأنه رأيناه في مباراة أمام البرازيل يعاني ببعض الأوجاع، ولكنه في اليوم التالي يعني كان جدا مرتاحا وكان يتدرب بشكل طبيعي بنيوجيرسي قبل أن يأتوا إلى بوسطن.
1: جميل، شكرا ليليان تنوري زميلتنا موفدة العربية إلى مونديال 2026، سنكون معك دائما في حال ظهور أي مستندات أو مستجدات. ترك العواد ويترك مجددا. تركي، تتذكر اسكتلندا المغرب 98؟ شفتها أكيد.
2: لا أكيد.
1: كم كانت؟
2: كانت 3-0. صلاح الدين بصير سجل هدفين، كاماتشو سجل هدف. يعني هذه المباراة لا تنسى لأسباب كثيرة. طبعا أنا كنت موجود في يعني لحسن الحظ في كأس العالم، شاهدت عدد كبير من مباريات. الجانب الآخر أنه المنتخب المغربي كان يستحق التأهل، ولكن النرويج تأهلت على حساب بعد فوزها المفاجئ على البرازيل. فكان يعني
1: ما قيل بأنه لعبة،
2: يعني إحنا على أي حال
1: نقول ما قيل ولا نقول نقول
2: صحيح. ولكن فعلا المنتخب المغرب كان رائع وكان يستحق التأهل ولعب بشكل جميل، وهو يعني صلاح الدين بصير كان يلعب في الهلال وكاماتشو كان يلعب في الاتحاد، فكان لدينا لاعبين ايضا، كان فرحتنا مش بس للمغرب كبلد وهذا شيء رائع.
1: زميلنا مصطفى حجي كان في ذلك الفريق،
2: زملاء لنا كانوا يلعبون ايضا في الدوري السعودي. نتمنى انه تتكرر هذه المره، يعني فوز المغرب ايضا، لانه فوز المغرب في هذا يؤهلها. نعم. وشفنا مجموعة اللاعبين الصاعدين الرائعين، يعني المغرب واحدة من أصغر منتخبات عمرا في هذه البطولة بسبب يعني اللاعبين اللي اختارهم وهبي، انه اختار لاعبين لانه هو فئات سنية، فاختار لاعبين صغار من ضمنهم أبو عدي اللي نتمنى أيضا نشارك به بنفس الإبداع في المباراة الماضية.
1: جميل. مباراة المغرب وسكوتلندا ما تنسى في 98، كانت يعني جميلة لصلاح الدين بصير، جميلة لكاماتشو، كانت سهرة حلوة. أنا أتذكر كانت متأخرة شوية أظن في ذلك التوقيت. دوايت، سكوتلندا فريق إنجليزي بحت، كرة إنجليزية.
3: أود أن أقول نعم، لأن أغلب اللاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي، ولهذا نقول بأن الفريق الإنجليزي تقليدي، ولكن ما نجده هو فريق مختلف من اسكتلندا، لم يشارك في كأس العالم منذ عام 98، ويبدو أنهم جاءوا بربما الأسلوب أفضل خاصة بعد الفوز على هايتي، والهدف ربما لم يكن جيدا ولكن كسبوا 3 نقاط. أعتقد من هذه ستكون أصعب اختبار للمغرب في دور المجموعات، يلعبون ضد فريق مليء بالثقة، لديهم 3 نقاط ويريدون يخرجوا أو يتأهلوا من دور المجموعات، هذا شيء لم يحققوه في كأس العالم، فيرغبون بالتأهل لكنهم يعرفون بهذه المباراة ستكون صعبة للغاية. لا أعتقد بأن منتخب المغرب عليه أن يأتي للعب وظانين أنهم يستطيعون الفوز بسهولة، يجب أن يقدموا أفضل ما لديهم. لديهم ماكتامني، تيني، روبنسون، ماجي، again. فلديهم تشكيلة جيدة من اللاعبين وأصحاب الخبرات وفازوا بالألقاب. اللاعبين يقدمون خبرة كبيرة للشباب وهناك لاعبين يحققون الفوز حتى مع سلتيك. فلديهم العديد من اللاعبين الذين حققوا الألقاب ومع كل الثقة بعد
1: ثلاث نقاط.

0: كل سنه يجيب الدوري. احيانا احيانا تعتقد انه يلعب لوحده بالدوري كل سنه دوري.
1: اتفق معك، ولكن لديهم خبره الفوز، عقليه الفوز، هذا ما اقصده، وهذا دائما يساعد في المباريات الشديده. اعتقد بان هذه المباراه المغرب هي المرشحه للفوز، ولكن اسكتلندا قد صعب الامور بشكل كبير جدا. اعتقد بان هذه ستكون من اروع المباريات يوم غد، ولاسباب مختلفه، لان منتخب المغرب بحاجه للفوز في هالمباراة، لأنهم لا يرغبون بترك القرار للمباراة الأخيرة، يريدون 3 نقاط لضمان التأهل، لأن أتوقع من البرازيل تفوز على هايتي بلا شك، وهذا سيعقد الأمور في المجموعة.
0: هذا صحيح، أتمنى التوفيق منتخبات المونديال جميعا، منتخبات العربية خصوصا، ويعني نرى كرة حقيقية في هذا المونديال اللي في 48 في الدور الأول، حتى أنك تتذكر المعلومات صعب. فاصل قصير ونعود.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: حياكم الله. شارك الحارس السعودي محمد العويس في تدريبات منتخب بلاده بعد أن اكتفى خلال اليومين الماضيين ببرنامج استرجاعي عقب مواجهة أوروغواي في أولى مباريات المونديال. من المقرر أن يخوض المنتخب السعودي حصة تدريبية جديدة مساء اليوم في أوستن، على أن يغادر بعدها إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا استعدادا لمواجهة منتخب أسبانيا الأحد المقبل. وفي أوستن هناك زميلنا الصحفي الموفد العربية نايف ثقيل يلتحق بنا من هناك، من يعني مكان غير بعيد من معسكر المنتخب السعودي. نايف مساء الخير، حياك الله. يعني ما الجديد في المعسكر الأخضر؟ خلينا نبدأ من خبر العويس، تفضل.
9: يمكن الجديد يعني مثل ما ذكرنا أمس بالتالي أن العويس كانت غياب عن حصة تدريبية أمس إجراء احترازي وحصة إضافية استرجاعية، واللاعب اليوم ما شاء الله يعني شارك بفاعلية ونشاط مع زملاء اللاعبين. اليوم يمكننا احنا كنا محظوظين أنه كنا قريبين من الحراس المرمى وتدريباتهم، فكنا نسمع توجيهات المدرب وش كان يطلب من الحراس خلال التمرين وش الأدوات اللي كان قاعد يستخدمها. اليوم يمكن استخدم بعض الأدوات المساعدة أن تخلي

0: الكرة توصل للحارس في أصعب ظروفها، وكان يطلب من الحراس إذا وقت التصدي الخيار الأفضل والتقييم الأفضل أنه يمسكها مباشرة، الخيار الثاني أنه ما تكون موجهة للأمام وللمهاجمين أو تكون في وضعية سهلة للمهاجمين لاستغلالها، يكون إبعادها عن طريق الأطراف. يمكن هذه من الملاحظات البسيطة اللي كانت على محمد العويس في مباراة الأورغواي السابقة. خلاف ذلك يعني حصة تدريبية اعتيادية عادة الحمد لله لما ما يكون في إصابات أو أخبار سلبية تكون الأمور هادية وإيجابية والكل يكون مرتاح مجملا. يعني
1: جميل. على مستوى الجاهزية البدنية،
0: الجاهزية البدنية عالية جدا ولله الحمد، هناك إجراءات احترازية، هناك يعني عيادة طبية متطورة جدا تم توفيرها لي.
1: ما في أحد في العيادة
0: مختلفة عن أي معسكر سابق،
1: ما في احد في العياده، اللعيبه كلهم على العشب
0: في العياده. في الزيارات الاعتياديه فقط ل يعني جلسات التدليك والمساج الطبيعيه يعني لاي لاعب، لكن كجلسات علاج لا يوجد، ما عدا الصانبي طبعا عند شد عضلي، ولكن يعني الصانبي خارج التشكيله، لذلك يتم التعاطي معه بشكل اكثر اريحيه. يعني
1: جميل. فيما يخص العويس يبدي جاهزية كاملة، يعني استكمال الحديث الصحي عن اللاعبين،
0: جاهزية كاملة بالتأكيد.
1: نعم، سمعت أنه في تغطية،
0: يبدي جاهزية كاملة
1: اتفضل نايف.
0: وغدا المغادرة، يعني إقلاع المنتخب غدا سيكون من أوستن الساعة الخامسة ظهرا أو الخامسة عصرا، مدة الرحلة تقريبا ساعتين، فارق التوقيت ساعة، سيصل المنتخب بتوقيت الساعة الثامنة مساء، وهذا وقت مبكر للمنتخب حتى يعني يكون هناك أكثر راحة للاعبين. اليوم الثاني سيكون التمرين الساعة الثانية ظهرا، اليوم بعد تواجد إعلام أجنبي، إعلام أسباني كان اليوم موجود في تمرين المنتخب السعودي، كانوا يسألون عن محمد العويس إذا بيكون جاهز أو غير جاهز للمباراة أسبانيا. أيضا كان إعلام محلي من إعلام أمريكي محلي من الصحف المحلية لمدينة أوستن، وكانت أسئلتهم شوي يعني مختلفة للاعبين المنتخب السعودي، يعني ما لها علاقة بالكرة.
1: جميل. يعني أسئلة مو رياضية؟
0: لا ابدا.
1: نبغى نسمع واحد من الاسئله اذا متاح نقول على الهواء، ايش كانوا يسالون عنه؟
0: كلها متاحه، يعني وش اكثر شيء يعجبك في المدينه؟ وش الاكل الحلو اللي يعجبك في المدينه؟ لكن اللاعبين يتبعون يعني نظام غذائي خاص وشيف جاي من السعوديه ووجبات مقننه ومعتمده، فما كان في مساحه انهم ياكلون ويجيبون الاكل في اوستن.
1: جميل، شكرا. نايف ثقيل موفد العربية إلى مونديال 2026. نهاية الحلقة.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد أن التفاهم مع إيران يمثل انتصارا للولايات المتحدة نافيا بشكل قطعي دفع 300 مليار دولار لإيران وواصفا هذه الأخبار بالزائفة.
1: You know, I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior.
0: وفي لغة صارمة نائب الرئيس الأمريكي يطالب إيران بتغيير سلوكها إذا أرادت الحصول على مزايا اقتصادية. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران امتثالا لتوجيها من ترامب ولكن سفنه ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية. وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم مع أمريكا المرشد الإيراني يقول إنه وافق عليها بعد تعهدات من بيسشكيان بصون حقوق الشعب. عقوبة أمريكية على 3 أفراد وخمس شركات على صلة بإيران وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية ومشاريع استثمارية. أهلا بكم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. قال ترامب على ترو سوشيال أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما. أشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

0: ولرصد الأجواء وآخر تطورات من لوسيرن تنضم إلينا موفدة العربية راغدة بهنام. راغدة، ضعينا في الأجواء وأنت موجودة هناك.
1: أهلا بك. يعني الكثير من الغموض في الواقع سهام ما زال يحيط بمن سيكون حاضرا يوم غد لإطلاق هذه المفاوضات. سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول بأنه هذه المفاوضات يعني ستحصل، وقال بأنه رب

0: ربما يحضر إلى سويسرا في نهاية الأسبوع، ونرى بأن هناك وفود أصلا موجودة هنا في لوسان في منتجع بيرجنشتوك، حيث من المفترض يعني أن تجري هذه المحادثات. هناك وفود قطرية، هناك وفد باكستاني، رغم أن رئيس الوزراء الباكستاني قال بأنه لن يحضر، ولكن لا نعرف مستوى التمثيل الذي سيكون عليه. الآن الوفد الإيراني أيضا يعني لم يؤكد مستوى تمثيله، ويعني نائب الرئيس الأمريكي الذي كان من المفترض أن يكون هنا يوم غد أولا للتوقيع، ويعني لاحقا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي يوم أمس على المذكرة التفاهم عن بعد قال بأنه سيحضر لإطلاق المفاوضات، هذا الآن مؤكد بأنه لن يحصل، يعني لن يكون هناك متسع من الوقت لجي دي فانس لكي يحضر إلى هنا. ولكن يعني على الأرجح، وهذا يعني يبدو بأنه الأمور متجهة نحو اجتماعات لخبراء من يعني كل الأطراف الموجودة هنا للتشاور حول كيفية بدء تنفيذ الأطر العريضة يعني التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم، خاصة أولا فيما يتعلق يعني بخطوات فتح مضيق هرمز، وبعدها خطوات يعني التي تريد الولايات المتحدة من إيران تنفيذها، وهي ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وما إلى ذلك. نعلم أيضا بأن رافائيل جروسي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود في جنيف، وهو قال يوم أمس بأن الوكالة ستشارك في هذه المفاوضات، لذلك ربما يكون هناك لقاءات أيضا لرافائيل جروسي مع الوفود، ربما مع الخبراء من الوفد الإيراني، مع خبراء من الوفد الأمريكي، لكي يبدأ الحديث عن كيف يمكن للوكالة أن ربما تساعد في تخفيف اليورانيوم المخصب. نعلم بأن إيران تخصب يورانيوم بشكل يعني كبير جدا إلى مستويات عالية تصل إلى 60% على الأقل، يعني هذا ما كانت أعلنت عنه للوكالة، وهذا ما يثير قلق كبير لدى الطرف الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي مرارا بأنه هو يريد أن يستولي على اليورانيوم المخصب، أو يعني يريد أن يتم تذويبه إلى يعني إلى مستويات منخفضة جدا. لذلك ربما هذا يوحي بشيء من الإيجابية بأنه هذه المفاوضات أو المحادثات ستنطلق بالبحث في عمق المواضيع فيما يتعلق باليورانيوم المخصب.
1: أشكرك جزيل الشكر من لوسان، وفدة العربية راغدة بهنام، شكرا جزيلا راغدة. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن على إيران الالتزام وتغيير سلوكها إذا أرادت الحصول على مزايا اقتصادية والوصول إلى أموالها، مؤكدا أن فترة 60 يوما وفق مذكرة التفاهم بدأت رسميا اليوم.
2: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true. And if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East?
1: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران نهاية هذا الأسبوع، لكنه لمح إلى أن الخطة قابلة للتغيير.
2: So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of. And so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
1: وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني. مسعود بسشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني أضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها.

0: معنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أستاذ صالح، أهلا بكم. كيف تراقبون تطورات الأجواء قبل بدء المفاوضات التقنية والفنية الإيرانية الأمريكية في سويسرا؟
1: نعم، يعني أهم ما يتم تداوله الآن هو رسالة مجتبى خامنئي التي يعني عادت للواجهة مجددا، يعني تعدد وجهات النظر أو الخلافات بين الأجنحة الإيرانية للواجهة. يعني طبعا الرئيس مسعود بيزشكيان ومحمد باقر قالباف رئيس البرلمان ردوا على رسالة مجتبى بأنهم يلتزمون بتوجيهاته فيما يتعلق بالمفاوضات، لكن تصريح مجتبى خامنئي بأنه كان له رأي آخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الحقيقة يعني أعاد التساؤلات مرة أخرى حول موقف التيار الأصولي المتشدد الذي كان يدعي بأن المرشد الجديد لا يوافق الذهاب إلى التفاوض وإلى إبرام مذكرة التفاهم. يعني هذه التصريحات الجديدة عززت موقف هؤلاء، وبالمستقبل يعني ستمكنهم من المضي قدما بمعارضة هذا الاتفاق، خاصة بما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل الملف النووي التي يعتبرونها تجاوزا للخطوط الحمراء.
0: طيب قبل الدخول في عمق القضايا أستاذ صالح، المرشد قال كان لي رأيا آخر في البداية، لكن وافقت على توقيع إيران مذكرة التفاهم بعدما وعده الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بصون حقوق الشعب، ما المقصود بذلك؟
1: بالطبع يعني هو يقصد تحميل المسؤولية للرئيس مسعود بيزشكيان والتنصل من المسؤولية المباشرة. يعني كما هو معروف في إيران دستوريا وقانونيا هذه القضايا ما يتعلق بالمعاهدات الخارجية، السياسة الخارجية، قرار السلم والحرب كلها من صلاحيات المرشد الأعلى، لكن في ظل غيابه المستمر حتى في ظل الآن الإعلان عن وقف العمليات العسكرية وقف الحرب و يعني بدء مذكرة التفاهم سريانها، يعني يبدو أنه ما يزال هناك يعني غموض حول مدى سيطرته على الأمور، يعني مدى تمكنه من أداء دوره كمرشد، خاصة وأن الأصوليين المتشددين الذين كانوا يعارضون الاتفاق كانوا يطالبون بأن يخرج المرشد نفسه، ويبدو أن هذه الرسالة جاءت في هذا السياق لأنه كانوا يطالبون بأن يخرج بالصوت والصورة ويقولون أن هذه هي ادعاءاتكم، يقولون للروحاني وقالباف أنتم من تريدون التفاوض وأنتم وهذه يعني آراءكم أنتم وبعيدة عن ما يريده المرشد منذ يعني الجولة الأولى من مفاوضات إسلام آباد ولحد الأيام الأخيرة كانت هذه مطالبهم. لكن بطبيعة الحال إيران في هذه المرحلة أعتقد يعني جميع القوات تجمع على أن البلاد بحاجة إلى هدنة، بحاجة إلى الذهاب إلى حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية الملحة. أعتقد أنه أيضا البلاد بحاجة إلى تثبيت الحكم في هذه المرحلة، ولذلك الاستقرار ووقف الحرب أمر مهم جدا، ومن ثم الذهاب إلى التفاوض والمذكرة نفسها التي تعطي امتيازات ليست بقليلة لإيران.
0: طيب الحديث عن المذكرة نفسها، اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر توقيع مذكرة التفاهم مع إيران انتصارا لأمريكا. الداخل الإيراني بعد الكشف عن بنود مذكرة التفاهم كيف يقيمها؟
1: هو بالطبع يعني الداعون للاتفاق يعتبرونها انتصارا أيضا. هناك طبعا الكثير من الكلام أو الدعاية التي يمكن أن نعتبرها للاستهلاك المحلي، لكن بطبيعة الحال كما أن هذه يعني المذكرة تحمل في طياتها امتيازات لإيران كالبدء بصدور يعني صادرات النفط والمواد حتى غير النفطية والإعادة يعني عجلة الأنشطة الاقتصادية فيها إعفاءات أيضا مالية هذه لم تكن موجودة حتى يعني في الاتفاق عام 2015، لكن بالمقابل أيضا فيها التزامات كبيرة لإيران مثل الذهاب نحو يعني إما تفكيك البرنامج النووي أو تجميده على الأقل يعني حسب ما يدعي الإيرانيون. بالمقابل هناك انتقادات من قبل المتشددين الذين يقولون أن الولايات المتحدة ربطت كل هذه الامتيازات بالسلوك الإيراني. أيضا هناك غموض حول ما تدعيه إيران حول إدارة مضيق هرمز وفرض ما تسميه برسوم خدمات، هذه كلها قضايا يعني من الممكن أن تعرقل سير المفاوضات بالإضافة إلى القضايا

0: الأخرى التي لم تطرح من قبل ومن المقرر أن تطرح ضمن هذه الجولة جولة المحادثات 60 يوما. بالطبع أشار نائب الرئيس الأمريكي إلى قضية الصواريخ الإيرانية والمسيرات والدور الإيراني في المنطقة. هذه هي القضايا الأساسية التي يعني من الممكن أن يعني تشعل الخلافات من جديد في داخل إيران بين من يعتبرون أن إيران يجب أن تنحني للعاصفة وتحافظ على النظام أو ما تبقى منه وتثبت الحكم ثم تبدأ مرحلة جديدة، وبين من يعتبرون أن إيران منتصرة ويجب أن تحول هذا النصر إلى مكاسب سياسية واقتصادية، بل ويطالبون بغرامات من الولايات المتحدة وامتيازات كثيرة.
1: طيب، حتى اللحظة هناك مذكرة فهم فيها بنود، لكن الخطوط الحمراء الإيرانية معروفة والخطوط الحمراء الأمريكية يصر عليها الجانب الأمريكي. عندما يتحدث المرشد الأعلى بأن المفاوضات المباشرة مع واشنطن لا تعني قبول رأيها في الأخير، ما الذي يقصده بذلك؟ ما هي القضايا المعقدة التي قد تعقد التفاوض فيها إيران؟
0: هو طبعا القضية الأساسية هي الملف النووي. الولايات المتحدة تطالب بتفكيك كامل للمنشآت لكي لا تقوم إيران مجددا إذا ما يعني حتى لو خرجت من أي اتفاقية نووية تكون قادرة على رفع مستوى التخصيب كما حدث في الاتفاق عام 2015. يعني كانت إيران قد تعهدت بأن يبقى مستوى التخصيب لمنخفض والأغراض السلمية، لكن عندما خرج الرئيس ترامب من الاتفاق في غضون فترة قليلة قامت بتخصيب يورانيوم بنسبة 60% مما يمكنها من صنع قنبلة نووية أو الاقتراب من ذلك. هذا ما أدى إلى اندلاع الحرب. فالأمريكيون هذه المرة يريدون أن تكون الأمور بشكل لا تتمكن إيران حتى لو تم خرق أي اتفاقية أن تقوم بسرعة بالعودة إلى إنتاج اليورانيوم على التخصيب.
1: سندخل في عمق هذه التفاصيل، خصوصا الموضوع المتعلق بالملف النووي. تبقى معنا أستاذ صالح. ننتقل إلى استوديو العربية في جنيف، حيث الزميل طاهر بركة لمتابعة التطورات مع ضيوفنا من هناك. طاهر، تنقل لنا اللحظة الأجواء وأنت هناك، ونرحب بضيوفك الكرام.
2: أهلا بك سهام، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في تغطية العربية المستمرة حتى ما بعد منتصف الليل لتطورات توقيع ما بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لما هو منتظر غدا في بيرغنشتوك في لوسيرن السويسرية، لما قد يحصل هناك. وبالتالي سنترقب وننتظر، هل سيأتي جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في نهاية عطلة نهاية الأسبوع كما توقع وقال إن هذا يعتمد على حجم مستوى وتوقيت مشاركة الوفد الإيراني؟ هل سيلتقي الوفدان مجددا؟ المرشد قال المفاوضات ستكون مباشرة، إذن هل سيعقد ذلك في بيرغنشتوك؟ هل سينتقل إلى جنيف أو إلى أي مكان آخر؟ لا أحد يعرف بالتفصيل بعد. هل ستنطلق المباحثات الفنية على صعيد الخبراء والتقنيين، على الصعيد القانونية والمالية والنفطية كذلك، بانتظار أن يتبلور كل ذلك؟ ما نعرفه حتى الآن وآخر ما نعرفه وأن قاليباف يقول سنسعى لتنفيذ بنود وشروط مذكرة التفاهم مع أمريكا في آخر الأخبار العاجلة التي يعني كانت على شاشة العربية قبل قليل. يسعدني أن أرحب في الاستوديو من مدينة جنيف السويسرية في هذه التغطية المستمرة على شاشة العربية بكليمون تيرم، وهو الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. أهلا بكم معنا دكتور في هذه التغطية، شكرا لانضمامك إلينا. قاليباف يقول الآن للتو سنسعى لتنفيذ بنود وشروط مذكرة التفاهم مع أمريكا. هل تعتقد أن إيران صادقة بما يكفي في تصريحاتها هذين اليومين، خاصة فيما يتعلق ليس فقط بإنهاء الحرب وإنما أيضا بالتزاماتها وتعهداتها في مذكرة التفاهم؟
3: طبعا الأمر يعتمد على تفسير المذكرة، فبعض الفقرات مثلا الفقرة فيما يخص لبنان يمكن أن تفسر بطريقتين مختلفتين، لأن هؤلاء الذين ينتهكون سيادة لبنان إما إسرائيل أو حزب الله أو الاثنان، إذن يمكن تفسيرها من الجانب الإسرائيلي وينكرون حزب الله مثلا.

0: فيما يخص سيادة لبنان. إذن الآن سندخل في مسائل التفسيرات لكل فقرة، وأيضا سيكون هناك المسألة الأساسية، كيف ماذا سيحصلون مقابل أفعالهم؟ هل الأمريكيون أيضا مستعدون لدفع الأموال لإيران؟ ونرى طبعا القيود السياسية داخليا، فالمفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين من جهة، والمفاوضات أين بين الأمريكيين في سويسرا والأمريكيين في الكونغرس والجمهوريين في واشنطن والإيرانيين الذين في سويسرا والإيرانيين الذين هم أتباع للقائد الأعلى أو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي قال إنه يدعم هذه المذكرة ولكنه كان ضدها. إذن هناك الكثير من الغموض.
1: هناك الكثير من الغموض في المذكرة، ولكن أنا أريد أن أسألك شخصيا، وأنت تتحدث الفارسية ودرست وعملت في داخل إيران، هل قرأت المذكرة بالإنجليزية وبالفارسية ووجدت تناقضات جعلتك تخشى من إمكانية حدوث مثل هذه التفسيرات المتناقضة بين الطرفين وهذا ما قد يفجر الاتفاق ربما في مرحلة ما؟ هل وجدت هذا التناقض حتى على الصعيد اللغوي، رغم أن هناك تأكيدات من مسؤولين كبار بأن النصين الفارسي والإنجليزي يتطابقان؟
0: لا طبعا، الخدمات الأمريكية قالت ذلك أو السلطات الأمريكية قالت ذلك، ولذلك لم يعرض ذلك على الشعب، لأن الإيرانيين كانوا طبعا مهتمين أكثر بالترجمة الفارسية. وفي المؤتمر الصحفي جيدي فانس قال بأن كان هناك من يتحدثون الفارسية من الأمريكيين وكانوا حذرين جدا في اللغة. أظن بأن الغموض يعتبر جزءا من الدبلوماسية، يمكن طبعا تأجيل المشكلات الأخرى لأنه ستكون هناك اجتماعات حول ما هو غامض، ولكن الآن أظن بأن الطرفين يريدان توضيح غير الواضح، لأنه في فترة 60 يوما سيحاولون التوصل إلى نتيجة، أو ربما سنصل إلى فترة ويكون هناك تمديد ونصل إلى وضع جامد، لأن الأمريكيين أيضا لو أنهم أرادوا الإفراج عن الأموال والمليارات لإيران هذا حساس جدا داخليا، وأيضا بالنسبة الإيرانيين اليورانيوم المخصصة ب60% هو حساس جدا داخليا. إذن الأمر يتعلق بالحسابات الداخلية، وأيضا مذكرة التفاهم كما قلت غامض ويحتاج إلى تفسيرات لاحقا.
1: كما قلت قبل قليل، أنت كنت في إيران، عشت في إيران، تعلمت في إيران وعملت في إيران، أنت تعرف عقلية الإيرانيين وعقلية النظام الحاكم في إيران، كيف تصف ذلك وكيف تصف تأثير ذلك على طريقة تعاطيهم، على لغتهم، على خطابهم، فيما ناهيك عن أفعالهم طبعا، فيما يتعلق بهذه المذكرة، مذكرة تفاهم، في التعاطي مع الأمريكيين، ما يعتبرونه الآن نصرا لهم وما يمكن أن يقدموا عليه في قادم الأيام في خلال على الأقل 60 يوما من التفاوض؟
0: طبعا ما يأملونه هو الحصول على الأموال، لأنه كان لديهم خيار بين البقاء الأيديولوجي للنظام والبقاء الأمني والبقاء الاقتصادي. الآن هناك طبعا حركة براغماتية تركز على الاقتصاد، ولكن السؤال الذي طبعا بشأن مثلا الحصول على مليارات دولار في 60 يوما، حيث سيحصلون على 10 مليارات دولار ببيع النفط ولن تكون هناك حاجة ملحة، وإذا طال الأمر أكثر فإيرادات الدولة سترتفع أكثر. إذن هنا سنختبر ما إذا كان هذا براغماتيا أم كان فقط ربما وهما بإرادة لتجنب الحرب فقط وللتحضير للنزاع المقبل. إذن سنرى من الجانبين ما إذا كانت إرادة الحفاظ على السلام حقيقية أم أنه خيار تكتيكي للتحضير للنزاع المستقبلي.
1: لدينا بعض الأخبار العاجلة على الشاشة وسأسألك عنها، لأنها أيضا متعلقة بأحد بنود هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم. مصادر العربية تقول مفاوضات لبنان وإسرائيل ستعقد في 23 يونيو وستركز على إنشاء المناطق التجريبية، ومفاوضات المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل ستتناول شروط وقف النار وأيضا أمن الحدود والسيادة. آخر الأخبار العاجلة على شاشة العربية، إلى أي مدى تعتقد سيد كليمون بأن

0: أن مثل هذا الموضوع تحديدا موضوع حزب الله موضوع لبنان يمكن أن يفجر هذا الاتفاق؟ أم أنك تعتقد أن إيران لا يمكن أن تجازف بما وافقت عليه من أجل لبنان؟
1: إنه ليس لبنان طبعا، إنهم نعم سيخاطرون من أجل لبنان، ولكن الأمر يتعلق بالأيديولوجية الدولية لآية الله خميني. حين مثلا كتب تلك المذكرة قال بأنني وافقت عليها لأن الأمر يتعلق ببقاء إيران ومصلحة إيران، لأنها إيران إسلامية وجمهورية إسلامية، أما بالنسبة للشعب فالأمر مختلف. إذن ما هو مثير اهتمام هو أنه قال أنني وافقت لأن لبنان متضمن في هذه المذكرة، لم يقل وحدة الجبهات، قال وحدة المقاومة أو محور المقاومة. بالنسبة إلى مجتبى خامنائي، الدفاع عن الأيديولوجيا التي ورثها من خميني وخامنائي هو أهم من الدفاع عن الدولة الإيرانية. إذن كما لو أن إسرائيل وحزب الله ربما لا يفسران نفس الشيء في المذكرة، لبنان يبدو كعامل يمكن أن يزعزع استقرار المذكرة، ربما ليس سريعا لأن الطرفين من الجانب الإيراني طبعا هم يريدون الحصول على أموال النفط حتى لا يتهاوى النظام، لأن هناك مخاطر أن يواجه النظام مصاعب كثيرة. ومن الجانب الأمريكي نريد أن ننتفع من انخفاض أسعار النفط للانتخابات في نوفمبر. إذن المصالح الاقتصادية في المدى القصير مهمة أكثر من العامل اللبناني الذي هو يمكن أن يزعزع المفاوضات.
0: بمعنى أن المصالح الآنية لكلا الطرفين هي التي أدت إلى إنتاج مذكرة التفاهم هذه، وليس فكرة الوصول إلى اتفاق حقيقي بين الطرفين، مثل النفط، المونديال، الانتخابات النصفية المقبلة، الوضع الاقتصادي في داخل إيران، والتخوف من إمكانية زعزعة استقرار البلد بسبب أي احتجاجات مقبلة. يعني ذلك بأن هذه المذكرة كما تقول، ويمكن أن تصحح لذلك، أستنتج بأنك تعتبرها جزءا من المعركة والحرب أكثر منها تمهيد للوصول إلى اتفاق كامل.
1: إنها نقطة بداية، إنها ليست نقطة النهاية، إنها طبعا مؤقتة. وطبعا هؤلاء الذين يشاركون لو حصلوا على نتائج يمكن أن يبنوا عليها رأس مالا سياسيا ويغيروا اتجاه النزاع، هذا ممكن. ولكن نعم هناك حسابات من الطرفين، فالمحافظون في إسرائيل والولايات المتحدة والدولة العميقة طبعا في إيران وأحمد وحيدي والمرشد، بالنسبة إليهم هذه هدنة. و طبعا علي خامنئي حين مثلا وقع على اتفاق الشام 2015 قال إنها هدنة في هذا النزاع الوجودي بين إيران الإسلامية والغرب. إذن هذا الخطاب موجود في الدعاية الإيرانية، لأنهم يخاطرون بهذه الجمهورية التي بنت سمعتها على معاداة الغرب، وهذا سيؤدي إلى أزمة ولاء داخل النظام. إذن هناك مخاطر. طبعا هناك السعي لاستعادة الأموال، ولكن حين تدخل الأموال بسرعة فستعود مسألة الأيديولوجيا والتناغم الداخلي، لأنهم يمكن أن ينقسموا أيضا. المال يمكن أن يقسم الأيديولوجيين والبراغماتيين، ولذلك أيضا أعتقد بأن الولايات المتحدة كما يقول رئيس ترامب إنه قال إنه أحدث تغييرا للنظام، ولكن من الصعب جدا فعل ذلك، لأنه هؤلاء الذين يأخذون القرار في طهران لا نعرفهم، ولكن يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة. نعم،
0: هذا تحديدا ما أردت أن أخوض فيه معك الآن. هل تعتقد أن ما قاله ترامب مرارا وتكرارا فيه شيء من الدقة أم أنه خاطئ تماما؟ يعني أنت يعني تفضلت ويعني قلت بعض من الإجابة على هذا السؤال، ولكن أريدك أن تدقق فيها أكثر. ترامب قال لقد تغير النظام، بل أكثر من مرة، نحن نتعامل الآن مع طبقة ثالثة من النظام، لكن ما يراه الناس هو أن هذا النظام لا يزال على حاله. هو يقول نحن صمدنا في هذا في هذه الحرب ووصلنا إلى الاتفاق، بل فرضنا شروطنا، ويعتبرون ذلك انتصارا. وكما تفضلت، جزء من عقلية النظام وعلاقة النظام بالشعب أنهم يعادون الولايات المتحدة على أنها الشيطان الأكبر.

0: الأكبر وإسرائيل على أنها الشيطان الأصغر. فبالتالي لا يمكن يعتبر البعض أن يغير النظام من هذه العقلية لأنها جزء أساسي من تركيبته ومن علاقته بالشعب ومن ترويجه لنفسه في المحيط والعالم. كيف تنظر إلى ما قاله ترامب بهذا الخصوص؟
1: إنه سؤال كبير كما يقال. إنه لم يقل كيف غير النظام، هو يقول بأنه يتطلع لذلك. وجيدي فانس قال بأنه طبعا لا يمكن أن نعلم إذا لم نجرب. طبعا هذا النظام، السؤال هو هل سيكون هناك جمهورية إسلامية ثالثة؟ وخلال السنة الماضية كان هناك حربان وتغيير للقيادات، إذن هناك صدمات بكل تأكيد حدثت للنظام. لا يمكن البقاء بشكلهم الحالي، وهذا يعني بأننا نرى بأن بقاء الأيديولوجيا يؤدي إلى الموت المالي والاقتصادي لإيران. وهم هاجموا 12 دولة في المنطقة وأيضا ذبحوا المتظاهرين، والاقتصاد متهاون جدا. إذن هم يحتاجون للاتفاق مع الولايات المتحدة للبقاء، وهنا تكمن الورقة التي في يد ترامب. وهو طبعا هذا اختبار، لأنه لحد الساعة كان دائما ذلك وهما، لأنهم قالوا بأنهم وضعوا رئيسا إصلاحيا، مثلا كان هناك روحاني والآن بيزيشكيون الإصلاحي، ولكن هو طبعا لا يتحدث مع الرئيس الأمريكي. إنهم ليس نظيرين. الرئيس ترامب مثلا هو بالطريقة البروتوكولية كان ينبغي أن يتحدث مع مجتبى خامنائي، لأنه القائد الحقيقي للدولة. ليس الرقم الواحد في النظام الإيراني. إذن هذه هي المشكلة في الدبلوماسية مع هذا النظام، وسنرى ما إذا كان هناك تطور حقيقي كما قال ترامب. وهذا يعني أن بيزيشكيان سيقود إيران ويتخذ القرارات. لحد الساعة الحال ليس كذلك، لذلك يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن كما قلت في الشكل الحالي الجميع يعتقدون بأن جمهورية ثالثة ستظهر في إيران، أو شكل جديد من النظام الذي يتأقلم أكثر حتى يحصل على أموال. لأنه إذا عدنا والمفاوضات مثلا أخفقت، إنها كارثة للرئيس ترامب والانتخابات، لأن أسواق النفط ستهتز وترتفع أسعار النفط. وأيضا النظام لن ينجح في استرجاع الأموال ولن يستطيع بيع النفط. إذن الأمر ليس بسيطا والمصالحة صعبة، وأظن بأن التفاوض هو الأفضل، ولكن يمكن أن يكون هناك طبعا نزاع جامد كما حدث مثلا مع الاتحاد السوفيتي، وتجمد دائما وأبدا.
0: إذن أنت تعتبر بأنه لابد من أن تشهد إيران دخول، أو أن تشهد القيادة الإيرانية دخول البلاد مرحلة الجمهورية الثالثة في إيران، ما بعد خميني وخامنئي، الآن مرحلة جديدة مع مجتبى خامنئي وجمهورية إيرانية ثالثة. ما الذي سيتغير في الجمهورية الإيرانية الثالثة كما تستشرف دكتور، فيما يتعلق بعلاقتها بشعبها، فيما يتعلق بعلاقتها بالمحيط وبالعالم؟ كما كنا نقول، نعيد سؤال مرة جديدة كشق على الهامش لهذا السؤال، هل يمكن لنظام بهذه التركيبة أن يتغير، أم أنه نظام بني على هيكلية معينة يبقى كما هو أو يسقط كما هو ككل؟
1: من الصعب، هذا الأمر صعب جدا للبقاء. مثلا تحدثنا عن الأمن وسيطرة الحدود والسيطرة على الشعب أيضا، لأن التهديد الكبير هو الشعب بالنسبة للنظام، لأن يثور، لأن هناك تظاهرات اجتماعية. وللسيطرة على ذلك هم بحاجة أيضا للحديث مع الولايات المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي، لأن الناس يجوعون والفقر يرتفع. إذا عليهم أن طبعا يتعاملوا مع هذا الأمر. وبالنسبة للأمن عليهم أن يبقوا على أيديولوجيتهم، وهنا هم في مأزق، لأنه كيف يمكن مثلا إذا ركزت على الأيديولوجيا فهذا يدمر الاقتصاد. لعدة سنوات لم يخرجوا من هذا المأزق. أعتقد بأن أمل القيادة الإيرانية هي بأن الديمقراطيين سيحكمون في واشنطن ويكون هناك شريك أسهل من دونالد ترامب.

لأنه مع دونالد ترامب هم قد جربوا حربين، لم يجربوا أي حرب مع أي رئيس أمريكي في السابق. إذا أظن فكرة انتظار نهاية رئاسة ترامب حتى يمكن أن ينظموا بقاء النظام.

0: قلق وحساس بشأن الأسواق، أسواق المال. ورأينا في جرينلاند بأنه مثلا لم يضم جرينلاند لأن هذا يؤثر على أسعار الديون الأمريكية والأسواق، وقلنا بأنه عن إيران لا يمكن أن يفعل ذلك لأن الأسواق طبعا ستهتز. فقبل 20 سنة كانوا يتحدثون عن مضيق هرمز وإغلاقه، ولم تكن هناك مفاجأة فيما فعلته إيران، ولكنه لم يفهم الأمور اللوجستية لدى إيران. أعتقد هو كان لديه حسابات مختلفة، وفي هذا الحساب اعتقد بأنهم سيقبلون كل شروطه، وطبعا أخطأ في حساباته. بالنسبة لإيران إن الأمر يتعلق ببقاء النظام، فبالنسبة لترامب الانتصار أو الخسارة في الانتخابات، ولكن النظام الإيراني الأمر يتعلق بالبقاء أو بالفناء. ومن إيران من وجهة نظرها هي انتصرت لأن النظام بقي، ولأنها أيضا ضربت الاقتصاد العالمي. إذن هذان عاملان يشعران أن هذا النظام بأنهم واثقون بأنهم يمكن أن يتفاوضوا ندا لند مع الأمريكيين، ويبدو لهم الأمر بأنهم قد تجاوزوا المحنة. هم قد عاشوا الحرب، الأمريكيون لم يعيشوها. الإيرانيون قصفوا والنظام قتل قادته، إذن كان هناك الكثير من القتلى في القيادة. أما الأمريكيون فهم آمنون داخل الولايات المتحدة، هذا هو الفارق. الدمار أيضا هائل في إيران طبعا، وأيضا الشعب الإيراني خسر كثيرا لأنهم تعرضوا للقمع في يناير، ثم أيضا تعرضوا لحرب، وهم في وضع اقتصادي مزر. وحتى لو كان هناك اتفاق سيكون هناك توترات داخل إيران. لا أقول إن إيران انتصرت أيضا لأن الجبهة الداخلية موجودة، ربما هذا قد أبعد الخطر الخارجي مع هذا الحلف أو المحور الأمريكي والإسرائيلي، وربما قسمت بين واشنطن وتل أبيب، وهذا حلم بالنسبة للإيرانيين، ولكن امتعاض الشعب الإيراني لا يزال موجودا.
1: إذن يبدو بناء على ذلك أنك تعتبر أن إيران مجرد ملف أساسي عند ترامب، ولكن أمريكا وأداء أمريكا في هذه الحرب عند إيران مسألة حياة أو موت. أشكر وجودك معنا الليلة في هذه التغطية دكتور كليمون تيرم، الباحث في المعهد العلاقات الدولية، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذه الفقرة من تغطية العربية المستمرة من جنيف السويسرية ومن لوسيرن السويسرية، كذلك لتداعيات ومرحلة ما بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وبدء المحادثات المزمعة قريبا. عودة إليك سهام.
2: لك طاهر لضيفك الكريم، شكرا جزيلا. ومشاهدينا نشرتنا مستمرة، وفيها الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران امتثالا لتوجيه ترامب، ولكن السفن ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية. لدينا أيضا عقوبات أمريكية على 3 أفراد وخمس شركات على صلة بإيران، وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية ومشاريع استثمارية.

0: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز، أمان،
1: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
2: راحة،
3: عز، أمان،
4: فخر.
1: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات.

0: نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذكرت سنتكوم في بيان أن قواتها لا تعيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. أشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قواتها وفعاليتها. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران. شملت قائمة العقوبات سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله ودعم أجندته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود القماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. قالت واشنطن إنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات ومشاريع استثمارية. وقد جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. أشار بري إلى أن ذلك يأتي تسهيلا لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، خاصة ما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. ماكرون أقر بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه نبه إلى أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراضي مجاورة، مؤكدا أن سياسة نتنياهو تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة. كما وجه نائب الرئيس الأمريكي رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران. قال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
3: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لهيئة البث الإسرائيلية إنه من المرجح جدا أن يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أشار إلى أنه بحاجة أيضا لمعرفة المرشحين. أضاف ترامب أن على نتنياهو أن يكون أكثر عقلانية وأنه على استعداد للقائه. نواصل نقاشنا مع هنا في الاستوديو مع الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، وينضم إلينا في هذه التغطية من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عاصمة منصور، ومن ديلاور معنا السفير ريتشارد ميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أستاذ صالح، نواصل هذا النقاش من منطلق ما يتم الحديث عنه في الفروق بين النسختين الإنجليزية والفارسية، أنت مطلع على اللغتين، هل بالفعل هناك أي لبس أو فروقات في عبارات أو مصطلحات وما إلى ذلك؟
4: بالطبع هناك فوارق في تفسير النسخة الفارسية بالإعلام الرسمي الإيراني. على سبيل المثال حول ما أشيع حول 300 مليار دولار، إيران تقول بأن هذه يعني صندوق لإيران وهي عبارة عن خسائر، هذا ما تروج له، بينما النسخة الأصلية الإنجليزية تقول أن 300 مليار دولار هي عبارة عن خطة تنمية أو مقترح تنمية بمساعدة الدول المجاورة لإيران.

0: يعني إذا صار هناك اتفاق حول هذه الخطة عندها يمكن مساعدة إيران على التنمية، وهذا مشروط أيضا بسلوك الإيراني حول مضيق هرمز. يعني هناك يعني نص واضح حول أن إيران لا تتقاضى أي مبالغ، وليس هناك حديث عن سيطرة إيرانية على المضيق، بينما إيران تتحدث عن إدارة جديدة وعن رسوم خدمات وغيرها. حول مثلا رفع العقوبات، إيران تتحدث وكأنما تلقائيا ترفع العقوبات عن إيران، لكن الولايات المتحدة أوضعت أن هذا سيتم خطوة بخطوة، وكلما إيران أثبتت بأنها تذهب باتجاه التوافق النهائي الشامل عندها ستفرج الأرصدة المجمدة مرحلة بعد مرحلة وفقا للآليات المتبعة وفق النظام الدولي، وهي يعني صيرورة طويلة يعني مع شبكة معقدة من العلاقات المالية والبنوك والنظام المالي الدولي. لكن إيران تحاول أن تترجم بالطبع لحاجتها لإرضاء الداخل لأنصارهم و يعني إسكات المتشددين أيضا المعارضين للاتفاق. لكن الحقيقة هو أهم من كل هذا هو ما يحكى عن الاتفاق النهائي، عن بنوده، عن النووي، عن الصواريخ، عن سلوك إيران الإقليمي داخليا وخارجيا. المراد من هذا الاتفاق أن تتحول إيران من دولة عدوانية ضد شعبها وجيرانها والعالم إلى دولة طبيعية من خلال إعادة دمجها بالمجتمع الدولي، تحفيزات مالية لها. وكانت هناك مؤشرات على ذلك عندما تحدث مثلا قاليباف بالقبول بدخول الشركات الأمريكية إلى إيران. نص الاتفاق أيضا حتى مذكرة تفاهم دخول يعني مفتشين للإشراف عن حول تفكيك أو تجميد البرنامج النووي الإيراني. هذا بالطبع سيؤدي إلى تغييرات دراماتيكية في داخل إيران. النظام الجديد يحاول أن يسيطر على هذه التغييرات بشكل لا تؤدي إلى تفكك أو تخلخل وبالتالي انهيار النظام. فلذلك نرى نحن هذه المماطلة، هذا الغموض. مثلا لحد الآن لم يعلنوا عن أن الوفد التفاوض سيذهب إلى سويسرا أم لا، يعني في اللحظات الأخيرة. رسالة مثلا مجتبى خامنئي اليوم أيضا فيها الكثير من الغموض، هل هو موافق أو هل هو مخالف، يقول أنه له رأي آخر. هذه هي الأمور أعتقد ستصعب من فرص التوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما. نعتقد 60 يوما أيضا ليست كافية، ولكن الأهم من كل ذلك هو سلوك الإيراني، تركيبة الحكم الجديد، ما القرارات التي ستتخذ، كلها هذه ستؤثر على سير المفاوضات وبالتالي النتائج التي ستصل إليها المفاوضات.
1: طب هذا بالنسبة للداخل الإيراني. السفير ريتشارد، بالنسبة للداخل الأمريكي، يستمر ترامب من خلال تصريحاته المتتالية في الرد على منتقديه في الداخل بسبب توقيعه على مذكرة التفاهم مع إيران. اليوم قال إن توقيع لمذكرة التفاهم هو انتصار لأمريكا، وإن ما يروج له بأن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليار دولار هو أمر غير صحيح. باعتقادكم هل نجح في تهدئة الداخل الأمريكي؟ هل نجح في إقناعهم بهذه المذكرة؟
2: أعتقد بأن الاتفاق سيستمر في إثارة انتقادات من اليمين واليسار في الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لم تحقق ما أراد الرئيس ترامب تحقيقه حين بدأ الحرب. إذن ما وصلنا إليه هو نقطة حيث إن أهم عامل هو إنهاء النزاع والعودة إلى الوضع الذي كان في السابق، وأي فتح مضيق هرمز. ولفعل ذلك اتفقنا طبعا أو وافقنا على رفع الحصار والسماح لإيران لأن تبيع نفطها من دون عقوبات. وكما قال ضيفك، هناك العديد من التفاصيل التي لا تزال تحتاج تفسيرا. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستشارك في إعادة الإعمار ب300 مليار دولار، ولكن الشركات الأمريكية يمكن أن تستثمر في إيران، وبعض جيران إيران يمكن أن يستثمروا في إيران. إذن هناك طريقة لإنشاء الصندوق، ولكن كما قال زميلي هناك فالأمر يحتاج وقتا.
1: طيب أستاذ عصمت، كذلك اليوم جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وجه انتقادات حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون توقيع مذكرة التفاهم. الداخل الإسرائيلي كيف قرأ بنود هذا؟

0: هذه المذكرة وما هي أبرز البنود التي أثارت الانتقادات؟
1: تحياتي لكم. هناك استطلاعات أجرتها القنوات الإسرائيلية حول الاتفاق وهناك خيبة أمل كبيرة. هناك أكثر من 70% يعتبرون أن الاتفاق ليس عادل تجاه إسرائيل، لم يحقق لها أهدافها. وأيضا هناك نسبة كبيرة تتجاوز 60% يعتبرون نتنياهو يعني أيضا فشل في هذه الحرب ولم يحقق انتصار كما وعد. وهذا هو المزاج العام في إسرائيل. هذا ناهيكم عن الإعلام والنخب في إسرائيل وصناع القرار والمعارضة والمستوى الأمني. يعني كل الجهات في إسرائيل تقريبا تجمع أن الاتفاق سيء لإسرائيل ولم يحقق شيء. ولكن أيضا المسؤولية تتوزع هنا بين نتنياهو وبين ترامب، وفوق ذلك كيف يجب التعامل مع الولايات المتحدة، كيف يجب التعامل مع ترامب في ظل هذه الأزمة، في ظل هذه الخيبة من الأمل. الافتراض في إسرائيل وكلام نائب رئيس الأمريكا هو موجه للوزراء سموتريش وبن غفير، وكلاهما متطرفان معروفان لكل العالم وغير مرغوب فيهما. وعلى فكرة بن غفير لم يحصل على تأشيرا لدخول الولايات المتحدة قبل يومين، يعني هو حتى قبل هذه التصريحات لا يحظى باحترام. ولذلك هم في أجواء الانتخابات وفي ظل الوضع الشعبي الرافض للاتفاق يحاولان يعني أن يخلقا هذه الأجواء وأن يصعدا على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة. لكن التحذير الكبير هو أن تتحول هذه الملاسنة وهذا يعني هذه المناوشات والانتقادات للإدارة الأمريكية إلى تدهور في العلاقات فعلا، وهذا يبعد إسرائيل في المرحلة القادمة من التفاوض عن دائرة القرار وطاولة المفاوضات، وبالتالي يفاقم الأزمة أكثر وأكثر. أنا أفترض أن نتنياهو الآن هو في مرحلة تقليل الأضرار، هذا هو ما يسعى إليه، احتواء الموقف الأمريكي، التقرب من ترامب، وأن يكون لاعب وإن كان ليس يعني مؤثر كما كان في السابق، ولكن على الأقل أن لا يقصى وأن لا تفرض على إسرائيل إجراءات. ليس يعني الاتفاق وقع الآن، بقيت مرحلة التفاوض على تفاصيل الاتفاق، ولكن الأخطر هو ماذا سيحدث في سوريا، في لبنان، في الجبهات الأخرى، وهل سيكون هناك ضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات ميدانية، وهذا بتقديري سيصعب المهمة على نتنياهو.
0: طيب أستاذ صالح، حتى الآن نتحدث عن توقيع ترامب وبيسيشكيان مذكرة تفاهم، اتفاق إطار لبدء المفاوضات الفنية والتقنية حول القضايا الجوهرية. حتى أن رفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لم يتم، وهو مرهون بتنفيذ إيران لتعهداتها خطوة بخطوة. لماذا يعني أثارت هذه المذكرة انتقادات في الداخل الأمريكي وفي الداخل الإسرائيلي مثلا؟
2: نعم بالطبع، يعني كما أن هناك موافقون للاتفاق هناك معارضون أيضا، سواء في داخل إيران أو في داخل إسرائيل وحتى في الولايات المتحدة. بعض صقور الجمهوريين أيضا غير راضون عن فحوى هذه المذكرة. هؤلاء بالنسبة للإيرانيين بالطبع يعني قسم لا يستهان به من قادة الحرس الثوري من تيار الأصول المتشدد الذي هو تقريبا الآن يتحكم بكل مراكز صنع القرار والمؤسسات القيادية في إيران. لكن في الآونة الأخيرة يعني تم إسكاتهم نوعا ما من بعدما يعني أقنعوا بأن إيران ستحصل على امتيازات، لكن هؤلاء لا يزالوا يصرون على أن إيران منتصرة ويجب أن تطالب بغرامات، ولم يكن عليها أصلا القبول بهذه المذكرة، ويعتقدون بأنهم كان على إيران أن تمضي قدما بفرض شروطها وتطرد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الشعارات الحقيقة التي يصفها الكثير بأنها أوهام. لكن هذا التيار موجود الحقيقة، وهو الذي سيكون الحقيقة أحد عوامل إفشال الاتفاق إذا لم تصل الأمور إلى يعني توقيع الاتفاق النهائي. لكن هناك أيضا تيار يمكن أن نصفه بالبراغماتي الواقعي، فيه أيضا من داخل الحرس الثوري والحكومة والتيارات الأخرى يعتقدون بأنه يجب الانحناء للعاصفة للحفاظ على النظام أو تبقى منه، ويعني استغلال هذه الفرصة لكسب يعني مكاسب اقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور. لأنه أكثر ما يقلق النظام الآن هو الاستحقاقات الداخل، هناك يعني 4 أشهر من تعطل الحياة، الأنشطة الاقتصادية، هناك غلاء، انهيار العملة، هذا طبعا ترتب عليه تضخم كبير، ترتب عليه أيضا فساد كبير من ناحية،
0: وهذا ما أجبر إيران

0: على توقيع هذه المذكرة.
1: خليفة أشار بوضوح يعني إلى هذه النقطة، أنه يجب، قال يجب أنه في هذه المرحلة أن نأخذ المبادرة من أيدي الوحدات الصاروخية ونذهب لمعالجة المشاكل الاقتصادية. لكن هذا أيضا تحدي كبير، نحن لا نعرف بالضبط الآن يعني تركيبة الحكم، هذا يعني ينعكس على أداء المفاوضين، ينعكس على مواقف إيران. تحدثنا قبل قليل أنه لحد الآن إيران لم تبين من سيذهب وكيف ستكون المفاوضات وما هي التنازلات والتعهدات التي ستقدمها إيران وستلتزم بها وإلى أي مدى.
0: أشكرك جزيل الشكر، للأسف انتهى وقت تماما. في الاستوديو كنت معنا الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، أشكر كذلك ضيفي من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، وأمين ديلاور السفير تشارلز ميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط، أشكركم جزيل الشكر. هذه الساعة انتهت لكن تغطية العربية مستمرة، ابقوا معنا. وفي نهاية النشرة نذكركم بأبرز العناوين. في لغة صارمة، نائب الرئيس الأمريكي يطالب إيران بتغيير سلوكها إذا أرادت الحصول على المزايا الاقتصادية. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران امتثالا لتوجيه ترامب، ولكن السفن ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية. في أول تعليق له على مذكرة التفاهم مع أمريكا، المرشد الإيراني يقول إنه وافق عليها بعد تعهدات ببيسشكيان بصون حقوق الشعب. عقوبات أمريكية على 3 أفراد و5 شركات على صلة بإيران، وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية ومشاريع استثمارية. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يقول إن مذكرة التفاهم تعد انتصارا ويصف دفع 300 مليار دولار إلى إيران بالأخبار الزائفة. مجتبى يوافق على مذكرة التفاهم والتفاوض المباشر مع واشنطن ويحمل بازاشكيان المسؤولية. مبعوث ترامب يؤكد بأن إيران ستفتح مواقعها النووية أمام مفتشي وكالة دولية للطاقة الذرية بعد التوصل إلى اتفاق. تقييم يؤكد انخفاض التهديد الأمني في مضيق هرمز والجيش الأمريكي يعلن انتهاء حصار الموانئ الإيرانية.
1: And it's one of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting.
0: ونائب ترامب يقول إن حزب الله لن يحصل على أي مزايا أو أموال بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. أهلا بكم. البداية من تصريحات الرئيس دونالد ترامب وقوله إن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. وعبر منصته تروث سوشيال أكد ترامب في تدوينة أن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران واصفا هذه الأخبار بالزائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما، مشيرا إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على الجبهات كافة بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

0: وفي أول تعليق له على مذكرة التفاهم قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه كان يمتلك رأيا آخر في البداية، لكنه وافق بعد تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وأعضاء مجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا التي ستجرى مستقبلا لا تعني بالضرورة قبول رأيها. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين. إذن هل حسم موضوع طبيعة الوفد المشارك في المفاوضات التقنية في سويسرا؟
1: يعني لا يوجد حتى الآن شيء رسمي، ولكن بحسب المشاركات السابقة وبحسب ما تشير بعض وسائل الإعلام لأن هذا الوفد سيكون وفد سياسي طبعا يترأسه جيد إيفانز وقد أيضا يشمل ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وأيضا هناك الوفد التقني خبراء من وزارة الخارجية ومن وزارة الخزانة، خاصة خبراء فيما يتعلق بالعقوبات، وأيضا وفد يعني من خبراء من مجلس الأمن القومي، إضافة إلى خبراء نوويين لمتابعة عمليات التفتيش والتقنيات، يعني التفاوض حول تقنيات التفتيش والرقابة التي ستخضع لها المنشآت النووية الإيرانية. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء مؤكد جيلان بشأن هذا الموضوع.
0: ونقف معك عند آخر التصريحات والمواقف الأمريكية الصادرة من مسؤولين حول المفاوضات أو حول مذكرة التفاهم وما رشع عنها من جدل واسع في الداخل الأمريكي.
1: بالفعل جدا، يعني الجدل يتصاعد كثيرا، وهناك الآن نشعر بأن هناك حملة يقوم بها الرئيس الأمريكي وجيد إيفانز والمسؤولون الأمريكيون. ستيف ويتكوف كان اليوم على اتصال مع عدد من المشرعين في الكونغرس لإطلاعهم على هذه المذكرة، ودافع عن هذه المذكرة بسبب الانتقادات المتزايدة من الطرفين في الحقيقة. يعني هناك الآن شبه إجماع تقريبا ما بين الديمقراطيين والجمهوريين على أن هذه المذكرة غير جيدة. الديمقراطيون طبعا موقفهم حاد جدا منها، يعتبرونها استسلاما كما يصفها زعيمهم في مجلس الشيوخ شاك شومر، وحتى جين شاهين كان لها يعني بيان لافت عندما قال بأن هذا الاتفاق أسوأ حتى من اتفاق أوباما الذي وقعه عام 2015. الجمهوريون وإن لم ينتقدوا دونالد ترامب بمعظمهم، ولكنهم أشاروا إلى أن لديهم قلق من هذا الاتفاق. رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر رفض الاتفاق وعبر عن ذلك صراحة أيضا في بيان، وحتى تيد كروز وهو من حلفاء دونالد ترامب أيضا عبر عن قلقه وقال بأن من الخطأ إعطاء نظام ديني في طهران هذه الأموال. لذلك هناك مطالبات أكثر ليكون هناك شرح أكثر للتفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق. صحيح أن هناك أيضا من دافع عن هذا الاتفاق من بعض الجمهوريين، وهذا أمر كان طبيعي كنا ننتظره، ولكن الجو العام الجمهوري في مجلس الشيوخ قلق. البعض عبر عن رفضه بشكل صريح جدا، وهناك طبعا الجمهوريون الذين لن يشاركوا في الدورة الثانية القادمة.
0: ولكن هل يمتلكون أي أوراق ضغط على الرئيس الأمريكي لتغيير موقفه، أم هم فقط سيتم اطلاعهم على فحوى هذه المذكرة وشرحها بإسهاب أكثر للمشرعين الأمريكيين؟
1: رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس بشكل نهائي سيتطلب تصويت في الكونغرس في مجلس الشيوخ. إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ غير راضين عن هذا الاتفاق وانضموا إلى الديمقراطيين يستطيعون عرقلة رفع هذه العقوبات، وبالتالي يوجهون ضربة لهذا الاتفاق. ويبدو أنهم يرون بأن هذا الاتفاق سيء جدا لدرجة أنهم يعني تجرؤوا على أن يهاجموا الاتفاق، وخاصة أن منهم من حلفاء لدونالد ترامب ولا يتجرؤون عادة كما قال شاك شومر أن يقولوا شيئا ضد دونالد ترامب لكنهم وهاجم الاتفاق. يعني سأذكر منهم تام قاتن رئيس لجنة الاستخبارات قال بأنه يثق بالرئيس وشكر الرئيس على كل ما جهوده، ولكنه قال بأنه قلق أيضا من هذا الاتفاق. طبعا لا نعرف إلى أي درجة قد يضغط الرئيس عليهم لإجبارهم على التصويت، ولكن هناك مسألة مبدئية خاصة فيما يتعلق بصقور الجمهوريين هو أن إيران تشكل خطرا على الولايات المتحدة، وهم يرون أن هذا الاتفاق إلى حد ما لصالح إيران خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني. أيضا لديهم تخوفات رغم كل الشرح الذي استفاض به جيد إيفانز ودونالد ترامب حول 300 مليار دولار، إلا أنهم يتخوفون من هذا المبلغ ويقولون هذا ستستغله إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتمويل جماعاتها في المنطقة. لذلك من المرشح أن ينضموا إلى الديمقراطيين إذا كان هناك تصويت ضد هذا

0: يعني
1: نعم
0: الأمور في الحقيقة ليست مستقرة بالنسبة للموقف من هذا الاتفاق، على الأقل على الجانب الجمهوري، يعني
1: يعني
0: الديمقراطيون
1: أصلا
0: حسم
1: جدي
0: الموقف
1: فانس
0: اتفاق
1: حسم
0: سيء.
1: الأمر أنه لن يعطي أي إعفاءات أو امتيازات اقتصادية ما إذا كان لم تلتزم إيران بتعهداتها، وإذا يعني وهذا الموقف متسق مع الكثير من الجمهوريين. على كل حال لنرى في قادم الأيام يعني الديناميكية الأمريكية كيف ستجري في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا من واشنطن المراسل العربي حسين الطوط. وينضم إلينا من الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أهلا بك، أهلا بك أستاذ صالح. رئيس البرلمان العراقي وفي رد على رسالة المرشد مجتبى خامن قال محمد باقر قليباف إن المهمة المكلف بها هي السعي لتنفيذ بنود وشروط الاتفاق. أستاذ صالح، يعني عشية المفاوضات المرتقبة في سويسرا، كيف تبدو الأجواء في إيران؟ هل هي فعلا مقبلة على تقديم تنازلات من خلال ما استشفيته من تصريحات ومواقف في الداخل الإيراني؟
2: الحقيقة أهم موقف اليوم هو موقف المرشد الجديد مجتبى خامنئي بطبيعة الحال، الذي ألقى يعني بالمسؤولية على عاتق بيزشكيان، وقال أنه بعد قال كان له رأي آخر بمذكرة التفاهم وبالمحادثات، وقال بعدما أعلن يعني بيزشكيان والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مسؤوليتهم فأنا وافقت على هذا، وكأنه يشير يعني إلى مواقف المتشددين يعني خلال الأيام الماضية ناقشناها كثيرا هنا، وصلوا إلى حد الهتاف وتخوين قاليباف وروحاني. هذا يعني أنه
1: يعني أطفى شرعية ما للمفاوضات أو لبازاشيكيان وسعيه لإبرام اتفاق، ولكنه في الوقت نفسه يقول مجتبى خامنئي أن المفاوضات المباشرة مع أمريكا لا يعني بالضرورة القبول برأيها، وبالتالي هل هو يشكك اصلا بجدوى هذه المفاوضات ام هو فقط للاستهلاك الداخلي؟
2: يعني نقطتين، هو اولا لا يريد تحمل المسؤوليه مباشره بالرغم انه وفق الدستور الايراني قضايا من هذا القبيل، المعاهدات الخارجيه، السياسه الخارجيه، قضايا السلم والحرب كلها من صلاحيات المرشد الاعلى، ولكن هو قال انه اعطى ترخيصا لبيزشكيان، وكانه بيزشكيان هو الذي ادار كل هذه العملية التفاوضية، بينما خلال الأيام الماضية كان الدور الأكبر لقاليباف، لكن فجأة رأينا أنه بيزشكيان يوقع. لحد الآن ليس هناك حديث أصلا عن الذهاب الوفد الإيراني، هذا اللغط يعني أيضا يعني يزيد الأمر،
1: جدا مهمة يعني.
2: نعم يزيد الأمر غموضا أنه لماذا إيران دائما في الدقيقة الأخيرة تبقي الأمور غامضة، تارة تتحدث أنه إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في لبنان، وتسرب بعض الأخبار أن الوفد لن يذهب بسبب هذا الانتهاك. هناك أيضا حديث يعني عن الانقسامات هذه لولا يعني لم تكن مستمرة لما رأينا هذا الموقف من مجتبى خامنئي اليوم.
1: يعني طبيعة الوفد المشارك في هذه المفاوضات أم حتى الآن
2: غير واضح؟ يعني
1: غير واضح.
2: نعم يعني من المقرر كان أنه يحضر قاليباف وعراقجي، لكن لحد اللحظة لم تعلن إيران رسميا عن أن الوفد سيشارك، ربما في الدقائق الأخيرة وغدا صباحا سيعلنون عن التفاصيل إذا ما كانت ستعقد فعلا هذه المشاورة، لكن ليست يعني القضايا البروتوكولية هي مهمة بقدر ما ستقوم به إيران من التزامات على الأرض، يعني خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. أيضا إيران الآن تقدم تفسيرات يعني منافية تماما لفحوى مذكرة التفاهم، تتحدث عن مثلا 300 مليار دولار، لم تقل يعني المذكرة أنه إيران ستمنح 300 مليار، تقول أنه هناك خطة تنمية أن تساعد إيران إذا رأت دول المنطقة
1: وكل
2: ذلك.
1: هذا مربوط بسلوكها يعني وليس بالمجان.
2: إيران تصور الأمر لجمهورها كأنه مباشرة ستحصل على 300 مليار وسترفع العقوبات وسيتم الإفراج عن الأرصدة المجمدة، لكن هذا كله غير صحيح.
1: طيب.
2: ويدل على أنه هناك تناقض بين ما يتم التصريح به وبين الخطوات التي ستتخذها إيران على الأرض.
1: طب كيف تلقف الداخل الإيراني اليوم ما صرح به جيدي فانس الذي أسهب في شرحه لمذكرة التفاهم هذه؟

0: هذه وربط بشكل واضح أي امتيازات اقتصادية بسلوك جيد لإيران، وبالتالي وتحدث عن جنتلمان أجريمنتس، أي اتفاقيات يعني تحت الطاولة إذا صح التعبير، أو جانبية، اتفاقيات جانبية تلزم إيران بتجميد برنامجها النووي، باستخراج المخزون اليورانيوم عالي التخصيب. إذن كلها نقاط جوهرية حتى الآن ترفضها إيران.
1: إذن وهذا المهم، هذا يعني جوهر الخلاف بين الإيرانيين أنفسهم، يعني المتشددين الآن اليوم. يعني قرأت الكثير من التصريحات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من نواب التيار الأصولي المتشدد الذين يقولون بأن إيران تعهدت، بمعنى قدمت تنازلات كبيرة. صحيح لم تشمل يعني هذه النقاط في بنود مذكرة التفاهم، لكن إيران في المحادثات خلف الكواليس تعهدت بهذه الأمور، تعهدت بأن تذهب باتجاه حل مشكلة اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا المنشآت النووية، البرنامج ككل. الإيرانيين يطالبون بتفكيك كامل بحيث لا تتمكن إيران حتى لو خرجت من أي اتفاق مستقبلي أن تذهب باتجاه التخصيب بهذه النسبة العالية مرة أخرى. هذا يتطلب يعني إشرافا دوليا صارما، دخول فرق تفتيش، دخول يعني فرق أمريكية. كان هناك يعني إشارات في حديث قاليباف أنه إيران وافقت جزئيا عن دخول قوات الأمريكية عن قبول، لأنه الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أنها عمياء لا ترى الأنشطة التي تحدث في داخل إيران. يعني في السابق كانت هناك كاميرات، كان هناك مفتشين، الآن هذا يعني يحتاج على وجه السرعة أن تدخل فرق المفتشين، خاصة بالأماكن المشبوهة التي سبق لإيران وأجرت فيها أبحاث تتعلق بالبعد العسكري للبرنامج النووي، وهذا وفق تقارير الوكالة وقرارات
0: موضوع البرنامج الصواريخ. جي دي فانس قال بصراحة أن هناك سيكون كبح جماح للبرنامج الصاروخي الإيراني، فيما عرقجي كان يتحدث بعد توقيع الاتفاق كان يتحدث أن القدرات الدفاعية لن يتم بحثها حتى.
1: الكل يقولون ذلك، يقولون لن نناقش الصواريخ، لن نناقش الأذرع والميليشيات ونفوذ إيران الإقليمي، لكن لو لم تقدم إيران هذه الضمانات بأن تذهب إلى مناقشة كل هذه القضايا العالقة، لا أعتقد أن هذه المذكرة التفاهم كانت ستنجز. يعني التحدي الآن هو هذا، ما تصرح به إيران وما ستلتزم به في المستقبل. صحيح أنه هذه الفترة كان جميع بحاجة إليها الإيرانيون، يعني بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب الحصار البحري الذي كان يعني يثقل كاهلهم، والخسائر وصلت إلى نصف مليار يوميا، بالإضافة إلى التضخم والغلاء في الداخل، الوضع المعيشي، الخوف من انفجار المجتمع بسبب هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور. لكن بطبيعة الحال هناك تيار يعني لا يزال يصر أو يعتقد بأنه منتصر، وكان يطالب بأكثر من هذا، يطالب بغرامات. لذلك نحن رأينا تفسيرات مختلفة لمذكرة التفاهم، والمسؤولين الإيرانيين يقولون بأننا لن نناقش كل هذه القضايا، الصواريخ والمسيرات والنفوذ الإقليمي، لكن هذه هي الحقيقة جوهر ما سيتم الحديث عنه للاتفاق النهائي. هذه هي التي يعني إما أن تؤدي هذه الأمور إلى أبرام اتفاق شامل، أو أن تعود الحرب. يعني خطر الحرب لا يزال قائما، صحيح أنه الآن تم رفع الحصار البحري، لكن القوات الأمريكية لا تزال
0: متواجدة
1: موجودة في المنطقة،
0: وأبقى خيار العسكري موجودا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات الأخيرة. على كل حال شكرا جزيلا لك، كنت معنا هنا في استوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، شكرا جزيلا لك.

0: أمام الكونغرس وفي آخر تصريحاته يقول مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المواقع النووية بعد الاتفاق. تملك إيران شبكة منشآت نووية بالغة التعقيد والتحصين. هنا تقبع نطنز العصب الرئيسي لعمليات التخصيب، وتتحصن فوردو في عمق الجبال كملجأ منيع ضد الضربات، بينما تمثل أصفهان المركز التكنولوجي لتصنيع الوقود. هذه المواقع تشكل نواة صلبة لبرنامج يضع المنطقة دائما على حافة الترقب. وهنا صممت إيران تحصيناتها الجبلية لحماية اليورانيوم المخصب ظنا منها أنها منيعة. واشنطن كسرت هذه المعادلة عبر عملية مطرقة منتصف الليل العسكرية، مستخدمة قاذفات الشبحية وقنابل بيتول خارقة JBU-57 للمخابئ. ضربات دمرت المداخل والمنشآت السطحية وعطلت سلاسل التوريد بشكل كبير. ومع تحول الميدان إلى أداة لفرض الشروط، يوجب مشروع التفاهم الجديد على إيران التخلي عن هذا الترسيم، متضمنا خفض مستويات تخصيب اليورانيوم من 60% إلى ما دون 5%، وهي الفئة المعتمدة للاستخدامات المدنية. طهران تظهر ليونة سياسية وتلمح لتخفيف مخزونها، لتبقى هذه الأرقام المحور الأبرز في تفاوض مستمر بانتظار الحسم.
1: في عالم تتغير فيه موازين القوة بسرعة، هناك مادة واحدة قادرة على أن تصنع الفارق بين الطاقة والسلاح. هذه المادة هي اليورانيوم. تسمعون عنه كثيرا في أخبارنا، لكن ما هو ولماذا يثير كل هذا القلق؟ اليورانيوم عنصر طبيعي يستخرج من باطن الأرض، لكنه يحمل طاقة هائلة داخل ذراته. يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء أو في تطبيقات طبية وصناعية مهمة، لكن القصة تبدأ عندما يتم تخصيبه. ببساطة، التخصيب هو زيادة نسبة الجزء الأكثر نشاطاً في اليورانيوم ليصبح أكثر قدرة على إنتاج الطاقة. عند مستويات منخفضة يستخدم بشكل سلمي داخل المفاعلات النووية، لكن مع ارتفاع النسبة يدخل منطقة أكثر حساسية، قد تستخدم في أغراض عسكرية. من هنا يبدأ القلق العالمي، ولهذا تتابع الدول هذا الملف عن قرب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من خلال التفتيش المباشر داخل المنشآت وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الدقيقة، إلى جانب تحليل العينات البيئية لمتابعة نسب التخصيب بدقة والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها. لهذا عندما تسمعون عن اليورانيوم، تذكروا أنكم لا تسمعون فقط عن عنصر طبيعي، بل عن مادة قد تغير موازين العالم.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار المفروض على إيران امتثالا لتوجيه ترامب. ولدينا أيضا ماكرون يحث نتنياهو على وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على إيران، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت سانت كوم في بيان أن قواتها لا تحيق حاليا عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وأشارت إلى أن سفنها الحربية ستبقى في المنطقة لضمان التزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بشكل كامل لقواتها وفعاليتها. وفي السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أفراد وخمس شركات مرتبطة بإيران، وشملت قائمة العقوبات سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله ودعم أجنداته، إضافة للقيادي في حزب الله محمود قماطي. كما استهدفت العقوبات شبكة أعمال يديرها علاء حمية في لبنان وسوريا والعراق. وقالت واشنطن أنها وفرت إيرادات لحزب الله عبر عقود تجارية وشركات واجهة ومشاريع استثمارية. وتنضم إلينا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة أمال. إذن يعني قبيل انطلاق المفاوضات التقنية في سويسرا، تفرض أمريكا عقوبات على الأذرع الإيرانية في المنطقة، وتضغط على أذرعها لحصر سلاحها بيد الدولة سواء في العراق أو في لبنان. هل بذلك هي تتجه إلى معالجة أذرع إيران بنفسها ومن دون حتى الاتفاق مع إيران؟ أم كيف نفهم المشهد الآن؟
8: أولا صباح الخير أو مساء الخير، وشكرا على الاستضافة. واشنطن في خطوتها اليوم هي تقول أنها مستمرة في سياستها نحو محاولة تقييد أو حتى التخلص من أذرع إيران في المنطقة، لأن هناك انتقادات كثيرة للمذكرة أو الاتفاق الذي تم مع إيران في واشنطن وفي إسرائيل، تقول أن هذه المذكرة فشلت في معالجة موضوع الأذرع. وهذا يعني قراءة غير صحيحة جدا لموقف أمريكا، مع أن الموضوع غير موجود في مذكرة، ولكن واشنطن لم تتخلى يوما عن هذا كهدف من أهدافها في المنطقة. لذلك في فرض العقوبات الجديدة، واشنطن تقول أنها مستمرة في هذا، وهي إذا تحدثت إلى مسؤولين أمريكيين يقولون أن هذه ستكون جزء من المفاوضات المقبلة مع إيران، وأن واشنطن لن تتوقف يوما عن هذا الموضوع. لذلك يجب النظر إلى هذه العقوبات على أساس أنها استمرارية للسياسة الأمريكية المتبعة تجاه هذه الأذرع، وأنها لن تسمح لإيران بعد اليوم أو أن تستمر في أن يكون لديها أذرع ولديها وكلاء في المنطقة تؤدي
7: لعدم. قبل أن
8: اليوم على الموضوع
7: صحيح
8: طلبون ذلك من إيران.
7: نعم، وأسهب في شرح الموقف الأمريكي، ولكن يبدو أنه لم يقنع الكثيرين. يعني حتى قبل أن يجف حبر هذه المذكرة قالت إيران أنها ستمول حزب الله من جديد فور حصولها على الأموال، وقد يعني توجه هذا السؤال إلى فانس وقال

0: لأنه لا وأنه يعني يعتبرون أن أي أموال ستوجه إلى إيران هي مرتبطة بسلوكها، إلى أي مدى كان ذلك مقنع برأيك أستاذة أمال؟
1: يعني كلام نائب الرئيس الأمريكي هو يعني للداخل الأمريكي أكثر منه للخارج، لأن هناك الكثير من الانتقادات لهذا الاتفاق، وأيضا موجهة إلى إسرائيل، لأن هناك اليوم توتر كبير في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. والكلام الذي قاله فانس اليوم هو أول مرة في تاريخ العلاقة يقول مسؤول أمريكي هذا الكلام لإسرائيل بهذا الشكل العلني. يعني ربما كانوا يقولون لهم في السر، ولكن اليوم كان هناك الكلام علني. ولكن يعني هناك الكثير من الخبراء والمحللين الذين يعني يقولون أو يعرفون أن قدرة واشنطن ستكون محدودة في موضوع الوكلاء، لأنه إذا قررت إيران مثلا كما قالوا أمس أنها عندما تستلم الأموال ستعطي أموال لحزب الله، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تمنع ذلك؟ هم قالوا أنهم يراقبون البنوك، يراقبون الحدود، يراقبون كل شيء، ولكن بالرغم من كل هذه الأمور كانت إيران تنجح في إرسال الأموال إلى حزب الله، لأن لديهم طرق سرية يقومون بذلك. لذلك هذا الموضوع لن ينتهي بانتهاء المفاوضات، سيكون هناك استمرارية لهذا الموضوع، وواشنطن ستستمر في سياستها التي تحاول أن تحد من قدرة إيران على إرسال أموال وعلى مساعدة وكلائها في المنطقة. وهذا الكلام الذي صدر عن إيران هو يعطي إسرائيل الذريعة لتقول أنها يجب أن تستمر في احتلال لبنان، ويجب أن تستمر في الحرب في لبنان والاحتفاظ بمنطقة محتلة في لبنان للدفاع عن نفسها. لذلك إيران لا تساعد أحدا في قول هذا الكلام وفي الإعلان هذه الإعلانات التي تقوم بها.
0: رغم أن ترامب طالب بتهدئة الجبهات، جميع الجبهات بما فيها لبنان، وحتى فهم بإسرائيل أن هذا ضغط على إسرائيل حتى الانسحاب من لبنان، هل هكذا هي الأجواء في واشنطن أيضا؟
1: هناك تقارير تتحدث عن أن الضغط الأمريكي على إسرائيل سوف يستمر ليس فقط للانسحاب من لبنان، هناك تخوف في إسرائيل في الصحافة الإسرائيلية اليوم من أن الضغط على إسرائيل سوف يستمر لأن ترامب يريد الانسحاب من لبنان وأيضا من الجولان في سوريا، لأنه الرئيس ترامب الآن يتحدث عن سلام شامل في المنطقة جراند بارجن، ولذلك يريد أن ينهي هذا الملف بالانسحابات. ولكن أعتقد أن هذا سيكون صعبا جدا عليه، لأن نتنياهو لديه قدرة على يعني استخدام الكونغرس والرأي العام الأمريكي،
0: وليس فقط نتنياهو، حزب الله سيعطيه الذريعة لأنه لن يقدم سلاحه ولن يسلم سلاحه، وبالتالي كيف سينسحبون؟
1: لذلك هناك انتقاء مصالح اليوم بين إسرائيل وحزب الله حول موضوع عدم انهاء الوضع في لبنان والحفاظ عليه كما هو الآن. وهذه مسألة مأساة بالنسبة للبنان، لأن لبنان يمكن أن يدفع ثمن هذه الصفقة، لأن نتنياهو المحاصر الآن والذي لديه انتخابات مقبلة ربما يستخدم لبنان كأرض معركة بينه وبين ترامب لكي يسوي خلافه معه ولكي يعطي الشعب الإسرائيلي انتصارا يحاول أن يحصل عليه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا استمرار الهجمات على حزب الله يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. ماكرون أقر بأن حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل، لكنه نبه إلى أن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على الأراضي المجاورة، مؤكدا أن سياسة نتنياهو تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة. وينضم إلينا من باريس الدكتور حسن تليلي المحلل السياسي، أهلا بك دكتور. إذا ماكرون أيضا قال أن هناك علامات استفهام كثيرة حول مذكرة التفاهم ولا يعتقد أن الحرب انتهت، لماذا يشكك بنتيجة هذه المذكرة برأيك؟
2: في البداية تحية للمشاهدات والمشاهدين، شكرا على الاستضافة. الرئيس ماكرون منذ البداية كان يدعو إلى إنهاء هذه الحرب، وهو من القادة الأوروبيين الذين لم يكونوا مع الطريقة التي شنت من خلالها هذه الحرب. كان يقول إنه كان

0: لزاما على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل أن تأخذ رأي المجلس الأمن الدولي، وأن يتم ذلك بالتشاور مع فرنسا ومع الدول الأخرى، ولكن ذلك لم
1: يعني
0: يحصل
1: هو رحب
0: الآن.
1: بتوقيع مذكرة التفاهم.

0: الرئيس الأمريكي في قصر فرساي، هذا مذكرة التفاهم هذه، وكان إلى جانبه، ولكنه يرى أنه من الصعب جدا في ظرف 60 يوما التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويجعل إسرائيل تحجم عن ضرب لبنان وعن الخروج من لبنان، وقبول أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بكل الشروط الإيرانية كما قدمت حتى الآن. وبالتالي يشكك، كما يشكك غالبية المحللين السياسيين في إمكانية التعويل أو البناء على مذكرة التفاهم هذه. يعني هناك اليوم انتظار كبير من الأيام الـ60 التي
1: بدأت فعليا. نعم،
0: ولو بدأت اليوم هذه المفاوضات، ولكن هناك أيضا مقولة تتردد لدى القادة الأوروبيين ولدى كبار المتابعين عن كثب، يقولون إن من الصعب جدا، الملف شائك، ثم إن الموقف الأمريكي بدأ، يعني الموقف الأمريكي بدأ كأنه من خلال مذكرة التفاهم كما أنه استجاب لكل الشروط التي فرضتها إيران، وبالتالي هناك تخوف من إمكانية الاستجابة الطرف الأمريكي لكل المطالب الأمريكية، ولكن في الوقت ذاته هناك قناعة بأن هذه المفاوضات ربما تسفر عن بلورة موقف أمريكي جديد يلتزم وأساسا يكون امتحان للولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران، بشأن
1: طب
0: التزام.
1: في ضوء كل ما جرى خلال الأشهر الفائتة، هل يمكن لأوروبا أن تلعب دور كشريك كحليف لأمريكا في خوض المعركة الكبرى مع إيران، ولو دبلوماسيا أو عسكريا؟
0: فرنسا كانت، والرئيس ماكرون كان أول قائد من قادة دول الاتحاد الأوروبي الذي طرح فكرة
1: نعم.
0: إنشاء تعالي.
1: أظن، ولكن في هذا السياق ترامب يقول لأكسيوس الآن أن أمريكا هزمت إسرائيل عسكريا، ومذكرة التفاهم تمثل استسلامها غير المشروط، هكذا يقرأ ترامب مذكرة التفاهم.
0: ليست هذه القراءة ليست جديدة. ترامب الآن، وهذا ما فهمه الرئيس ماكرون، ترامب يقول كلمة، يقول شيئا ثم يناقض نفسه في نفس اليوم مرتين أو 3 مرات. المهم الآن لا ننسى أن مذكرة التفاهم هذه في نهاية المطاف حتى تكون شرعية وحتى تؤدي إلى شيء إيجابي، يشترط أن يكون مجلس الأمن ضامن بالنسبة للاتفاق النهائي في حصول اتفاق نهائي. وإذا كان مجلس الأمن يضمن في ذلك، بمعنى هذا يفتح الباب أمام قوى أخرى، منها فرنسا، منها المملكة المتحدة، منها القوى الكبرى مثل روسيا، مثل الصين. وفرنسا لديها قناعة بأن لا بد من التحاور بحزم مع إيران، ولكن ما يزعج الفرنسيين ويزعج الأوروبيين هو تخلي الرئيس الأمريكي عن السلاح البالستي الإيراني، والأوروبيون يرون أن هذا السلاح يشكل خطرا على مستقبل أوروبا وخطر على يتجاوز حدود المنطقة، وبالتالي فهم لن يسكتوا عن هذا.
1: لن يسكتوا، ولكن لا يريدون المشاركة بالعمل العسكري، ولا يريدون الضغط على إيران، يعني يريدون فقط نتائج من دون جهد حقيقي.
0: لا، الحقيقة بالنسبة لابد أن نكون واضحين، يعني موقف الأوروبي أو الدول الأوروبية اتضح من خلال الهجوم، الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد ذلك أن هناك قوة واحدة في الغرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. أما أوروبا أو اليابان أو القوى التي كانت تحسب على أنها قوى غربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اتضح أنها يعني مواقفها السياسية. وصحيح أن الأوروبيين رفضوا كلهم تقريبا بما فيهم المملكة المتحدة المشاركة في الحرب التي أعلنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، لا لأنهم ضد مبدأ شن هذه الحرب، ولكن الإطار الذي شنت فيه هذه الحرب يقولون إنه إطار يفتقر إلى الشرعية الدولية. هي هذه الدول متمسكة بالشرعية الدولية وتحاول
1: وضحت الصورة.
0: نعم، والرئيس ماكرون يحاول أن يلعب دور دبلوماسي، يعني ليست لفرنسا الإمكانيات الكبرى، ولكن يحاول أن يقوم
1: نعم
0: بهذا الدور حتى الآن.
1: نعم شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من باريس الدكتور حسن تليلي.

0: المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ونتابع من انعكاسات الاتفاق على لبنان، حيث جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر التأكيد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وأشار بر إلى أن ذلك يأتي تسهيلا لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة فيما يتعلق بالبند الأول الخاص بوقف إطلاق النار. السفير الإسرائيلي في واشنطن قال إن تل أبيب ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إذا لم ينتهكه حزب الله، مضيفا بأن إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على أي هجمات تشن ضدها وفي إحباط التهديدات الموجهة على أراضيها ومواطنيها وجنودها، حيث ستحبط أي تهديد يتم رصده. وخلال لقاء تلفزيوني أعرب سفير إسرائيل لدى أمريكا عن أمله بأن تتم مناقشة صواريخ إيران البالستية خلال مفاوضات 60 يوما مع أمريكا.
1: Tehran is not like any other state in the region. They're not like any other state altogether. They're a murderous bunch of thugs. And if they have ballistic missiles, they're going to use them on their neighbors.
0: السفير الإسرائيلي في أمريكا شدد أيضا على ضرورة ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، كما حذر حزب الله من أن إسرائيل لن تسمح له بالاستمرار في مهاجمتها.
1: We can't have Hezbollah on our border. And we can't have Hezbollah continue to maintain tens of thousands of their R1 fighters, their terrorist fighters that try to infiltrate northern Israel and fire shoulder-to-shoulder missiles and killer drones into our communities. So we're very hopeful that Iran will not be allowed to dictate the future of Lebanon for the Lebanese and for Israel.
0: وقبل ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع إيران تتضمن عدم تدفق أي أموال إلى حزب الله، مشددا على أن إيران لم تحصل على أي مزايا من الاتفاق.
2: And it's one of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah. So it's interesting where people will say that the MOU is bad because the MOU produces consequences that were actually happening well before the MOU was signed. That's not a reflection on the MOU, that's a reflection of why we need the MOU to ensure that we have the regional peace and stability that we need. Now, what I would say to, you know, some of the critics of the deal that I've heard that will say, well, Iran's gonna get all this benefit. I'll repeat what I've said, and I'm probably gonna have to repeat it a number of times, is what is the benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior.
0: كما وجه نائب الرئيس الأمريكي رسالة حادة للوزراء الإسرائيليين الذين ينتقدون الاتفاق مع إيران، وقال إن مشكلة إسرائيل ليست ترامب، بل أن ترامب هو الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم.
2: You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. تقييم يؤكد انخفاض التهديد الأمني في مضيق هرمز إلى مستوى متوسط. ولدينا أيضا بعد فتح مضيق هرمز

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد، ونتابع من مضيق هرمز، حيث خفض المركز الدولي المشترك للمعلومات البحرية مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز إلى المستوى المتوسط. وقال المركز في بيان له أنه جرى تحديد مسارات آمنة لعبور السفن مع إبلاغ البحارة بوجود ألغام وبدء عمليات التطهير. بعد فتح مضيق هرمز سيكون هناك تعافيا تدريجيا وليس سريعا، فالعودة إلى الوضع الطبيعي في أسواق النفط والغاز لن يكون بضغطة سر، أي بمجرد فتح مضيق هرمز، فبحسب مسؤولين في قطاع الطاقة سيستغرق الأمر أشهر عديدة. فالمغادرة الناقلات العملاقة المحملة بالنفط والغاز العالقة داخل الخليج ليست القضية الرئيسية التي ستؤدي إلى الاستقرار، بل الناقلات الموجودة خارجه هي الأهم في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن خزانات النفط في المنطقة أصبحت ممتلئة، وبالتالي توقفت آلاف الأبار عن ضخ النفط لعدم وجود مساحات تخزين إضافية. هنا تأتي الحاجة إلى ناقلات النفط الفارغة، وهي التي تحتاجها المنطقة الآن من أجل أن تفريغ خزاناتها في هذه الناقلات، ومن بعد ذلك يتم استئناف ضخ النفط من الأبار مرة أخرى. المشكلة أن ناقلات النفط الفارغة هذه في حالة فوضى في كل أنحاء العالم، سواء بالقرب من فنزويلا أو كوريا أو سواحل إفريقيا الشرقية أو حتى الغربية، فلذا عليها أن تعيد توجيه مسارها إلى الخليج العربي، وهو ما بدأ حدوثه بالفعل. ويضاف إلى ذلك ما قالته مؤسسات اقتصادية بأن شركات التأمين ستنتظر من 30 إلى 45 يوما من الهدوء لحين توفير التأمين بأسعار معقولة، وهو الأمر الذي سيزيد من فترة الانتظار. تعتقد مورغان ستانلي أن 50% فقط من إنتاج النفط والغاز بالمنطقة ستعود بحلول سبتمبر، و 80% بحلول ديسمبر. لذا ما لجأت إليه دول العالم لحل الأزمة أثناء الحرب هو سحب من الاحتياط الاستراتيجي النفطي، وقد يستمر لنهاية العام الحالي لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه.
7: من براميل صغيرة إلى مدن عائمة فوق سطح البحر، هكذا تغير عالم نقل النفط. لم تعد ناقلات النفط مجرد سفن، بل منظومات هندسية عملاقة تتحرك فوق الماء. ناقلات النفط الحديثة تحمل في المتوسط نحو 2 مليون برميل، يمتد طولها إلى أكثر من 300 متر. هي أبعاد تضعها في مصاف أضخم ما صنعه الإنسان، بطول يعادل مبنى يتجاوز 20 طابقا. في الداخل شبكة معقدة من الخزانات المنفصلة صممت لتوزيع الحمولة بدقة ومنع اختلال التوازن الذي قد يهدد استقرار السفينة بالكامل. خارج الهيكل تواجه هذه السفينة تحديا مستمرا مع قوى الطبيعة.

0: حيث قد ترتفع الأمواج لعشرات الأمتار، لكن التصميم والإنسيابية يمنحانها القدرة على الثبات. ومن بين هذه العمالقة برزت ناقلات استثنائية سي وايز جاينت التي اقترب طولها من نصف كيلومتر. سفينة بهذا الحجم لا تقاس بالأمتار فقط، بل بما قد تحمله داخلها من طاقة هائلة. قدرتها الاستيعابية تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط. وعلى الأرصفة تبدأ واحدة من أدق العمليات، ضخ النفط عبر أنابيب مباشرة بمعدلات تصل إلى 4 أطنان في الثانية في عملية قد تستمر يوماً أو يومين. وراء هذه العمليات شركات كبرى تدير شريان الطاقة العالمي، من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى جانب شركة كوستكو شيبينج الصينية، حيث يصل حجم النفط المحمول على متن الناقلات المبحرة أو المنتظرة إلى نحو 1.4 مليار برميل. ناقلات النفط قوة هائلة تنقل طاقة العالم وتواجه في رحلتها تحديات لا تهدأ.
1: وإلى العراق، حيث ذكرت مصادر عراقية للعربية أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بإعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصيري من منصبه وتعيين باسم بدري رئيسا للجهاز وإعفاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من منصبه وتعيين قاسم عبودي في المنصب، كما وجه الزيدي بإعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه وتعيين نزار ناصر محافظ البنك المركزي العراقي. وفي العراق أيضا، ولكن فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز والنفط، فقد قال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن الحقول النفطية جاهزة لاستئناف عمليات الإنتاج، لافتا إلى أن عودة العمليات إلى الوضع الطبيعي ستتم بشكل متزايد حتى بلوغ معدلات الإنتاج السابقة. وفي سياق متصل أشار إلى أن عودة الصادرات ستكون بشكل تدريجي استنادا إلى انسيابية مرورها عبر مضيق هرمز فور عودة الملاحة إلى طبيعتها. ونهاية النشرة وفي العناوين: ترامب يقول إن مذكرة التفاهم تعد انتصارا، ويصف دفع 300 مليار دولار إلى إيران بالأخبار الزائفة. مجتبى يوافق على مذكرة التفاهم والتفاوض المباشر مع واشنطن ويحمل باساشيكيان المسؤولية. مبعوث ترامب يؤكد بأن إيران ستفتح مواقعها النووية أمام مفتشي وكالة الطاقة الدولية بعد التوصل إلى اتفاق. تقييم يؤكد انخفاض التهديد الأمني في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يعلن انتهاء حصار الموانئ الإيرانية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. ترامب يقول إن مذكرة التفاهم تعد انتصارا ويصف دفع 300 مليار دولار إلى إيران بأنه أخبار زائفة. مجتبى يوافق على مذكرة التفاهم والتفاوض المباشر مع واشنطن ويحمل باسشكيان المسؤولية. مبعوث ترامب يؤكد بأن إيران ستفتح مواقعها النووية أمام مفتشي وكالة الطاقة بعد التوصل إلى اتفاق. بعد تقييم يؤكد انخفاض التهديد الأمني في مضيق هرمز، الجيش الأمريكي يعلن انتهاء حصار الموانئ الإيرانية.
1: One of the reasons why we are actually engaged in this process is to ensure that no money is flowing to Hezbollah.
0: So it's interesting. نائب ترامب يقول إن حزب الله لن يحصل على أي مزايا أو أموال بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. أهلا بكم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب يمثل انتصارا للولايات المتحدة. قال ترامب على ترو سوشيال إن أمريكا لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه الأخبار زائفة. وفي تدوينة أخرى شجع ترامب الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح للمفاوضات بالمضي قدما. أشار إلى أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن على إيران الالتزام وتغيير سلوكها إذا أرادت الحصول على مزايا اقتصادية أو الوصول إلى أموالها، مؤكدا أن فترة 60 يوما وفق مذكرة التفاهم بدأت رسميا اليوم.
1: I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true. And if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East?
0: كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران نهاية هذا الأسبوع، لكنه لمح إلى أن